أهلا بكم من جديد مشاهدينا، مستمرون في هذه التغطية من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط والعالم. إذن أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اعتراض دفعة من الصواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت 4 دفعات صاروخية حتى الآن جميعها باتجاه الشمال.

0: ونشرت وكالة فارس الإيرانية مشاهد قالت إنها توثق لحظة إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه الأراضي المحتلة، ولم تورد الوكالة في هذا السياق تفاصيل إضافية بشأن عدد الصواريخ أو طبيعة الأهداف. وأظهرت مشاهد طواقم الإطفاء الإسرائيلية تخمد حريقا اندلع جراء سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في الجليل شمال إسرائيل. وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة رامات دافيد الجوية بصواريخ باليستية ردا على ما قال إنها جرائم واسعة النطاق ترتكبها إسرائيل في جنوب لبنان، والقتل والتهجير القسري الذي طاول سكان منطقة تيسور والنبطية ومناطق أخرى بما فيها ضواحي بيروت. فيما أكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وهدد المسؤول الإيراني برد مزلزل في حال مضى جيش الاحتلال في استهداف لبنان.
1: على الجيش الصهيوني وقف هجماته على جنوب لبنان وضواحيها. رغم التحذيرات السابقة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استهدف النظام الصهيوني قاتل الأطفال ضواحي بيروت متجاوزا جميع الخطوط الحمر ومكثفا هجماته في جنوب لبنان. كنا قد حذرنا سابقا من أنه في حال تفاقمت الجريمة في ضواحي لبنان فسنهاجم أهدافا في الأراضي المحتلة. يجب على الجيش الصهيوني وقف هجماته على جنوب لبنان وضواحيها، وإذا وسع نطاق هجماته على تلك المنطقة أو رد على تحركات إيران فسيتلقى ضربات أشد قسوة.
0: فيما تعهد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمضي قدما في حملته العسكرية في لبنان، وقال إنه سيكثف عملياته ضد حزب الله. وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إنه سيتم توجيه ضربة قوية لإيران فور الحصول على الضوء الأخضر. وقال المتحدث العسكري باسم الجيش أن إيران تحاول إرساء معادلة جديدة من خلال شن هجمات مباشرة على إسرائيل.
2: لقد ارتكب النظام الإيراني الإرهابي خطأ فادحا، يحاول النظام إرساء معادلة جديدة من خلال شن هجمات مباشرة على الأراضي الإسرائيلية ردا على عمليات الجيش في الضاحية. لن نسمح بذلك.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة هاتفية مع صحيفة فاينانشال تايمز إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يكون أمامه خيار سوى القبول بأي اتفاق تتوصل إليه واشنطن مع إيران، مؤكدا أن القرار النهائي في هذا الملف بيد الولايات المتحدة، وأضاف أنه هو من يحدد المسار ويتخذ جميع القرارات، أما نتنياهو فلا يتخذها. وفي تصريحات منفصلة لشبكة فوكس نيوز شدد ترامب على أن الهجوم الإيراني لن يؤثر في حساباته السياسية، موضحا أن الاتفاق سينجح أو يفشل بناء على مضمونه وليس بسبب هذه التطورات. من جهتها قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أو نقلت عن مسؤول أمريكي أن ترامب طلب من نتنياهو الانتظار عدة أيام قبل الرد على الهجوم الإيراني. وأضاف المصدر أن نتنياهو حاول معارضة قرار ترامب وإقناعه بتغييره لأنه نوعا ما قبل به. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا من البيت الأبيض الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن أهلا بك، ضعنا في مجمل التصريحات والمواقف المتعلقة بالضربة الإيرانية على إسرائيل لا سيما من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
3: نعم حامد، يعني آخر التصريحات المباشرة كما ذكرتها من فاينانشال تايمز، لكن بعدها نشرت أكسيوس على لسان مسؤول أمريكي ومسؤول إسرائيلي، لكن مسؤول أمريكي تحدث أكثر. من المفترض بحسب أكسيوس أنه مطلع على مجريات هذه المكالمة، بأن دونالد ترامب قال نتنياهو بأنهم على وشك الوصول إلى اتفاق جيد وطلب منه إتاحة بعض الوقت للدبلوماسية بسبب هذا الوصول إلى الاتفاق الجيد بحسب أكسيوس. وقالت أكسيوس أن نتنياهو تراجع أو قبل ظاهريا. لم يفسر موقع ماذا تعني كلمة ظاهريا التي وضعت بين مزدوجين، هل هذا يعني أنه موافقة محدودة المدة وبعدها سيمكن استئناف الضربات ضد إيران، أم أنه وافق ظاهريا بمعنى أنه وافق في حدود المكالمة لكن لديه خطط أخرى؟ لم تفسر أكسوس هذه الكلمة والتي كانت أكثر لفتا للانتباه في هذا التقرير، أنه قال بحسب المسؤول أن نتنياهو تراجع أو وافق ظاهريا بعدما حاول إقناع دونالد ترامب بعكس ذلك، بعكس إتاحة الوقت للدبلوماسية والقيام بضربة ترد على الضربة الإيرانية. الأمر الآخر هو أيضا أن المسؤول قال لأكسيوس بأن هذه المفاوضات، أي المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مستمرة منذ 3 شهور، أي منذ مارس، ونحن نعرف أن هذه المفاوضات أو البدء عن حديث مفاوضات واتصالات بدأت في منتصف الحرب أو في خلال الحرب في مارس، وبالتالي يرى أنه هذا الوقت الذي جاء بحسب المسؤول جاء الوقت يعني لجني الثمار أو إتمام هذا الأمر أو إتمام هذه الصفقة بعد كل هذا الجهد الذي تم فيها. وبالتالي هذا يؤكد على الفكرة التي يعني طرحها دونالد ترامب في حديثه مع نيويورك بوست ومع فوكس نيوز وثم بعد ذلك مع فاينانشال تايمز، وهي أن القرار النهائي يجب أن يكون له بسبب هذه المفاوضات، وأيضا بسبب ما قال سابقا، لأن كلمة أن القرار النهائي في هذه المفاوضات هو قرار الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا دونالد ترامب قاله قبل ذلك، وحينها في المرة السابقة أشار لماذا؟ أشار لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي توفر هذا الغطاء وهي التي تحمي أيضا إسرائيل عبر الدفاعات الجوية، وبالتالي دونالد ترامب يكرر هذا الأمر، لكن هذه المرة في سياق أن التفاوض المباشر ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بات وشيكا أن ينجز شيئا ما، وهو قال قبل ذلك أنه إذا لم ينجز شيئا ما فربما يتجه إلى عملية يدمر بها الجيش الإيراني لدرجة لا تسمح له باعتراض الجيش الأمريكي أو باعتراض عملية خاصة للجيش الأمريكي للوصول إلى اليورانيوم عالي التخصيب، لكن كان قد قال هذا سابقا مع NBC، لكنه يبدو الآن أنه يعلي من قيمة مسألة المفاوضات ومسألة الوصول إلى اتفاق، لا سيما أن كأس العالم سيبدأ الخميس القادم، وهو قد قال فيكس نيوز أنه ربما يكون هناك توقيع على الاتفاق الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء، هكذا قال دونالد ترامب، وبالتالي هو يرغب بالفعل أن يكون هناك اتفاق يكون فيه إعلان لوقف إطلاق النار أو وفتح لمضيق هرمز وكذلك ربما فتح جزء الموانئ الإيرانية عبر رفع الحصار الأمريكي، ونحن نعلم أن جزء من الحل موجود في قطر عبر ما شرحته اليوم صباحا في توقيت واشنطن بوليتيكو، إنما قالت أن هناك شيء اسمه الأموال المجمدة والأموال المقيدة، والأموال المقيدة هي كانت دفعات من المال قد تصل إلى 6 مليارات دولار في قطر وفي بعض الأماكن الأخرى أودعتها الولايات المتحدة الأمريكية بحيث يمكن للإيران للسحب منها في المسائل الإنسانية والمعيشية، لكن بعد ذلك وضعت عليها الولايات المتحدة الأمريكية قيودا، وبالتالي وصفت بأنها الأموال المقيدة وليست الأموال المجمدة، وكانت هذه أحد الحلول المفتاحية التي كانت نتاج الدبلوماسية القطرية في الفترة الأخيرة، بحيث يمكن منح إيران أموال لا يقول خصوم دونالد ترامب أنه كرر ما فعله أوباما ومنحهم أموالا من الأموال المجمدة، وفي نفس الوقت يمكن لإيران أن تقول أننا حصلنا على أموال هامة وكبيرة وكثيرة لاقتصادنا، ولذلك كما شرحت بلوتيكو اليوم صباحا ربما تكون هذه إحدى المفاتيح للعقدة فيما يتعلق بمسألة الأموال، لأننا نحن نعرف أن إيران كانت تصر على أن يكون هناك منح للأموال سواء كانت المجمدة أو المقيدة بحسب التعريف التقني، لكن من أموالها التي لا يمكن أن تستخدمها وتحضر الولايات المتحدة الأمريكية وتضع عليها عقوبات وتحضر استخدام إيران لها حتى في المسائل الإنسانية يمكن أن تكون حلا لهذه المسألة. وتم ترحيل كما نعرف حامد، تم ترحيل مسألة الغبار النووي أو اليورانيوم عالي التخصيب إلى الملف النووي كاملا في مدة 60 يوما بعد ذلك، وبقيت عقدة لبنان والتي هي طلت برأسها اليوم علينا، لأنه نحن نعرف أن نتنياهو ليس لديه وسيلة لتفجير هذا الاتفاق ما بين دونالد ترامب والإيرانيين من الداخل بحيث تعود الحرب إلا من خلال مسألة لبنان، وبالتالي إذا فكت عقدة لبنان ربما بالفعل نرى كما قال دونالد ترامب توقيعا الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء. أما إذا عاند نتنياهو ورأينا تصعيدا متبادلا فربما هذا يؤدي إلى أمور أو وضع أسوأ، وبالتالي نحن في انتظار القرار النهائي والإعلان النهائي ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل فيما يتعلق في الرد على إيران.
0: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل عبد الرحمن يوسف، من الصحفي في التلفزيون العربي من البيت الأبيض في واشنطن. التصعيد الإيراني أتى بعد أن استهدفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت في قصف هو الأول من نوعه منذ نحو شهر. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس أعلن أن الهجوم استهدف مقرات قيادة تابعة لحزب الله ردا على إطلاق نار باتجاه إسرائيل في محاولة لتكريس معادلة الضاحية مقابل مستوطنات الشمال. وقالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن الغارة أسفرت عن شهيدين اثنين وأحد عشر جريحا.
4: عادت الضاحية الجنوبية لبيروت إلى واجهة التصعيد العسكري، ففي تطور هو الأبرز منذ شهر شنت إسرائيل غارة عنيفة على منطقة تحويطة الغدير عند أطراف المريجه، هجوم وصف بأنه الأكثر خطورة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار. الغارة استهدفت شقتين داخل مبنيين سكنيين. في المشاهد الأولى نقلت فرق الإسعاف والدفاع المدني مصابين من الموقع وسط أضرار واسعة وفرض طوق أمني حول المنطقة. إسرائيل أعلنت أن الهجوم استهدف ما وصفته بغرفة عمليات ومراكز قيادة تابعة لحزب الله. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس قالا في بيان مشترك إن الضربة نفذت بتوجيه مباشر من القيادة السياسية ردا على إطلاق صواريخ باتجاه بلدات الشمال. وفي مؤشر على التنسيق المسبق كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن واشنطن أبلغت مسبقا بالهجوم. هذا التنسيق أعاد تسليط الضوء على الموقف الأمريكي من التطورات في لبنان. وفي هذا السياق قال الرئيس الأمريكي في تصريح لشبكة NBC نيوز إنه لا يطالب بأن يكون لبنان جزءاً من أي اتفاق قصير الأجل مع إيران، في إشارة إلى سعي واشنطن لفصل المسار اللبناني عن المفاوضات الجارية مع طهران. لكن تداعيات الضربة تتجاوز حدودها العسكرية، فالهجوم يطرح مجدداً تساؤلات بشأن مصير وقف إطلاق النار الهش على الجبهة اللبنانية وحول مدى قدرة الضغوط الأمريكية على كبح النوايا الإسرائيلية تجاه العمق اللبناني لا سيما العاصمة بيروت. وبينما تتحدث إسرائيل عن رد عسكري موضعي، يسلط استهداف الضاحية مجدداً الضوء على تعثر وربما فشل الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة ومنع الانزلاق نحو جولة تصعيد أوسع في المنطقة.
0: هذا ورصدت كاميرا التلفزيون العربي الدمارة في المكان المستهدف بالضاحية الجنوبية لبيروت.
5: استهدف الجيش الإسرائيلي بالطيران الحربي الضاحية الجنوبية تحديدا في حي المريجي بالضاحية الجنوبية. جرى استهداف هذا المبنى المكون من عدة طوابق بثلاثة صواريخ على الأقل، استهدفت طابقين في هذا المبنى ودمر الطابقان بشكل كامل كما يظهر في صورة وعدسة الزميل سامر ناصر. لا تزال فرق الحماية المدنية والدفاع المدني متواجدة هنا في الموقع وتحاول رفع بعض الآثار ومخلفات الدمار هنا في الشارع والمنطقة. وفرض الجيش اللبناني طوقا أمنيا على الشوارع المؤدية إلى هذا المبنى. بالإضافة إلى ذلك أيضا تعمل فرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني على إزالة صاروخ لم ينفجر من داخل واحدة من الشقق الموجودة في هذا المبنى السكني. الاستهداف هو الثاني للضاحية الجنوبية منذ أن جرى إعلان وقف إطلاق النار في 16 من إبريل الماضي، وبعد أن جرى الإعلان من أن الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت ستكون محيدة عن نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في مقابل أن يلتزم حزب الله بعدم استهداف مدن ومستوطنات شمال إسرائيل. هذه الغارة خلفت حتى الآن شهيدين وعشرة جرحى على الأقل وفقا للمصادر الطبية، وأدت أيضا إلى استمرار موجة نزوح الأهالي والسكان من الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وهم كانوا قد نزحوا منها الأسبوع الماضي بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء الضاحية الجنوبية. أحمد حسين من حي المريجي بالضاحية الجنوبية، التلفزيون العربي.
0: أفادت منظمة أطباء بلا حدود أن عددا من مستشفيات لبنان خرجت من الخدمة جراء التصعيد الإسرائيلي الأخير، مشيرة إلى أن الاحتياجات الإنسانية باتت كبيرة جدا في ظل تزايد أعداد النازحين وتفاقم حاجتهم إلى المساعدات الطبية والأساسية العاجلة.
6: في شوارع صيدا جنوبية لبنان لا تهدأ صفارات الإسعاف ولا تتوقف فرق الإنقاذ عن التنقل بين مواقع الاستهداف. في مشهد يومي يعكس معاناة متفاقمة يعيشها المسعفون والمتطوعون مع استمرار الغارات الإسرائيلية وتصاعد الخسائر البشرية والمادية. وبين أصوات سيارات الإسعاف ودخان القصف يبقى الأمل بوقف دائم لإطلاق النار هو ما يمنح هؤلاء المتطوعين القدرة على مواصلة عملهم في واحدة من أصعب الظروف الإنسانية التي تشهدها المنطقة. مسعفون يجدون أنفسهم في مواجهة معركة مزدوجة بين إنقاذ الأرواح ومواجهة أثار الصدمة النفسية اليومية. وتشير تقديرات منظمة أطباء بلا حدود إلى أن الهجمات العسكرية في لبنان أدت خلال فترات التصعيد الأخيرة إلى إخلاء أو توقف جزئي لعشرات المرافق الصحية، بينها ما لا يقل عن 8 مستشفيات خرجت من الخدمة أو أجبرت على الإغلاق، بينما تضرر أكثر من 20 مستشفى بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو ما يعادل نحو 13% من إجمالي القطاع الاستشفائي في البلاد وفق بيانات محلية ودولية.
7: الخدمات الطبية موجودة بس صار ضغط على هيدي المراكز الطبية، قد ما فينا عم نكون عم نساعد هيدي المراكز لتضل واقفة على جريها. والمناطق الجنوبية مطرح ما في مستشفيات تأثرت، دمرت، سكرت بوابة أو مراكز صحية، عم نكون عم ندعمهم بالشق اللوجستي كمان.
6: مستشفيات تحت ضغط الحرب، إذ أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أكثر من 133 مركز رعاية صحية أولية توقفت أو تعطلت في مناطق مختلفة من لبنان خصوصا في الجنوب، ما فاقم الضغط على المستشفيات العاملة التي باتت تستقبل أعدادا تفوق قدراتها الاستيعابية. قطاع صحي تتواصل التحذيرات المنظمات الإنسانية من انهياره تدريجيا، بما يضع مليوني شخص في حاجة ماسة إلى أحد أشكال المساعدة الإنسانية والصحية العاجلة، كما يضع أقسام الطوارئ والعناية الفائقة أمام ضغط غير مسبوق وسط تساؤلات متزايدة حول قدرة القطاع على الاستمرار.
0: أكدت نيويورك تايمز استخدام الجيش الإسرائيلي قنابل الفوسفور الأبيض، وهي قنابل حارقة شديدة الخطورة، فوق مناطق مأهولة خلال عدوانه المتواصل على لبنان، وذلك استنادا إلى خبراء ومنظمات إغاثية وأدلة مرئية.
2: الفوسفور الأبيض قنابل حارقة شديدة الخطورة تستخدمها إسرائيل ضد المدنيين في لبنان، ذا كما أكدته صحيفة نيويورك تايمز استناداً إلى شهادة خبراء ومنظمات إغاثة وأدلة مرئية جمعتها الصحيفة. من تلك الأدلة آثار دخان مميزة لهذا النوع من الذخائر شوهدت أواخر مايو الماضي في النبطية أثناء سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على قلعة الشقيف. لقطات موثقة أخرى أظهرت استخدام الفوسفور الأبيض في محيط مدينة صور وبالقرب من 3 بلدات صغيرة هي القلعة والخيام ويحمر. الصحيفة الأمريكية ذكرت أن إسرائيل تستخدم قذائف مدفعية أمريكية الصنع تحتوي على 116 قطعة مطلية بالفوسفور الأبيض. قذائف صممت لتكون عند انفجارها في الجو سحبا كثيفة من الدخان الأبيض لمدة وجيزة، ما يوفر غطاء للجنود المتوغلين برا. وبحسب منظمة الصحة العالمية تسبب هذه المادة حروقا بالغة عند ملامستها للجلد، كما يمكن أن تسبب إصابات في الجهاز التنفسي والعينين عند استنشاقها. سبق لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن وثقت استخدام الفوسفور الأبيض على نطاق واسع في لبنان عام 2024. نيويورك تايمز نقلت عن مصادر أخرى استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض في الحروب على لبنان بما في ذلك عامي 1982 و2006، كان أوسع استخدام في العام 2023 حينها قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لبنان أكثر من 200 مرة بقنابل فوسفورية حارقة.
0: في قطاع غزة دمرت غارة من الطيران الحربي منزلا سكنيا من عدة طوابق بعد إجلاء سكانه في منطقة المواصي غربية مدينة خان يونس، وخلفت الغارة دمارا واسعا في محيط المنزل حيث فقدت مئات العائلات خيام نزوحها وممتلكاتها.
8: أنا هنا في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، وهذه آثار غارة من الطيران الحربي الإسرائيلي دمرت هذا المكان وسوته بالأرض. هذا منزل مكون من 3 طوابق لم يبقى منه شيء. الناس هنا يحاولون إخراج ما أمكن من تحت أنقاضه، بالإضافة لمحاولة فتح الشوارع من محيط هذا المنزل. جيش الاحتلال الإسرائيلي طلب من سكان هذا المنزل الإخلاء في دقائق معدودة، بالكاد هم ومن بمحيطهم من مئات الخيام بل آلاف الخيام استطاعوا إنقاذ أنفسهم في دقائق معدودة. نتحدث هنا لأكرم عبدين وهو أحد الناجين، لكن خيمته لم تنجو من هذا الاستهداف. أبو حمدي الحمد لله على السلامة، شو اللي صار معك؟
9: والله احنا كنا قاعدين في المسجد بنصلي، صلينا المغرب نستنى لصلاة العشاء بنقعد في المسجد، والله تفاجأنا الا اجانا واحد يجرب يقول لي الحق ابو حمزه في رساله من اليهود انا بدهم يضربوا ضرب اسامه زارب. فقلت له يا عم انت بتحكي جد؟ قال اه. فقلنا للناس النازحين اطلع يا اخوان اطلع بسرعه اطلع من خيامكم، فخليناهم يطلعوا اللي هو في المنطقه القبليه، هو على تعليمات اليهود قال اطلع المنطقه القبليه وهذه منطقة آمنة. فتجانا أنه بيضربوا في منطقة آمنة يعني زي هذا فيها آمنين الناس والنازحين، فنزحنا فرحنا تقريبا 150 أو 200 متر بعدنا، فقال لا ارجع كمان شوية الانفجار حيكون قوي جدا. فبعد الانفجار تفاجأنا في خيامنا وحالنا والدمار اللي انت شايفه على الناس والبهدلة والأطفال اللي ناموا في الشوارع والنساء والحياة اللي احنا فيها. طيب لا ضل مأوى ولا ضل فراش ولا ضل حاجة عند الناس، زي ما عينك شايفة تطلع الناس كيف تبهدلت، فوق المئات البيوت تدمرت وتبهدلت.
8: شكرا جزيلا أبو حمزة الحمد لله على السلامة. بطبيعة الحال هذا المشهد بات مشهدا يوميا من الدمار والقصف، إخلاءات في الليل وتلحق هذه الإخلاءات تدمير لمنازل سكنية، هذه المرة في منطقة المواصي التي تشهد أكثر المناطق اكتظاظا بالنازحين والسكان في المناطق الغربية لمدينة خان يونس. واقع صعب يفرض إسرائيليا على الفلسطينيين في ظل عرقلة إسرائيلية أيضا لتطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار. من جنوب قطاع غزة أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: قال مسؤولون في المنظومة الصحية بغزة إن هجومين إسرائيليين على سيارة ومركز شرطة في القطاع أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين على الأقل وجرح آخرين، ولا تزال القوات الإسرائيلية تسيطر على أكثر من نصف أراضي القطاع حيث أمرت السكان بالنزوح ودمرت المباني المتبقية.
10: كأن العدوان لم ينتهي وكأن وقف إطلاق النار ما كان، غارات إسرائيلية مستمرة على غزة وشهداء وجرحى يسقطون يوميا في ظل خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتكررة للهدنة المعلنة منذ 10 أكتوبر العام الماضي.
11: ضرب دار 3 طوابق، شوف 82 عيلة تشتتوا، 82 عيلة نزحت من المكان، دمار كل المكان،
9: ما فيش انتهى الحرب. هاي كل يوم شهداء، كل يوم في صبات، كل يوم في صواريخ بتنزل.
10: يحدث هذا رغم أن مصر تستضيف جولة جديدة من المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار مع قيادات بحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى. المتحدث باسم حماس في غزة حازم قاسم أكد أن الحركة منفتحة على أي أفكار من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الهجمات الإسرائيلية على القطاع والتوصل إلى أرضية مشتركة بشأن قضايا المرحلة الثانية من خطة ترامب.
12: تعقد حركة حماس والفصائل الفلسطينية في اليوم الثاني من الحوارات في القاهرة اجتماعاً مع الوزراء المعنيين من الدول الوسيطة مصر وقطر وتركيا بهدف إيجاد مقاربات تضمن تنفيذ المرحلة الأولى وخاصة شقها الإنساني ووضع حد تصعيد الاحتلال واغتيالات أبناء شعبنا الفلسطيني.
10: لكن قاسم شدد على أن مجلس السلام يجب أن يتوقف عن التحيز لصالح إسرائيل. على الجانب الآخر يتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بابتلاع 70% من غزة، ويضيف في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته أن إسرائيل لن تسمح لحماس بإعادة التسلح، متعهدا بمواصلة ما سماه تصفية قادتها البارزين.
13: في قطاع غزة نحن نحكم قبضتنا على حماس من كل جانب، ونسيطر حاليا على أكثر من 60% من مساحة القطاع، وقريبا سنصل إلى 70%. نحن لا نسمح لهم بالتسلح أو إيذائنا، ونقوم أيضا بالقضاء على كبار قادتهم.
10: خطوات إسرائيلية لخلق واقع جديد على الأرض، وحديث عن اتفاق لم يتحقق منه شيء وسط مساع لإحيائه، وقبلهما وبعدهما يتفاقم واقع سكان غزة السيء بسبب الاحتلال وتعنته.
0: أفادت مراسلة التلفزيون العربي أن الاحتلال الإسرائيلي يشدد إجراءاته في الضفة الغربية بعد عملية إطلاق نار في مستوطنة كوخاف يائير داخل الخط الأخضر. وأعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء عملية إطلاق نار في كوخاف يائير، بينما أعلنت شرطة الاحتلال أن العملية نفذها شخص واحد. إلى ذلك قالت رئاسة الوزراء أن بنيامين نتنياهو يجري مشاورات أمنية على خلفية عملية كوخاف يائير.
14: هنا بدأت عملية إطلاق النار في محطة الوقود هذه بالقرب من كوخاف يائير عند خط التماس بين طول كرم داخل الضفة الغربية والطيبة والطيرة داخل الخط الأخضر. أصيب إسرائيليان في هذه المحطة، بعد ذلك خرج منفذ العملية من محطة الوقود، سار على الشارع الرئيسي، هذا الشارع الذي يظهر الآن، ومن ثم انحرف يمينا باتجاه مدينة الطيبة. لم يدخل إلى مدينة الطيبة، إنما ذهب إلى مستوطنة إسرائيلية أخرى قتل فيها إسرائيليا، ثم ذهب إلى موقع ثالث وموقع رابع داخل الضفة الغربية، انتهى بإطلاق النار على حارس لمستوطنة إسرائيلية هناك. ساعات استغرقت إسرائيل حتى تعرف عدد منفذي هذه العملية. في البداية قالت إن هناك أكثر من منفذ، بيان للجيش الإسرائيلي صدر يتحدث عن منفذين وليس عن منفذ واحد، ثم بعد ذلك صدر بيان آخر أو صدرت معلومات أخرى عممتها أجهزة الأمن الإسرائيلية على وسائل الإعلام، تحدثت فيها عن منفذين لهذه العملية قتلتهما، ليتضح بعد ذلك بعد تحقيقات أن الحديث هو عن منفذ واحد وهو من مدينة الطيبة داخل الخط الأخضر، الذي تمكن من الانتقال بسيارته عبر مسافة ليست بالقصيرة وأطلق النار في 4 مواقع. السياسيون الإسرائيليون سارعوا إلى التحريض على الفلسطينيين داخل الخط الأخضر ودعوا إلى فرض عقوبات عليهم، أبرزهم إيتمار بن غفير كما هو متوقع وزير الأمن القومي، لكن أيضا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. أحمد راوشة، التلفزيون العربي، خط التماس، المثلث الجنوبي.
0: وفي الضفة الغربية أيضا هاجم مستوطنون أطراف بلدة قلقيلية شمالية رام الله واعتدوا على عمال بناء ومنعوهم من مواصلة العمل في الموقع، وأطلق مستوطن مسلح النار في الهواء، بينما أظهر مقطع مصور محاولات المستوطنين طرد العمال من موقع البناء تحت تهديد السلاح. هذا ولم تسجل أي إصابات بعد هجوم المستوطنين على المنطقة وفق مصادر محلية للتلفزيون العربي. قال دبلوماسيون أوروبيون إن فرنسا تعمل مع عدة دول على زيادة الضغط على إسرائيل وفرض عقوبات منسقة تستهدف المستوطنين المتورطين في أعمال العنف التي تزايدت بشكل كبير في الضفة الغربية.
15: لا سقف للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. إطلاق النار مباشرة على رضيع لم يبلغ شهره الثامن بزعم استشعار خطر منه قد لا يشكل أي حرج لجنود الاحتلال. في خضم حملة تصعيد ممنهجة وغير مسبوقة تشنها حكومة نتنياهو ضد فلسطيني الضفة، آخر مشاهد التصعيد اقتحام آليات عسكرية لوسط مدينة رام الله وعدد من أحيائها وهجوم مستوطنين مسلحين على عمال فلسطينيين في قرية جلجيلية بالتزامن مع هجمات متزايدة للمستوطنين على بلدة حوارة جنوبي نابلس. أكثر من 1600 اعتداء للمستوطنين وجنود الاحتلال بالضفة وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلال مايو الماضي، بما في ذلك 88 عملية تخريب للممتلكات وتجريف للأراضي و78 عملية مصادرة وسرقة لممتلكات خاصة. دبلوماسيون أوروبيون أكدوا لرويترز أن فرنسا تعمل مع عدة دول لزيادة الضغط على إسرائيل وفرض عقوبات منسقة داخل كل دولة تستهدف المستوطنين المتورطين في أعمال العنف في الضفة المحتلة. الدبلوماسيون أشاروا إلى أن الإجراءات قد تشمل تجميد أصول وحظر سفر على المستوطنين. 7 دول غربية منها فرنسا وبريطانيا وكندا اتهمت حكومة نتنياهو في 22 من مايو الماضي بتأجيج التوتر في الضفة الغربية، لكن جماعة بن كفير ردت على هذه الاتهامات بالتصعيد أكثر.
0: أكمل إغلاق مضيق هرمز 100 يوم جراء الحرب في الشرق الأوسط ما تسبب في اضطراب امدادات الطاقة وركود اقتصادي، كما خلف تداعيات إنسانية كبرى.
16: 100 يوم من إغلاق مضيق هرمز شريان الطاقة والتجارة إلى العالم. الممر البحري الاستراتيجي هو اليوم في بؤرة صراع سياسي وعسكري مفتوح بين الولايات المتحدة وإيران. 20 مليون برميل من النفط كان يخرج عبره وما يقارب ثلث تجارة الغاز الطبيعي المسال. شكل تعذر وصول كل ذلك إلى الأسواق العالمية صدمة، بل أثار مخاوف واسعة بشأن أمن الطاقة. طوال هذه المدة التي أغلق فيها إيرانيا وحوصر فيها أمريكيا، شهدت أسواق النفط والغاز اضطرابات متواصلة بين ارتفاع الأسعار وتزايد تكاليف النقل والتأمين البحري، كما انعكس ذلك على أسعار الوقود والكهرباء والصناعات المرتبطة بالطاقة، رغم أن تقارير روسية كشفت أن شركات النفط الأمريكية هي المستفيد الأكبر من إغلاق مضيق هرمز. أما المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية فحذرت من أن استمرار هذه الأزمة قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو مزيد من التباطؤ ويقوض فرص تعافي معظم الأسواق. وليست الطاقة وحدها التي تأثرت، بل أيضا قطاع الغذاء العالمي بصورة مباشرة، إذ تخشى منظمة دولية من أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة والشحن إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي العالمية واتساع رقعة الجوع خصوصا في الدول الفقيرة. وهنا تقول الأمم المتحدة إن السيناريوهات المتشائمة التي توقعت أن تدفع حرب الشرق الأوسط عشرات الملايين من الأشخاص إلى براثن الجوع الحاد إذا طال أمدها تتحول إلى حقيقة. ولحد الآن لم تفلح المبادرات الدولية التي قادتها أطراف إقليمية ودولية، إضافة إلى تحركات أممية في التوصل إلى صيغة تضمن إعادة فتح المضيق وتأمينه وإنهاء الأزمة.
0: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من قطاع غزة. شاب سليمان أبو عمرة عمل قبل الحرب في إحدى المؤسسات الأهلية كمترجم للغة الإشارة، ومع اندلاع الحرب تحول للعمل إلى جانب الصحفيين يترجم للأشخاص الصم الأحداث والتطورات الميدانية.

0: أنا اسمي تمام سعيد أبو عمار، أنا عمري 27 سنة، أنا من سكان دير البلح. كنت قبل الحرب أشتغل في مؤسسة، كنت أشتغل في مؤسسة للصوم، كنت نائب جمعية الصوم. لكن بعد الوقت وأجت الحرب غيرت كل إيش كنا وكيف صرنا، بس بقى الحرب غيرت وخلص. صرنا نشغل نظام ترجمة للصوم وصرنا نترجم منهم ونوقف معهم إيش بتصير الأحداث. الحين هم بيعرفوا إيش بتصير قبل اللي بيسمعوا. يعني أنا صرت أجي هامة أوقف جنب المراسل، أوقف جنبه إيش بحكي، وأنا آخذ وأنزلها للصوم عشان إيش بتصير الأحداث، إيش بتصير، إيش بكون عارفين إيش الموضوع. إنه يعني هم الحين قاعدين في نصهم عندهم نت والنص الثاني ما عندهم مش نت. يعني اللي عندهم نت بيتابعوا نت إيش بتصير الأحداث، وبعد ما خلصوا بروحوا بوصلوا للشباب اللي ما عندهم نت. إنه في بعض أشخاص الصوم هم اللي بيشجعوني، هم اللي يقولون أعمل في مجال الصحافة، لأنه ما حد بدور عليهم، فيش إلهم خاص مثل مؤسسة أو إشي يترجم إلهم إيش بتصير الأحداث. هم الصوم هم الأرادة، هم اللي خلوني واختاروا إلي إن أنا أكمل في المجال، أكمل لهم أترجم لهم. لأن لو أنا وقفت المجال مفيش حد حيوقف معهم. كيف بدي أفهم من هذا؟ كيف بدي أفهم؟ مين بدي أترجم لهم؟ أنا بطالب العالم، بطالب المؤسسات إنه يحطوا نظرة لأشخاص الصم، الإعاقة السمعية، إيش بصير في غزة؟ أنا مني هيك بشغل، هيك بنزل من أرادتي أنا، لو أنا رحت أشخاص الصم كله في غزة بروحه، بعرفوش إيش بصير في غزة. أنا نفسي إنه يكون العالم تنتبه إيش بصير، ينتبه لأشخاص الصم، يوقفوا معهم، يوقفوا مع أشخاص المترجمين عشان يظلموا المستمعين لأشخاص الصم، ما حد وقف. لا مش حيعرفوا شيء ولا حيصير شيء.
1: وصل الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الأحد إلى بريطانيا لإجراء محادثات دفاعية مع قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا. واستقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس الأوكراني في مقر رئاسة الحكومة في لندن. وجاء في منشور لزيلينسكي على إكس قبيل المحادثات أن التركيز الأساسي ينصب على دفاعاتنا في الحرب وتعزيز التعاون من أجل أمن أوروبا بأسرها في مجال الدفاع الجوي ورؤيتنا المشتركة لأفاق الدبلوماسية. وشدد على وجوب أن تكون أوروبا جزءا من المفاوضات وأن تكون قوية. قالت السلطات الأوكرانية إن منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك قرب تشيرنوبيل تعرضت لأضرار جراء هجوم بطائرة مسيرة، واتهم زيلينسكي روسيا بتنفيذ الهجوم عمدا، في حين أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقوع أضرار بالمنشأة من دون تسجيل أي ارتفاع إشعاعي.
2: ذعر نووي جديد يطرق أبواب أوكرانيا، والحرب تعود مجددا إلى تشيرنوبيل، رمز أسوأ كارثة نووية عرفها العالم. الرئيس الأوكراني اتهم روسيا باستهداف منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك قرب المحطة النووية، معتبرا أن الضربة كانت متعمدة واستهدفت بنية تحتية بالغة الحساسية. الهجوم بحسب السلطات الأوكرانية ألحق أضرارا بمبنى استقبال الحاويات داخل المنشأة وأدى إلى اندلاع حريق جرى إخماده لاحقا. الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أنها أبلغت بالهجوم، كاشفة أن الضربة تسببت في أضرار كبيرة بمبنى استقبال الوقود، في حين تأثرت مباني مجاورة بموجة الانفجار. ورغم تأكيدها أن مستويات الإشعاع ما زالت ضمن الحدود الطبيعية، فإن فريقا من الوكالة يستعد لزيارة الموقع وتقييم الأضرار على الأرض. وليس هذا أول إنذار نووي في تشيرنوبيل منذ بدء الحرب، إذ كان القوس الواقي فوق المفاعل الرابع الذي انفجر عام 86 قد تعرض في وقت سابق لهجوم بمسيرة روسية في حادثة أثارت آنذاك مخاوف دولية واسعة. وبعيدا عن تشيرنوبيل، تتواصل الهجمات الروسية على جبهات أوكرانية عديدة، من سومي شمالا إلى خيرسون جنوبا. في هذه الصور من زابوروجيا تظهر مسيرات روسية تحلق فوق المدينة، في حين يسارع السكان إلى الاحتماء، كما تكشف اللقطات أضرارا واسعة لحقت بمباني سكنية ومقهى وشوارع تناثرت فيها بقايا المسيرات، بينما تتحدث السلطات الأوكرانية عن قتلى وجرحى وخسائر متزايدة في البنية المدنية. في المقابل تواصل كييف نقل المعركة إلى العمق الروسي، وقد يقترن دافوس بوتين هذا العام بصورة ألسنة النيران والسحب السوداء المتصاعدة في سماء سانت بطرسبرغ على مقربة من مقر انعقاد المنتدى الاقتصادي البارز الذي يستضيفه الرئيس الروسي في المدينة، بعدما طالت الهجمات الأوكرانية منشآت حيوية مرتبطة بقطاع النفط والبحرية الروسية. أما موسكو فقد أعلنت أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت نحو 500 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الأخيرة، مؤكدة استمرار التصدي للهجمات الأوكرانية التي تتسع رقعتها بالتوازي مع تصاعد الحرب ودخولها مرحلة أعمق داخل أراضي البلدين.
1: أقيم حفل الختام وتوزيع الجوائز لنهائيات مسابقة هواوي العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مدينة شينجن جنوبي الصين، وقد استقطبت المسابقة أكثر من 200,000 طالب من نحو 2000 كلية وجامعة من 100 دولة، وبعد منافسة قوية تغلب فيها المتأهلون للنهائيات.
3: من أنحاء العالم جاء آلاف الطلبة الدارسين لتكنولوجيا المعلومات إلى شركة هواوي عملاق التكنولوجيا الصيني ليتنافسوا في تقديم ما لديهم من ابتكارات. ابتكارات دأبت الشركة على استقطابها منذ سنوات لتلبية متطلبات الصناعة التي غدا السباق في مجالاتها محمومة.
4: تحتاج هواوي سنويا إلى عدد كبير من الكفاءات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حول العالم، لذا تعد المسابقات قناة مهمة لاختيار المواهب، وتشمل الكفاءات التي نحتاج إليها وظائف متعددة مثل البحث والتطوير والمبيعات والخدمات والبحوث.
3: تنوعت الأفكار التي شارك فيها متسابقون، تلقوا تدريبا منهجيا وأنجزوا العديد من المشاريع العملية المبتكرة.
5: احنا عندنا فكرة مشروع اسمه مانيتو، تطبيق بيترجم اللغة الهيروغليفية الى اي لغة في العالم، بالاضافة عندنا اكتر من فيتشر جوه التطبيق ده زي الاي اي اسيستنت، اي اي فويس ايجنت، ان احنا ممكن نتواصل او نتكلم مع الحضارة وترد علينا في نفس الوقت.
3: تظهر مسابقة هواوي الدولية لتكنولوجيا المعلومات مدى اهتمام المواهب الشابة بأشهر أركان هذه التقنيات حالياً، ألا وهو الذكاء الاصطناعي.
6: اتجاه الذكاء الاصطناعي هذا بيدخل في كل شيء، فأنا السبب ميلاني إلى أني أدرس وأتعلم أكثر في مجال الذكاء الاصطناعي عشان بس باختصار ما أكون خلف الناس.
3: يرى القائمون على مسابقة هواوي أنها تسهم في تنمية المواهب في القطاع بأكمله، خاصة مع الحاجة الماسة إلى كفاءات عالية الجودة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تشهد التقنيات الرقمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تطوراً متسارعاً، فيما أصبح التحول الرقمي محط إجماع عالمي، غير أن النقص في الكفاءات المتخصصة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات قد يشكل عائقاً أمام مسيرة هذا التحول المنشود، ما يجعل الطلب محموماً على وظائف القطاع الرقمي خلال السنوات المقبلة. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، من مدينة شنجن جنوب الصين.
1: تواجه زراعة البطاطس في بلجيكا أكبر مصدر للبطاطس المقلية المجمدة في العالم أزمة فائض غير مسبوقة هبطت بأسعار المحصول في السوق الفورية إلى حدود الصفر، وتعزو مصادر قطاعية هذه الأزمة إلى تزامن محصول قياسي هو الأكبر منذ سنوات مع قيود تجارية فرضتها الرسوم الجمركية الأمريكية وإغلاق مضيق هرمز.

0: في الريف البلجيكي الصورة مغايرة. فائض تاريخي في المحصول لم تشهد البلاد مثيلا له منذ 45 عاما. وفرة نزلت على المزارع كريس كالصاعقة. 1000 طن من البطاطس مكدسة هنا لأشهر. عرض بيعها بيوروهات معدودة من دون جدوى. هذا الرخاء اصطدم بجدار الصراعات والمنافسة وحرب الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة.
1: الأزمة العالمية المتصاعدة وتأثير ترامب ودخول دول كالهند والصين والبرازيل ومصر نادي المصدرين خلق نوعا من المفاضلة، وفي المقابل تراجع الطلب فتأثرت سوق البطاطس بشكل كبير.
0: يملك كريس أكثر من 50 هكتارا مخصصة لهذه الزراعة، وفي محاولة لوقف نزيف الخسائر قلص المساحة المزروعة لهذا الموسم إلى العشر.
1: من باب الاحتياط استبدلت جزءا كبيرا من المساحة المزروعة بالذرة، لأنني أعتقد أن الموسم القادم سيكون سيئا مثل الموسم الحالي.
0: لكن هذا الحل الفرضي يظل مؤقتا، والمسألة تتطلب في نظر كريس تدخلا حكوميا ينقذ قطاعا يدر على البلاد نصف مليار يورو سنويا قبل أن تلتهم وفرة الموسم والهزات الجيوسياسية نحو 120 مليون يورو من إيرادات المزارعين. بين أزمة المناخ التي تجود بما لا يمكن تصرفه وصراعات السياسة التي تخنق الأسواق، يجد كريس الفلاح البلجيكي نفسه في دوامة. فما كان بالأمس القريب ثروة قومية تفتخر بها بلاده تحول اليوم إلى مجرد فائض بلا قيمة في السوق. عبد الله ماسي، التلفزيون العربي، إقليم والونيا، جنوب بلجيكا.
2: لم تتوقف تداعيات ليلة احتفالات باريس سان جيرمان عند مشاهدة الشغب أو عند مشاهد الشغب التي شهدتها العاصمة الفرنسية بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، بل امتدت إلى فضاء منصات التواصل حيث تحولت الأحداث إلى مادة جاهزة لإعادة إنتاج خطاب يميني متطرف يستهدف المهاجرين والمسلمين.
3: حدث رياضي تحول خلال ساعات إلى حملة عابرة للحدود ضد فئات بعينها. هذا ما جرى بعد الشغب الذي شهدته العاصمة الفرنسية إثر فوز فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا. وسائل تواصل اجتماعي تعيد إنتاج ما حدث بنشر خطاب يميني متطرف يستهدف المهاجرين والمسلمين خصوصا. فريق مسبار في التلفزيون العربي حلل التفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي ليكشف أن وتيرة الخطاب المعادي للمهاجرين والمسلمين والوجود الفلسطيني في فرنسا تصاعدت بشكل لافت بعد المباراة. وبلغة الأرقام، بلغ حجم التفاعل أكثر من 2,300,000 منشور شارك في إنتاجها وتداولها ما يزيد عن 1,000,000 حساب، ما يعكس اتجاه موجة التضخيم وعدم انحصارها في فرنسا. تشير هذه الأرقام إلى أن الحدث تحول من واقعة محلية مرتبطة باحتفالات رياضية إلى مادة عابرة للحدود استثمرتها شبكات وحسابات يمينية غربية في إعادة تدوير خطاب معاد للمهاجرين والعرب والمسلمين. ويكشف تحليل هوية الحسابات المشاركة عن حضور لافت لرموز وشعارات مرتبطة باليمين الغربي في دول كالولايات المتحدة وإسرائيل وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى رموز دينية وشعارات مثل ماغا وأمريكا فيرست. لا يعني ظهور هذه الرموز بالضرورة وجود تنظيم موحد للحملة، لكنه يشير إلى تقاطع واضح بين دوائر يمينية مختلفة في توظيف الحدث ودفع السردية ذاتها. كما أظهر تحليل اللغات أن الحملة لم تقتصر على الفرنسية، إذ تصدرت الإنجليزية التفاعل ب76% باعتبارها لغة وسيطة قادرة على نقل الخطاب إلى جمهور أوسع خارج فرنسا، إضافة إلى لغات أوروبية أخرى كالفرنسية ب80%. جغرافيا تصدرت الولايات المتحدة التفاعل ب40%، تلتها فرنسا ب26%، ثم المملكة المتحدة ب8%. ويمنح هذا التوزيع مؤشرا مهما على أن جزءا كبيرا من تضخيم الخطاب جاء من خارج فرنسا، خصوصا من بيئات رقمية يرتبط بعضها بتيارات اليمين المتطرف الغربي وحملات مناهضة المهاجرين.

0: من خريطة الكريبات الأكثر تداولاً، تبين لفريق مسبار أن السردية المهيمنة لم تركز على أعمال الشغب بوصفها واقعة أمنية مرتبطة باحتفالات رياضية، بل أعادت تأطيرها ضمن خطاب أوسع عن أزمة أوروبا وفشل سياسات الهجرة. فبرزت كلمات مثل PSG وCountry وEurope إلى جانب مفردات ذات شحنة تحريضية واضحة مثل Illegal Immigrants وMass Immigration وInvaders. تظهر الخريطة أيضاً أن مفردات مثل Europe وCountry وPlace جاءت في مركز النقاش، ما يكشف أن الرسائل المتداولة لم تكن معنية بباريس وحدها، بل وسعت الحدث لتقدمه كأزمة تخص كل القارة الأوروبية. وبحكم أن باريس كانت مركز الحدث، جاء حضور اليمين الفرنسي في صدارة التفاعل السياسي المباشر. فقد وظفت شخصيات يمينية هذه الأحداث لمهاجمة الحكومة وسياساتها الأمنية وتلك الخاصة بالهجرة، وربطت مشاهد الشغب بخطاب أوسع ضد المهاجرين والمسلمين. برزت ضمن هذا المسار شخصيات معروفة في أقصى اليمين كمارين لوبان الزعيمة الفعلية للتجمع الوطني وجوليان أودول المتحدث باسم الحزب، إضافة إلى إريك زمور رئيس حزب استعادة فرنسا والسياسي اليميني جيلبير كولار. لم ينحصر التفاعل في فرنسا، بل شاركت شخصيات وحسابات يمينية من دول غربية في تضخيم الحدث وإعادة تأطيره ضمن سردية أوسع عن فشل أوروبا وخطر الهجرة الجماعية. ظهر ضمن هذا المسار ناشطون وسياسيون ومؤثرون من بريطانيا وهولندا وإسبانيا والولايات المتحدة، بينهم تومي روبنسون وروبرت لو والسياسي الهولندي خيرد فيلدرز والإسباني هيرمان تيرش، إضافة إلى تفاعل لافت من إيلون ماسك مالك منصة إكس الذي منح بعض الرسائل المتداولة زخماً إضافياً بحكم الانتشار الواسع لحسابه. إلى جانب الشخصيات المعروفة، شاركت حسابات مجهولة أو شبه مجهولة في نشر السردية نفسها وتكثيف حضورها. تعمل هذه الحسابات غالباً كحسابات تجميعية تعيد نشر المقاطع والصور والتعليقات ذات الطابع التحريضي، وتربطها بخطاب أوسع عما يعرف بالاستبدال الكبير وانهيار أوروبا وفشل سياسات الهجرة. بين هذه الحسابات بيرل وأشلي وراديو جينوا، إضافة إلى حسابات بابا بناراس ذي التوجه اليميني الهندي، كما برز حساب إيزاك وهو من الحسابات الناطقة بالإسبانية والمنخرطة في خطاب مؤيد لإسرائيل. من نوعية الكلمات المستخدمة في المنشورات وطبيعة الشخصيات ومستوى التفاعل المرتفع، تظهر المعطيات التي كشفها فريق مسبار أن الخطاب المناهض للمهاجرين وبالتحديد منهم العرب والمسلمون ما يزال مادة خصبة للتهييج الاجتماعي مع أي حدث عابر وإن كان رياضيا.
1: والآن إلى أبرز ما تناولته الصحف العالمية، ويلقاكم من بعد هذا التقرير زميل يحيى نافع لاستكمال التغطية. إلى اللقاء.
2: في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، ناقش الكاتب مايكل كرولي تصريحات ترامب الأخيرة بشأن الاتفاق مع طهران حول النووي الإيراني، وأن محادثات السلام المتقطعة التي استمرت لأكثر من شهرين لم تحرز تقدما يذكر نحو إنهاء الحرب الأمريكية على إيران، رغم ادعاء ترامب مؤخرا تحقيق اختراق كبير. ويلفت الكاتب إلى أن تباهي ترامب بالتزام إيران بعدم امتلاك أسلحة نووية يثير حيرة خبراء الطاقة النووية، حيث يبدو أن الرئيس ينسب لنفسه الفضل في أمر ليس بجديد ولا يعد ذا أهمية كبيرة. ويشير الكاتب إلى أن طهران لطالما أكدت لأكثر من 50 عاما أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط، ما يعني أن إعلان ترامب الأخير ليس أمرا نجح شخصيا في تحقيقه، ولا يجب أن يعتبره إنجازا يضيفه إلى إنجازاته التي يواصل الحديث عنها. ويرى الكاتب أن هذا الوعد لا يحمل قيمة تذكر في حد ذاته، أن قيمته الوحيدة تكمن في كونه خطوة أولى نحو محادثات لاحقة قد ترسخ قيودا تفصيلية على أنشطة إيران النووية ليس أكثر. ونقرأ في صحيفة الغارديان البريطانية مقال سايمون تيسدل عن فشل صفقات الرئيس الأمريكي للسلام حول العالم، وأن ترامب تفاخر بأنه وحده القادر على إبرام الصفقات وتحقيق السلام، لكنه لم يفي بأي منها، بل إنه في أغلب الأحيان يزيد الأمور سوءا مثل ما يحدث في إيران وغزة ولبنان وأوكرانيا. ويعتقد الكاتب أن اتفاقية وقف إطلاق النار تفشل بشكل متكرر ومقلق، حيث فشلت محاولة لبنان الأخيرة هذا الأسبوع، والاتفاقيات في إيران تنتهك يوميا، أما السودان فلا يوجد لديه أي وقف لإطلاق النار على الإطلاق. ويشير الكاتب إلى أن النصر الذي أعلنه ترامب في غزة حين تم التوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين يعد انتصارا أجوف، فقد اصطدمت خطته المكونة من 20 بندا بواقع صعب فورا. ويعتبر الكاتب أن ترامب لم يستوعب بعد أن الدبلوماسية المهنية والفعالة والماهرة والمطبقة جيدا هي التي تفتح باب السلام وليس من خلال القوة العسكرية وإعلانات النصر المخادعة. إلى صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، حيث سلط الكاتب جيسون دوغلاس الضوء على تبعات إغلاق مضيق هرمز مستقبلا، وأن إغلاق إيران للمضيق أظهر كيف يمكن لدولة أن تستغل نقطة ضعف اقتصادية لتحقيق تأثير هائل وفتح الباب أمام العديد من الدول الأخرى للتفكير في كيفية فرض سيطرتها عالميا. ويلفت الكاتب إلى أن الولايات المتحدة كانت اللاعبة الحقيقية الوحيدة في هذه اللعبة الاستراتيجية عبر الدولار، لتظهر بعدها الصين من خلال سيطرتها الخانقة على المعادن الحيوية، ثم يأتي الدور الآن على إيران من خلال مضيق هرمز. ويشير الكاتب إلى أن تقليل اعتماد الاقتصاد العالمي على مضيق هرمز يمثل تحديا كبيرا، حيث تمتلك بعض الدول خطوطا موازية لكن طاقتها محدودة، وسيبقى مشروع بناء خطوط أنابيب جديدة لتجاوز مضيق هرمز قيد دراسة لسنوات. ويعتقد الكاتب أن استعداد الدول للبحث عن آليات جديدة لتجنب الاعتماد المطلق على مضيق هرمز يمثل تحديا هائلا للقوى العظمى والصغيرة حول العالم، وقد يخلق تنافرا اقتصاديا بين الدول التي تعتمد على بعضها. وفي الساندي تايمز البريطانية، ناقشت سالي هيدن تبعات الهجمات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، وأن الحرب الإسرائيلية الوحشية ولا سيما ما نتج عنها من قتل وتشريد للمدنيين أدت إلى تغيير في مواقف الكثير من اللبنانيين تجاه حزب الله، من الغضب إلى الشعور بأن هذا الوضع وجودي وضروري. وتشير الكاتبة إلى أن أكثر من 1,000,000 شخص في لبنان أصبحوا نازحين بسبب الهجمات الإسرائيلية المتكررة، وفيما يقدم حزب الله لبعضهم دفعات مالية لتلبية احتياجاتهم، فإن اللبنانيين أصبحوا أكثر تعاطفا مع الحزب في حربه ضد إسرائيل. وتعتقد الكاتبة أن الرفض اللبناني بين المواطنين لفكرة دخول حزب الله الحرب من البداية آخذ بالتضاؤل، وذلك نظرا لرؤيتهم أن إسرائيل لم تتوقف عن قصف لبنان رغم إعلان وقف لإطلاق النار. وتعتبر الكاتبة أن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للاتفاق بين إسرائيل ولبنان تعزز القاعدة الشعبية لحزب الله في الجنوب بشكل خاص وفي باقي المدن اللبنانية عموما. ختاما، نقرأ في موقع ذي هيل الأمريكي مقال آلان ميتشل حول تردد واشنطن في عقد صفقة المسيرات مع كييف، وأن تردد إدارة ترامب في توقيع صفقة طائرات بدون طيار كبيرة مع أوكرانيا يبطئ تقدم الجيش الأمريكي في مجال يحاول فيه اللحاق بالركب ويثير حيرة القادة العسكريين في واشنطن. وتشير الكاتبة إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حث واشنطن على إبرام الصفقة، إلا أن الولايات المتحدة رفضت حتى الآن اعتبار كييف شريكا في تطوير طائراتها بدون طيار. وتعتقد الكاتبة أن إدارة ترامب ترى أنها لا تزال تنتظر الوقت المناسب للاستفادة الكاملة من القدرات الأوكرانية، وهو تأخير يقول الخبراء إنه قد يضعف الجيش الأمريكي في حروبه الحالية والمستقبلية. وترى الكاتبة أن قدرة أمريكا على المنافسة في سباق المسيرات أصبحت أكثر إلحاحا مع الحرب ضد إيران، والتي استخدمت الطائرات المسيرة بفعالية مميتة ضد حلفاء الولايات المتحدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
3: تواصلنا في هذه التغطية من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط والعالم، والبداية من ردود الفعل المتواصلة على التصعيد الإيراني الإسرائيلي الأخير، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة هاتفية مع صحيفة فاينانشال تايمز إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يكون أمامه خيار سوى القبول بأي اتفاق تتوصل إليه واشنطن مع إيران، مؤكدا أن القرار النهائي في هذا الملف بيد الولايات المتحدة. أضاف أنه هو من يحدد المسار ويتخذ جميع القرارات، أما نتنياهو فلا يتخذها. وفي تصريحات منفصلة لشبكة فوكس نيوز، شدد ترامب على أن الهجوم الإيراني لن يؤثر في حساباته السياسية، موضحا بأن الاتفاق سينجح أو يفشل بناء على مضمونه وليس بسبب هذه التطورات. من جانبه قال مسؤول أمريكي لأكسيوس أن ترامب طلب من نتنياهو خلال المكالمة التريث في توجيه ضربة إلى إيران لأن الأمور تقترب من التوصل إلى اتفاق جيد. أضاف المسؤول الأمريكي بأن نتنياهو رفض في البداية لكنه وافق في النهاية، وقال إنه لا يعتقد أن هناك أي شيء وشيك فيما يتعلق بضربة إسرائيلية على إيران. وأشار المسؤول الأمريكي في الوقت ذاته إلى أن هذه المرحلة حاسمة ولا يمكن المخاطرة باتفاق محتمل في اللحظات الأخيرة. إلى ذلك قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية نقلا عن مسؤول أمريكي أن ترامب طلب من نتنياهو الانتظار عدة أيام قبل الرد على الهجوم الإيراني. أضاف المصدر بأن نتنياهو حاول معارضة قرار ترامب وإقناعه بتغييره إلا أنه قبل به نوعا ما. وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن اعتراض دفعة من الصواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت 4 دفعات صاروخية حتى الآن جميعها باتجاه الشمال. هذا ونشرت وكالة فارس الإيرانية مشاهد قالت إنها توثق لحظة إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه الأراضي المحتلة. ولم تورد الوكالة في هذا السياق تفاصيل إضافية بشأن عدد الصواريخ أو طبيعة الأهداف. وأظهرت مشاهد طواقم الإسعاف الإسرائيلية تخمد حريقا اندلع جراء سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في الجليل شمالي إسرائيل. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة رماد دافيد الجوية بصواريخ باليستية ردا على ما قال إنها جرائم واسعة النطاق ترتكبها إسرائيل في جنوب لبنان. والقتل والتهجير القسري الذي طال سكان منطقتي سور والنبطية ومناطق أخرى بما فيها ضواحي بيروت. فيما أكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وهدد المسؤول الإيراني برد مزلزل في حال مضي جيش الاحتلال في استهداف لبنان.
4: على الجيش الصهيوني وقف هجماته على جنوب لبنان وضواحيها. رغم التحذيرات السابقة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استهدف النظام الصهيوني قاتل الأطفال ضواحي بيروت متجاوزا جميع الخطوط الحمر ومكثفا هجماته في جنوب لبنان. كنا قد حذرنا سابقا من أنه في حال تفاقمت الجريمة في ضواحي لبنان فسنهاجم أهدافا في الأراضي المحتلة. يجب على الجيش الصهيوني وقف هجماته على جنوب لبنان وضواحيها، وإذا وسع نطاق هجماته على تلك المنطقة أو رد على تحركات إيران فسيتلقى ضربات أشد قسوة.
3: بدوره تعهد الجيش الإسرائيلي بالمضي قدما في حملته العسكرية في لبنان، وقال إنه سيكثف عملياته ضد حزب الله. وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إنه سيتم توجيه ضربة قوية لإيران فور الحصول على الضوء الأخضر. وقال المتحدث العسكري باسم الجيش إن إيران تحاول إرساء معادلة جديدة من خلال شن هجمات مباشرة على إسرائيل.
5: لقد ارتكب النظام الإيراني الإرهابي خطأ فادحا، يحاول النظام إرساء معادلة جديدة من خلال شن هجمات مباشرة على الأراضي الإسرائيلية ردا على عمليات الجيش في الضاحية. لن نسمح بذلك.
3: الآن ينضم لنا من البيت الأبيض الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أهلا بك عبد الرحمن، أطلعنا على آخر التحديثات والتصريحات والتعليقات المرتبطة بالهجوم الإيراني على إسرائيل والرد الإيراني المحتمل ضد إيران، الرد الإسرائيلي المحتمل ضد إيران.
6: نعم يحيى، حتى الآن ما رشح هو ما رشح في فاينانشال تايمز وفوكس نيوز ونيويورك بوست لموقف الرئيس الأمريكي الذي يرى أن هذه المفاوضات يجب أن تتم وأنه تم إنجاز ما يقرب من ثلاثة أرباعها وأنها تستمر منذ ثلاثة أشهر وأن هناك احتمال كبير أن يصلوا إلى اتفاق جيد في الأيام القادمة. كما نقلت أكسيوس عن مسؤول أمريكي قالت أنه على اطلاع بهذه المكالمة وكذلك مسؤولين إسرائيليين، ويرى دونالد ترامب أنه وقال دونالد ترامب نتنياهو أنه يجب أن يكون هناك فرصة للدبلوماسية وبالتالي عليه ألا يرد على إيران وأن يمنحه أو يمنح بضعة أيام لهذا الحل الدبلوماسي. ونحن سمعنا من دونالد ترامب في فوكس نيوز أو من نقلته عنه فوكس نيوز فور الضربة وقبل المكالمة مع نتنياهو بأن دونالد ترامب قال أنه كان ربما سيعلن عن يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء عن توقيع الاتفاق أو مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني. نحن نعرف أن الجانب الإيراني قد تلقى منذ أيام الرد الأمريكي أو التعديلات الأمريكية التي طلبها، وكان هناك يعني دفع في اتجاه دبلوماسي كبير من أجل الوصول إلى التوقيع على مذكرة التفاهم في أسرع وقت. ونحن نعلم أن الخميس القادم سيبدأ كأس العالم، ولذلك دونالد ترامب كان يأمل كما قال بالفعل أن يكون هناك إعلان الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء عن مذكرة التفاهم. أكسيوس أوردت كلمة تبدو غريبة أن نتنياهو في البداية حاول إقناع دونالد ترامب بالعكس لكنه تراجع ظاهريا، استخدم كلمة ظاهريا بين مزدوجين، ولم نعرف هل هي ظاهريا بمعنى أنه سيقبل هذا التراجع أو عدم الرد لمدة بضعة أيام أو حتى إعلان مذكرة التفاهم، أم أن هذا ظاهريا بمعنى أنه سيمنحه حق الرد ولكن بضربة محدودة يمكن احتوائها عبر أساليب دبلوماسية أو مسارات دبلوماسية كما جرى في إبريل 2024 حينما ضربت إسرائيل القنصلية الإيرانية في سوريا، ثم ردت إيران على إسرائيل في إسرائيل، ثم ردت إسرائيل ردا خفيفا نهائيا وتم احتواء الأمر حينها. والأمر أيضا الأهم الذي يجب أن نشير إليه هو أن دونالد ترامب كرر الفكرة التي كان قد طرحها سابقا في لقاء على الهاتف مع فاينانشال تايمز حين قال أن قرار المفاوضات وقرار الحرب معه هو في يده هو، وأن نتنياهو سيستمع لما يقوله وأن القرار النهائي لدونالد ترامب. بالطبع هذا ربما يحرج بنيامين نتنياهو لكنه يعبر عن حقيقة ما يراه دونالد ترامب، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي كانت تحمي بالفعل سماء إسرائيل في معظم الضربات التي وجهت إليها من إيران خلال حرب الأربعين يوما عبر صواريخ منظومة ساد وحاملات الطائرات الموجودة في المنطقة وغيرها من دفاعات جوية. وبالتالي سيكون هناك نوع من أنواع الشد والجذب بين أنصار أمريكا أولا وحتى الجمهور الأمريكي الذين يرون في السردية الشعبية الأمريكية وحتى في شبه الرسمية لمن يخالفون هذه الحرب بأن إسرائيل هي من ورط الولايات المتحدة الأمريكية ولا يجب أن تورطها مرة أخرى في استئناف هذه الحرب خاصة مع ارتفاع أسعار البنزين، وبين أنصار اللوبي الإسرائيلي الذين يرون أن إسرائيل كما ذهب نفتالي بينت وزير رئيس الوزراء السابق على تروث سوشيال بأن إسرائيل دولة ذات سيادة ويجب أن ترد، فردت عليه مارجري تايلور جرين القيادية في حركة أمريكا أولا والتي كانت عضوة في مجلس النواب ولم تترشح مرة أخرى بسبب الضغوطات الخاصة ومعاركها مع اللوبي الإسرائيلي الذي اتهمه باختطاف السياسة الخارجية الأمريكية، وقالت له ولماذا تريدون أن تنضموا في اتفاقية الاندماج مع الجيش الأمريكي، وطلبتهم بأن يتولوا أنفسهم بأنفسهم ولا يأخذون مساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي ستستعر أيضا هذه الحرب شبه الرسمية ربما بين أنصار هؤلاء وهؤلاء، لكن حتى الآن لا يوجد أي تغريدة لدونالد ترامب على تروث سوشيال بعكس عقبه السابقة، ربما ألقى الكرة في ملعب نتنياهو وربما طلب منه نتنياهو أن يلتقي مع قياداته قبل إعلان أي موقف، وربما هذا ما يؤخر المسألة. نحن الآن ما زلنا الساعة 9 ودونالد ترامب أحيانا يغرد حتى 11 و 12 مساء، وبالتالي ما زال أمامنا فسحة من الوقت لنعرف الرد النهائي، وربما يكون يعني موقف دونالد ترامب على صواب إن كان بالفعل جدا في الوصول لهذا الاتفاق خلال ثلاثة أيام القادمة. لكننا هنا في البيت الأبيض في الخارجية نتابع عن كثب ماذا سيرشح في الساعات القادمة، وبطبيعة الحال سنتابعه معكم لحظة بلحظة. يحيى،
3: شكرا لك عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي، كنت معنا من البيت الأبيض في واشنطن. قالت الخارجية الإيرانية إن عزم الشعب الإيراني على الدفاع بحزم عن أمنه ومصالحه الوطنية في أي وقت يراه مناسبا أمر جاد، وأكدت أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة، وتتحمل حكومة الولايات المتحدة مسؤولية مباشرة عن انتهاكات وقف إطلاق النار من قبل إسرائيل وعواقبها، فضلا عن أي تصعيد للتوتر في المنطقة. أضافت أن نتيجة انتهاكات وقف إطلاق النار المتكررة تم استهداف عدة مواقع عسكرية إسرائيلية، وأن ذلك أتى في أعقاب الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار والأعمال العدوانية المتكررة لإسرائيل ضد لبنان وإيران. هذا وافادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن الوزير عباس عراقشي أجرى محادثات بشأن آخر التطورات مع نظرائه البريطاني والتركي والفرنسي والقطري، بالإضافة إلى الوسيط الباكستاني. وأضافت أن المحادثات المنفصلة ركزت على رد إيران على انتهاكات وقف إطلاق النار المتكررة في لبنان من قبل النظام الصهيوني. قال مستشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية علي صفري للتلفزيون العربي إن القوات الإيرانية جاهزة للتعامل مع أي اعتداء جديد من إسرائيل على الأراضي اللبنانية وأنها سترد عليها بقوة.
7: الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما أكدت على ذلك مرارا بعد تحذيرات المتعددة من قبل المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأننا نحن أولا لا نريد التصعيد، ولكن في حال استمرار هذه الهجمات والجرائم ضد أشقائنا في لبنان نحن ليس بإمكاننا أن نتحمل، وسوف نقوم برد. نحن يعني لدينا ثقة بأن القوات المسلحة الإيرانية أيضا في حال استمرار الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان سوف ترد بقوة على هذه الاعتداءات والجرائم.
3: في الأثناء أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية إغلاق الجزء الغربي من المجال الجوي للبلاد حتى إشعار آخر. طالبت الهيئة في بيان المواطنين الإيرانيين بالامتناع عن زيارة المطارات وضرورة متابعة آخر مستجدات حالة الرحلات الجوية عبر وسائل الإعلام. التصعيد الإيراني أتى بعد أن استهدفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت في قصف هو الأول من نوعه منذ نحو شهر. رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الأمن أعلنا أن الهجوم استهدف مقرات قيادة تتبع لحزب الله ردا على إطلاق نار باتجاه إسرائيل، وذلك في محاولة لتكريس معادلة الضاحية مقابل مستوطنات الشمال. هذا وقالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن الغارة أسفرت عن شهيدين وأحد عشر جريحا.
8: عادت الضاحية الجنوبية لبيروت إلى واجهة التصعيد العسكري، ففي تطور هو الأبرز منذ شهر شنت إسرائيل غارة عنيفة على منطقة تحويطة الغدير عند أطراف المريجه، هجوم وصف بأنه الأكثر خطورة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار. الغارة استهدفت شقتين داخل مبنيين سكنيين. في المشاهد الأولى نقلت فرق الإسعاف والدفاع المدني مصابين من الموقع وسط أضرار واسعة وفرض طوق أمني حول المنطقة. إسرائيل أعلنت أن الهجوم استهدف ما وصفته بغرفة عمليات ومراكز قيادة تابعة لحزب الله. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس قالا في بيان مشترك إن الضربة نفذت بتوجيه مباشر من القيادة السياسية رداً على إطلاق صواريخ باتجاه بلدات الشمال. وفي مؤشر على التنسيق المسبق كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن واشنطن أبلغت مسبقاً بالهجوم. هذا التنسيق أعاد تسليط الضوء على الموقف الأمريكي من التطورات في لبنان. وفي هذا السياق قال الرئيس الأمريكي في تصريح لشبكة NBC نيوز إنه لا يطالب بأن يكون لبنان جزءاً من أي اتفاق قصير الأجل مع إيران، في إشارة إلى سعي واشنطن لفصل المسار اللبناني عن المفاوضات الجارية مع طهران. لكن تداعيات الضربة تتجاوز حدودها العسكرية، فالهجوم يطرح مجدداً تساؤلات بشأن مصير وقف إطلاق النار الهش على الجبهة اللبنانية وحول مدى قدرة الضغوط الأمريكية على كبح النوايا الإسرائيلية تجاه العمق اللبناني لا سيما العاصمة بيروت. وبينما تتحدث إسرائيل عن رد عسكري موضعي يسلط استهداف الضاحية مجدداً الضوء على تعثر وربما فشل الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة ومنع الانزلاق نحو جولة تصعيد أوسع في المنطقة.
3: هذا ورصدت كاميرا التلفزيون العربية الدمار في المكان المستهدف بالضاحية الجنوبية لبيروت.
9: استهدف الجيش الإسرائيلي بالطيران الحربي الضاحية الجنوبية تحديدا في حي المريجي بالضاحية الجنوبية. جرى استهداف هذا المبنى المكون من عدة طوابق بثلاثة صواريخ على الأقل، استهدفت طابقين في هذا المبنى ودمر الطابقان بشكل كامل كما يظهر في صورة وعدسة الزميل سامر ناصر. لا تزال فرق الحماية المدنية في الموقع وتحاول رفع بعض الأثار ومخلفات الدمار هنا في الشارع والمنطقة. وفرض الجيش اللبناني طوقا أمنيا على الشوارع المؤدية إلى هذا المبنى. بالإضافة إلى ذلك أيضا تعمل فرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني على إزالة صاروخ لم ينفجر من داخل واحدة من الشقق الموجودة في هذا المبنى السكني. الاستهداف هو الثاني للضاحية الجنوبية منذ أن جرى إعلان وقف إطلاق النار في 16 من إبريل الماضي، وبعد أن جرى الإعلان من أن الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت ستكون محيدة عن نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في مقابل أن يلتزم حزب الله بعدم استهداف مدن ومستوطنات شمال إسرائيل. هذه الغارة خلفت حتى الآن شهيدين وعشرة جرحى على الأقل وفقا للمصادر الطبية، وأدت أيضا إلى استمرار موجة نزوح الأهالي والسكان من الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وهم كانوا قد نزحوا منها الأسبوع الماضي بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء الضاحية الجنوبية. أحمد حسين من حي المريجي بالضاحية الجنوبية، التلفزيون العربي.
3: هذا وأفادت مصادر محلية بوقوع إصابات جراء غارة إسرائيلية إثر غارة استهدفت محيط مدرسة تؤوي نازحين في بلدة زفتة بقضاء النبطية جنوبية لبنان. وتظهر هذه الصور أثر غارة لقوات الاحتلال الإسرائيلية على بلدة المروانية جنوبية لبنان. أفادت منظمة أطباء بلا حدود أن عددا من مستشفيات لبنان خرجت من الخدمة جراء التصعيد الإسرائيلي الأخير، مشيرة إلى أن الاحتياجات الإنسانية باتت كبيرة جدا في ظل تزايد أعداد النازحين وتفاقم حاجاتهم إلى المساعدات الطبية والأساسية العاجلة.
10: في شوارع صيدا جنوبية لبنان لا تهدأ صفارات الإسعاف ولا تتوقف فرق الإنقاذ عن التنقل بين مواقع الاستهداف. في مشهد يومي يعكس معاناة متفاقمة يعيشها المسعفون والمتطوعون مع استمرار الغارات الإسرائيلية وتصاعد الخسائر البشرية والمادية. وبين أصوات سيارات الإسعاف ودخان القصف يبقى الأمل بوقف دائم لإطلاق النار هو ما يمنح هؤلاء المتطوعين القدرة على مواصلة عملهم في واحدة من أصعب الظروف الإنسانية التي تشهدها المنطقة. مسعفون يجدون أنفسهم في مواجهة معركة مزدوجة بين إنقاذ الأرواح ومواجهة أثار الصدمة النفسية اليومية. وتشير تقديرات منظمة أطباء بلا حدود إلى أن الهجمات العسكرية في لبنان أدت خلال فترات التصعيد الأخيرة إلى إخلاء أو توقف جزئي لعشرات المرافق الصحية، بينها ما لا يقل عن 8 مستشفيات خرجت من الخدمة أو أجبرت على الإغلاق، بينما تضرر أكثر من 20 مستشفى بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو ما يعادل نحو 13% من إجمالي القطاع الاستشفائي في البلاد وفق بيانات محلية ودولية.
11: الخدمات الطبية موجودة، بس صار ضغط على هيدي المراكز الطبية قد ما فينا عم نكون عم نساعد هيدي المراكز لتضل واقفة على جريها. والمناطق الجنوبية مطرح ما في مستشفيات تأثرت، دمرت، سكرت بوابة أو مراكز صحية، عم نكون عم ندعمهم بالشق اللوجستي كمان.
10: مستشفيات تحت ضغط الحرب، إذ أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أكثر من 133 مركز رعاية صحية أولية توقفت أو تعطلت في مناطق مختلفة من لبنان خصوصا في الجنوب، ما فاقم الضغط على المستشفيات العاملة التي باتت تستقبل أعدادا تفوق قدراتها الاستيعابية. قطاع صحي، تتواصل التحذيرات المنظمات الإنسانية من انهياره تدريجيا، بما يضع مليوني شخص في حاجة ماسة إلى أحد أشكال المساعدة الإنسانية والصحية العاجلة، كما يضع أقسام الطوارئ والعناية الفائقة أمام ضغط غير مسبوق وسط تساؤلات متزايدة حول قدرة القطاع على الاستمرار.
3: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 4 فلسطينيين جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة في المنطقة الغربية من مدينة غزة. وأشارت المصادر إلى أن الطواقم الطبية نقلت الشهداء إلى المستشفى، وفي هذا الوقت يأتي القصف في إطار العدوان المتواصل على القطاع والذي يترافق مع استهداف للمناطق السكنية وتجمعات المواطنين في مختلف أنحاء القطاع. هذا ودمرت غارة إسرائيلية منزلا سكنيا من عدة طوابق بعد إجلاء سكانه في منطقة المواصي غربية خان يونس، وخلفت الغارة دمارا واسعا في محيط المنزل حيث فقدت مئات العائلات خيام نزوحها وممتلكاتها.
12: أنا هنا في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، وهذه آثار غارة من الطيران الحربي الإسرائيلي دمرت هذا المكان وسوته بالأرض. هذا منزل مكون من 3 طوابق لم يبقى منه شيء. الناس هنا يحاولون إخراج ما أمكن من تحت أنقاضه، بالإضافة لمحاولة فتح الشوارع من محيط هذا المنزل. جيش الاحتلال الإسرائيلي طلب من سكان هذا المنزل الإخلاء في دقائق معدودة، بالكاد هم ومن بمحيطهم من مئات الخيام بل آلاف الخيام استطاعوا إنقاذ أنفسهم في دقائق معدودة. نتحدث هنا لأكرم عبدين وهو أحد الناجين، لكن خيمته لم تنجو من هذا الاستهداف. أبو حمد، الحمد لله على السلامة، شو اللي صار معك؟
13: والله احنا كنا قاعدين في المسجد بنصلى، صلينا المغرب نستنى لصلاة العشاء بنقعد في المسجد، والله تفاجأنا إلا أجانا واحد يجرب يقول لي الحق أبو حمزة في رسالة من اليهود أنا بدهم يضربوا ضرب وسامة زارب. فقلت لي يا عم أنت بتحكي جد؟ قال آه. فقلنا للناس النازحين اطلع يا أخوان، اطلع بسرعة، اطلع من خيامكم، فخلناهم يطلعوا اللي هو في المنطقة القبلية، هو على تعلمات اليهود قال اطلع المنطقة القبلية، وهذه منطقة آمنة. فتفاجأنا أنه بيضربوا في منطقة آمنة يعني زي هذا فيها آمنين الناس والنازحين. فنزحنا فرحنا تقريبا 150 او 200 متر بعدنا، فقال لا ارجع كمان شويه، قال الانفجار حيكون قوي جدا. فبعد الانفجار فجأنا في خيامنا وحالنا والدمار اللي انت شايفه على الناس والبهدله والاطفال اللي ناموا في الشوارع والنساء والحياه اللي احنا فيها. لا ضل مأوى ولا ضل فراش ولا ضل حاجه عند الناس، زي ما عينك شايفه تطلع الناس كيف تبهدلت، فوق المئات البيوت دمرت وتبهدلت.
12: شكرا جزيلا أبو حمزة، الحمد لله على السلامة. بطبيعة الحال هذا المشهد بات مشهدا يوميا من الدمار والقصف، إخلاءات في الليل وتلحق هذه.
3: إذن في خبر عاجل الآن، الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غارات على إيران. القناة 14 الإسرائيلية تقول إن الطائرات العسكرية الحربية الإسرائيلية تشن غارات على إيران في هذه اللحظات، ووكالة مهر تتحدث عن دوي انفجارات في العاصمة طهران. إذن في تطور الآن، الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غارات على إيران وفق ما تقول القناة 14 الإسرائيلية، وهذا يأتي في إطار الرد الإسرائيلي الذي كان متوقعا على الهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران على شمال إسرائيل ردا على استهداف الضاحية الجنوبية من بيروت. كان الجيش الإسرائيلي تحدث عن أنه سيهاجم إيران بقوة عندما يتلقى الضوء الأخضر بذلك، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه تحدث هاتفيا إلى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وطالبه بعدم الرد على إيران. إذن نحن أمام هجوم من الطائرات الإسرائيلية في غارات تنفذ في هذه اللحظات على إيران حسب ما تقول القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية، والحديث عن دوي انفجارات في طهران. سنستطلع هذا الأمر مع مراسل التلفزيون العربي في طهران لنقف على ما يجري في المدن الإيرانية تحديدا في العاصمة الإيرانية. كانت إيران إذن هاجمت اليوم مواقع في شمال إسرائيل بالصواريخ، قالت إن هذا الهجوم جاء ردا على استهداف إسرائيل الضاحية الجنوبية من بيروت، وتلا ذلك تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الذي أكد بأن الجيش الإسرائيلي سيوجه ضربة قوية لإيران لكن فور الحصول على الضوء الأخضر الذي على ما يبدو تلقته إسرائيل، رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أشار إلى أنه تحدث هاتفيا مع بنيامين نتنياهو وطالبه بعدم الرد على إيران وانتظار المسار الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق بين الإدارة الأمريكية وإيران. إذن نحن أمام تطور يحصل الآن. وكالة مهر دوي انفجارات في طهران وتبريز وأصفهان. إذن في خبر عاجل، وكالة مهر الإيرانية تؤكد دوي انفجارات في طهران وتبريز وأصفهان، ويأتي هذا في الوقت الذي أشارت فيه القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن في هذه اللحظات هجمات في إيران ردا على الهجوم الإيراني على شمال إسرائيل. إذن نحن أمام دوي انفجارات في تبريز في طهران وفي أصفهان. الإعلام الإيراني يتحدث عن انفجارات قوية في العاصمة طهران. إذن نحن أمام هجمات إسرائيلية بالطائرات الحربية تنفذ في عدة مدن إيرانية منها العاصمة طهران وأصفهان وتبريز. وكان الجيش الإسرائيلي هدد بشن ضربات قوية في إيران ردا على الهجوم الصاروخي الإيراني على شمال إسرائيل. إذن نحن أمام هجمات إسرائيلية على عدة مدن إيرانية. والآن ينضم لنا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشي. أحمد، ما الذي يجري؟
14: يحيى، أبدأ بهذا الخبر العاجل. الجيش الإسرائيلي يقول في بيان رسمي إن سلاح الجو هاجم قبل قليل بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية أهدافا عسكرية تابعة لنظام الإرهاب الإيراني في غرب ووسط إيران. الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا عن توجيه ضربات وسط وغرب إيران. ونلاحظ بيان الجيش الإسرائيلي أنه يقول إنه شن هجمات وليس بدأ حربا جديدة أو بدأ موجة من الهجمات، ويبدو أن الحديث هو عن ضربة مقابل ضربة بحسب التقديرات الأولية الفورية بطبيعة الحال بحسب قراءة للصياغة الأولية لبيانات الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي يتحدث عن أنه شن غارات وسط وغرب إيران، لم يتحدث حتى الآن عن بدء موجة على سبيل المثال، ولم يتحدث عن بدء حرب على إيران، إنما تحدث بصورة واضحة عن أنه فقط شن غارات خلال الفترة الماضية وسط وغرب إيران. يأتي هذا الأمر بعد حملة خداع على ما يبدو إسرائيلية أمريكية خلال الساعتين الماضيتين، تحديدا بين الاتصال الهاتفي بين ترامب ونتنياهو. مسؤول أمريكي كان قد سرب لموقع أكسيوس أنه لا توجد إشارات إلى هجوم إسرائيلي وشيك داخل إيران، وها هو لم يمضي عدد من الساعات حتى بدأت إسرائيل شن هجوم داخل الأراضي الإيرانية. بعد حملة التضليل هذه، ويبدو أن هذه التصريحات أو أن هذه التسريبات كانت مقصودة لتضليل الإيرانيين إن لم تذهب إسرائيل باتجاه السيناريو الأقصى وهو تحدي الإدارة الأمريكية. حتى الآن الصورة ليست واضحة، يوحي بيان الجيش الإسرائيلي أن الحديث هو عن هجوم انتهى، لكن بطبيعة الحال ننتظر مزيدا من البيانات خلال الفترة القليلة المقبلة. كيف وصلنا إلى هنا؟ كيف تدحرجت الأمور؟ بدأت في ساعات الصباح الأولى بإطلاق حزب الله رشقة صاروخية باتجاه كريات شموني. إسرائيل خلال الأسبوع الماضي كانت تحدثت عن معادلة جديدة وهي استهداف العاصمة اللبنانية بيروت، تحديدا الضاحية الجنوبية لبيروت، مقابل أي استهداف لأراضيها. بعد ذلك قصفت إسرائيل الضاحية. في الأسبوع الماضي كانت إيران قد تحدثت عن معادلة جديدة في مقابل المعادلة الإسرائيلية وهي استهداف شمال إسرائيل مقابل أي هجوم إسرائيلي على الضاحية. واليوم بعد الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت أعلنت إيران أو وجهت إيران بالأحرى ضربة ضد إسرائيل استهدفت مناطق في الجليل. صافرات الإنذار دوت في مناطق واسعة من الجليل الأوسط وحتى وادي عارة مرورا بالجليل الأسفل ومرورا بمرج ابن عامر ومنطقة طبرية والجولان السوري المحتل بالإضافة إلى منطقة حيفا والساحل. والآن إسرائيل ترد على هذه الرشقة الصاروخية بتوجيه غارات داخل الأراضي الإيرانية. على العموم نترقب إلى أين تتجه الأوضاع خلال الدقائق المقبلة. كان بالفعل كما يوحي البيان الأولي الحديث عن هجوم انتهى أو أننا أمام عدوان إسرائيلي واسع.
3: إذن نجمل أحمد، ابقى معنا، إذن نجمل ما الذي جرى في الدقائق الأخيرة. سلاح الجو الإسرائيلي هاجم أهدافا عسكرية تقول إسرائيل إنها تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران، وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى هجمات شنها سلاح الجو الإسرائيلي على العاصمة طهران وتبريز وأصفهان، فيما أشارت وكالة مهر الإيرانية إلى دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران. إذا نحن أمام هجمات حسب ما يقول مراسل التلفزيون العربي في القدس أحمد دراوشة، على ما يبدو أنها هجمات محدودة من جانب إسرائيل كرد على الهجوم الإيراني الصاروخي على شمال إسرائيل يوم أمس. إذا الجيش الإسرائيلي يقول أنه هاجم أهدافا في غرب ووسط إيران. سنعود لأحمد دراوشي. أحمد، يعني كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن أنه طلب من بنيامين نتنياهو عدم الرد المباشر على إيران وانتظار عدة أيام لإفساح المجال أمام المسار الدبلوماسي في يعني للتوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، وقال ترامب إنه هو من يقرر وليس بنيامين نتنياهو. هل يمكن أن يكون بنيامين نتنياهو تجاوز هذه أو هذا الطلب من الرئيس الأمريكي، خاصة في ظل الدعوات في داخل إسرائيل سواء من أقطاب الائتلاف أو حتى من المعارضة التي بدأت يعني تزايد على بنيامين نتنياهو ونحن على أعتاب أشهر من الانتخابات الإسرائيلية؟
14: تجاوز إما أن نتنياهو تجاوز ترامب والولايات المتحدة، وإما أن تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب كانت خداعا للأمريكيين والعالم تمهيدا لهذا الهجوم. وعملية الخداع هذه تكررت خلال الحربين السابقتين على إيران. دائما ما كانت ترامب، ما كانت الإدارة الأمريكية يتحدثون عن تقدم في المفاوضات وعن احتمال التوصل إلى اتفاق وغيرها من الادعاءات الأمريكية، ثم بعد ذلك يفاجئ العالم بعدوان إسرائيلي على إيران. قد تكون الإدارة الأمريكية منخرطة في هذا الموضوع، قد يكون ما سرب للإعلام الأمريكي يتعارض مع ما كان يحدث على الواقع، وقد يكون بالفعل تجاوز نتنياهو الإدارة الأمريكية. لكن سؤال، إلى أي حد تجاوز الأمريكيين؟ لأنه بحسب التقديرات الإسرائيلية التي نشرت خلال الفترة الماضية، إسرائيل بحاجة إلى الولايات المتحدة، بحاجة إلى طائرات التزود بالوقود الأمريكية، بحاجة إلى الرادارات الأمريكية وغيرها من المساعدات العسكرية الأمريكية. فبالتالي قد تكون الإدارة الأمريكية عارضت هذا الهجوم، لكنها في المقابل ساعدت إسرائيل عسكريا. لماذا هذا الأمر مهم؟ لأن المراسل السياسي للقناة 12 الإسرائيلية وموقع أكسيوس الأمريكي باراك رافيد قال في نشرة مركزية على القناة 12 مساء هذا اليوم أو مساء الليلة الماضية بالأحرى، أنه مما سمع من الإسرائيليين فإن استنتاجه أن الولايات المتحدة لم تساعد إسرائيل في العملية العسكرية التي كانت محتملة في حينه والتي بدأت الآن ضد إيران، وهذا الأمر تقريبا صعب بشكل كبير على إسرائيل شن أي هجوم أو يصعب على إسرائيل شن أي هجوم على إيران. بانتظار معرفة التفاصيل خلال الفترة المقبلة، ما حدث بالضبط، ما هو دور الإدارة الأمريكية. لكن بالفعل يحيى كما تشير، هناك تضارب بين ما سرب عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات الماضية وبين ما حدث على أرض الواقع. ليس هذا التضارب الوحيد، أيضا في ساعات بعد ظهر اليوم ما أنشنت إسرائيل غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، حتى سارع مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون للقول إن إسرائيل نسقت مع الإدارة الأمريكية هذا الهجوم وحصلت على ضوء أخضر أمريكي. لكن ترامب أيضا في حديثه لأكسيوس نفى هذا الأمر، قال إنه لم يعطي الضوء الأخضر لهجوم بيروت، لم يكن يعرف بهذا الهجوم، وقال كذلك إنه ليس سعيدا به. فبالتالي هنا أيضا قد يكون ترامب يخادع الإسرائيليين ويخادع العالم بشكل عام، ينسق مع بنيامين نتنياهو منفردا ثم يتنصل من هذا الأمر. كل هذه الأمور هي تحليل للسيناريوهات المفترضة خلال الدقائق الماضية أو خلال قراءة أولية في عجالة، بانتظار معرفة التفاصيل خلال الدقائق المقبلة، سواء تفاصيل العدوان الإسرائيلي على إيران، طبيعة الخسائر المحتملة، طبيعة الرد الإيراني المحتمل، ومعرفة ما هي كواليس هذا العدوان.
3: طيب أحمد، ننوه إلى هذا الخبر العاجل. إذن في متابعة لما يجري في إيران، وكالة الأنباء الإيرانية تتحدث عن وقوع انفجارين شديدين على الأقل في العاصمة الإيرانية طهران. إذن وكالة الأنباء الإيرانية تؤكد وقوع انفجارين شديدين على الأقل في العاصمة الإيرانية طهران، وكانت وسائل إعلام إيرانية تحدثت عن دوي عدة انفجارات في العاصمة، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم أهدافا تابعة للنظام الإيراني في وسط وغرب إيران، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم أهدافا في العاصمة طهران وفي تبريز وفي أصفهان. إذن سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم أهدافا عسكرية تابعة للنظام الإيراني حسب ما تقول المصادر الإسرائيلية غرب ووسط إيران. يأتي هذا بعد ساعات من الهجوم الإيراني الصاروخي على شمال إسرائيل ردا على استهداف إسرائيل الضاحية الجنوبية من بيروت. طيب أحمد، يعني في ظل هذا المشهد وفي ظل شح المعلومات الكافية والوافية حول طبيعة ما يجري، وإن كانت هذه العملية عملية محدودة وليست هجوما وحرب مفتوحة تريدها إسرائيل، الاتجاه العام في إسرائيل هل هو مع عودة الحرب، أم أن الشارع الإسرائيلي يفضل المسار الدبلوماسي الذي يرغب به على ما يبدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
14: بحسب معظم أو جميع استطلاعات الرأي التي نشرت خلال الفترة الماضية في إسرائيل، فإن الإسرائيليين غير راضين عن الطريقة التي أديرت بها الحرب السابقة، يعتبرون أنها لم تحقق أهدافها، ونسبة اعتقاد الإسرائيليين أن إيران انتصرت في هذه الحرب أو على الأقل لم تهزم في هذه الحرب هي إلى ارتفاع، ترتفع استطلاعا بعد آخر. في الأسبوع الأول من الحرب كانت غالبية الإسرائيليين تعتقد أن النظام في إيران على وشك السقوط وبأن إسرائيل هي المنتصرة في هذه الحرب، إسرائيل والولايات المتحدة. لكن بعد ذلك عندما طالت الحرب ووصلت إلى 40 يوما، وبدأ واضحا أن النظام الإيراني الجديد بعد اغتيال المرشد السابق واغتيال المرشد الحالي بدأ أكثر ثباتا مما كان يجري الترويج له من قبل إسرائيل والولايات المتحدة منذ ذلك الحين. أيضا استمرار الهجمات الصاروخية الإيرانية حتى آخر ساعة من الحرب، والآن عودة الصواريخ بمبادرة من إيران، كل هذه الأمور تركت انطباعا عند الإسرائيليين بأن النظام الإيراني لم يهزم. لكن هناك انقسام فيما يتعلق بتأييد الحرب أو بتأييد المفاوضات. نحن نتحدث عن عدو تاريخي للإسرائيليين منذ 40 عاما، وحالة العداء بين إيران وبين إسرائيل شديدة جدا منذ أكثر من 40 عاما، منذ الثورة الإسلامية في إيران منذ نحو 50 عاما، وهناك عداء كبير بين إسرائيل وبين إيران. فبالتالي حتى لو كانت نسبة كبيرة من الإسرائيليين تعارض الحرب على إيران، إلا أن نسبة من يؤيد المفاوضات 100% باعتبارها حلا وحيدا ليست نسبة كبيرة جدا. لا تتوفر لدي المعطيات الدقيقة حول تأييد الإسرائيليين للحرب، لكن خلال الفترة الماضية كانت هناك مزاودات داخلية كبيرة داخل الائتلاف الحكومي وعند المعارضة الإسرائيلية على بنيامين نتنياهو بأنه أوقف هذه الحرب نتيجة لضغوط أمريكية وليس لقرار إسرائيلي. أوقفها لأن ترامب اتخذ قرارا بهذا الأمر، وليس لأن إسرائيل أو لأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أرادت هذا القرار. انتقادات واسعة روج ضد بنيامين نتنياهو وجهت له، ليس فقط من قبل المعارضة إنما كذلك من قبل حلفائه ومن داخل الجيش الإسرائيلي عبر التسريب إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية. وربما يسعى نتنياهو إلى تصليح هذا الأمر الآن، إلى تصحيح هذه الصورة بمهاجمة إيران على الرغم من التسريبات الأمريكية التي سبقت هذا العدوان الإسرائيلي.
3: شكرا لك حتى هذه اللحظة أحمد دراوش مراسل تلفزيون العربي في القدس، ستبقى معنا في إطار هذه التغطية المتواصلة. ننوه بهذا الخبر العاجل، وكالة فارس انفجارات في طهران وتبريز وأصفهان. إذن وكالة فارس الإيرانية تؤكد وقوع عدوي انفجارات في طهران وتبريز وأصفهان. إلى واشنطن مع الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، أهلا بك عبد الرحمن، كيف يجري تناول هذا التطور الجديد في واشنطن؟
15: نعم يحيى، حتى الآن لا يوجد أي تنويه عليه، لم يكن هناك أي صورة تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية أو واشنطن تستعد لسماع هكذا خبر. لم يكن هناك أي تنويه أو تسريب من أحد المحللين أو أحد المراقبين أو حتى أحد الصحفيين المقربين من البيت الأبيض. أنا كنت في البيت الأبيض منذ قليل، لا يوجد تقريبا سوى ربما صحفيين أو ثلاثة، كنت واحدا منهما، والباقي مع دونالد ترامب في سفره، أو لا يتوقعون أن يحدث شيئا أو تندلع حربا بمعنى أن يكون هناك رد ورد مضاد. ناهيك أن اليوم الأحد البرايم تايم الخاص بالشوء التلفزيوني يكون صباحا بعكس بقية الأيام التي يكون فيها مساء، وبالتالي حتى القنوات الإخبارية لم يكن فيها محللين يتوقعون هكذا أمر، وبالتالي يبدو الأمر وكأنه فجائي. لا نعرف بطبيعة الحال هل هو فجائي لترامب أم لا، لأنه لم ينشر أي شيء عن هذه المكالمة، سوى أن دونالد ترامب طلب من نتنياهو التأجيل. وكنت أشرت معك في نفس النشرة منذ قليل يحيى بأن هناك كانت كلمة ذكرها باراك رافيد الصحفي المقرب من إسرائيل ومن البيت الأبيض في نفس الوقت، والذي يعني لديه أيضا اقتراب من الموساد، كان يقول أن نتنياهو كان يحاول أن يقنع دونالد ترامب بمسألة الرد على إيران لكنه تراجع ظاهريا. وقلت لك أنه غير مفهومة هذه الكلمة، خاصة أنها وضعت بين مزدوجين، فهل هذا التراجع ظاهريا بحسب المسؤول الذي تحدث إلى باراك رافيد؟ هل هذا التراجع الظاهري هو ما فسره المسؤول الإسرائيلي الآخر لباراك رافيد حينما أخبره المسؤول الأمريكي؟ لم يوضح هذه النقطة، كانت مبهمة جدا. فهل هذا التراجع الظاهري أمام دونالد ترامب يعني أن نتنياهو نفذ هذه العملية بعكس رغبة دونالد ترامب، أم أن دونالد ترامب كان يرغب في أن يقوم بتوزيع الأدوار، بمعنى أن يقول للعامة وينشر للناس أنه بالفعل لا يرغب في أن تتجدد هذه الحرب، لكن دون أن يقول أن عليه ضغوط من اللوبي الإسرائيلي أو ضغوط من نتنياهو، بسبب أن نتنياهو مستقبله السياسي بات على المحك بسبب المكالمة قبل السابقة التي يعني عرفت بمكالمة الشتائم، والتي قال فيها دونالد ترامب لنتنياهو بأنه مجنون، ونقل في الصحافة أيضا أنه قال ما قال له كلمة بذيئة. وبالتالي ربما يكون هناك نوع من أنواع توزيع الأدوار لا نعرف، لأننا في الهجمة التي كانت على الضاحية الجنوبية في بيروت صباح اليوم بتوقيت واشنطن أو أمس بتوقيتكم، قال الإسرائيليون أنهم أخبروا الأمريكيين بهذه الضربة ولم يكن هناك ممانعة. وقال دونالد ترامب بالمناسبة تصريحين سابقين، يقول في أحدهما أنه مفهوم وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط هو أن يكون وقف النار أقل، ضرب وقف إطلاق النار أقل. ونسب إليه في تصريح آخر، وقال في تصريح آخر أنه يمكن أن يكون هناك عمليات نوعية بسيطة أو صغيرة ضد قيادات حزب الله. لكن بعد ذلك دونالد ترامب قال أنه بشكل علني وليس عبر تسريب أو نقلا عن باراك رافيد، قال أنه غير راض عن الضربة التي كانت في بيروت في الصباح. وبالتالي هناك تناقض، أحد الطرفين لا يقول الصدق أو لا يقول الحقيقة. دونالد ترامب قال أنه لم يكن راض

0: بعدها يعني الضربة بدأت منذ قليل. وبالتالي هل هذا الأمر بالفعل تم دون رغبة دونالد ترامب وسيخرج يقول أنها تمت دون رغبتي، وإذا حدث ذلك كيف سيعاقب نتنياهو؟ لا نعرف. أم أنه في هذه المكالمة نسق الأدوار وسيقول دونالد ترامب أنه أخبر نتنياهو أنه لا يفضل، لكن كان على نتنياهو الرد وعلى إيران الامتناع عن الرد لأنها هي من ضربت أولا. هذا ربما يكون سيناريو، لأن دونالد ترامب رأى أنه في تصريحاته لفوكس بأن كلا الطرفين حقق ما يريده ويجب أن نعود مرة أخرى إلى مائدة التفاوض. وبالتالي هذا الصمت وهذا التكتم الرسمي على تفاصيل المكالمة، لأن كل ما نعرفه عن المكالمة خطوط عريضة من باراك رافيد الذي هو ليس بتلك المسافة عن السلطة، هو قريب من السلطة الإسرائيلية خاصة الموساد، وهو أيضا قريب جدا من البيت الأبيض، ويعطيه دونالد ترامب حصريات غير مفهومة ولديه علاقة وثيقة الصلة مباشرة مع ويتكوف. وبالتالي مسألة تضارب المصالح حاضرة فلا نعرف. وكثيرا ما كان في تقارير أكسيوس أنباء توشي بي أو توحي بالإيجابية أو توحي بالأمل أو توحي بالسلام، ثم يعقبها نوع من أنواع الاستهدافات أو نوع من أنواع التصعيد. وبالتالي هذه التصريحات أيضا التي وجدت الأكسيوس إنما نستعرضها بسبب من ينقلها، لكن أيضا لا نستطيع الارتكان إليها بشكل كامل. وبالتالي هذا الإبهام وهذا الإبهام المتعمد وهذا الصمت الكبير من كلا الطرفين الإسرائيلي والأمريكي حول المكالمة ومضمونها ربما يذكرنا بذلك اللقاء السري الذي لم يكن سريا، يعني كان معلنا لكن تفاصيله كانت سرية لم تخرج إلى العلن إلا عندما نشرته نيويورك تايمز، والتي كشف أن كيف أن رئيس الموساد ونتنياهو أقنع دونالد ترامب بمعلومات
1: نعم
0: كانت تشكك فيها الاستخبارات الأمريكية من
1: طيب.
0: أجل إقناعي بشكل أن هذه الحملة على إيران. وبالتالي يحيى
1: طيب.
0: نحن في حالة إبهام يجب تسليط الضوء عليها لأنها غير مفهومة.
1: شكرا لك حتى هذه اللحظة عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من واشنطن. ننوه بالأخبار العاجلة المتتابعة حول ما يجري في إيران. وكالة تسنيم سماع دوي انفجارات في محيط مدينة كرج الإيرانية. إذن سماع دوي انفجارات في محيط مدينة كرج الإيرانية، وكانت وكالة فارس أشارت إلى انفجارات كذلك في طهران تبريز وأصفهان، وتحدثت وكالة مهر عن دوي ثلاثة انفجارات في مدينة أصفهان وسط إيران. لنستطلع الموقف في طهران مع مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أهلا بك حسام، ما الذي يجري؟ ضعنا في صورة ما يجري في العاصمة طهران والمدن الإيرانية الأخرى التي تقول أو يقول الجيش الإسرائيلي إنه هاجمها عبر طائرات سلاح الجو قبل قليل.
2: صباح الخير يحيى. طبعا من غير المستبعد كان لدى الإيرانيين أن تقوم إسرائيل بالرد مباشرة على التصعيد الإيراني والرد على التصعيد الإسرائيلي على الجبهة اللبنانية، لكن دعني أبدأ بما ذكرته وسائل الإعلام الإيرانية حتى هذه اللحظة. التلفزيون الإيراني قبل قليل كان يتحدث عن سماع دوي انفجارات في كل من طهران وتبريز وأصفهان. من المكان الذي نتواجد فيه في طهران لم نسمع أي دوي لانفجارات. لاحقا كان هناك حديث عن أن الانفجارات ليست في طهران وإنما في مدينة كرج المحاذية لها، لكن أن تكون هناك انفجارات في كرج وفي أصفهان وفي تبريز هي ليست الأمور ليست بالمستبعدة. بطبيعة الحال هذه المناطق الثلاث لها أهمية كبرى، تبريز الواقعة في شمال غربي البلاد، وبالنظر إلى وقف أو إغلاق المجال الجوي في غربي البلاد قبل عدة ساعات عبر هيئة الطيران الإيرانية والقوات المسلحة الإيرانية، كان يعطي انطباعا بأن إيران كانت تستعد ربما لتلقي ضربات على تلك الجبهة على اعتبار أنها الأقرب جغرافيا بالنسبة للطيران الإسرائيلي إن أراد الرد على إيران من ناحية، ولتمتع تلك المناطق بدفاعات جوية متقدمة كانت تعمل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية خلال حربين متتاليتين على استهدافها بشكل مستمر. أيضا أن يكون هناك استهداف لمدينة أصفهان أيضا هو ليس بالأمر المستبعد نظرا لأهمية تلك المدينة الواقعة في وسط الجغرافيا الإيرانية من ناحية امتلاك إيران لمعامل ومنشآت لإنشاء الطائرات المسيرة ولصناعة الصواريخ في تلك المحافظة. المحافظة، وأيضا لوقوع العدد من المنشآت النووية المهمة والحساسة أيضا في تلك المدينة. أيضا فيما يتعلق بمدينة كرج الواقعة قرب العاصمة الإيرانية طهران، هناك

0: أهمية أيضا من الناحية الدفاعية ومن الناحية الصناعية. تمتع تلك المنطقة بوجود العديد من المدن الصناعية، المنشآت أيضا المتعلقة بصناعة الطائرات المسيرة وغيرها. كما قلنا ما ذكره التلفزيون الإيراني ولاحقا تناقلته وكالتا تسنيم وفارس المقربتان من الأحرس الثوري الإيراني، كانتا تتحدثان عن وجود انفجارات في كل من طهران وتبريز وأصفهان. كل ما تناقلته وسائل الإعلام حتى الآن منذ نصف ساعة وحتى الآن هو ما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية إن صح التعبير، تنقل ما نقلته القناة 14 الإسرائيلية عن أن الطائرات الإسرائيلية تقوم في الوقت الحالي على استهداف أهداف داخل الأراضي الإيرانية. وأيضا ما نقله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قبل قليل عن أن القوة الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قامت بالتنفيذ عدد من العمليات داخل الأراضي الإيرانية في غرب وفي مركز إيران. هذا كل ما ورد حتى هذه اللحظة يحيى فيما يتعلق بهذه الاستهدافات. كما قلنا في طهران لم نسمع أي أصوات للانفجارات، لكن المناطق المذكورة عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية وما ذكره التلفزيون الإيراني هي أولى المناطق التي كان من المتوقع أن يتم استهدافها داخل الأراضي الإيرانية. كيف سيكون الرد الإيراني على هذا العمل خلال الفترة المقبلة؟ هذا يتعلق بطريقة قراءة إيران لهذه الاستهدافات، مدى الأضرار التي ألحقتها إسرائيل بالأهداف الموجودة في هذه المدن، وإن كان هناك نية لدى إيران بالتصعيد بشكل عملي والرد أكثر على هذا الرد الإسرائيلي والتصعيد أكثر نظرا لكل التصريحات التي خرجت خلال الساعات القليلة الماضية على لسان قادة القوات المسلحة الإيرانية من ناحية، وأيضا قادة من الصف الأول على مستوى مستشار المرشد مجتبى خامنئي من ناحية، أو حتى البيانات الصادرة عن وزارة الخارجية عن أن الجبهتان الإيرانية واللبنانية هما جبهة واحدة، وأن إيران من الآن وصاعدا ستتعامل مع كل تصعيد إسرائيلي ضد هذه الجبهات على أنه استهداف لإيران. أيضا انطلاقا من فكرة مهمة يحيى، وهي وأن إيران انتقلت إلى الاستراتيجية أو التكتيك الهجومي ولم تعد تعتمد على ما يبدو كثيرا على مبدأ التكتيك الدفاعي الذي كانت تتحدث عنه كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية، وتحديدا خلال الحرب الأخيرة حرب 40 يوما، عندما كانت إيران تقول بأنها تعمل وفق مبدأ دفاعي لا تتحرك إلا عندما تتلقى ضربات من الجانب الإسرائيلي أو الجانب الأمريكي. لاحظنا أنه خلال الساعات القليلة الماضية الصواريخ العشرة التي خرجت من إيران كانت أصابت ربما أو دفعت البعض للتساؤل حول الطريقة التي دفعت إيران للتحرك بمثل هذه الخطوة أو اتخاذ مثل هذه الخطوة التي وصفت بالجريئة والذهاب نحو اتخاذ عملية هجومية أو الخطوة الأولى نحو استهداف الجانب الإسرائيلي. خرج بعض القادة العسكريين خلال الساعات القليلة الماضية وقالوا بأن الجميع تناسى ربما بأن إيران حذرت قبل عدة أسابيع من أنها استغنت تدريجيا عن الاستراتيجية الدفاعية لها وأنها باتت أكثر هجومية في عملياتها العسكرية، إضافة لوجود عدد من الأسلحة الجديدة التي قد تدخل على خط الاستخدام خلال الفترة المقبلة في حال أرادت الولايات المتحدة الأمريكية التماشي مع السياسة الإسرائيلية التي يتبعها بنيامين نتنياهو الراغب بشكل أو بآخر بإعادة فتح الجبهة ضد الجانب الإيراني. إيران تحذر من أن هذه المرة هذه الحرب ستتوسع وقد تصل إلى مضيق باب المندب وحدود جغرافية أوسع من التي يتخيلها الجانب الأمريكي.
1: حسام، وهل كانت إيران تتوقع مثل هذه الهجمات الإسرائيلية أم أنها ربما كانت مطمئنة نوعا ما، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشار فيها إلى أنه طلب من بنيامين نتنياهو عدم توجيه رد مباشر والانتظار لعدة أيام؟
0: ظاهريا لا تعطي أهمية على ما يبدو إيران للتصريحات الأمريكية، بالعكس هي تتعامل بصورة كاملة مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هي ترى بأن التصعيد على الجبهة اللبنانية بالأصل كان بضوء أخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه لم يحاول التواجد في الواجهة إن صح التعبير، وذلك لانشغاله بعدد من الملفات، وأنه كان راض نسبيا عن عملية التصعيد الإسرائيلي على الجبهة اللبنانية. لكن بالعكس تماما كانت إيران إيران تتحضر ربما لرد إسرائيلي. ذكرت بعض التقارير خلال الساعات الماضية عن أن هذا الرد الإيراني وفق العديد من القراءات أيضا داخل إيران أو حتى خارج إيران بأن الرد كان منظم ومضبوط بطريقة تجبر الإسرائيليين ربما على الضرب أو الرد على إيران بشكل مضبوط أيضا، بمعنى أن هذه كانت الضربة الأولى الإيرانية، كانت وصفت بأنها ضربة تحذيرية لا أكثر ولا أقل. لم يخرج شيء حتى الآن حول طبيعة الاستهدافات، المناطق التي استهدفت في الداخل الإسرائيلي، حجم الأضرار التي تعرضت لها، النقاط التي جرى استهدافها بالصواريخ الإيرانية. إسرائيل تقول بأنها تصدت لكل الصواريخ الإيرانية حتى الآن. إيران لم تعلق على هذا الموضوع، وإنما وصفت فقط هذه الخطوة بأنها خطوة تحذيرية، وأن أي رد إسرائيلي سيستتبع بالضرورة ردود إيرانية قد تبتعد بإيران تدريجيا عن طاولة المفاوضات وقد تلغيها تماما، وقد تعود بإيران إلى ساحة المواجهة. إيران من ناحية وعلى لسان الوزير الخارجية الإيرانية أو ما نشر هو عبر منصة إكس خلال الساعات القليلة الماضية، وكان ينشر العلم الإيراني إلى جانب العلم اللبناني، فقط هذه الخطوة أو هذه الصورة تم تناقلها عبر العديد من سفارات إيران حتى حول العالم، في جنوب أفريقيا، في غانا، وفي فيينا وغيرها من البلدان. أيضا كانت متزامنة مع عبارة قصيرة جدا من كلمتين ذكرها مجيد موسوي وهو قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني الذي نال شعبية كبيرة خلال الحرب الماضية، قال بأن إيران وفت بعهدها إلى الجبهة اللبنانية وقامت بالرد على إسرائيل.
1: اسمح لي أن أنوه بهذا الخبر العاجل الذي تنقله وكالة فارس للأنباء. إذن وكالة فارس تتحدث عن سماع دوي انفجارات في العاصمة العراقية بغداد. إذن وكالة فارس تتحدث عن دوي انفجارات في العاصمة العراقية بغداد. دوي انفجارات في العاصمة العراقية بغداد، إذن حسب ما تقول وكالة فارس الإيرانية. هذا يأتي بعد دوي عدة انفجارات في عدة مدن إيرانية جراء هجمات شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، حسب ما أكد ذلك الجيش الإسرائيلي في بياناته قبل قليل. ونحن إزاء انفجارات تسمع في العاصمة العراقية بغداد، هذا ما تقوله وكالة فارس الإيرانية للأنباء قبل قليل، وتشير إلى دوي انفجارات في العاصمة بغداد بعد سماع عدة انفجارات في عدة مدن إيرانية، فيما كان الجيش الإسرائيلي تحدث عن أنه استهدف عدة أهداف ومواقع تابعة للنظام الإيراني، تحديدا في طهران، في أصفهان، وفي تبريز. كذلك وسائل إعلام إيرانية في خبر عاجل تتحدث عن عدوان على جزيرة خارك جنوبي البلاد. وسائل إعلام إيرانية: عدوان على جزيرة خارك جنوبي البلاد. هذا تطور آخر جديد، عدوان على جزيرة خارك جنوبي البلاد حسب ما تقول وسائل إعلام إيرانية. لا يعرف طبيعة هذا العدوان، هل هو بالقصف أم بطريقة أخرى. إذن عدوان على جزيرة خارك جنوبي إيران حسب ما تقول وسائل إعلام إيرانية. حسام دياب في طهران، ما المتوفر من معلومات حول ما تورده وكالات الأنباء الإيرانية حول هذه الهجمات المختلفة؟
0: هذه الهجمات على اتساعها تنذر بأن إسرائيل تريد العودة بأي شكل من الأشكال إلى المواجهة مع إيران. أهداف متنوعة إن كانت بالفعل قد وقعت في كل من جزيرة خارك أو حتى فيما يتعلق على الجبهة العراقية، فهذا يعطي إشارة بأن إيران قد تعود سريعا للمواجهة مع الجانب الإسرائيلي. نتذكر أنه خلال الساعات الماضية كان هناك تحذيرات من كتائب حزب الله العراق، حذرت من أن أي دخول أمريكي على خط المواجهة لدعم إسرائيل في هذا التصعيد الحاصل بين طهران وبين تل أبيب سيستتبع بالضرورة استهداف من كتائب حزب الله في العراق للمصالح الأمريكية. كان هذا في العراق، وكان هذا أيضا متزامن مع تحذيرات من قبل المقاومة العراقية داخل الجماعات وحلفاء إيران في الداخل العراقي كالحشد الشعبي وغيرها، تحذيرات كانت أيضا وأن هناك تواجد بالقرب من المنطقة الخضراء في العاصمة الإيرانية بغداد، ما أعطى إشارة إلى أن هناك قد تحدث مواجهة ربما بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء إيران في العراق خلال الساعات المقبلة. لكن فيما يتعلق بجزيرة خارك، ما نقلته وكالة فارس عن استهداف لجزيرة خارك، نعلم أهمية هذه الجزيرة من الناحية الجيوسياسية بالنسبة للجانب الإيراني. هذه الجزيرة التي تصدر منها إيران حوالي 90% من إنتاجها من النفط، والتي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية التواجد فيها أو القيام بعملية إنزال، أو هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية القيام بعملية إنزال بري على هذه الجزيرة للاستيلاء عليها وما إلى ذلك. تحظى هذه الجزيرة كما قلنا بأهمية كبيرة من الناحية الجيوسياسية للإيرانيين، تقول بأنها تمتلك، قالت إيران في أكثر من مناسبة بأنها تملك الكثير من الدفاعات الجوية وحتى على مستوى القوى البشرية القادرة على الدفاع عن هذه الجزيرة على أرضها إن جرى هناك استهداف بالفعل. يجب أن نعلم ما الذي تم استهدافه على سطح هذه الجزيرة، هل هي دفاعات جوية، هل هي قواعد ورادارات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الإيرانية، أم أنه محاولة لاستهداف خزانات أو مخازن النفط التي تتواجد على سطح هذه الجزيرة بأعداد كبيرة، والتي من الممكن أن تؤثر كثيرا على مخزون إيران من النفط، وقد تؤثر على الاقتصاد الإيراني في حال كان هناك نية إسرائيلية باستهداف هذا المصدر الحيوي للاقتصاد الإيراني بالفعل. إذن حتى الآن هناك 5 أهداف ذكرت عبر وسائل إعلام إيرانية مختلفة، منها التلفزيون الإيراني، أصفهان من ناحية العاصمة أو أطراف العاصمة الإيرانية طهران، مدينة تبريز أيضا شمال غربي الجغرافيا الإيرانية، وجزيرة خارك الواقعة في مياه الخليج، وأيضا استهدافات لنقاط أخرى في عموم الجغرافيا الإيرانية. ننتظر الساعات المقبلة لنرى ما الذي ستتكشف عنه هذه الاستهدافات، وما هي طبيعة الردود الإيرانية بالنظر للتحذيرات الإيرانية المستمرة على لسان مختلف القادة العسكريين والسياسيين من أن إيران قد تبتعد بالفعل نهائيا عن طاولة المفاوضات، وقد تعود إلى ساحة المواجهة بشكل مكثف أكثر هذه المرة.
2: نعم، أرجو أن تبقى معنا. شكرا لك حتى الآن على كل هذه التفاصيل حسام دياب من طهران. ما زلنا في متابعة لهذه التطورات المستمرة عبر تغطية التلفزيون العربي. وسائل إعلام إيرانية تقول الآن عدوان على جزيرة خارك جنوبي البلاد. وسائل إعلام إيرانية تتحدث عن عدوان على جزيرة خارك جنوبي البلاد. إذن هذا بحسب مراسل التلفزيون العربي في طهران، هذا هو الموقع تقريبا الخامس الذي تستهدفه هذه الهجمات الإسرائيلية، منها طبعا أصفهان والعاصمة طهران وحول العاصمة طهران وتبريز وجزيرة خارج. إذن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن عن شن هجمات على أهداف عسكرية إيرانية في غرب ووسط إيران. أما وسائل إعلام إيرانية فتقول إن عدة انفجارات قوية سمعت في طهران وتبريز وأصفهان. كما قالت وسائل إعلام إيرانية إن جزيرة خارج في جنوب البلاد تتعرض أيضا لعدوان. إذن نتحول الآن إلى شبكة مراسلينا في القدس وواشنطن، من القدس أحمد دراوشة، ومن واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أهلا بكما. أبدأ معك أحمد دراوشة، ماذا تقول بيانات الجيش الإسرائيلي؟ هل انتهت هذه الهجمات؟ لأن هناك حديث في إيران الآن عن هجوم على جزيرة خارج، هل من الواضح أن إسرائيل قامت بهذا الهجوم؟
3: حتى الآن ما رشح في إسرائيل هو بيان واحد مقتضب عن الجيش الإسرائيلي، أقل من 10 كلمات، قال فيه إنه هاجم أهدافا وسط وغرب إيران. أوحى هذا البيان أننا أمام عملية عسكرية محدودة، أننا أمام هجوم إسرائيلي محدود، لأن البيانات السابقة التي كانت تصدر في مثل هذه الساعات وفي مثل هذه الأحداث كانت تتحدث عن إطلاق عملية عسكرية، عن إطلاق حرب إسرائيلية على إيران، بينما هذه المرة الحديث من قبل الجيش الإسرائيلي أنه شن هجمات داخل الأراضي الإيرانية. طبعا لا يمكن التأكد من هذا الأمر 100%، قد يكون البيان مختلفا هذه المرة عن المرات السابقة، ليس فقط في الصياغة إنما أيضا في المضمون، وهناك سيناريوهات كثيرة تطرح. لكن على ما يبدو حتى الآن الحديث هو ليس عن حرب شاملة، إنما عن هجوم إسرائيلي محدود لناحية الفترة الزمنية داخل إيران، ربما يكون محدودا لساعات وجيزة. بحسب ما يذكر موقع والا الإسرائيلي، هاجمت إسرائيل حتى الآن 10 مواقع عسكرية داخل إيران، 10 قواعد داخل إيران. بحسب المراسل العسكري لموقع والا، لم يصدر بعد أي بيان رسمي من الجيش الإسرائيلي سواء يعلن فيه عن اعتراض عن طبيعة الأهداف التي أطلقتها إسرائيل، أو يتحدث عن طبيعة أو تقديراته لاستمرار الحرب خلال الفترة المقبلة. أشير إلى هذا الخبر العاجل الذي يرد الآن على القناة 13 الإسرائيلية، الخبر العاجل أن موجة الغارات على إيران انتهت بحسب ما يقول المراسل في القناة 13 الإسرائيلية، انتهاء موجة الغارات الأولى داخل إيران. والخبر العاجل الثاني من نفس القناة هو أن إسرائيل تستعد لقصف إيراني صاروخي خلال الفترة المقبلة من إيران ردا على الهجوم الإسرائيلي عليها. إذن خبران عاجلان، الخبر الأول هو انتهاء الموجة العدوانية الإسرائيلية الأولى داخل إيران، والخبر العاجل الثاني هو أن إسرائيل تترقب خلال الفترة المقبلة هجوما صاروخيا إيرانيا جديدا عليها. والسؤال طبعا، هل سيكون هذا الهجوم الصاروخي موجها لمناطق الشمال كما حدث في الهجوم الإيراني الأول، أو أنه سيشمل تل أبيب ومنطقة القدس، بما أن إسرائيل استهرفت العاصمة طهران ومواقع مختلفة داخل إيران خلال الفترة الماضية. إذن انتهاء موجة الغارات الإسرائيلية الأولى بحسب ما تقول القناة 12 الإسرائيلية، وحالة استنفار في إسرائيل تأهبا لقصف صاروخي إيراني خلال الفترة المقبلة. تطورات متسارعة بطبيعة الحال حامد. من شهر التصريحات الأمريكية خلال الساعتين الماضيين كان الانطباع أن ترامب لن يسمح لإسرائيل بشن هجوم داخل الأراضي الإيرانية، لكن على أرض الواقع شنت إسرائيل هذا الهجوم. من غير الواضح إن كانت التصريحات الأمريكية هي للتضليل، أو أن إسرائيل قررت تحدي الإدارة الأمريكية والذهاب باتجاه هذا الهجوم.
2: نعم أحمد، سنعود إليك ربما في هذه النقطة، لكن نتحول الآن إلى واشنطن، إلى صحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن، هل صدر أي رد فعل، أي شيء، أي تعليق، أي تصريح في واشنطن بشأن هذه التطورات وهذه الهجمات الإسرائيلية على إيران؟
4: نهائي حامد، ولا حتى من القيادة المركزية التي القيادة الوسطى التي سيتكم التي يصدر عنها بيانات العسكرية الخاصة بالعمليات في بحر العرب وفي المنطقة، والتي كان آخر ما نشرته هو الحديث عن جهوزية الجيش الأمريكي وبعض الصور من حاملة الطائرات جورج دبليو بوش، والتي قالت أنها إحدى حاملتي طائرات تعملان في المنطقة مع بطبيعة الحال إبراهام لينكولن، وأنها صباحا قالت أنها أسقطت مسيرتان هجوميتين أحادية الهجوم إيرانيتين كانتا تعطلان الملاحة في مضيق هرمز، وكانت قد أعلنت أنها أعادت توجيه 132 سفينة حتى 7 يونيو، وتعطيل 6 سفن أخرى حاولت كسر الحصار الذي تفرضه على الموانئ الإيرانية. هذا هو الموقف من القيادة المركزية. لا يوجد أي بيانات من وزارة الحرب، لا يوجد أي تغريدة لدونالد ترامب، ولا يوجد حتى أي نوع من أنواع التغريدات القادمة من وزارات مثل الخارجية أو مثل وزارة الخزانة أو الوزارات المعنية بشأن الإيراني بصفة عامة، سواء في الشق الاقتصادي أو السياسي الدبلوماسي أو حتى العسكري. ولكن في نهاية الأمر، إذا كان هناك هذه الأخبار التي تتحدث عن هجوم بطائرات، إن كانت طائرات إسرائيلية، فبطبيعة الحال تعلم الجانب الأمريكي، أو عند الحد الأدنى الجانب الأمريكي يعلم أنها تعمل في هذه المنطقة. لا يمكن لطيران حربي يطير في تلك المنطقة دون أن يكون هناك تنسيق أو علم مع الإدارة العسكرية الأمريكية، خاصة منطقة القيادة الوسطى أو مركز عمليات القيادة الوسطى التي كان قد زارها رئيس الأركان سابقا، وكان قد زارها سابقا ويتكوف حينما كان هناك. وبالتالي هذه المنطقة يعني مركز عمليات ضخم للولايات المتحدة الأمريكية في خارج أراضيها، وبالتالي إذا كان هناك أي نوع من أنواع العمليات فإن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم، لكن لا يوجد أي رد فعل حتى الآن، ولا حتى تغريدة أو حتى استنكار أو حتى إعلان بالعلم بأن هناك عملية إسرائيلية قد قامت. لكن آخر ما كنا نعرفه هو أن دونالد ترامب كان يحث الطرفين على الاكتفاء بهذه الاستهدافات سواء كان في بيروت أو الردة الإيرانية، وأن تعود إيران إلى مائدة التفاوض، وأن نتنياهو سيخضع لكلامه ولن يقوم بأي عملية. ورأينا أن أكسوس تقول أن نتنياهو حاول إقناع دونالد ترامب بأن يشن عملية، لكنه تراجع بين قوسين ظاهرياً أمام دونالد ترامب في المكالمة، رغم أنها مكالمة قالت أكسوس أيضا أنها لم تكن فيها هذه الحدة أو الغضب الذي كان في المكالمة السابقة لها، والتي كانت مشهورة بالمكالمة الغاضبة من دونالد ترامب لنتنياهو. وبالتالي هذا يطرح تساؤل، هل نسق نتنياهو مع دونالد ترامب على أن يقوم دونالد ترامب بإعلان الرفض المبدئي أو عدم القبول فيما يتعلق بهذه العملية، بما يعني أن هناك توزيع أدوار، بمعنى الرجل كما يقال في المثل الإنجليزي good cop وbad cop، يعني الشرط الجيد والشرط الشرير، أم أنه بالفعل نتنياهو تجاهل دونالد ترامب وخدع للضغوط الداخلية التي تصفه بأنه يعني عروس مارونيت في إسرائيل في يد دونالد ترامب، وقرر القيام بهذه العملية على أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة احتواء الجانب الإيراني، على الرغم من أننا نسمع وكما سمعنا من مراسلنا بأنه ربما يكون هناك استعداد للرد الإيراني أيضا على هذه الضربة، بما يعني أنه سيكون هناك نوع من أنواع الضرب والضرب المضاد. هذا طبعا بطبيعة الحال يعني يكاد يكون يفجر المفاوضات. وفكرة مذكرة التفاهم التي قال دونالد ترامب أنه لفوكس نيوز أنه كان ربما يعلن عن توقيعها الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء، أي في موعد قبل كأس العالم الذي سيبدأ الخميس القادم، هذا يعني أيضا أنها ربما باتت على المحك أو في مهب الريح، أو ربما تفشل العملية برمتها. ولا نعرف حتى الآن ما هو رد فعل دونالد ترامب. يعني دونالد ترامب يمكن أن يرد على تروس سوشيال، لكنه لم يفعل ذلك أيضا، ونحن بالتالي في انتظار محاولة فك طلاسم هذا الصمت الأمريكي الطويل ومعرفة محتوى هذه المكالمة التي حتى المصادر المقربة من دونالد ترامب لم تجرؤ على سؤاله أو حتى تنشر أي شيء عنها حتى الآن. حامد،
2: نعم، أرجو أن تبقى معنا عبد الرحمن يوسف. أعود مجددا إلى حسام دياب في طهران. حسام، بحسب الإعلام الإسرائيلي القناة 12 الإسرائيلي، كما أورد زميل أحمد دراوشة، أن العملية قد انتهت، أن الهجوم الإسرائيلي على إيران قد انتهى. هل اتضحت الصورة؟ ما هي الأهداف التي جرى قصفها في هذه العملية؟ هل هنالك أي تصريحات أو تعليقات من أي طرف في إيران على هذه الهجمات الإسرائيلية؟
0: حامد، هناك اعتراف إيراني بأنه جرى استهداف عدد من النقاط في عبوم الجغرافيا الإيرانية دون تحديد هذه النقاط حتى الآن، وهي عادة إيرانية منذ الحربين الماضيتين. تتأخر إيران في إعلان طبيعة المناطق المستهدفة لكنها تكشف عنها في نهاية المطاف. مبدئيا قالت بأنه جرى استهداف. الحرس الثوري هو بعد وسائل الإعلام الإيرانية المقربة من الحرس كتسنيم وفارس. الحرس لاحقا قال بأن العدو الصهيوني هاجم أهدافا على الأراضي الإيرانية باستخدام صواريخ باليستية أطلقت من الجو. هذا ما ذكره الحرس الثوري الإيراني في بيان قصير جدا دون إضافة أي تفصيلات. لكن قبل أقل من 5 دقائق يعني إدارة إطفاء طهران قالت بأنه لا استهداف للمناطق المدنية في عموم المناطق أو بعد هذا الرد الإسرائيلي. وأيضا أضافت بأنه قد سمع دوي انفجاران، أتحدث عن إدارة إطفاء إيران، سمع دوي انفجاران على الأقل صباح اليوم بينهما فاصل لا يتجاوز 3 دقائق في مناطق متفرقة غربية طهران. ووردت أنباء عن استهداف مطار مهر آباد دون تأكيد هذه النقطة حتى الآن. المتحدث باسم إدارة إطفاء طهران قال بأن فرق الإطفاء في حالة تأهب وجهوزية كاملة، مؤكدا عدم استهداف أي مناطق مدنية في العاصمة الإيرانية. لكن من غير المستبعد أن يكون هناك استهداف لمناطق مدنية في كل من تبريز وأصفهان، وإن كان كانت فرضية مستبعدة حتى هذه اللحظة. قد يكون الرد الإسرائيلي على الصواريخ الإيرانية التي أطلقت خلال الساعات القليلة الماضية هو استهداف لنقاط عسكرية، هذه المرة على مبدأ الرد بالمثل، رغم أن إيران لم توضح أيضا طبيعة الاستهدافات التي طالتها صواريخ إيران داخل الأراضي الإسرائيلية، في ظل نفي إسرائيلي لإمكانية أن تكون هذه الصواريخ الإيرانية قد طالت أهدافا معينة وأنه جرى التصدي لها بالكامل. كما قلنا إدارة إطفاء طهران من ناحية تتحدث عن أنه لا يوجد أي استهدافات لمناطق مدنية في العاصمة الإيرانية دون ذكر أي معلومات عن المناطق الأخرى. وسائل الإعلام الإيرانية الشبه الرسمية وأيضا الرسمية ذكرت أنه جرى استهداف 5 نقاط حتى الآن، هذا ما كشفت عنه إيران حتى هذه اللحظة، تبريز وأصفهان ومدينة كرج المحاذية للعاصمة الإيرانية طهران وجزيرة خارك، هذه هي المناطق، ولكل منطقة منها ميزة من الناحية الجيوسياسية إن صح التعبير. كرج لها أهمية وهي محاذية لمدينة طهران، استهدفت كثيرا خلال الحربين الماضيتين نظرا لوجود عدد من المنشآت الصناعية التابعة للقوات المسلحة ولوزارة الدفاع بالدرجة الأولى. مدينة تبريز هذه المدينة التي تتمتع أيضا بوجود عدد كبير من منظومات الدفاع الجوي تعرضت أيضا لاستهدافات كثيرة خلال الحربين الماضيتين، وكانت من أولى المناطق التي كان من المتوقع أن ترد عليها إسرائيل بعد التصعيد الإيراني. كانت قد إيران قد نفت خلال الساعات الماضية وقوع أي انفجار أو استهداف لمطار تبريز الذي أعيد تشغيله خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد أن جرى استهدافه خلال الحرب الأخيرة، عاد ليعمل بشكل طبيعي طيلة ساعات اليوم، إضافة لعدد من المطارات الأخرى التي كانت قد أوقفت جزئيا أو كليا عن العمل في عموم الجغرافيا الإيرانية. مدينة أصفهان ولهذه المدينة حكاية طويلة على مسار الاستهدافات منذ أن كانت الحرب تجري خلف الكواليس على مستوى الاستخبارات بين إيران وبين الجانب الإسرائيلي لسنوات طويلة. هذه المدينة التي تتمتع أيضا بوجود الكثير من المنشآت الحيوية والحساسة التابعة لوزارة الدفاع وللحرس الثوري الإيراني على مستوى إما صناعة الصواريخ أو صناعة الطائرات المسيرة. أما جزيرة خارك فهي إحدى الجزر المهمة جدا، إن لم تكن الأهم إن صح التعبير، القريبة من الجغرافيا الإيرانية والتي تشير تقارير بأن إيران تصدر منها حوالي 90% من صادراتها من النفط والغاز، بمعنى أنها قاعدة عائمة على سطح الماء تستفيد منها إيران في التصدير مخزونها من النفط والغاز إلى العالم إن جرى استهدافها. وإن كان هذا الاستهداف قد طال منشآت حيوية، قد تكون إسرائيل ربما قد استهدفت إحدى المنشآت الاقتصادية أو إحدى الجيوب الاقتصادية المهمة جدا في ظل الحصار الاقتصادي الذي تعيشه إيران حاليا. نعلم جميعا بأن إيران تحاول التوصل إلى حل مع الولايات المتحدة الأمريكية للإفراج عن اليسير من أموالها المجمدة في الخارج لضخها في الاقتصاد الإيراني نظرا لحالة التضخم والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشارع الإيراني منذ مدة طويلة.
2: حسام دياب أرجو أن تبقى معنا، سنعود إليك. تحول مرة أخرى إلى القدس إلى مراسلنا أحمد دراوشة. أحمد أهلا بك من جديد، يعني بعد أن تضعنا في آخر التحديثات المتعلقة بهذه العملية، يعني مسألة سواء كان تضليل متعمد متفق عليه بين ترامب ونتنياهو وأن نتنياهو قد تحدى ترامب، إلا أن إيران تقول أن هذه الهجمات تمت من خلال صواريخ باليستية أطلقت من طائرات. عمليا هل يمكن القيام بعملية من هذا النوع بدون مساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية؟
3: قد يكون ذلك، وهذا الأمر يذكر طبعا بالعدوان الإسرائيلي على دولة قطر الصيف الماضي. إسرائيل أيضا هاجمت إيران باستخدام صواريخ باليستية قبل ذلك، أساسا في العدوان عام 2024 في نيسان العام 2024 عندما أطلقت صاروخا باليستيا من طائرة مقاتلة أطلق من فوق أجواء بعيدة نسبيا عن إيران ووصلت إلى أهدافها داخل إيران. لكن هذه قد تكون إشارة إلى تطورات الإشارة الأولى، طبعا نحن نتحدث ونحلل في الدقائق الأولى من العدوان الإسرائيلي، فربما تكون هناك معلومات ناقصة. الإشارة الأولى أن إيران قد تكون رممت جزءا من دفاعاتها خلال الفترة الماضية، فقبل أن تطلق إسرائيل طائراتها باتجاه إيران أطلقت صواريخ باليستية استهدفت فيها منصات إطلاق صواريخ. السيناريو الثاني هو السيناريو الذي تحدث عنه مراسل موقع أكسيوس خلال الساعات الماضية براك رافيد، بأن الولايات المتحدة ليست جزءا من العدوان الإسرائيلي على إيران، ليست جزءا مما يحدث في هذه المنطقة هذه المرة، بالتالي لا توجد طائرات تزود بالوقود إسرائيلية تكفي الطائرات الإسرائيلية للذهاب باتجاه طهران لشن غارات والعودة، فبالتالي لجأت إسرائيل إلى استخدام صواريخ باليستية، إما صواريخ أرض أرض أطلقت من داخل إسرائيل، وإما عبر ربما غواصات أو بارجات حربية، لأنه بالتزامن مع الأنباء عن انفجارات في طهران كان هناك بلاغات عن انفجارات في العاصمة اللبنانية بيروت، وربما يكون هذا الأمر ناجما عن استهداف من السواحل اللبنانية باتجاه طهران، وربما تكون أطلقت من على متن طائرات إسرائيلية. أن تنطلق هذه الطائرات باتجاه سماء أخرى في المنطقة، سماء سوريا أو سماء العراق، هذه السماوات التي لا توجد فيها دفاعات جوية حديثة وقوية نتيجة لتدميرها، وأن تكون أطلقت الصواريخ الباليستية من تلك المنطقة، عندها لن تكون المقاتلات الإسرائيلية بحاجة إلى طائرات تزود بالوقود، وقد يكون هذا الأمر أوليا، بمعنى تطلق إسرائيل الآن صواريخ باليستية أولية من أجل تدمير الدفاعات الجوية ضمن ما يسمى عارة بالمصطلحات العسكرية الإسرائيلية خلال الحربين الماضيتين بفتح الأجواء، ثم بعد ذلك إن قررت إسرائيل توسيع هذا العدوان تتقدم المقاتلات الإسرائيلية باتجاه إيران بعد شق الأجواء والقضاء على الدفاعات الجوية الموجودة في تلك المنطقة، إن كانت إيران قد حدثت دفاعاتها خلال الفترة الوجيزة الماضية، نتحدث عن أسابيع معدودة إن كانت إيران قد تمكنت من فعل هذا الأمر. لا شك أن هذه الأنباء أنباء لافتة، خصوصا عند الحرب، خصوصا بعد الحرب السابقة عندما كانت الطائرات الإسرائيلية قادرة بصورة دائمة وطوال الوقت على الوصول ليس فقط إلى العاصمة طهران إلى مناطق أبعد، وها هي إسرائيل الآن تقصف بصواريخ باليستية. بحسب ما أعلن الحرس الثوري الإيراني، إسرائيل لم تعلن عن أي شيء حتى الآن حول الطبيعة العملياتية لهذا الهجوم.
2: سنعود إليك بطبيعة الحال. أحمد دراوشة من القدس تحول مرة أخرى إلى واشنطن إلى الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن، يعني الخبر الذي سرب عن المكالمة بين ترامب ونتنياهو ربما كان الهدف يعني أو المقصود الرأي العام الأمريكي وكذلك العالمي بشأن أن الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ مسافة من هذا الأمر، وأن ترامب طلب من نتنياهو تأجيل هذه الضربة. الآن كيف يمكن أن تبرر هذه الضربة وأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن على علم ولم يكن هنالك تنسيق مسبق ولا حتى تضليل بين ترامب ونتنياهو؟
4: نعم حامد، يعني قبل أن أجيب لك أريد أيضا أن أضيف إلى شيء دليل على نقطة مسألة الإبهام. اطلعت الآن على تغطيات الـ NBC و CNN و فوكس نيوز، وهي مؤسسات رئيسية وجوهرية في التغطية الأمريكية، جميعها في تغطيتها لم تقتبس من أي مسؤول أمريكي. يعني في مثل هكذا حالات غالبا ما يعتاد أن يكون هناك اقتباس، حتى صحفيا من المهم المفيد أن يكون هناك اقتباس لأطراف أصحاب الصلة والأطراف أصحاب الشأن والأطراف ذات الصلة، لكن لا يوجد اقتباس واحد في جميع التحديثات التي قدمتها في عواجلها وفي تقريرها العاجلة فوكس نيوز وCNN وNBC كمثال وغيرها، بما يعني أنه إما أنه هناك تكتم حقيقي، لا يوجد موقف أمريكي رسمي مصاغ بحيث يكون هناك مسؤولين أمريكيين يصرحون لهذه الشبكات الهامة والرئيسية والمحورية تصريحات تكشف أو تعطي مؤشر لرجل الشارع الأمريكي عما يجري تحديدا وموقف الولايات المتحدة الأمريكية الرسمي. فربما لم تصغ الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن موقفا يمكن من خلاله توزيعه على المسؤولين بحيث يتبنوه في مداخلتهم أو إعطائه حتى تحت يعني مسمى مسؤول رسمي أو مسؤول رفيع في الشأن الأمريكي أو في الإدارة الأمريكية. ولا ربما ايضا يعني جاء الامر فجاه، يعني اما انه هناك رغبه في التكتم حقيقه، وانه لا يوجد حتى الان تصور لكيفيه تبرير هذا الامر الاسرائيلي بعدما قال دونالد ترامب ان القرار النهائي له وان هو صاحب هذا القرار وان نتنياهو سينصاع الى ما سيقوله. وما قاله علنا للناس ونشرته، ما قاله لفوكس نيوز التي هي قريبه ولا يمكن التشكيك في مصداقية ما تنقله عن دونالد ترامب لأنها تعد يعني القناة المهمة والأفضل والأكثر موثوقية لدونالد ترامب نفسه، وما نقلته فاينانشال تايمز أيضا أن دونالد ترامب قال أنه لا يرغب يرغب في إتمام المفاوضات، وأن أنه لا يرغب أن ترد إسرائيل أو لا تقوم بالانتقام، وأن كلا الطرفين قام بالرد والرد المضاد بمعنى الضرب في بيروت وردة إيران، وأنه يجب على نتنياهو إعطاء فرصة للدبلوماسية. كل هذا قاله بشكل علني وبشكل موثق ومن مصادر موثوقة بالنسبة له. فبالتالي عندما تأتي هذه الضربة ويتأخر حتى رد المسؤولين ولا يتم اقتباس أي مسؤول رسمي أمريكي في هذه المؤسسات الكبيرة الرئيسية التي يلجأ إليها الأمريكيين بطبيعة الحال لمعرفة المواقف الرسمية والمواقف النهائية، فهذا أيضا أمر يوحي بالغرابة ويجعل السؤال، يعني هل بالفعل نتنياهو فاجأ الإدارة الأمريكية وحتى الآن لا تعرف ما هو التبرير الذي تقدمه لهذه ما بين قوسين الإهانة، أم أنها كانت خدعة والجانب الأمريكي لا يرغب في الرد حتى يرى ماذا ستنتهي، كيف ستنتهي هذه المعركة الحالية؟ هل سيعلن أحد الطرفين أنه اكتفى، بمعنى أنه إذا ما قامت إيران بالرد والرد لم يصب أي أحد؟ لأن دونالد ترامب أحد أسبابه في دعوة إسرائيل لعدم الرد هو أنه لم يصب أحد في من الضربات الإيرانية، وبالتالي لا داعي للرد حتى لا تتوسع دائرة الانتقام والانتقام المضاد. وبالتالي إذا ردت إيران مرة أخرى ولم يصب أحد وأعلن الطرفين أنهما أنهيا الاستهداف مع تلك التحذيرات المعروفة، ربما حينها يكون كف عن نفسه عناء الدخول في محاولة الانحياز إما للتفاوض أو الانحياز إلى رؤية بنيامين نتنياهو التي تجعله يعني تحت ضغط رأي العام الأمريكي الذي يقول أن نتنياهو قادر على الضغط على دونالد ترامب، أو كما قال يعني مسؤولين أمريكيين سابقين بأن دونالد ترامب هو الوحيد الذي استطاع نتنياهو أن يخدعه فيما يتعلق بالذهاب إلى حرب مع إيران. وبالتالي هذا التأخير في الرد سواء عبر الردود الرسمية العلنية أو حتى عبر مسؤولين للشبكات الأمريكية الرئيسية يجعلنا في حيرة أكثر ويجعلنا ننتظر حتى لنعرف ماذا سيقوم الطرفان به، يعني هل سيقوم بإعلان هذا الوقف فبالتالي تتدخل أمريكا وتقول أننا يمكن استئناف، خاصة دونالد ترامب قال أننا أمام اتفاق جيد، أن لدينا فرصة جيدة جدا للوصول إلى اتفاق جيد، وكان قد أعلن أنه ربما يكون الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء ربما يعلن عن توقيع. كل هذا يعني تقول فوكس نيوز منذ قليل في التقرير الأخير الذي أشرت إليه أن هذا كله أصبح في مهب الريح، وأصبحت المفاوضات بالفعل وبشكل حقيقي ولأول مرة مهددة بالفشل بشكل نهائي، خاصة إذا ما قررت إيران التصعيد في نطاق أوسع من إسرائيل. وبالتالي هذا كله أمر قيد معرفة الكلمة النهائية في هذه المعركة أو تدخل دونالد ترامب وإعلانه أمر ما، وإن كان هذا مشكوك فيه لأنه يعني دونالد ترامب في نيوجيرسي وسيحضر غدا، من المفترض أن يحضر غدا نهائي كأس كرة السلة الأمريكي، لا أعرف ما إذا كان سيلغيه أم سيقوم بحضوره فعلا، هذا أمر أيضا قيد التشكيك الآن. ونحن نعرف أنه في الأيام الأخيرة والأسابيع الأخيرة غير جدوله عدة مرات فجأة من سفر لإلغاء سفر بسبب المفاوضات مع إيران وبسبب هذه الحرب. وبالتالي أيضا هذا الأمر غير معروف، ما إذا كان دونالد ترامب سيقطع إجازته ولن يكمل في نيوجيرسي ونيويورك وسيعود، أم أنه سينتظر للصباح. صفحته على تروث سوشيال آخر شيء كتب فيها كان منذ يوم كامل تقريبا، وهذا أيضا أمر يعد غريبا نسبيا فيما يتعلق برجل يصرح ويكتب الكثير كل يوم. وبالتالي مسألة هذا الانتظار الأمريكي وعدم أو هذا الصمت الذي الآن يصل إلى أكثر من ساعة ولا يوجد أي مسؤول ولا يوجد أي مؤسسة رسمية ردت يجعلنا ننتظر ونعرف ونحاول أن نفهم ما إذا كان هذه مباغتة من نتنياهو تحتاج إلى صياغة موقف دبلوماسي أقوى أم أن هناك بالفعل مسألة توزيع أدوار. لكن حتى الآن بالفعل هناك حالة من الصمت الغريب في الداخل الأمريكي ولا يوجد أكثر من تقارير إخبارية من مؤسسات كبيرة لا تحتوي حتى على اقتباسات من مسؤول.
2: نعم سنعود إليك بطبيعة الحال عبد الرحمن في حال صدور أي موقف أو تصريح جديد. أعود مرة أخرى إلى طهران إلى حسام دياب. حسام، إسرائيل تتوقع الآن ردا من إيران، هل صدرت أي مواقف أو تصريحات في هذا الاتجاه أو حتى نستطيع أن نفهم ذلك من خلال تصريحات سابقة في حال لو هاجمت إسرائيل إيران فإن إيران سترد؟
0: وارد وبشدة حامد أن تذهب إيران نحو الرد، لكن علينا أن ننتظر أولا لمعرفة نتائج الاستهدافات الإسرائيلية التي شملت عدة نقاط. ودعني أبدأ بالمناسبة بما ذكرته وكالة إيسنا وكالة أنباء الطلبة الإيرانية قبل قليل نقلا عن عدة مواقع أشارت أنه بالتزامن جرى سماع عدوي انفجارات في العاصمة العراقية بغداد وأيضا في محافظة صلاح الدين العراقية في منطقة طوز خورماتو. على ما يبدو كتائب حزب الله العراق أيضا تحركت في تلك المناطق للرد على مصالح أمريكية كما هددت خلال الساعات القليلة الماضية. وأيضا ذكرت هذه الوكالة نقلا عن عدة مصادر أنه جرى مشاهدة أو تم مشاهدة أجسام طائرة في سماء كل من بغداد وأيضا محافظة صلاح الدين وأيضا العاصمة الإيرانية بيروت. كان هذا أيضا متزامن مع ما نشرته وكالات إيرانية من تحذيرات أمريكية للمواطنين الأمريكيين في الأردن أيضا خلال الفترة المقبلة، تحذيرات بأن على المواطنين الأمريكيين المتواجدين في الأراضي الأردنية الالتجاء أو الذهاب إلى الملاجئ وكأن هناك تحسب أمريكي ربما من وجود نية إيرانية بالفعل لتوسيع دائرة الاستهداف خلال الساعات القليلة المقبلة بعد أن تتضح نتائج الاستهدافات الإسرائيلية التي وبحسب عدة وكالات إيرانية وأيضا مصادر غربية ذكرتها حتى الآن هذه الاستهدافات شملت محيط العاصمة الإيرانية طهران، منطقة كرج تحديدا الواقعة غربي العاصمة، أيضا منطقة أصفهان محافظة أصفهان القريبة جنوبا من العاصمة طهران، محافظة تبريز أيضا شمال غربي الجغرافيا الإيرانية، وأيضا جزيرة خارك الواقعة في المياه الخليجية. بالتزامن كان هناك تأكيد من إدارة الإطفاء في طهران خلال النصف ساعة الماضية عن أنه لم يتم استهداف أي نقاط مدنية مع إعلان جهوزية كاملة من قبل قوات الإطفاء. لاحقا كان هناك بيان من الهلال الأحمر الإيراني، هذا البيان كان مطول تحدث فيه الهلال فرق الهلال الأحمر أعلنت جهوزيتها في عموم أنحاء البلاد وقامت بتقديم توصيات للمواطنين الإيرانيين على الشكل التالي. الهلال الأحمر طالب الإيرانيين بالاستجابة السريعة لأي مطالب وأي بيانات من الهلال الأحمر الإيراني، أيضا طالبتهم بتجهيز حقيبة إسعافات أولية وحقيبة طوارئ والاحتفاظ بها في متناول اليد على أن تحتوي الوثائق المهمة والأدوية الأولية وما إلى ذلك. طالبت الإيرانيين بالابتعاد أيضا وأخذ الحيطة والحذر لمدة 72 ساعة والابتعاد عن أي مناطق يتم استهدافها بمسافة لا تقل عن 100 متر. هذا ما ذكرته إدارة الهلال الأحمر في العاصمة الإيرانية طهران في بيان مطول لمختلف المحافظات الإيرانية لمدة 72 ساعة. هذه المذكورة في هذا البيان تشي بأن هناك ساعات حساسة وأيام حساسة قد تعيشها المناطق مختلفة في الجغرافيا الإيرانية في حال بدأت إيران بتوسيع ردها ردا على هذه الاستهدافات الإسرائيلية. إيران كانت قد ربطت استهدافها أو تصعيدها مع الجانب الإسرائيلي باستهداف العاصمة اللبنانية بيروت، قامت باستهداف إسرائيل بعشرة صواريخ، تقول إسرائيل بأنها تصدت لها بالكامل. إيران في المقابل وعلى شان العديد من القادة العسكريين والسياسيين وصفوا هذه الخطوة بأنها خطوة تحذيرية وخطوة أولى، حذروا الجانب الإسرائيلي من توسيع دائرة الاستهدافات، أن تقوم إسرائيل بالرد بهذه السرعة، توسيع دائرة الاستهدافات والعودة إلى المربع الأول، وكأنه مشهد مأخوذ من الحرب الأخيرة والحرب التي سبقتها. نتحدث عن حرب 12 يوما وحرب 40 يوما، يعني بأن إيران لن تصمت هذه المرة وقد تقوم بتوسيع دائرة الاستهدافات فعليا بعد أن تتضح طبيعة الاستهدافات الإسرائيلية وحجم الأضرار التي تكبدتها إيران على مستوى النقاط المستهدفة. وإن كان هناك بيانات من القوات المسلحة الإيرانية خلال الساعات القليلة المقبلة لتضعنا أكثر في صورة هذه الاستهدافات، وإن تمكنت الدفاعات الجوية الإيرانية من التصدي للصواريخ التي وصفت بأنها صواريخ أطلقت من الجو، صواريخ باليستية أطلقت من الجو دون تحديد الأماكن الجغرافية التي انطلقت منها هذه الصواريخ. كان هناك تحذيرات كثيرة خلال الأيام القليلة الماضية من قبل الجانب الإيراني تحديدا لعدد من دول الجوار من أنه لا ينبغي لا قانونيا ولا أخلاقيا تمهيد أو إعطاء الأراضي تلك الدول لاستخدامها في القيام بأي عمل عسكري ضد دولة ثالثة. كان هناك تصعيد واضح خلال الأيام القليلة الماضية على مستوى الكويت والبحرين وانتقادات شديدة من قبل الجانب الإيراني لهاتين الدولتين اللتان وصفتهما إيران بأنهما شاركتا بشكل أو بآخر بالاعتداء على الأراضي الإيرانية خلال الحرب الماضية، تحديدا البحرين التي قالت إيران في بيان للخارجية الإيرانية يوم أمس عن أنها وضعت أراضيها في خدمة القوات المسلحة الأمريكية لاستهداف الاستهداف الذي جرى في اليوم الأول من الحرب الأخيرة الذي طال مدرسة ميناب مدرسة الطلاب في المرحلة الابتدائية والتي راح ضحيتها حوالي 170 طالب وأعضاء من الكادر التدريسي في تلك المدرسة جنوبي الجغرافيا الإيرانية.
2: نعم، طيب حسام، يعني إذا انتقلنا إلى الشق السياسي بطبيعة الحال التطورات العسكرية والميدانية فرضت نفسها خلال الساعات الماضية، لكن هنالك تفاؤل بطبيعة الحال أمريكي بأن يجري التوصل إلى اتفاق خلال اليومين المقبلين، هل تشارك طهران واشنطن هذا التفاؤل؟ والآن بعد هذه التطورات هل تشعر طهران أن موضوع لبنان كشرط صار ضمن يعني إطار هذا الاتفاق؟
0: قبل قليل نقلت بعض الوكالات الإيرانية عن وسائل إعلام غربية عن أن هناك جلسة تواصل ربما أو مفاوضات جديدة بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي، ولكن خلال الأسبوعين المقبلين دون تحديد المدة، ما يعني بأن فرصة توسيع دائرة الاستهدافات الإسرائيلية على الجبهة اللبنانية ما تزال حاضرة. أن تكون هذه الاستهدافات حاضرة وأن يكون التصعيد الإسرائيلي حاضر على الجبهة اللبنانية قد يستتبع بالضرورة دخول إيران أكثر على خط المواجهة، بالنظر إلى كل التصريحات التي خرجت خلال الساعات الماضية والإيحاء بأن هذه الجبهة اللبنانية ليست كما يصفها الآخرون بأنها ورقة تفاوض بيد الإيرانيين، وإنما جزء لا يتجزأ من ما تسميه إيران بجبهة المقاومة. من ناحية أخرى، من تابع تصريحات إبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الذي أجرى لقاء مطولا مع إحدى الوكالات شبه الرسمية هنا في طهران يوم أمس، ربما يأخذ انطباعا بأن إيران لم تكن أصلا وحتى الآن راضية عن مسار المفاوضات وأنها كان يجب أن تنحو منحا عسكريا أكثر. رضائي كان يتحدث عن أنه تمنى لو أن إيران كانت تفاوض الولايات المتحدة الأمريكية أثناء الحرب وليس بعدها. هو قال بأن الابتعاد عن ساحة العمل العسكري والعودة إلى طاولة المفاوضات أفقدت إيران بعض أوراق الضغط التي كان من الممكن أن تستفيد منها بشكل أكبر على مستوى الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق مكاسب سواء من الجانب الأمريكي أو حتى على مستوى لجم طموحات بنيامين نتنياهو الراغب بحسب السردية الإيرانية القضاء على شيعة لبنان من ناحية، وأيضا توسيع دائرة المواجهة إلى أن يصل إلى مرحلة يقوم فيها بإسقاط النظام الإيراني بالفعل بعد أن فشلت محاولته خلال الحرب الأخيرة حرب 40 يوما. وإيران تنتظر في المقابل أيضا تحرك إسرائيلي ربما لتحريك جبهة أو جيوب في الداخل. تقول إسرائيل بأنها لم تتحرك بعد، كان من المتوقع أن يتم تحريكها خلال الحرب الماضية، حرب 40 يوما للمساهمة بشكل أو بآخر بإسقاط النظام الإيراني. تقول إيران بأنها كانت متحسبة لهذه الخطوة واتخذت كل الاحتياطات اللازمة على مستوى تأمين جبهات الداخل ابتداء من العاصمة الإيرانية طهران وصولا إلى أهم المدن وأيضا النقاط الرخوة أمنيا، سواء شمال غربي الجغرافيا الإيرانية أو جنوب شرق إيران عند الحدود مع باكستان. نقصد هنا محافظة سيستان وبلوشستان التي تعاني إيران دائما منها ولا تزال من مشاكل أمنية على مستوى الجماعات التي تتخذ من أراضي الدول المجاورة نقطة انطلاق للقيام بأعمالها داخل الأراضي الإيرانية. إبراهيم رضائي كان يتحدث عن أنه لو استفدنا من أوراق الضغط السياسي والعسكري والإعلامي التي كانت بيدنا خلال فترة الحرب كان من الممكن أن نطبق ضغوط أكثر على الجانب الأمريكي، على اعتبار أن أمريكا أيضا تحسب الوقت ويهمها مسألة التوقيتات. تعلم إيران بأن هناك مشاكل وجبهات كثيرة في الداخل الأمريكي تعارض هذه الحرب وتوجه الولايات المتحدة الأمريكية أو انصياعها للرغبات الإسرائيلية. هناك من يصف هذه الحرب بأنها حرب إسرائيلية وليست حرب أمريكية، وهناك انتقادات شديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما دفعته خلال الساعات الماضية للحديث أو وصف نفسه بأنه الشخص القادر أو الأول الذي يحق له اتخاذ القرارات فيما يتعلق بإما تفعيل العمل العسكري ضد إيران من عدمها، وأن بنيامين نتنياهو لا خيار أمامه سوى الانصياع لقرارات الإدارة، إدارة البيت الأبيض، الإدارة الأمريكية، إن أرادت التوصل إلى توافق مع الجانب الإيراني أم لا. كما قلنا حامد، هناك حالة من التشكيك في النوايا الأمريكية، هناك من يعتقد في إيران بأن هناك ضوء أخضر ولكن لم يتم إعلانه بشكل رسمي من قبل الجانب الأمريكي، وأن الجانب الأمريكي سعيد ربما بما جرى من حالة التوتر والتصعيد الحاصل بين طهران وتل أبيب، لأن ترامب خلال الساعات الماضية ورغم حديثه عن أنه تواصل مع بنيامين نتنياهو وطالبه بالتوقف وعدم استهداف إيران، إلا أنه كان سعيد بما يحصل لأن هذا سيكسبه أوراق على طاولة المفاوضات، هذه الطاولة التي تحيط بها العديد من علامات الاستفهام حاليا، خاصة إن كان هناك نوايا إيرانية لعدم الانصياع هذه المرة أو عدم الرد على الرسالة التي أتى بها وزير الداخلية الباكستاني الذي ما يزال يتواجد على الأراضي الإيرانية بحسب بعض التقارير. هو لم يغادر إيران بحسب بعض التقارير، كان من المقرر أن يقوم بتسلم رد ربما أو تسليم رد، قام بتسليمه فعلا بتسليم رسالة عبر وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي خلال يوم أمس. هذه الرسالة كان من المفترض أن تصل إلى يد المرشد مجتبى خامنئي لدراستها هذا للبت فيها إن صح التعبير. كانت هذه الرسالة متزامنة مع اجتماعات يقوم بها المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يوم أمس وأول أمس للبت في الردود أو ما تنتظره الولايات المتحدة الأمريكية من ردود إيرانية حول الأوراق المتبادلة حول مذكرة التفاهم التي يسعى الطرفان بالتعاون مع الوساطة الباكستانية للتوصل لحلها. كان هناك تعديلات تنتظرها الولايات المتحدة الأمريكية أو قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية تنظر بها إيران من ناحية. اجتماعات لجنة الأمن القومي كانت في هذا الصدد، لم يتم إصدار أي معلومة حتى الآن، وربما إن ذهبت إسرائيل للتصعيد أكثر هذا يعني أن إيران قد تبتعد عن أي تصريحات سياسية تفيد أو تكمل الصورة الناقصة ربما أو اللوحة الناقصة لدى الجميع فيما يتعلق بمسار هذه المفاوضات. وقد تحجم إيران نهائيا عن العودة إلى طاولة المفاوضات طالما أن هناك عمل عسكري قد يتوسع خلال الساعات أو ربما الأيام القليلة المقبلة. كما ذكرنا حامد، هناك تحذيرات من إدارة الأطفاء من الهلال الأحمر الإيراني، تحذيرات ومطالبات للإيرانيين بالتحضر للاثنين وسبعين ساعة المقبلة، ما يشي بأن هناك تحرك عسكري ربما إيراني بداية للرد على التصعيد الإسرائيلي، ما سيستتبع بالضرورة ردود إسرائيلية قد تتسع وقد تطال مناطق مختلفة سواء من العاصمة طهران أو المدن الأخرى.
2: أرجو أن تبقى معي حسام دياب، سنعود إليك طبعا بطبيعة الحال في سياق هذه التغطية المستمرة، ونكمل في المسار السياسي مع أحمد دراوشة في القدس. أحمد، يعني بعكس رغبة الطرفين سواء الإسرائيلي أو اللبناني، كلا الطرفين يريدان أن يفصلا جبهة لبنان عن المفاوضات مع إيران، ولكن إيران تفرض هذا الأمر الآن بقوة النار كملف أساسي في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. منذ الضربة الإيرانية على شمال إسرائيل، هل هناك أي مؤشرات على احتمال ربما أي تغيير في السياسة الإسرائيلية المعلنة بشأن لبنان؟
3: حامد، أشير إلى هذا الخبر العاجل بداية. القناة 12 الإسرائيلية تنقل عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة لم تكن جزءا من العدوان الإسرائيلي على إيران. إذن الولايات المتحدة تنأى بنفسها عن العدوان الإسرائيلي على إيران بحسب ما تنقل القناة 12 الإسرائيلية وموقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول أمريكي خلال الدقيقة الماضية. ربما يفسر هذا الأمر استخدام إسرائيل لصواريخ باليستية أطلقت من الجو وعدم شن غارات مباشرة داخل الأراضي الإيرانية مباشرة من فوق الأهداف التي كانت تستهدفها أو كما كانت تفعل خلال الحربين السابقتين. هذا يعني أن إسرائيل في حال أرادت شن هجوم واسع وفي حال كانت الإدارة الأمريكية أصرت على موقفها الرافض للمشاركة في المجهود الحربي الإسرائيلي، هذا يعني أن إسرائيل أصبحت بلا طائرات تزود بالوقود وستعتمد أكثر على تقنيات باهظة الثمن مثل إطلاق صواريخ باليستية من طائرات إسرائيلية من خارج الأراضي الإيرانية أو حتى إطلاق صواريخ باليستية أرض-أرض، رغم أنه لم يتم الإبلاغ بعد عن استخدام صواريخ أرض-أرض إسرائيلية من أجل قصف أهداف داخل إيران، لكن لا شك أن هذه المسألة مهمة. حتى في الحرب الأولى على إيران التي لم تعلن الولايات المتحدة المشاركة رسميا فيها إلا عندما شنت هجوم مطرقة الليل، كانت الطائرات الأمريكية هي من تتولى تزويد الجيش الإسرائيلي ومقاتلات الجيش الإسرائيلي بالوقود. الحرب السابقة كانت فيها شراكة أمريكية وإسرائيلية كاملة، أما الآن فالولايات المتحدة يبدو أنها تنأى بنفسها بحسب تسريب للصحفي الإسرائيلي باراك رافيد في القناة 13 الإسرائيلية وموقع أكسيوس الأمريكي عن هذا العدوان الإسرائيلي، وربما هذا الأمر يفسر استخدام إسرائيل لصواريخ باليستية أطلقت من الجو كما أعلن الحرس الثوري الإيراني قبل فترة وجيزة جدا. أيضا الأهداف، يجري الحديث عن 10 أهداف، أكثر رواية إسرائيلية تتحدث عن نحو 15 هدفا. هذه أعداد قليلة جدا مقارنة بما كان يحدث بالضربتين الافتتاحيتين في الحربين السابقتين. الضربة الافتتاحية الأولى في الحرب الأولى في مثل هذه الأيام في العام 2025 العام الماضي، قصفت إسرائيل فيها عشرات الأهداف مرة واحدة وربما مئات الأهداف بمشاركة عناصر للمساعدة على الأرض وغارات

0: مقبلة.
1: طيب أحمد، بالعودة إلى سؤالنا عما يتعلق بملف لبنان وطبيعة التعاطي الإسرائيلي مع التصعيد العمليات، مستوى التصعيد وكذلك المستوى الجغرافي لهذه العمليات، هل هناك أي مؤشرات على احتمال تغيير في هذه السياسة الإسرائيلية؟ هل تسمعني أحمد؟ إذن سنعود إليك أحمد دراوشة. أعود مرة أخرى إلى واشنطن، إلى صحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف الذي نتابع معه طبعا التطورات والتصريحات من الولايات المتحدة الأمريكية. مرة نعم، قبل الانتقال إلى عبد الرحمن يوسف في واشنطن، نذكر بأبرز هذه التطورات خلال الساعة الماضية أو الساعة والنصف الماضية، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن غارات على مواقع وعلى أهداف عسكرية كما قال في غرب إيران وفي وسطها، وفي بيان مقتضب وربما وحيد للجيش الإسرائيلي بأنه شن غارات على أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب إيران وفي وسطها. هذا الهجوم حدث بعد ساعات قليلة من هجمات صاروخية إيرانية على شمال إسرائيل، ردا على ما قالت إيران، ردا على قصف إسرائيل للضاحية الجنوبية في بيروت. رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد هدد أو توعد بأن الجيش الإسرائيلي سيوجه ضربة قوية لإيران فور الحصول على الضوء الأخضر، ومن بعد ذلك تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مهاجمة 10 إلى 15 هدفا في إيران خلال هذه الضربة، وأن العملية قد انتهت تماما، لكن إسرائيل تتوقع أن ترد إيران على هذه الهجمات الإيرانية. وكالة الأنباء الإيرانية تحدثت عن وقوع انفجارات في عدد من المناطق في داخل إيران، في عدد من المناطق التي شهدت هجمات في أصفهان وفي طهران وفي تبريز وفي جزيرة خارق. إذن نتابع هذه الصور الآن التي وردت قبل قليل من مدينة أصفهان نتيجة للهجمات الإسرائيلية على مواقع مختلفة في إيران، وتظهر هذه الصور تصاعد أعمدة الدخان، ونشاهد أيضا شعلة اللهب من موقع الاستهداف في مدينة أصفهان قبل قليل نتيجة لهذه الضربات الإسرائيلية على مواقع مختلفة داخل إيران كرد على الهجمات الإيرانية الصاروخية على شمال إسرائيل خلال الليلة الماضية. يحدث كل ذلك على الرغم من حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو ما سرب عن المكالمة بين ترامب ونتنياهو، أن ترامب طلب من نتنياهو الانتظار عدة أيام قبل الرد على الهجوم الإيراني، وأن نتنياهو قد حاول معارضة قرار ترامب وقد حاول إقناعه بتغييره لأنه نوعا ما قبل به، ولا نعلم بطبيعة الحال حتى الآن ما إذا كانت هذه الضربات بضوء أخضر أمريكي وبمعرفة أمريكية وبتنسيق أمريكي، أم أنه ربما تحدي لقرار ترامب. الآن ينضم إلينا من طهران السيد مصدق بور، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية، الذي ينضم إلينا من طهران. السيد مصدق، أهلا بك، أسمع منك تعليقا في البداية على هذه الهجمات الإسرائيلية على إيران، على الرغم من التسريبات التي تحدثت عن أن ترامب منع نتنياهو من توجيه هذه الضربات.
2: نعم، شكرا، تحياتي لكم. طبعا كان متوقعا أن يرد نتنياهو على الضربات الإيرانية التي استهدفت العمق الإسرائيلي يوم أمس، وهذا كان شيء طبيعي لأنه عدم الرد بمثابة انتحار بالنسبة لنتنياهو حتى بالنسبة لترامب، لأن إيران ضربت والكرة أصبحت في مرمى الجانب الإسرائيلي، وكان لابد أن يرد، وهذا الرد أيضا في نفس الوقت عندما نأخذ

0: بعين الاعتبار تصريحات ترامب وعدم منحها الضوء الأخضر لنتانياهو. طبعا الله يعلم يعني ربما في الخفاء هناك تنسيق، ولكن على أي حال يعني هناك خلاف قائم بين الرجلين، وبالتالي نتانياهو تعمد في الرد على إيران رغم أن إيران كانت قد حذرت. ولكن هم يقولون أن القيادة العسكرية والاستخبارات العسكرية التي قامت بالرد، ويحاول نتانياهو أيضا أن يبعد عن نفسه فكرة أنه يشاكس الرئيس ترامب. هذه الضربة كانت متوقعة طيب. دون شك.
1: يعني فكرة أن هناك خلاف بين نتانياهو وترامب حول هذا الأمر، وأن ترامب ربما خالف رغبة نتانياهو، خالف رغبة ترامب بتوجيه هذه الضربة، يعني هل هذه السردية تشترى في طهران؟ اسمح لي أنوه لهذا الخبر العادل قبل أن تجيب على السؤال. الجيش الإسرائيلي يقول رصدنا إطلاق صواريخ من إيران تجاه إسرائيل. إذن الجيش الإسرائيلي يقول رصدنا إطلاق صواريخ من إيران تجاه إسرائيل. كانت إسرائيل تتوقع أن ترد إيران على هذه الضربات التي استهدفت مناطق مختلفة في إيران، وبالتالي يعني إلى أين تأخذنا هذه الخطوة الآن؟ يعني ردت إيران على ضربة الضاحية الجنوبية، وردت إسرائيل على الصواريخ التي استهدفت شمال إسرائيل من قبل إيران، والآن إيران ترد. إلى متى يمكن أن يستمر هذا المسلسل سيد مصدع؟
0: أنا أعتقد يعني ستكون ضربات محدودة، حتى الضربات الإسرائيلية هناك تلميحات وحتى تصريحات إسرائيلية بأن هذه الضربات هي ضربات محدودة، وبالتالي نحن نتوقع أن تكون هناك ضربات، ولكن المشكلة هي المشكلة القائمة هي من يوجه الضربة الأخيرة. هذا هو المهم. إيرانية حاولت أن تغير المعادلة عندما استهدفت إسرائيل وهددت بأن إسرائيل إذا عاودت العدوان على الضاحية الجنوبية أو ردت على طهران سوف ترد عليها الصاع الصاعين وبقدرة أكبر، ولكن الجانب الإسرائيلي رد فعلا. الضربات الإسرائيلية أيضا هي كانت محدودة بكل صراحة، يعني هنا في طهران يتحدثون أن هذه الضربات كانت محدودة ولا تشي عن وجود نوايا إسرائيلية لكي تستمر هذه الحرب وتشتعل الحرب كما حدث في المرات.
1: يعني هل تتوقع أن تبتلع إسرائيل هذه المرة أيضا هذه الضربات الإيرانية ولا ترد؟
0: لا، هي لم تبتلع، هي ردت يعني فعلا
1: اليوم هي ردت، ولكن الآن الجيش الإسرائيلي يتحدث عن رصد إطلاق صواريخ من إيران. هذا إيران ترد الآن على الضربات الإسرائيلية؟
0: نعم، إيران ترد كما قلت، يعني المهم هو من سيوجه الضربة الأخيرة، لأن هذا الموضوع جدا مهم بالنسبة لإيران. إيران هي تحاول أن ترسم قواعد اشتباك جديدة وتفرض يعني تفرض نفسها على الجانب الإسرائيلي وترد عليه، وهي تستفيد طبعا من الفجوة الموجودة بين الأمريكيين وبين يعني بين ترامب وبين نتانياهو، شخص نتانياهو وليس ترامب وإسرائيل، وبالتالي وأيضا تستفيد من عوامل أخرى، تستفيد من عامل الزمن، تستفيد من قرب موعد إقامة الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي وخطورة ذلك على مستقبل الحزب الجمهوري. وبالتالي إيران تراهن على كل هذه الأمور وتشعر بأن الوقت لصالحها، ولكن أنا أعتقد يعني هذه المناوشات ستكون يعني محدودة. إيران أيضا
1: يعني بالأمس ما هي المؤشرات أن هذه المناوشات، هذا التصعيد، هذه الضربات المتبادلة أن يكون متحكما فيها من قبل الجانبين إذا كان كل طرف كما تقول يريد أن تكون له الضربة الأخيرة؟
0: طبعا الضربة الأخيرة يعني ضربة رمزية، يعني بالأمس إيران لم تضرب إسرائيل بقوة وبعنف، يعني حتى الضربات الإيرانية لم كما قال ترامب يعني لم تسبب وقوع خسائر أو قتلى أو تدمير هائل، هذا الشيء أيضا لم يحدث. في المقابل أيضا إسرائيلية أيضا تقريبا ضرباتها تشبه هذا الشيء، ولكن هذه الاستمرارية ومن سيوجه الضربة الأخيرة هذه هي المشكلة الأساسية. يعني أنا أعتقد إذا كان ترامب صادقاً بأنه لم يعطي الضوء الأخضر لنتنياهو يجب أن نشهد يعني ربما توتر أكثر بين حكومة ترامب حكومة نتنياهو المتطرفة وإدارة ترامب ربما نشهد هذا الشيء.
1: نعم طيب سيدة مصدق أرجو أن تبقى معي سأعود إليك. التطور الآن الخبر العاجل أن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ من اليمن نحو الأراضي الإسرائيلية ونعمل على اعتراضه. الجيش الإسرائيلي يقول إطلاق صاروخ من اليمن نحو الأراضي الإسرائيلية ونعمل الآن على اعتراضه. هذا تطور أيضا آخر. رحب بك أحمد دراوشة من القدس. ما التفاصيل؟ هل هذا الهجوم هجوم ربما منسق ثنائي بين اليمن وإيران أم أنه هجوم يمني فقط؟
2: سافرات انذار الآن في منطقة تل أبيب الكبرى بعد رصد إطلاق صاروخ أو صواريخ من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل. سافرات انذار في تل أبيب، في يافا، في ريشون لتسيون وهي ضاحية إلى الجنوب من تل أبيب، في مطار دافيد بن غوريون، في اللد، في الرملي، في عدد من القواعد العسكرية الإسرائيلية التي تقع في الجنوب من مدينة تل أبيب. من بين القواعد التي دوت فيها سافرات الانذار قاعدة تل نوف الجوية الإسرائيلية التي تقع إلى الجنوب من تل أبيب. كذلك دوت صافرات الإنذار في منطقة السهل الداخلي ومن ضمنها قواعد عسكرية أيضا تدوي فيها صافرات الإنذار. عمليا تدوي صافرات الإنذار أيضا في مستوطنات جنوب القدس وجنوب الضفة الغربية. عشرات المواقع في إسرائيل تدوي فيها صافرات الإنذار نتيجة لإطلاق صاروخ أو صواريخ من الأراضي اليمنية باتجاه منطقة تل أبيب. هذه المرة للمرة الأولى منذ الساعة الأولى للحرب للعدوان الإسرائيلي على إيران يرد الحوثيون وينضمون إلى هذه الحرب، بخلاف الحرب السابقة التي انضموا إليها بعد فترة أطول من هذه الفترة بعد أسابيع، وكان الجميع يترقب دورهم الأساسي المرتبط بمضيق باب المندب بحسب ما عبر مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون عن مخاوفهم خلال الفترة الماضية، وكذلك بحسب التهديدات اليمنية والإيرانية. هذه المرة منذ الساعة الأولى الحوثيون يطلقون صاروخا أو صواريخ باتجاه إسرائيل، وصافرات الإنذار تدوي الآن في مناطق واسعة جدا في عشرات المواقع تشمل تل أبيب الكبرى واللد والرملة بما في ذلك مطار دافيد بن غوريون ومطار تل نوف وغيرها من المواقع العسكرية الإسرائيلية التي تقع بين القدس وبين تل أبيب والمستوطنات الجنوبية للضفة الغربية. كل هذه المواقع تدوي فيها صافرات الإنذار في هذه الأثناء نتيجة لقصف صاروخي من اليمن. لم ترد بعد حتى الآن بيانات من الجيش الإسرائيلي تشير إلى اعتراض الصاروخ. الآن ورد بيان الجيش الإسرائيلي يقول إنه رصد إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية. الحديث عن صاروخ واحد، يقول إنه رصد إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل والدفاعات الجوية تعمل على اعتراضه. إذن صاروخ واحد وليس أكثر من صاروخ، لكن صافرات الإنذار دوت في مناطق واسعة جدا جغرافية وفي مناطق يسكنها ملايين الإسرائيليين خلال الدقائق الماضية. إذن إن أوجزنا هذه الليلة هجوم إيراني استهدف مناطق الشمال في إسرائيل، والآن ترد اليمن على الهجوم الإسرائيلي على إيران باستهداف منطقة تل أبيب الكبرى ومطار دافيد بن غوريون ومستوطنات جنوبي الضفة الغربية والقدس، حيث دوت صافرات الإنذار في مدينة القدس نفسها. لم تدوي صافرات الإنذار لكن دوت في الضواحي الجنوبية للمدينة، في المستوطنات الجنوبية للمدينة بالأحرى.
1: إذن الصاروخ من اليمن فقط.
2: تماما، صاروخ واحد بحسب الجيش الإسرائيلي أطلق من الأراضي اليمنية وليس من إيران، بمعنى أن الرد الإيراني لم يبدأ بعد على الهجوم الإسرائيلي. ومن غير الواضح إن كانت إيران ستقبل هذه الضربة الإسرائيلية، بمعنى أن تقول ضربة مقابل ضربة، أو أنها سترد على استهداف عاصمتها باستهداف مدينة تل أبيب خلال الفترة المقبلة. كل هذه السيناريوهات ليست واضحة، تطرح في وسائل الإعلام الإسرائيلية باعتبارها تحليلات، لكن حتى الآن بخلاف الأنباء الأولية لم يتم الإعلان عن إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.
1: شكرا لك أحمد دراوشة من القدس، سنعود إليك في سياق هذه التغطية. تحول الآن إلى طهران إلى حسام دياب لنقف معه أيضا على هذه التطورات. هل هناك يعني أي إشارات لرد إيراني محتمل على الضربات الإسرائيلية، أم أن دخول الحوثيين دخول اليمن على الخط قد يعتبر هو الرد الإيراني؟
3: من غير المستبعد حامد أن يكون دخول العنصر اليمني على الخط هو إحدى الأدوات الإيرانية الجديدة، على اعتبار أن رد أو طبيعة الرد الإيراني منذ البداية كان بحسب ما وصفته إيران نصرة للجبهة اللبنانية وللوقوف إلى جانب الشعب اللبناني وأيضا حزب الله في لبنان بحسب السردية الإيرانية. قبل دقائق قليلة حساب تليجرام تابع لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني كان يقول أو ذكر العبارة التالية: موجة أولى من الهجمات الإيرانية قد بدأت. اكتفى بذكر هذه العبارة، كانت متزامنة مع ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية خلال الدقائق الماضية عن وجود صاروخ اتجه من الجبهة اليمنية نحو الأراضي الإسرائيلية. قد يكون هناك تغيير في التكتيك الإيراني هذه المرة، بمعنى أن إيران اكتفت خلال الحربين الماضيتين بالوقوف لوحدها في وجه كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، واعتبرت بأن هذه الحرب هي حربها هي فقط هذه المرة. لكن في التصعيد الحاصل في الوقت الحالي ربما قد يكون التكتيك الإيراني هو الذهاب نحو توسيع دائرة الاستهدافات عبر إشراك حلفاء إيران في المنطقة، على اعتبار أنه وإن تابعنا مسار المفاوضات الذي خلال الأسابيع الماضية ورغم حالة التلكؤ والبطء التي أصابت حالة المفاوضات بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها من ناحية أخرى كانت متزامنة مع التصعيد على مختلف الجبهات تحديدا ضد حلفاء إيران ضمن ما تسميه إيران بجبهة المقاومة. هذا يزعج الإيرانيين بطبيعة الحال. إيران ذهبت نحو طرح سردية جديدة هي أن إسرائيل تحاول القضاء على خط المقاومة ككل والقضاء على إيران في نهاية المطاف وإسقاط النظام الإيراني، بأنها باتت تتعامل أو أنها إيران تعطي إشارة بأنها باتت تتعامل مع التصعيد الحاصل حاليا بأنه شكل من أشكال الحرب الوجودية. إيران لم تخفي ذلك في أكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية، كانت ترى بأن إسرائيل تتعامل مع هذه الحرب على أنها حرب وجودية. حسابات الجانب الإسرائيلي تختلف بشكل كبير عن حسابات الولايات المتحدة الأمريكية. إيران قالت في أكثر من مناسبة بأنه لو لم يكن هناك نوايا وطموحات لدى بنيامين نتنياهو للذهاب بعيدا في مسألة إسقاط النظام الإيراني، كان من المبكر جدا ومن الممكن جدا بطبيعة الحال التوصل لاتفاق بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن بنيامين نتنياهو والفريق المحيط به هو من يقود هذه الدفة أو يذهب بها بعيدا عن كل من طموحات الجانب الإيراني وأيضا طموحات الجانب الأمريكي. كما قلنا حامد، تتعامل معها إيران حاليا على أنها حرب وجودية. قد نسمع عن صواريخ جديدة قد تخرج من الجبهة اليمنية خلال الساعات وربما الأيام القليلة المقبلة. قد نشهد أيضا تصعيد مكثف أكثر من قبل الجانب اللبناني، تحديدا نتحدث هنا عن حزب الله الذي ذكرت بعض التقارير يوم أمس هنا في إيران عن أن حزب الله يتحضر ربما لتكثيف هجماته ضد الجانب الإسرائيلي وإدخال أسلحة جديدة على خط المواجهة منها طائرات مسيرة جديدة وما إلى ذلك. والحديث أيضا ولو بشكل بسيط عن وجود صواريخ لم يستخدمها حزب الله حتى الآن موجودة في قواعد تحت الأرض في الجنوب اللبناني، هذه المناطق التي يحاول الإسرائيلي بشكل أو بآخر محو كل ما يمت لحزب الله بها ولبيئته وحاضنته الشعبية في تلك المناطق، يحاول أن محوها بأي شكل من الأشكال. وهذا ما تابعناه خلال الأسابيع الماضية من محاولات تجريف وإزالة لبعض القرى بالكامل عند الشريط الحدودي مع إسرائيل في محاولة إسرائيلية لإزالة تلك الحاضنة الشعبية وعدم السماح ل حزب الله وحاضنته بالتواجد في المناطق القريبة من الجغرافيا الإسرائيلية. لكن إن عدنا إلى الاستهدافات الإسرائيلية في نقاط مختلفة في إيران خلال الساعة الماضية، إيران اكتفت بالقول بأن 4 أو 5 نقاط استهدفت من طهران من مدينة كرج المحاذية للعاصمة الإيرانية طهران، مدينة أصفهان، مدينة تبريز أيضا وجزيرة خارك الموجودة عند المياه الخليجية. لكل مدينة ولكل نقطة من هذه النقاط أهمية كبرى من الناحية الجيوسياسية ومن الناحية الرمزية إن صح التعبير. استهدفت هذه المناطق مرارا وتكرارا خلال الحربين الماضيتين، ودخلت أيضا على خط المواجهة مرة أخرى مع التصعيد الإسرائيلي خلال الساعات القليلة الماضية. ننتظر ما قد يخرج من الجانب الإيراني وما قد تكشفه إيران أيضا قريبا عن مستوى الخسائر التي تعرضت لها النقاط المستهدفة داخل الأراضي الإيرانية، وكيف ستتعامل على المستوى العسكري. هل ستكتفي برد رمزي أم أنها ستذهب أكثر لتوسيع دائرة الاستهدافات وتوسيع العمل العسكري وإشراك حلفائها أيضا ضمن ما تسميه بجبهة المقاومة ضد الجانب الإسرائيلي خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة. نذكر حامد بأن هناك تحذير من الهلال الأحمر الإيراني ودعوة للمواطنين الإيرانيين للتحضر خلال 72 ساعة المقبلة لوجود تصعيد ما سواء في العاصمة طهران أو في عموم الجغرافيا الإيرانية.
1: نعم، شكرا لك حتى الآن حسام دياب، سنعود إليك ومستمرون في هذه التغطية. الآن ننوه بهذا الخبر العاجل. إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول اعتراض صاروخ أطلق من اليمن. إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول اعتراض صاروخ أطلق من اليمن. إذن إذاعة الجيش الإسرائيلي تتحدث عن النجاح في اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن. الآن أعود إلى واشنطن، إلى الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن، هل ما تزال حتى الآن واشنطن صامتة على الرغم من كل هذه التطورات؟
4: من الغريب حامد أن دونالد ترامب غرد منذ قليل، لكنه غرد عن الانتخابات في كاليفورنيا. نعم، الانتخابات في كاليفورنيا هامة ويتنافس فيها مرشحون كثر وما إلى ذلك، لكن كان من الملفت أن تكون هذه التغريدة لدونالد ترامب عن انتخابات كاليفورنيا. الجميع ينتظر رد فعله على ما يجري في إيران، على مخالفة بنيامين نتنياهو لتصوره الشخصي بأن المفاوضات قاربت على الانتخابات انتهاء، وأنه ربما يكون هناك بنسبة كبيرة التوقيع على اتفاق جيد وما إلى ذلك، لكنه اختار أن يغرد عن كاليفورنيا. لا أعرف ما إذا كان هناك سيكون هناك تغريدات لاحقة أم لا، لكن منذ دقيقتين تحديدا أو 3 دقائق تحديدا قام بهذه التغريدة، ومن المعتاد أن يغرد ولا مانع في التغريد، لكن أن تكون التغريدة عن شيء داخلي وليست عن إسرائيل أو إيران أو عن ما إلى ذلك. وهو الذي تحدث كثيرا لفاينانشال تايمز ونيويورك بوست وفوكس نيوز وأكسيوس، كل هذه التصريحات كانت عن إيران وعن إسرائيل منذ بضع ساعات فقط. وحينما تندلع الأحداث وتكون بهذا الحجم من يعني الاستهدافات هنا وهناك واليمن تدخل على الخط وكل ذلك، فلا يغرد نهائيا ثم يغرد عن كاليفورنيا، فهذا أمر لافت للانتباه أو ملفت للانتباه، لأنه هل هو محاولة لانتظار ما سيحدث من كلا الطرفين؟ هل كما قال زميلنا حسام، هل سيكون ربما رد إيران محدود وتنتهي القصة عند هذا الحد فيخرج ويقول أنه نبه الطرفين ولذلك استجاب له، أم أنه يعني لا يرغب أن يورط نفسه في أي تصريحات حالية قبل اتضاح الصورة؟ ولا سيما أننا يعني الآن تجاوزنا 10 العيد المقتربون على 11، ودونالد ترامب لديه جدول حافل، غدا ينتهي ب مشاهدة نهائي كأس كرة السلة في نيويورك، ثم يعود إلى البيت الأبيض بعد منتصف الليل. فهل يسعى لعدم الدخول في أي مهاترات الآن؟ لا أعرف، لأنه دائما ما يمكن أن يجدول بعض التغريدات ويقوم مساعده ببثها على موقعه، لأنه ليس هو الذي دائما ما يضع تغريداته بنفسه طوال الليل وطوال الوقت، خاصة في الأوقات ما بعد منتصف الليل. فبالتالي هذا السلوك في حد ذاته يعد غريبا، ولا يوجد مسؤول أمريكي صرح إلا لأكسيوس. وطبعا يعني هذا أمر أيضا لافت للانتباه، لأن كل المؤسسات الكبرى لم تحصل على تصريح من مسؤول إلا أكسيوس، وأكسيوس في مرة قالت أن مسؤول أمريكي قال أنهم يعني يرون أنه لا يوجد داعي لهذه الضربة، وأن دونالد ترامب يعني قال نتنياهو ألا يقوم باستهداف إيران، وأن نتنياهو تراجع ظاهريا. والآن مسؤول أمريكي، لنعرف هو أم شخص آخر، لأن براك فيديو جاهل كل مسؤوليه، يتحدث عن هذه الضربة كانت محدودة نسبيا، بمعنى أنه يقلل من أهميتها أو يحاول أن يقول أنها ليست بتلك الأهمية، ربما لمحاولة إثبات أن إيران ليس لديها حق الرد أو لن ولا يجب أن تقوم برد لأنها كانت ضربة محدودة. NBC ركزت على نقطة أخرى نقلتها عن الجانب الإيراني، أن إدارة الإطفاء قالت أنه لا يوجد مناطق حضرية تم استهدافها، كذا نقلت أو ركزت في صدارة التحديثات للتقرير أو للصفحة المتعلقة المخصصة للحرب الإيرانية الإسرائيلية، ركزت على ما قالته أو ما نقلته عن إدارة الأطفاء في إيران بأنه لا استهداف للمناطق الحضرية. فيبدو كأن هناك محاولة لرسم صورة من الإعلام الأمريكي بأن الضربات الإسرائيلية غير مؤثرة أو لم تؤثر، على الرغم مما نقله زميلنا في طهران بأن جزيرة خرج التي هي جزيرة استراتيجية في تصدير النفط الإيراني قد استهدفت. بطبيعة الحال لا نعرف حجم الأضرار، لكن هذه هي حتى الآن محاولات التركيز من الإعلام.
1: اسمح لنا عبد الرحمن أن ننوه بهذا الخبر العاجل المتعلق بهذه الغارات. أيضا هيئة البث الإسرائيلية تقول الغارات على إيران استهدفت مواقع إطلاق صواريخ أرض أرض وبنى تحتية. هيئة البث الإسرائيلية تقول الغارات على إيران استهدفت مواقع إطلاق صواريخ أرض أرض وبنى تحتية. إذن هذا إعلان من هيئة البث الإسرائيلية أن الغارات كانت تستهدف أهدافا عسكرية وليست مواقع مدنية، بحسب طبعا هيئة البث الإسرائيلية. الآن أعود إلى ضيفي مصدق بور، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية من طهران، كما أرحب من واشنطن بالصحفي المختص في الشأن الأمريكي محمد البديوي. أهلا بكما سيد مصدق بور. يعني لماذا، يعني هل نستطيع أن نفهم لماذا أرادت طهران أن ترد على الهجمات الإسرائيلية من خلال الحوثيين في اليمن؟
0: أولا يجب أن طبعا تحياتي للأستاذ الضيف ولكم من جديد. هذه الحرب هي تختلف عن الحرب السابقة، هذه هي ليست حرب إيران، هذه حرب المقاومة. يعني إيران عندما ردت هي قالت بأنها ترد على الاعتداءات الإسرائيلية على ضاحية جنوبية، وفي حال تكرارها وخطورتها يزفت وادي البيضان ووفت بوعدها. واليوم نشاهد دخول اليمن أيضا أنصار الله أو الحوثي على الخط، وأنا أعتقد يعني أنصار الله سوف لن يكتفي بالصاروخ واحد وسوف يستمر، ربما يكون هناك تحرك آخر على مستوى محور المقاومة تحديدا من العراق.
1: طيب ليس من المحتمل أن يوسع ذلك جبهة الصراع ويصبح من الصعب التحكم في مآلاته؟
0: لا يعني طبعا هي إيرانية تفضل، يعني حتى الرئيس الأمريكي هو يحاول يعني أن يهدئ الأوضاع، يعني تارة يقول أن الضربات الإيرانية لم تكن ضربات موجعة ومؤثرة جدا ولم تتسبب بوقوع خسائر بشرية وحتى حضرية، ولكن في نفس الوقت أيضا يقول الضربات الإسرائيلية جاءت بنفس الشيء. أنا أؤكد يعني ما قاله الرئيس الأمريكي، هذه الضربات أيضا لم تستهدف مدن أو لم تستهدف أحياء سكنية ومناطق مدنية، استهدفت وقعت يعني بالقرب من مناطق استراتيجية عسكرية خاصة في خارك، يعني وقع حتى الصاروخ أصاب محيط أحد الخزانات، خزانات النفط هناك، وأيضا في مدينة كرتش هناك مصنع لإنتاج المسيرات استهدف جزء من هذا المصنع وليس بالكامل. يعني حتى الضربات الإسرائيلية هي ليست ناجعة وقوية، وبالتالي إيرانية تريد أن توجه تحذير يعني إلى الجانب الإسرائيلي بأن وحدة الساحات ستترجم هذه المرة على مقياس أكبر.
1: نعم. طيب اسمح لي يعني أنا سأعود إليك، اسمح لي أن أستمزج رأي ضيفي الذي ينضم إلينا من واشنطن السيد محمد البديوي. السيد محمد البديوي، يعني إسرائيل توقعت فورا أن ترد إيران على الهجمات الإسرائيلية على مواقع إيرانية، في أي سياق تقرأ أن يأتي هذا الرد من اليمن وليس من إيران؟
5: نحن نلاحظ أن إيران ربما هذه المرة تحاول أن توسع الجبهات، تريد أن تقول إن لديها أسلحة قد تستخدم إذا لم تنتهي الحرب. هي ترسل رسائل ربما إلى العاصمة واشنطن فيما يخص ملف لبنان. طبعا هي لا تريد أن يتم فصل ملف لبنان عن ملف المفاوضات التي تتم حاليا مع الولايات المتحدة، في حين تريد واشنطن وإسرائيل فصل هذا الملف بشكل كامل. نحن كنا قد قرأنا أو سمعنا الرئيس دونالد ترامب في تصريحات الصباح اليوم للصحافة الأمريكية مع برنامج ميت ذا بريس، وهو يقول إنه يريد من إسرائيل أن تنفذ هجمات دقيقة على حزب الله. نعم، يعني هو يريد استمرار الهجمات على لبنان ولكن بوتيرة أقل ومن خلال هجمات دقيقة، رغم حالة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان كما أعلن على لسان واشنطن الأيام الماضية. وبالتالي لبنان هنا، إيران هنا تبلغ واشنطن رسالة أنها لا تريد فصل الجبهات، أن التوصل لاتفاق يعني وقف الحرب على جميع الجبهات، وإلا سيكون هناك تدخل جديد لمحور اليمن. هناك لدينا أسلحة أخرى يمكن استخدامها في المعركة، هذا ما تريده إيران. طبعا واشنطن لا تريد بشكل نهائي أن يكون مسار لبنان، تريد بشكل كامل أن ينفصل مسار لبنان عن مسار الاتفاق مع إيران، لأنها هناك أمران في هذا الملف. الجزء الأول له علاقة بأن واشنطن لا تستطيع التحكم بشكل كامل في قرارات إسرائيل. الأمر الثاني له علاقة أن كل الاتفاقات التي وقعت أو التصريحات التي جاءت من واشنطن بخصوص منطقة الشرق الأوسط لم تلزم إسرائيل بها. نحن سمعنا الرئيس دونالد ترامب يقول إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، وقامت إسرائيل بإصدار قرارات عن طريق الكابينت يسهل ضم الضفة الغربية، وقالت وأيضا هناك وقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل تفعل ما تريد وتشن هجمات على غزة، وبالتالي هنا مساحة مفتوحة لإسرائيل لأن تفعل ما تشاء. يراد لها أن تستمر في ملف لبنان، إيران لا تريد أن يستمر هذا.
1: طيب، هل من الواضح أن إيران تنجح في هذا المسعى عندما تستخدم أطراف مثل الحوثيين للدخول في هذه المعركة؟ هذا كله من أجل أن يبقى ملف لبنان حاضرا وجزءا أساسيا من الاتفاق المحتمل، هل يبدو أنها تنجح في ذلك؟
5: حتى هذه اللحظة لا نعرف موقف واشنطن، هل تقرر واشنطن في لحظة ما عودة الحرب بشكل أكمل كامل أو بشكل أكبر أم لا؟ حتى هذه اللحظة يبدو أن واشنطن لا تريد عودة هذه الحرب. نحن منذ 8 أبريل الماضي والرئيس دونالد ترامب هو يحاول عدم استكمال هذه الحرب بطريقتها التقليدية القديمة، لا يريد أن تعود الولايات المتحدة إلى شن هجمات، لدرجة أنه مدد اتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات بناء على تصريحات كتبها على منصات التواصل الاجتماعي، ورغم توقف المفاوضات في بعض الأحيان مع استمرار ضربات محدودة تتم بين الجانبين. الرئيس دونالد ترامب في مرحلة ما هو يريد هذه الحرب المنخفضة، لا يريد هذه الحرب الشاملة، وبالتالي اشتعال الصراع أو اشتعال الصراع مرة أخرى لا يحبذه الرئيس دونالد ترامب. نحن في هذه اللحظة لا نعلم كيف ستتصرف واشنطن مع قرار إسرائيل بالرد على طهران. في هذا الرد نحن قرأنا أن الرئيس دونالد ترامب طلب من الجانب الإسرائيلي عدم الرد، ولكن ردت إسرائيل، مما يعني هنا أن هناك عدة سيناريوهات، إما أن إسرائيل خالفت موقف الرئيس دونالد ترامب أو أن كان هناك تنسيق داخلي غير معلن بين الجانبين. نحن سننظر أيضا إلى أمر آخر وهو تزويد الطيران الإسرائيلي العسكري بالوقود، هل تتعاون واشنطن مع إسرائيل في هذا الأمر أم لا؟ هذا هو ما سيحدد ما سنراه خلال الساعة.
1: طيب، سأعود إليك بشأن هذه النقطة بالذات، ما إذا كان هذا تضليلا أو موقفا منسقا أو مخالفة من نتنياهو لما أراده ترامب. ضيفي في طهران السيد مصدق بور، يعني بحسب السلطات الإسرائيلية أن إيران تريد أن تفرض معادلة جديدة شمال مقابل الضاحية الجنوبية. هذا طبعا كله في سياق ما ترغب به إيران بأن يظل شرط إيقاف الحرب في لبنان شرطا أساسيا في الاتفاق المحتمل. هل يبدو أن طهران تقترب من هذا الهدف؟
0: أعتقد نعم تقترب إيران من هذا الهدف. يعني أساسا إيران ما يحدث أنا من وجهة نظري هذه إرهاصات الاتفاق المزمع عقد برامج بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. يعني إسرائيل تحاول فك مسارات، يعني فك مسار حزب الله اللبناني واليمني والعراقي، يعني محور المقاومة عن هذه المفاوضات حتى تستفرد، يعني يأخذ من إيران ضمانات بعدم شن عدوان ثم يستفردوا بقوة المقاومة. إيران هي تدرك جيدا خطورة هذه اللعبة وحتى قوة المقاومة، بالتالي قوة المقاومة تحركت تحركت، والهدف هو شموليتها، يعني يجب أن يشتمل أي وقف لطاق النار أو أي اتفاق يشتمل حزب الله وأيضا أنصار الله وحركات المقاومة في العراق وربما غزة أيضا. وبالتالي هذه هي إرهاصات هذا الاتفاق. أنا أعتقد الوقت مناسب حاليا لإيران لتمارس الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بالاستفادة من عامل الزمن و يعني قرب كما قلت موعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية وتصاعد الأزمة الداخلية الإسرائيلية خاصة مع نتنياهو. يعني هناك اعتراضات واحتجاجات شديدة، هناك انتخابات أيضا قريبة، وبالتالي إيران تريد أن تستفيد من كل هذه العوامل أدوات ضغط، وبالتالي هي تشغل اليوم هذه الأدوات. أنا أعتقد يعني هذه الحرب كما قلت سوف لن تكون حرب إيران وإسرائيل فقط، حرب محور المقاومة مع
1: ولذلك تريد إسرائيل. أن تنتهي هذه الحرب على كل الجبهات. لكن ما جرى هذه الليلة، يعني كيف يبدو تقييم طهران أن نتنياهو تصرف بمفرده أم أنه موقف منسق مسبقا وأخذ من خلال الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمهاجمة إيران؟
0: لا، كان واضحا يعني منذ ليلة أمس، يعني خلف كواليس وفي أروقة صنع القرار، يعني بعض المسؤولين، يعني أنا سمعت يعني هم كانوا يتوقعون أن ترد إسرائيل، يعني هم كانوا يعتقدون أن عدم رد إسرائيل بمثابة انتحار سياسي لنتنياهو، وكانوا يتوقعون أن ترد إسرائيل وحتى الولايات المتحدة الأمريكية ستغض النظر عن ذلك، لأن أي نكسة تصيب نتنياهو في الواقع نكسة تصيب ترامب، يعني كلاهما أمام مستقبل واحد، مستقبل سياسي واحد وتحدي واحد. وبالتالي إيران كانت تتوقع أن يكون، ولكن حاول الرئيس الأمريكي يعني بطريقة ما أن يخفف، ولكن هو لم يمنع إسرائيل، ربما في الخفاء يعني هناك ضوء شبه أخضر، يعني ليس بالكامل، ولكن إسرائيل أنا في اعتقادي نتنياهو لا يجرؤ، يعني في ظل هذه الظروف والأزمة الداخلية التي يعيشها من المستحيل أنه يقدم على عمل يعني من دون إذن من الرئيس ترامب. هذا الشيء يعرفه الإيرانيون، وبالتالي هم يمارسون، يعني اليوم تحريك ورقة أنصار الله هذه أيضا يعني ورقة مهمة بالنسبة لإيران لتشديد هذا الضغط على الرئيس الأمريكي. يعني هذه كل الرسائل إلى الرئيس الأمريكي، نحن مقبلين على اتفاق من دون شك، يعني هناك اتفاق والأمور وضعت كل اللمسات الأخيرة، ولكن كانت هناك يعني بعض الأمور إيران حاولت من خلال القيادة العسكرية أن تحسم هذه الأمور، يعني من ضمنها موضوع حزب الله وأن تشتمل الهدنة الجبهة اللبنانية أيضا وجبهة المقاومة، يعني تحرك أنصار الله، هذه بمعنى أن أنصار الله هو أيضا يطالب بأن رسميا تعلن إيران بأن هذه الهدنة يجب أن تشمل أيضا أنصار الله. يعني
1: طيب سندخل إلى تعقيد جديد، يعني بدل أن كانت إيران تطالب بوقف الحرب في لبنان فقط، الآن سيكون عليها أيضا أن تطالب بوقف الحرب على اليمن إذا تصعدت الأمور. اسمح لي أن أعود إلى ضيفي في واشنطن الصحفي المختص في شأن الأمريكي محمد البديو. محمد، أستاذ محمد، هل يجرؤ فعلا نتنياهو أن يخالف رغبة ترامب أم أن هذا الموقف منسق مسبقا وحصل على الضوء الأخضر من ترامب؟
5: نحن قرأنا منذ أيام أن الرئيس دونالد ترامب وجه شتائم لنتنياهو بسبب الهجوم على بيروت، وأمس رأينا الجانب الإسرائيلي يهاجم بيروت مرة أخرى، وبالتالي لم تمر عدة أيام قليلة على ما سرب إلى وسائل الإعلام، حتى إن الرئيس دونالد ترامب كان قد تحدث عنه في أحد البرامج. بالتالي هذا يتم بشكل دائم، الولايات المتحدة في بعض الأحيان يكون لها رأي ويكون للجانب الإسرائيلي رأي، وفي النهاية لا ننسى أن هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إنما هي حرب بدأت بطلب إسرائيلي أو برغبة إسرائيلية، وأقنع الرئيس نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبالتالي نعم، الرئيس دونالد ترامب يريد أن يقول بشكل دائم أنه هو من يتحكم في مجرى الأمور، وقال اليوم في تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز أن نتنياهو سيستمع له وسينفذ ما يريده وأنه يتحكم في كل الأمور، لكن لا تبدو الأمور بهذه السهولة، ولا يبدو أن ترامب يتحكم في كامل الملفات، سواء في ملف لبنان، الولايات المتحدة حتى في مفاوضاتها مع لبنان هي تركت كل الأوراق في يد إسرائيل، حيث سمحت لها في أي وقت بأن تشن هجمات على لبنان، ولا يعد الأمر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.
1: يعني هذا صحيح، ولكن التوقيت حساسة، ترامب يتحدث عن احتمال التوصل إلى اتفاق خلال اليومين المقبلين، وأي تصعيد غير محسوب ربما يفجر هذه المفاوضات، هل يمكن أن يسمح ترامب بذلك؟
5: إذا حصلت ترامب على ما يريد في هذه المفاوضات فهو لن يسمح لنتنياهو بأن يوقف الاتفاق. رئيس دونالد ترامب يريد كما ذكر اليوم في تصريحات لبرنامج واجه الصحافة، يريد اتفاقا لا تلتزم فيه إيران بالقول أنها لن تحصل على برنامج نووي أو لن تقوم بتصنيع برنامج نووي، وإنما توقع بأنها لن تستورد ولن تحصل على من أي مكان آخر على قنبلة نووية، وبالتالي إذا وافق الجانب الإيراني على هذه المطالب فهذا يعطي الرئيس دونالد ترامب ميزة سياسية يريدها منذ بدء الحرب لإنهاء هذه الحرب. هو يريد أن يتجاوز اتفاق باراك أوباما، لأن كل الشروط الأخرى هي وردت في اتفاق أوباما، لكن هذا الشرط ربما يعطي له ميزة ما بالنسبة لاتفاقه. هناك أيضا طلب 20 عاما، هو كان قد صرح أن الاتفاق قد يمتد إلى 20 عاما، في حين أن اتفاق باراك أوباما كان 15 عاما.
1: نعم. طيب أعود إلى ضيفي في طهران السيد مصدق بور، يعني هل يريد ترامب أن يضغط على إيران من خلال نتنياهو والسماح له بالقيام بهذه الضربات للحصول على تنازلات من إيران؟ هل يفهم الأمر هكذا في إيران؟
0: طبعا، يعني منذ البداية كان واضح، يعني نتنياهو لعب دور أداة أو عصا بيد ترامب، علما أن نتنياهو أقوى من ترامب. يعني هذه العملية وهذه الجرأة الإسرائيلية ومشاكسة طلب ترامب هذا دليل على هشاشة ترامب بكل صراحة، يكشف هذا الشيء، يعني وهذا ليس لصالح ترامب. يعني حتى ترامب من وجهة نظر حلفائه في المنطقة وسيصبح ضعيفا أكثر، يعني إسرائيل نتنياهو تحداه يعني بهذا الموقف الرد على إيران، وهو لم يطلب ذلك يعني، لأنه هو يخشى يحاول الوصول إلى اتفاق، يعني كما قلت يعني مصير الحزب الجمهوري مجهول جدا، وهذه الانتخابات المقبلة النصفية جدا مؤثرة ومهمة يعني البيت الأبيض القادم، من سيشغل هذا البيت الأبيض، وبالتالي ترامب والحزب الجمهوري هم في ضائقة زمنية ويحاولون يعني مهما كلف الأمر أن يتوصل إلى اتفاق مع إيران، ولكن نتنياهو قلب هذه الطاولة، وبالتالي أنا أعتقد يعني من الخطأ أن نظن أن ترامب بالتأكيد يعني هو يستفيد من نتنياهو، يعني حاليا في هذه المرحلة يستفيد من نتنياهو كأداة ضغط على إيران حتى تستسلم إيران لشروطه، هذا الشيء غير وارد يعني مطلقا، لأنه من الواضح أن نتنياهو أصيب بهستيريا ويشعر يعني لديه معلومات دقيقة بأن ترامب ماضي نحو إبرام اتفاق مع إيران، وهو يحاول يعني مهما كلف الأمر أن يفشل هذا الاتفاق. يعني اليوم هناك
1: طيب أنت ذكرت سابقا أيضا أن هذا الاتفاق قريب ومؤكد، أنك تبني هذا الأمر على معطيات تعلمها من خلال مصادرك في طهران، يعني ما هي المؤشرات، ما هي ربما الأدلة على أن إيران تقترب الآن من إبرام اتفاق مع واشنطن في هذا الظرف وعلى الرغم من كل هذه التطورات؟
0: إيران تعتقد يعني حاليا وضعها يعني في إطار موازنة الردع تحسن أكثر، يعني هي في السابق كانت طالب الولايات المتحدة الأمريكية بضمانات بعدم عودة العدوان عليها، هي خلت عن هذا الشرط لاعتقادها بأن أفضل ضمان هو قدرتها على الردع أو قدرتها العسكرية، وبالتالي هي تشعر حاليا أنها في أريحية، يعني أريحية عسكرية، وتستطيع أن تفرض نفسها على الرئيس ترامب بسبب ظروفه حاليا، يعني هذا الاختناق الزمني الذي يعاني منه وهذه الظروف السياسية التي يمر بها، وإيران تريد أن تستغل ذلك، يعني لا تحارب عسكريا، لا تحارب أمريكا، أساسا الولايات المتحدة الأمريكية قوة كبرى لديها قدرة نارية متفوقة أضعاف أضعاف إيران، تستطيع أن تلحق أضرار بإيران، ولكن سياسيا إيران قادرة على أن تلعب لعبة ليس لصالح ترامب. أنا أعتقد يعني حاليا الخلاف حقيقي بين ترامب وبين نتنياهو من دون شك، يعني هذا الخلاف يعني الأمور والتطورات تشي بأن هذا الخلاف خلاف حقيقي، وهذا لا يعني أن ترامب يتخذ موقف سلبي تجاه إسرائيل ككل، وإنما تجاه نتنياهو، وهو يعتقد أن نتنياهو بات عبئ يعني يهدد مستقبل إسرائيل ويهدد حتى الأمن القومي الإيراني يعني الأمريكي. لحد الآن نحن لم نشهد يعني طيلة هذه الولاية الثانية لترامب لم نشهد مثل هذه الحالة النادرة، يعني من العدائية أو من الغضب موجود، ويجب أن ننتظر يعني الساعات والأيام المقبلة حتى نتأكد هل هذه مراوغة، هل هناك تقسيم أدوار، هل أن ترامب تعمد في أن ينأى بنفسه عن هذه المعركة حتى يتجنب الضربات الإيرانية على أهداف وعلى قواعد أمريكية وحتى على المصالح الأمريكية وحتى على حلفاء أمريكا في الإقليم. يعني هو ربما إيران تشعر هكذا، ربما هو متعمد يعني يريد أن ينأى بنفسه حتى يتجنب هذه الضربات الإيرانية، ولكن إيران ترصد حاليا وتريد أن تتأكد يعني ما هي الحقيقة. إذا كانت الحقيقة أن نتنياهو فعلا هو يريد الإخلال بالاتفاق، أنا أعتقد إيران ستمارس أقصى الضغوط سواء من ناحية محور المقاومة على الجانب الإسرائيلي، وستتعاون مع ترامب من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق.
1: طيب عموما يعني إيران تشعر كما أفهم من حديثك أنها في وضع أفضل الآن، وربما يجري التوصل إلى اتفاق. يعني سيد محمد البديوي، في واشنطن هل هناك مؤشرات فعلية أن الطرفين قد يتوصل إلى اتفاق إطاري قبل افتتاح كأس العالم؟
5: هذا ما يريده الرئيس دونالد ترامب قبل في خلال الأيام المقبلة، وهو ذكر اليوم في تصريحات له أن هناك إمكانية كبيرة إلى توصل الاتفاق. هو يشير إلى شروط معينة لهذا الاتفاق، تشمل كما قلنا من قبل، تشمل فكرة ليس فقط أن توقف طهران على عدم تصنيع قنبلة نووية، وإنما عدم الحصول عليها من الخارج، وبالتالي ويريد إضافة إلى اتفاق باراك أوباما. مرحلة دقيقة بالنسبة للرئيس دونالد ترامب قبل كأس العالم، إضافة إلى انتخابات التجديد النصفي، إضافة إلى حالة التراجع الشعبي الكبير للرئيس دونالد ترامب، حيث تشير التقديرات واستطلاعات الرأي على مدى الشهرين والثلاثة الماضية إلى أن هذه الحرب غير شعبية بشكل كبير داخل البلاد، وأثرت على الأسعار بشكل كبير. ارتفعت أسعار الوقود في بعض المناطق بأكثر من 50%، وارتفعت أسعار السلع بأكثر من 30% في مختلف أنحاء البلاد، وبالتالي هذه الحرب تؤثر بشكل كبير على شعبية الحزب الجمهوري قبل الانتخابات المقبلة، وحال خسارتها سيؤدي ذلك إلى مشاكل كبيرة للرئيس دونالد ترامب خلال العامين المقبلين.
1: وعامل الوقت هو عامل حاسم سيد محمد البديوي في هذه المسألة. أحد الصحفيين الأمريكيين قال إذا أرادت إيران والولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق فليركز كل طرف على ما يريده أولا ويتنازل عما يريده ثانيا. هل الصورة واضحة أيضا بشأن ما تريده واشنطن أولا في هذا الاتفاق الإطاري، ويمكن والأمور التي يمكن أن تتنازل فيها؟
5: نعم، واشنطن تريد ملف الاتفاق النووي، لا تخصيب لليورانيوم والحصول على اليورانيوم المخصب، هذا ما تريده واشنطن، تريد في الاتفاق.
1: طيب هذا سيؤجل بحسب الكثير من المصادر والمعلومات المتدفقة بشأن المفاوضات الآن.
5: نعم، لكن
1: اتفاق إطاري يمهد للمفاوضات للملف النووي.
5: نعم، لكن تريد واشنطن في الاتفاق الإطاري أن يكتب أن إيران ستوافق على إما شروط مشددة فيما يخص برنامجها النووي، أو على التخلص بشكل كامل عن اليورانيوم المخصب، بمعنى أنها تريد التزام إيراني بأنها في مرحلة المفاوضات ستستجيب للمطالب الإيرانية فيما يخص اليورانيوم المخصب والملف النووي. هذا أمر واضح بشكل كامل بواشنطن، لا تراجع عنه. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني هو ملف لبنان، تريد واشنطن فصل هذا الملف بشكل كامل عن الملف الاتفاق مع إيران، في حين لا توافق إيران على هذا حتى هذه اللحظة، وهو سبب هذا التصعيد فيما يبدو الذي تم ليله. وبالتالي واشنطن إذا لم تحصل على الشرط أن يكتب في الاتفاق الإطاري أن إيران ستلتزم بعدم الحصول على سلاح نووي، وأنها ستوافق على التخلص من اليورانيوم المخصب، لا يبدو أن واشنطن ستوافق على استكمال أي اتفاق.
1: سيد مصدق، بالنسبة لإيران ما الذي يبدو مهما أولا والذي يمكن أن تقدم فيه تنازلات؟
0: أعتقد يعني الموضوع المهم بالنسبة لإيران موضوع التخصيب. يعني إيران تطالب بأن تكون أو يسمح لها بالتخصيب بنسبة سلمية على الأقل، يعني نفس النسبة التي دونت خلال الاتفاق المبرم في عام 2015 مع إدارة أوباما. هذا واحد. ثانيا، فيما يتعلق بتسليم المواد المخزون من المواد المخصبة بنسبة 60%، طبعا الجانب الامريكي كان مصر على ان تسلم وتنقل هذه المواد اليه، ولكن فيما بعد اتضح يعني هذه المواد انا اعتقد تحولت الى غبار يورانيوم، وبالتالي هناك صعوبه بالغه يعني من الناحيه التقنيه نقل هذه المواد. والجانب الامريكي بدا يعني يحمل نفس هذه القناعه، يعني اخذ يعني تعززت قناعتي بأنه من المستحيل، يعني من الصعب، وبالتالي إيرانيا عرضت بديل وهو ترقيق هذه المواد إلى نسب منخفضة، واعتبار أن إيران تحتاج إلى الوقود لتشغيل مفاعل مشار لإنتاج الطاقة الكهربائية، وأيضا مفاعل طهران لإنتاج النظائر المشعة، الأدوية الإشعاعية، معالجة الأمراض المستعصية كالسرطان. وبالتالي إيران تحتاج يعني إلى وقود بنسبة 20% فيما يتعلق بمفاعل طهران الأبحاثية. هذا الشيء أيضا إيران توافق عليه. على حال إيرانية أعلنت بأنها لن ترضخ لأي شرط من شروط ترامب إذا كان منافيا للقانون الدولي. يعني إيران تريد أن تعامل وفق القانون الدولي، يتقول بأنها عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وموقع على معاهدة حظر الانتشار النووي، وبالتالي من حقها أن تقصد، ومن حق ومن واجب الوكالة الدولية والدول التي تمتلك الوقود أن تزود إيران بالوقود أو تكنولوجيات، وتعمل إيران تحت إشراف هذه المرجعية. وإيران تعتقد أن ترامب هو ليس المرجعية النووية، ولا يحق له أن يطالب إيران حتى بعدم تصنيع القنبلة النووية. يعني هنا هذا الفكر موجود، أنه ليس من حقه ولا لا يمثل مرجعية. هذه من اختصاصات الوكالة الدولية ومن اختصاص معاهدة حظر الانتشار النووي، وبالتالي ترامب لا يحق له، وهو يمتلك السلاح النووي واستخدم هذا السلاح ضد اليابان، يعني بلد الوحيد اللي تستخدم النووي. إسرائيل أيضا تمتلك رؤوس نووية وهي تهدد بها دول العالم يعني. وبالتالي إيران الشيء الذي تطالب به إيران حاليا كما قلت الاعتراف وفق القانون الدولي بحقوقها فيما يتعلق بالتخصيب، وأيضا فيما يتعلق بالعودة كدولة طبيعية إلى هذه المنطقة، وأيضا يعني رفع الحصار البحري الأمريكي، وهي في نفس الوقت يعني هي مستعدة للدخول في صفقات كبيرة نجومية مع الولايات المتحدة الأمريكية. هي عرضت يعني صفقات مغرية في بداية هذه المفاوضات قبل أن تصل إلى هذه النتائج الكارثية. على حال هذا ما تريده إيران، يعني لا تريد أكثر من ذلك.
1: نعم. طيب الآن إذا ما عدنا إلى تطورات هذه الليلة، الآن بالرد الذي أتى من اليمن، هل يمكن القول أن إيران اكتفت بذلك وأن هذا التصعيد انتهى عند هذه النقطة سيد مصدق؟
0: لا، هي المشكلة هناك عقدة يعني في هذه المفاوضات. إيران تعتقد أن هذا الاتفاق، خاصة الإطاري، الاتفاق الإطاري هو اتفاق أمني، يعني الهدنة يجب أن تشتمل يعني كل المنطقة وتكون دائمة وتشتمل.
1: لا، أقصد أن التصعيد والضربات المتبادلة قد انتهت عند هذه النقطة، وكل طرف سيبني موقفه في هذه المفاوضات بناء على ما تم خلال هذه الليلة.
0: أنا أعتقد يعني هناك رعونة لدى نتنياهو لا نستطيع أن نقول، وأيضا هناك تذبذب لدى ترامب، يعني له مزاج خاص، ايديولوجيا خاصة، وبالتالي هو يتعامل وفقا لظروف الوقت، يعني الزمن القصير. يعني لسنا متأكدين، يعني كثير من مثل هذه الأمور حدثت في المسلمين في السابق، وكنا أن نتوصل إلى اتفاق مع الجانب الأمريكي، ولكن في اللحظات الأخيرة هم قلبوا طاولة المفاوضات، وبالتالي لا نستطيع أن نقول. ولكن هناك بصيص أمل أنا من وجهة نظري. إيران أثبتت بأنها قادرة أن تجر إسرائيل وتجر الولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب استنزافية، وهي تهددهم، يعني تهدد مصالحهم من خلال مضيق هرمز، من خلال مضيق باب المندب، من خلال التعرض لموارد الطاقة في هذه المنطقة وضرب حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لديها أوراق كثيرة تلعب بها. يعني أنا أعتقد إيران تراهن على كل هذه الأمور، وربما هذه الأمور هي التي سوف تجعلنا نتجه إلى هذه الحالة، يعني أن تكون هذه الضربات محدودة وتنتهي. أنا أعتقد نعم هذه ستكون محدودة، يعني من وجهة نظري هذه الضربات محدودة ستنتهي، يعني ربما خلال ساعات إذا كانت الظروف الداخلية لإسرائيل مناسبة بالنسبة لنتنياهو.
1: نعم.
0: حاليا
1: طيب اسمح لي أن أنقل هذه الفكرة وهذه النقطة.
0: ليس من صالحي.
1: نعم ضيفي في واشنطن السيد محمد
0: التي تلقى
1: البديوي. سيد محمد هل يمكن القول أنها كانت ليلة استعراضية بامتياز وستنتهي الأمور عند هذه النقطة بهذا الرد الذي جاء من اليمن، وبالتالي هل نستطيع أن نتخيل أين وضع كل طرف قدميه في هذا المسار؟
5: ما هي النتائج؟ ماذا حققت إيران من هذه الهجمات؟ وماذا حقق الجانب الإسرائيلي؟ إيران تريد أن يتضمن اتفاق وقف إطلاق نار لبنان، هل توافق واشنطن على هذا أم لا؟

0: تزن أيضا الجانب الإسرائيلي بوقف هذه الهجمات أم لا إذا استمر التصعيد الإيراني، وماذا سيكون مصير لبنان؟ وبالتالي الساعات المقبلة هي التي ستحدد إلى أين ستصل هذه الهجمات وكيف وما إذا كانت ستمتد أم لا.
1: طيب، نظرا إلى أن هذه الهجمات في كلا البلدين سواء يعني إيران أو إسرائيل لم تمس أي موقع حساس، وبالتالي هل يمكن القول أن يعني هذه المرحلة من التصعيد قد انتهت بالفعل بهذا الصاروخ الذي أطلق من اليمن، أم أنها ربما قد تتوسع وتشمل جبهة جديدة هي الجبهة اليمنية وبالتالي يتعقد الأمر؟
0: ربما يحدث ذلك، ربما يوجه الجانب الإيراني رسالة إلى واشنطن أننا لدينا استعداد إلى توسيع الجبهات، ربما تكون هذه رسالة ضمن مضمونها أن مضيق باب المندب قد يكون مهددا في مرحلة ما. كل هذه الرسائل يوجهها الجانب الإيراني في هذه الهجمات. واشنطن تحسب خطواتها خلال الساعات وخلال الساعات الماضية والساعات المقبلة، وربما تتضح الأمور في واشنطن في الغد أو بعد غد على أقصى تقدير، وبالتالي ستحدد كيف سيكون مسار هذه الأزمة وكيف سيتم إما إنهائها أو احتوائها وإما استمرار التصعيد. لكن
1: ولكن حتى الآن صامتة واشنطن وهذا غريب أليس كذلك؟
0: ما هو واضح أن واشنطن تركت إسرائيل تتعامل مع هذه الأزمة أو هذه الهجمات، واشنطن لم تتدخل ولم تشن هجمات على الجانب الإيراني، وبالتالي فصل ملف إسرائيل مؤقتا حتى هذه اللحظة. هل سيستمر فصل ملف إسرائيل؟ هل إذا أرادت إسرائيل أن تواصل هجماتها على لبنان عليها أن تتحمل التبعات وأن تتوجه واشنطن إلى عقد اتفاق بدون إسرائيل؟ هذا ما سنلاحظه وما سنراه في الساعات المقبلة. سيكون الأمر جديدا، خاصة أن واشنطن فعلت ذلك من قبل مع الحوثيين في اليمن في العام الأول للرئيس دونالد ترامب عام 2025، عندما وقعت واشنطن اتفاقا مع الحوثيين دون أن يتضمن الاتفاق إسرائيل، وبالتالي ربما يكون هذا الأمر مخرجا إذا لم تلتزم إسرائيل بمطالب الرئيس دونالد ترامب.
1: نعم. طيب، ضيفي في طهران السيد مصدق بور، بعد هذه الليلة وبعد كل هذه التطورات، هل تشعر طهران أنها حسنت تموضعها في هذا الصراع، وبالتالي أن ما ستحصل عليه بعد هذه الضربات في الاتفاق ليس كما كان قبل هذه الضربات؟
2: أنا أعتقد يعني هذا الشيء يعني مناط بما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية كما تفضل الضيف. طبعا أنا أشكره وأتفق مع الكثير من الأفكار التي طرحها. يعني أنا أعتقد يعني هذه الحرب هي حرب محدودة، وأعتقد هناك تنسيق بين ترامب وبين نتنياهو، هناك مؤشر أنا أشاهده. يعني هذه الضربات الإسرائيلية استهدفت إيران لم تضرب أي محطة للطاقة. يعني إيران كانت قد أدركت بأنها ستضرب محطات ومواقع وآبار الطاقة والنفط في هذه المنطقة تابع لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، كذا إيران كانت قد هددت. وترامب هو يشرح لنتنياهو ظروفه، ونتنياهو يقول له بإمكانك أن تنأى بنفسك عن هذه الحرب، حتى ولكن هو تعاون مع ترامب بعدم استهداف الطاقة، يعني حتى لا ينحرج ترامب أمام الحلفاء في هذه المنطقة ولا يجبر إيران على استهداف طاقة في هذه المنطقة. هذا أيضا مؤشر. عموما نحن أعتقد يعني ربما هذه الضربات محدودة ولكن سوف تستمر بين آونة وأخرى، في حال أنه رفض الولايات المتحدة الأمريكية لهدنة تشمل حزب الله وتشمل محور المقاومة، لأن إيران تعتقد أن أي

0: من دون إشراك أو شمولية هذه القوى، قوى المقاومة، سوف يمس مصداقيتها. يعني هذا ليس لصالح إيران، وسوف تخسر إيران سياسيا كثيرا لدى حلفائها، وبالتالي إيران هي مصممة أن يكون هناك مصير مشترك، وأن إما يكون السلام للجميع هي وحلفائها، وإما الحرب. وهذا ما نشهده. وأنا أعتقد يعني الموضوع الكرة في مرمى ترامب، وإن كان ترامب ضعيفا أمام نتنياهو للأسف. يعني
1: طيب ضعيف أمام يعني نتنياهو، هل تتوقع أن يعود نتنياهو ويكسر هذا الخط الأحمر الذي حددته إيران بشأن لبنان؟ يعني هل من الممكن أن يعود مجددا؟
0: لا أعتقد، لا أبدا، أنا لا أعتقد. يعني إسرائيل ليست في وضع يسمح لها أن تتحرش بإيران بكل صراحة. يتقوم اليوم لاحظنا يعني منضبطة كانت، يعني أولا لم استهدفت، يعني كما قلت يعني استهدفت مكان قريب من خزان، استهدفت مكان قريب من تصنيع الصواريخ أو المسيرات أو طاقة في جزيرة هارت، وبالتالي يعني كل هذه الأهداف التي ضربتها يعني هي تعمدت أن لا تكون ضربات يعني موجعة وتثير إيران، يعني تثير حفيظة إيران. فقط أراد أن يستغل هذه الضربات لأغراض سياسية فقط تعود له ولمعالجة مشاكله وأزماته الداخلية. إيران تشعر بأن هناك ضائقة زمنية تطارد ترامب وحتى تطارد نتنياهو، وهي تستغل هذه الضائقة وتريد أن تستفيد منها لتفرض شروطها. ضمن هذه الشروط هو أن تكون هناك هدنة تشمل حزب الله وبقية محور المقاومة، وتستطيع أن تتوصل إلى اتفاق. وأريد أن أقول أيضا أن أي اتفاق يبرمه ترامب مع إيران سوف لن يكون أفضل من الاتفاق الذي يبرمه أوباما مطلقا. يعني ترامب هو
1: طيب يحاول يحلم. هذه نقطة جديرة بالنقاش أنقلها إلى ضيفي في واشنطن السيد محمد البديوي. يعني بالنظر إلى كل هذه الظروف والمعطيات، عامل الوقت، الانتخابات النصفية، التعنت، التموضع الإيراني، هل فعليا بإمكان ترامب أن يحصل على اتفاق أفضل من اتفاق أوباما؟
2: الرئيس دونالد ترامب يحسن دائما الشروط التي يريدها من الاتفاق. طبعا اتفاق أوباما كان لمدة 15 عاما، الرئيس دونالد ترامب صرح من قبل أنه قد يوافق على 20 عاما، وبالتالي هذا مخرج بالنسبة له. الأمر الثاني هو كان خروج اليورانيوم المخصب، طبعا هناك 11 طن من اليورانيوم المخصب بين 20 و40% خرجت من إيران إلى روسيا. الرئيس دونالد ترامب لا يريد أن يذهب اليورانيوم المخصب إلى روسيا، وهو طرح عدة خيارات، إما أن يتم تدمير اليورانيوم المخصب داخل إيران، وإما أن يخصب في دولة أخرى بموافقة وحضور الولايات المتحدة والجانب الإيراني، وإما أن يدمر في الولايات المتحدة. لكن طبعا هيئة الطاقة الذرية أشارت إلى صعوبة نقل اليورانيوم المخصب للخارج، وبالتالي لا ندري حتى هذه اللحظة موقف واشنطن، لم تعلن واشنطن ما إذا كانت ستوافق على بشكل نهائي أو رسمي على تخصيب داخل إيران.
1: يعني دائما المقارنة تركز على نقطتين، مسألة الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج وتحرير هذه الأموال، وهذا الأمر الذي انتقد فيه ترامب كثيرا باراك أوباما، وكذلك مسألة القيود على التخصيب ومدة التخصيب بين صفر تخصيب والقيود التي فرضها أوباما في السابق. وبالتالي بالنظر إلى هاتين النقطتين، هل يمكن أن يحصل على الأفضل؟
2: فيما يخص الأموال يبدو أن واشنطن منفتحة على موافقة حصول على إيران على جزء من الأموال. طبعا هناك الأموال مقسمة إلى جزئين، 24 مليار دولار موجودة في البنوك، وهناك الأصول الموجودة بالخارج. إيران تريد الحصول على الأقل على 12 مليار دولار من هذه الأموال. أزمة الرئيس دونالد ترامب مع اتفاق باراك أوباما أنه تم منح إيران نحو 2 مليار دولار كانت في صفقة قديمة، يقول إن هذه الأموال جمعت من الأموال من البنوك في واشنطن، وبالتالي هو لا يريد دفع أي أموال من البنوك الأمريكية لإيران. هذا هو الجزء الأول. الجزء الثاني صفر تخصيب اليورانيوم. هو أصر لمدة طويلة على صفر تخصيب اليورانيوم، لكن لم يحدد موقفه في الأيام الأخيرة من النسبة التي كانت في اتفاق أوباما والتي كانت قدرت ب 3.67%، لكن هو يريد خروج اليورانيوم المخصب أو تدميره. وهو طرح عدة خيارات لتدميره، منها تدميره داخل إيران لكن بمشاركة أمريكية، وبالتالي إذا حصل على مدة أطول وإذا تم تدمير اليورانيوم المخصب وإذا كتب أو كتب في التعاقد أن إيران أو كتب في الصفقة أن إيران لن تحصل في المستقبل على قنبلة نووية من الخارج، فهو سيعتبر نفسه منتصرا وسيروج لذلك في الداخل الأمريكي.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر الصحفي المختص في الشأن الأمريكي محمد لبديوي من واشنطن. ولدي أقل من دقيقتين يعني أوجه فيها سؤال أخير للسيد مصدق بور في طهران مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية. هل تشعر إيران أنها في وضع أفضل ويمكنها أن تنجز رغم الحرب ورغم كل شيء اتفاق أفضل من الاتفاق السابق؟
0: وكذا أنا أعتقد نعم إيران تشعر بأنها في وضع كما قلت، يعني إيران تستفيد من عامل الزمن، يعني هناك يعني أمور عديدة هي تساعد إيران. إيران تريد أن تستفيد من هذه الأمور كما قلت، يعني موضوع الانتخابات الأمريكية، موضوع المشاكل الاقتصادية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، موضوع إسرائيل والانتخابات الإسرائيلية، وبالتالي كل هذه الأمور مجتمعة وعامل الزمن هو لصالح إيران. يعني إيران تراهن على الزمن وبالتالي تشعر بأنها في موقف أفضل. وخير دليل أيضا أنا أستطيع أن أضيف على كل ما قلته، نلاحظ اليوم إسرائيل يعني طريقة حرب إسرائيل وعدوانها على إيران تختلف عن المرات السابقة، يعني هي جدا منضبطة وتتعامل بحذر شديد وبدافع، يعني تحاول أن تدير هذه الأزمة لخدمة أجندته الداخلية.
1: أشكرك جزيل الشكر من طهران السيد مصدق بور مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية. مشاهدين هذه التغطية مستمرة للتطورات ويستكملها معكم الآن الزميل حسام تكالة. تفضل حسام.
3: شكرا جزيلا لك حامد. دشرتم صباحا المشاهدين، نواصل وإياكم هذه التغطية من التلفزيون العربي لتطورات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، حيث قالت هيئة البث الإسرائيلية إن غارات إسرائيل على إيران استهدفت مواقع إطلاق صواريخ أرض أرض وبنى تحتية. وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أعلنت منذ قليل اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن شن هجمات على أهداف عسكرية إيرانية في غرب ووسط إيران، فيما قال الحرس الثوري إن إسرائيل هاجمت أهدافا داخل إيران باستخدام صواريخ باليستية أطلقت من الجو. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن عدة انفجارات قوية سمعت في طهران وتبريز وأصفهان، وتعرضت أيضا جزيرة خارك جنوبية البلاد لعدوان. إذن نذكر مرة أخرى بأبرز المعطيات والمعلومات بعد هذه الهجمات المتبادلة بين إيران وبين إسرائيل. نتحدث إذن على موجات صاروخية باليستية أطلقت على إسرائيل من اليمن واستهدفت قاعدة رامات ديفيد ردا على الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار وفق مستشار بالخارجية الإيرانية كما صرح سابقا للتلفزيون العربي. أعقبها هجوم لسلاح الجو الإسرائيلي على 10 أهداف عسكرية في غرب ووسط إيران. كما قال أيضا الجيش الإسرائيلي إن هذه الأهداف التي استهدفها تابعة للنظام الإيراني. أيضا سمع الدوي انفجارات في طهران وتبريز وأصفهان وكذلك في جزيرة خارك، بينما كما أشرنا كانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أعلنت اعتراض صاروخ أطلق من اليمن. رحب بشبكة مراسلين من القدس أحمد دروشة، ومن واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، ومن طهران حسام دياب. أبدأ مع أحمد دروشة من القدس لأسأله عن جديد المواقف والبيانات الصادرة سواء عن المستوى العسكري في إسرائيل وحتى المستوى السياسي.
4: أبدأ بهذا الخبر العاجل حسام. الجيش الإسرائيلي يقول أنه رصد إطلاق صواريخ الآن من إيران باتجاه إسرائيل، والإنذارات الأولية تشمل مناطق واسعة بما في ذلك مدينة القدس، منطقة تل أبيب الكبرى، اللد والرملة، مناطق جنوبية منها منطقة بئر السبع، مناطق واسعة جدا، عشرات المواقع وربما مئات المواقع من المقرر أن تدوي فيها صافرات الإنذار خلال الدقائق القليلة المقبلة نتيجة لإطلاق صواريخ من إيران باتجاه مواقع واسعة في إسرائيل أبرزها تل أبيب والقدس. خلال الليلة الماضية هاجمت إيران المناطق الشمالية في إسرائيل، ثم بعد ذلك ردت إسرائيل باستهداف مواقع واسعة داخل إيران، باستهداف نحو 15 موقعا داخل إيران منها العاصمة طهران، ويبدو أن الآن إيران ترد على استهداف العاصمة طهران بمحاولة استهداف تل أبيب والقدس. من المقرر أن تدوي صافرات الإنذار خلال الدقائق القليلة المقبلة، وهذه المرة باتجاه تل أبيب والقدس وليس باتجاه المناطق الشمالية. قبل نحو ساعة من الآن دوت صافرات الإنذار، لكن بسبب إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه هذه المنطقة الآن بسبب قصف إيراني باتجاه تل أبيب والقدس.
3: ابقى معي أحمد لأسأل حسام من طهران. يتحدث أحمد عن رصد صواريخ أطلقت من إيران وربما هي متجهة إلى تل أبيب، هل يرد في طهران؟ أو حازم يبدو معي، حازم من كلاس من طهران، عذرا منك حازم، يبدو أن هنالك صواريخ ترصد حاليا، هل ترد تقارير من إيران، بيانات تتحدث ربما عن موجة جديدة للرد الإيراني؟
5: لم يصدر أي بيانات رسمية حسام، ولكن بعض وسائل الإعلام أشارت إلى أن موجة جديدة صاروخية بالفعل أطلقت باتجاه إسرائيل، ولكن كل التركيز خلال الساعة القليلة الماضية جاء في إطار تصريحات صدرت عن مسؤولين محليين في محافظة إصفهان هنا في العاصمة طهران، كذلك عن جهاز الإطفاء، عن مسؤول أمني في محافظة إصفهان، بأن الاستهدافات الإسرائيلية في طهران وفي إصفهان كانت في مناطق غير سكانية ولم يتم تسجيل أي إصابات بشرية. هذا هي المعلومات حتى هذه اللحظة.
3: طيب أستسمحك حازم، لدي خبر عاجل، مراسل التلفزيون العربية تحدث عن صفارات إنذار تدوي في تل أبيب والقدس بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران. إذن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران. أعود إلى أحمد دروشة من القدس، تفضل أحمد.
4: في منطقة القدس تأتي الأصوات من الضواحي الجنوبية لمدينة القدس، حتى الآن لم تدوي في المنطقة التي نحن فيها لكنها تدوي في مدينة القدس بشكل عام، تدوي في تل أبيب الكبرى وفي مستوطنات الضفة الغربية، تدوي كذلك في مطار دافيد بن غوريون في اللد، وتدوي في مدينة بئر السبع وفي محيط أكثر من قاعدة إسرائيلية في تلك المنطقة. صافرات إنذار في مئات المواقع الآن في إسرائيل، أو أكثر من 100 موقع في إسرائيل الآن، من بينها تل أبيب الكبرى، القدس، بئر السبع، اللد، الرملة، مطار دافيد بن غوريون في اللد، مستوطنات وسط الضفة الغربية، الضواحي الشرقية والجنوبية لمدينة تل أبيب، عدد من القواعد العسكرية الإسرائيلية بحسب ما يظهر على خريطة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، كل هذه المواقع تدوي فيها صافرات الإنذار الآن بعد قصف إيراني استهدف هذه المنطقة. هو الأول الذي يستهدف تل أبيب والقدس منذ أسابيع طويلة منذ انتهاء الحرب على إيران. القصف الأخير من إيران كان الليلة الماضية طبعا، لكنه استهدف مواقع شمالية في إسرائيل، هذه المرة صافرات إنذار في القدس وفي تل أبيب، نتيجة للقصف الإيراني وبعد عدوان إسرائيلي الليلة الماضية استهدف العاصمة الإيرانية طهران، واستهدف كذلك كما تزعم هيئة البث الإسرائيلية منصات إسر. الآن دوي انفجار في مدينة القدس، انفجار ثاني دوي، انفجارين حتى الآن في مدينة القدس نتيجة لقصف إيراني وإطلاق رشقات صاروخية بعدما دوت صافرات الإنذار في مناطق واسعة. دوي انفجار ثالث الآن في مدينة القدس،
3: ربما هي أصوات اعتراضات.
4: ثلاثة انفجارات سمعت تمام على ما يبدو حتى الآن، لا يمكن الجزم 100% بطبيعة الحال. سمعنا المؤكد أننا سمعنا دوي ثلاثة انفجارات في منطقة تل أبيب الكبرى وفي منطقة القدس. الانفجارات سمعناها الآن في منطقة القدس حيث نقف نحن الآن، وتأتي الانفجارات من الضواحي الجنوبية لمدينة القدس. ثلاثة انفجارات متلاحقة ضخمة، رغم أنها بعيدة عنا نسبيا إلا أنها هزت المبنى الذي نحن فيه وكان صوتها واضحا. الانفجار رابع الآن، أقل قوة، يبدو أنه في منطقة أبعد من المناطق الأولى، لكن أربعة انفجارات سمعناها في مدينة القدس، منها ثلاثة كانت مرتفعة جدا ما يشير إلى أنها في موقع قريب منا، وصاروخ رابع بصوت كان قويا لكنه أضعف من الأصوات الثلاثة الأولى، يبدو أنه في مكان أبعد نسبيا من المنطقة التي نقف نحن فيها الآن في مدينة القدس. أربعة انفجارات سمعناها في هذه المدينة، حتى الآن لم يصدر بيان رسمي من الجيش الإسرائيلي يوضح أعداد الصواريخ التي أطلقت من قبل إيران، من غير الواضح أيضا إن كانت هناك انفجارات أخرى في مناطق أخرى، لأن صافرات الإنذار دوت في مناطق واسعة منها تل أبيب الكبرى ومنها بئر السبع. أيضا أسمع الآن انفجارا يأتي من بعيد نسبيا، فبالتالي خمسة انفجارات استمعنا إليها خلال الدقائق القليلة الماضية، منها ثلاثة انفجارات قوية وانفجاران أقل قوة، ربما بسبب المسافة أنهما جاءا من مكانين أبعد من الأماكن الأولى التي سمعنا الانفجارات القوية فيها. من غير الواضح في هذه المرحلة إن كان الحديث عن سقوط صواريخ إيرانية وإصابة أهدافها أو اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية الإسرائيلية. بالتزامن مع دوي صافرات الإنذار هذا وأصوات الانفجارات الضخمة التي استمعنا إليها، مسؤول إسرائيلي يقول إن إسرائيل سترد على أي هجوم تتعرض له، على أي هجوم تتعرض له من قبل إيران، وبالتالي يتوعد بمزيد من الغارات تجاه إيران خلال الفترة المقبلة. التقديرات الإسرائيلية التي تريدها القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية هي بأن القصف المتبادل بين إسرائيل وبين إيران سيستمر عدة أيام على ما يبدو، وليس فقط عدة ساعات بحسب التقديرات التي تريدها هذه القناة. توقفت أصوات الانفجارات، خمسة انفجارات استمعنا إليها هنا في مدينة القدس، منها ثلاثة انفجارات.
3: طيب أحمد، تزامنا مع سماع دوي الانفجارات وصفارات الإنذار أيضا في القدس ومدن إسرائيلية أخرى، ما الذي صدر عن الجبهة الداخلية وهل طرأ شيء على بروتوكول عمل المستشفيات؟
4: بمجرد أن رصدت إسرائيل إطلاق صواريخ الليلة الماضية من إيران باتجاه الشمال، حتى أعلنت عن تعطيل المدارس في كافة إسرائيل وعن تقييد التجمعات ليس فقط في مناطق الشمال إنما في كافة إسرائيل، وهذه اعتبرت إشارة إلى أن إسرائيل تنوي التصعيد بعد القصف الإيراني واستهداف إيران، وأن إيران سترد على هذا الاستهداف باستهداف آخر، وهو ما حدث في نهاية المطاف. حالة استنفار مطلقة في إسرائيل على كافة المستويات، تقييدات على التجمعات الإسرائيلية وعلى أماكن العمل، أيضا تقييدات فيما يتعلق بالذهاب إلى المشافي، لأن المشافي تعمل بحالة الطوارئ، وبالأمس صدرت تعليمات إلى المشافي الإسرائيلية بأن تعمل في حالة الطوارئ وأن تنقل خصوصا غرف العناية المكثفة إلى أماكن محصنة، بالإضافة إلى تقييدات فيما يتعلق بالحركة، حركة المواصلات العامة. وتدرس إسرائيل كذلك حظر لعمل مطار دافيد بن غوريون خلال الساعات المقبلة. حتى الآن لم يصدر قرار رسمي في هذا السياق، لكن إسرائيل متأهب.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو
9: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
10: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.

مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بني زحيمان. وأول

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
1: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
4: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
5: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق، لصاحبها أبو أحمد النتشي. جوال 0593 696 6666.
6: أصل القهوة مذاق،
5: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
8: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب من جديد نحييكم متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، وعدنا لكم بعد الفاصل لمتابعة هذه التغطية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. مرة أخرى صفرات الإنذار الآن تدوي في منطقة بئر السبع وأيضا منطقة ديمونة، حسب ما جاء طبعا في الإعلام الإسرائيلي تم رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه جنوب البلاد. إذن مراسل التلفزيون العربي يتحدث عن صفرات الإنذار التي تدوي مجددا في منطقة بئر السبع وأيضا ديمونة. هذا الصباح وصلت عدة صواريخ إلى مناطق مختلفة، سقوط صاروخ كان قرب مستوطنة إيتمار جنوب الخليل، صاروخين وصلا نحو النقب، أحدهم كان قد شظية سقطت في منطقة أريحة من هؤلاء الصواريخ، وصاروخين استمرا بعبور الأجواء. تم اعتراض أحد الصواريخ وهذا يعني كان فوق سماء الخليل قبل أقل من 10 دقائق من الآن، سمع دوي انفجار ضخم جدا بالإضافة إلى الصاروخ الذي سقط في مستوطنة إيتمار القريبة من القدس. إذن هذه المستوطنة في مستوطنة إيتمار القريبة من نابلس عفوا، سمع دوي انفجار هذا الجسم يعني الصاروخي من مناطق مختلفة من الضفة الغربية. الحديث الآن هنا عن رصد إطلاق صواريخ جديدة من إيران باتجاه جنوب البلاد، ربما بالدقائق القليلة القادمة أو الدقيقتين أو الثلاث القادمات سنستمع إلى أصوات انفجارات وربما صفرات الإنذار تدوي مرة أخرى هذا الصباح في مناطق مختلفة. وصلتنا مشاهد لسقوط صاروخ في مستوطنة إيتمار بالقرب من نابلس في الضفة الغربية، وهذا الصاروخ يعني هو عبارة عن صاروخ ضخم حقيقة كبير انفجر في تلك المنطقة وداخل المستوطنة تحديدا. مباشرة الآن دعونا نذهب إلى التلفزيون العربي لمتابعة تفاصيل هذه التغطية المستمرة، وأحمد دراوش مراسل التلفزيون العربي.
1: تتوقع قصفا إيرانيا جديدا باتجاه هذه المنطقة خلال الدقائق القليلة المقبلة. إذن الجبهة الداخلية الإسرائيلية تقول إن بإمكان الإسرائيليين في وسط إسرائيل في تل أبيب الكبرى في القدس في المناطق الواقعة بينهما الخروج من الملاجئ، لأنها لا تتوقع قصفا إيرانيا أو قصفا بشكل عام باتجاه هذه المنطقة خلال الدقائق المقبلة. لا يزال هناك حظر على الخروج من الملاجئ في منطقة بئر السبع، تحديدا الضواحي الشرقية والجنوبية لبئر السبع، وكذلك في منطقة دومونا، لأن هناك خشية إسرائيلية من التعرض لإصابات نتيجة لسقوط شظايا اعتراض أو صواريخ أو نتيجة لمزيد من القصف الإيراني خلال الفترة المقبلة. حتى الآن لا تعليق على الصور التي عرضتها حسام منذ قليل حول سقوط شظايا صاروخية بالقرب من نابلس. بطبيعة الحال نتحدث عن صواريخ إيرانية ضخمة هائلة يتم اعتراضها على ارتفاع كبير جدا على الأرض، الشظايا تنتشر في مناطق واسعة جدا، وبحسب المعلومات المتوفرة حسام جميع الصواريخ التي استخدمتها إيران حتى الآن هي صواريخ باليستية وليس صواريخ عنقودية كما كانت معظم الصواريخ التي استخدمتها خلال الحرب السابقة. منذ ساعات الصباح أو منذ ساعات المساء حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن استخدام صواريخ عنقودية، هذا أولا. ثانيا التقديرات الإسرائيلية الحالية أن إيران تمكنت من الوصول إلى بعض من المخازن التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة خلال الحرب الأخيرة، هذه مخازن الصواريخ كانت موجودة في أنفاق في جبال شاهقة في إيران، لا يمكن القضاء على هذه القواعد العسكرية وعلى هذه المخازن، فتلجأ إسرائيل وإيران عادة إلى غلق مداخلها، استهداف المداخل يؤدي إلى طمرها وعدم الوصول إليها، لكن بمجرد أن يتم الإعلان عن وقف لإطلاق النار تصل إليها القدرات العسكرية الإيرانية بسهولة وتبدأ باستخدامها. والتقديرات الإسرائيلية التي أوردتها وسائل الإعلام بالأمس تتحدث عن 1500 صاروخ باليستي، هذا تقدير مهم لأن التقديرات الإسرائيلية خلال الحرب الماضية أن إيران تبقى لها بضع مئات من الصواريخ، والآن التقديرات عن 1500 صاروخ باليستي بالإضافة طبعا إلى القدرات الأخرى المتوفرة لدى إيران، منها صواريخ عنقودية ومنها كذلك الطائرات المسيرة. بحسب الصور الواردة بالأمس من إسرائيل وتحليل أولي لصحفيين عسكريين إسرائيليين، يبدو أن إيران أجرت تعديلات على صواريخها البالستية تحديدا لناحية المسار. يبدو أن إيران أرادت الاستعادة عن المسار التقليدي أو المسار الذي تمر فيه صواريخها كما كان يحدث في الحربين السابقتين، وهو مسار يخرج إلى الأتموسفير قبل أن يصل إلى الهدف بمسار آخر، مسار مستقيم بحسب تحليل أولي عرضه أحد الصحفيين العسكريين الإسرائيليين. هذا الأمر يصعب عملية الاعتراض في الوسط، بمعنى في كل المنطقة الواقعة بين إسرائيل وإيران القواعد الأمريكية ليس بإمكانها اعتراض هذه الصواريخ، لكن اعتراض هذه الصواريخ في المنطقة النهائية يكون أسهل بحسب ما تزعم بطبيعة الحال التحليلات الأولية التي عرضت في وسائل إعلام إسرائيلية. القدرات العسكرية الإيرانية دائما مطرح نقاش واسع واستفاضة واسعة في إسرائيل، وبطبيعة الحال سنشهد مزيدا من هذه النقاشات خلال الساعات المقبلة.
2: شكرا أحمد حتى اللحظة، لتبقى معنا شبكة مراسلين سنعود إليها في حال استجد جديد لنقاش المشهد. معنا من حيفا رامي منصور.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: طيب نبقى معكم أيضا نحن في تغطية متابعينا الكرام عبر أثير إذاعة منبر الحرية، ونحن وأنتم هذا الصباح بضيافة شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. لكن دعونا الآن نذهب إلى فاصل، بعد الفاصل نتابع وإياكم تبقى من هذه التغطية المستمرة بالشراكة مع التلفزيون العربي.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كنا. ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقصير ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب مرة أخرى نحييكم من جديد متابعينا الكرام، وجدناكم بعد الفاصل في خبر عاجل. الجبهة الداخلية الإسرائيلية رصد إطلاق صواريخ تجاه القدس وتل أبيب ومنطقة الجنوب. هذا الصباح ربما سنتأثر بالصوت ربما الذي سيصل بعد دقائق قليلة مباشرة إلى أحمد مراسل التلفزيون العربي من القدس ليتابع آخر تطورات هذه الإنذارات.
1: ما أفادت به الجبهة الداخلية الإسرائيلية من رصد إطلاق صواريخ تجاه القدس والنقب وليس تل أبيب. إذن الجبهة الداخلية الإسرائيلية تتحدث عن رصد إطلاق صواريخ تجاه القدس والنقب. إذن رصد إطلاق صواريخ تجاه القدس والنقب. أحمد دروشة، يبدو أن أحمد لا يستمع إلي. أذكر مرة أخرى بأن الجبهة الداخلية أحمد يستمع. تفضل أحمد، تفضل.
2: صواريخ من إيران. الجيش الإسرائيلي يقول أنه رصد إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من إيران باتجاه منطقة القدس والنقب، ومن المقرر أن تدوي صافرات الإنذار خلال الدقائق القليلة المقبلة في هذه المواقع. هنا في مدينة القدس دوت صافرات الإنذار قبل أقل من ساعة من الآن، بالأحرى قبل نحو نصف ساعة من الآن، وسمعنا دوية 5 انفجارات ناجمة بحسب ما تقول المصادر الإسرائيلية عن اعتراض هذه الصواريخ دون أن يصدر حتى الآن أي بيان رسمي إسرائيلي. كذلك دوت صافرات الإنذار في منطقة النقب، حتى الآن لا تتوفر معلومات بشأن المناطق المستهدفة، لكن يبدو أن إيران تركز على استهداف قواعد عسكرية إسرائيلية. أولا صافرات الإنذار دوت في محيط قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية في منطقة النقب بحسب المصادر المفتوحة، وكذلك استهدفت إيران، أعلنت الليلة الماضية عن استهداف قاعدة رامات دافيد الجوية الإسرائيلية في منطقة مرج ابن عامر، وهما قاعدتان مهمتان لسلاح الجو الإسرائيلي، ويبدو أن إيران تسعى إلى تكثيف هذا الاستهداف خلال الساعات المقبلة في محاولة لتدمير هذه القواعد. لا تعليق حتى الآن من قبل الجيش الإسرائيلي على الاستهدافات الإيرانية، يكتفي بإصدار بيانات تتحدث عن رصد إطلاق صواريخ وعن دوي صافرات الإنذار بعد ذلك، وعن انتهاء حالة الاستنفار وإمكان خروج الإسرائيليين من الملاجئ، لكنه لا يتطرق للأضرار، لا لنتائج القصف الإيراني، ولا إن كان قد اعترض جميع الصواريخ التي أطلقت من إيران أو إن سقطت وإصابة أهدافها. كل هذه المعلومات يغيبها الجيش الإسرائيلي ولا يتطرق إليها، وهذا الأمر دأبنا عليه خلال الحرب السابقة على إيران، بانتظار طبعا أن تدوي صافرات الإنذار خلال الدقائق القليلة المقبلة هنا في مدينة القدس وكذلك في منطقة صحراء النقب نتيجة لإطلاق صواريخ من داخل الأراضي الإيرانية من إيران باتجاه إسرائيل للمرة الثانية خلال أقل من ساعة، وعن دوي صافرات الإنذار بعد ذلك، وعن انتهاء حالة الاستنفار وإمكان خروج الإسرائيليين من الملاجئ، لكنه لا يتطرق للأضرار، لا لنتائج القصف الإيراني، ولا إن كان قد اعترض جميع الصواريخ التي أطلقت من إيران أو إن سقطت وإصابة أهدافها. كل هذه المعلومات يغيبها الجيش الإسرائيلي ولا يتطرق إليها، وهذا الأمر دأبنا عليه خلال الحرب السابقة على إيران، بانتظار طبعا أن تدوي صافرات الإنذار خلال الدقائق القليلة المقبلة هنا في مدينة القدس وكذلك في منطقة صحراء النقب نتيجة لإطلاق صواريخ من داخل الأراضي الإيرانية من إيران باتجاه إسرائيل للمرة الثانية خلال أقل من ساعة، وللمرة الثالثة منذ مساء الأمس. بالأمس أطلقت إيران نحو 10 صواريخ بحسب ما تقول وسائل إعلام إسرائيلية على 4 رشقات استهدفت جميع الصواريخ المناطق الشمالية، ونتحدث طبعا عن منطقة واسعة بالمعايير المحلية هنا في فلسطين وليست واسعة بالمعايير الإيرانية أو بالمعايير عندكم حسام في الجزائر. بالمعايير الفلسطينية نتحدث عن منطقة واسعة، هي تمتد من عند الحدود اللبنانية تقريبا وصولا لمنطقة وادي عارة، يشمل ذلك منطقة الجليل، ويشمل ذلك منطقة مرج ابن عامر، خصوصا مع إعلان إيران الليلة الماضية عن استهدافها قاعدة رامات دافيد الجوية الإسرائيلية في مرج ابن عامر. بعد هذه الرشقات الأربع استهدفت إسرائيل إيران، شنت غارات على العاصمة طهران ومواقع عدة، تقديرات إسرائيلية باستهداف 15 موقعا، والآن ترد إيران بموجتين. الموجة الأولى انتهت منذ قليل، استهدفت مناطق في تل أبيب الكبرى والقدس، وبعد ذلك في منطقة بئر السبع. أيضا الحوثيون أطلقوا صاروخا من اليمن باتجاه منطقة المركز، لم يصدر بيان بعد حتى الآن لنعرف المنطقة المستهدفة، لكن صافرات الإنذار دوت في مناطق واسعة منها مطار دافيد بن غوريون ومنها أيضا قاعدة تل نوف الجوية الإسرائيلية. والآن موجة جديدة إيرانية في الطريق وصافرات الإنذار من المتوقع أن تدوي خلال الدقائق المقبلة هنا في القدس وفي النقب.
3: ابقى معي أحمد، أنوه لهذا الخبر العاجل، محافظة في منشأتها إذن هجوم على مصنع أو على شركة للبتروكيماويات تسبب بأضرار في منشأتها وفقا لمحافظة خوزستان الإيرانية. أحمد، الموجات السابقة الإسرائيلية كانت تستهدف حصرا قاعدات أو قواعد إطلاق الصواريخ، الآن يبدو وفقا لمحافظة خوزستان بأن الهدف هو شركة للبتروكيماويات.
2: لافت بطبيعة الحال هذا الاستهداف، لأن عادة الضربة الجوية الإسرائيلية الأولى تكون فيها عملية اغتيال أو عملية تدمير دفاعات جوية، خصوصا المسألة المتعلقة إسرائيليا بفتح الأجواء. عادة تصف إسرائيل الغارات الأولية على منصات إطلاق الصواريخ وكذلك

0: على استهداف الصواريخ الاعتراضية باعتبارها فتح للأجواء الإيرانية أمام المقاتلات الإسرائيلية. هكذا اعتدنا أن تكون الضربات الأولى، لكن ربما تستهدف إسرائيل مواقع جديدة، خصوصا على ضوء ادعائها المتكرر خلال الحربين السابقتين أنها وجهت ضربات قوية للدفاعات الجوية الإيرانية. لافت من المرة الأولى، من الضربة الأولى، أن يعلن عن استهداف منشأة للبتروكيماويات. ربما تكون هذه إشارة إسرائيلية لإيران، في حال وسعت إيران قصفها لإسرائيل فستبدأ إسرائيل من حيث انتهت في الحرب السابقة بالتحريض على استهداف منشآت الطاقة ومحطات البتروكيماويات في إيران. اعتدنا خلال الحرب السابقة إذا ما قصفت إسرائيل محطات البتروكيماويات في إيران، ترد إيران باستهداف محطة البتروكيماويات في مدينة حيفا، وربما يحدث هذا الأمر خلال الفترة القليلة المقبلة. أيضا على المستوى السياسي، ريثما تدوي صافرات الإنذار هنا في القدس، نتنياهو دعا وزراء الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي إلى الاجتماع عند الساعة 11 صباحا بتوقيت مدينة القدس، أي بعد نحو 3 ساعات ونصف من الآن بحسب ما أفادت رئاسة الوزراء الإسرائيلية وسائل إعلام محلية. تأخرت صافرات الإنذار.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: الساعة الآن 8:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
5: أصل القهوة مذاق.
4: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
6: إلى إسرائيل كانت أيضا وكالة مهر قد أعلنت عنها في إطار موجة جديدة تم إطلاقها من الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل. بعض وسائل الإعلام الإيرانية تتحدث خلال الساعة الماضية الرشقة السابقة، وليس هذه الرشقة، أنها كانت متزامنة بإطلاقات أيضا صاروخية من اليمن ومن إيران في ذات الوقت.
7: طيب، نريد أن نعرف حازم يعني أهمية هذا الهدف. طبعا أتحدث هنا عن شركة كارون مها شهر البتروكيماويات، يعني أهمية هذا الهدف بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة لإيران أيضا، ما الذي تعنيه هذه الشركة و تبعات استهدافها؟
6: يعني بطبيعة الحال هذا الاستهداف يأتي ضمن بنك أهداف البنى التحتية المهمة. خلال حرب 40 يوما كان هناك استهدافات لمنشآت البتروكيماويات ولمنشآت قطاع الصلب والفولاذ في إيران. هذه الاستهدافات خلال حرب 40 يوما ألحقت أضرار بالغة في هذين القطاعين المهمين، قطاع الفولاذ وقطاع البتروكيماويات. تجديد الاستهداف

0: أن يتم استهداف منشأة للبتروكيماويات فهذا يعني رفع في مستوى بنك الأهداف بطبيعة الحال، فضلا عن أنه يوسع دائرة الاستهدافات لتشمل حتى الآن 4 محافظات إيرانية: طهران، إصفهان وتبريز وخوزستان بحسب ما أعلن. وهذا يعني أن الاستهدافات تطال الجغرافيا الإيرانية من الشمال تبريز وصولا إلى الوسط طهران وإصفهان وإلى الجنوب الغربي في محافظة خوزستان. هذا توسيع في بنك الأهداف ورفع لسقف بنك الأهداف وتوسيع في الجغرافيا.
1: ابقى معي حازم، أشير إلى هذا الخبر العاجل. مراسل التلفزيون العربي يؤكد إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان. إذن رشقة صاروخية يتم إطلاقها من جنوبي لبنان وفقا لمراسل التلفزيون العربي. أعود للقدس لأحمد دروشة. بعد أن أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية رصد إطلاق صواريخ تجاه القدس والنقب، هل سمع دوي صفارات الإنذار؟ وما الذي أعلنت عنه الجبهة الداخلية هناك من إجراءات يجب اتباعها؟
2: الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعلن عن إلغاء الإنذار الذي كانت قد أعلنته في مدينة القدس والنقب. يبدو أنه تم اعتراض الصاروخ قبل وصوله إلى إسرائيل في واحدة من الدول العربية بين إيران وبين إسرائيل. إذن الجبهة الداخلية الإسرائيلية تلغي هذا الإنذار، لكن أشير إلى هذا التصريح اللافت لمسؤول إسرائيلي والذي تنقله القناة 14 الإسرائيلية. القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي: نؤكد استهداف منشأة للبتروكيماويات في إيران، وهذا عطفا على ما سألت عنه الزميل حازم منذ قليل وما تحدث عنه الزميل أيضا حازم خلال الدقائق الماضية عن استهداف إسرائيل منشأة للبتروكيماويات في إيران. على ما يبدو الهدف هو حتى الآن إرسال رسائل إسرائيلية إلى إيران أن إسرائيل تنوي في حال تعرضت لمزيد من القصف إلى توسيع عدوانها داخل الأراضي الإيرانية واستهداف مزيد من منشآت البتروكيماويات ومنشآت الطاقة. طوال الأسابيع الماضية كان المسؤولون الإسرائيليون يتوعدون بأنهم سيبدأون الحرب من حيث انتهت خلال المرة الماضية، بمعنى أنهم سيبدأونها بالتحريض على استهداف منشآت الطاقة وعلى استهداف محطات البتروكيماويات من حيث انتهت تلك الحرب في الأيام الأخيرة، كما يذكر الجميع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنصف الجسور وتدمير محطات الطاقة. حتى الآن بشكل لافت الرئيس الأمريكي صامت، لا تعليق من قبله، لا حديث حتى عما تحدث به الليلة الماضية من دعوات إلى إنهاء الحرب. لكن الولايات المتحدة بحسب المعلومات المتوفرة ليست مشاركة بصورة مباشرة في استهداف إيران، على الأقل بحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن لم يتم الإعلان عن غارات أمريكية داخل إيران على الأقل بصورة رسمية، لا من قبل الجانب الأمريكي ولا من قبل الجانب الإيراني. لكن هذا لا ينفي وجود جهود أمريكية أو وجود ضلوع ومشاركة أمريكية في سياقات مختلفة، قد تكون هناك مساهمة أمريكية في مجال الاعتراضات. الصورة ليست واضحة 100% حتى الآن تحديدا حول الدور الأمريكي، لكن على العموم إسرائيل تؤكد استهداف منشأة البتروكيماويات في داخل إيران بغارة عليها الليلة الماضية جراء استهدافها. لم تذكر سبب استهداف هذه المنشأة، لكن على الأغلب قد يكون الأمر رسالة إلى الإيرانيين بإمكانية التصعيد أكثر خلال الفترة المقبلة إن استمر تبادل الصواريخ.
1: طيب ابقى معي أحمد، ولتبقى معي أيضا شبكة مراسلين، ولكنني أعود إلى ضيفي من حيفا ومن بيروت. لكنني سأذهب إلى بيروت مع السيد وليد صافي. قبل قليل كنا قد أشرنا وأشار مراسل التلفزيون العربي إلى أن حزب الله قد أطلق رشقة صاروخية باتجاه إسرائيل. هل بتقديرك يجد حزب الله نفسه يعني في مزيد من الانخراط في هذه الحرب؟
3: بالطبع، يعني حزب الله انخرط في هذه الحرب ومعروف لأسباب تتعلق بالنفوذ والمصالح الإيرانية.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعى مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: الغراوي عالم من التسالي.
1: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
2: انت مكيف؟
1: انا مكيف. وانت؟
2: انا مكيف لاني مركب مكيف. تعال نسال هذا اللي على البسكليت.
1: يا ابو الشباب، انت يا معلم انت مكيف؟
3: لا.
1: طيب مركب مكيف؟
2: غريبه، معناها المكيف مش من عند المهندس، لانه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
4: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لانه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
5: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر. 0599-30-222-8.
6: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
7: لك. أيوة يلا شوت.
6: لا
7: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
8: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: تضرب كل فرص طبعا الموجودة أو المتاحة أمام الحكومة اللبنانية. اليوم التعويل الأساسي هو على الرئيس الأمريكي، ليس لدى الدولة اللبنانية من أوراق كثيرة.
4: يعني شكرا لك.
3: هناك أمر غريب عجيب، يعني لأول مرة في التاريخ، حسام مرق لي الجملة، لأول مرة في التاريخ يعني في دولة تتفاوض مع دولة معادية وتهاجم أراضيها، والدولة اللبنانية ليست جزءا من هذه.
4: شكرا لك دكتور وليد
3: لأول
4: صافي،
3: لأول مرة في التاريخ نواجه مثل هذه.
4: نحن وصلنا إلى رأس الساعة. شكرا لك ضيفي من بيروت وضيفي أيضا من حيث. هذه التغطية متواصلة مع الزميلة ريما شلون.
5: شكرا حسام. مستمرون في هذه التغطية من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. وفي آخر التطورات، دوت انفجارات في سماء القدس عقب رصد الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صواريخ من إيران باتجاه القدس وتل أبيب والنقب ومناطق واسعة أخرى. وأظهرت مشاهد سقوط صاروخ في مستوطنة إتمار جنوب نابلس في الضفة الغربية، كما دوت صفارات الإنذار مجددا في بئر السبع وديمونة. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الغارات على إيران استهدفت مواقع إطلاق صواريخ أرض أرض وبنى تحتية. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن هجمات على أهداف عسكرية في غرب إيران ووسطها. في المقابل، أعلنت محافظة خوزستان الإيرانية قبل قليل بوقوع هجوم إسرائيلي على شركة كارون مهشهر للبتروكيماويات، وتسبب ذلك بأضرار في منشآتها. في الأثناء، قال الحرس الثوري إن إسرائيل هاجمت أهدافا داخل إيران باستخدام صواريخ باليستية أطلقت من الجو. وقالت وسائل أعلام إيرانية إن عدة انفجارات قوية دوت في طهران وتبريز وأصفهان، في حين تعرضت جزيرة خرج جنوبية البلاد لعدوان. وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أعلنت منذ قليل اعتراض صاروخ أطلق من اليمن. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بإطلاق رشقة صاروخية أيضا من جنوب لبنان. وطبعا سنتابع هذه التطورات مع مراسلينا. معنا من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. وهذه الصور التي نتابعها الآن وصلتنا قبل قليل من استهداف وسقوط صاروخ في مستوطنة إتمار غرب أو جنوب نابلس في الضفة الغربية. إذن سقوط صاروخ في مستوطنة إتمار كما نتابع في هذه الصور، جنوب نابلس في الضفة الغربية. ونذهب مباشرة الآن إلى مراسلينا من القدس عبد القادر عبد الحليم ومن طهران حازم كلاس. ونبدأ معك عبد القادر، ما يصدر عن الجبهة الداخلية بخصوص الرشقات الصاروخية الإيرانية، وكذلك الإعلان عن اجتماع مرتقب للمجلس الوزاري المصغر لبحث التطورات الأمنية.
6: ريما، دعيني أبدأ بهذا التأكيد. نعم. من الجيش الإسرائيلي الذي يؤكد في بيان عاجل قبل قليل أنه قصف عدة أهداف داخل منشأة للبتروكيماويات جنوب غرب إيران، في إشارة إلى منشأة مهشهر وفق ما يرد ببيان رسمي من الجيش الإسرائيلي. بالتالي إسرائيل تقر بشن هجمات على منشأة للبتروكيماويات داخل الأراضي الإيرانية، تحديدا جنوب غرب إيران، وهذا مؤشر أن إسرائيل لا تمانع توجيه ضربات نحو ومنشآت الطاقة الإيرانية. هذا الهجوم يقول سلاح الجو الإسرائيلي إنه جرى قبل قليل، بمعنى أنها موجة ثانية كانت من الهجمات وليست ذات الموجة التي كانت في ساعات فجر هذا اليوم. هذا ما تحدث عنه بيان الجيش الإسرائيلي مشيرا إلى تبني رسمي لقصف منشأة للبتروكيماويات جنوب غرب إيران. أيضا الجانب الإيراني كان قد شن موجة صاروخية صبيحة هذا اليوم، تحدثت مصادر إسرائيلية عن اندلاع الدخان بصورة واضحة مرفقة بمشاهد مصورة من قرب مستوطنة إيتمار جنوب نابلس. لم يؤكد الجيش الإسرائيلي سقوط الصاروخ بصورة رسمية، لكن ارتفاع الدخان بهذا الشكل يشير ربما إلى إمكانية أن تكون ناجمة عن إصابة مباشرة، لكن هناك غموض في التعاطي إسرائيليا نتيجة عدم وجود إصابات. لم يعلن حتى اللحظة عن طبيعة هذا الانفجار إن كان ناجما بالفعل عن سقوط مباشر كما تحدثت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية في الدقائق الأولى للقصف الصاروخي، أم أنه ناجم عن اعتراض صاروخي في تلك المنطقة. بالتالي نتحدث إذن الآن إذاعة الجيش الإسرائيلي تؤكد بالفعل أننا نتحدث عن موجتي غارات إسرائيلية. الأولى كانت فجرا وتم الحديث فيها من الحرس الثوري الإيراني أنها شنت بواسطة صواريخ من خارج الأراضي الإيرانية، أي أنها كانت صواريخ جو أرض بعيدة المدى، ربما جو أرض باليستية كذلك لا نعرف بكل تأكيد. والموجة الثانية تم مهاجمة فيها هذه المنشأة للبتروكيماويات داخل الأراضي الإيرانية، في مقابل أيضا عدة موجات لإطلاق الصواريخ من قبل إيران بدأت أمس قرابة الساعة 10 ليلا مع موجات إطلاق صواريخ ردا على الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت. تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الجانب الإسرائيلي ويبدو أنه لم ينجح بإقناع الإسرائيليين بعدم شن هجوم على إيران، لأن الهجوم الإسرائيلي على إيران جاء في ساعات الفجر، ثم ردت إيران مجددا على هذا الهجوم قبل نحو ساعتين من الآن برشقات صاروخية متتالية تركزت على النقب، البحر الميت وبعض مستوطنات الضفة الغربية، إضافة إلى صفارات الإنذار التي دوت كذلك في مدينة القدس، وسمع دوي الانفجارات بصورة واضحة من هنا، أحدها على الأقل كان انفجارا قويا جدا، وقد يكون هذا الانفجار القادم من مستوطنة إيتمار والذي أظهرت مقاطع مصورة حدوث انفجار بالقرب منها في تلك المنطقة في مستوطنات الضفة الغربية. وفق مسؤول إسرائيلي تحدث لهيئة البث الإسرائيلية يقول إن كل هجوم من إيران سيقابل بهجمات في إيران، وكل هجوم من لبنان سيقابل بهجوم في الضاحية الجنوبية لبيروت. هذه هي المعادلة التي تحاول إسرائيل ترسيخها من خلال ردودها على الهجوم الإيراني الذي بدأ يوم أمس، وبالتالي إسرائيل عمليا تقول إنها لن تنهي الهجمات على إيران إلا إذا توقفت الهجمات الإيرانية، وكان لها الكعب الأعلى وكانت لها الضربات الأخيرة بهذه المعادلة إلا إن قررت ما هو بخلاف ذلك. فيما يتعلق باجتماع الكابينت المصغر، يفترض أن ينطلق هذا الاجتماع بعد نحو 3 ساعات من الآن أو أقل من ذلك بقليل، وسيبحث تبعات هذه الموجة المتبادلة من الهجمات التي انطلقت أمس بتنفيذ للتهديد الإيراني الذي كان واضحا قبل أسبوع وتوعد بقصف مستوطنات شمالي إسرائيل وفق البيان إذا ما قصفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو ما نفذ وتبعته كذلك هجمات إسرائيلية داخل الأراضي الإيرانية.
5: نعم عبد القادر حازم، ما الذي يصدر عن الجانب الإيراني وهذا التطور أيضا الذي نتابعه على الشاشة وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي باستهدافه مواقع داخل منشأة للبتروكيماويات في مهشهر بمحافظة خوزستان الإيرانية، والمحافظة أكدت حدوث هذا الهجوم؟
1: أكدت واستبقت الإعلان الإسرائيلي حتى بأنها أعلنت استهدافات وقعت في منطقة مهشهر الخاصة الاقتصادية كما تسمى بالبتروكيماويات، وجاء ذلك في منشأة كارون تحديدا، وبحسب المعنيين هناك تضررت أجزاء منها. الدفاع المدني قبل قليل وجه بإخلاء العاملين من المنطقة عموما في إطار إجراءات السلامة بطبيعة الحال. هذه المنطقة، منطقة ما شهر للبتروكيماويات، كانت قد تعرضت خلال 40 يوما لاستهدافين على الأقل في 4 و8 من نيسان أبريل الماضي، وبطبيعة الحال استهداف منطقة ما شهر للبتروكيماويات له أبعاد عديدة. أولا هو رفع لسقف الأهداف وبنج الأهداف في الواقع، نتحدث عن منشآت استراتيجية حيوية مرتبطة بالاقتصاد الإيراني، قطاع البتروكيماويات قطاع غاية في الأهمية، استهدافها خلال حرب 40 يوما أرخى بظلاله على البتروكيماويات والواقع الاقتصادي في إيران، وتكرار استهدافها بطبيعة الحال له أبعاد مماثلة خاصة إذا ما توسع، ليس هذا فحسب، وإنما استهداف منطقة ما شهر الاقتصادية الخاصة بالبتروكيماويات في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، يعني توسيع الرقعة الجغرافية لبنك الأهداف الإسرائيلي في إيران خلال الساعات الماضية. ومنذ بدأ الاستهدافات الإسرائيلية في إيران نتحدث حتى الآن عن استهدافات طالت شمالا منطقة تبريز في محافظة أذربيجان الشرقية، وأيضا استهدافات في محافظة طهران في وسط إيران، وكذلك في إصفهان كذلك وسط إيران، وفي جنوب غرب إيران الآن محافظة خوزستان. إذن نتحدث عن جغرافيا من الشمال إلى الجنوب، وإن كانت في المناطق الغربية عموما من البلاد. المسؤولون الإيرانيون خلال الساعات الماضية في ضوء الإعلانات عن نتائج الاستهدافات الإسرائيلية تحدثوا أنها لم تتسبب بضحايا، هذا ما قاله جهاز الإطفاء في طهران، لم يتم التبليغ حتى عن أي حرائق. أيضا معاون الشؤون الأمنية في محافظة إصفهان قال بأنه لم يتم تسجيل أي ضحايا. ربما الأبرز حتى الآن هو الاستهدافات التي وقعت في منطقة ماهشهر نظرا للأبعاد الاقتصادية والاستراتيجية لها. هنا لابد من الإشارة أيضا إلى ما ورد في وكالة مهر الإيرانية نقلا عن مصادر أنه لم يقع أي استهداف في جزيرة خرج أو جزيرة خارك الإيرانية في المياه الخليجية، المركز الأهم لصادرات النفط الخام الإيرانية. خلال الساعات الماضية كان هناك تناقل للأنباء حول استهدافات وقعت هناك أو أصوات انفجارات سمعت في الجزيرة، نفت وكالة مهر نقلا عن مصادر ميدانية هناك وقوع أي انفجارات أو حتى سماع أصوات انفجارات في الجزيرة. بطبيعة الحال نحن نشهد تبادل للقصف بين الطرفين. حتى الآن بحسب المسؤولين الإيرانيين لم يتم استهداف مناطق سكنية أو حضرية، وبطبيعة الحال إيران تؤكد بأن استمرار إسرائيل بالقصف سيؤدي إلى رد بطبيعة الحال من قبل إيران. مستشار الشؤون الدولية للمرشد الإيراني علي أكبر ولايتي قبل ساعات قال بوضوح إن كان البعض يظن أن باب المندب يعيش معادلة أمنية هادئة الآن، فعليه أن يعلم بأن قوى المقاومة حسب تعبيره متحدة ومتفقة وقادرة على إغلاق المضيقين في ذات الوقت، مضيق هرمز ومضيق باب المندب. وسائل الإعلام الإيرانية مهتمة بتزامن الإطلاقات الصاروخية من إيران واليمن ولبنان كذلك، ومهتمة كثيرا أيضا ببيان عسكري كما تقول تصفه بالمهم سيصدر عن القوات المسلحة اليمنية أو أنصار الله الحوثيين.
5: نعم بالفعل حازم، نحن ننتظر بيانا عن الحوثيين بعد قليل، المتحدث باسم أنصار الله. وهذا الخبر العاجل الآن، الحرس الثوري الإيراني استهدفنا المراكز الحيوية لقاعدتي نافاتيم وتيلينوف الجويتين الاستراتيجيتين. إذن إعلان جديد للحرس الثوري الإيراني، استهداف مراكز حيوية لقاعدتي نافاتيم وتيلينوف الجويتين الاستراتيجيتين وفق هذا البيان الجديد للحرس الثوري الإيراني. حازم، في ظل طبعا يعني كما ذكرت تبادل القصف بين إيران وإسرائيل، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر على مسار التفاوضات أو المفاوضات الإيرانية الأمريكية؟ ووزير الداخلية الباكستاني الذي يزور طهران ويحمل رسالة مهمة للمرشد الإيراني.
1: بداية وتعليقا على إشارتك للبيان الذي صدر عن الحرس الثوري الإيراني، هذا البيان يسمي العمليات التي جرت حتى الآن على القواعد الجوية الإسرائيلية يسميها بعمليات النصر. إذن نحن نتحدث الآن عن مسمى واضح للعمليات العسكرية الإيرانية التي تطال أهداف إسرائيلية باسم النصر. وأما ردا على سؤالك فيما يتعلق بتأثير ذلك، ربما علينا أن ننتظر مزيدا من الوقت لمعرفة إلى أين تتجه الأمور. سلسلة اتصالات هاتفية مهمة أجراها وزير خارجية إيران تزامنا مع بدء العمليات العسكرية الإيرانية، عمليات نصر التي ينفذها الحرس الثوري ضد إسرائيل. أجرى اتصالات هاتفية مع قائد الجيش الباكستاني ومع نظرائه في
0: راديو الحرية
2: 97.10 FM.
0: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
7: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
0: راديو الحرية
2: 97.10 FM.
1: الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. من الاتصالات التي أجراها كذلك وزير خارجية إيران كانت اتصالات مع وزيرة خارجية بريطانيا ووزير خارجية فرنسا، إضافة إلى وزراء خارجية عدد من دول المنطقة. خلال ساعات سيعقد مؤتمر صحفي مجدول مسبقا للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ربما نسمع منه موقفا أوضح وأكثر رسمية فيما يتعلق بالمسار التفاوضي وإلى أين تمضي الأمور، خاصة كما أشرت في ضوء الرسالة الباكستانية التي أوصلها وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يوم أمس من قائد الجيش الباكستاني ورئيس وزراء باكستان إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، وحديث في الأوساط الدبلوماسية والإعلامية في إيران وباكستان، وحتى تصريحات سمعت يعني أو نقلت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الأمور كانت قريبة جدا من الإعلان عن اتفاق خلال أيام. ربما بطبيعة حال إيران لم تؤكد قرب التوصل إلى أي اتفاق، وآخر تصريحات رسمية صدرت عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كانت تقول بأن هناك خلافات جوهرية بين الطرفين خلال عدد من القضايا، ولكن الوساطة الباكستانية كانت مستمرة مدعومة ب يعني حراك دبلوماسي إقليمي واسع. كان هناك خشية كبيرة من اشتعال الحرب مجددا، والآن ترتفع هذه الخشية بشكل أكبر في ضوء الاستهدافات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.
5: نعم حازم، ابقى معنا. عودة إلى عبد القادر. عبد القادر، ماذا نعرف عن هاتين القاعدتين نفاتيم وتيلينوف، والتي يصفهما الحرس الثوري الإيراني بالقاعدتين الاستراتيجيتين؟
6: ريما، منذ أمس أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف ثلاث قواعد جوية، وهي قاعدة رماد دافيد التي توجد في مرج ابن عامر ومن أهم القواعد الجوية الإسرائيلية. اليوم أعلن صباحا عن استهداف قاعدتين، تل نوف التي تقع بالقرب من تل أبيب ونفاطيم التي تقع في النقب، وكانت استهدفت وبينت صور الأقمار الصناعية أنها كانت من بين القواعد المستهدفة خلال الحرب الإسرائيلية الأمريكية الأخيرة على إيران، استهدفت بالصواريخ الإيرانية، وكذلك رماد دافيد كانت من بين القواعد التي استهدفت خلال تلك الحرب. إسرائيليا لا تأكيد على إصابة القواعد التي تحدث عنها الجانب الإيراني أو عن سقوط صواريخ داخل هذه القواعد، لكن في عادة الحال لا يعلن أصلا حتى إن سقطت صواريخ داخل قواعد عسكرية، قليلا جدا ما يتم تسريب مثل هذه الأنباء إلا بعد مرور أسابيع طويلة على تنفيذ هجمات من هذا النوع. هي قواعد جوية مهمة، منها تنطلق معظم الطلعات الجوية الإسرائيلية بطبيعة الحال. كل قاعدة تختص بأسراب معينة تتبع للسلاح الجوي الإسرائيلي. رماد دافيد يقال أنها تستخدم بصورة أكبر للهجمات التي تشن نحو لبنان لقربها الجغرافي من المواقع اللبنانية مقارنة بنفاتيم التي عادة تستخدم لهجمات أخرى كونها تقع في النقب. ولكن بالمجمل هي قواعد مهمة تضم أسرابا من سلاح الجوي الإسرائيلي التي تستهدف مناطق عدة وقد تكون لعبت دورا اليوم صباح اليوم في الاستهدافات التي كانت في الأراضي الإيرانية ونفذت بواسطة صواريخ يبدو أنها صواريخ بعيدة المدى جو أرض استخدمت لأن الحرس الثوري الإيراني لم يتحدث عن دخول الطائرات الإسرائيلية إلى داخل الأجواء الإيرانية على الأقل في موجة الغارات الأولى والتي قالت المصادر الإسرائيلية أنها استهدفت منظومات دفاع جوي إيرانية. في موجة غارات ثانية كانت تركزت الأهداف بالتزامد مع الصواريخ الإيرانية التي أطلقت نحو النقب والبحر الميت وسمع دوي صفارات الإنذار أيضا فيها في القدس. كانت قد انطلقت موجة إضافية من الغارات الإسرائيلية واستهدفت منشأة للبتروكيماويات داخل إيران وأعلن الجيش الإسرائيلي عن تبنيه هذا الهجوم بصورة رسمية. وبالتالي هذه القواعد الجوية هي القواعد الأساسية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي والتي تستخدم في معظم الطلعات الجوية الإسرائيلية ولشن جل الهجمات التي تكون إما قريبة المدى كالهجمات التي في الجنوب اللبناني أو حتى في الضاحية الجنوبية لبيروت وكذلك هجمات بعيدة المدى تصل إلى الأراضي الإيرانية.
5: نعم عبد القادر، ماذا عن الاتصالات التي أجراها نتنياهو مع بعض المسؤولين وطبعا في مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
6: كان تحدث مسؤول أمريكي لأكسيوس عن استبعاد أن تقوم إسرائيل بشن ضربة على إيران قبل أن تشن إسرائيل هذه الضربة، وكان الرئيس الأمريكي بنفسه أيضا واضحا حين قال سأتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأبلغه بعدم شن هجوم على إيران أو عدم الرد على الهجوم الإيراني وأن إسرائيل ردت بما فيه الكفاية، كما تحدث لهيئة البث الإسرائيلية على سبيل المثال قال إسرائيل ردت بما فيه الكفاية طيلة الفترة الماضية ولا حاجة إلى مزيد من الرد. لكن في نهاية المطاف إسرائيل ذهبت إلى خيار تنفيذ هجمات داخل الأراضي الإيرانية، نفذت موجتين من الغارات، وبالتالي الجهود الأمريكية الإسرائيلية أو الجهود الأمريكية التي حاولت أن تشير إلى أنها تحاول أن تمنع هجوما إسرائيليا على إيران إما أنها فشلت أو أن هناك شيء آخر قد يكون في خلفية هذا الأمر. حتى اللحظة الولايات المتحدة غير منخرطة بصورة مباشرة في الهجمات على إيران، وكانت بعض المصادر في محيط الرئيس الأمريكي ترامب تحدثت لموقع أكسيوس عن هذه الجزئية أن إسرائيل حاليا ألمحت أن إسرائيل لوحدها في التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط. لا نعرف إن كان هذا صحيحا بنسبة 100% لأن شن هجمات بعيدة المدى بصورة واسعة النطاق من قبل سلاح الجو الإسرائيلي لوحده أمر مستبعد إذا ما قسنا الطلعات الجوية السابقة التي كانت عادة إسرائيل تستعين فيها بطائرات التزود بالوقود وهي منتشرة بكثرة في مطار بن غوريون بتل أبيب. عشرات الطائرات الأمريكية للتزود بالوقود كانت موجودة في مطار تل أبيب. بالتالي إن كنا نتحدث عن جولة مستمرة ستستمر من الهجمات المتبادلة فقد يكون صعبا على الإسرائيليين الاستمرار بها دون التزود بتقنيات إضافية عادة ما تكون تقنيات أمريكية. هناك أيضا منظومات دفاع جوي أمريكية منتشرة في إسرائيل كمنظومة ثاد التي كانت تستخدم أيضا في الحرب الإسرائيلية الأمريكية الأخيرة للتصدي للصواريخ الإيرانية. لكن حتى اللحظة كل الحديث الإسرائيلي يشير إلى هجمات إسرائيلية والحديث الأمريكي كان يحاول أن يخفض من التصعيد لكن الجهود لا يبدو أنها نجحت على الأقل بكبح هذا التصعيد. ولو أن الهجوم الإسرائيلي الذي كان صباحا أو فجرا على إيران يعتبر هجوما محدودا مقارنة بهجمات إسرائيلية سابقة.
5: نعم عبد القادر، إن كان يعني هذه الأخبار الواردة صحيحة بخصوص القرار الإسرائيلي بشن هجمات على إيران دون مشاركة من الولايات المتحدة، هل يمكن القول أن هناك محاولة إسرائيلية للاستقلال عن القرار الأمريكي؟
6: بكل تأكيد إسرائيل تفضل أن تقوم بهذه الهجمات مع الولايات المتحدة، وربما تفضل حتى أن تقحم دولا خليجية في هذه الحرب، وكان هذا واضحا طيلة الحرب الماضية. لكن هذا هو الخيار المتاح حاليا. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يكن في موقف سهل عليه اتخاذ قرار سهل فيه، إنما كان في موقف صعب نتيجة انتقادات داخلية كانت تستمع بصورة واضحة إلى حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي بدأ وكأنه يريد أن يملي على إسرائيل خطا معينا أو قرارات معينة، منها قرارات أمنية ذات تبعات أمنية، سواء فيما يتعلق بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، هذا وضعه أمام انتقادات جمة، وقصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت في نهاية المطاف لمحاولة ترسيخ معادلة تقول فيها إن كل قصف إسرائيلي نحو إن كل قصف من حزب الله نحو إسرائيل حتى لو كان لمواقع حدودية سيواجه بقصف في الضاحية. وفيما يتعلق بالهجوم الإيراني فالقاعدة الإسرائيلية تقول إن كل هجوم إيراني سيواجه بهجوم داخل الأراضي الإيرانية، سواء كان ذلك بتنسيق أمريكي أو بمنأى عن الجانب الأمريكي أي بشكل منفرد. لكن إن كان الأمر يعود للإسرائيليين بكل تأكيد كانوا يفضلون أن تكون الهجمات أمريكية إسرائيلية لتعود الحرب ربما حتى على إيران بصيغتها السابقة، بزخمها السابق، بعدد الغارات التي كانت تشن بصورة يومية. هذا كان من ما سعت إليه إسرائيل وأطراف أمنية وأخرى سياسية طيلة الفترة الماضية خلال المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني، كانت تدفع نحو الخيار العسكري بصورة أكبر.
5: شكرا عبد القادر عبد الحليم من القدس، أيضا أشكر حازم كلاس من طهران، ونرحب الآن بضيفينا من واشنطن الدكتور أسامة أبو رشيد الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ومعنا في الاستوديو الدكتور محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران، أهلا بكما. الدكتور هاشمي سأبدأ معك بهذه الأخبار الواردة من محافظة خوزستان الإيرانية وتوسيع لرقعة بنك الأهداف على ما يبدو، هل يمكن أن يؤشر ذلك إلى أننا أمام واجهة لن تكون محدودة بالمعنى التقليدي للكلمة إنما محدودة نسبيا في ظل اتساع رقعتها؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيف الكريم. الواقع مع بدء هذه بدء الهجوم الإيراني على إسرائيل حسب الرواية الإيرانية، لأنه كان هناك تهديد بعدم ضرب بيروت، وبعد ذلك بدأ هذا الهجوم، المتوقع أن إسرائيل أن ترد، وإيران كانت على جهوزية كاملة لهذا الأمر. يعني ما ميز هذا الهجوم وهذه هذه المواجهة أنها لم تكن بالنسبة للإيرانيين مفاجئة، لأنهم هم من بدأوا هذا المشوار، ولذلك كانوا على أتم الاستعداد، ولم تكن هذه الهجمات تغتال في بدايتها أحد من المسؤولين، ولم تستطع أن تحقق شيء على الأرض. لذلك العمليات التي جاءت كرد على الهجوم الإيراني كانت في أوائلها محدودة، ولكن الجانب الإيراني ومقر خاتم الأنبياء قال أي هجوم حتى لو كان محدودا من قبل إسرائيل سنواجهه برد صاعق. لذلك رغم التعتيم الذي تعلنه إسرائيل على كل العمليات العسكرية وعدم السماح لأي صورة تأتي، ولكن الحرس الثوري أعلن أنه استطاع أن يضرب مراكز عسكرية مهمة وقواعد جوية مهمة داخل إسرائيل، ولذلك لحد هذه الساعة، يعني آخر ما سمعته من أخبار وقرأته في المواقع الإيرانية، أن الإيرانيين راضين مما حققوه لحده الساعة. أما الرد الإسرائيلي كان رد لأنه المساحة الجغرافية لإيران مساحة واسعة وكبيرة، عكس المساحة لفلسطين المحتلة. يعني بكل بساطة يعني في الساعات الأولية لهجوم إيران غطت كامل الجغرافيا لفلسطين المحتلة شمالا وجنوبا وشرقا، من ديمونة إلى المهم بئر السبع إلى الشمال إلى مواقع. لذلك الرد الإسرائيلي لم يكن ردا قويا، مع ذلك كان الهجوم أيضا المباغت لإيران مجددا كان واسعا وقويا، وأتصور أن الأمور تجري نحو توسيع هذه المواجهة لأنه إيران لا تتحمل أن يكون هناك هجوم من قبل إسرائيل عليه.
5: نعم دكتور أسامة، في أي سياق يمكن وضع هذا التصعيد الذي يوصف بالمحدود وتبادل القصف بين إيران وإسرائيل، وأيضا الدور الأمريكي، الموقف الأمريكي من كل ذلك، خاصة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن الهجوم الإيراني لن يؤثر في حساباته السياسية وأن الاتفاق سينجح؟
9: الحقيقة هو إذا أردنا أن نتحدث عن السياق العام أو
0: راديو الحرية
2: من 97
10: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا
2: سيحبس أنفاسنا. رونالدو رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-322-1823. المهندس للإلكترونيات حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM
3: لوضع مصداقيته على المحك. وأنا كنت أقول أنه هو يحاول منذ أسابيع أن يبني سردية جديدة في الولايات المتحدة أنه هو صاحب القرار ليس نتنياهو، وأنه هو الذي اختار الحرب وهو الذي يختار السلام، لأن هناك تقارير أمريكية كثيرة نشرت تؤكد أن نتنياهو ورط دونالد ترامب في هذه الحرب، رغم أن مستشاريه قالوا له أن ما يطرحه نتنياهو كان مجرد سخافات، لكن الواقع اليوم أنه تورط في هذه الحرب. فهو يحاول الآن أن يعيد بناء السردية أنه صاحب القرار، ورأينا مقابلته أو يعني المقابلة التي أجراها أول أمس مع الفاينانشال تايمز عندما قال أنا عندما أوقع اتفاقا مع إيران فإن نتنياهو لن يملك إلا أن يلتزم بهذا الاتفاق. فالآن ما فعله نتنياهو هو أن أضعف موقف دونالد ترامب بشكل كبير، لكن هذا أيضا لا يعني أن دونالد ترامب وأن الإدارة الأمريكية لم تكن تعرف بالهجمات الإسرائيلية على إيران. نعم ربما لم تردها، نعم دعاه إلى التريث ولم يستجب، لكن لا يمكن أن يكون هذا الهجوم وقع من وراء ظهر الولايات المتحدة. الولايات المتحدة موجودة داخل إسرائيل، لديها مجلس تنسيق عسكري هناك، ولديها طائرات موجودة في إسرائيل، ولديها قدرات عسكرية في المنطقة بما فيها حاملات طائرات، بما فيها حاملتي طائرات وقواعد عسكرية في المنطقة لابد أنها التقطت الهجمات الإسرائيلية، بالإضافة إلى أن إسرائيل مضطرة أصلا إلى أن تنسق مع الجانب الأمريكي لكي لا يحدث أي خلل، بحيث أنه لا تسقط المدمرات الأمريكية الطائرات الإسرائيلية. هذا إذا لم يكن أصلا هناك تدخل أمريكي من حيث التزويد الطائرات الإسرائيلية بالوقود في الجو، لكن طبعا هذا تبقى احتمال لأنه ربما تكون طائرات الإسرائيلية انطلقت من قواعد أخرى يعني. ونحن نعلم أن هناك نقاش يدور حول هل أذربيجان يوجد فيها قواعد عسكرية إسرائيلية أو لا يوجد، هذه نقاش مختلف، لكن على الأقل لا يمكن أن نقول أن الولايات المتحدة لم تعرف، وهو سيكون بمثابة تجرع السم بالنسبة لها أنها سمحت بالهجوم، ربما ساعدته لوجستيا، وفي حين أن الرئيس لا يريده، وهذا يعني أن الرئيس اليوم يواجه معضلة حقيقية فيما يتعلق بمصداقيته وقدرته على أن يمضي اتفاقا مع إيران إذا كان هناك إمكانية لتحقيق مثل هذا الاتفاق.
4: نعم، الآن إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول إن تقديرات الجيش تشير إلى أن تبادل الضربات مع إيران قد يستمر لأيام. إذن تقديرات الجيش تشير إلى أن تبادل الضربات مع إيران قد يستمر لأيام، هذا ما يتم الآن الحديث عنه وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي. ونشرك الآن في النقاش السيد فهمي اليوسفي من صنعاء، الكاتب والباحث السياسي. أنا بك سيد فهمي، بعد قليل ننتظر كلمة للمتحدث باسم أنصار الله الحوثيين، ما المتوقع أن يصدر عنه، وبالتالي هل إيران ستستخدم ورقة اليمن في هذا التصعيد الجديد مع إسرائيل؟
5: أولا صباح الخير لكم ولكل المشاهدين. بالنسبة لتوقعاتي ما سيصدر على البيان، وهو بعد دقائق سيصل إلى كل وسائل الإعلام لتعرفون ما يتضمن فيها البيان. أما بالنسبة لإيران عن استخدام اليمن، اليمن يا عزيزتي هو ضمن إطار محور المقاومة، وبكل تأكيد اليمن سينضم للمواجهة في حالة كانت المواجهة شاملة على مستوى المنطقة. بكل تأكيد القيادة الثورية والسياسية قد حددت موقفها من هذا الجانب بأنها ستخوض المعركة ضد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، طالما العدو مشترك لكل فصائل محور المقاومة بشكل عام. يعني من المحتمل أن يكون أيضا مضيق باب المندب هو النقطة الثانية بعد هرمز من قبل اليمن، وذلك من أجل الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية ومن أجل الضغط على إسرائيل حتى لا تستمر بقصف المدنيين في لبنان، حتى لا تستمر أيضا بكل مشاريعها الهستيرية، مشاريع القتل التي، وحتى تتوقف أمريكا أيضا من التعنت والتعسف المستمر لإيران وبقية فصائل المقاومة. وهذا باعتقادي بأن كل فصائل المحور مقتنعة بذلك، يعني كل ضمير عربي وإسلامي لا يرضى بأن يستهدف مدنيين، لأن الطرف الذي يستهدف مدنيين هو لا يحمل ذرة أخلاق، لا يحمل ذرة إنسانية. وبالتالي نحن نعتز اليوم ونفتخر بموقف إيران. هذا الشارع اليمني بشكل عام هو مؤيد أيضا لموقف إيران في الرد على إسرائيل من أجل الدفاع عن لبنان.
4: نعم.
5: على اعتبار أن الدفاع عن لبنان والوقوف بجانب حزب الله هو من أجل إيقاف المطامع التوسعية لإسرائيل في العمق اللبناني، وهذا هو هدف بالنسبة لمحور المقاومة. اليمن حدد موقفه بأنه متضامن مع إيران، واحتمال كبير أن يشترك عسكريا إما بالوحدات الصاروخية أو المسيرات أو بإغلاق مضيق باب المندب. هنا هذه الأشياء واردة إذا استمر الحال.
4: نعم.
5: إذا استمرت إسرائيل
4: واضح موقف اليمن وأنصار الله الحوثيين من دعمه لإيران، ولكن لدي سؤال فيما يتعلق بهذه المشاركة. قبل أن أسأل هذا السؤال، ننوه بهذه العواجل الخارجية القطرية، رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير الخارجية السعودي جهود الوساطة الهادفة لخفض التصعيد. إذن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير الخارجية السعودي جهود الوساطة الهادفة لخفض التصعيد، وفق بيان الخارجية القطرية الذي أشار قبل قليل أيضا إلى اتصال تلقاه رئيس الوزراء وزير الخارجية من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي. سيد فهمي، لماذا يشارك اليمن الآن يعني في هذا التوقيت في أو دخل على خط التصعيد رغم أنه لم يشارك في جولة التصعيد السابقة؟
5: يا عزيزتي، نقول نحن من المحتمل أن يشارك اليمن. إلى الآن نحن نعتبر بأن اليمن لا زال يده على الزناد، لا ومستعد للمواجهة بجانب إيران ضد هذا العدو المشترك، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. هذه أمور قد حدد اليمن موقفه منذ الفترة الماضية بأنه سيقف، لكن دعيني أضعك ما هي نوعية المشاركة التي سيقوم بها اليمن. هل الحصار البحري؟ هل الجانب العسكري بالقوة الصاروخية؟ هل بالمسيرات؟ هل بالضغط الاقتصادي أيضا على هذه الدول؟ بكل تأكيد اليمن يمتلك أوراق قوية على واشنطن وعلى تل أبيب وعلى حلفاء الإمبريالية في المنطقة الشرق أوسطية وبالذات دول الخليج التي لليمن أراضي خاضعة للاحتلال السعودي وثروات تنهب، وهذه الأراضي استخدام مثل هذا المبرر هي وسيلة أيضا للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الضغط على المصالح الأمريكية في المنطقة، ومن خلال أيضا الضغط على حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. ونحن نعتبر موقف اليمن هذا بالنسبة إذا شارك اليمن مشاركة عسكرية صاروخية أو بالمسيرات أو غيره، هذا يعتبر بنظر كل القوى التي هي في صنعاء اليوم مؤيدة لمحور المقاومة، تعتبره بأنه جهاد وواجب مقدس، على اعتبار أن أي استهداف لإيران هو استهداف للتوازن الإقليمي الموجود، التوازن الإقليمي التي تشكله إيران على مستوى المنطقة. والدفاع عن إيران هو الوقوف بوجه المطامع الصهيونية الأمريكية في المنطقة، وهو أيضا عدم توفير الفرصة لإسرائيل أو أمريكا بالتحكم بالمضائق المائية، لأنها واضعة ضمن أهدافها من الماضي حتى الحاضر بأن تسيطر على كل المضائق المائية. فماذا يعني التطبيع الذي تم خلال الفترة الماضية مع الإمارات بين إسرائيل والإمارات؟ هذا لأن الإمارات تطل على مضيق هرمز، ولماذا التطبيع أيضا من قبل المغرب؟ لأنها تطل على جبل طارق. ولماذا أيضا اعترفت إسرائيل بسومالاند من أجل السيطرة أيضا على مضيق باب المندب؟ وهنا الدفاع عن هذه المضائق طيب. هو جزء
4: سيد فهمي
5: من إيقاف تلك المطامع نعم. التوسعية لإسرائيل نعم. على مستوى
4: يعني ذهبنا نعم. إلى نقاط أخرى طبعا. يعني موضوع التطبيع هذا له نقاش خاص، لكن نحن نتحدث هنا عن دور اليمن في هذا الصراع وفي هذا التوقيت. دكتور هاشمي، ماذا عن توقيت دخول اليمن على خط التصعيد؟ وبالتالي يعني كما سأل سيد فهمي، ماذا نتوقع أن يصدر عن المتحدث باسم أنصار الله الحوثيين؟
1: الواقع ما تحقق استراتيجيا من هذا الهجوم الإيراني على إسرائيل، ما تحقق الشيء المهم جدا، وهو أن إيران تدخل ويعني تبدأ بهجوم على إسرائيل دفاعا عن بلد عربي هو لبنان. هذا لم يحصل من ذي قبل، هذا الأمر في غاية الأهمية. هذا يعني أن إيران مصرة على
2: راديو الحرية من 97
6: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
8: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
9: أصل القهوة مذاق،
8: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: راديو الحرية
5: 97.10 FM.
1: عسكري أما لم تدخل مباشرة، لذلك نحن الآن مستفردين بإسرائيل مباشرة، نحن وإسرائيل، لذلك لا دخل لأحد ولا تتعرض أي دولة خليجية لأي خطر في هذا الهجوم وفي هذه المواجهة. لماذا؟ لأنه لا دخل لأمريكا ولا دخل للقواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في المنطقة. أما عندما تدخل أمريكا وتحاول أن تستخدم هذه القواعد، عند ذلك تحصل هذه المشاكسات مع الدول الخليجية مع الأسف. ولكن الآن الحمد لله الموضوع بعيد عن هذا الأمر. الموضوع اليمني موضوع في غاية الأهمية، انطلاقا من وحدة الساحات وانطلاقا من الموقف الموحد في جبهة المقاومة. طبيعي أن يدخل اليمن وبكل قوة على هذا. لماذا لم يدخل من قبل؟ هناك حسابات مهمة جدا بين جبهة المقاومة والساحات المتعددة، أنه في أي فرصة وفي أي وقت يدخل لبنان على الخط، وفي أي فرصة يدخل اليمن على الخط، وأي فرصة يدخل العراق أو حتى فلسطين، غزة المدمرة، غزة المجاهدة تدخل على الخط. الواقع أن اليمن الآن هو من يشخص، وليس إيران من تستخدمه أيضا

0: عن ورقة مضيق باب المندب، كيف يمكن أن يعقد الأمر أكثر على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
1: كبير، لأنه هذا معناها سيضع المزيد من الضغط على الاقتصاد العالمي بما فيه الاقتصاد الأمريكي، ويظهر إيران بمظهر المتحكم بديناميكيات المفاوضات وبديناميكيات الصراع، وهذا ما لا يريده دونالد ترامب. دونالد ترامب دائما يتحدث عن نصر ساحق، يتحدث عن تدمير القوة العسكرية الإيرانية، يتحدث عن احتواء إيران في الإقليم وأن إيران تتسول وتتوسل اتفاقا، فهذا سيجعل عمليا سينقض كل ما يقوله دونالد ترامب، وسيجعل التوصل إلى اتفاق صعب، لأن هذا الاتفاق سينظر إليه على أنه كان محاولة لاسترضاء إيران أو هزيمة أمام إيران، وهو لا يريد ذلك. هو الآن يشعر بورطة، يشعر أنه في مأزق، هذه حرب لم يتوقعها بهذه الطريقة. هو توقع أن إما أن النظام سيتقوض من داخله وينهار، أو أن إيران ستستسلم وعمليا ستكون أمام فنزويلا أخرى. لم يتوقع مثل هذه السيناريوهات. المؤسسات الأمريكية توقعت هذه السيناريوهات كما نعلم من تقرير نيويورك تايمز والول ستريت جورنال. هو كان قد اقتنع بما قاله له نتنياهو، فإذا دخل مضيق باب المندب على خط الضغط على دونالد ترامب، فالآن سيكون في معضلة لا يستطيع أن يتعامل معها بسهولة، لأنه أيضا التصعيد العسكري ضد إيران يعني أنه يعمق تورطه في مستنقع، وهو هذه قضية الكواغ ماير، هذه قضية حساسة جدا بالنسبة لدونالد ترامب أو حقل الوحل، لأنه هو يتهم الرؤساء الذين سبقوه بأنهم مغفلون وأنهم قادوا حروبا غبية. هو الآن عمليا يضع نفسه في خانة المغفلين إذا استخدمنا عباراته، ويضع نفسه ويضع الحرب التي شنها على إيران في حرب مغفلة أو حرب غبية. الآن الحل الذي سيبقى أمامه هو مضاعفة القوة العسكرية في المنطقة. مضاعفة القوة العسكرية في المنطقة سيضع ضغطا كبيرا على أولويات الولايات المتحدة الجيوسياسية عالميا، تحديدا في منطقتي المحيطين الهادئ والهندي، وعملية تحشيد قوة عسكرية أمريكية هائلة في المنطقة ليست مضمونة النتائج. يعني حتى لو افترضنا أنه تم إسقاط النظام على سبيل المثال، ما الذي سينتج عن ذلك في إيران؟ لا يوجد أي تصور لليوم التالي في إيران، ولا يوجد أي تصور للمخزونات العسكرية الأمريكية، ولا يوجد أي تصور ماذا لو فشل الولايات المتحدة في إسقاط النظام، ماذا لو غرقت في حرب شوارع في إيران. فإذا هو لا يريد أن يذهب بهذا الخيار وبهذا الاتجاه، لأن هذا سيكون له تداعيات كبرى على الحسابات الأمريكية وعلى حساباته هو كشخص أيضا. فإذا هو أمام معضلة، الضرب من جديد معناه أن إيران ستضرب مرة أخرى القواعد العسكرية وما تسميه المصالح الأمريكية في المنطقة، وستضع ضغطا كبيرا إضافيا على البنى التحتية في دول الخليج باسم أنها تريد أن ترفع التكلفة اقتصاديا على العالم، وباسم أن هناك قواعد عسكرية ومصالح أمريكية في المنطقة. فإذا كل هذا سيكون له تداعيات، أو كحجر الدامينو الذي لن يتوقف عند حجر واحد، متى ما سقط حجر فإنه سيستتبعه كل الأحجار، سواء هذه الأحجار متصلة بالصراع فعلا أم غير متصلة بالصراع، سواء كانت طرفا أم لم تكن طرفا. فإذا اليوم نحن أمام معادلة صعبة للطرفين الإيراني والأمريكي، كل منهما يحاول أن يعيد تشكيل.
0: نعم، الآن هذا الخبر العاجل، إذاعة الجيش الإسرائيلي، استعدادات لاستدعاء قوات الاحتياط ونشرها في الضفة الغربية وحدود الأردن. إذن استعدادات لاستدعاء قوات الاحتياط ونشرها في الضفة الغربية وحدود الأردن. عودة إلى سيد فهمي الآن اليوسفي في صنعاء. تحدثت سيد فهمي عن أوراق عدة يمتلكها الجانب اليمني، ومنها مضيق باب المندب. هل هذه ستكون الورقة الأخيرة التي سيستخدمها أنصار الله الحوثيين، وما هي الورقة الأولى؟ سيد فهمي، طيب الدكتور هاشمي، كيف ممكن أن نقرأ الآن حسابات الجانب اليمني وأولويات أو ترتيبات الأوراق التي يمتلكها؟
2: الواقع أن اليمن بموقعه الجغرافي الحساس والخاص وبقوة شعبه
3: راديو الحرية.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة

0: الجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
0: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله وأوقات الجميع بالخير والسلام بالمحبة والوئام. صباح الخير والسعادة لكم سيداتي وسادتي متابعينا جميعا أينما كنتم. صباح الخير لصناع الفرح أصحاب الوجوه البشوشة المبتسمين دائما. صباح الخير للفقراء، للمساكين، للشوارع التي تحملهم، لسواعدهم التي تسعى. صباح الخير لعقولهم التي لا تنفض تفكر في قوت يومهم. صباح الخير لمن لا يمتلك صديقا صادقا. صباح الخير للكبار والصغار، للمسنين ولابتسامة الأطفال، ولكل الطيبين. صباح الورد من وسط البلد، من الخليل في فلسطين. سلام على النائمين الذين فاتهم جمال هذا الصباح، وكل صباح. صباح الخير لفلسطين وأهلها، صباح الخير لأسرانا في السجون، صباح الخير للمغتربين، صباح الخير لكل المتابعين. هذا صباح آخر يجمعنا بكم عبر إذاعتنا منبر الحرية من الخليل في فلسطين. نحييكم، نبدأ لقاء آخر على وقع طبول الحرب التي بدأت تدق. يا سادة، صباح الخير لكل أهلنا في صريف الذين طالتهم اليوم شظايا الصواريخ التي سقطت على فلسطين. صباح الخير لكل البلدات، القرى والمخيمات في كل فلسطين. صباح الخير للخليل وناسها. صباح الخير لفريق عمل الحرية. هذه تحيات ربحي أبو رموز معكم من هندسة الصوت والإخراج الإذاعي. تحياتي لكم في إعدادي وتقديم البرنامج، معكم محمود قنيبي. صباح الخير، صباح الورد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: تركوها على رب العالمين. يعني منذ الأمس في ساعة متأخرة من الليل بدأت موجة جديدة من التصعيد في الشرق الأوسط، صواريخ إيرانية وصلت إلى فلسطين المحتلة وبدأت عملية التراشق بالبيانات والكلمات، ومن ثم الرد الإسرائيلي، وما زالت الأمور في تصعيد مستمر. لكن إحنا شعب ملوش حل. يعني اللحظة الأولى التي تم الإعلان فيها عن إطلاق صواريخ بدأت الناس تتهافت على محطات الوقود ومحطات الغاز وأزمة على شو؟ طب يعني إحنا ما تعلمنا من الحرب السابقة ومن الجولات السابقة، شو بده يصير؟ يعني بعدين يعني قال يا أرض بدنا نسخطك، إحنا أكثر من اللي بيصير فينا، شو بده يصير؟ فما بعرف، هاي الثقافة يعني الضحلة لدى كثير من المواطنين إمتى بدها تظل مستمرة؟ الله يعين الناس على ظروفها. صح، الإنسان ممكن يتوتر شوي مع هذه الموجة من التصعيد، لكن مش لهاي الدرجة. يعني ما كان صاير إشي، وبالعكس كان كل الأخبار بتقول إنه يعني حدث عابر، سيكون حدث عابر إطلاق مجموعة من الصواريخ والرد عليها كمان مجموعة من الغارات، ومن ثم سيتوقف الأمر. هيك كل التوقعات أصلا بتقول إنه هذه الموجة ستمتد لأيام قليلة ومن ثم ستتوقف. لغاية الآن ما فيش إشي يعني اتغير في حياتنا اليومية. ليش احنا بنحاول دائما يعني انه نغير من واقعنا بهذا الاسلوب وبهذه التصرفات اللي ما إلها اي داعي، يعني ما إلها اي لزوم ولا اي داعي باي شكل من الاشكال. لكن سبحان الله، هي ثقافة شعب، وعلى ما يبدو انه من الصعب يعني التنازل عنها. الله يعين الناس، يعني الله يعين الناس. طيب خلينا ننتقل مباشر لمتابعة الأحداث. اليوم صباحا كمان أبلغنا عن عملية طعن على حاجز النفق القريب من بيت لحم، في إصابة لمستوطنة، ونتيجة ذلك أيضا هناك تحييد لمنفذ عملية الطعن. مين وكيف وليش ما بنعرف لسه، يعني ما في أي معلومات واضحة عن هوية منفذ هذه العملية وتفاصيلها. لكن الحديث عن إصابة مستوطنة عمرها 20 عام بجروح طفيفة كما قيل من خلال وسائل الإعلام الإسرائيلية، اللي هي الوحيدة اللي بتوصل منطقة الأحداث الأيام هاي. فما بنعرف شو طبيعة تحييد منفذ العملية. التحييد عندهم يحتمل عدة تفسيرات. الله يجيب اللي فيه الخير. في صوريف شمال غرب الخليل الليلة سقطت شظايا صاروخ، حدثت بعض الأضرار المادية، الله ستر الحمد لله ما في أي شيء، لكن يعني وجب الحذر في مثل هذه الأيام اللي فيها إطلاق صواريخ. وهي الصواريخ يعني نتائجها، مش الصواريخ نفسها، نتائج هذه الصواريخ عشوائية وغير متوقعة، لأنه ما حدا بيقدر يعرف وين ممكن يتم اعتراضها في أي منطقة. يعني الصواريخ تأتي من حدود البلاد تقريبا الشمالية الشرقية، ويتم إطلاق صواريخ مضادة لها من أماكن مختلفة في فلسطين المحتلة. هلأ وين بتلتقي مع بعضها وين بتسقط الشظايا، ما حدا بيقدر يتوقع ولا يعرف. عشان هيك يعني الحذر واجب، مش لا إشي بس الحذر واجب. يعني خلينا مرة نتصرف فيك بحذر وبحضارة وتقدم، نحاول نحمي أنفسنا، بلاش نطلع على الأسطح ونزغرت ونسفر وبدنا نتفرج وبدنا نشوف. خلي الأمور تمشي لعل وعسى أنه ما تطول هذه الموجة اللي بتأثر سلبا على كل مناحي حياتنا. اليوم يعني شفتوا مجرد ما قالوا، لسه والله ما كان فيه ولا أي شيء، لسه يمكن الصواريخ لسه ما وصلتش، مجرد الإعلان عن إطلاق صواريخ من إيران بدأت الناس تتهافت على محطات الوقود وعلى محطات الغاز. طب هاي أنان الغاز اللي شفناها الليلة باب المحطات، طب ليش فاضية؟ يعني مدام إنها مستعملة وبتحتاجوها، ليش فاضية لهلأ ولا بتستنى الحرب عشان تتعبى؟ الله يفرج علينا يا جماعة الخير، والله العظيم إنه صار الإشي يعني زيادة عن حده. على كل دقات الساعة وسوا مكملين صباح الورد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن التاسعة والربع بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

سئل يا سادة الفيلسوف جان جاك روسو يوما ما هو الوطن؟ فقال جان جاك روسو: الوطن هو المكان الذي لا يبلغ فيه مواطن من الثراء ما يجعله قادرا على شراء مواطن آخر، ولا يبلغ فيه مواطن من الفقر ما يجعله مضطرا أن يبيع نفسه أو كرامته. الوطن هو رغيف الخبز والسقف والشعور بالانتماء، الدفء والإحساس بالكرامة. ليس الوطن أرضا فقط، ولكنه الأرض والحق معا. الوطن هو حيث يكون المرء بخير. هكذا قال الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو عن الوطن: الوطن هو حيث يكون المرء بخير.

طبعا هلا رح نقضي ايام واحنا بنتابع يعني الصواريخ ووصولها وسقوطها والمعابر والرحلات والدخول الى, بس للاسف انه احنا كمان بنخلق واقع وهمي وبنعيش فيه. يعني شو يعني بنخلق واقع وهمي وبنعيش فيه؟ على سبيل المثال للحصر, اليوم صباحا يعني قيل بان جميع المعابر الى الداخل المحتل مغلقه, وهذا مش صحيح. لم يكن هناك اي نوع من اغلاق المعابر, بالعكس شغاله عادي. البعض قال بان معبر الكرامه ايضا اغلق, برضه مش صحيح. البعض تحدث عن توقف تزويد الضفة الغربية بالمحروقات والغاز, وطبعا مش صحيح. البعض قال أن الشوارع الالتفافية عليها أو فيها خطورة كبيرة وأن المستوطنين منتشرين, طبعا غير صحيح للأسف. والبعض تحدث عن ارتفاع أسعار بعض المواد, وبرضه مش صحيح. واقع مش واقع, وهم وهم بنستبق فيه الشر والسوء لأنفسنا. يعني ما بعرف ليش بنخلق هذا الواقع الأليم السيء المضر. يعني أنا ما شفتش حدا نشر خبر إنه هناك احتمالية لتوقف الحرب. طبعا كل المؤشرات وكل التقديرات في أمريكا, إسرائيل, وحتى يعني في أوروبا أن هذه الموجة ستستمر لعدة أيام, بس 3 أيام 4 أيام, وأنها لن تتجاوز الأسبوع. بمعنى أنه مش رح يكون فيها التأثير القوي علينا إحنا كفلسطينيين, لكن يعني بحمد الله عنا من المتشائمين يعني ما يكفي لنشر السواد الأعظم في العالم. الأسعار ارتفعت, المعابر تسكرت, فيش بنزين, فيش أكل, فيش غاز, الطرق الالتفافية تمشوش عليها. من وين بيجي هذا الحكي؟ مين اللي بيروج لهذا الحكي؟ ليش بيروج لهذا الحكي؟ ما بتفهم, ما بتقدر تعرف يعني شو السبب. طب احنا الواقع عايشينه, الشوارع الالتفافية من الخليل لجنين ونابلس وطول كرم كعادتها في الأيام السابقة, بدناش نقول طبيعية لأنها مش طبيعية. في عنا إغلاقات كتير, حواجز على الطرقات, احتمالية كمان يعني تواجد المستوطنين على الشوارع واردة زي الأيام اللي عدت. الأيام اللي عدت في أي لحظة كانوا ينزلوا على الشوارع يعتدوا على الناس, يضربوا حجار. صار مبارح وأول مبارح واللي قبله واللي قبله بدون حرب وبدون صواريخ. لكن هناك من ينشر الذعر, واضح انه يعني هناك من يريد إثارة الذعر في صفوف الناس ويخوف الناس ويمنعهم من التحرك, كمان يخليهم ييأسوا اكثر, يتعبوا اكثر. ناس يعني هدفها انه الناس تيأس وترحل من هالبلاد. لشو نشر كل هذه الأخبار؟ يعني أحيانا بيكون في حقائق يجب أن لا تنشر. حقائق, عارفين شو يعني حقائق؟ لا تنشر كي لا تثير الذعر والبلبلة بين الناس, وبتكون واقع وحقيقة, حقيقة موجودة في المجتمع, بس ما حدا بيحكي فيها خوفا من إثارة الذعر والخوف يعني بين الناس. لكن احنا العكس تماما اللي بيصير عندنا, بيكون فيش اشي وبنعمل منه يعني زي ما بقولوها من الحبة قبة, من الحبة قبة. ليش يا ابو رموز؟ طبعا الفحص سالكة يا جماعة, وكمان فرش الهواء سالكة, وين كمان, والكونتينر سالك, وعش غراب سالك, والنشاش سالك. راس الجورة مغلقة, يعني هي أصلا هيك يعني مغلقة من أول. زيف قلنا, أم سلمونة فاتحة, جورة الشمعة في عليها تفتيش, بين النعيم سالكة, الفحص سالكة. لشو كل التشاؤم, ولشو كل هالأخبار اللي بنشروها بين الناس وكأنه خربت الدنيا. يعني أقولكم, واحد قاعد في بير السبع مثلا وبده يجي على الخليل, لما بيسمع هاي الأخبار بيجيش. بس باختصار يعني واحد بده يطلع على شغله,
في الشمال أو عنده أي يعني أمر. النبي يونس مغلقة حسب ما بيقولوا لي. النبي يونس ما قلنا عنها خضر، الله يسعد صباحك، مغلقة النبي يونس. ما هي أصلا يعني بالعادة النبي يونس مغلقة، شو تغير؟ يا فيش شيء جديد يعني، لشو نخوف الناس يعني؟ واحد بده يطلع عنده أي إشي، أي إشي في شمال الضفة الغربية، عنده علاج، عنده محكمة، عنده بيعة، عنده شروة، عنده زيارة، عنده أي إشي، لما بسمع إنه والله المستوطنين على الشوارع، ديروا بالكم الشارع الفلاني مغلق، يا أخي ببطل بلغي مشوار. طب أنت ضريته بشكل غير مباشر. مين اللي بينشر هاي الأخبار وليش بينشرها وكيف بينشرها؟ والله ما بتفهم يعني. دائما خذوا أقداركم من أفواهكم، يعني هذه حقيقة. فلما بتقول الدنيا سواد بتشوفها سواد، يعني بتمنى إنه ما نوصلش لهاي المرحلة ونوقف تماما هاللي بصير. الفلبين قريبة منا؟ لا مظبوط يا ربحي، الفلبين بعيدة عنا مظبوط، شوية بعيدة يعني، بعد بين العين بشوية. الفلبين فيها زلزال يا جماعة، هاي الكوارث مش زي عنا، هذه كارثة. الفلبين زلزال قوي بدرجة 7 إشي على سلم ريختر، لحد الآن الحديث عن 12 قتيل في هذه الهزة الأرضية التي ضربت الفلبين هذا الصباح. يعني هاي كوارث بنحكى فيها. أما تقول لي والله في صواريخ في السماء، طيب الصواريخ في السماء شو بدك فيها أنت على الأرض؟ ليش بتثير الذعر بين الناس وهي لسه في السماء؟ يعني اتركوا الأمور تسير كما يريد الله لها أن تسير. جنب ريحة كان في صاروخ اليوم في ساعات الليل، نزل صاروخ كبير في منطقة قريبة من ريحة، يعني هي شظايا صواريخ، لأنه حسب إعلام الاحتلال، أنا ما بدنا نأكد ولا ننفي لأنه المعلومات هون بتضل متضاربة نوعا ما، لكن حسب إعلام الاحتلال بأنه تم اعتراض جميع الصواريخ التي أطلقت من إيران.

0: تزرع سمسم الايام هاي ربحي. والله انت ربحي احيانا لك نحفات وعملات، مش زارعين بندوره وخيار عشان يزرعوا سمسم. اي هم الصيصان الجاج لانه نزل سعره صاروا يموتوه. اليوم شفت منظر مقزز بصراحه، وشافوا ربحي معي منظر مقزز جدا. يعني امبارح شفنا بعض مربي الدواجن بيرموا الصيصان هيك في الأراضي في الخلا لأنه سعرها نزل ونزل كتير، برموها يعني شاحنة كانت. وأعتقد كتير منكم يمكن شاف هذا المنظر وشاف هذا الفيديو اللي شاحنة بتقوم برمي مجموعة كبيرة من الصيصان في أرض مفتوحة. طيب يعني رغم انه مش منطقي لانه نزل سعره نرميه، يا اخي وزعهم على الناس، وزع اقول لك بلاش يربوهم ويكبروا ويصيروا جاج وياكلوهم، لا اعطيهم لهالولاد اللي عندك في البلد يلعبوا فيهم يربوهم عندهم يسووا فيهم اي شيء. اما رميتهم ماشي يعني تقبلنا الموضوع، لكن المنظر اللي شفته اليوم انا مقزز جدا وجدا جدا. ناس بتجيب صناديق الصيصان وشافوا ربحي معي، وبالفعل يعني زي ما قال هذا كله إلا الدين، تماما إلا الدين. صناديق الصيصان بيفتحوا كياس من الأكياس السوداء الكبيرة، طبعا في صواريخ في الطريق عشان تكونوا عارفين، في صواريخ الآن باتجاه شمال فلسطين المحتلة، يعني الآن هناك صافرات انذار تنطلق في شمال الضفة الغربية في شمال فلسطين المحتلة. تعليق جميع الرحلات الحوثيون، هيها شمال صواريخ قادمة من إيران حاليا. طيب نرجع لموضوع المنظر اللي شفناه أنا وربحي اليوم. بيجيبوا كياس سودا من الكياس الكبير اللي بنستخدمها للنفايات مع يعني مع فارق التشبيه، وبيديروا صناديق الصيصان بداخلها، بيديروا الصيصان بكميات كبيرة طبعا مئات الصيصان في كل كيس، وبيقوموا بإغلاق الكيس بإحكام عشان هاي الصيصان تنخنق وتموت. هذا كله بسبب انخفاض الأسعار، بدل ما ندعي ربنا إنه يخفض أسعار كل شيء في بلادنا، شوفوا عشان انخفض الأسعار شوفوا شو بيسووا. وهذا منظر أنا والله للحظة قلت بدي يعني أنشر الفيديو، عودت قلت لا، لأنه المنظر والله إنه مقزز ومزعج إنه تشوف هذا المنظر، إنه بيديروا الصيصان داخل كياس كبيرة وكل كيس يتسع لمئات يمكن الصيصان، بيديروهم فوق بعض صندوقين ثلاثة، وبعدين بيسكروا الكيس بإحكام، بيتم إغلاق الكيس. شوف هلا انت تخيل المنظر، بديش تشوفه بس تخيله، لما 100 150 200 صوص داخل كيس وبعديها بيسكروه بحطوه على الارض، كيف بيبدوا يتحركوا، بدهم يفلتوا، بداوا ينخنقوا، فبتصير في حركه قويه داخل الكيس، بس في النهايه رح يموتوا. يعني في النهايه احنا ما شفنا الفيديو للنهايه لحد ما صار الاشي، بس اكيد رح يموتوا لانه بيسكروا عليهم باحكام، يعني بيسكر الكيس كتير كويس عشان يخنقهم ويموتهم. طب ليش تموتهم يا رجل؟ يا رجل حتى لو بده يجيب الصوص اجورا خليه، بدكش ارميه زي ما رماه التاني هذا اللي رماهم في الارض، بدك شو وزعهم على الناس. لكن ليش هالعمل المقزز المزعج والمزعج جدا؟ يعني احكي لكم بصراحة والله انه المنظر جدا مقزز. على كل بدنا نروح لفاصل، بعد الفاصل رح نرجع ونصبح على متابعينا وعلى المستمعين وعلى الناس اللي بتعلق وبتبعت لنا يسعد صباحكو، مش لاقيين نشرب لنزرع، هذا امجد الطروي، فيش مية كمان للزراعة، لا بقول لك يا زارعين السمسم، هي هو الأشياء الأساسية مش زارعينها عنا عشان يزرعوا سمسم. تودينا لفاصل يا ربحي، فاصل قصير، بتمنى يعني كمان يكون لكم تفاعل مع البرنامج في قضايا الساعة، قضايا المجتمع، في اللي بيصير في كل شيء، أي شيء حابين تطرحوه. بعد الفاصل رح نضيع على حضراتكم أرقام الهواتف بإذن الله تعالى، خليكم معانا، فاصل ونعود.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي النقي
2: لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: نواكب العصر دائماً ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة، زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: صباح الخير مرة تانية لكل فلسطين، صباح الخير للقدس وسكانها. يمكن في القدس سمعوا دوية بعض الانفجارات حاليا بعد إطلاق مجموعة صواريخ من إيران باتجاه الأراضي الفلسطينية. البعض على ما يبدو تم اعتراضه في سماء القدس أو على مشارف القدس، في أصوات انفجارات في تل أبيب في وسط فلسطين المحتلة وكمان في القدس. الله يحمي الجميع ويبعد عنا وعنكم شر الصواريخ وشر كل سوء يا الله. تعالوا نروح لبعض رسائل المستمعين. طبعا للي حابب يتواصل معنا بأي موضوع، أرقام تليفونات البرنامج للمشاركة هي كالتالي 229-0443 أو على الأرقام أو على الرقم الثاني اللي بيستقبل عدة اتصالات معانا اللي هو سلم 35 46، سلم 35 46 أو على الرقم 229-0443-02 طبعا مقدمة الاتصال تليفون أرضي. صباح الخير أبو رامي، بكرة عندي موعد مع الدكتور في الأردن، تنصح الواحد يطلع ولا عشان الوضع؟ لا اطلع، ليش ما تطلع يعني؟ يعني شوفوا مش المطلوب انه نوقف حياتنا. عبد الله الله يسعد صباحك والف سلامة عليك. انا ما بعرف شو موضوع المشوار والطلعة والدكتور، يعني بداية بنقول لك الف سلامة عليك وان شاء الله بتروح وبترجع بالسلامة. بس انا رأيي الشخصي وطبعا مش ملزم ولا لأي حدا، انه الحياة لازم تستمر على طبيعتها، وانه اذا عندك موعد في الاردن مع دكتور معناته ضروري. انت مش طالع تشم هوا ولا طالع هيك بلا سبب، عندك سبب وسبب منطقي، روح وقضي أمورك ومارس حياتك بشكل طبيعي، هيك الأصل يعني. أنا هيك بقول، وفي النهاية القرار إلك. الله يسعد صباحك، تحياتي وألف ألف سلامة عليك مرة تانية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق، الروقان برضو

الله يصبحكم يا أنوار النبي. أحلام رباع صباح الخير. شهادة الفروخ يسعد صباحك. تحياتي لك عبد السلام غلمة وإم عمار الشويكي، إلهام القواس من تحرير وإم يزن أبو عيشة، كمان أمجد الطروي وهيفا مسودة، محمد الرواجدة ورجاء أبو سنينة صباح الخير، ماجدة مسالمة وإم أمير نصر الله من العاصمة. سعد صباحك يا إم أمير. ما بعرف شو بالنسبة لأصوات الانفجارات عندكم في القدس، سمعتوها ولا بعيدة ولا كيف؟ يزن أبو غليون، أبو مالك طور بشر ولا تنفر، بقول لك إمشادي الأطرش صباح الخير. أبو مالك بقول شعب بيعشق المصايب. والله يا خيب ما بعرف يعني، فعلا شعب بيعشق المصايب. حمزة طميزي صباح الخير. مصطفى السلايمة بقول وين هاي إم سلمونة؟ هاي يا زلمة إم سلمونة على طريق بيت لحم، على طريق جورة الشمعة بعد إفراط مباشرة. وين جورة الشمعة؟ هناك منطقة اسمها إم سلمونة وفيها طريق مؤدي إلى بيت لحم. أخونا زاهر الأطرش صباح الخير. فاطمة أبو حميد صباح النور. تامر الشيخ درة وأبو جواد كاظم صباح النور. نجاح المحتسب وأمجد الطروي. رنا أبو تركي وأمجد الطروي بقول بدك ربنا يغير حالنا للأحسن، وهم يعني بقتلوا الصيصان بهذا الشكل. شو نسوي؟ نهى الشرباتي صباح الخير بتقول كمان البيض رخص. كل المنتجات هاي منتجات الدواجن كلها تقريبا أسعارها نزلت شوي، فالتجار مش راضين يعني، مش عاجبهم، فعندهم انهم يرموها ويحرقوها ويتلفوها اهون او يقتلوها كمان زي ما عملوا بالصيصان، ولا انهم ينزلوا اسعارها. ماهر شلالدي صباح الخير. معبد الجعبري، زياد ابو تركي ومحمد الراعي صباح الخير. معمار الهيموني، ابراهيم الحوامدي بقول صباح الخير، الله يفرجها على الجميع ويهدي البال يا رب، اللهم امين. عمر مصطفى عويضات صباح الخير. رفعت الدويك يسعد صباحك يا استاذي صباح الخير وصباح التوكل على الله دائما وابدا. فادي محمد وعبد الله السراحين صباح النور. ام سيف الشعراوي وام سامح الاطرش، كمان عبد السلام الاطرش ابو حبيب ومنذر عيايده. سهى جردات صباح الخير. رمضان النجار، زياد ابو تركي، زياد بقول لي أبرامي الله يسعد صباحك، في عملية هذا في خربة الإس وقوة من جيش الاحتلال الكبيرة في المكان، ما وصلنا أي شيء يا زياد. زياد عملية هدم؟ عملية هدم ممكن، ما سمعنا إشي زي هيك. إما مير نصر الله، سمعنا الصوت قوي كتير، الله يحمي الجميع يا رب. إن شاء الله يا رب، الله يحميكوا يا إما مير ويحمي كل أهلنا في الداخل وفي القدس كمان. أكرم أبو سنين صباح النور، ويزن أبو عيشة صباح الورد عليكم جميعا. يوم يعني مليء بالتفاصيل. عبد الله أبو رميشان يسعد صباحك بقول إن شاء الله، الله يسعد صباحك. أنا عشان ما يسكرش الجسر ناوي أطلع أو أسافر يعني. شوف، هو ما في حكي على إمكانية إغلاق المعابر، الموضوع موضوع زي ما صار في المرة الماضية يعني. أوكي، في توتر أكيد يعني، حالة إطلاق الصواريخ، هي الحرب مش عنا عشان تكون عارف والكل يكون عارف، الحرب مش عنا، الحرب هي حرب عن بعد بين الكيان الإسرائيلي وبين إيران بالصواريخ والطائرات والتقنيات الحديثة. هلا إغلاق المعابر ما في حكي اليوم على إغلاق أي معابر، لسه ما في أي احتمالية كمان لإغلاق المعابر. كمان كل التقديرات اللي سمعناها من محللين من مبارح بالليل وإحنا بنتابع شو بقولوا، سواء في أمريكا في إسرائيل أو في أوروبا، كمان كلهم توقعاتهم، ودائما هاي التوقعات تجيش هيك يعني، بتجي بناء على معلومات عندهم، معلومات استخباراتية، إنه هاي الجولة رح تستمر أيام فقط، أيام ورح تتوقف يعني، هي مجرد

فعل ورد فعل وبعده راح تتوقف. لأنه أمريكا يعني باختصار خلينا نحكيها هيك بالعامية، أمريكا مش راضيانة عن الموضوع وبدهاش يصير حرب، بدها ترضي كل الأطراف، بدها تعطي إسرائيل فرصة للضرب أو الرد بس بشكل محدود، يعني ما بدها تفتح جبهة كبيرة لأنه في مفاوضات. إغلاق مضيق هرمز والتوتر اللي موجود في الشرق الأوسط بيأثر على العالم كله ومن ضمنه أمريكا، وأمريكا مش معنية اليوم في زيادة التوتر رغم أنه فيها رئيس يعني بتحسه غايب عن الواقع، أو مش بتحسه، هو هيك هو مغيب عن الواقع فعلا، لأنه حتى داخل أمريكا في عدم رضا عن أدائه حتى الآن. بس هالمرة يعني واضح أنه هو مش راضي ومش قابل بجولة التصعيد، وبده الأمور تهدى عشان ترجع أمور التجارة والملاحة البحرية إلى طبيعتها. فبالتالي الموضوع يعني خلي الإسرائيليين يضربوا لهم ضربة هيك الرد، يعني يحفظوا ماء وجههم هيك الموضوع كأنه يعني زي ما انتشر امبارح كاريكاتير على صفحات الإعلام العبري، ظاهر فيه الرئيس الإيراني عن بعد يتهكم على بنيامين نتنياهو وبيطلع له لسانه، ونتنياهو عامل حاله كأنه بده يضربه، وترامب من ورا ماسكه، وترامب أو نتنياهو بقول لترامب امسكني امسكني امسكني، يعني بمعنى انه يعني شكليا بدي اضربهم بدي ارد عشان يعني كرامته السيد نتنياهو وكرامة اسرائيل. رغم انه يعني الاسرائيليين نفسهم مبارح في تعليقاتهم كثير من التعليقات كانت بتقول انه بنيامين نتنياهو هو افشل رئيس للحكومة الاسرائيلية على مدار تاريخها بعد الضربة الايرانية. يعني قالوا بأن بنيامين نتنياهو جلب على إسرائيل ويلات لم تكن بالحسبان، الإسرائيليين عمرهم ما توقعوا يصير عندهم هيك، تنزل عليهم صواريخ بهذه الكميات ومن هذا البعد، وإنه يتم إغلاق مطاراتهم ويتم إغلاق حدودهم وتوقف التعليم وغيره. فهم بيقولوا إنه هو فاشل وفاشل جدا. بس لحفظ كرامته ترامب أعطاه فرصة للرد على الإيرانيين، لكن قديش بدها تضل هاي الشغلة؟ يعني كل التوقعات بتقول أيام ورح ينتهي هذا التصعيد. عشان هيك تهجموش على الكازيات، والله ما فيش داعي للهجوم لا على الكازيات ولا على محطات الغاز، فيش عندنا نقص في إشي، يعني ما في داعي لكل هذا التهافت. امبارح يعني أنا قرأت بعض التعليقات، يمكن أنا ما نزلت وما شفت، لكن في ناس من مسجد الأنصار لغاية إسرائيل هيش يعني طريق الحاووز الأول أخذت معهم ساعة وربع بسبب الأزمة اللي كانت عند كازية الأنصار وكازية السلام. طب ليش كل هذا؟ شو الله يا ربي يفرجها، بس شو بدي أقول لك.

0: يعني هاي رسالة من غزة بقول لك يسعد صباحك برامي، بدل ما يتلفوا الصيصان يبعتوها إلنا على حدود غزة، والله إحنا بحاجة إلهم عاليوم، والله لو يبعتوها يتركوها هيك. بس ما هو كيف بدهم يوصلوا برضو حدود غزة؟ ما هو مش رح يقدروا يوصلوا برضو. أما يتركوها على الحدود هون جنب ترقوم يمكن يضلوا ماشيين الصيصان يوصلوا غزة. أنا عارف شر البلية فعلا ما يضحك، والله إحنا في حال للأسف يعني بيكون في عنا مشكلة بيجي حدا بيزيدها علينا والله ببعض التصرفات اللئيمة، خلينا نسميها بعض التصرفات المش محسوبة. أمجد الطرب بقول لك يعني ضحك على اللحى، هي كلها ضحك على اللحى يعني، فكرك شو هي. سناء المحتسب يسعد صباحك. مصطفى إمام بقول صباح الخير برامي، للعلم الأسبوع القادم بداية المونديال كأس العالم، وهذا من الأسباب المهمة عند الأمريكان إنه يكون في تهدئة. طبعا طبعا المونديال هالمرة راح يكون في أمريكا، وبالتالي يعني الأمريكيين معنيين بالهدوء في فترة المونديال. هذا حقيقي فعلا يا مصطفى، الله يسعد صباحك. أبو وحيد النتشي كمان صباح الخير، صباح النور إلك ولكل اللي عندك. وليد الراعي كمان صباح الفل، ورشاد السكافي. وليد زماعري أبو محمد صباح الخير، صباح النور للين الطويل كمان، ولا سناء المحتسب والله يفرجها على الجميع. وهدى كمان صباحك خير. رنا أبو تركي تدعوكم للصلاة على النبي. مخضر أبو داود. وجدي كاتبة صباح الخير يا وجدي، وكمان صباح الخير لأم باجس دويك، يعطيك العافية. اسمعوا تعالوا نلعب رياضة الصبح، شو رأيكم؟ بلدية الخليل عملت لكم إشي هيك جديد، من 5:30 صباحا لغاية الساعة 8 صباحا استاد الحسين راح يكون مفتوح للناس كل يوم، راح يكون مفتوح للناس لممارسة الرياضات الصباحية، المشي وكرة القدم وغيره من الرياضات للي بحب. هذا قرار من بلدية الخليل صدر اليوم في إطار حرصها على تعزيز نمط الحياة الصحي وتشجيع ممارسة الرياضة بين المواطنين. تعلن بلدية الخليل عن فتح أبواب استاد الحسين بن علي أمام المواطنين يوميا من الساعة 5:30 صباحا حتى 8 صباحا، وتخصيصه لممارسة الرياضة الصباحية والمشي في أجواء آمنة ومناسبة، وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 9/6/2026. وتدعو البلدية المواطنين الكرام إلى الالتزام بالتعليمات والمحافظة على نظافة المرافق العامة لضمان استمرارية هذا النشاط بالشكل الأمثل. أيوة يعني أنا بتمنى مش بكرة نروح نخرب استاد الحسين ونخرب الإنجيل ونخرب المرافق اللي موجودة والحمامات وغيره. يعني البلدية بدها تفتح هذه المنشأة أمام المواطنين يوميا من 5:30 صباحا لغاية الساعة 8 للناس اللي بحب يمشي، اللي بحب يجري حوالين الاستاد، اللي بحب يلعب كرة قدم، اللي بحب يمارس رياضات أخرى، بس بشرط انه نحافظ على هذا الاستاد وهذه المنشأة اللي هي ملك عام للجميع. بتمنى ما نخربها بكرة ونقعد نولول ونقول يا ريت اللي جرى مكانه، عشان يضل هالحكي مستمر يا ريت فعلا تحافظوا عليها. نروح لفاصل وبعده بنكمل صباح النور.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

ماشي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: طيب رجعنا معك وصباح الخير. أهلا وسهلا بالجميع من جديد. وحاليا على شاشة التلفزيون الإسرائيلي القناة 14 الكابينيت المصغر سيعقد جلسة خاصة الساعة 11، يعني بعد أقل من ساعة من الآن الكابينيت الإسرائيلي سيعقد جلسة وبعدها سيخرج بقرارات شو اللي رح يصير في الأيام اللي جاية، يعني شو ما بده يصير إحنا برا اللعبة. تحية من البلدة العتيقة أبو وحيد النتشي، سعد صباحك. سفيان الطروي من قلب رهط، صباح النور. أم رمزي الخطيب، صباح الخير لك يا أم رمزي. وكمان أمجد الطروي، أبو نهاد قفيشة، وأم أبو محمود. أبو محمود الصويت يقول صباح الخير من محلات بيت المقدس للعطارة والأعشاب الطيبة، وصباح الخير لمها شاور. كمان متابعينا الدائمين دائما يسعد مليون صباحك وتحياتنا. طبعا في خربة إلس في عملية هدم حاليا حسب ما هو وارد، بناء كبير يمكن مش كامل بناؤه لكن هو بناء كبير، تتم حاليا عملية هدم له في خربة إلس جنوب مدينة الخليل. خلينا نتابع يعني الحكي على أكثر من مبنى على ما يبدو بتم. إذا في حدا من خربة إلس معانا بيسمعنا وبيقدر يتواصل معانا ياريت يا جماعة، أي حدا موجود في خربة إلس وعنده تفاصيل عن عمليات الهدم اللي موجودة هناك إذا بيعطينا هاي التفاصيل بنكون شاكرين جدا لإله. رجائي أبو عيشة الله يسعد صباحك، صباح الورد والفل والياسمين والهنا والسعادة عمي أبو رامي، إلك كل هذا يا رجائي، إلك ولكل اللي عندك كمان صباح الورد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: طيب نرجع نصبح كمان مرة على رجائي أبو عيشة وعلى الأمور الصغيرة بسملة. يسعد صباحك يا بسملة، تحياتي وصباح الخير إليك وللعائلة الكريمة. محمد عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن عباس، عائلة محمد عبد الرحمن عباس في خربة الإس، يعني هذا اللي فهمناه لحد الآن إنه في عملية هدم لأكثر من منشأة، منها منزل عائلة محمد عبد الرحمن عباس في خربة الإس. يتم حاليا أو تتم حاليا عملية الهدم. البيت كبير على فكرة، هو أكثر من طابق ومساحته واسعة، أكثر من بيت على ما يبدو، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني عمليات هدم للأسف في منطقة خربة الإس جنوب الخليل. كمان مرة لسكان الخربة يا جماعة، إذا حدا موجود معانا وبيسمعنا بيقدر يتواصل معانا على أرقام التليفونات، بنكون جدا شاكرين إذا بيعطينا يعني بعض المعلومات. هي حاليا على القناة 11 الإسرائيلية، هاي القناة المتطرفة نوعا ما اللي رايحة باتجاه الحكومة أكثر، بتقول التقديرات في إسرائيل بأن الجولة الحالية مع إيران ستستمر لعدة أيام، هيك مكتوب بالبنط العريض على شاشة القناة 11 الإسرائيلية. التقديرات في إسرائيل أن الجولة الحالية مع إيران ستستمر لعدة أيام، يعني استعدوا لكم لكم من يوم بس، مش قصة طويلة إن شاء الله، إنها ما بتكون طويلة. معمار الهيموني يسعد صباحك. سامر عبدين أبو حافظ يسعد صباحك يا أبو حافظ، تحياتنا إليك، صباح الخير يا أبو الفهد ولا أبو حافظ ولا أبو بسي ولا أبو إيش، والله ما نعرف. سامر يا عبدين صباح الخير إلك وللجميع عندك، وصباح الخير لدكتور إبراهيم عبدين، للدكتور أشرف، لمجدي، للكل، وكمان لأبو رامي حسان ورامي حسان، لفواز عبدين ونور أبو عيش، يا صباح الخير لأبو فادي، أبو فادي طاها، وصباح الخير لكمان مين معنا، أبو محمد حسونة، صباح الخير يا أبو محمد. بلدون أحمر أبو عبد الله كمان صباح الخير، أحلى أبو عبد الله وأحلى بيت البركة وأحلى صباح. وتحية لكراجات المصطفى والحج عز الهيموني، صباح الورد. إذن التقديرات في إسرائيل بأن الجولة الحالية مقابل إيران ستستمر لعدة أيام، يعني أنينة الغاز قديش تقعد عندكم؟ ما فيش داعي تروحوا تتهافتوا على محطات الغاز، في غاز وفي سولار وفي بنزين كالعادة، وما فيش داعي لكل هالهلع اللي صار امبارح. طيب صباح الخير كمان مرة لبسملة، مبروك الشهادة، معدل 95 يعني تستاهل مباركة، بس بدنا أكتر أكتر، يعني شو 95، لازم 105 يا بسملة، صباح الخير إليك وللوالد والوالدة والأهل جميعا، تحياتنا. معنا اتصال تليفوني، صباح الخير.
1: الله يسعدك أبو حافظ،
0: يا صباح الورد.
1: صباح المستمعين جميعا، أبو جبر معك يا برو.
0: حياك الله يا أبو جبر، هلا.
1: الله يسعدك أبو حافظ
0: حبيبي.
1: أبو رامي، أنا قبل نص ساعة درت سولار من كثيف باب الزاوية، فخليت أنا بشتغل على سيارة، فخليت الدزان انتقلبه الصحيح والخمسات والعشرات على جيب السيارة ومشيت، وفقت الدزان من عند كثيف باب الزاوية اللي هي حسون عند الغرفة التجارية القديمة،
0: يعني مسافة بسيطة.
1: يا ريت بدي أعطيك رقم التلفون يتواصلنا، بابا مشكور إلك وللي بلاقي إن شاء الله.
0: كمان مرة بس شوية أبو جبر، هلا يعني المسافة صغيرة يا جماعة، من كازية حسونة لغاية الغرفة التجارية طريق مستشفى عالية شارع الملك فيصل. أخونا أبو جبر فقد دزدان بداخله كمية من الفراطة، خمسات وعشرات، أي حدا
1: في الصحيح يا أبو رامي كمان،
0: وفي كمان الصحيح، اي حدا بيعرف اشي عن هذا الجزدان او شافه او لقيه، هو واضح انه سقط لما تحرك بالسيارة لانه كان على جيبة السيارة من وراء. رجاء الاتصال، اذا حدا بيعرف اي شيء عن هذا الجزدان ياريت يتواصل معنا على الرقم، اعطينا الرقم يا ابو جبر.
1: 0598 900 900
0: 900 810 يا جماعة، الرقم 0598 900 810. أي حدا بيعرف إشي عن هذا الجزدان اللي فقده أخونا أبو جبر ياريت يتواصل معاه على الرقم اللي ذكرنا. الرقم هو 0598 900 810. صباح الخير لأخونا خالد، خالد زلوم كمان صباح الورد. أخونا عمار بقول يسعد صباحك أبو رامي وصباح المستمعين كلهم بلا استثناء إلا موظفي عدادات الشوارع. ليش؟ أنا بقول كوليش، أنا عمار يمكن حكى معي مبارح في موضوع العدادات. للأسف إنه بعض التصرفات، طبعا إحنا هون بنروي رواية أخونا عمار وللطرف الآخر الحق في الرد، وطبعا رح نراجع الشركة. زوجته كانت واقفة في عين سارة في أحد الأماكن، واقفة بشكل مائل يعني ورب صف السيارة، فرجعت على السيارة لقيتها مكلبشة ماشي. فبتحكي مع الموظف بتقول له طب يعني ماشي، هلا ما كل السيارات واقفة بالورب يعني مش بس أنا. قالها والله هذا الموجود وعشان تتعلمي. طبعا هي قالت له فك السيارة وخد المخالفة، ما راجعته ما جادلته ما اشي، بس للأسف هو كان رده سيء جدا انه عشان تتعلمي. فهي استاءت جدا من هذه الكلمة، غلطت يا سيدي، خالفت. بتقول لك خد المخالفة، شو الداعي انه تحكي مع سيدة بهذا الشكل؟ انا بتمنى على شركة العدادات وعلى البلدية انه مراجعة تصرفات وأسلوب التعامل من موظفي العدادات مع المواطنين، وهذا الحكي سينقل إلى رئاسة البلدية اليوم، لأنه مش هيك لازم يعني، مش هيك خلص. هي مخالفة ماشي، جاي بتقول لك فك السيارة وخذ المخالفة، ما إلك تحكي معها بهذا الشكل. هلا هي بتتعلم تتعلمش، معها مصاري زيادة يا سيدي، بدها تضل تدفع وبدهاش تتعلم، شو إلك عندها؟ مش هيك الواحد بتعامل يعني. لسه لو شاب يعني أهون، ويمكن لو شاب صارت طوشة، بس هي اختصرت وسكتت، بس راحت حكت لزوجها. طبعا زوجها استاء جدا، وانا لو مكانه بستاء، واي واحد وهي ربح استاء يعني. صار في عندنا دورة استياء، مش دورة سواقة، دورة استياء من اللي صار. مش لازم هيك نحكى مع بنت اصلا يعني ما جادلت. فعمار صباح بيبعت صباح لكل المستمعين ما عدا موظفي العدادات. يعني يمكن في موظف عدادات في شارع السلام كويس ما طالوش الصباح اليوم نتيجة تصرف الموظف اللي كان في عين سارة. فيا جماعة هذا موضوع ألف مرة صرنا حكيم فيه، الأسلوب ثم الأسلوب ثم الأسلوب، الطريقة، طريقة التعامل أهم من أي شيء. كمان شغلة سريعة هيك بدي أعلن عنها، فقدان إسوارة، فقدان إسوارة ذهبية. يا ريت يا جماعة اللي بيعرف عن إسوارة ذهب إشرة ليرات فقدت يوم الوقفة، يوم وقفة العيد من عين سارة للمستشفى الأهلي حوالي الساعة 10 بالليل. يعني يمكن حدا ابن حلال يكون لقيها وبدور أصحابها. فهذا إعلان لعموم الناس، يوم وقفة العيد الساعة 10 مساء تم فقدان إسوارة ذهب إشرة ليرات من عين سارة للمستشفى الأهلي. فياريت أي حدا بيعرف أي شيء عن هاي الإسوارة يتواصل مع أصحابها على الرقم، سجلوا عندكم الرقم 059 38 44. كمان مرة الرقم 059 38 44. يعني سهل الرقم. فياريت أي حدا بيعرف إشي عن هاي الإسوارة يتواصل مع أصحابها لوجه الله تعالى وإله الأجر والثواب، ويمكن تكون موجودة مع حدا بدور على أصحابها أصلا يعني، وربنا يرد الأمانات كلها لأهلها.

أنا 13 بنتنقل بين المحطات الإسرائيلية حاليا حتى نشوف ردة الفعل الإسرائيلية على اللي صار امبارح واللي بيصير حاليا. حتى اللحظة على القناة 13 الإسرائيلية على الشاشة بالبنط العريض، حتى اللحظة مكتوب لا يوجد قرار بإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي. تم إيقاف التعليم طبعا يعني من امبارح، وزارة التعليم الإسرائيلية أخذت قرار بإيقاف التعليم في جميع المرافق التعليمية في كل إسرائيل. أما بالنسبة للمجال الجوي لا يوجد قرار حتى الآن بإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي، هذا حسب ما تعلن حاليا القناة 13 الإسرائيلية.

صبح على علي. علي شاهين صباحك خير، صباحك ورد وفل وياسمين يا علي. كمان غسان ابو الضبعات صباح الورد. سنين الاعرج بتقول يسعد صباحك والله يهدي البال، الله يهدي بال الجميع ويفرجها ربي على كل الأسرى ويرحم جميع شهداء الوطن. ام طارق البشيتي كمان صباح الخير لك. محمد غانم ابو راشد من فرنسا، يسعد صباحك يا محمد. محمد غانم من فرنسا عم بتابعنا، تحياتي لك ولكل أهلنا المغتربين وأبنائنا سواء كانوا مغتربين لفترات طويلة أو في زيارات إلى خارج البلاد، ربنا يرجعكم كلكم سالمين غانمين بإذن الله تعالى. أنا يعني بكون سعيد جدا لما بشوف يعني في إلنا متابعين في كتير من الدول في أوروبا في أمريكا، خاصة في أمريكا في كتير من أبناء الخليل المغتربين في الولايات المتحدة الأمريكية، في كندا، في بعض الدول العربية القريبة منا في دبي كمان، في الأردن. بكون سعيد جدا لما بيتابعوا البرنامج وبيسمعوا أخبار البلد وأحوالها وبيكونوا كأنهم عايشين معانا. يعني كتير منهم بيحكي معي بيقول لي احنا يعني بنستمتع لما بنسمع الأخبار وبنشوف الشوارع كمان من خلال كاميرات الحرية، لأنه بنحس حالنا مش بعاد عن الوطن. صح إنه وسائل الاتصال والتواصل اليوم خلت الناس قريبة من بعضها كتير من ناحية الاتصال الرقمي، لكن يعني سماع التفاصيل والبرنامج وسماع بعض الأصوات وأصوات الناس كمان له تأثير حلو على نفسية المغترب أينما كان. لما بحس إشي من بلده يا زلمة، أنت لما بتكون مسافر برا أصلا بتلاقي واحد خليلي في شوارع الصين، في شوارع إسطنبول، في شوارع القاهرة، في عمان، بتحس هيك بنشوة إنه يعني هذا خليلي زي زيه. خلايلة متعصبين احنا للخليل، يعني شو نعمل، بنحب هالبلد لانه فيها ولدنا وفيها عشنا، استنشقنا هواءها ورح نعيش ونموت فيها. يعني اللي بيفكروا في موضوع التهجير زي بن كبير وغيره، وين نروح يا اخي؟ والله تقولنا وين نروح، ما فيش لنا غير زي ما بقولوها من هالمراح ما في ولا روح. هذا مقولة قديمة يعني او مثل قديم، بدل المثل اللي بيقول وين بدي يروح القرد من الزاوية، لا هو من هالمراح ما إلنا ولا رواح.

0: طيب نرجع لبداية البرنامج. شو حكيت لكم في البداية؟ قلت لكم احنا الحياة لازم تستمر. لما عبد الله سألني على السفر للأردن قلت له سافر، يمكن بدي أأكد على كلامي. كيف عم بتابع؟ قلنا لكم الإعلام الإسرائيلي حاليا على القناة 13 الإسرائيلية مكتوب إنه برغم الاضطرابات الموجودة إلا أن الحياة تسير على طبيعتها في وسط البلاد. تخيلوا اللي عندهم الحرب، اللي المفروض هم مستهدفين بالصواريخ اللي جاي من إيران ومن اليمن يمكن كمان، لأنه الحوثيين أعلنوا كمان عن اشتراكهم فيما يسمى بوحدة الساحات. فحاليا يعني الحياة في وسط إسرائيل تسير بشكل طبيعي. طب إذا هدول المستهدفين بدهم يعيشوا حياتهم ويستمروا بشكل عادي، ليش احنا لازم نخربط حياتنا؟ ليش لازم نوقف على الدور على الكازيات؟ وليش لازم نوقف على الدور على محطات المحروقات والغاز؟ يعني الليلة أناني غاز ما بعرف من وين طلعت، وين كانت مخبية هاي أناني؟ والله بجد يعني وين كانت؟ فاضية وقاعدة بتستنى، يعني معبية وقاعدة بتستنى، فاضية وقاعدة بتستنى في الحرب تتعبى يعني؟ غريبة. فيعني برجع وبأكد إنه الحياة لازم تستمر وتستمر بطبيعتها. أنا اليوم يعني يمكن في ساعات الصباح الأولى من أول بعد ما صحيت من النوم بشوي، حدا كان بعت لي صديق عزيز بقول لي إلي مشوار على نابلس، كيف الطريق؟ قلت له الطريق فاتح عادي اطلع، فيش إشي. ما إحنا أصلا طرقنا صعبة، إحنا هيك عشان نطلع من الخليل بنلف على فرش الهواء، وأحيانا بسكروا على الشغراب، أحيانا بنعدي النشاش، وأحيانا بنعدي راس بيت جالة، أحيانا محسوم جبع بيكون مسكر بنلف على الدي سي او. هيك طبيعة حياتنا صارت للأسف، يعني فيها صعوبات. فليش نصعبها على حالنا أكثر؟ من لما قال لي إنه إلي مشوار على نابلس كيف الطرق، قلت له اطلع يعني أوكي رح تتغلب شوية ماشي، بس الحياة بدها تستمر ولازم تستمر، والأصل إنها تستمر. إذا هم بقول لك اللي المفروض إنه الصواريخ بتروح باتجاهه، يعني إسرائيل تتوقع إطلاق كمية من الصواريخ الفترة اللي جاية، وقالت إنه سيكون الاستهداف لمركز البلاد زي ما بيسموه اللي هو منطقة الوسط اللي هو تل أبيب ومحيطها. فإذا هم اليوم بقول لك إنه رغم التوتر القائم والحاصل مع إيران إلا أن الحياة تسير على طبيعتها في مركز البلاد، ليش إحنا نخربط حياتنا؟ ليش إحنا نصف على الدور على الكازية؟ ليش إحنا نعبي غاز إحنا مش بحاجته اليوم ونخلي فيه شح في الغاز؟ إحنا ما صدقنا وخلصنا من أزمة الغاز والجرار الغاز اللي بتقعد 20-25 يوم عند الموزع. فبدناش نرجع لهذا الإشي، رجاء يعني عيشوا حياتكم على طبيعتها. كمان اللي قالك أوف خربت البلاد، خلص بكرة تشتغلوش، بكرة واحد ببني بده يوقف لي البنى تبعه، ليش؟ قال والله قامت الحرب. طب ما تقوم الحرب، هو احنا لما نموت سواء صار البنى ولا ما صارش شو استفدنا يعني؟ ما خلص ميتين يا أخي. فخلي الحياة تمشي، توقفوش حياتكو بسبب بعض الاضطرابات اللي بتصير قاعدة، لأنه تعودنا على هذه الاضطرابات في كل الشرق الأوسط. نروح لفاصل أخير وبعده بنرجع، وإذا عندكو شيء بنسمع كمان.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الطراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
7: أصل القهوة مذاق،
6: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
8: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: يلا لآخر جزء في لقاء اليوم 46 دقيقة بعد الساعة 10 في استوديوهات برنامج وسط البلد من الخليل. بعد ربع ساعة من الآن هناك اجتماع للكنيسة الإسرائيلي المصغر لاتخاذ القرارات بشأن المرحلة القادمة بعد التصعيد الأخير مع إيران. هذا ما تنشره القنوات العبرية أنه بعد قليل سيتم عقد اجتماع للكنيسة الإسرائيلي المصغر لاتخاذ القرارات بشأن التصعيد الأخير. نرجع على موضوعاتنا الحياتية اليومية. على فكرة أسعار الجاج والبيض وهذا الهبوط الحاد في أسعارها ما إجا من فراغ. يمكن ها، عشان هيك أنا بدي يعني أحكي سلبا إيجابا في موضوع الدكتور العوضي، الدكتور ضياء العوضي اللي نشر نظام طيبات. يمكن حديثه عن البيض والجاج كان سبب رئيسي في انخفاض أسعارها مش بس عندنا، في كتير من الدول العربية. ياريت حكى عن اللحمة والذهب، ياريت قال إنه الذهب بيسوي سرطان، كان انخفض سعر الذهب. خلينا بنرجع لهذا الموضوع، بس هلأ بدنا نروح لأخونا عبد الرحمن. عبد الرحمن نايف أبو سنينة، أحد سكان خربة الإس وأحد أصحاب المنازل التي تتعرض حاليا لعملية هدم في خربة الإس في جنوب الخليل. خلينا نشوف أخونا عبد الرحمن. صباح الخير، يعطيك العافية.
1: صباح النور. صباح النور
0: عبد الرحمن. أول إشي الحمد لله على سلامتكو، يعني إحنا بنعرف إنه الحدث مزعج وفي عملية هدم. ياريت تحطنا بصورة الأوضاع، شو اللي بيصير في خربة الإس؟
1: طبعا حاليا احنا متواجدين في خربة إلس بالقرب من مدرسة البنات جنوب خربة إلس. جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ من فترة الصباح ويهدم البيوت، بيت يعود لسيد نايف عبد الرحمن أبو سنينة.
0: نعم.
1: ومنجرة تعود لمحمد عبد الرحمن أبو سنينة، حيث قاموا تحديد البيت والمنجرة عدة مرات. واليوم تفاجأنا الصبح صباحا الساعة 8 صباحا في عدة جيوش مدججين بالسلاح مع جرافات وبواجر بدأوا بهدم البيت والمنجرة، وحسبي الله ونعم الوكيل.
0: طب هلأ سؤال عبد الرحمن، يعني البيت إلكو والمنجرة إلكو؟
1: طبعا نفس الشخص أخوة.
0: قاموا بإنذاركو قبل هيك ليش؟ بحجة إيش؟ بحجة
1: عدم الترخيص ومخالفة للقانون حسب اليهود والسفر.
0: اها طيب. هلا البيت
1: مخالفات مخطره بهدم عده سنوات له.
0: البيت مكون من ايش يعني؟ كم طابق؟
1: البيت مكون من طابقين والمنجره كبيره بحدود 500 متر.
0: كم عائله بتعيش في هذا البيت؟
1: العائله ثلاث عيال.
0: ثلاث عائلات في هذا،
1: ثلاث عائلات تشتت للاسف الشديد بسبب الاجرام الاسرائيلي، بسبب الاحتلال الاسرائيلي الغاشم. الحمد لله رب العالمين.
0: يعني هاي قضية من سنين هم أنذروكوا،
1: من ثلاث سنوات هم حاولوا يعني.
0: واليوم إجوا فجأة.

0: طبعا هم جايبين عمال من عندهم من الداخل، تم يعني اجلاء بعض الاغراض من البيت وبعض الاغراض الادوات الكهربائيه ضلت في المنزل وتم كلها اتلافها.
1: يعني الاشياء الخفيفه
0: الان الان انا باب البيت عمال الباقر، هي باقرين بلش بهدوا،
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: الصوت هي أنا موجود هاي.
1: طب أكيد أكيد عبد الرحمن في لكم محامين أنتوا، يعني بعد عملية الإخطار أكيد في عندكم محامين مزبوط؟
0: سامع أنا عشان البواجر والله عشان الباقر سامع.
1: عبد يعني أكيد لكم محامين، يعني أكيد في لكم محامي بعد عملية الإخطار.
0: للأسف الشديد تم يعني وضع محامي أكثر محامي من الداخل ومن البصر الغربية بس لقوا بالفشل، يعني كل بس إجلاء يعني جلب المال وكل المال راح حضر يعني للأسف الشديد.
1: يعني المحامين بس
0: هذا النصيحة لن أنصح يعني في انقطاع المال لمحاميين للهدم على إخطار، للأسف الجيش الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي ما بيسمع من أي كلام ولا أي نصيحة ولا أي شيء، فالقرار كان مأخوذ ومدروس.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني مش عارف شو بدي أحكي لك دكتور، يعني الله يكون بالعون.
0: للأسف الشديد يعني القهر اللي بعيش الواحد، هو عمال واحد بتفرج على المنزل وهو بهد فيه تعب سنوات،
1: يعني أكيد موقف مش سهل أكيد.
0: مليون فيك بناء البيت وتصليحه وكله،
1: لا حول ولا قوة
0: ونعمل وفيه.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
0: خطر على الجيش الإسرائيلي الالتفاف بعيد عنهم كتير، يعني ما بعرف سبب الهدم.
1: هم اليوم بدهم يعني اسمع بخل و
0: ولا حجر ولا اي شيء،
1: بخل وحجه يعني من تحت الارض.
0: ما بعرف شو الحجه، حجه عدم الترخيص، هو اوريدي اصلا هي المنطقه فيه ما في ترخيص، يعني
1: اكيد ما فيها ترخيص.
0: لا طبعا
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. عبد الرحمن يعني الحمد لله رب العالمين على كل حال، وقلوبنا معك، يعني انت عارف أن العين بصيرة والإيد قصيرة، الناس ما بيطلع في إيدها إلا الدعاء لكم، وربنا يعينكم بعوض الله.
0: عمال العائلات هون للأسف تبكي والوالد تحزن
1: أكيد، يعني شو بيتها ذكرياتها حياتها تفاصيلها اغراضها. اعطيني اياها، اعطيني الحجه.
0: احكي مع الرجل الحريه انت
1: صحيح ام ايش هي؟ ام عبد.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، صباح الخير يا ام عبد.
2: علي مساء الخير.
1: يعني انا مش عارف شو بدي احكي لك في هالظرف هذا.
2: اي حسب الله عليها بيطلعوني من داري، ما قمت ولا شغله ولا حاجه، بيطلعوني بطلع ولا فوت ولا حضروني، طلعوني طلعوني من داري.
1: لا حول ولا قوه الا بالله.
2: طب ليش عملنا فيهم احنا؟ شو عملنا فيهم؟ شو احنا يعني فضوطنا؟ شو سوينا لهم احنا؟ حسب الله عليهم.
1: يعني مش عارف شو بدي احكي، يعني
2: تعجب نحكي الشكوى دي، شكوى ربنا وبس،
1: بس لله تعالى الشكوى لغير الله مذلة.
2: عليهم احنا مقاومين بدورنا يا عبيد، انا حاجة انا فيها يا حالي مقاومين، احنا قاعدين بدورنا، ما عندي حدا انا وزوج هالولدين عندي قاعدين بدور، ما عملنا لهم اشي احنا، حسب الله عليهم دنيا ونبقى يا رب.
1: حول ولا قوة إلا
2: بالله. حسب الله عليهم يا رب، دنيا وآخرة يا رب.
1: يعني يمكن هاي من المواقف النادرة القليلة جدا في تاريخ هذا البرنامج اللي بنكون فيش كلام تقدر تحكيه، يعني ما فيش كلام نقدر نواسي فيه هاي الحجة. حجة العوض العوض دائما في وجه الكريم، وحمد لله على سلامتك. بقول لك الحمد لله على سلامتي ولادك وسلامتك، وربنا بيعوض.
2: الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك.
1: ان شاء الله ربنا ان شاء الله ربنا بيعوضكم.
2: والله غالي، والله طعم غالي يا حمد، والله طعم
1: والله غالي. اللي ما له معادل الروح
2: اللي لا يبقى 20 سنه اسس فيها الدار ومش معمرين فيها شيء، قاعدين فيها هيك يعني مش خايفين نسوي فيها شيء، والله طعم غالي.
1: قديش لك ساكنه فيها يا حجه؟
2: اني ساكنه فيها 5 سنين بس، والله ما ارتحنا فيها، يعني عاملين طابع سكن هيك ساكنين فيه، طابع تاني والله ما انسكن ولا نضلنا في
1: تعمير. ما لحقتوا تتهنوا فيها زي الناس؟
2: ما تهنيت ولا ايه، الكل بيقول لي مالك دائما ساكت، قلت من قلبي القلب دائما معكوبه ودائما بحلف فيها، يعني قلبي مش فاضي دائما معكوب عليها.
1: لا حول ولا قوه الا بالله.
2: طب شو السبب يعني؟ شو بيعملوا؟
1: هلا ام عبد عند

0: عندكم سكن؟ أيوة. عندكم سكن بديل؟ عندكم بيت
1: والله
0: تاني؟
1: والله اليوم لو في بديل احط غراد واقعد فيها السطر. والله ما عندي بديل ولا عندي دور. اولاد كل واحد في دار صغير عنده، كل واحد يعرف في دار. وين نروح نحط واحد اوعي؟ وين نحط عفته؟ وين اليوم لو في بديل مسددين بديلها.
0: طب وين ناويين تقعدوا؟ يعني وين راح تقعدوا؟
1: راح عدين قيش بعرضني. والله ما استطيع والله ثاني احطها شيء. مسافرين حنا وقاعدين فيها، عاد يومنا في بديل عن ولا وعي يقعد فيها، بقول العوض من الله.
0: لا اله الا الله، الله يفرجها علينا وعليكم، الله
1: يعوض. من هنا احط وعيي الله يستر واقول بعوض الله فيه.
0: الله يعوضكم، الله يعوضكم خير يا حجة، الله يعوضكم ان شاء الله ربنا بعوضكم. وزي ما قلت لك يعني هذا ابتلاء من الله، وان شاء الله اجر وثواب كله، يعني ان شاء الله اجر لكم وثواب عند الله. لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: يعني ما في كلام ينحكى. تخيل المال غالي والمال معادل الروح وتعب سنين، يعني بيته الواحد، بيته بيت أولاده، الله يكون بالعون. يعني أنا مقدر ظروف الحجة والطريقة اللي بتحكي فيها، وربنا يفرجها على أمة محمد أجمعين، ربنا يفرجها على الجميع. بهذا الحديث المؤسف يعني بنختم لقاء اليوم من برنامجنا وسط البلد. أشكر كل من كان معنا واستمع إلينا ورافقنا، أتمنى لكم يوما هادئا بكل معنى الكلمة، وليس لنا ملجأ إلا الله، ندعوه آملين عليه الإجابة، وأنه يهدي بالنا ويحفظ وطننا وشعبنا من هذه الظلمات التي يمر بها. شكرا لشركة جوار راعي البرنامج الرسمي، ربحي أبو رموز كمان يعطيك ألف عافية. نلتقي غدا بإذن الله، بإذن الله وأمره، وإلى ذلك الحين تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: الساعة الآن 11 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. متعلقة بهذا التصعيد معنا من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. أهلا بك عبد القادر. الجيش وأيضا ينضم إلينا من جنوب لبنان إدمون سيسين. سنبدأ مع عبد القادر وآخر بيانات الجيش الإسرائيلي الذي أكد فيه أنه استكمل موجة غارات على إيران استهدفت أنظمة الدفاع استراتيجية.
5: صحيح ريما، هذا ما تحدث به الجيش الإسرائيلي، قال إنه استكمل قبل وقت قصير، حين صدر البيان قبل نحو نصف ساعة من الآن، استكمل موجة غارات استهدفت أنظمة دفاع استراتيجية كانت إيران قد رممتها ونشرتها في مناطق مختلفة من إيران. وفق ما يدعيه الجيش الإسرائيلي قال إنها استهدفت ودمرت هذه الموجة واسعة النطاق من الغارات التي شاركت بها عشرات الطائرات الحربية الإسرائيلية وفق البيان. بالتالي نتحدث عن عدة موجات من الغارات الإسرائيلية أعقبت الهجوم الإيراني مساء أمس، الذي جاء ردا وتنفيذا للتهديد الإيراني بقصف شمالي إسرائيل في حال قصفت الضاحية الجنوبية لبيروت. الهجوم الإسرائيلي الأول أو الغارات الإسرائيلية الأولى كانت موجهة أيضا لأنظمة دفاع جوية وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، ثم بعد ذلك قصفت منشأة للبتروكيماويات جنوب غرب إيران وفق بيان أيضا من الجيش الإسرائيلي أقر فيه بهذا القصف. والآن بيان ثالث من الجيش الإسرائيلي يتحدث فيه هذه المرة عن موجة غارات واسعة، يقول إنها استهدفت مجددا أنظمة دفاع يصفها بالاستراتيجية، وهذا ربما يؤشر إلى نية إسرائيلية لإعادة حرية الحركة أو التفوق الجوي فوق الأجواء الإيرانية، لا سيما وأن الهجوم الأول على سبيل المثال الذي كان في ساعات الفجر وفق الحرس الثوري الإيراني نفذ بصواريخ باليستية، وهذا يعني أنه نفذ بصواريخ جو أرض بعيدة المدى، منها ما قد يكون صواريخ باليستية دون دخول هذه الطائرات الأجواء الإيرانية، ربما نتيجة ترميم بعض منظومات الدفاع الجوي وخشية أن تتعرض لمحاولات الإسقاط. لكن من الواضح أن الهجمات الإسرائيلية الأولى تركز بشكل كبير على قصف أنظمة الدفاع الجوية الإيرانية، على الأقل في موجتين من الغارات من أصل ثلاث موجات، الثالثة كانت نحو منشأة للبتروكيماويات. في المقابل نتحدث عن قرابة 30 صاروخا إيرانيا أطلقت منذ ساعات أمس. الجانب الإيراني تحدث عن استهداف قواعد جوية نيفاتيم، رماد دافيد أمس، وكذلك تال نوف بالقرب من تل أبيب. إسرائيليا بطبيعة الحال إسرائيل تنفي سقوط أي من الصواريخ في مناطق مأهولة، وكذلك لم تتحدث بسقوطها في مواقع عسكرية حتى هذه اللحظة رغم إطلاق ما يصل إلى 30 صاروخا. آخر الموجات الصاروخية كانت قبل نحو ساعتين من الآن، وكانت من رشقتين صاروخيتين إحداها نحو شمالي إسرائيل أطلقت فيها كذلك صواريخ اعتراضية عدة في سماء منطقة حيفا، والأخرى كانت نحو تل أبيب. وتحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن عدم تسجيل أي إصابات في هذه الموجات المتلاحقة من الصواريخ الإيرانية. أشير أيضا إلى ما تحدثت عنه يديعوت أحرونوت قبل قليل، ولم تنسبه إلى مصدر معين، لكنه يدل ويؤشر إلى استمرار النمط الطبيعي حين نتحدث عن هجمات إسرائيلية في إيران، وهو التنسيق الإسرائيلي الأمريكي. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير وفق وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة تحدث لثلاث مرات منذ مساء أمس مع قائد القيادة المركزية الأمريكية. يديعوت أحرونوت أضافت أن الأهداف التي اختيرت وتمت المصادقة عليها خضعت لتنسيق بين الإسرائيليين ونظرائهم في قيادة المنطقة المركزية، وبالتالي تتحدث عن تنسيق في اختيار الأهداف وليس فقط عن عدم كبح الهجمات الإسرائيلية، كما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس تحدث أنه سيتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويشجعه على عدم تنفيذ هجمات في إيران. هذا لم يتحقق، تحققت المحادثة، شنت الهجمات، ويديعوت أحرونوت تتحدث عن تنسيق على مستويات أمنية للأهداف التي تصادق عليها إسرائيل.
4: نعم، الآن في خبر عاجل، دوي انفجار في العاصمة الإيرانية طهران. إذن دوي انفجار في العاصمة الإيرانية طهران، وسنكون مع مراسلنا لمعرفة مصدر وأسباب هذا الانفجار في العاصمة الإيرانية طهران. عبد القادر، شكرا لك حتى اللحظة، طبعا لنا عودة إليك وإلى إدمو سيسين في صور. إدمو، الوكالة الوطنية للإعلام تتحدث عن سقوط شهداء، 4 شهداء على الأقل في بلدة زفتة، هل هناك تفاصيل إضافية حول ما جرى؟
6: نعم، الغارات الإسرائيلية وإن كانت اليوم حتى هذه اللحظة بوتيرة منخفضة، ولكنها استهدفت عدة بلدات من بينها بلدة زفتة. كان هناك أكثر من غارة على هذه البلدة، وبحسب بعض المعطيات فإن هناك يعني بعض الصواريخ أتت قرب الحسينية وقرب مراكز إيواء، وبالتالي أدى ذلك إلى سقوط 4 شهداء على الأقل، إضافة إلى عدد من الجرحى. طبعا زفتة هي واحدة من البلدات التي تتعرض لغارات عنيفة من الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا التنقل بين زفتة وعدد من البلدات الأخرى أيضا يعرض من يسلك الطرقات هناك لغارات من مسيرات إسرائيلية. طبعا قضاء النبطي هو منذ الأمس ومنذ الأسابيع الثلاث الماضية يتعرض لغارات عنيفة، وله الحصة الأكبر من كل تلك الغارات، إضافة إلى محاولات التوغل البرية. اليوم حتى هذه الساعة نتحدث عن بعض الغارات التي استهدفت سكسكية، استهدفت زفتة، التي أدت إلى سقوط هذه الحصيلة من الشهداء. وأيضا كانت هناك استهدافات حتى باتجاه العمق، باتجاه قضاء جزين هنا في القطاع الغربي، كان هناك 3 غارات على الأقل رصدناها، وبالتالي نتحدث عن 10 غارات حتى هذه اللحظة موزعة على الجنوب اللبناني، وصولا كما ذكرنا إلى جزين وأيضا إلى قضاء النبطية. الاحتلال الإسرائيلي في الأيام القليلة الماضية باتت أهدافه واضحة على مستوى التوغلات البرية، هو يضع كأهداف أساسية الوصول إلى مرتفع علي الطاهر في منطقة النبطية من أجل الإشراف على مدينة النبطية، وهناك مرتفع آخر في ميفدون يحاول الوصول إليه من أجل إعطائه أولوية واستراتيجية إشراف على الكثير من النقاط، إضافة إلى مدينة النبطية التي لم يصل إليها حتى الآن. أيضا هناك نقاط أخرى على ما يبدو بأنه يحاول توسعة رقعة احتلاله من خلال الوصول إليها. بالأمس برزت عمليات حزب الله ضد تجمعات للجيش الإسرائيلي أرادت أن تتقدم إلى بلدة جديدة هي الصوانة، هي تقع بين القطاع الشرقي والقطاع الأوسط، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي حتى قبل التصعيد الذي حصل على مستوى الضاحية الجنوبية لبيروت وأنظار سور كان يحاول أن يوسع رقعة الأراضي المحتلة سواء بحداثة في الصواني وأيضا في قضاء النبطية، حيث ينطلق من النقاط التي احتلها في يحمر والقلعة طبعا أرنون والزوطة من أجل التقدم نحو ميفدون وأيضا بعض المرتفعات في النبطية الفوق وفي كفر تبنيت، علما أنه لم ينجح على الرغم من كل الغارات التي يشنها على منطقة النبطية وصولا إلى أقليم التفاح وأيضا قضاء جزين. بالأمس نتحدث عن 10 الغارات، وطبعا الغارات الأعنف كانت على منطقة النبطي، إضافة إلى الإنذار الذي وجه للسور والذي تلاه غارتان على الأقل نفذت على المدينة، استهدفت مقهى واستهدفت مبنى وأدت إلى دمار كبير وشلل كبير في مدينة سور. على مستوى عمليات حزب الله، حزب الله أعلن عن 29 عملية بالأمس، وكان واضحا أنه استهدف نقاطا داخل الأراضي الإسرائيلية. هو تحدث عن موقع المرج شمال فلسطين المحتلة، قال بأنه تجمعات للجيش الإسرائيلي استهدفها هناك، دوفيف أيضا استهدفها حزب الله. وطبعا كان ذلك بالتوقيت نفسه الذي كان يحكى عن أن حزب الله استهدف المستوطنات الشمالية، ومن بعدها بدأت الموجات التصريحات الإسرائيلية إلى حين استهداف الضاحية الجنوبية على قاعدة الضاحية الجنوبية مقابل المستوطنات الشمالية. عند هذا الصباح سمعنا صليات صاروخية انطلقت من الجنوب اللبناني، ولكن لم نستطع تحديد ما إذا كانت باتجاه الأراضي الإسرائيلية أو المستوطنات الشمالية، أو هي بالتزامن أو بتخطيط مع الهجمات الإيرانية أيضا على الأراضي الإسرائيلية. لكن يعني حتى المصادر الميدانية حتى الآن لم يعني تجزم في هذا المجال، لأن أحيانا الصليات الصاروخية التي تنطلق من الجنوب هي تسقط على التجمعات الإسرائيلية داخل أراضي اللبنانية المحتلة، وليس بالضرورة أن تصل إلى المستوطنات الشمالية. حزب الله حتى الآن لم يعلن عن أي عملية، ولم يعلن ما إذا كان قد استهدف المستوطنات الشمالية أو ذهب أبعد من العمق، أو حتى أنه اكتفى بعدم الرد على ضرب الضاحية الجنوبية.
4: نعم إدمو، شكرا لك. ونذهب الآن إلى مراسل التلفزيون العربي في بكين ناصر عبد الحق، والموقف الصيني من التصعيد الحاصل في الشرق الأوسط. وحسب ما جاء في البيان هناك قلق صيني من هذا التصعيد وأمل في التزام إيران وإسرائيل بوقف إطلاق النار. كيف يمكن أن نشرح الآن تحرك الصين باتجاه خفض التوتر في الشرق الأوسط عبر الدبلوماسية؟
7: نعم ريما، حقيقة الصين تشعر بصدمة وقلق بالغ من تجدد العمليات القتالية بين إيران وإسرائيل.
3: وجاء راديو الحرية 97.7
2: FM. الساعة الآن 11:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: بذلتها الأطراف الساعية إلى تهدية الأوضاع، وعلى رأسها الصين، كما نعلم أن الرئيس الصيني شي جين بينغ كان قد طرح مبادرة من 4 نقاط لتهدئة الأوضاع، ومنها يعني الحفاظ على الهدوء والحفاظ على مصالح الدول وحقها في التنمية والوصول إلى سلام دائم في المنطقة. الرئيس الصيني شي جين بينغ بدأ زيارة اليوم مع تصعيد هذه الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بدأ زيارة إلى كوريا الشمالية، وسيعود يوم غد بالتأكيد ليتابع التطورات في منطقة الشرق الأوسط. كما ذكرنا، الصين الوضع في منطقة الشرق الأوسط يهم الصين بشكل مباشر، حيث أن الصين هي يعني لنقل شريك لمعظم الدول في المنطقة، شريك تجاري في مجال الطاقة ومجال تجارة السلع، والسفن الصينية تعبر مضيق هرمز بالمئات يوميا إلى تلك المنطقة. لكن في ظل هذه التوترات شهد كل ذلك وقوفا وتأثيرا كبيرا على الاقتصاد الصيني، ولا شك بأن الصين يهمها التوصل إلى اتفاق. كانت الصين تدعم الجهود الباكستانية في هذه المفاوضات وتطرح العديد من المبادرات، لكن يبدو أن الرياح جاءت بما لا تشتهي هذه السفن الصينية التي تعبر مضيق هرمز، وبالتالي الصين تراقب، خاصة أن هناك يعني تضارب أو تناقض في ما تصرح به الإدارة الأمريكية من سعيها إلى مزيد من الجهود في مجال المفاوضات للوصول إلى حل. ولكن يبدو أن إسرائيل ضربت كل جهود الدول المشاركة في هذه المفاوضات بعرض الحائط، وبدأت شن هجوم جديد على إيران، وبالتالي إيران تقوم الآن بالرد. الصين طالبت جميع الأطراف بالهدوء والالتزام بالهدوء والعودة إلى مائدة المفاوضات. ننتظر مزيدا من التعليقات الصينية في بما يخص التصعيد في المنطقة.
4: شكرا ناصر عبد الحق من بكين. ننوه بهذا العاجل تفعيل الدفاعات الجوية في مناطق مختلفة بالعاصمة الإيرانية طهران. إذن تفعيل الدفاعات الجوية في مناطق مختلفة بالعاصمة الإيرانية طهران، وقبل قليل وفق طبعا المعلومات التي ترد من طهران، دوي انفجار في العاصمة الإيرانية طهران، والآن تفعل الدفاعات الجوية في مناطق مختلفة بالعاصمة الإيرانية طهران. نستطلع الوضع الآن في العاصمة الإيرانية مع مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس من طهران. ما الذي يجري حازم؟
5: لازلنا في مقر الخارجية الإيرانية، انتهى المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قبل قليل، وقبيل انتهائه سمعنا دوي انفجار جاء من الجهة الجنوبية للعاصمة الإيرانية طهران. لم نتبين بعد ما هي طبيعة هذا الانفجار، ولكن أيضا أوردت وسائل إعلام إيرانية بأن انفجارات في مناطق شرق وغرب العاصمة الإيرانية كذلك وقعت. هناك أنباء عن تفعيل للدفاعات الجوية كذلك في العاصمة الإيرانية طهران، وكذلك في محافظة إصفهان وكرمانشاه. كذلك منذ الصباح تكرر تفعيل الدفاعات الجوية في محافظة كرمانشاه غرب البلاد. أيضا المعاون السياسي لمحافظة همدان قال قبل قليل أنه قبل بعض الوقت وقع استهداف إسرائيلي في منطقة منطقة كابودر آهانغ، ولم يتبين بعد أيضا ما هي طبيعة هذا الاستهداف. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالمجمل يمكن القول أنه ركز على نقطة أساسية، هي أن كل التحركات الإيرانية تأتي في إطار دفاعي بعد ضبط طويل للنفس في ضوء الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل إسرائيل ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية، سواء على جبهة لبنان من قبل إسرائيل أو على في جنوب إيران في المناطق الجنوبية لإيران وفي مضيق هرمز، ومواصلة الحصار البحري الأمريكي. هذه الانتهاكات التي تجاوزت الخطوط الحمر وفاقت صبر إيران دفعت القوات المسلحة الإيرانية في إطار قرار من النظام الإيراني بالرد عليها بطبيعة الحال. وأعرب عن تأكيده، أكد في الواقع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأنه لا يمكن لإسرائيل أن تقوم بأي تحرك دون تنسيق مع الجانب الأمريكي، وقال بشكل واضح بأن المعلومات الموجودة لدى إيران بأن القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة تعمل الآن رغم التصريحات الأمريكية السياسية، تعمل القيادة المركزية الوسطى على دعم الدفاعات الجوية الإسرائيلية في هذه المرحلة. أيضا دعا بطبيعة الحال دول المنطقة إلى تحديد العدو والصديق، وهذا هو المعيار الأساسي في هذه المرحلة. أكد بأن الدبلوماسية والميدان متزامنان ويؤمنان توفير المصالح العليا للبلاد كل في حينه وفي وقته، وهذا كان ردا على سؤال إن كان ما يجري يؤثر على المسار الدبلوماسي بطبيعة الحال. قال بأن إيران تمضي في المسارين معا، ووفق مصالحها وأمنها القومي تقرر بأي مسار ستمضي أكثر. أكد بأن أمريكا وإسرائيل هي هما العامل الرئيسي في بروز التوترات، وانتقد أيضا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. شدد بطبيعة الحال بأن إنهاء الحرب في كل الجبهات كان منذ البداية شرطا أساسيا. الآن أيضا يرد أنباء بأن أصوات انفجارات تسمع في إصفهان بحسب وسائل إعلام إيرانية. هذا كان أبرز ما ركز عليه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. وكما ذكرت في ختام مؤتمره الصحفي الذي استمر قرابة الساعة تقريبا، سمع صوت انفجارات في العاصمة طهران وتفعيل للدفاعات الجوية، لم نتبين بعد بالضبط ما هي.
4: نعم حازم، وأيضا الآن وكالة مهر الإيرانية تتحدث عن تدمير طائرة مسيرة معادية في سماء طهران، طبعا ذلك ربطا بالخبر الذي ذكرته دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران وكذلك في محافظة أصفهان وكرمانشاه. إذن وكالة مهر الإيرانية تدمير طائرة مسيرة معادية في سماء طهران في هذه الأثناء، هذا الخبر الذي يرد من العاصمة الإيرانية طهران. سنكون معك حازم بعد قليل طبعا لمعرفة أسباب وتفاصيل إضافية حول هذا الحادث. ونرحب بضيفينا هنا في الاستوديو، دكتور إبراهيم الخطيب أستاذ إدارة النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا، وكذلك من طهران بالدكتور عماد أبشناس أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران ورئيس صحيفة إيران دبلوماتيك. أهلا بكما دكتور إبراهيم. ضربة مقابل ضربة، وردود الفعل ما زالت من الطرفين في نطاقها المحدود نسبيا. كيف ممكن أن نقرأ سيناريوهات الساعات المقبلة في ظل قواعد اشتباك يحددها الطرفان من دون تعدي الخطوط الحمراء؟
1: أنا أعتقد أن الساعات الماضية أشارت إلى أن هناك تحول في قواعد الاشتباك بشكل أساسي بالضربة التي كانت على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومن ثم الرد الإيراني، وبالتالي كان التهديد الإيراني بأن.
4: دكتور إبراهيم سأعود إليك، ولكن أنتقل إلى دكتور عماد، وكيف يمكن قراءة ما جاء في المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن مسؤولية أمريكا تحديدا عن هذا التصعيد، رغم أن الرسائل بين طهران وواشنطن ما زالت قائمة؟
2: تحياتي لك للضيف العزيز والمشاهدين الكرام. في الواقع الولايات المتحدة يعني تعهدت بلجنة إسرائيل وأن تجبرها على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، ولكن خلال الشهرين الماضيين الولايات المتحدة لم تنفذ تعهداتها في تفاهم وقف إطلاق النار. إضافة إلى ذلك إسرائيل استمرت ليس فقط بقصف لبنان بل باجتياح الأراضي اللبنانية. من جهة أخرى الأمريكيين استمروا بالحصار على الموانئ الإيرانية والتحرش بالإيرانيين، وعمليا هم يتحملون المسؤولية عما يحصل حاليا. كان على الأمريكي أن يضبط إسرائيل ويمنع إسرائيل من الاستمرار في خروقاتها في لبنان، ولكنه لم يفعل ذلك. لا أحد كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يستطيع أن يقبل بأن إسرائيل تقوم بكل الإجرام الذي تقوم به في لبنان، في غزة، في حتى الضفة الغربية، حتى سوريا. يعني عمليا سوريا والضفة الغربية لم يقوموا بأي عمل عدائي تجاه إسرائيل، وهي تقوم بقصفهم واحتلال الأراضي السورية، يعني التعدي على الفلسطينيين، يقومون بقصف اللبنانيين، يستهدفون اللبنانيين الذين حتى ليسوا ضمن حزب الله. يعني في اليوم التالي من وقف إطلاق النار قامت إسرائيل بقصف مدينة بيروت، الأماكن التي فيها مسيحيين وسنة ودروز وشيعة وغيرهم، يعني من الذين هم لا ربط لهم بحزب الله، قامت بمجازر هناك. طيب من يتحمل مسؤولية إعطاء الغطاء السياسي والأمني والعسكري والاقتصادي للكيان الصهيوني اللي يقوم بهذا الإجرام منذ يعني السابع من أكتوبر لحد الآن؟ لم يتوقف الإجرام الإسرائيلي في المنطقة. الأمم المتحدة والمجاميع الدولية كلها مكبلة بسبب الولايات المتحدة، وتزيد الولايات المتحدة من تأمين الأسلحة والمعدات للكيان الصهيوني، ويعني لا تسمح للمجتمع الدولي. يعني شوفي، مجلس الأمن الدولي لا يستطيع حتى أن يعقد اجتماع لإدانة إسرائيل. ولماذا؟ لأن الولايات المتحدة لا تسمح، فهي تتحمل اليوم مسؤولية كل ما يحدث في هذه المنطقة.
4: نعم، يعني نفهم من كلامك أن إيران كان يجب عليها أن ترد بالتزامن مع تمسكها بالمسار الدبلوماسي.
2: يعني عمليا هنا الكرة في الملعب الأمريكي، إذا كانوا يريدون الدبلوماسية يجب أن يلتزموا بتعهداتهم. تعهداتهم أول تعهد لهم كان وقف إطلاق نار شامل ودائم في المنطقة. هم أصلا طلبوا وقف إطلاق النار ضد إسرائيل، إيران أصرت عليهم أنهم إذا يريدون وقف إطلاق نار ضد إسرائيل يجب أن توقف إسرائيل أيضا توقف إسرائيل إطلاق النار والاعتداءات على لبنان. لا يمكن أن تقول إيران للبنانيين الذين تقوم إسرائيل باحتلال أراضيهم والتنكيل بهم وقتل المدنيين في أراضيهم وفي لبنان، احتلال أراضيهم، تدمير بيوتهم، يعني والافتخار بتدمير القرى اللبنانية وبمسحها من الخريطة. لا يمكن لإيران أن تقول لهم لا تقاوموا الاحتلال الإسرائيلي. أي منطق هذا؟ يعني هذا ما أجبرت الولايات المتحدة الحكومة اللبنانية على توقيعه لا يعني أن الشعب اللبناني سوف يقبل بهذا الأمر ويقبل باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
4: نعم، الآن قبل أن أنتقل إليك دكتور إبراهيم، معاون الشؤون السياسية لمحافظة همدان الإيرانية، استهداف إسرائيلي لمنطقة كابيدور أهنغ بالمحافظة، إذن استهداف لمحافظة همدان وهو استهداف إسرائيلي وفق ما أعلن معاون الشؤون السياسية لمحافظة همدان الإيرانية. دكتور إبراهيم، كنا نتحدث عن ساعات شكلت انعطافة في مسار هذا التصعيد.
6: صحيح، أعتقد أن الساعات الأخيرة كانت انعطافة، طبعا جزء من هذه الانعطافة مرتبطة بالمعادلة التي تم وضعها، مرتبطة بقواعد الاشتباك المرتبطة بالضاحية الجنوبية لبيروت. وبالمناسبة هنا من الجدير الإشارة إلى أنه إذا كان يعني التوجه الإيراني مرتبط بجوانب أيديولوجية مبدئية قيمية مناصرة كما أشار ضيفكم من طهران للقضايا في المنطقة إن كان في لبنان أو فلسطين، ولكن هناك بعد آخر لا يمكن أن ننساه ولا يمكن أن لا نأخذه بعين الاعتبار. إيران كذلك دولة لديها مصالحها ودولة قومية تسعى لتثبيت دورها ومكانتها في المنطقة وأن تكون لها دور في هذه المنطقة والعمل على قواعد الاشتباك الموجودة في هذه المنطقة وتثبيت نفسها كقوة إقليمية وعدم تجاوز إيران كقوة إقليمية في المنطقة. وكان جزء من هذا الرد الإيراني مرتبط بهذا الجانب، بمعنى أن الضربات الإسرائيلية على المنطقة كانت منذ 7 أكتوبر، ولكن الدور الإيراني تزايد وتعاظم مع الضربات الإسرائيلية على إيران وكان هذا ظاهرا. وبالتالي إيران تسعى لأن تكون هي دولة مهمة في المنطقة ذات تأثير وبعد، ولا تريد أن يكون هناك أي تجاوز لدور إيران في المنطقة، لأن إسرائيل من طرفها تريد أن تكون شرطية المنطقة وأن تسيطر على المنطقة. وبالتالي إيران وصلت إلى قناعة أن يجب التعامل مع إسرائيل بحالة الند ومحاولة لجم إسرائيل، لأن ذلك معناه أن إسرائيل ستحاول أن تكون شرطية المنطقة وتسيطر عليها. وبالتالي الساعات الأخيرة كانت فاصلة بهذا الاتجاه، بمعنى أن إيران كانت قد وضعت الساحة اللبنانية وخصوصا الضاحية الجنوبية لبيروت ضمن هذه المعادلة، بأن أي ضربة على الضاحية الجنوبية لبيروت هي سترد، أي إيران سترد على هذه الضربة، وكان الشيء مرتبط بالضاحية وليس مرتبط بالجنوب. هناك حرب مسألة مستمرة في الجنوب وإسرائيل ما زالت تضرب في الجنوب، ولكن إيران حاولت ضمن واقعية يبدو حاولت التعامل معها أنها وضعت الخط الأحمر مرتبط بالضاحية وبيروت، وهذا شكل تحديا للإسرائيليين، بمعنى أن إسرائيل كانت ترى أن الساحة اللبنانية ساحة مفتوحة لها وأنها يمكنها أن تقوم بما تريد أن تقوم به، ولا تريد أن يكون هناك حالة من قواعد اشتباك جديدة تحدد طهران من خلالها قواعد الاشتباك الإسرائيلية، بمعنى أن أي ضربة من قبل الإسرائيليين على بيروت سيكون الرد من طهران، وبالتالي هذا سيجعل إسرائيل يعني يلجم إسرائيل. وبالتالي كان هناك الرد الإسرائيلي على الضربات الإيرانية مع تصريح ترامب، وهنا ريمة مفارقة جدا مهمة، كان تصريح ترامب خلال ساعات المساء أنه سيضغط على إسرائيل في عدم الرد وأنه لا حاجة لضربات إسرائيلية على طهران لأن إسرائيل قامت بالضربات، ومع ذلك تمت الضربات الإسرائيلية. هذا لا يعني أن نتنياهو شب عن الطوق الأمريكي، ولكن أعتقد أن الولايات المتحدة وفي محادثات ترامب ونتنياهو كان هناك إشارة إسرائيلية على أن هناك خشية إسرائيلية إذا لم يكن هناك رد إسرائيلي أن تقرأ في طهران على أنه ضعف إسرائيلي أن يضرب الردع الإسرائيلي، وبالتالي كان هناك يبدو حالة من التوافق على أن يكون الرد محدودا، وأتوقع أن يكون الرد محدودا إلا إذا فلتت الأمور عن عقالها وانتقلنا إلى مرحلة أخرى مع يعني كرة الثلج هذه التي يمكن أن تكبر وتتصاعد، ولكن أعتقد أنه ما زال الهدف أن تكون هذه الـ
4: رغم أن هذه الضربات قد تستمر لأيام وفق ما تقول إذاعة الجيش الإسرائيلي.
6: صحيح، سؤال الأيام ليس معناها بمعنى أنه سيمكن أن تكون حرب مفتوحة، يمكن أن تكون ضربات.
4: هذا يتوقف على بنك الأهداف.
6: صحيح، سيتعلق بثلاثة أمور. بنك الأهداف، يبدو أن إسرائيل تريد استغلال هذه المرحلة لضرب بنك أهداف كان قد حددته مسبقا في إيران. الأمر الثاني سيكون مرتبط بطبيعة الرد الإيراني وتعامله. الرد الإيراني هل سيكون سيتوسع، هل سيضرب إلى أماكن حساسة إسرائيلية، وهل سيصل إلى موتى في صفوف الإسرائيليين. والجانب الثالث الذي يتحدد استمرار هذه الأيام من عدمها هو الموقف الأمريكي، موقف ترامب، وهو قادر على الضغط بشكل واضح على إسرائيل وإيقاف هذه الحرب، وكذلك على الجانب الإيراني من قبل الوسطاء في الوصول إلى حالة توافقات في للوصول إلى اتفاق. وهذا يمكن أن يكون بالمناسبة ريمة، هذا أن يكون عاملا للذهاب قدما نحو توقيع اتفاق سريع كحالة لاحتواء الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل في هذه المرحلة.
4: الآن وكالة مهر الإيرانية تقول دوي انفجارات في أصفهان وسط إيران. إذن دوي انفجارات في أصفهان وسط إيران وفق وكالة مهر الإيرانية. دكتور عماد، بالنسبة لطبيعة الرد الإيراني حتى الآن كيف يمكن قراءته، وأيضا بالنسبة للأوراق الأخرى المتعلقة بوحدة الساحات يعني خاصة في جبهتي لبنان واليمن؟
2: يعني ريما، أولا أتصور أن الإيرانيين درسوا كل جوانب هذا الهجوم قبل بدء الهجوم. هذه أول مرة نرى أن إيران تبادر في الهجوم على إسرائيل، وعمليا إيران تريد القول أن زمام أمور المبادرة فاتت بيد إيران. خلال الأشهر الماضية كانت هناك تقارير عن أن إيران زادت من إنتاج الصواريخ البالستية التي أثبتت أنها تستطيع العبور من المنظومات الدفاعية الأمريكية الإسرائيلية، وقامت إيران بتدمير كل المنظومات التي كانت تستخدمها الولايات المتحدة في المنطقة للدفاع عن إسرائيل. ولهذا باتت اليد العليا اليوم في يد في يعني عند إيران. من جهة أخرى، اليوم أنصار الله في اليمن أيضا قاموا بقصف إسرائيل، وأعلنوا منذ قليل أنهم سوف يقفلون مضيق باب المندب على السفن الإسرائيلية، وهذا سوف يزيد الضغط على الإدارة الأمريكية أتصور، وعلى المجتمع الدولي لكي يعني يتحركوا لإيجاد حل لمشكلة منطقة الشرق الأوسط، وهذا ما تريده إيران. إيران تريد القول أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يعيش بسلام في حين أن إسرائيل تستمر بإجرامها ضد شعوب المنطقة، ويجب أن يجدوا حلا لهذا الموضوع. اليوم نرى أن كل المجتمع الدولي بات منخرطا، حتى الداخل الأمريكي. يعني عمليا هذه أول مرة الولايات المتحدة بعد 65 حربا شنتها على الدول المختلفة بعد الحرب العالمية الثانية لحد الآن، أول مرة المواطن الأمريكي يسأل لماذا زادت التكلفة على الوقود والبضائع الأساسية في الداخل الأمريكي. وعندما يسمع أن الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي انصاع لنتنياهو ودخل الحرب، يثير غضبه، ويؤثر ذلك في الداخل الأمريكي على شعبية الرئيس الأمريكي في الانتخابات الأمريكية، وهذا سوف يزيد الضغط على الجانب الأمريكي كي يجد حلا لهذا الموضوع، ولا يغفل عينه على الإجرام الإسرائيلي في هذه المنطقة. وهذا الحل لن يحصل إلا أن يكون حلا شاملا. لا يمكن التوصل لاتفاق مع إيران والتصور أنه خلص انتهى الأمر مع إيران، تستطيع إسرائيل الاستمرار بعدوانها وإجرامها تجاه الشعب الفلسطيني، الشعب اللبناني، الشعب السوري ودولي. هذا يجب أن ينتهي، هذا الإجرام يجب أن ينتهي. نتنياهو بات عبئا على كل المجتمع الدولي، على كل شعوب العالم، ويجب التصرف معه.
4: نعم، دكتور إبراهيم ذكر نقطة تتعلق بما يمكن أن يتمخض عن هذا التصعيد الحاصل الآن، بأن هذا التصعيد ربما سيؤدي إلى الذهاب إلى اتفاق سريع في الأيام المقبلة، ما رأيك؟
2: كل شيء ممكن أن يحصل. يعني في الاجتماعات الأخيرة التي حصلت بين يعني في الاتصالات التي حصلت بين إيران والولايات المتحدة، تقريبا معظم الأمور تم حلحلتها، فقط بقى موضوع وقف الحرب في لبنان، وكانت الحكومة الأمريكية تصر على أن إسرائيل ولبنان وقعوا، والحكومة اللبنانية وقعوا على اتفاقية، والحكومة اللبنانية سمحت لإسرائيل بأن تقوم بقتل اللبنانيين. هذا حرفيا الكلام الذي قاله الجانب الأمريكي للجانب الإيراني عبر الواسطة، أن الحكومة اللبنانية سمحت لإسرائيل بأن تقتل اللبنانيين الذين يقومون بعمليات ضد إسرائيل، وهذا شأن لبناني وليس شأن إيراني. وإيران رفضت هذا الكلام الأمريكي، وأكدت أن إيران سوف تستمر بدعم المقاومة ضد إسرائيل، ويجب والاتفاق بين إيران والولايات المتحدة لن يحصل دون أن يكون هناك وقف شامل ودائم للحرب وانسحاب إسرائيل من لبنان. هذا كان نص الحديث حسب ما سمعته الذي جرى بين الإيرانيين والأمريكيين. وإذا أراد الأمريكيين سلاما ووقف للحرب، يجب عليهم أن يفرضوا على إسرائيل أن توقف الحرب في لبنان، في غزة، في كل المنطقة يعني.
4: نعم، دكتور إبراهيم، بالنسبة لموقف الولايات المتحدة غير مفهوم حتى الآن، ربما مفهوم ولكنه لا يتم الإعلان عنه بصراحة، هناك صمت أمريكي حول ما يحدث رغم كل التسريبات التي يتم تناقلها عبر وسائل الإعلام والمواقع الأمريكية. زمير يقول أنه تحدث مع قائد سنتكوم لمدة 3 ساعات قبل تنفيذ الضربة الإسرائيلية، ماذا يفهم من هذا الحديث؟
6: يبدو أنه كان تنسيق أمريكي إسرائيلي، يبدو أن نتنياهو نجح في إقناع ترامب أنه يجب عليها القيام برد أو ضربة إسرائيلية على إيران، ويبدو أنه أخذ الضوء الأخضر، وبالتالي كان هذا التنسيق على المستوى العسكري بعدما كان التنسيق على المستوى السياسي. والتنسيق على المستوى العسكري يبدو كان بطبيعة بنك الأهداف الذي يمكن أن تقصفه إسرائيل في إيران. وهذا يعني يحيلنا إلى بداية سؤالك أو مقدمة سؤالك حول عدم وجود تصريحات أمريكية خلال الساعات الماضية. هذا الأمر كذلك مرتبط بتصريح ترامب الذي قال أنه سيحث إسرائيل على عدم ضرب إيران وعلى أن إسرائيل ضربت بما فيه الكفاية، وبالتالي هذا سيدور بسمعة ترامب، بمعنى مصداقية ترامب على أنه إما أنه لم ينجح في الضغط على نتنياهو أو أنه صرح بتصريحات ليس لها رصيد، وبالتالي هذا كان الهدوء الأمريكي. ويبدو أن هذا الهدوء الأمريكي مرتبط بأنه يبدو أنه كان وعدات إسرائيلية أن الضربة الإسرائيلية ستكون محدودة ومركزة ولن تذهب إلى توسيع الضربات، وبالتالي أعطى ترامب الهامش لنتنياهو لقيام إسرائيل بهذه الضربات، ومن ثم ليعود ترامب لاحقا يعني ممكن أن نرى خلال الساعات الماضية القادمة تصريحات من طرفه تشير إلى ضرورة التهدئة في المنطقة والوصول إلى اتفاق، خصوصا أن ترامب نفسه كان قد ذكر وكما ذكرنا سابقا يجب أخذ تصريحات ترامب بضمان محدود أنه كان إمكانية للوصول إلى اتفاق خلال حتى يوم الأربعاء أي قبل بداية كأس العالم، وبالتالي هذا يشير على أنه القاعدة للوصول إلى اتفاق كانت موجودة إذا اقتنعنا أن تصريحات ترامب حقيقية وصحيحة وذات مصداقية. وبالتالي يعني يمكن أن يكون محاولة خلال الساعات القادمة من قبل ترامب للقول أنه كان هناك ضرورة إسرائيلية للردود في بعض الجوانب، ومن ثم نحن الآن يجب أن يكون هناك تهدئة في المنطقة والوصول إلى اتفاق. السؤال المركزي، هل هذا سينجح أم أن الأمور يمكن أن تفلت من عقالها، بمعنى أن سقف الردود المختلفة من قبل الإيرانيين ومن قبل الإسرائيليين يمكن أن تجعل الأمور تفلت من يد ترامب، وبالتالي هناك حاجة يعني مجددا للملمة الأمور أو الذهاب إلى حرب أوسع. فالمعادلة إما حرب واسعة وإما لملمة الأمور والوصول إلى اتفاق. حالة ما بين الأطراف لا يمكن أن تستمر لفترة طويلة، وإن كان يمكن أن يعني تفيد بعض الأطراف بأنها بالحالة الأمريكية تشدد الضغط على إيران من خلال الحصار البحري وتضغط على صانع القرار في طهران، ولكن بالمقابل هي تضغط على الولايات المتحدة إذا ما استمرت هذه الحالة من عدم الوصول إلى اتفاق أو عدم الذهاب إلى حرب. وبالتالي إحنا رأينا اليوم أسعار النفط ارتفعت في نحو 4% لتصل إلى عتبة $100، والبورصة في دول شرق آسيا انهارت، أو هناك تراجع بالبورصة، دعينا نستخدم تعبير أخف، هناك تراجع كبير في البورصة في دول في كوريا الجنوبية وتم إغلاق البورصة، وبالتالي هذا يؤثر على الاقتصاد العالمي، وترامب لا يريد الذهاب قدما في الذهاب نحو وضع يتفجر فيه الوضع الاقتصادي العالمي، وبالتالي المعادلة كالتالي. الإيرانيون في مرحلة المفاوضات هذه يريدون رفع السقف من خلال الضربات هذه والتأثير على صانع القرار في الولايات المتحدة أنهم مستعدون لأي حرب، وبالتالي يجب الذهاب نحو اتفاق، لأن عدم الذهاب نحو اتفاق معناها الذهاب إلى حرب يمكن أن تتسع، وبالتالي يريدون من خلال هذه الردود الإيرانية إثبات أنهم ما زالوا يعني صامدين على الأرض وأنهم مستعدون لكل حرب. بالمقابل الطرف الأمريكي يريد إثبات للإيرانيين أنهم كذلك مستعدون، وأن الإسرائيليون في ضرباتهم هذه مستعدون كذلك للذهاب قدما في حرب، وبالتالي الضغط من الطرف الأمريكي إلى أنه إذا كان هناك الذهاب نحو اتفاق يجب أن يكون تنازل إيراني. حالة الندية بين الأطراف والانتظار من الطرف الآخر تقديم تنازلات يجب أن يكون حلها من خلال الصيغ التي يحاول الوسطاء العمل عليها من خلال الاتفاق الذي يتم العمل على إبرامه، ويبدو أن هذه الصيغ وصلت إلى مرحلة متقدمة، ويبدو أن الذي بحاجة إليه هو الموافقة النهائية من الأطراف في بعض الصيغ النهائية. إذا لم يكن يدرك يعني الطرف الأمريكي أنه يمكن الوصول إلى تنازلات أكثر من الإيرانيين بعد كل هذه الجولات من الذهاب والإياب بين الوسطاء والأوراق بين الأطراف، إذا شعر صانع القرار في واشنطن أنه هذه المرحلة النهائية وأنه لا يمكن تقديم تنازلات وأننا وصلنا إلى السقف النهائي الذي يمكن أن تحاول واشنطن المناورة فيه.
4: يعني يبدو بأن المعطيات الحالية تشير إلى أن هذا أكثر ما يمكن أن تقدمه إيران، وبالدليل الآن سيتم استخدام ورقة أخرى تتعلق بباب المندب وحظر الملاحة في البحر الأحمر.
6: هذه رسالة إيرانية أننا قدمنا التنازلات التي يعني يمكن تقديمها، وأننا يعني مستعدون لأي ظرف، وأن يجب الذهاب قدما نحو اتفاق أو أنكم سترون، بمعنى سنغلق باب المندب وسنؤثر على الاقتصاد العالمي ونحن مستعدون لأي حرب، وبالتالي هي رسائل إن كانت
0: راديو الحرية
7: 92.7 FM.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
6: أصل القهوة مذاق.
5: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
0: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
8: الإعلان عنه قبيل انطلاق بطولة كأس العالم. الآن هل يمكن القول أن إسرائيل بالفعل نجحت في جر إيران إلى لنقل تصعيد محدود لم تكن تريده؟
9: سؤال مهم. يعني أعتقد أن ما حدث خلال الساعات الماضية كذلك وضع إسرائيل في مأزق، وإن كانت هي تريد جر الولايات المتحدة إلى حرب والذهاب قدما نحو حرب واسعة، ولكن هي جرت نفسها إلى مأزق مع طبيعة الرد الإيراني. بمعنى عندما وعدت إيران أو قالت إيران أن ضرب الضاحية معناها رد إيراني، كان هناك رهان أو على الأقل شعور إسرائيل أن هذه التهديدات ليست بالضرورة تهديدات جدية، وأن يعني الضربات إذا كانت محدودة للضاحية كما كان البارحة أو خلال اليوم الماضي يمكن أن يعني لا يكون هناك رد إيراني، هذا وبالتالي كان هناك رد إيراني، هذا دعا يعني جعل إسرائيل بحرج. بمعنى المعادلة التي تفرضها إيران بهذه المرحلة هو معادلة طبعا الردع الذي من خلاله تقوم بردع إسرائيل من عملياتها، ومعادلة قواعد الاشتباك. إسرائيل طيلة السنوات الماضية كانت تقوم بضربات في لبنان من دون أي سؤال ومن دون أي مشاورات ومن دون أي رد واضح من قبل أي دولة أخرى، ولكن هذه المرحلة بالرد الإيراني معناها أن التأثير الإيراني وصل إلى الحدود، أن التأثير الإيراني وصل إلى الخاصرة الضيقة لإسرائيل والخاصرة الصعبة لإسرائيل المرتبطة في لبنان ومحيطها الذي تسميه محيطها الاستراتيجي، وبالتالي هذا وضع إسرائيل بمأزق. بمعنى موافقتها على اتفاق من خلاله يتم وضع لبنان ضمن التأثير الإيراني وقواعد الاشتباك الإيرانية، هذا سيضعها في مأزق استراتيجي وتصور لإسرائيل على أنها دولة مرهونة بقرار أمريكي ومرهونة بابتزاز بين قوسين وفق الرؤية الإسرائيلية إيراني، وهذا سيؤثر على قدرة الردع الإسرائيلية. الآن هل كيف سيكون المخرج إسرائيليا؟ بمعنى إما أن يكون المخرج من خلال الذهاب قدما نحو اتفاق أمريكي مرتبط بإيران، ولكن يكون قناته مرتبطة في الحكومة في بيروت، أن يكون الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة ولكن يتم محاولة صياغته بين الحكومة اللبنانية والإسرائيلية.

0: لصيغة ممكنة، أم أنه سيحاول المناورة مرة أخرى من خلال محاولة ثني إيران عن وضع ملف لبنان ضمن ملفات التفاوضية، وهذا سيكون خلال الأيام القادمة. إسرائيل الآن في حالة من المأزق، والإيرانيون يدركون أن السقف المرتفع الذي وضعوه يمكن كذلك أن يؤثر على استمرارية الحرب، أي سقف الردود التي وضعوها ومحاولة المواجهة مع إسرائيل بشكل مباشر يمكن أن يكون له ثمن، إما من خلال الذهاب قدما نحو الاتفاق بشكل يعني قريب، أو الذهاب إلى توسع الحرب وتوسعها لتكون حرب من جديد في المنطقة.
1: مواجهة مفتوحة. التلفزيون الإيراني الآن في هذه العواجل تجدد الانفجارات في غرب وجنوب العاصمة طهران، والدفاعات الجوية تصدت لعدد من الطائرات المسيرة المعادية في أجواء العاصمة طهران. إذن ننوه مجددا بهذه العواجل، تجدد الانفجارات في غرب وجنوب العاصمة طهران، كما أن الدفاعات الجوية تصدت لعدد من الطائرات المسيرة المعادية في أجواء العاصمة طهران. دكتور عماد.

0: الاستاد أشار دكتور إبراهيم إلى نقطة تتعلق بالملف اللبناني، وأنت أشرت إلى تعقيدات طبعا كانت تعرقل مسار التفاوض بين طهران وواشنطن فيما يتعلق بنقل اليورانيوم المخصب والإفراج عن الأموال المجمدة، ولكن الآن هل الملف اللبناني كان هو العقبة الأساس في هذه المرحلة وبالتالي فصل المسارين كان من النقاط المهمة التي عقدت التوصل إلى اتفاق مرة جديدة؟
1: نعم، في الواقع موضوع الإفراج عن الأموال الإيرانية تم حله بشكل أو التفاهم عليه بشكل، وموضوع اليورانيوم الإيراني أيضا تم التفاهم عليه، هناك سياق مختلفة تم طرحها لربما يتفقون على أحد السياق. أما بالنسبة لليورانيوم لن يتم إخراجه من إيران بعد إذا ما تم وقف الحرب، والإعلان عن وقف الحرب حينها في المرحلة الثانية بعد المفاوضات وبعد الوصول إلى اتفاق لوقف الحرب سوف تكون مفاوضات نووية، وفي المفاوضات النووية سوف يتم التقرير كيف يتم التعامل باليورانيوم الإيراني داخل إيران. ليس هناك أي يعني موضوع آخر بالنسبة لهذا اليورانيوم سوف يتم طرحه. أما العقدة الوحيدة الموجودة هو وقف الحرب في كل الجبهات والتي كانت إسرائيل دوما تعرقله، واليوم يعني هذه العقدة تفجرت ويجب حلها، وإلا لا يمكن أن يكون هناك اتفاق، لا يمكن أن يكون هناك تصور بأن اتفاق ما سوف يحصل ويد إسرائيل مفتوحة للاعتداء على شعوب المنطقة. ماذا سوف يعني يضمن أن لا تفجر إسرائيل الوضع مجددا بعد التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة؟ ولهذا إيران تصر على أن موضوع لبنان يجب حله، وإيران لن تترك حلفائها لأجل اتفاق.
0: نعم دكتور إبراهيم، ما هي أقوى أوراق نتنياهو، الورقة الانتخابية التي لا يمكن التنازل عنها؟
2: بالمناسبة ريما، أود الإشارة إلى نقطة يمكن يعني أن تكون ضمن السيناريوهات. سألتيني في السؤال السابق عن السيناريوهات، ممكن أن يكون جزء من السيناريوهات أن يكون هناك اتفاق، ولكن يعني يكون هناك تطمينات من قبل الطرف الأمريكي أنه ما بعد الاتفاق إذا كان هناك يعني تهديد لبناني على إسرائيل أن يكون هناك إمكانية لفتح الجبهة لاحقا، وبالتالي يعني نحاول وضع سيناريوهات مختلفة. إذا كان اتفاق الآن بين طهران وواشنطن وتم الوصول إلى هذا الاتفاق ولاحقا كان هناك فتح من جديد للحرب من لبنان، هل سيكون إيران مستعدة لخوض الحرب مجددا وفتح الجبهة مجددا؟ يمكن أن يراهن الإسرائيليون والأمريكان على إمكانية من هذه الإمكانيات. الآن بالنسبة لسؤالك حول أوراق نتنياهو التي يملكها، طبعا نتنياهو أمام حرج مرتبط في ملف لبنان، أولا مرتبط بأن هناك أصوات متعالية داخل إسرائيل أن نتنياهو لم يقم بالدور الذي كان متوقعا من الإسرائيليين في لبنان، وأن التهديد اللبناني ما زال قائما، وأن نتنياهو يعني حصير الرأي الأمريكي وأنه خاضع لإرادة ترامب، وبالتالي رأينا ما رأيناه خلال الأيام الماضية في لبنان، لأن نتنياهو الآن على أبواب انتخابات واستطلاعات الرأي تشير إلى تراجع حظوظ نتنياهو.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
3: عزيزي

مستمع صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول العثماني للمفروشات نحن نصنع من أجلكم.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غد حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غدوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: في محافظة أصفهان، وأعلن الحرس الثوري الإيراني قصفه مصنعا في حيفا ردا على هجوم إسرائيلي على مجمع للبتروكيماويات في خوزستان، وأن تل أبيب بدأت لعبة خطيرة باستهدافها صناعة النفط والمواقع المدنية في إيران. سياسيا، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن تبعات الحرب لن تقتصر على المنطقة، وأضاف بقائي باستمرار تبادل الرسائل مع أمريكا، مؤكدا زيارة وزير داخلية باكستان الذي زار طهران لدفع التفاوض. المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين أعلن حظر الملاحة على أي تحركات إسرائيلية في البحر الأحمر واعتبارها أهدافا عسكرية، ومقابلة التصعيد بالتصعيد بعد استهداف جماعة الحوثي منطقة يافا الفلسطينية. في لبنان، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مناطق في الجنوب، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط 4 شهداء في سلسلة غارات إسرائيلية على زفتة وقصف مدفعي على مدينة النبطية. الآن نتابع آخر التطورات. معنا من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. أهلا بك عبد القادر، ماذا تقول الجبهة الداخلية عن هذه التطورات، بيانات الجيش الإسرائيلي بشأن الهجمات التي يشنها على إيران؟ وكنا نتابع قبل قليل أخبار ترد من العاصمة طهران بوقوع انفجارات في أجزاء واسعة من العاصمة، كذلك في محافظة أصفهان وهمدان.
5: ريما، حتى اللحظة لم تؤكد المصادر الإسرائيلية شن هجمات في العاصمة الإيرانية طهران بصورة رسمية، لكن أشير إلى هذه الإحاطة التي تصدر حاليا من مصادر في الجيش الإسرائيلي لوسائل إعلام إسرائيلية مختلفة، منها إذاعة الجيش الإسرائيلي، وتتحدث فيها أولا عن تأكيد التقدير الإسرائيلي بإمكانية استمرار الهجمات المتبادلة لعدة أيام مع الجهوزية الإسرائيلية للعودة إلى حالة الحرب الكاملة إن احتاجت إسرائيل إلى ذلك. تشير إذاعة الجيش الإسرائيلي أيضا إلى أن الهجمات التي شنت على إيران كانت كلها هجمات إسرائيلية دون مشاركة أمريكية، ولكنها تشير أيضا إلى أن الولايات المتحدة شاركت في المجهود الدفاعي لاعتراض الصواريخ الإيرانية التي تطلق نحو إسرائيل. بالتالي مصادر في الجيش الإسرائيلي تؤكد لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن كافة الهجمات التي شنت في إيران كانت هجمات إسرائيلية، لكن الولايات المتحدة تشارك بالجهود الدفاعية وفق هذه المصادر التي تحيط وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة بهذه اللحظات. وأيضا الجيش الإسرائيلي لا يعتبر أنه بدأ عملية جديدة ضد طهران، إنما قرر أن العملية الحالية هي استمرار للحرب الإسرائيلية الأمريكية السابقة على إيران، وبالتالي بالنسبة له هذا هو اليوم 42 من هذه الحرب التي كانت توقفت منذ نحو شهرين باتفاق لوقف إطلاق النار في حينه بوساطة باكستانية. بالتالي معطيات عدة تؤشر أولا إلى التوقعات الإسرائيلية، والتوقعات الإسرائيلية تقدر أننا أمام عدة أيام من الضربات المتبادلة، مع إمكانية أن يصل الأمر إلى العودة إلى الحرب الكاملة إن احتاجت إسرائيل أو إن اضطرت إسرائيل للعودة إليها. هي جاهزة لفعل ذلك، تؤكد على أن كافة الهجمات داخل إيران هي هجمات إسرائيلية، وأن الولايات المتحدة تشارك بمجهودات دفاعية لمحاولة اعتراض الصواريخ الإيرانية التي تطلق نحو إسرائيل، وعددها حتى اللحظة وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي يصل إلى نحو 30 صاروخا. من المعروف أن بعض منظومات الدفاع الجوي الأمريكية منتشرة بالفعل، منشورة بالفعل في إسرائيل، تحديدا منظومة ثاد. لا نعرف إن كانت أيضا القطع البحرية أو بعض الرادارات الأمريكية كذلك تلعب دورا في مسألة الإنذار المبكر وإبلاغ الإسرائيليين والتصدي واعتراض الصواريخ التي تطلق من إيران، لكن على الأقل هناك تأكيد أن الولايات المتحدة تلعب دورا دفاعيا في المرحلة الحالية. هذا يأتي إلى جانب ما كانت تحدثت عنه يديعوت أحرنوت من حالة التنسيق العالية بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير وقائد القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي براد كوبر، الذي تحدث مع إيال زمير لثلاث مرات على الأقل خلال الساعات القليلة الماضية وفق المصادر الإسرائيلية. يديعوت أحرنوت ذهبت إلى أبعد من ذلك وتحدثت عن أن الأهداف التي تمت المصادقة عليها إسرائيليا كانت بتنسيق مع الجانب الأمريكي مع نظرائهم في قيادة المنطقة الوسطى الأمريكية. بالتالي هناك حالة تنسيق مستمرة رغم حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عن أنه لا يريد هذا الهجوم وأنه يسعى للحديث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى لا يكون هناك هجوم إسرائيلي على إيران. لكن في نهاية المطاف إسرائيل شنت عدة موجات من الغارات، بدأت فجرا بموجة غارات استهدفت وفق إذاعة الجيش منصات للدفاع الجوي الإيرانية، ثم بعد ذلك وصل الاستهداف أيضا لمنشآت الطاقة، منشأة للبتروكيماويات أقر الجيش الإسرائيلي باستهدافها، وتحدث عن موجة ثالثة من الغارات كانت استهدفت ما يقول إنها أنظمة دفاع استراتيجية كانت إيران قد رممتها طيلة الشهرين الماضيين ونشرتها في مناطق مختلفة من إيران على حد زعم بيان الجيش الإسرائيلي. حتى اللحظة لا تحديث جديد حول موجات إضافية من الغارات، لكن بعض المصادر الإيرانية كانت تتحدث عن سماع دوي انفجارات في طهران. ربما نعرف من الزملاء في الجانب الإيراني مزيدا من التفاصيل عن هذا الأمر، لكن إسرائيليا لا تأكيد لغارات في العاصمة الإيرانية طهران حتى هذه اللحظة.
4: نعم عبد القادر ابقى معنا وننوه بهذا العاجل. التلفزيون الإيراني: الدفاعات الجوية تصدت لعدد من الطائرات المسيرة المعادية في أجواء العاصمة طهران. إذن الدفاعات الجوية تصدت لعدد من الطائرات المسيرة المعادية في طهران. تفعيل الدفاعات الجوية في سماء مدينة يزد وسط إيران. إذن تفعيل الدفاعات الجوية في سماء مدينة يزد وسط إيران. نتابع هذه التطورات مع حازم كلاس معنا من طهران. حازم، هل من تفاصيل إضافية لهذه الإعلانات عن تفعيل الدفاعات الجوية في مناطق عدة وواسعة من إيران؟ الآن نتحدث عن مدينة يزد وسط إيران، وقبل قليل وسط إيران أيضا في محافظة أصفهان وفي العاصمة الإيرانية طهران.
0: ريما، شيئا فشيئا تتسع رقعة المعركة إن صح التعبير. بدأت من شمال غرب إيران في محافظة أذربيجان الشرقية في تبريز، ومرت بطهران وإصفهان، وصلت إلى خوزستان في ما شهر المنطقة الخاصة بالبتروكيماويات. ونتحدث لاحقا عن كرمانشاه غرب البلاد، همدان غرب البلاد كذلك، ويزد أيضا في وسط البلاد، ومجددا أيضا في محافظة فارس مدينة شيراز. تتسع رقعة الأماكن التي يتم تفعيل الدفاعات الجوية فيها. هنا في العاصمة طهران قبل نحو ساعة من الآن سمع دوي على الأقل انفجارين أو ثلاثة. كنا نتواجد في الخارجية الإيرانية عندما وقع الانفجار في جنوب العاصمة طهران. يبدو بأنه مرتبط بمراكز عسكرية في جنوب العاصمة، في شهر ري أو مدينة ري في جنوب العاصمة طهران، وكان هناك تفعيل للدفاعات الجوية. كذلك أوردت وسائل إعلام إيرانية بأن الدفاعات الجوية في كرمانشاه غرب البلاد فعلت، وهذا حدث عدة مرات منذ الصباح، على الأقل مرتين أو ثلاثة. وكذلك في سماء مدينة ومحافظة يزد في وسط البلاد قبل قليل تم الإعلان عن ذلك. كل هذه الاستهدافات حتى هذه اللحظة، وبحسب المسؤولين المحليين في مدينة تبريز لجنة الأزمات، في طهران جهاز الإطفاء، في خوزستان المسؤولين عن منطقة ما شهر للبتروكيماويات، وفي إصفهان معاون المحافظ للشؤون الأمنية، وفي همدان كذلك معاون المحافظ للشؤون الأمنية. كل هؤلاء سواء من خلال تصريحات أو بيانات وردت على وسائل إعلام محلية ورسمية في إيران، أكدوا أنه لم تقع أي إصابات حتى هذه اللحظة جراء كل هذه الاستهدافات. سوى ما جرى في ما شهر، أكد بيان منطقة ما شهر للبتروكيماويات في خوزستان أنه تم القيام بعمليات إجلاء طارئة للعاملين حرصا على سلامتهم، وأن الاستهداف الإسرائيلي الذي وقع عند الساعة 7:30 بالتوقيت المحلي لطهران أدى إلى وقوع نقطتين أو إصابة نقطتين في المنشآت النووية. منطقة مشار البتروكيماويات كانت قد تعرضت لاستهدافين سابقا خلال حرب 40 يوما في 4 و8 من نيسان أبريل الماضي. بالتزامن مع كل هذا نسمع تأكيدات من الحرس الثوري الإيراني، بيانات متتالية تؤكد بأن أي استهداف من قبل إسرائيل سيقابل بالمثل. على سبيل المثال استهداف منشآت بتروكيماويات في ما شهر قابله الحرس الثوري الإيراني باستهداف منشآت مماثلة في حيفا كما قال في بيانه، وحذر أن استهداف المناطق السكنية واستهداف المنشآت النفطية كذلك سيؤدي إلى استهداف منشآت الطاقة في المنطقة. وهذا يتقاطع، يعني هذا البيان العسكري يتقاطع مع كلام المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي حضرنا مؤتمره الصحفي وأكد أنه لا يمكن لإسرائيل أن تتحرك دون ضوء أخضر أمريكي، وقال بأنه بعيدا عن التصريحات ورغم التصريحات الأمريكية التي جاءت على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين آخرين بأن التحركات الإسرائيلية لم تكن منسقة مع الولايات المتحدة الأمريكية سواء في الضاحية الجنوبية لبيروت أو لاحقا وأن أمريكا لا تدعمها، فإن المعلومات المتوفرة لدى إيران بأن القيادة المركزية الوسطى الأمريكية في المنطقة تقوم بدعم العمليات الإسرائيلية بشكل كامل على الأقل لجهة الدفاع الجوي والدفاع بشكل عام.
4: نعم حازم، عودة إلى عبد القادر، وننوه بهذا العاجل إذاعة الجيش الإسرائيلي جميع الغارات على إيران إسرائيلية، والولايات المتحدة ساعدت في اعتراض بعض الصواريخ. إذن جميع الغارات وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي الآن، جميع الغارات على إيران إسرائيلية والولايات المتحدة ساعدت في اعتراض بعض الصواريخ. عبد القادر، هل يمكن الاعتبار أن هذا إقرار ضمني بمسؤولية إسرائيل عن الغارات الأخيرة والتي استعرضها الآن قبل قليل حازم التي شملت مختلف أنحاء إيران؟
5: صحيح، وهذا ما تحدثت به، أن إسرائيل تعترف وتقر عبر مصادرها في الجيش في إحاطة عامة لوسائل الإعلام الإسرائيلية أن كل العمليات الهجومية التي نفذت في إيران كانت عمليات هجومية إسرائيلية خالصة، على الأقل هكذا تتحدث، لكن في ذات الوقت تتحدث عن خراط أمريكي دفاعي في اعتراض الصواريخ الإيرانية التي تطلق نحو إسرائيل، وتتحدث هذه المصادر عن ما بين 22 إلى 24 صاروخا أطلقت منذ أمس، وهذا تحديث عن الرقم السابق الذي كانت إذاعة الجيش تحدثت فيها عن 30 صاروخا. الرقم الجديد وفق هذه المصادر والإحاطة من الجيش الإسرائيلي هو ما بين 22 إلى 24 صاروخا إيرانيا، إضافة إلى صاروخين يمنيين أحدهما اعترض والآخر سقط في طريقه إلى إسرائيل وفق الإحاطة المقدمة. أيضا الجيش الإسرائيلي تحدث رغم أن هذا التصعيد مآله أو سببه الأساسي هو توجيه قصف إسرائيلي إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، تحدث مجددا في هذه الإحاطة عن أنه مستعد لتوجيه ضربات إضافية إلى الضاحية الجنوبية لبيروت إن توفرت أهداف ذات قيمة وإن تم قصف إسرائيل كذلك كشرط لتنفيذ مثل هذا القصف.
1: راديو الحرية الساعة الآن 12:15 بتوقيت بنز حيمان.
2: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
5: 92.7 FM أمس في إحاطته الأولى حين قال لن نسمح بترسيخ معادلات تطلق فيها إيران صواريخ نتيجة قصف في الضاحية الجنوبية لبيروت. الآن تتكرر هذه الرسالة في إحاطة الجيش الإسرائيلي لوسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة.
4: شكرا جزيلا لعبد القادر عبد الحليم من القدس ولحازم كلاس من طهران. لنعود إليكما في حال حدوث أي تطورات. والآن إلى ما يجري في لبنان. الضاحية الجنوبية لبيروت كانت الشرارة التي أعادت المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل. فبعد نحو شهرين على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ والمعلن في أبريل الماضي، تشهد المنطقة الآن تصعيدا عسكريا غير مسبوق أعاد التوتر إلى أعلى مستوياته. البداية كانت مع إعلان وسائل إعلام إسرائيلية رصد 3 رشقات صاروخية أطلقتها إيران باتجاه أهداف عسكرية شمالية إسرائيل في أول هجوم إيراني من هذا النوع منذ بدء الهدنة. الحرس الثوري الإيراني أعلن أن الهجوم الصاروخي استهدف ما وصفها بالمراكز الحيوية الإسرائيلية، مؤكدا أن العملية جاءت ردا على قصف مواقع رادار إيرانية في 3 مناطق مختلفة داخل البلاد خلال الضربات الإسرائيلية الأخيرة. ولكن ما الذي استهدفته الرشقات الصاروخية الإيرانية؟ على الخريطة استهدفت إيران قاعدة نيفاتيم الجوية كما نتابع على الشاشة الآن جنوبية إسرائيل، وقاعدة تل نوف العسكرية في الوسط، هاتان القاعدتان من أبرز القواعد العسكرية الإسرائيلية. خلال ساعات التصعيد المتبادل دوت سفارات الإنذار في مناطق واسعة داخل إسرائيل، بينما أعلنت السلطات الإسرائيلية اعتراض عدد من الصواريخ الإيرانية فوق مناطق ديمونة وبئر السبع والنقب الشرقي والجنوبي، كما تحدثت تقارير إسرائيلية عن اعتراض رشقة صاروخية إضافية مكونة من 7 صواريخ أثناء توجهها نحو منطقة أسدود بالجنوب. هذه المشاهد التي نتابعها ترصد اللحظات الأولى لسقوط صاروخ إيراني في محيط مستوطنة إتمار جنوبية نابلس والضفة الغربية في واحدة من أبرز اللقطات التي وثقت التصعيد الميداني بين الطرفين خلال الساعات الماضية. أما داخل إيران فتظهر صور الأقمار الصناعية والخرائط العسكرية المواقع التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية والتي تركزت كما نلاحظ في غرب البلاد ووسطها، حيث دوت انفجارات في العاصمة طهران ومدينة نجف أباد التابعة لمحافظة أصفهان، إضافة إلى مدينة تبريز شمال غربي البلاد بحسب وسائل إعلام محلية. مع اتضاح صورة الضربات بدأت التصريحات الرسمية الإسرائيلية تصدر تباعا، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو استهدف مواقع داخل منشأة للبتروكيماويات ومصنع كارون في مدينة مهشر بمحافظة خوزستان الإيرانية ضمن سلسلة عمليات استهدفت ما اعتبرها بنى تحتية عسكرية ولوجستية. ولكن لماذا استهدفت إسرائيل منشأة للبتروكيماويات؟ لم يكن استهداف مهشر عشوائيا، فالمدينة تحتضن أحد أكبر مراكز الصناعات البتروكيماوية في إيران، كما تعد بوابة رئيسية لصادرات المنتجات البتروكيماوية عبر الخليج. الغارات الإسرائيلية بحسب هيئة البث استهدفت أيضا مواقع لإطلاق صواريخ أرض ومنشآت عسكرية مرتبطة بها، في حين ذكر موقع ولا الإسرائيلي أن الجيش هاجم أهدافا داخل إيران شملت أنظمة دفاع جوي ومنصات لإطلاق الصواريخ البالستية.

0: معنا من الخليل سيد عادل شديد الباحث في الشأن الإسرائيلي. سيد عادل أهلا ومرحبا بك معنا. كيف تقيم حتى الآن رد الفعل الإسرائيلي على رد إيران بخصوص طبعا استهداف الضاحية الجنوبية، وما يمكن أن يصل إليه حدود الرد الإسرائيلي في الساعات المقبلة؟
1: تحياتي لك أستاذة ريما ولمشاهديكم الكرام. يعني أيا كان هذا الرد وسقفه ومستواه، لطالما أنه محكوم بالسقف والمحددات الأمريكية لا يمكن أن يصب في نفس الهدف، وهو استعادة الردع الإسرائيلي، والذي شكلت الضربة الإيرانية النوعية رسالة بأنه لم تعد إيران تحسب حساب وتأبه من الردود الإسرائيلية. وهذا الذي يفهم بالعقل الإسرائيلي، أنه نهاية وانهيار ما يسمى بمنظومة الردع، لأنه إسرائيل تفهم الردع أن تضرب إيران وتضرب سوريا والعراق، ولا أحد يفكر في الرد عليها. بالماضي في فترة ما كان يطلق عليه سياسة الصبر الاستراتيجي الإيراني، بأغلب الأحيان لم تكن ترد فيه، بحين وإسرائيل كانت تعتبر ذلك يعني بقاء ما يسمى معادلة الردع الإسرائيلي. الآن أن يبادر الإيراني وأن لا ينتظر فعلا أو حدثا أو عملا إسرائيليا لكي يرد عليه، وأن يقوم بالرد وبهذا المستوى وبهذا الحجم وبدون تردد، لا شك أنه هذا بالقراءة الإسرائيلية قراءة مزعج جدا جدا، ويعكس تطور سلبي بثقة الإيرانيين بذاتهم، بقدرتهم على كيفية التعاطي مع الحرب الحالية. وأهم رسالة في الموضوع أنه هاي الحرب اللي بدأت قبل يعني عام تقريبا إلا أيام، وتجددت قبل 3 شهور، لم تحقق أهداف، فلم تنهي النظام، لم تسقطه، لم تضعف، لم تغير من العقيدة، لم تدفع الإيرانيين أن يعيدوا النظر، بل أنه اليوم الإيراني يتصرف بعقيدة تختلف كليا عما كانت قبل 28 من شباط، حين بدأت الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها. بالتالي اليوم في إجماع في إسرائيل يعني لدى المختصين والخبراء العسكريين والأمنيين، إنه هذا يعكس إنه نحن أمام قيادة جديدة أكثر راديكالية وعقائدية وتطرف من تلك القيادة التي تم اغتيالها سواء قبل عام أو بالأيام الأولى للحرب، وإنه يعني باتت هذه القيادة ترى إنه كلفة سياسة الاحتواء أو سياسة الصبر أو الرد المدروس أعلى بكثير من كلفة المواجهة العسكرية المبادرة إليها من قبل إيران نفسها. هذا بحد ذاته موضوع مزعج، وخاصة أنه لم يكن أحد يتوقع أن تقوم إيران بضرب إسرائيل بهذا الشكل وبهذه السرعة وبدون تردد، لأن إسرائيل ضربت واعتدت على دولة عربية وهي لبنان، وهي حقيقة أول مرة تحدث منذ العام 67، يعني في ذكرى هزيمة الجيوش العربية في حزيران عام 67 بالضبط في نفس اليوم، إيران تقلب المعادلة وتخلق واقع جديد يختلف 180 درجة.
0: ولكن سيد عادل، ألم تكن في حسابات نتنياهو رد إيران على استهداف الضاحية الجنوبية؟ ربما هذا ما كان يرغب به، وبالتالي إبقاء التصعيد قائما أحد أهدافه الأساسية.
1: يعني إيران نتنياهو يريد تصعيدا، لكن لا يريد تصعيدا مهزوما وتصعيدا يضعف أكثر ويضعف إسرائيل أكثر في المنطقة. نتنياهو يريد تصعيد يحقق هدفين: الأول إبقاء لغة وخطاب الأمن والتصعيد والخوف مسيطر على النقاش الإسرائيلي، وهذا تحقيق وارد، وإن لم يكن مع إيران فساحة غزة كانت الأكثر يعني عرضة للتصعيد. والهدف الثاني أن تكون أي ساعة مضمونة النتيجة، مضمونة الإنجاز، مضمونة الانتصار. لكن نحن الآن لا، يعني حتى لو أطلقت إسرائيل 100,000 صاروخ بعد الضربة المفاجئة الإيرانية بالتالي يسجل للضربة الأولى، وهذا فيه إجماع. اليوم أكثر ما يزعج ويربك ويقلق الإسرائيليين أن هذا التطور الحالي الإيراني، حين توصل إيران رسالة أن موضوع أمن لبنان هو شأنا إيرانيا ولم يعد شأنا لبنانيا، وأنه أمن لبنان واستقرار لبنان مرتبط بأمن إيران، هذا ما الذي سيمنع أنه مستقبلا أن تقوم إيران بمهاجمة إسرائيل ردا على هجومها على غزة أو على اليمن على أنصار الله هناك أو على العراق أو على أي مكون من مكونات جبهة المقاومة، اللي أول نتيجة لهاي الحرب كانت رسالتها أنه هاي الساحات أو ما يسمى جبهة المقاومة إيران وحلفائها لا يتم يعني هندستها بتغريدة لترامب ولا بخطاب لمسؤول رئيس دولة عربية أنه ما في وحدة ساحات ولا نسمح كذا، إنما بالقوة. وحقيقة استطاعت إيران الليلة فرض وحدة الساحات بالقوة، ولم يعد الآن أحد بالعالم بإمكانه أن يفكك هاي الوحدة.
0: نعم سيد عادل، فقط اسمح لي، بالنسبة لوحدة الساحات ومسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية والملف اللبناني، قبل قليل كنا نتابع على الشاشة بعض التصريحات للسفير الأمريكي في لبنان الذي قال فيها إن الرئيس اللبناني جوزيف عون اختار التفاوض ولا رجوع عن هذا المسار، رغم أنه لا يمكن التوصل حاليا إلى اتفاق بفترة محدودة زمنية محدودة. كيف تقرأ هذه التصريحات في ظل كل هذه التطورات، وما كما أشرت إليه ربط الملفين الإيراني، المفاوضات الإيرانية الأمريكية بملف لبنان؟
1: يعني أولا بتقديري أكثر الأطراف يعني تشعر بالاستفزاز والخسارة مما حدث مما قامت به إيران هو الطرف الأمريكي، لسببين. الأول أنه الأمريكي أكثر طرف يعمل على فكفكة هذه الساحات، أن لا تكون علاقة ما بين لبنان وإيران، لأنه أمريكا وإسرائيل ذهبوا للحرب على إيران لإضعاف إيران ومحاصرتها وتطويقها، لا أن تنتهي الحرب بإقرار أمريكي بمزيد من النفوذ والتأثير والقوة لإيران. هذا أولا. ثانيا، حين تظهر إيران وتقول أنها وفية وصادقة مع حلفائها، وأنه ما يقال أمريكيا وإسرائيليا ومن بعض العرب أنه هؤلاء الذين يسمون بالوكلاء يقاتلون ويضحون بدولهم دفاعا عن إيران، لا، اليوم إيران التي تدافع عنهم. هذا يحرج الأمريكي الذي بات بنظر الكثير من أولئك الذين يحسبون على أنهم بالفلك والمحور الأمريكي أن أمريكا تتخلى عنهم، بالتالي هذا فيه إحراج. لذلك حين يقول ترامب رئيس السفير الأمريكي في بيروت أنه لنتنياهو يعني اختصر أو يقول الإيراني ضربت صواريخك، وأنه هو لا يريد أن يثير هذا الموضوع للنقاش الإقليمي والدولة، أنه بالتأكيد سيظهر أمريكا أنه مصالحها الأولى وهي التي تحدد سياساتها ومواقفها اتجاه سواء حليفة إسرائيل بالمنطقة أو اتجاه تلك الدول التي تعتقد أنها حليف للولايات المتحدة، وأنه هي تعيش ضمن هاي المظلة الأمنية والعسكرية الأمريكية، واللي ثبت بالشهور الثلاث الماضية أنه هاي عبء وليس يعني ذخرا. وبالتالي بدأنا نسمع بعض الكتاب والمحللين والمفكرين الذين بدأوا يعني يناقشون هل بالفعل هاي القواعد وما يسمى بالتحالف الأمريكي مع هاي الدول، هل هو فعلا تحالف أم أنه مصالح إسرائيل ثم الولايات المتحدة هي المحدد الرئيسي لسياسات الولايات المتحدة وتحديدا اتجاه هذه الدول التي تحوي هاي القواعد العسكرية الأمريكية؟ لذلك من الطبيعي أن يتحدث. وأعتقد أنه كلما ازداد التدخل السفارة الأمريكية في بيروت، لأنه واضح أن الذي يحرك الأمور في لبنان اليوم السفارة الأمريكية، واللي كلهم يهود كلهم إسرائيليين، الأغلبية الساحقة من طاقم السفارة الأمريكية في بيروت والتي تدير كل الحياة السياسية والأمنية للحكومة هناك، هذا من شأنه أن يعمق روابط حزب الله والثنائي الشيعي في مع إيران، لأنه محاصرة إسقاط تجربة منظمة التحرير في مثل هذا الأيام ب82 على حزب الله اليوم والاعتقاد أنه من الممكن أن تنجح، هذا بيعكس حالي من السخرية، أنه مكون لبناني تقبل حكومته إخراجه من المنطقة لكي يشعر المحتل بالأمن والأمان. هذا لا يمكن أن ينطلق، لا يمكن أن ينجح. نجح ب 82 فقط في إخراج الفلسطينيين المقاتلين من لبنان، وبعد صبره، ولكن بعدها انهار 17 أيار وقتيل صاحب فكرة ورائد موضوع 17 أيار. لذلك ما يقوله السفير الأمريكي هو الذي سيعطي شرعية للإيراني وحلفائه في لبنان لمزيد من
0: سيد عادل. الآن طبعا تباعا نتابع هذا التصريح لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام للسفير الأمريكي: لا أحد يفاوض عن لبنان غير الدولة اللبنانية. إذن نواف سلام للسفير الأمريكي، وكنا قد تابعنا تصريحات السفير الأمريكي التي ظهرت على الشاشة حول توجه الدولة اللبنانية نحو التفاوض مع إسرائيل، وأن هذا هو الخيار الوحيد أمام الدولة اللبنانية ولا تراجع عنه. الآن رئيس الوزراء اللبناني للسفير الأمريكي: لا أحد يفاوض عن لبنان غير الدولة اللبنانية. كيف تقرأ هذا التصريح الصادر عن نواف سلام سيد عادل؟
1: يعني إيران لا تفاوض عن لبنان نهائيا، إيران تفاوض عن حلفائها، إيران تحمي حزب الله وحركة أمل، هؤلاء الذين طلبوا حماية إيران، وإيران لا تقول لهم لا. ولكن موضوع أن يفاوض لبنان، هذا وضع طبيعي أن تفاوض الدولة باسم ذاتها، ولكن في موضوع وقف إطلاق النار لبنان الدولي لا يوجد لديه خطة بديلة في حال فصل هذا المسار اللبناني عن مسار إسلام أباد، المسار الإيراني الأمريكي، لأنه ببساطة حزب الله لن يلتزم بما يتم الاتفاق عليه ما بين أمريكا والحكومة اللبنانية وإسرائيل، ومستعد لإفشال ذلك. بالتالي حين يقول أنه نحن الذين نفاوض، هذا معناه ليس فقط إبعاد إيران، إنما إدامة أمد الحرب وإعطاء شرعية لإسرائيل أن تستمر في موضوع الحرب تحت عنوان أنه الحكومة اللبنانية لا تريد أي تدخل، ونحن نساعد الحكومة اللبنانية بتحرير لبنان من هذا الاحتلال الإيراني والشيعي وحزب الله. بكل الأحوال هذا بتقدير بالقراءة السياسية هي مناكفة رضوخ للإملاء الأمريكي، لا يمكن أن يؤدي إلى مصلحة لبنان، هذا سيورط لبنان أكثر، سيعمق تدخل إيران في في في في يعني كل العالم العربي يتمنى لو كانت لبنان دولة قوية جدا وعصية على أي تدخل، ولكن بهكذا واقع أعتقد أنه يعني أكثر طرف خاسر أيضا هو لبنان.
0: شكرا جزيلا لك سيد عادل شديد الباحث في الشأن الإسرائيلي من الخليل. وننوه بالعواجل، السفير الأمريكي إذن في لبنان يقول: بحثت مع الرئيس جوزيف عون مسار مفاوضات واشنطن وما تضمنته لإنهاء الوضع القائم في لبنان. ويضيف السفير الأمريكي: عون اختار المفاوضات وهو مسار نؤيده ويساعدنا على تحقيق تقدم لإنهاء معاناة اللبنانيين. ويضيف السفير الأمريكي: المفاوضات قد تستغرق وقتا وليس من المنتظر أن تحل كل المسائل في اجتماع واحد. كذلك يضيف: استمرار المفاوضات يؤثر إيجابا على المسار العام في لبنان والمنطقة، وقد وصلنا إلى مرحلة لا
2: راديو الحرية انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت؟ ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: رد الفعل من جانب الحوثيين، إذا كان هناك توسع لردة الفعل هذه، ستكون عبر مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التصعيد، وبالتالي ممكن أن نذهب إلى خيارات وإجراءات أخرى. ما هي الإجراءات التي وضعتها جماعة الحوثي في هذا الإطار إذا ما دخلت وتبين مشاركة الولايات المتحدة في هذا التصعيد؟
3: نحن نقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية إذا استهدفت بلدنا هذا أولا. الولايات المتحدة الأمريكية إذا حاولت أن تستهدف بلدنا أو أن تشن عليه عدوانا، فسيكون لنا موقف. ما هو هذا الموقف؟ ما هو نوعه؟ متى سيكون؟ إلى أي مكان سيتوجه؟ هذا ما لا أستطيع أن أفصح عنه الآن، لأنه هذا كله بطبيعة المعركة، ولكل حادث حديث.
2: نعم، كيف يبدو التنسيق الآن مع الدول الحليفة لإيران؟ إذا ما أخذنا مثلا حزب الله في لبنان، طبعا الموقف الأساسي والمركزي في طهران، وبالتالي هل نتحدث هنا عن تنسيق ربما في إطلاق رشقات صاروخية متزامنة ومشتركة بين كل الأطراف من ضمن الخيارات المطروحة؟
3: التنسيق متواصل وعلى مدار الساعة. طبعا الخيارات مطروحة، كل الخيارات مطروحة ووفق تنسيقات متكاملة بين كل أجزاء المحور. لا يوجد هنالك مثلا، ليست المسألة عشوائية، لا، نحن جسد واحد وننطلق بانطلاقة واحدة وفق تنسيقات موحدة بين أطراف المحور بأكمله.
2: نعم، شكرا جزيلا لك عبد الله النعامي، عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين من صنعاء. إذن نذكر بهذا الخبر العاجل، ترامب يقول على إسرائيل وإيران وقف إطلاق النار فورا. إذن وفق ما يقول ترامب الآن، على إسرائيل وإيران وقف إطلاق النار فورا. ونذكر أيضا بتصريحات السفير الأمريكي في لبنان الذي قال فيها أنه بحث مع الرئيس عون مسار مفاوضات واشنطن وما تضمنته لإنهاء الوضع القائم في لبنان. كما أضاف السفير الأمريكي، عون اختار المفاوضات وهو مسار نؤيده ويساعدنا على تحقيق تقدم لإنهاء معاناة اللبنانيين. وأضاف السفير الأمريكي، المفاوضات قد تستغرق وقتا، وليس من المنتظر أن تحل كل المسائل في اجتماع واحد. كذلك أشار السفير الأمريكي إلى استمرار المفاوضات بأن ذلك يؤثر بشكل إيجابي على المسار العام في لبنان والمنطقة، وقد وصلنا إلى مرحلة لا رجوع فيها ومستمرون في مساعدة لبنان على الخروج من أزمته. أيضا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام للسفير الأمريكي، لا أحد يفاوض عن لبنان غير الدولة اللبنانية. إذن نستطلع المواقف السياسية وأيضا التطورات الميدانية. معنا إدمو سيسين من صور جنوبية لبنان. إدمو، أولا نبدأ بالشق الميداني، أين تتركز الغارات الإسرائيلية في هذه الساعة؟ عدد الشهداء والجرحى وفق الإحصاءات الأولية، ومن ثم نتحدث عن المواقف السياسية والمهمة الصادرة عن السفير الأمريكي في لبنان وكذلك عن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام.
4: نعم، في التطورات الميدانية نتحدث عن حوالي 10 غارات نفذها الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة. بعض هذه الغارات كانت هنا خلفنا في القطاع الغربي، في ياطر، في مجد الزون، وبعض يعني الدخان لا يزال يتصاعد من نقطة قريبة من منطقة المنصوري. كان هناك شهداء في زفتة، كانت هناك عدة غارات استهدفت بلدة زفتة، ولكن هي تقع في قضاء النبطية، مركز إيواء حسينية، وبالتالي أدى ذلك إلى سقوط شهداء. نتحدث عن حوالي 10 غارات. طبعا حتى هذه اللحظة يمكن القول بأن أعداد الغارات قليلة مقارنة ببعض الأيام السابقة، ولكن تلك الغارات تؤدي إلى سقوط إصابات. وبالأمس معظم الغارات التي نفذت بالمسيرات أدت إلى سقوط إصابات، وحتى بالطائرات الحربية على مستوى عمليات حزب الله. حزب الله أعلن عن عملية واحدة ولكنها كانت كافية للاستدلال بأن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يحاول توسعة رقعة الأراضي المحتلة. حزب الله أعلن قبل قليل بأنه استهدف تجمعا على أطراف بيت يحون. بيت يحون من البلدات التي لم يدخل إليها الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها حزب الله استهداف تجمعات الجيش الإسرائيلي قرب تلك البلدة القريبة من الطيري ومدينة بنت جبيل. وطبعا هنا تؤكد هذه البيانات وتؤكد العمليات الاحتلال الإسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي لا يزال يسعى إلى إعادة خلق الشريط الذي كان يحتله عام 2000، أي عند تحرير الجنوب اللبناني. بيت يحون كانت واحدة من النقاط التي كان قد وصل إليها الاحتلال الإسرائيلي، ومعبر أساسي تمر عبر الجيش الإسرائيلي إلى تلك القرى المحتلة. وبالتالي تحركات الاحتلال الإسرائيلي في البياضة وصولا إلى حداثة، وصولا إلى بيت يحون، ووصولا أيضا إلى يحمر شقيف والقلعة، ومحاولاته الوصول إلى مرتفع علي الطاهر، هي يعني تقول مصادر ميدانية بأنها محاولات مستمرة من قبل الجيش الإسرائيلي لإعادة رسم ذاك الشريط، شريط الحدود كما كان يسمى، والحزام الأمني كما كان يسميه الجيش الإسرائيلي أيضا، حيث يضم هذا الشريط عشرات القرى المحتلة من قبل الجيش الإسرائيلي. هو سيطر على جزء كبير مما كان يسيطر عليه عام 2000، ولا يزال يحاول الوصول إلى النقاط الاستراتيجية والمرتفعات الأساسية التي كانت تشكل مقدمة حامية لذاك الشريط الذي كان يحتله عام 2000. هذا على المستوى الميداني.
2: نعم.
4: طبعا الغارات كما ذكرنا، نعم، هي حوالي،
2: نعم، بالنسبة لما جرى في مدينة صور، وكنت في جولة في مدينة صور في دوار العلم وكذلك في شارع الآثار حيث الدمار الواسع في المدينة، أطلعنا على تفاصيل إضافية حول الوضع الميداني، الوضع الإنساني في هذه المدينة التي شهدت غارات على مدى الأيام والأسابيع الماضية.
4: لا زال الحذر كبيرا جدا في مدينة صور. صحيح أننا تجولنا مع الزميل بشير أبي راشد، ولكن وعينا واحدا من موقعين تم استهدافهما من قبل الاحتلال الإسرائيلي. نتحدثون عن مقهى تم تدميره، وهناك مبنى أيضا تم تدميره قرب منطقة الأثار، أدى ذلك إلى دمار كبير. ولكن بعض المصادر الميدانية تحدثت إلينا وأفادتنا بضرورة

0: عدم التجول ببعض النقاط لأن الاحتلال لم يكمل موجة الغارات على الأهداف التي كانت تحدث فيها مع الدفاع المدني. أريد أن ألفت هنا إلى مسألة تحدثت قبل قليل إلى مصدر ميداني في يعني مصدر ميداني سألته مباشرة هل شارك حزب الله بالموجات إطلاق الصواريخ على المستوطنات الشمالية أو على إسرائيل؟ هو أكد بأن حزب الله لم يشارك وبأن الحرس الثوري هو الذي قام بتلك العمليات. سألت مصدر آخر لماذا قام حزب الله بإطلاق الصواريخ على المستوطنات الشمالية طالما أن المعادلة كانت بإمكانية ضرب الضاحية الجنوبية؟ قال حرفيا بأن الموقف الذي رسمه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كان واضحا بأن المستوطنات الشمالية والأراضي الإسرائيلية لن تكون آمنة طالما أن قرى لبنانية هي ليست آمنة وتتعرض للغارات، وبالتالي يقولون من
1: شكرا جزيلا إدمو حتى اللحظة. طبعا لن نعود إليك وإلى رامز الآن في بيروت رامز القاضي، وهذه التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي في لبنان وكذلك رئيس الوزراء اللبناني لا يمكن فصلها عن التصعيد بين إيران وإسرائيل، ماذا نفهم في سياقها؟
2: بالفعل ريما، تؤكد الدولة اللبنانية في ظل احتدام هذه المواجهة على خيار التفاوض كما جاء على لسان رئيس الحكومة نواف سلام أمام السفير الأمريكي مؤكدا أن لا أحد يفاوض عن الدولة اللبنانية، لكن اسمح لي أن أتوقف عند التصريحات التي جاءت على لسان السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى بعيدة لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون، تناول معه مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. هو اعتبر أن هذا المسار لا رجوع عنه، وشكلت هذه الزيارة جرعة دعم للرئيس اللبناني بعدما المقابلة التي أجراها، وأشاد عيسى بما تضمنته هذه المقابلة من قبل الرئيس جوزيف عون. إضافة إلى ذلك أشار عيسى إلى أن على اللبنانيين المراهنة على هذا المسار لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهتم شخصيا بالملف اللبناني، وأكد أن لا رجوع عن هذا المسار مشيدا بالوفد اللبناني في هذا المسار التفاوضي، مؤكدا على أن هذا الخيار هو من شأنه إنهاء الوضع القائم. أما بالنسبة إلى ما حصل بالأمس، واعتبر عيسى بأن هذه المواجهة وما حصل هو رسالة سياسية قررت الولايات المتحدة ألا تنخرط في هذه المواجهة بين إسرائيل وإيران. هذا
3: راديو الحرية.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل المسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: لويا لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح،
4: يا عيني على النظافة،
3: حتى الغاز

0: بالمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
1: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
2: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
3: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
4: أصل القهوة مذاق،
3: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
5: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599 664 3 42. نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
7: الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: برنامج أطياف الوطن يومياً وعثمان أبو الحلاوة.
1: ذات المصادر بجهود أمريكية في التصدي واعتراض الصواريخ الإيرانية التي تطلق من الجانب الإيراني. بالتالي هذا ما يتحدث به الجانب الإسرائيلي حتى اللحظة. لا تعليقات على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحديثة التي يدعو فيها إيران وإسرائيل إلى وقف إطلاق النار، إلى إيقاف الهجمات بصورة فورية كما ورد في منصة تروث سوشيال. لم يعلق أي من الأطراف الإسرائيلية على هذا، على إحاطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما لم تصدر تصريحات رسمية حتى اللحظة من رئاسة الوزراء الإسرائيلية. وهذا أمر لافت لأننا على بعد أكثر من 16 ساعة منذ بدأ هذا التصعيد دون تصريحات رسمية من الجانب الإسرائيلي، باستثناء الإحاطات التي تصدر من مصادر سياسية ومصادر أمنية والبيانات الرسمية الصادرة عن الجيش الإسرائيلي. لكن من المستوى السياسي بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم تصدر حتى اللحظة أي إحاطات تذكر انتصار.
2: نعم عبد القادر، ابقى معي ونذهب إلى طهران ومن هناك مراسلنا حازم كلاس. إذن حازم، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف نقاط مختلفة في إسرائيل، وبينما لا يزال التصعيد المتبادل مستمر، ماذا لدينا من تفاصيل من لديك حازم؟
3: الساعة الماضية كانت هادئة، لم نسجل أي تطورات ميدانية، ولكن سبق ذلك منذ مساء أمس، يعني عندما بدأت القوات الإيرانية الحرس الثوري الإيراني بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل. يمكننا الحديث عن مرحلتين. المرحلة الأولى كانت ليلة أمس عندما تم استهداف نقاط معينة في إسرائيل، في شمال إسرائيل، ووصف ذلك بأنه كان خطوة تحذيرية إلى الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بلبنان. ولكن لاحقا عندما قامت إسرائيل بالرد بطبيعة الحال، قامت إيران بمواصلة الردود على الاستهدافات الإسرائيلية التي حصلت في إيران، وقامت باستهداف قاعدتين جويتين في إسرائيل وصفتهما بأنهما استراتيجيتين في القوات الإسرائيلية بطبيعة الحال. وقامت لاحقا أيضا باستهداف منشآت صناعية في حيفا بحسب بيان الحرس الثوري الإيراني. الخطوات الإيرانية جاءت ردا على الرد الإسرائيلي والاستهدافات التي طاولت أماكن متفرقة في إيران من الشمال باتجاه الجنوب وجنوب الغربي تحديدا. بدأت الاستهدافات الإسرائيلية في تبريز، في طهران، وفي إصفهان، وفي جميع هذه النقاط أعلنت مصادر محلية ومسؤولين محليين بأنه لم يتم تسجيل أي ضحايا أو إصابات. لاحقا تم استهداف منشآت ما شهر للبتروكيماويات في جنوب غرب إيران في محافظة خوزستان تحديدا، وهو ما دفع الحرس الثوري إلى استهداف منشآت صناعية في حيفا. وحذر الحرس الثوري في بيانه من أن توسيع دائرة الاستهدافات وبنك الأهداف ليطال مناطق سكنية أو منشآت صناعية ونفطية سيقابل بالمثل بطبيعة الحال، ولن يكون في صالح إسرائيل، وسيتم استهداف منشآت الطاقة في المنطقة إذا ما تم استهداف منشآت الطاقة في إيران. وكانت هذه المعادلة قد أعلنت عنها إيران في حرب الأربعين يوما. في إطار أيضا تبعات كل ما جرى، تم الإعلان عن إسقاط مسيرة في سماء العاصمة الإيرانية طهران، تحديدا في مناطق غرب وجنوب غرب العاصمة. وأيضا تم الإعلان عن إغلاق المطارات من قبل هيئة الطيران المدني الإيرانية في غرب البلاد، وكذلك في العاصمة طهران مطارا مهرباد الداخلي والإمام الخميني الدولي. وكذلك تم الإعلان عن تحويل رحلات الحجاج، وهذا أمر مهم، من السعودية التي كانت يجب أن تصل إلى طهران إلى مطار مشهد في شمال شرق البلاد.
2: دعني أشير إلى هذا العاجل ونبقى معك حازم. إذن مقر خاتم الأنبياء الإيراني يقول استهدفنا في الموجة الجديدة من عملياتنا مواقع حساسة في الأراضي المحتلة. إذن مقر خاتم الأنبياء يقول استهدفنا في الموجة الجديدة مواقع حساسة في الأراضي المحتلة. أعود إليك مجددا حازم. إذن هذه هي معادلة الرد بالمثل الحالية لإيران كما كنت تقول حازم.
3: وربما أكثر من ذلك، ليس فقط رد بالمثل. عندما يدخل حلفاء إيران أنصار الله الحوثيين على خط هذه المعركة ويتم الإعلان من قبلهم عن تفعيل ورقة باب المندب، وهذا يتقاطع مع ما كان مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي قد قاله بأن محور المقاومة كما تسميه إيران قادر على إغلاق مضيقين وهما مضيق هرمز ومضيق باب المندب، وهذا ما يتسبب بتبعات كبيرة ليس فقط على أسواق الطاقة العالمية بل حتى على إمدادات الغذاء ربما وما يرتبط بها في قطاع الزراعة ومن أسمدة وما إلى ذلك. فهذا أمر غاية في الأهمية. رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران صادق آملي لاريجاني قبل قليل في منشور له قال بشكل واضح بأن ما يجري الآن هو أن إيران تكشف عن معادلة استراتيجية جديدة. يمكن القول بأن إيران منذ الصيف الماضي، منذ حزيران الماضي وحتى اليوم، انتقلت من الصبر الاستراتيجي إلى الفعل الاستراتيجي، وهذا ما كنا قد أشرنا إليه خلال الأيام الماضية. إيران وفي ظل الانتهاكات المتكررة كما يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لوقف إطلاق النار، ورغم المضي قدما في المسار الدبلوماسي، لن ترضى بأن يكون لإسرائيل اليد العليا في المنطقة وأن تصول وتجول كما يقول المسؤولون الإيرانيون كما يحلو لها وتستهدف الضاحية الجنوبية أو غيرها. وبالتالي إيران معنية بتثبيت معادلة أمنية في المنطقة. هذه المعادلة الأمنية لا تنحصر في مضيق هرمز وإنما تمتد حتى إلى جبهة لبنان وإلى باب المندب في البحر الأحمر. هذا كلام مهم يصدر على لسان المسؤولين الإيرانيين، والمقصود فيه بأن إيران غير معنية بالتحركات الإسرائيلية وغير معنية بأن يقال بأن هذه التحركات ضمن توتر محدود. قبل قليل وكالة تسنيم نقلت عن مصدر عسكري إيراني ما قوله بأن إيران مستعدة لحرب طويلة الأمد مع إسرائيل وتوجيه ضربة قوية للمصالح الأمريكية كذلك. وأكد هذا المصدر بأن إيران اتخذت كافة الإعدادات اللازمة لذلك، وأن فكرة حصر رد إيران في توتر متحكم به خاطئة تماما، وإيران ستزيد من حدة العقوبات المفروضة على إسرائيل ومعاقبة إسرائيل، ولا يمكن لأمريكا التهرب من مسؤوليتها. كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، لا يمكن لإسرائيل أن تتحرك دون ضوء أخضر أمريكي.
2: نعم حازم، نتابع معك بكل تأكيد آخر المستجدات. وأشير إلى هذا العاجل، الجيش الإسرائيلي يقول هاجمنا صباح اليوم بنا تحتية لإنتاج مواد مخصصة لبرنامج الصواريخ الإيراني في ما شهر. وأذهب إليك إذن عبد القادر، بعد هذا الإعلان الإسرائيلي وسبقه أيضا إعلان مقر خاتم الأنبياء الإيراني عن استهداف مناطق حساسة في إسرائيل،
1: انتصار إحاطة الجيش الإسرائيلي الحديثة أو بخصوص الهجوم الإسرائيلي في منشأة البتروكيماويات تحاول أن تبرر يعني أسباب ومسببات هذا الهجوم الإسرائيلي، لا تربط ذلك بكونه منشأة للبتروكيماويات، إنما تقول إن إسرائيل استهدفت بنى تحتية داخل هذه المنشأة تدعي أنها تستخدم في برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية. بالتالي هذا هو الإدعاء الإسرائيلي الذي يقدم كمسوغ لقصف منشأة للبتروكيماويات، وتبدأ تبني هذا القصف بصورة رسمية من قبل الجيش الإسرائيلي. لكن أيضا عاجل آخر صدر عن إذاعة الجيش الإسرائيلي يعلق فيه الجيش على ما كان طيلة الساعتين الماضيتين من تقارير تحدثت عن انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران. ينفي الجيش الإسرائيلي شن هجمات إضافية بما في ذلك في العاصمة الإيرانية طهران منذ ساعات الصباح، بمعنى أن آخر موجات الغارات الإسرائيلية التي تقر بها إسرائيل بصورة رسمية هي تلك التي قال فيها الجيش أنه استهدف منظومات دفاع استراتيجية في عموم إيران في مواقع مختلفة من إيران. قال أن إيران كانت قد رممتها خلال فترة الشهرين من وقف إطلاق النار وعاد لقصفها عقب ترميمها ودمر جزءا منها. وبالتالي الحديث الإسرائيلي أو حديث الجيش الإسرائيلي ينفي شن هجمات إضافية رغم التقارير الإيرانية التي كانت تتحدث عن تفعيل الدفاعات الجوية في أكثر من منطقة خلال الساعتين الماضيتين، تحدثت عن إسقاط مسيرة. في المقابل إسرائيل تنفي شن هجمات إضافية في سماء طهران أو غيرها من المدن الإيرانية خلال الساعتين الماضيتين.
2: نعم عبد القادر، نتابع معكم بكل تأكيد مراسلينا كل التطورات، ونذهب إلى واشنطن ومن هناك إليك محمد بالدين. إذن محمد، الكثير من الاتهامات يعني موجهة بشكل مباشر إلى الولايات المتحدة، إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصفته طرفا في هذا التصعيد.
4: وكذلك انتصار، ولا يعرف حتى الآن ما إذا كان أو كانت تصريحاته يوم أمس وما نقل عن مسؤولين في البيت الأبيض من أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن لا يشن هجوما انتقاميا كما تقول المصادر الأمريكية على إيران، ما إذا كان قد فعل ذلك حقا أم أن هنالك تخادما بينه وبين نتنياهو، وقد وللتخادم بينهما سوابق في الحربين الماضيتين، خاصة يونيو من السنة الماضية تقريبا، أو بالفعل سنة بالضبط في هذه الأيام من السنة الماضية كنا نشهد حرب 12 يوما، والتي ختمت بضربة أمريكية للمنشآت النووية الإيرانية الثلاث. لا تزال الحجة هي نفس الحجة بالنسبة للإدارة الأمريكية وبالنسبة لإسرائيل. الولايات المتحدة رغم التصريحات التي نقلت أو ذلك التحذير من قبل ترامب لنتنياهو الذي نقل عن مصادر أمريكية، رغم ذلك لم تدري بأي تصريح رسمي ما عدا ما نقله الزملاء قبل قليل عن السفير الأمريكي في لبنان. عدا ذلك ترامب الذي كان يعتاد التغريد خاصة في أوقات متأخرة من الليل لم ينشر تقريبا أي منشور باستثناء منشوره اليوم الذي قال فيه بأن على إسرائيل وإيران أن توقف إطلاق النار بشكل فوري، عبارة مقتضبة ومباشرة. أكثر من ذلك ترامب لم يدلي بأي تصريح آخر يتحدث فيه عن هذا التطور، على العكس كان منشغلا بتغريدات قليلة جدا وجدا مقارنة بالمعتاد منه كما وكيفا وحتى نمطا، يتحدث فيها عن الانتخابات وسرقة الانتخابات كما يقول في الولايات المتحدة. هذه أيضا من المؤشرات على أن كل المسار الدبلوماسي الذي كانت الإدارة الأمريكية تعول عليه في الوصول إلى اتفاق أصبح على كف عفريت كما يقال، وكذلك بأن من يأخذ القرار في التصعيد أو خفض التصعيد قد لا يكون بالضرورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ترامب له جزء من هذا المشهد لكنه ليس صاحب الأمر والنهي فيه، والصورة التي حاول أن يدفع بها عن نفسه داخليا بالقول بأنه لا يتحكم فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ولا المصالح الإسرائيلية، وإنما تتحكم فيه أو تتحكم به المصالح الأمريكية وما يعتقد بأنها أفضل الأمور بالنسبة للولايات المتحدة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، كل ذلك الآن أصبح على المحك. فوق ذلك في الاستجوابات التي كنا نسمعها في الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي كانت إيران حاضرة في كل شيء، في الداخل والخارج، في الاقتصاد والسياسة، في الدبلوماسية، في مستقبل المنطقة، في النفط، في الطاقة، في الصادرات، في سلاسل الإمداد، تقريبا في كل شيء، حتى في الجانب المتعلق بحوكمة الولايات المتحدة داخليا على صعيد الاقتصاد، التضخم، كل ذلك ارتبط بإيران، فكانت إيران حاضرة في الأسئلة. والسؤال الذي كان يحضر بشكل أعرض هو إذا كنتم تقولون، أي إدارة ترامب، إذا كنتم تقولون بأنكم دمرتم كل القدرات العسكرية الإيرانية، فما الحاجة أصلا إلى الوصول إلى اتفاق مع دولة قلمت أظافرها عسكريا ولم تعد تشكل أي تهديد؟ ثم بعد قولكم بأنه لم تعد لديهم أي منصات لإطلاق صواريخ، اليوم هل تعتقدون بأن هنالك تهديدا حقيقيا قائما يجعل القوات الأمريكية ما تزال محتشدة هناك؟ هذه أسئلة صعبة لم تكن إجابات المسؤولين الأمريكيين، كبار المسؤولين في الواقع، مقنعة للمشرعين حولها، بمن فيهم وزير الخارجية، وزير الحرب، وزير الخزانة، كذلك كبار المسؤولين في الإدارة ممن يستجوبون عادة أو يجب أن يمرروا ميزانياتهم أو يدافعوا عنها أمام الكونغرس في جلسات ساخنة. كان روبيو.
5: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

متابعينا الكرام، أهلا بكم أحبتنا في كل مكان، نلتقي وإياكم على الهواء مباشرة. تابعنا قبل قليل التطورات الجارية إجمالا في المنطقة، هذه التطورات المرتبطة بالهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، هذه المرة قصف صاروخي متبادل جرى خلال الساعات الماضية ولا زال قائما. إجمالا التقديرات تفيد بأن هذه يعني العمليات من القصف المتبادل يمكن أن تستمر لعدة أيام. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال بأن الهجمات الإسرائيلية على بيروت وإيران تنفذ بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة، قائلا لا أحد يصدق أنها تتم من دون التنسيق، وموضحا أن التطورات خلال الساعات 24 الماضية ستزيد من الاضطراب القائم في المسار الدبلوماسي. وبالتالي الفترة القادمة ستكون كفيلة بالإجابة عن الكثير من التساؤلات، إجمالا دعوات كانت عالمية من قبل دول عدة من أجل وقف التصعيد فورا ومواصلة المسار التفاوضي. لكن ميدانيا الحالة لا زالت على ما هي عليه.

وفق ما نشر من تحليلات في مواقع إعلامية مختلفة، جاء في أحد التقارير بأن التصعيد الحالي بين إسرائيل وإيران سببه استمرار الأحداث في لبنان، وسعي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى استئناف الحرب مع إيران خلافا لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يعلن أنه يريد إنهاء الحرب ويمارس ضغوطا على نتنياهو في هذا الاتجاه. التصعيد الحالي بإطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل جاء ردا على الهجوم الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية بادعاء إطلاق حزب الله قذائف صاروخية باتجاه بلدات حدودية إسرائيلية، رغم أن الجيش الإسرائيلي يحتل جنوب لبنان وينفذ هجمات متواصلة، لكن المحللين الإسرائيليين اعتبروا يوم أمس بأن إسرائيل لا يمكنها الموافقة على المعادلة التي بموجبها إيران تستهدف إسرائيل ردا على هجمات إسرائيلية في بيروت. محلل عسكري في صحيفة إسرائيل هيوم قال بأن التصعيد الحالي يضع إسرائيل أمام معضلة هي كيف وبأي حجم يجب الرد في إيران من دون الانجرار مرة أخرى إلى حرب مفتوحة. أضاف بأن إيران نفذت تهديدها بالرد ضد إسرائيل إذا هاجمت بيروت، وأن إسرائيل هاجمت بيروت رغم ضغوط ترامب ألا تفعل ذلك لمنع التصعيد. بحسبه فإن الهجوم الإسرائيلي في بيروت عبر بالأساس عن إحباط من الوضع في لبنان، فبعد أسابيع طويلة من وقف إطلاق النار الوهمي قتل خلاله 18 إسرائيليا، ومع تهديد دائم على بلدات الشمال كان واضحا أن ذلك يتطلب شيئا أكبر من أجل كسر المعادلة الخطيرة التي يحدد حزب الله من خلالها الوضع. وصف محاولة ترامب التوصل إلى تسوية مع إيران بأنه أسوأ العوالم على الإطلاق، وأن النتيجة هي أن الهدف المعلن بإعادة الهدوء إلى بلدات الشمال لا يتحقق، وعمليا العكس هو الصحيح، البلدات تخضع لتهديد متصاعد. قال بأن ما جرى في الضاحية الجنوبية لبيروت كان اختبار، وقال اختبار الهجوم سيكون بتغيير الواقع في ثلاثة أمور: هدوء في بلدات الشمال الذي لم يتحقق في هذه الأثناء، الفصل مجددا بين الحلبة الإيرانية والحلبة اللبنانية كي يستعيد الجيش الإسرائيلي الحرية بالعمل بشكل كامل، وإضعاف حزب الله بواسطة هجوم دائم.

0: قال المحلل بأن التصعيد الإيراني يوم أمس من شأنه أن يعكس ثقة بالذات متزايدة للقيادة الإيرانية بأنه بالإمكان الضغط على ترامب كي يتنازل في المفاوضات، ومن خلال استفزاز متعمد لإسرائيل. وفي خلفية ذلك بدأ يتطور توتر بين أمريكا وإسرائيل، ليس فقط أن ترامب بشكل بارز بحث عن طريقة إلى أو عن طريقه إلى خارج الحرب مع إيران، فهنالك مسؤولين في إدارته الذين يحاولون إبعاد الرئيس ومستشاريه بقدر الإمكان عن الفشل الذي تم تسجيله في الجهود لتغيير النظام في إيران. وبالتالي الفترة القادمة ستكون كفيلة بالإجابة عن كثير من التساؤلات. حاليا عالميا من دول عدة خرجت مناشدات إجمالا إنجاز التعبير تطالب بوقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات. هذا ملخص ما يجري حتى اللحظة. آخر يعني التصريحات كانت أيضا من الرئيس الأمريكي ذات نفسه دونالد ترامب، الذي طالب إيران وإسرائيل بوقف إطلاق النار بشكل فوري. كان أول تعليق له على الضربات المتبادلة والتي أتت بعد الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، كتب ترامب: يجب على إسرائيل وإيران التوقف فورا عن إطلاق النار. لكن في ذات الوقت قالت إيران اليوم بأن المباحثات مع الولايات المتحدة والهادفة لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط تتواصل عبر الوسيط الباكستاني، هذا رغم التصعيد الأخير. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي: المشاورات الدبلوماسية تتواصل بطبيعة الحال في كل الظروف. يأتي ذلك بعد إعلان الجيش أن سلاح الجو قصف عدة أهداف في مجمع البتروكيماويات في ماها شهر، هذا جنوب غرب إيران، كما شن هجمات ضد أهداف عسكرية في إيران بعد ساعات من إطلاق طهران صواريخ تجاه إسرائيل. قال الجيش الإسرائيلي بأن القوات الجوية قصفت أهدافا عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران. إجمالا هذه صورة الوضع لما جرى من تطورات خلال الساعات الماضية. بعد فاصل واستراحة قصيرة نعود لنتابع مزيد من الأخبار، فابقوا وإيانا.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لجنادي إنا كنا.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: لويا لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

أهلا بكم متابعينا الكرام، لازلنا وإياكم على الهواء مباشرة نتابع ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق. إجمالا في يوم واحد سجل في قطاع غزة ارتقاء لثمانية شهداء فلسطينيين.

إجمالا سلطة النقد الفلسطينية قالت بأن البنك الأوروبي للاستثمار والمفوضية الأوروبية يشرعان اليوم في تنفيذ تسهيلات بقيمة 400 مليون يورو أعلن عنها لأول مرة منذ في تشرين أول أكتوبر 2025 من خلال توقيع اتفاقيات قروض فرعية لصالح الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بين سلطة النقد وبنك فلسطين بقيمة 150 مليون دولار وبنك القدس 100 مليون وبنك الاستثمار بقيمة 70 مليون والبنك الوطني بقيمة 50 مليون وبنك القاهرة عمان بقيمة 25 مليون. وفق بيان سلطة النقد الذي نشر فإن هذه الاتفاقيات ما يصل إلى 395 مليون دولار تأتي لدعم الشركات الفلسطينية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال وسطاء ماليين محليين، تشمل الحزمة إتاحة التمويل المتبقي وقدره 2.1 مليون يورو للمساعدات التقنية من حافظة إجمالية قدرها 3.5 مليون تم بالفعل توفير جزء منها إجمالا. يعني الهدف كان تعزيز الشركات الفلسطينية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

هذا جزء من الجانب الاقتصادي. في هذا السياق أيضا كان هنالك تطورات في سعر صرف العملات لهذا اليوم. إجمالا تراجع سعر صرف الدولار أمام الشيكل اليوم إلى ما دون مستوى 2.96 أجورا بعد ما سجل بوقت سابق 2.98 أجورا على خلفية تبادل إطلاق النار والتوترات بين إسرائيل وإيران. وفق تحديثات الأسعار المباشرة في هذه الأثناء فالدولار حاليا ب 2.94 أجورا، أما الدينار الأردني فهو ب 4.15 أجورا. النفط إجمالا ارتفع قليلا وصل ل 96 دولار تقريبا للبرميل، والذهب أيضا سجل انخفاض بسيط. اليوم الذهب حوالي 4325 دولار.

هذا إجمالا جزء من التطورات الاقتصادية والتي ستكون متغيرة طبقا لما يجري من تطورات أيضا إقليمية تؤثر على كل شيء وعلى كافة مناحي الحياة. بالأمس كانت هنالك أحداث بدأت ما بين إسرائيل وإيران، فورا انعكس هذا الأمر على الأسواق الفلسطينية. أبرز يعني المشاهد اللي كانت امبارح هي موضوع محطات الوقود اللي تهافت المواطنين عليها من أجل تعبئة الوقود، ظنا منهم بأنه اليوم رح يكون في انقطاع، في حين أنه اليوم استمرت عملية التوريد بشكل طبيعي ومنتظم. حاليا بالنظر إلى شوارع المدينة فأيضا حركة سير طبيعية منتظمة في كافة المفارق المنتشرة، حتى أزمات يعني محطات الوقود تقريبا يمكن القول بأنها انتهت، أو يعني بعض المحطات بيكون فيها أزمة خفيفة حاليا.

لكن في سياق آخر منفصل، كان هنالك تطورات فلسطينية هذه المرة. هذه التطورات تأتي في مصر، حيث تواصل الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس تواصل الاجتماعات في مدينة العلمين المصرية لنقاش ورقة مقدمة تحت عنوان خريطة الطريق لإتمام تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام، تتضمن 15 بند إجمالا. تركز الاجتماعات على بحث مقاربات عملية بين الفصائل تفضي لتسليم سلاح المقاومة الثقيل والقديم بشكل تدريجي ومتوازن وفق التقديرات لجهة فلسطينية، مع تنفيذ خطوات إسرائيلية في المقابل في ظل غياب أي ضمانات من الوسطاء ملزمة لإسرائيل حتى مساء يوم أمس. بحسب المعلومات نشرت في العرب الجديد، استمرت الاجتماعات حتى وقت متأخر. بدأت باجتماعات بين الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك مع الفصائل الفلسطينية، انتهت باجتماع بين الوسطاء وحماس فقط. تركزت الاجتماعات على بحث النقطة الثامنة التي تتعلق بتسليم المقاومة سلاحها، حيث أصبحت هذه النقطة عقدة الاجتماعات كلها. تصر إسرائيل وأمريكا على أن تقوم المقاومة بتسليم سلاحها، فيما ترفض الفصائل هذا الأمر. الاجتماعات تركزت في اليومين الماضيين على إيجاد مقاربة لنقطة تسليم السلاح توافق عليها الفصائل الفلسطينية، ينطلق منها الوسطاء للضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها. تقوم هذه المقاربة على تسليم تدريجي بشكل متوازن للسلاح الثقيل والقديم لدى المقاومة لجهة فلسطينية، مقابل قيام إسرائيل بجملة من الخطوات تنفذ من خلالها التزاماتها في اتفاق وقف إطلاق النار، وتلتزم بحل الميليشيات المسلحة وتوقف الاغتيالات والحرب في قطاع غزة. أكدت مصادر من الفصائل الفلسطينية بأن الورقة التي يتم بحثها في الاجتماعات مقدمة من المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف في الدرجة الأولى. أوضح أن هذه الورقة خضعت لتعديلات مصرية وافقت عليها الفصائل باستثناء البند الثامن المتعلق بتسليم سلاح المقاومة، حيث عكفت هذه الفصائل خلال الاجتماعات وتحديدا مع الجانب المصري على تقديم مقاربة بشأن تسليم السلاح لا تفجر اتفاق وقف إطلاق النار، ومن شأنها أن تنقل جميع الأطراف إلى المرحلة الثانية منه. مصدر من أحد فصائل المقاومة المشاركة في اجتماعات القاهرة قال بأن خلاصة أجواء النقاش في اليومين الماضيين ركزت على تثبيت حق فصائل المقاومة امتلاك السلاح، موضحا أنه ونتيجة للأوضاع الإنسانية بالغة الصعوبة في قطاع غزة أبدت الفصائل استعدادها لبحث مقاربة لتسليم السلاح الثقيل والقديم لجهات فلسطينية بشكل متدرج وبالتوازي مع تطبيق إسرائيل الالتزامات التي يجب أن تقوم بها في المرحلة الأولى والثانية. شدد على أن هناك تصميما فلسطينيا على أن ترتبط مقاربة تسليم السلاح لجهات فلسطينية بوجود أفق لحل سياسي في قطاع غزة والضفة الغربية، وتابع المقاربة التي تم نقاشها هي أن يكون التركيز على تسليم السلاح القديم والثقيل وليس السلاح الفردي وبشكل متدرج، ذلك بالتوازي مع خطوات يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.

0: النقطة الثامنة إجمالا في خريطة الطريق لإتمام تنفيذ خطة الرئيس ترامب الشاملة للسلام في غزة، تنص على أنه سيتم تنفيذ عملية حصر أو جمع السلاح بشكل تدريجي وعلى مراحل وعلى نحو مرتبط بتوقيتات زمنية بما يتفق مع الجدول الزمني للتنفيذ المتفق عليه، وستتم مراقبتها ودعمها من مكتب الممثل الأعلى ولجنة التحقق من التنفيذ التي تضم الضامنين وقوة الاستقرار الدولية. كما تنص على أن هذه العملية ستخضع لقيادة فلسطينية، سيتم نقل السلاح إلى اللجنة الوطنية، ستشارك كل الجماعات المسلحة في عملية حصر البنية التحتية وجمع كل الأسلحة، ستخضع عملية حصر أو جمع السلاح لقيادة فلسطينية من اللجنة الوطنية ويتم التحقق منها دوليا عن طريق لجنة التحقق من التنفيذ وبدعم من قوة الاستقرار الدولية والضامنين. لن يكون مطلوبا من أي جماعة مسلحة نقل أسلحتها إلى إسرائيل.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
5: أصل القهوة مذاق.
4: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

0: أهلا بكم متابعينا الكرام، لازلنا على الهواء مباشرة. إجمالا سنبقى وإياكم في متابعة وتغطية متواصلة لما يجري من تطورات في المنطقة، ذلك بالتعاون مع شاشة التلفزيون العربي. نشير إلى أن ارتفاع بسيط سيكون على درجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة. إلى هنا نصل إلى نهاية برنامج أطياف الوطن، نلتقي وإياكم في وقت لاحق، فدمتم في أمان الله.
1: ومقدم على كأس العالم لكرة القدم، هناك الاحتفالات الكبيرة بالاستقلال الأمريكي، 250 سنة على الاستقلال الأمريكي. هناك أيضا الاقتصاد الذي بدأ يترنح مع ارتفاع نسبة التضخم التي سوف تعلن عنها في يوم الأربعاء، وأغلب التقديرات أنه ستتجاوز 4%، وهو ما يعني أنه الاقتصاد الأمريكي بدأ يعاني مشاكل كبيرة بسبب هذه الحرب. الانتخابات النصفية للكونغرس التي سوف تتأثر، كل هذه أمور تجعل ترامب ليس في رغب لديه أي رغبة في العودة إلى العمليات العسكرية. لكن كما نرى، ترامب انجر إلى الحرب مع نتنياهو في نهاية فبراير الماضي. الآن رغم رغبته الشديدة في تفاديها، إلا أن نتنياهو يريد جره مرة أخرى إليها، فاعتقادي أنه سيقاوم ذلك، ولكن في النهاية هو من الممكن أن يشارك يعني بطريقة غير مباشرة.
2: هل نفهم من خلال هذا الحديث سيد محمد بأن هنالك اليوم خلافا في الرؤى وتباين ما بين الإدارة الأمريكية وأيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مسألة التعامل مع إيران؟
1: بالتأكيد هناك خلاف في الأجندة، بمعنى أنه هناك اتفاق على أنه إيران لا تملك سلاحا نوويا، هناك رغبة أنه من الممكن أنه ياريت يسقط نظام إيران، ولكن ما دون ذلك وما بعد ذلك تبدأ الخلافات الكبيرة، لأنه إسقاط النظام ليس هدفا في حد ذاته بالنسبة للولايات المتحدة، هم أيضا يريدون أن يكون هناك بديل يوثق به ويمكن أن يعيد الاستقرار والعلاقات بين إيران ودول المنطقة، وربما ضمهم مستقبلا إلى التطبيع الاتفاقات الإبراهيمية. إسرائيل لا تفكر بهذا المنطق، إسرائيل تفكر أنه نحن

0: الدولة هذه 90 مليون، حتى لو أدى إلى هجرات جماعية، حتى لو أدى إلى هز الاستقرار في دول الخليج العربية، كل هذه الأمور لا تعني إسرائيل في شيء. هم يريدون منع أي تهديد مستقبلي لإيران، فبالتالي الأجندة مختلفة حتى لو توافقوا تكتيكيا على بعض الأمور المرتبطة بإيران. الرئيس الأمريكي وإن كان لا يريد العودة إلى الحرب، لكنه أيضا يواجه ضغوطا داخلية من القوى المؤيدة لإسرائيل، وبالتالي اعتقادي أنه سوف يلجأ إلى أولا المنظومة الدفاعية الأمريكية لن تتوقف عن دعم إسرائيل في كل الأحوال، لكن ربما أيضا يشارك مع التنسيق مع القيادة الوسطى مع إسرائيل في عمليات لوجستية، تموين الطائرات الإسرائيلية وهي في طريقها لإيران والعودة منها، المعلومات الاستخباراتية، هذه كلها أمور من الممكن أن تشارك بها الولايات المتحدة في دعم إسرائيل دون أن تعود مباشرة إلى استئناف الحرب بطريقة شاملة ضد إيران.
1: وهل هذا ربما ما يفسر سيد محمد التقارير التي كشف عنها خلال الأيام الماضية التي تقول بأن هنالك اختراقا إسرائيليا في الكونغرس الأمريكي وفي الدائرة السياسية الأمريكية بما يعد تجسسا إسرائيليا، ولذلك رفعت وزارة الدفاع الأمريكية مستوى التهديد من هذا التجسس إلى المستوى الحساس والخطير؟
0: كل المصادر الأمريكية المرتبطة بالاستخبارات تؤكد أن إسرائيل من أكثر دول العالم في محاولتها لاختراق المنظومة الأمنية الأمريكية. هذا ليس جديدا، هذا مستمر منذ سنوات طويلة، ويتم تصعيده أحيانا مثل ما يحدث الآن، إنه إسرائيل تريد أن تعرف تفاصيل ما يدور بين إيران وواشنطن في المفاوضات الخاصة التي تتم الآن لوقف إطلاق النار والبرنامج النووي الإيراني. هم حاولوا ذلك. انظري مثلا الأكثر أهمية في كل قضايا الاستخبارات الأجنبية ضد الولايات المتحدة كانت جوناثان بولارد، الإسرائيلي الذي كان يعمل في أجهزة الاستخبارات الأمريكية للبحرية الأمريكية، وقدم لهم كل المعلومات المهمة التي جعلت إسرائيل بعد ذلك تصدرها إلى الاتحاد السوفيتي وتحصل منه على قرار بالسماح لليهود الروس بالهجرة إلى إسرائيل. فهذه ليست أمورا جديدة بالنسبة لعلاقة واشنطن مع إسرائيل. هم يعلمون جهود إسرائيل القديمة الجديدة بالنسبة لمحاولة حتى تجنيد كل ضباط الاستخبارات الذين يمكنهم الوصول إليهم داخل الولايات المتحدة. فمن هذه الناحية هذا مفهوم، ولكن نلاحظ أيضا أنه لا يغير كثيرا من العلاقة الاستراتيجية بين الدولتين ومن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل. مايك هاكابي السفير الأمريكي لدى إسرائيل حاليا يستقبل جوناثان بولارد أخطر جاسوس في تاريخ الولايات المتحدة ضد الولايات المتحدة، يستقبله داخل السفارة الأمريكية في إسرائيل. فيعني هناك الكثير من التعقيدات والتشابكات، حتى كلمات هاكابي المرتبطة بإيران بالأمس تخالف تماما اللغة التي يستخدمها الرئيس ترامب تجاه العمليات العسكرية وتجاه عمليات التصعيد. فمن هنا يعني نعم إسرائيل تتجسس على الولايات المتحدة، هذا ليس خبرا جديدا، المشكلة هي في الانعكاسات السياسية التي أحيانا تتباين.
1: التركيز الإيراني على مسألة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو طرف في هذا التصعيد، كيف يمكن النظر إليه، وما الذي يمكن أن نتنبأ به من خلال هذه الإشارات الإيرانية؟
0: لا يمكن أن أقول أن ترامب طرف في التصعيد، هو بالعكس يبدو عاجزا في هذه اللحظة، وهذا بالنسبة للرئيس الأمريكي الذي يهمه الإيجو الشخصي وصورته كرجل قوي يتحدث بقوة وأنه هو من يدير العالم، هذا كله يخالف تماما الصورة التي يرسمها ترامب لنفسه ويريد أن يصدق هذا عن نفسه. فنتنياهو يحرجه كثيرا.

0: وبالتالي هو عليه الآن أن يقرر ما إذا كان إذا يعني اللي ما تعرف تغلبه جوين ديم يعني أو انضم إليه، هل ينضم لنتنياهو ويقول أنه هذه عملية مشتركة وبالتالي يبدو أنه لم يهزم أو أن نتنياهو لم يخرج عن طوعه؟ هذا اختيار. والاختيار الآخر أنه يبدأ في مواجهة نتنياهو بشكل حقيقي، يبدأ في مهاجمته، يبدأ في الحديث عن إسرائيل بأنها تتصرف بطريقة خاطئة، ويعني هذا سوف يضع ترامب في مواجهة اللوبي القوي لإسرائيل في الولايات المتحدة، لأنه يظل دعم إسرائيل القوي داخل واشنطن مرتبط أساساً باليمين واليمين المحافظ والجمهوريين، وهؤلاء يمثلون القاعدة الأساسية للرئيس ترامب، فبالتالي سيكون عليه أن يدخل في مواجهة مثل تلك التي دخلها باراك أوباما قبل دخوله اتفاق إيران النووي سنة 2015. لكن الوضع مع ترامب سيكون أكثر صعوبة، لأنه عليه أن يتحدى قاعدته نفسها السياسية من الجمهوريين المحافظين. هذه لذلك أقول أنه ترامب أمامه قرارات صعبة خلال الأيام القادمة
1: وربما مكلفة كثيرا، خاصة بالنسبة لوثيقة الأمن القومي الأمريكية المعروفة في ديسمبر الماضي سيادة السيد محمد السطوحي. ما الذي يمكن تصوره من خطوات بالنسبة للرئيس الأمريكي وخياراته المحدودة الآن في هذه المرحلة من هذا التصعيد؟
0: بالنسبة لوثيقة الأمن القومي الأمريكي، هذه وثيقة من المفترض أنها تكون هي المحددة للخطط الأمريكية والرؤية الاستراتيجية لها التي تجعل العالم قادرا على فهم السياسة الأمريكية، لكن مع ترامب لا يوجد مثل هذه الأمور. هي لم تتحدث عن إيران باعتبارها التهديد، ولا أنه من الممكن الذهاب إلى الحرب مع إيران، كانت تركز على أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية باعتبار أنه هذا ما يهم الولايات المتحدة في حديقتها الخلفية. لكن كما رأينا الاهتمام الأمريكي يذهب إلى الشرق الأوسط ضد حتى الاستراتيجية الأساسية بمواجهة العملاق الصيني المتصاعد. فالاستراتيجية وضعت ولا أعتقد أنه ترامب نفسه قرأها. هذه إشكالية أخرى بالنسبة للبريكتابيليتي، أو أنه هو كيف يمكن أن تتنبأ بسلوك الإدارة الأمريكية أو الولايات المتحدة عموما. كيف يتصرف الآن ترامب؟ هو يرتجل مع الوقت، ليس لديه تلك الرؤية الاستراتيجية التي يتصرف بناء عليها. اليوم هناك شيء يتصرف ويرد عليه بطريقته، ثم يتغير رده في اليوم التالي وأحيانا من ساعة لأخرى. هذا كله ما يمثل صعوبة كبيرة في قراءة السياسة الأمريكية وبالتالي التنبؤ بمسارها والتصرف بناء عليه. أنا تصوري أنه لا يوجد أمامه حل إذا أراد أن يخرج من هذه الأزمة. هو يريد الخروج من الأزمة، لكن نتنياهو يريد جره للعودة إليها والعودة إلى التصعيد. هناك أنصاره في الولايات المتحدة يريدون أن ينهوا المهمة. إنهاء المهمة معناها عودة إلى الحرب بشكل شامل لتدمير إيران. إذا كان ترامب لا يريد ذلك، فليس أمامه سوى الوصول إلى اتفاق، لأنه إذا انسحب مجرد انسحاب الكل سينتقده أنه ترك الأزمة، صنع الأزمة ثم تركها، خصوصا مع إغلاق مضيق هرمز. فبالتالي هو يحتاج إلى اتفاق مع إيران. نعم. وهو طيب. لن يختلف كثيرا عن اتفاق 2015، وبالتالي نعم. عليه أن
1: وضحت الفكرة سيد محمد، أشكرك جزيل الشكر. سيد محمد السطوحي الكاتب الصحفي المختص في الشؤون الأمريكية.

0: أهلا بكم في الظهيرة من التلفزيون العربي في لوسيل. اشتباك إيراني إسرائيلي في المنطقة لا تغيب عنه الولايات المتحدة التي حملتها الخارجية الإيرانية المسؤولية عن الأوضاع الحالية بسبب خرقها اتفاق وقف إطلاق النار، كما دخلت المشهد جماعة الحوثي ومن تحظر الملاحة على أي قطع إسرائيلية في البحر الأحمر. وبينما دعا الرئيس ترامب
1: راديو الحرية
2: 92.7
1: يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
5: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
9: ربما تستمر
10: سونيا. قبل أن أجيب على سؤالك، أبدأ بما أوردته بحرية الحرس الثوري الإيراني في بيان قبل قليل. أكدت مجددا أنه يمنع على السفن المعادية كما وصفتها من الاقتراب من مضيق هرمز، وأي تحرك في مضيق هرمز دون التنسيق مع بحرية الحرس الثوري يعرض السفن للمخاطر ويعرض السفن المعادية إلى إصابات بطبيعة الحال. هذا تأكيد مجدد يصدر الآن عن بحرية الحرس الثوري الإيراني، ليتكامل مع ما أعلنه أنصار الله الحوثيين فيما يتعلق بباب المندب وتوسيع للمعادلة الأمنية الإقليمية التي تفرضها إيران بالقوة. وهذا ما كان محمد باقر قاليباف قبل أيام قد تحدث عنه، وهذا ما تحدث عنه يوم أمس مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي. إغلاق مضيقين غاية في الأهمية لدول العالم، ليس فقط على صعيد إمدادات الطاقة، بل حتى إمدادات الغذاء والتجارة العالمية. هذا تطور مهم يرتبط أيضا بالمعادلة الإقليمية التي تسعى إلى إيران إلى تثبيتها، ما يحصل في جنوب لبنان بطبيعة الحال. وهذه التطورات التي انطلقت أساسا وبدأت في إطار استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية، هذا الخط الأحمر الذي كانت إيران قد حددته وتقول بأن إسرائيل تجاوزته بطبيعة الحال بعد تجاوزات متعددة لوقف إطلاق النار الذي كان قد أعلن في 10 أبريل/نيسان الماضي، ولم يتم الالتزام به كما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم، لا من قبل إسرائيل ولا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في مناطق جنوب إيران في قرب من مضيق هرمز، الحصار البحري الأمريكي. وأيضا إسرائيل فيما يتعلق بجنوب لبنان والضاحية الجنوبية. كل هذا دفع إيران إلى يعني تحرك عسكري بالصواريخ. وهنا أجيب على سؤالك، إيران تحركت بداية ليلة أمس بموجة صاروخية وصفتها بالتحذيرية، وقالت أنه إذا ما ردت إسرائيل سنعمل على الرد عليها بطبيعة الحال، وهذا ما حصل. قامت إيران باستهدافات في شمال إسرائيل وقالت بأنها تحذيرية، ولكن توقف ذلك حتى الفجر. فجرا عندما قامت إسرائيل باستهداف إيران، وهنا نتحدث عن استهدافات طالت تبريز، طهران، إصفهان بشكل أساسي، وبحسب بيانات الحرس الثوري الإيراني طالت مواقع عسكرية ورادارات، قامت إيران بالرد باستهداف قاعدتي رامات ديفيد ونيفيتايم. وهاتان القاعدتان بحسب بيانات الحرس الثوري الإيراني انطلقت منهما التهديدات الإسرائيلية للضاحية الجنوبية والقصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية وجنوب لبنان، لذلك تم استهداف هاتين القاعدتين. لاحقا ردت إسرائيل باستهدافات طاولت مناطق في محافظة خوزستان، تحديدا منطقة ما شهر للبتروكيماويات، وهذا كان تطور مهم وخطير لأنه يستهدف بنى تحتية غير عسكرية بطبيعة الحال. ولكن قامت القوات الإيرانية بالمقابل باستهداف منشآت صناعية في حيفا ردا على هذا الاستهداف الإسرائيلي. لاحقا سمع تفعيل للدفاعات الجوية كما سجلت مصادر ميدانية ونقلت وسائل إعلام محلية في عدد من المحافظات الإيرانية، في كرمانشاه غرب البلاد، في يزد وسط البلاد، في محافظة فارس، في شيراز أيضا، وهنا في العاصمة طهران. وأعلن عن إسقاط مسيرة لم يحدد نوعها في جنوب غرب العاصمة الإيرانية طهران. تزامن ذلك مع عقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي المجدول مسبقا للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية. سياسيا الخارجية الإيرانية تقول بأن لا يمكن لإسرائيل أن تكون قد تحركت دون ضوء أخضر أمريكي، رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم تصريحات المسؤولين الأمريكيين. إيران تقول بأن أمريكا هي المذنب الأول، لأنها ليس فقط تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل، وإنما لأنها أساسا بدأت الحرب، حرب 40 يوما، ولأنها سجلت خروقات في وقف إطلاق النار مرارا وتكرارا. البيانات العسكرية حذرت من توسيع الدائرة وأنه سيتم العمل بقاعدة العين بالعين، وفي ضوء ذلك تفعيل ورقة الحوثيين وباب المندب يسجل تطورا مهما غاية في الأهمية. مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية محسن رضائي كان قد حذر في تصريحات للسي إن إن قبل أيام من أن أي هجومات على إيران ستؤدي إلى توسيع الحرب ما وراء المنطقة، وصولا إلى البحر المتوسط والبحر الأحمر. عسكريا أود أن أشير أخيرا إلى نقطة مهمة. نقلت مصادر عسكرية عن لوكالتي تسنيم وفارس المقربتين من الحرس الثوري الإيراني بأن الصواريخ والمسيرات التي استخدمت في مهاجمة إسرائيل هذه المرة هي صواريخ مطورة، أكثرها من نوع خيبر شيكن وعماد وقدر F، لكن التطوير الذي طرأ عليها هو على الرؤوس الصاروخية التي تصطدم بسرعة 9 ماخ، أي ما يقارب 10,000 كيلومتر في الساعة عند وصولها إلى أهدافها، ما يصعب على منظومات الدفاع الجوي ثاد وحيتس التعامل معها. كذلك تم الإشارة إلى أن مسيرات جديدة لا يعرف ما نوعها، لا يعرف اسمها، تم استخدامها في استهداف إسرائيل أيضا خلال هذه الهجمات منذ يوم أمس. خلال الساعات الماضية كما ذكر الزملاء، لم نسجل خلال 4 ساعات الماضية أي تطور، أي انفجارات، أي شيء، ولكن تبعات كل ما جرى انعكست على حركة الطيران. غرب البلاد المطارات مغلقة بالكامل بحسب هيئة الطيران المدني الإيرانية. هنا في طهران أيضا مطارا مهرباد والإمام الخميني أغلق، حركة الحجاج التي كانت مهمة بطبيعة الحال وهم في طريق عودتهم من السعودية إلى طهران تم نقلها إلى مطار مشهد في شمال شرق البلاد. هذه هي التطورات، لم يطرأ أي تغيير على حركة الأسواق، على حركة البنوك، على سوق البورصة الذي سجل تراجعا بطبيعة الحال، ولكن لم يتم إغلاق أي من مؤسسات الدولة في ضوء هذه التطورات.
7: شكرا لك، وسنعود لك حازم في حال كانت هناك تطورات. محمد بالدين من واشنطن، كما كنا نستمع لحازم، طهران تحمل المسؤولية لواشنطن، تصريحات ترامب تأتي وكأنها تريد أن تقول عكس ذلك، استمرار المفاوضات، استمرار للحصار البحري أيضا، وكذلك حث الطرفين أو دعوتهم لإيقاف النار فورا. ماذا في هذه التفاصيل وماذا يريد أن يقول ترامب من تصريحاته؟
9: سونيا، جملة جزاء الشرط في ما قاله ترامب هي النقطة الأهم، ما لم تعرقلها الجهالة أو الحماقة، ذلك ما قاله في منشوره على منصته تروث سوشال. جهالة من وحماقة من؟ لم يحدد. أكسيوس تقول قبل قليل بأن نتنياهو عندما اتصل به ترامب يوم أمس قال طالبا منه أن لا يقوم برد أو أن لا يستهدف إيران كرد على صواريخها. نتنياهو كان وديا معه في المكالمة لكنه رفض أن لا تقوم إسرائيل بالرد على الجانب الإيراني. عمليا هنالك من يقول صراحة أنا من يدير الدفة وليس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وترامب بكل المحاولات التي قادها خلال الأسابيع الماضية لكي يسوق صورة أنه هو صاحب الحل والعقد، أنه هو من يدير الأمور، هو صاحب القول الفصل في هذه الحرب وفي الوصول إلى اتفاق، بدأ ذلك كله يتلاشى كلمح البصر في الساعات الماضية، خاصة مع استمرار وتصاعد هذا التصعيد. مسؤول أمريكي تقول أكسيوس بأنه قال بأن الولايات المتحدة أوضحت بشكل جلي للجانب الإسرائيلي بأنها لا تدعم هذه الضربات وبأنها لن تساعد فيها، غير أن هنالك مصدرين عسكريين أمريكي وإسرائيلي أكدا أن الولايات المتحدة ساهمت في جهود الاعتراض لكنها لم تقم بأي عمليات هجومية ولم تشارك في الأعمال الهجومية في أثناء هذه الضربات التي قامت بها إسرائيل على الجانب الإيراني. يبدو أن ترامب ما يزال متمسكا بذلك الخيط الأخير في أن مساره هو ومحاولته الوصول إلى اتفاق مع الجانب الإيراني تبدو ما تزال ممكنة أو ظروفها ما تزال ممكنة، لكن تعقيدات هذا التصعيد وسهولة الوصول إليه تضرب أو تحز في مفصل المسار الآخر، وهو مسار الوصول إلى اتفاق عبر الولايات المتحدة أو عبر منصة الولايات المتحدة دون أن يكون هنالك اتفاق مشمول أو اتفاق مع إيران تشمل فيه لبنان. الولايات المتحدة منذ 13 من إبريل الماضي حاولت أن تعزل المسار اللبناني وعقدت 4 اجتماعات، أحدها اجتماع أمني
7: حضره قائد الجيش اللبناني. محمد اسمح لي فقط أن أشير إلى هذا الخبر العاجل، خبر مهم جدا الآن، مقر خاتم الأنبياء يعلن وقف العمليات العسكرية. يقول مقر خاتم الأنبياء الآن نعلن وقف العمليات العسكرية، إذن من جهة إيران انتهت العمليات العسكرية، أعلنها مقر خاتم الأنبياء الآن بعد موجات متبادلة من الضربات العسكرية بين طهران وتل أبيب. إذن الآن مقر خاتم الأنبياء في خبر عاجل يعلن وقف العمليات العسكرية، وسنعود بتفاصيل أكثر على هذا الخبر العاجل الذي ورد الآن من مقر خاتم الأنبياء. سينضم إلينا بعد قليل مراسلنا من طهران ليطلعنا عن تفاصيل أكثر حول هذا القرار وهذا الخبر الذي أعلنه الآن مقر خاتم الأنبياء بوقف العمليات العسكرية. أعود لك مرة أخرى محمد بدين، إذن الآن تم إعلان وقف العمليات العسكرية، كان ترامب قد طلب من الطرفين وقف إطلاق النار وتحدث عن استمرار المفاوضات. نتابع معك تفاصيل هذه النقطة تحديدا عندما يتحدث ترامب عن استمرار المفاوضات في ظل هذا التصعيد الذي شهدناه منذ ليلة أمس وحتى يعني ساعات قليلة ماضية، في الوقت الذي تتهم فيه طهران واشنطن بالمسؤولية عن كل هذه التطورات.
9: سونيا، وهذه أيضا تتطابق مع الإشارة في منشور ترامب نفسه الذي يقول كلا الجانبين يتطلعان إلى الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، المفاوضات ما تزال جارية بخصوص السلام، وهناك احتمال عرقلة هذه المفاوضات بسبب الجهالة أو الحماقة، الحصار سيبقى قائما، وهذا تأكيد على أوراق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. المؤشرات كانت تقول بأن التفاصيل الأخيرة التي يحاول الجانبان الأمريكي والإيراني الاتفاق عليها هي التي كانت معرقلة، لكن هاجس أن تكون هنالك منغصات أو تعقيدات كهذا التصعيد تحديدا مع عدم رضا الجانب الإسرائيلي ومع تعبير بنيامين نتنياهو صراحة وفي مقابلات متلفزة على شاشات تلفزيونات أمريكية وفي مكالماته مع ترامب عن عدم رضاه وعدم ثقته في الوصول إلى اتفاق مع إيران، كان متوقعا حتى على المستوى الأمريكي وحتى في داخل اليمين الذي يوصف بأنه قريب من إسرائيل، كان متوقعا أنه قد تكون هنالك منغصات وقد لا تقبل إسرائيل فعلا بالوصول إلى اتفاق بالطريقة التي يريدها ترامب.
7: شكرا جزيلا لك محمد، وربما نعود لك في حال كانت هناك تصريحات للرئيس دونالد ترامب. أعود مرة أخرى الآن لطهران مع حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي. حازم، نتابع معك هذا الخبر الذي جاء عن مقر خاتم الأنبياء وأعلان وقف العمليات العسكرية.
9: شكرا. Thank you.
10: بيان مقتضب جدا سونيا من مقر خاتم الأنبياء وهي جهة العملانية الأعلى في القوات المسلحة الإيرانية. أقرأه باختصار لأنه قصير أساسا. عقب الاعتداءات والفظائع التي ارتكبتها إسرائيل في جنوب لبنان ومنطقة الضاحية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، ردت القوات المسلحة الإيرانية ردا قاسيا على إسرائيل نصرة للشعب اللبناني المظلوم، رد كان ينبغي أن يتعظ منه الكيان الإسرائيلي الزائف وداعميه. وبناء على ذلك نعلن تعليق عمليات القوات المسلحة الإيرانية، مع تأكيد أنه في حال استمرار الاعتداءات والفظائع والجرائم بما في ذلك في جنوب لبنان فسيتم اتخاذ إجراءات أشد قسوة وتدميرا. هذا هو البيان باختصار، ويمكن الفهم بأن إيران لم تعلن إيقاف كامل وإنما تعليق، رهنت الأمور بالتحركات الإسرائيلية بالتحركات الأمريكية. وباختصار يمكن فهم كل ما جرى إيرانيا بأنه تثبيت لمعادلة أمنية إقليمية مرتبطة بالمنطقة كلها، لم يعد مضيق هرمز وحده في هذه المعادلة، دخل باب المندب أيضا ودخلت بيروت والضاحية الجنوبية وجنوب لبنان. إيران تقول من خلال هذه التحركات منذ ليلة أمس إلى اليوم بأنه لا يمكن السماح بأن تكون لإسرائيل اليد العليا في المنطقة وأن تتحرك كما تشاء وتضرب كما تشاء دون أن تنال الرد.
7: إذن نؤكد حازم على ما جاء في بيان مقر خاتم الأنبياء، وهو ما يشير إلى أن الخبر يتعلق بتعليق العمليات العسكرية وربطها بشرط التزام إسرائيل بعدم توجيه ضربات لإيران وكذلك للجنوب اللبناني، وفي حال تم ذلك ستعود إيران للرد، أليس كذلك؟
10: تماما سونيا، هذا هو الشرط الواضح الذي تضعه القوات المسلحة الإيرانية، لأن التحرك العسكري الإيراني منذ البداية كان بعد نفاذ صبر طهران، كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم، على الانتهاكات المتكررة لتفاهم وقف إطلاق النار الذي رعته باكستان في 10 أبريل/نيسان الماضي، سواء على جبهة لبنان أو في جنوب إيران في مضيق هرمز في المحافظات الجنوبية لإيران، تكرار خرق طائرات مسيرة للأجواء الإيرانية. وإسرائيل أيضا لم تكتفي بجنوب لبنان بل وصلت إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، وهذا ما اعتبرته إيران تجاوز لكل الخطوط الحمر. ولأن البداية كانت من هذا السبب ولتجاوز هذا الخط الأحمر أو هذه الخطوط الحمر، إيران تقول بأن على إسرائيل أن توقف ذلك، أن يتم احترام وقف إطلاق النار، وسابقا من خلال البيانات العسكرية الإيرانية كان هناك مطالبة واضحة لإسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة والعودة إلى الوضع كما كان قبل 28 من شباط فبراير الماضي عندما بدأ العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران وعلى لبنان.
7: شكرا جزيلا لك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي من طهران. وحازم سنكون معك في المتابعة لكل هذه التطورات بعد أعلان مقر خاتم الأنبياء وقف العمليات العسكرية وربطها بأي رد إسرائيلي أو بأي ضربة إسرائيلية. إلى الدوحة الآن معنا صابر أيوب مراسل التلفزيون العربي. الدوحة صدرت منها أولى أو أول ردود الفعل الخليجية، نتابع معك موقف الدوحة بعد تصريحات رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، تفضل صابر.
11: بالفعل سونيا، تحركت الدوحة سريعا في غضون هذه الأزمة المتصاعدة، مخاوف من أن تنزلق المنطقة إلى صراع شامل، وبالتالي كانت هنالك تحركات قطرية على مستوى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الذي ينسق مع دول المنطقة تحديدا مع المملكة العربية السعودية. كان هنالك اتصال مع وزير الخارجية السعودي تناول التطورات الأخيرة، وحتى الجانبان على ضرورة العودة إلى مسار التهدئة، إلى الحوار وإلى الحلول السلمية الشاملة لهذه الأزمة بعيدا عن التصعيد العسكري. لكن الاتصال الأبرز كان مع وزير الخارجية الإيراني، حيث كان الموقف القطري واضح، ضرورة دعم جهود التهدئة الحالية، الحفاظ على الوضع التهدئة، البناء على الوساطة الباكستانية. هذه المفردات تتكرر في البيانات القطرية بحكم طبيعة الوساطات القطرية التي تعتمد على السرية والكتمان. تكتفي البيانات القطرية الرسمية بمثل هذه المصطلحات: الحفاظ على التهدئة، البناء على الوساطة الباكستانية، وعدم التصعيد. لكن خلف هذه المفردات لابد وأن هنالك عمل فعلي من قبل الدوحة لاحتواء الأزمة فعلا. ربما نشهد خلال الساعات المقبلة مزيد من الاتصالات بالنسبة للخارجية القطرية. واضح جدا أن جهود الدوحة لعبت دور كبير في الحفاظ على التهدئة الحالية. هنالك قناة مفتوحة مباشرة بين الدوحة وطهران، وربما ستكون اتصالات مع واشنطن. لسنا ندري إن كانت هنالك رسائل تنقل بين طهران والدوحة عبر بين طهران وواشنطن عبر الدوحة، وبالتالي أدى هذا في النهاية إلى ما صدر قبل قليل عن الجانب الإيراني من تعليق العمليات العسكرية.
7: شكرا جزيلا لك صبر أيوب مراسل التلفزيون العربي من الدوحة. إلى صنعاء خليل القاهري مراسلنا معنا من هناك. خليل، ما كان اللافت خلال هذا اليوم وخلال هذه الجولة التصعيدية؟ الدخول الحوثيين على خط المواجهة وإدخال البحر الأحمر كذلك على خط التصعيد، نتابع معك التفاصيل وتصريحات جماعة أنصار الله الحوثيين.
9: مرحبا سونيا، يعني اللافت هو أنه على ما يبدو أن التنسيق كان على مستوى كبير بين صنعاء وبقية أطراف محور المقاومة. وفقا لإعلان جماعة أنصار الله في وقت سابق أن هناك تنسيق على مستوى عالي مع بقية محور المقاومة بخصوص التطورات في المنطقة، وبالتالي جاء أو ترجم هذا التنسيق على ما يبدو من خلال توجيه جماعة أنصار الله يعني هجمات بدفعة من الصواريخ إلى يافا في الداخل الإسرائيلي. وأيضا مستوى آخر يدل على هذا التنسيق هو العودة أو الإعلان مجددا عن عودة يعني غلاق الملاحة للسفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر، وهذا يدل على أن هناك أيضا مستوى تنسيق بالتزامن مع ما يجري في مضيق هرمز. وأيضا بعد ذلك يعني هذا يشير إلى أنه ربما في حال استمر هذا التصعيد، وهو ما تحدثت عنه جماعات أنصار الله أنها جاهزة لمزيد من التصعيد خلال الأيام القادمة في حال استمر تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، سواء على إيران أو على لبنان أو في غزة، فإنها ستنفذ مزيدا من الهجمات. وهذا يعني أيضا أنه ربما نشهد عودة لمهاجمة السفن في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن على غرار ما كان خلال الفترات السابقة. وهو أيضا يشير إلى أنه في حال استمرت هذه الهجمات ولم يتم خفض التصعيد في المنطقة، فإن هذا يعني أنه من المحتمل أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بمهاجمة اليمن كما حدث أكثر من مرة. ولكن جماعة أنصار الله تقول أيضا أنها تضع في الحسبان أي تطورات في هذا الشأن وأنها جاهزة للتعامل مع كل السيناريوهات، وبالتالي مرهون الأمر ب يعني توقف مستوى التصعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي من عدمه. في حال استمر هذا التصعيد فإن هذا يعني أننا قد نشهد مزيد من العمليات التي توجه بالصواريخ والطائرات المسيرة إلى الداخل الإسرائيلي، ونشهد ربما أيضا مزيد من الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر. هذا باختصار سوريا.
7: شكرا، شكرا جزيلا لك خليل القاهري مراسل التلفزيون العربي من صنعاء. نتحول مباشرة إلى سور جنوبي لبنان، من هناك معنا إدمون ساسين. إدمون، مقر خاتم الأنبياء أعلن وقف العمليات العسكرية وربط العودة إليها بأي ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان أو على إيران. كيف يبدو الوضع لديك الآن في جنوب لبنان؟ هل هناك رصد لأي تحركات إسرائيلية أو ضربات محتملة؟
12: بقراءة الواقع الميداني صحيح أن لبنان هو عنوان رئيس للتصعيد بين إيران وإسرائيل، إلا أن الميدان الجنوبي اليوم شهد انخفاضا ملحوظا بوتيرة التصعيد وبالتحديد الغارات الإسرائيلية على لبنان. طبعا الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت لم تتكرر، هي غارة وحيدة نفذها الاحتلال الإسرائيلي، ولكن في الميدان الجنوبي الذي كان يشهد يوميا عشرات غارات مثل هذا الوقت، ولكن اليوم نتحدث عن عدد قليل نسبيا مقارنة بالأيام القليلة الماضية. ولكن تلك الغارات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي سواء في زفتة، في خربة سلم، في تبنين، أدت إلى سقوط شهداء وسقوط جرحى. أيضا نتحدث عن عدد قليل من الغارات، بعض تلك الغارات كانت خلفنا المنصوري، يعني حتى سحب الدخان إن لم نتمكن من تحديد طبيعة ما هو مستهدف، لأن سحب الدخان تندلع منذ وقت، وهذه المنطقة وصولا إلى ياطر تعرضت لأكثر من غارة من الغارات القليلة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي حتى اليوم. على مستوى صور حتى الآن لا يزال التهديد قائما على مدينة صور. هناك عدة نقاط عندما جرى اتصال بالدفاع المدني بعد الإنذار العام للمدينة بضرورة الإخلاء، كان هناك عدة نقاط حددها الاحتلال الإسرائيلي للدفاع المدني بضرورة إخلائها، وهناك مخاوف من مصادر أمنية وميدانية بإمكان استهدافها مجددا في أي لحظة من قبل الجيش الإسرائيلي. ولكن الأهم اليوم هو أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يحاول توسعة رقعة احتلاله للأراضي اللبنانية، وهنا نتحدث عن اشتباكات تجري في بيت يحون قرب بنت جبيل. هناك قال حزب الله
5: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو هناك، أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. بحر العرب ومضيق هرمز اللي فتح المضيق عندما يتوصل الجانب الإسرائيلي والأمريكي والإيراني إلى هدنة أو إلى عملية وقف حرب. الخطط جاهزة، القوات جاهزة، والمعدات والدول أيضا التي عبرت عن انخراطها في هذه المهمة كلهم جاهزون، لكن لا أحد يفعل شيء حتى تنتهي هذه الحرب. وهو ما يعكس أيضا الموقف البريطاني الذي أعلن عنه كير ستارمر منذ الساعات الأولى لهذه الحرب بأن ما يجري في المنطقة ليس حربنا ولن ننجر إليها، وسنحمي مصالح بريطانيا ومصالح الحلفاء. حماية مصالح الحلفاء، وأعني بذلك تحديدا دول الخليج، هو ربما الطريقة الأكثر فعالية التي تقوم بها بريطانيا في هذه الحرب، من خلال زيادة المساعدات العسكرية أو الدفع بمزيد من المعدات إلى مناطق البحر المتوسط أو شرق المتوسط تحديدا، حيث قاعدتها العسكرية في قبرص، وإلى منطقة بحر العرب. لكن أكثر من ذلك سياسيا، تكاد بريطانيا لا تقوم بأي شيء أكثر من التصريحات في ردها على هذه الحرب أو الخطط الاقتصادية الطارئة التي تخاطب بها الداخل البريطاني، الذي بات يشعر يوما بعد يوم بأنه يدفع فاتورة هذه الحرب التي يقوم بها ترامب ونتنياهو من جيبه إن صح التعبير. لذلك يبدو تصريح ستارمر اليوم ينسجم مع المقاربة البريطانية الأوروبية لهذه الحرب بالمجمل.
3: بالضبط. ومتى تفضلت به زاهر من هذا الشعور الداخلي، ربما تتقاسمه عدد من الدول الأوروبية مع بريطانيا، ما جعل الاتحاد الأوروبي يخرج بقرار الموافقة على فرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية بسبب تهديد الملاحة البحرية؟ أشكرك جزيل الشكر زاهر عمرين، وبهذا الخبر أنتقل إلى مراسل التلفزيون العربي في بروكسل عبدالله إيماسي. الموافقة عبدالله على فرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية بسبب تهديد الملاحة البحرية، نتابع معك التفاصيل.
4: بالفعل سونيا، لأول مرة الاتحاد الأوروبي يفعل الإطار العقابي الجديد المتعلق بعرقلة الملاحة البحرية على مستوى مضيق هرمز باستهدافه كيانا وشخصين. الكيان يتعلق بالقيادة البحرية لمحافظة هرمزغان في إيران، التي يقول الاتحاد الأوروبي إن هذه القيادة البحرية هي التي تقوم بفرض الإتاوات وفرض الرسوم على السفن العابرة للمضيق من خلال فحص حمولتها وتقرير ما إذا كان يسمح لها بالعبور أم لا، وفي حالة السماح لها بالعبور يمكن أن تؤدي رسوم هذه السفن. على مستوى الأشخاص، الشخص رقم واحد المستهدف بنظام العقوبات الأوروبي الجديد هو المتحدث باسم البحرية الإيرانية في الحرس الثوري الإيراني محمد أكبر زادة، الذي يقول الاتحاد الأوروبي إنه لطالما يهدد في وسائل الإعلام باستهداف السفن التي لا تخضع للتفتيش الإيراني. والشخص الثاني هو هو يتعلق الأمر بعضو الغرفة التجارية في إيران، وهذا الشخص هو حميد حسيني، الذي يقول الاتحاد الأوروبي إنه يهدد علنا بضرورة فرض الرسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز. هذه القناعة التي وصل إليها الاتحاد الأوروبي هي تتويج للتفاهم والاتفاق السياسي الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي بضرورة استهداف الكيان الكيانات والأشخاص المعرقلين للملاحة البحرية على مستوى مضيق هرمز. يعتبر الاتحاد الأوروبي بأن ما تقوم به إيران هو مخالف لقانون البحار الدولي ولمواثيق الأمم المتحدة، ويؤسس لسابقة لا يريدها العالم تتعلق بفرض رسوم على المضائق والممرات البحرية. بذلك بهذا الإعلان اليوم يرتفع عدد الأشخاص المعاقبين أوروبيا ب26، ويرتفع عدد الكيانات المعاقبين إلى 27 كيانا. سريعا سونيا، نظام العقوبات الأوروبي بموجبه سيفرض حظر للسفر، مصادرة الأموال، وحظر التعامل من طرف المؤسسات الأوروبية مع هؤلاء الأشخاص وهذه الكيانات المعاقبة أوروبيا.
3: شكرا جزيلا لك عبد الله إماسي، مراسل التلفزيون العربي من بروكسل. الآن ننتقل إلى دمشق، من هناك معنا مراسلنا عمر الشيخ. أهلا بك عمر. الشظايا الصاروخية الإيرانية سقطت في ريفي درعا والقنيطرة السوريتين، نتابع معك التفاصيل.
1: نعم سوريا، بالفعل سقطت شظايا أو بقايا عدة صواريخ إيرانية بعد اعتراضها من الدفاعات الجوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة في محيط دمشق وريف درعا وأيضا ريف القنيطرة. بقايا الصاروخ الذي سقط أمس في منطقة نجهة بالقرب من ريف دمشق أدى إلى حريق لمساحات واسعة من المحاصيل الزراعية قبل أن تتدخل فرق الدفاع المدني لإطفاء الحرائق. اليوم أيضا سقطت بقايا صواريخ صاروخ إيراني في منطقة جباجب تبعد حوالي 50 كيلومتر جنوب دمشق 30 كيلومتر شمال درعا دون أي أضرار. تدخلت أيضا فرق الدفاع المدني وضرب الطوق حول منطقة بقايا هذا الصاروخ الإيراني بعد اعتراضه من قبل دفاعات الجيش الاحتلال الإسرائيلي. لم يسفر هذا عن أي أضرار لا مادية ولا أيضا في الأرواح. كذلك سقط بقايا صواريخ إيرانية في منطقة زبيدة أو قرية زبيدة في ريف القنيطرة، كذلك لم ينجم عن هذه البقايا أي حرائق أو أضرار في الأرواح. في سياق متصل سونيا، إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف أيضا أعلنت عن إعادة توجيه رحلات الحجيج أو الحجاج السوريين من المدينة ومكة إلى مطار الملكة علياء بعد تمديد إغلاق مطار دمشق الدولي بسبب هذه الاعتراضات الصاروخية من قبل جيش الاحتلال للصواريخ المطلقة من إيران باتجاه الأراضي المحتلة. هذه الموجة الاعتراضية من الصواريخ الدفاع الجوي الإسرائيلي بدأت منتصف ليل أمس واستمرت.
0: راديو الحرية 97
5: الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: راديو الحرية 97.10
3: لبنان بأكمله، وكذلك وقف الاستهدافات لإيران. كنا قد تابعنا تفاصيل هذا الاشتباك الإسرائيلي الإيراني بعد ضربة إيرانية وجهت إلى إسرائيل. هذه الضربة جاءت بعد تهديد إيراني بضرب إسرائيل في حال استمرت في استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. المواقف تابعناها من الدول العربية انطلقت من الدوحة، موقف قطر الثابت الداعي للاستمرار في الدبلوماسية مقابل وقف التصعيد العسكري، كذلك تابعنا موقف لندن، وأيضا نتابع الآن موقف الخارجية الصينية التي تقول إنها قلقة من التصعيد في الشرق الأوسط وتأمل التزام إيران وإسرائيل بوقف إطلاق النار. ناصر عبد الحق مراسل التلفزيون العربي ينضم إلينا من بكين لمتابعة هذا الموقف الصيني والتصريحات الصينية فيما يتعلق بالتصعيد في بين إسرائيل وإيران. إليك ناصر.
7: نعم، في الحقيقة عبرت الصين اليوم عن قلقها البالغ تجاه عودة الأعمال القتالية في منطقة الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل، وجاء ذلك الإعلان على لسان المتحدث باسم الخارجية الصينية الذي قال بأن الصين قلقة بشكل بالغ تجاه هذه عودة القتال، وأنها تطالب جميع الأطراف بالتزام الهدوء، وأن العودة إلى مائدة المفاوضات هو الأمر المطلوب حاليا، وعلى الجميع تحمل المسؤولية. حقيقة الصين تتابع ما يجري في المنطقة عن كثب، ونعلم أن الصين منذ فترة وهي تحاول أن تجمع جميع الأطراف من خلال المفاوضات للوصول إلى اتفاق سلام دائم بين إيران والولايات المتحدة، وخاصة في دعمها للوساطة الباكستانية خلال الفترة الماضية. لكن مع عودة هذا القتال الصين كما قلنا قلقة للغاية، خاصة وأن اقتصادها بدأ يتأثر منذ إغلاق مضيق هرمز وتأثيرات ذلك على حركة السفن التي تحمل الطاقة إلى الصين، وأيضا حركة السفن التجارية القادمة من الصين إلى المنطقة. الرئيس الصيني شي جين بينغ كان قد أعلن سابقا كما نعلم مبادرة من 4 نقاط دعا فيها إلى وقف دائم لإطلاق النار ومراعاة هواجس ومخاوف دول في المنطقة، ودعا إلى سلام دائم في المنطقة. لكن الرئيس الصيني حاليا موجود في كوريا الشمالية، وصل إلى كوريا الشمالية في أول زيارة له منذ 7 سنوات، ومن المنتظر أن يعود إلى العاصمة الصينية بكين يوم غد أو بعد غد، وبالتالي أكيد سيكون هناك متابعة حثيثة من قبل الصين للأوضاع في المنطقة، وستواصل الصين كما جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية اليوم وفي عدة مواقف بأن الصين ستواصل جهودها من أجل الدفع باتجاه إحلال السلام في منطقة الخليج العربي. لا شك أن الصين لديها يعني وسائل متعددة للوساطة في هذا في هذه الأزمة، لكنها لم تعلن عن سابقا عن قبولها بضمانات تقدم لأي من الأطراف، كونها يعني لا تضمن وجود التزام بهذه الضمانات، وهو ما جرى بالفعل. فهناك بعض الأطراف لم تلتزم بالاتفاقيات التي تمت بين الجانبين. هناك مخاوف هنا في الصين من أن الموضوع بدأ يعني في تناقض بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ففي الوقت الذي كان دونالد ترامب الرئيس الأمريكي قد أعلن عن مضيه في المفاوضات، تأتي اليوم إسرائيل للهجوم بالطائرات على إيران ووقف كل تلك الجهود الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة.
3: شكرا جزيلا لك نصر عبد الحق مراسل التلفزيون العربي من بكين. وأشير مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل، القناة 12 الإسرائيلية تقول إن ترامب ونتنياهو تحدثا هاتفيا قبل قليل. إذن مكالمة هاتفية جمعت ترامب ونتنياهو قبل قليل بحسب القناة 12 الإسرائيلية. تفاصيل هذه المكالمة إن وردت أي معلومات أو تسريبات عنها سنتابعها مع مراسلنا بعد قليل. هذه المكالمة جرت تقريبا قبل ساعة من الآن، ولكن تم الإعلان عنها الآن. القناة 12 الإسرائيلية تتحدث عن اتصال هاتفي تم بين نتنياهو وترامب. عبد القادر عبد الحليم مراسل التلفزيون العربي من القدس معنا لمتابعة هذا الخبر. عبد القادر مرة أخرى مرحبا بك، هل هناك معلومات أو تفاصيل حول مضمون هذه المكالمة في هذا التوقيت؟
8: سونيا، حتى اللحظة لا تسريبات من هذه المحادثة باستثناء توقيتها، في إشارة إلى أنها كانت وفق القناة 13 الإسرائيلية قبل تغريدة الرئيس الأمريكي ترامب الأخيرة التي تحدث فيها عن أن إيران وإسرائيل ترغبان بوقف إطلاق النار. هذه المحادثة كانت قبل تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي المحادثة الثانية خلال ساعات قليلة. في الأولى كان ترامب تحدث عن أنه سيطلب من نتنياهو عدم شن هجوم على إيران، شن هذا الهجوم. وفي الثانية كان ترامب قد أعقبها بتغريدة تحدث فيها عن أن إيران وإسرائيل ترغبان بوقف إطلاق النار. ثم صدر البيان الإيراني قبل قليل من مقر خاتم الأنبياء يتحدث عن إيقاف الهجمات على إسرائيل ما لم تشن هجمات جديدة، وواضعا أيضا تحديثا لافتا وهو أنه قد يستأنف هذه الهجمات ليس فقط إن قصفت الضاحية الجنوبية لبيروت، إنما كذلك إن استمرت العمليات الإسرائيلية جنوبية لبنان. وبالتالي تتساءل الأوساط الإعلامية إسرائيليا حول مدى إمكانية تطبيق مثل هذه المعادلة من قبل الجانب الإيراني، ومدى إمكانية التزام إسرائيل كذلك بعدم استمرار عملياتها جنوبية لبنان. بكل تأكيد الساعات المقبلة ستختبر هذه المعادلة، وستختبر ما يبدو أنه وقف جديد.

0: أيضا إلى أن رئاسة الوزراء الإسرائيلية ومنذ بدء هذا التصعيد حتى اللحظة لم تطلق أي تصريحات رسمية، لم تخرج بأي تصريحات رسمية لا من مكتب رئاسة الوزراء ولا بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنفسه. ربما قد نشهد تصريحات جديدة خلال الفترة المقبلة، لا سيما وأن نتنياهو تحدث لمرتين لا لمرة واحدة مع الرئيس الأمريكي ترامب.
1: شكرا لك عبد القادر عبد الحليم، وسنكون معك في المتابعة في حال برزت أي تصريحات جديدة أو في حال يعني برزت معلومات حول هذا الاتصال الذي جمع ترامب بنتنياهو. شكرا لك عبد القادر عبد الحليم من القدس، ونتابع مشاهدينا الآن هذه المشاهد المباشرة من فلايت رادار لاستئناف حركة الملاحة الجوية فوق أجواء كل من الأردن والعراق والكويت وإسرائيل أيضا. تتوالى إذن التقديرات الاستخبارية والإعلامية حول الحجم الحقيقي لترسانة إيران الصاروخية المتبقية مع عودة هجماتها بعيدة المدى على إسرائيل.
2: صواريخ إيران تعود مجددا إلى إسرائيل، ويعود معها سؤال حجم الترسانة الصاروخية المتبقية لدى طهران بعد 100 يوم من بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على منشأتها العسكرية. تقارير استخبارية مدعومة بصور أقمار صناعية كشفت مؤخرا عن إعادة تشغيل منشآت صاروخية إيرانية تحت الأرض، وقدرت بأن طهران استعادت الوصول إلى كمية مهمة من صواريخها البالستية. التقييمات الاستخبارية الأمريكية أشارت إلى أن طهران نجحت في الاحتفاظ بما لا يقل عن 70% من ترسانتها الصاروخية المجهزة للعمل عبر منصات الإطلاق المتنقلة، بينما تمكنت القوات الإيرانية من استعادة القدرة التشغيلية.
3: راديو الحرية من 97.10
4: FM. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
6: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس.

0: تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
2: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
3: انت مكيف؟
2: انا؟ انا مكيف. وانت؟
3: انا مكيف لاني مركب مكيف. تعال تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
2: يا ابو الشباب، انت يا معلم انت مكيف؟
4: لا.
2: طيب مركب مكيف؟
3: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لانه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
5: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لانه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
6: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول، الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر. 0599 30 222 8.

0: برنامج ثلاث خشبات كل سبت واثنين وخميس الساعة الثالثة عبر منبر الحرية.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

0: السلام عليكم. التحية لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. حلقة جديدة من البرنامج الرياضي ثلاث خشبات، وإياكم على الهواء مباشرة. ساعة جديدة بكل تأكيد فيها العديد من الأخبار الرياضية. البداية كالعادة ستكون من قطاع غزة، ومن هنالك سينضم لنا بعد لحظات الزميل علي دحلان. بعدها مباشرة سننطلق لنتحدث وإياكم حول مباراة منتخبنا الوطني والمنتخب القرغيزي، والتي انتهت بالتعادل السلبي أول من أمس السبت، بالإضافة للحديث عن المباراة الثانية مع نفس المنتخب يوم غد الثلاثاء. الحديث سيكون بالفقرتين الثانية والثالثة حول المنتخب الوطني مع الكابتن والمدرب الوطني الكابتن عبد الفتاح عرار، والزميل الصحفي المحلل الرياضي الكابتن محمد عراقي. كل هذا وأكثر إن شاء الله في سياق البرنامج. بالهندسة الإذاعية ربحي أبو رموز، يسعد مليون مساك وتقبلوا تحياتي من وراء الميكروفون حتى الرابعة عمار بدرو ياميت، مرحب بالجميع.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
0: عجالة، ونذهب إلى قطاع غزة، من هنالك الزميل علي دحلان. علوش مساء الخير.
2: مساء الخير عمار، مساء الخير لكافة الإخوة المستمعين.
0: طمني عنك، شو الأخبار؟
2: والله الحمد لله تمام، الله يرضى عليك.
0: علوش، لو أطلعتنا وأطلعت السادة المتابعين على آخر الأخبار بالساعات الماضية بقطاع غزة.
2: يعني عمار، ما زال الدم الفلسطيني في قطاع غزة ينزف بشكل كبير. قبل قليل كان هناك استهداف بمحافظة خانون في منطقة العطار، راح ضحيتها شهيدين وعدد من الإصابات وصل إلى مجمع ناصر الطبي. وصباح هذا اليوم كان هناك استهداف في المنطقة الغربية لمحافظة خان يونس، وصل إصابات إلى مجمع ناصر الطبي. وقبل قليل ارتقاء شهيد في جباليا البلد أثر استهداف من قبل طائرات المسيرة في شمال القطاع. وكذلك قبل ساعة من الآن استهداف في منطقة تل الهوى، وصل شهداء وجرحى إلى مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة. ما زال عمار الدم الفلسطيني ينزف بشكل كبير في قطاع غزة، والاستهدافات مستمرة بشكل كبير للمواطنين في القطاع. هذا الوضع الميداني عمار صباح هذا اليوم وليلة أمس، القصف لم يتوقف في قطاع غزة.
0: يعني كان الله بالعون زميلي علي، لو أطلعتنا على آخر الأخبار الرياضية علي.
2: يعني عمار، الأندية الفلسطينية المشاركة في بطولة الشواطئ بدأت الاستعداد لتدريباتها لاستئناف البطولة كما تحدثنا في منتصف الشهر القادم. وأما بخصوص بطولة البطولة التي نظمتها جمعية الفجر الشبابي، وصلت إلى المرحلة النهائية، ننتظر قرار الجمعية بإعلان المباراة النهائية تحديد اليوم والتاريخ بين خدمات رفح وجماعي رفح. حتى هذه اللحظة المكان لم تعلن عنه جمعية الفجر الشبابي أو اليوم أو التاريخ، لكن المباراة هي ستكون بين خدمات رفح وجماعي رفح. هذا بخصوص بطولة الفجر الشبابي. لكن عمار، هنا بعض الأندية تتساءل بشكل كبير في قطاع غزة، متى سيتم صرف مواصلات الأندية التي شاركت في البطولة التنشيطية التي نظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في شهر رمضان المبارك. شوف عمار، شهر رمضان المبارك تم إقامة البطولة، حتى هذه اللحظة الاتحاد الفلسطيني كرة القدم لم يصرف شيكل واحد مواصلات
0: للأندية. الأندية تحدثت مع الاتحاد بخصوص هذا الموضوع؟
2: تحدثت بشكل كبير. وأنا
0: وإيش كان رد الإشي؟
2: عمار، أنا أحكي لك بشكل مباشر، أنا مندوب نادي شباب خان يونس اتحاد كرة القدم.
0: يعني أنت من تجري المحادثات مع الاتحاد؟
2: بالفعل تواصلت مع أعضاء الاتحاد في قطاع غزة. حتى هذه اللحظة لم يتم تحويل المبالغ المالية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.
0: طب ايش رد الاتحاد لما انت حكيت مع الاتحاد؟ يعني ايش كان ردهم؟
2: ايش عنده رد الاتحاد في غزة؟ ايش عنده رد؟ يعني شباب خان يونس كلفته مواصلات البطولة 6200 شيكل بالورقة وبالقلم بالشكل بكل شيء 6200 شيكل. اخذ مكافأة مالية من الاخ عبد السلام هني 3000 شيكل. يعني طلع ملحوق في البطولة ب 3200 شيكل.
0: طيب
2: حتى هذه اللحظة نقر من الاتحاد وبعض الأندية، هاي أنا مسؤول عن كلامي، إذا لم يصرف المبالغ المالية لبطولة الشواطئ المواصلات بعض الأندية سيتم انسحابها بشكل مباشر من البطولة، وأندية كبيرة كمان
0: راح ينسحبوا من البطولة بناء على انه الاتحاد ما حول الفلوس.
2: الان الاتحاد قال لك انه في مواصلات لبطولة الشواطئ، لانه انت بتعرف اليوم المؤسسات الدولية مؤسسات خيرية هي اللي بترعى البطولات في القطاع يا عمار. بترعى البطولة لكن تنظيم الاتحاد، لكن الممول مؤسسات. اذا شباب خان يونس والاندية الاخرى كان بتلعب في دير البلاح او في المصرات كلفها 6200 شيكل، فمبالك لما بدها تصير تروح تلعب في غزه قديش دي كلفها؟
0: صحيح.
2: يعني ما هو الواحد كمان يا عمار انت بتعرف اليوم الوضع المالي للانديه في قطاع غزه تحت الصفر، لكن هم بدهم يعودوا النشاط وتصل الرساله انه احنا بقيين واحنا بنحب الحياة والرياضة لكن برضو انت كاتحاد القدم بدك تقف جنب الاندية. يمكن في ناس حتزعل مني
0: يا سيد، اللي بده يزعل اللي بده يزعل من كلمة الحق يزعل.
2: عشان انا حكيت في هذا الموضوع في ناس يمكن تزعل مني، لكن انا لا لي ناقة ولا جمل في هذا الموضوع عمار، لكن اليوم الاندية في عندها التزامات. انت اليوم تتحدث عن 4 شهور او 5 شهور البطولة منتهية ولم تصرف المواصلة.
0: يعني بمعنى انه احنا جايين ممكن على اشكال معين بهاي البطولة،
2: وانا عندي معلومات انه مش عارف اذا تم تحويل جديد ولا لا. الشقة اللي تأجرها اتحاد كرة القدم في قطاع غزة انت بتعرف بانه المبنى الاتحاد واللجنة الأولمبية تم
0: قصفه
2: والناس
0: تم تدميره
2: قاعدة فيها نزوح، لكن من يوم ما تم تأجيرها لليوم ممكن ما دفعوش ولا شيكل.
0: ان شاء الله صوتك بيصل للاتحاد يا علي، معناته اذا
2: يعني بدنا احنا اليوم يصل للاتحاد بالضفه الغربيه.
0: هلا شوف انا عشان انا احكي لك الصافي، انا حسب معلوماتي انه صوتك وصل للاتحاد، يعني حاليا انه في حد في الاتحاد بيسمعنا وممكن يوصل هذا الاشي للمكتب التنفيذي للاتحاد للناس اللي بتتخذ القرار في هذا الموضوع. اتوقع يعني اتوقع بنسبة 90-95% انه الكلام اللي انت بتحكيه رح يكون على طاولة الاتحاد.
2: عمار احنا مش ضد اتحاد كرة القدم، احنا مع الاتحاد
0: بكل تأكيد،
2: الاتحاد ودائما مع اللواء في أي قرار بتم أخذه اتحاد كرة القدم إحنا معه، لكن برضو إحنا اليوم في قطاع غزة الأندية الفلسطينية بتعاني. يخلف عليه الاتحاد اللي في غزة بقيم بطولات، أقام بطولة تنشيطية للفريق الأول وبطولة للناشئين، والآن هاي بطولة شاطئية البطولة السابعة للشواطئ في قطاع غزة. رغم القصف رغم الشلال الدم لكن برضو بدك انت تقف جنب الأندية. يعني مبالغ انه انت مواصلات بدك تصرف مواصلات. هو كان في قرار في الاتحاد انه حيتم صرف مبالغ مالية مواصلات للأندية، لانه انا بحكي لك لو فيش مواصلات عمار ما حد حيشارك. انت اليوم
0: طيب احنا خلينا نقول انه صوتك ان شاء الله وصل او بيصل للاتحاد في هذا الموضوع, وان شاء الله الرسالة بتكون وصلت. هلا ان شاء الله شوف, بما انه يعني يوم الخميس راح ينطلق كاس العالم وراح نخصص حديثنا عن كاس العالم في الحلقات القادمه, ان شاء الله بحاول انا يكون في عندنا رسائل بين الفينه والاخرى لها علاقه بقطاع غزه واخر الاخبار الرياضيه, وان شاء الله بيكون في رد في في في هذا الموضوع. علي انا راح اتواصل معك تحت الهواء كمان لانه انتهى الوقت ولضيق الوقت. بدي اشكرك شكر جزيل زميلنا علي دحلان من قطاع غزة, وأتمنى أن تصل الرسالة إلى الاتحاد الفلسطيني حول هذا الموضوع تحديدا المستحقات المتأخرة. دقات الساعة وبعد ذلك سنتحدث حول آخر أخبار منتخبنا الوطني.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: نبدأ وإياكم من جديد متابعينا الكرام البرنامج، ودعونا نذهب لنرحب بضيفينا العزيزين أبو حاتم وأبو أسامة. أبو أسامة مساء الخير.
3: مساء الخير عمار، لك ولكل السادة المتابعين. مساء الخير أبو حاتم.
2: سعد مساك أبو حاتم.
4: تحياتي، مساء الخير لكم جميعا عمار وأبو أسامة، الطاقم المستمعين جميعا.
2: إذن انتهت مباراة منتخبنا الوطني مع مضيفه المنتخب القرغيزي بالتعادل السلبي في اللقاء الودي اللي جمعهم يوم السبت في العاصمة القرغيزية. المباراة خلينا نقول دخلها المنتخب الوطني بشكل متزن إلى حد ما، وكانت التوقعات ربما مع تقدم دقائق المباراة وتحديدا مع بداية الشوط الثاني أنه نشوف يعني جانب هجومي أكثر لمنتخبنا الوطني وأكثر انسجاما إن جاز التعبير، لكن لم نشاهد هذا الشيء. بنهاية المطاف انتهت المباراة بالتعادل السلبي، عين على هذه المباراة وعين على مباراة الغد. لكن دعنا نبدأ من أبو أسامة ونفهم إيش تعليقه على مباراتنا الودية.
3: يعني عمار، طبعا المباريات الودية النظرة إلها بتكون مختلفة عن المباريات الرسمية اللي بتكون في بطولات، وإحنا لما بنطلع على المباراة بنطلع يعني كمدربين. يعني أنا بقول لك إنه مثلا أنا كنت لاعب وبرضو كنت برضو مدرب، أنا عشان هيك المباراة الودية دائما أولا نوع المعنويات بتكون مش زي المباراة اللي بتكون في بطولة من ناحية، ومن ناحية ثانية هاي فرصة للجهاز الفني إنه يشوف وين المنتخب هلأ، لأنه بكل تأكيد يعني الغياب عن الاحتكاك وهذا بيقلل من الانسجام، وأكيد برضو في نهاية موسم إحنا شفنا بعض اللاعبين يعني في لياقتهم البدنية مش كما يجب. راحت علينا فرصة لعب مباراتين في شهر أذار الماضي، يمكن كان ممكن يحسن يكون الوضع أفضل. على كل حال يعني كان شوط أول وشوط ثاني، الشوط الثاني أنا شفت المنتخب أفضل من الشوط الأول،
2: بس الشوط الثاني كنا حابين نشوف جانب هجومي أكثر من المنتخب أبو سام.
3: يعني أوكي والجانب الهجومي يعني لابد إنه يكون في مشكلة بسبب الغياب، يعني هذا شيء واضح. يعني صحيح زي ما قلت لك المباراة الودية هي مهمة كمان لأنها إلها دخل في التصنيف الدولي، لكن بكل تأكيد كمان في إشي أهم اللي هو إحنا نقف على جاهزية فريقنا للبطولة الرسمية، وشفنا فيه يعني بعض الأخطاء اللي شفناها، الأخطاء الفردية أو التباعد بين الخطوط أو يعني هذه بنحكي عنها ويمكن حلها مش راح يكون صعب. لكن أنا عجبني في المنتخب اللي ما شفتوش غايب كثير عن طبيعته للمنتخب. حامد حمدان يعني كان بحيويته اللي شفناها في كأس العرب،
2: أعتقد الثقة اللي أخذها بالمرحلة الثانية مع بيراميدز، شوفوا في البداية كان الوضع مش كثير ماشي معه، لكن فيما بعد الأمور كانت كثير ممتازة في بيراميدز. أعتقد أن الثقة اللي أخذها في بيراميدز كمان انعكست على أدائه وثبات أدائه مع منتخبنا الوطني.
3: لا ما هو كمان في هذا الحكي، أنا عشان هيك بس أخذ نقطتين أحكي لك.
2: يلا على عجال عشان نسمع رأي أبو حاتم.
3: اللي هي النظرة بالنسبة للنظرة العامة، عجبني أوغستين منصور في تحركاته وخاصة في الجانب الدفاعي، انه بتمركز صح، وخاصة اللي هي الكرة الثانية اللي على 18 قطعة اكثر من كرة كانت يعني بشكل طبيعي. النقطة اللي بدي احكي فيها يعني هيك عدي ما شفتوش يعني
2: الدباغ.
3: ما انت بتقول ارتفاع يعني الفرصة اللي اخذها مع بيراميدز بالنسبة لحامد حمدان، يعني عدي في الزمالك ابهرنا في هذا الموسم. يعني انا يعني شفته غايب عن عدي البنية.
2: هل عدي اللي غايب ولا ممكن كرات ما وصلتوش؟
3: خلي أبو حاتم.
2: طيب أبو حاتم نسمع رأيك وكمان ردك على السؤال الأخير.
4: حياتي بالنسبة للمباراة، يعني أنا شايف إنه المباراة يعني متوسط الأداء منتخبنا، وفي بعض الفترات دون المتوسط كنا يعني متأملين أداء أفضل. مش عارف شو قصتنا مع المباراة الودية، يعني نادرا ما بنتذكر مباراة ودية لعبناها يمكن بشكل مقنع. في أخطاء كتير على مدار الشوطين، أخطاء فنية وملاحظات أكيد الجهاز الفني راح يعالجها. بدي أذكر أبرزها في بطء واضح في التحضير وفي بناء الهجمة، فرق السرعات كان لصالح المنتخب القرغيزي، كنا نفقد الكرة بسهولة ولعبوا على كرة معينة أو كرتين طوال المباراة، إنه لعبوا على المساحة اللي خلف خط الظهر خلف خط الوسط، ولعبوا على المساحة خلف الأظهرة، خاصة الشوط الأول كله المساحة اللي خلف أحمد طه وبينه وبين محمد صالح. بصراحة هاي الشوط الأول كله جبهة أحمد طه ومحمد صالح اللي هو مساك الشمال كانت مقلقة جدا، وأداء التنين ما أقنعني أنا بصراحة، خاصة يعني أحمد طه بتحسه عنده مشكلة في الناحية الدفاعية واضحة جدا، ألعاب الهواء عنده مشكلة فيها لأنه مش طويل، وكمان الناحية الدفاعية واحد على واحد كمان مش قوي. أنا شايف إنه الجبهة الشمال بعد وجدي كمان بحاجة لتدعيم ظهير أيسر إضافي عشان الخيارات،
2: يعني خلينا نقول خيار إضافي على أحمد طه، لأنه وجدي نبهان أوكي أوريدي يعني الأساسي،
4: مش سامع
2: يعني، وكأنك بتقول حد بمستوى أعلى من أحمد طه ليكون بديل أجهز.
4: لا أنا رأيي الشخص إنه بدنا خيارات كمان في مركز الظهير الأيسر كمان من
2: أبو أسامة بده يرد عليك. أبو حاتم
3: أنا بدي أذكرك بشغلة كمان قبل ما نحكي عن يعني أنت حكيت عن موضوع الفراغات، صحيح كان الارتداد وخاصة الارتداد الدفاعي لمنتخبنا كان بطيء جدا واستغلوه المنتخب القرغيزي، لكن أنا في نقطة حكيتها في الحلقة الماضية لما حكينا عن موضوع القائمة، قلت لك إحنا عندنا مشكلة بتخلي الظهير حتى لو كان ممتاز إنه يعاني من مشكلة، مشكلتنا هي في لاعبي خط الوسط اللي بيلعبوا على الأطراف، ما في مساندة دفاعية كما يجب، لذلك العبء بيكون كبير على الظهرين، وحتى عند مصعب ما كان في تلك المساندة اللي احنا بنشوفها. انا بقول هذه النقطة بتعيد
4: يعني هي نقطة انا بوافقك فيها، انا بوافقك بس مش دائما موجودة حسب الافراد اللي في الملعب. هلا انا لما يعني اكمل النقطة هون اقول انه كمان من يعني العيوب الفنية الثانية فقدان الكرة بسهولة، كل ما كنا نفقد الكرة كان المنتخب القرغيزي بسرعة يعني يشكل خطورة،
3: هو بيلعب كرة سريعة
4: في نص ملعبنا. زائد انه في ملاحظة انه اتفاجأنا انه الشوط الاول يعني الاداء غير منسجم، رغم انه التشكيل اللي بدأ المباراة 9 من 11 بيلعبوا مع بعض من سنوات، يعني بجوز العنصرين الجداد يومي أغوستين خلينا نقول انه جديد لانه كل تاريخه 3-4 مباريات مع المنتخب، ونفس الشيء ابو الهجة. بينما اذا بتطلع على التشكيل نطلع على الخط الامامي بجد،
2: خلينا نعرض كمان التشكيل اللي لعبنا فيها وانت تحكي عنها ابو حاتم.
4: التشكيل اذا بدي احكي على الهجوم، الدباغ وزيد الكمبر وتامر يعني حافظين بعض، يعني تامر والدباغ اقدم في المنتخب من زيد اوكي، بس زيد صار له 2 سنين في المنتخب كمان وهم صار لهم اكثر، فبالتالي يعني موجودين مع بعض. الآن الوسط خروب وحامد لعبوا مع بعض مباريات كتيرة، أضيف عليهم أغوستين ورا رامي موجود طبعا، ورامي تألق كالعادة في المباراة وأنقذنا في العديد من الكرات، ولولا لا كانت اهتزت شباكنا أقل إشي مرة أو مرتين. محمد صالح موجود لاعب خبرة، البطاط موجود فلعبوا مع بعض، أحمد طه صلوا 2 سنين في المنتخب، ابو الهجه هو العنصر الوحيد اللي دخل. من يعني خلينا نقول لما نكمل بدنا نحكي عن التغييرات الشوط الثاني، مين نزل ومين كان ممكن ينزل. اخ عمار بس تروح لابو اسامه وانا ارجع احكي عن هاي الشغلات قبل ما نختم.
2: طيب احنا ضايل معنا بالمناسبه 4 دقائق للجزء الاول عشان نخلص موضوع المباراه الاولى ونحكي عن المباراه الثانيه بالجزء الثاني. ابو اسامه
4: ضايل عندي شيء عنها.
2: انت ضايل عندك شيء ولا لا؟
4: لا ضايل ضايل.
2: يلا احوشهم احوشهم كلهم هيك جنب بعض عشان نحكي فيها. ابو اسامه دقيقتين لك ودقيقتين لابو حاتم. يعني خلينا نقول حول هاي المباراه شفنا في الشوط الثاني تغييرات. خلينا نقول تم نزول بعض اللاعبين اللي كان الاعتماد عليهم اكثر بكاس العرب، وكانه يعني لعب بلاعبين كان ممكن يستفيد يعني يشوف مدى الاستفاده منهم بالمدى البعيد او خلينا نقول في الفتره القادمه باسيا 27. وبالشوط الثاني اوكي كنا اكثر حضورا في ارض الملعب، لكن انا ما عجبنيش الجانب الهجومي في الشوط الثاني. ايش رايك عن التبديلات؟
3: يعني موضوع الجانب الهجومي احنا دائما عندنا في مشكله، لانه زي ما احنا ما عندنا راس حربه صريح من
2: يعني من يعني غياب وسام ابو علي كان واضح وبارز.
3: لا غياب وسام ابو علي وغياب حتى الكثافه الهجوميه، احنا الكثافه الهجوميه الكثافه العدديه في خط الهجوم احنا دائما عندنا فيها مشكله، وهذا الحكي كان واضح. يمكن بس تعدينا هذا الموضوع في كاس العرب شوية، كان عندنا كثافة هجومية كبيرة، لكن زي ما قلت لك أنا هاي مباراة ودية، هاي أول من المفترض أنت بدك تحكي عن المباراة الثانية. من المفترض إذا زي ما إحنا بنعرف اللعيبة وبحكي عنهم أبو حاتم بالصورة اللي حكينا عنها، من المفترض أن المباراة القادمة يرتفع النسق الهجومي ويتغير ويكون عالج بعض الأخطاء اللي إحنا وقعنا فيها مثل فقدان الكرة. ليش؟ لأنه إحنا حكينا مثلا الشوط الأول أول كان أقل، الشوط الثاني ارتفع، مفروض هلأ نروح للشوط الثالث يرتفع نسقنا أكثر. المدرب في مثل هذه المباريات بتطلع ليوصل للتشكيلة الأساسية، للتشكيلة النموذجية اللي بده يلعب فيها، بعطي فرص، بعطي بشوف يعني ممكن يغير، حتى ممكن يغير أماكن لاعبين. احنا شفنا زيد القنبر نزله كراس حربة بعد ما غير عدي، وشفنا يعني بنشوف تغييرات في مراكز اللاعبين، وبنشوف كمان تغييرات لاعبين. يعني احنا ما بنقدر نقول هون أخطأ المدير الفني أو أصاب المدير الفني، لا، هون هو بده يعطي فرصة. طيب. وبده يشوف. طيب. حتى لو كان هو على الخط بعرف إنه هذا اللاعب أقل من مستوى هذا، لا بس بده ينزله ليشوفه.
2: أوكي خلينا أسمع رأي أبو حاتم بدقيقة ونصف. يا أبو حاتم،
4: نعم، مكاسب المباراة أبو الهيجة وأغوستين منصور. برأيي أبو الهيجة إذا اهتم بحاله وطور مستواه وتعاقد مع أندية في درجات أعلى ممكن يكون مستقبلنا 10 سنين في قلب الدفاع. أغوستين زي ما حكيت أنا بالأول لاعب مميز، لاعب واعد، عنده أكثر من ميزة، رؤية للملعب، تمرير دقيق، زائد أوفراته في العرضيات الثابتات ممتازة. الشوط الثاني الأربع تغييرات اللي بدينا فيهم أول ما غيرنا وجدي وبدر موسى وعميد طوافطة والنبريس نشط نوعا ما. دقيقة 70 نزل جياني توما اللي بحاجة لمباريات كثير وفرص أكثر نشوفه لأنه ما استلم الكرة لدقائق قليلة. ثم نزل عبد الهادي راشد لاعب وسط الشاب متأخر دقيقة 78 محل حامد لاعب كبير، لكن إلي ملاحظة على حامد وحكيتها أكثر من مرة، حامد في أوقات كثيرة بيحصل في الكرة زيادة عن اللزوم وبيبطئ الهجمة وبكون زملائه منتشرين وموجدين مواقع كثيرة. فلازم حامد لاعب كبير أوكي لازم يسرع الكرة، وقت ما لازم تراوغ أو تحاول لاعب واثنين وثلاث أوكي ما فيش مشكلة عندنا. زي ما حكيت في اثنين كان متوقع اني اشوفه من اللاعبين، اعتقد المباراه الجاي اللي هو عباده بارود الجديد، اعتقد المباراه الجاي لازم ياخذ فرصه زائد. ايميليو سابا كمان نطمن عليه على الجهه اليمين لانه مصعب اوكي موجود، بس احنا بدناش فقط لاعب اساسي، بدنا لاعب اساسي وبديل. اعتقد يعني هدول اثنين متوقع انا اشوفهم.
2: طيب رح نحكي عن المباراه الثانيه ونشوف ايش التعديل اللي رح يكون على التشكيل، لكن خلونا نوقف لفاصل. بعد الفاصل بكل تاكيد راجعين لنكمل حديثنا، مش رح نطول كثير.
1: تتابعون الان برنامج ثلاث خشبات.
5: الساعه الان 3:30 بتوقيت شركه الجنيدي للالبان والمواد الغذائيه. من

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري. نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة، زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: من جديد لكم التحية متابعينا الكرام، عدنا للجزء الثاني نكمل وإياكم البرنامج، نعود لنرحب بضيوفنا أبو أسامة وأبو حاتم. يسعد مساكم من جديد. يعني خلينا نقول حكينا كل الملاحظات اللازمة حول المباراة الأولى، والآن يعني بتنا على بعد يوم من المباراة الثانية، المباراة الودية الثانية في هذا التوقف الدولي. شفنا التشكيل، وياريت كمان ربحي يعرض لنا التشكيل على الشاشة اللي شفناه في المباراة الأولى، اللي أعتقد يعني أنه مش راح نشوف التشكيل اللي لعب فيه الكابتن أبو جزر بالشكل اللي بلشنا فيه في المباراة الأولى، اللي كان رامي حمادة بحراسة المرمى، أبو الهيجة ومحمد صالح بقلبي دفاع، أطراف البطاط وأحمد طاها، وبيلعب اثنين ارتكاز غصن منصور عدي خروب، أمامهم الثلاثي تامر الصيام حامد حمدان زيد قنبر وعدي الدباغ براس الحربة. أبو حاتم، إيش التشكيل الأفضل والأنسب للمباراة الثانية، وإيش أبرز التعديلات على هاي التشكيلة؟
1: نعم، أنا أعتقد أنه من المرجح ومن المتوقع أن الجهاز الفني والكابتن إيهاب يعطي فرص في المباراة الثلاثة، ويكون في أكيد تغييرات سواء على التشكيلة اللي راح تبدأ أو على حتى يعني تغييرات، لأنه زي ما حكيت أنا في المباراة الأولى إحنا أوريدي إجمالا غيرنا ستة مش كثير، تعرف المباراة الودية في بغيره 8 و9 و10، لكن إحنا غيرنا بحدود يعني يمكن في وجهة نظر فنية. أنا شايف طبعا في قبل ما أحكي عن توقع للتشكيل ومين بياخذ فرص، بدي أذكر إن في 3 لاعبين اعتذروا، منهم 2 قبل المباراة بيومين، اللي هم أحمد الكاك وآدم كايد، لأسباب عائلية اتصلوا في الجهاز الفني، وقبلهم محبوس.
0: وفي كمان سلطان أبو دائن أبو حاتم.
1: هذا قصته رح نحكي عليها هسه، لأنه قصته غير هدول الثلاث.
0: أعتقد إشي له إله إله علاقة بإشي قانوني مع فريقه أو إيش زي هيك.
1: هسه نحكي فيها، بس بنذكر آدم كايد وأحمد الكاك لأسباب عائلية اعتذروا قبل المباراة بيوم يومين، قبلهم محبوس، فالثلاثة أجنحة، الثلاثة قللوا الخيارات الهجومية عند المدرب في المباراتين. هلا غادر المعسكر قبل المباراة ياسر حمد للإجهاد، أنا مش مستغرب شوي، وسلطان أبو دقن. سلطان مش عارف كيف فاتت على الاتحاد إنه بقدرش يلعب مع المنتخب، لأنه إذا لعب يصبح لاعب أجنبي في ناديه وهو مسجل لاعب محلي، فإذا لعب في منتخب تاني غير الإمارات يصبح لاعب أجنبي، وبالتالي بتغير وضعه وتسجيله في ناديه، وهذا بأثر عليه، فهو أجي خاض التدريبات وروح قبل المباراة. طب يعني أنا كاتحاد كرة قدم مش عارف كيف وضع القانوني وتسجيله لسلطان أبو دقن، هلا هو رجع مش هيلعب مع المنتخب إلا في حالة واحدة، إذا انتقل خارج الدوري الإماراتي أو إذا تسجل كلاعب أجنبي في الدوري الإماراتي.
0: إذا ممكن فريقه إنه يكون في عنده استغناء عن لاعبين أجانب الفترة القادمة ويضطر يسجله لاعب أجنبي.
1: بس يعني ممكن الجهاز الفني يعمل حسابات عليه إنه يكون موجود وفجأة ما يكونش، يعني أنا شايف إنه صار إرباك. المهم بالنسبة لي أنا شايف إنه عبد الهادي ياسين يعني رامي يعني حارسنا الأوحد، لكن إحنا كمان بدنا الموجود يأخذ لو دقائق وقت عشان تنطمن.
0: طيب إحنا عشان نستغل الوقت يا أبو حاتم، يعني إيش التبديلات اللي ممكن نشوف على التشكيل؟ إحنا سألنا
1: أنا شايف إن عبد الهادي ياسين ممكن يأخذ فرصة لو شوط واحد. الخط الخلفي توقعي إنه يبدأ ترمانيني، لأنه ما ريحوا المباراة الأولى يعني كان عنده رهات بسيط، يبدأ
0: إلى جانب مين؟ إلى جانب محمد صالح أكيد.
1: لا محمد صالح انا توقع الشخصي رؤيتي انه ما يلعبش، لانه لعب 90 دقيقه يلعب جنبه يا ابو الهجة يا عباده بارود.
0: هلا مو اسمع، بينفعش من مباراه لمباراه تغير قلبين دفاع، يعني على الاقل واحد ابو حاتم.
1: مو برضه يا حمار،
0: مو برضه الانسجام لازم في هيك مباريات برضه.
1: انا جايب لعيب بدي اشوفه وفي لعيبه تغرب.
0: ممكن ممكن ممكن ان العبه شوط ثاني، ممكن العبه شوط ثاني اخر ربع ساعه. اوكي ممكن.
1: هلا انا اتوقع يبدا بترمانيني وابو الهيجة وعباده بارود ينزل مكان ابو الهيجة في اخر نص ساعه مثلا. وش دينابهان يبدا على الشمال وايميل يوسف يبدا على اليمين، هيك انا تصور الخط الورا بالنص. تصور انه اوغستين وعميد صواصة قدامهم حامد، اللي جوا انا شايف انه المفروض محمد بلح ما ياخذ فرصه من اول كراس حربي، لانه ما لعبش بالمره في المره الاولى، و بدر موسى او جياني توما واحد منهم يبدا كجناح، والجناح الثاني دامر او زيد. محمد بلح بيختلف عن عدي الدباغ، عدي الدباغ مهاجم متحرك مش راس حربي ثابت، بيبدا يعني بروح اليمين على الشمال بينزل لتحت بشارك، بس محمد بلح تارجت مان لاعب قوي بيلعب في الهيد بده عرضه اياه، فبرضه بلزمنا ما دام المدرب جابه انه ناخذ فرصه ونشوفه. انا بتهيأ لي تطوري يعني ممكن التشكيله هيك تكون.
0: طيب نسمع راي ابو اسامه في الحديث.
2: يعني انا مش عارف، كان في نقطه بدي اتاكد منها قبل البرنامج، بس يعني احنا بنلعب مباراتين في وديات مع نفس الفريق، باعتقادي انه الاتحاد الدولي راح يحسب لنا المباراه الاولى مش راح يحسب الثانيه، ولا لا ابو حاتم؟
1: مش عارف
0: والله، انا هاي المعلومه مش متاكد منها كمان،
2: بدي اتاكد لانه هذا كمان بيعتمد بهذا الحكي، يعني بعطي الجهاز الفني اشاره على انه مثلا انه بدوش يخسر المباراه، لانه ترتيبه 95 وخسارته للمباراه ممكن تاثر عليه. فاذا كان بيحسب مباراه واحده، المباراه اللي كان الحكم من دوله ثانيه، ما بعرف يعني حسب الحكم اذا كان حكام من نفس الدوله لا تحسب مباراه دوليه.
1: المباراه الاولى اخ ابو اسامه كانوا طاقم اوزبكي.
2: ايوه كان طاقم اوزبكي،
0: يعني بمعنى اذا تغير الطاقم التحكيمي لطاقم حكام اجنبي من خارج كرغيزستان،
2: طاقم حكام محلي بتكونش من
0: والله انا يعني بصراحه يعني بقدرش افتي في المعلومه وانا مش متاكد منها.
2: لا لا لا، موضوع الحكام انا متاكد منه، بس موضوع انه هاي
1: المباراه انا ابو اسامه هيك او هيك احنا بنستفيد من المباراه فنيا.
0: أيوة هلا هو بيحكي فنيا، لكن على الترتيب ممكن ممكن ممكن يعني ممكن تاثر علينا،
2: يعني ممكن ما يسويش كل شيء، عشان هيك انا بقول لك. لكن اذا كانت مباراه وديه عاديه ممكن انه ينزل ب11 لاعب مختلفين عن
1: ممكن
2: مختلفين عن اللعيبه اللي كانوا موجودين،
1: ممكن توقع يخلوا نفس الطاقم الاوزبكي على فكره
0: للمباراه. هلا ما هو كلام ابو اسامه يا ابو حاتم، انت فهمنا في هاي النقطه، في حال انه بقي نفس الطاقم التحكيمي، اولا ستعتبر المباراه وديه مش راح تسجل على سجلات.
1: لا اذا كان محلي مش اذا كان خارج الدولي.
0: اذا كان محلي. هلا هاي بتاثر علينا بشغله بالترتيب، ممكن على سلم ترتيب الشهري، وكمان شغله ممكن يلعب ب11 كلهم غير اساسيين للتاكد من جاهزيه كل اللاعبين.
1: عمار هيك او هيك برضو اسمها مباراه وديه، مهم نتيجتها معنويا والاداء، هاي واحد. اثنين ابو اسامه قصده اذا تغير الطاقم الاوزبكي لكرغيزي، يعني الحكم صار من نفس الدولة، أما إذا أوزبكي أو أي يعني جنسية تانية أكيد المباراة بتصير دولية.
2: أكيد.
0: تفضل تفضل أبو
2: بقول سنة. أنا بالنسبة إلي يعني بغض النظر عن كل هاي إحنا اللي بهمنا إنه إحنا جايبين لاعبين، إنه نشوف هدول اللاعبين في مراكزهم، يعني هاد إحنا فرص تجمع المنتخب مش فرص كثيرة، يعني مش راح تكون فرص كثيرة، عشان هيك يعني لو تغاضينا شوي عن موضوع النتيجة إذا كان في مغامرة في موضوع، يعني إحنا بنعرف إنه الظهير الأيمن عندنا مصعب البطاط، وكلنا عندنا ثقة بمصعب البطاط، يعني ما نستغرب إذا كان إيميليو سابا اللي بده يكون ظهير في المباراة القادمة، لأنه بده يعطيه فرصة ويشوف في هالفترة في الست أشهر الماضيات كيف اللاعب.
0: طيب
2: زي ما هو
0: بالمناسبة يعني احنا وصلنا لوقت دقات الساعة وما حكيتلناش عن ابرز التشكيلات يا ابو اسامة، لما جيت تحكي اجت دقات الساعة، خلينا نسمعها وارجع اعطيك الميكروفون، اتحملني دقيقة.
2: تفضل.
3: تتابعون الان برنامج ثلاث خشبات. الساعة الان 4:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق.
4: الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
5: أصل القهوة مذاق،
4: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
3: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
0: نرجع نكمل من عند أبو أسامة. أبو أسامة كان الميكروفون معك وكنت تحكي عن أبرز التعليقات.
2: عمار أنا بقول لك يعني باختصار، لاعب يعني احنا شفنا منتخب مصر بيلعب امام البرازيل ويعني لاعب زي صلاح انا بعرف، ولاعب زي مصعب البطاط انا بعرف، وعندي مباريات وديه بدي اشوف بقيه اللاعبين. يعني ما تطلعوا على انه اخطا في التغيير او انه لعب بتشكيل غير مناسب، لا هو بده يشوف وياخذ الفرصه فيلعب كل اللي استدعوا للمنتخب، يعني يقسم فترات المباراه بينهم حتى يقف على جاهزيتهم من حيث يعني مع أبو حاتم يلعب عبد الهادي ونشوف عبد الهادي، وحتى لو أخطأ عبد الهادي لأنه إحنا ما بنتوقع في مباراة رسمية زي ما صار معنا في مباراة الأردن لما غاب رامي حمادة، يعني ما بنعرف شو اللي بصير معنا، لا نعطيهم فرصة وحتى لو أخطأوا سواء كل اللاعبين اللي موجودين. لكن أنا بدي أقول إنه دائما في هناك ركائز يعني ضروري تكون موجودة في المنتخب، وأنا بقول إنه يعني عدي الدباغ مثلا لازم يكون موجود لأنه إحنا بدنا عدي يأخذ يعني يوصل للمرحلة اللي يعطينا.
1: بس أبو سامة أنت مستدعي مهاجم تاني بدك تشوفه وما لعبتوش المباراة.
2: أيوة من
1: مهاجم صار سنوات لم يستدعي للمنتخب، يعني وانت بدك تشوف إذا اليوم ما شفتوش بجوز التجمع الجامعي ما تجيبوش.
2: ماني بقول لك بدنا يعطيه فرصة، يعطي فرصة.
1: أنا رأيي محمد بلح يبدأ المباراة. الدباغ أنا عارف مستواه وركيزه أساسية وراح يلعب أساسي في الرسمي، مضبوط ولا أبو سامة؟ أنا متفق معك.
2: أيوة من بقول لك يعني محمد بلح يلعب شوط، عدي الدباغ يلعب شوط 70 دقيقة، كيف هو شايف. لكن أنا اللي بقوله إنه إحنا كمتابعين للمنتخب الفلسطيني ما نقيمش الجهاز الفني أكيد. بناء على تغييراته أو بناء على التشكيل اللي بده ينزل. إحنا بدنا نشوف طريقة اللعب. على طريقة اللعب مثلا التباعد بين الخطوط والارتداد للمنطقة الدفاعية والكثافة العددية في الخط الأمامي. هذول ثلاث نقاط.
1: وفي نقطة إضافية أبو أسامة توافقنا عليها، مدى تناغم بعض الافراد الجدد مع التشكيل. يعني ابو الهيجه واوغستين نجحوا
2: مباريات، يعني
1: يعني اوغستين او ابو الهيجه اشدنا فيهم في المباراه الاولى. مثلا لو لعب بارود، سابا، بلح، جاني توما، راح نشوف عبد الهادي، راح نشوف كيف تناغمهم مع المجموعه.
2: المفروض انهم يلعبوا خاصه اذا كانت المباريات، يعني موضوع التبديلات باعتقادي هذا شيء يتم الاتفاق عليه قبل المباراه. يعني خلاص بنتفق على عدد من التغييرات المحدودة، وبين الشوطين مثلا بين الشوطين التغيير مفتوح. أنا يعني بالنسبة إلي حتى لو كان الجهاز الفني لعب 11 وغيرهم كلهم في الشوط الثاني أنا ما يعني
0: برضو إذا بدناش كمان إذا انحسبت المباراة يا أبو أسامة، بدناش إذا انحسبت المباراة يأثر علينا إن في حال خسرنا على سنة.
2: أنا بقول أنا شو قلت الاعتبار الأول لما حكيت أول ما حكيت قلت لك هذا بيأثر عليه في كيفية إدارة المباراة والتشكيل والتشكيل وأيضا التبديلات، يعني بكون الحذر فيها أكثر من اللازم. لكن
0: شوفوا
2: يعني
0: إحنا تاريخيا أعتقد ما فزناش إلا مرة واحدة على منتخب قرغستان. لعبنا
1: دير بالك على ملعب منتخب قوي، يعني
0: إحنا لعبنا معاه ثلاث مباريات رسمية. أبو أسامة ثلاث مباريات رسمية، مباراة في كأس التحدي، مباراتين كأس أو التصفيات الآسيوية.
2: إحنا فزنا عليه في نصف نهائي في كأس التحدي
0: مرة واحدة لما أشرف نعمان جاب الجول
2: 1-0. لا
0: واحد أشرف
2: أيوة
0: على ولعبنا ثلاثة وديات تعادلنا بتنتين 1-1 2-2 وخسرنا مباراة.
2: نعم صحيح، نعم صحيح، لكن احنا مش هذا، يعني مش هذا اللي احنا بنطلع له.
0: لا انا بقول لك، انا بقول لك يعني سجل النتائج معه، يعني مش هالسجل اللي نقدر نقول المرصع من بياض.
2: هو اصلا، هو اصلا تصنيفه 107 واحنا تصنيفنا 95، لكن احنا هذا الحكي كله بنخليه، هذا كله حكي على الورق اللي احنا بنحكيه، سواء تاريخ لقاءاتنا معه او سواء التصنيف. احنا بنقول هدفنا كأس آسيا، هدفنا كأس آسيا. يعني انا زعلت كثير انه احنا ما لعبناش مباريات شهر 3، لانه
1: وانا زعلت ابو اسامه، وانا زعلت من الاعتذارات الثلاثه. يعني لو الكاك وحبوس وكايد موجودين كان الخيارات لدى المدرب في الخط الأمامي والأجنحة بتكون مضاعفة.
2: أعتقد أبو حاتم فيش إلا كمان راح يكون كمان توقفين دوليات
1: في 9، في 9 توقف، وشهر 11 غرب آسيا راح تكون هنا آخر بروفا، آخر بروفا قبل ال
2: يعني يعني يعني يعني هاي فرصة، يعني الفرص قليلة، عشان هيك يعني كمان صح. احنا بدناش نلوم الجهاز الفني على اعتبار انه يعني
1: احنا معهم، وانا معاك متفق انه لازم الوجوه الجديدة وبعض عناصر الدكة ياخذوا فرصة اكثر. يعني لاعب زي بدر موسى متألق وهداف نادي وكذا، مش لازم بس ألعب ربع تلت في ودي، ما أنا ممكن أحتاجه بكرة في مباراة رسمية يلعب لي شوط ولا شوط ونص، ليش ما يبداش مباراة يلعب شوط ونص مثلا.
2: يعني هو أنا بقول لك الاعتبارات هاي كل

0: افضل من المباراه الاولى.
1: ابو اسامه عندك ايش تضيفه؟
2: يعني انا بقول بس يعني انه الجهاز الفني يعني رسالتي للجهاز الفني انه اعملوا اللي شايفينه صح تحضيرا لما هو قادم، وانسوا الانتقادات او السوشيال ميديا او الحكي اللي بنكتب سواء عن الاهمه واللاعبين.
1: يعني انا بدي اشكركم شكر جزيل، لكن قبل ما انهي معكم خليني احكي لكم هالشغله، انه احنا بدءا من يوم الخميس راح نغطي كاس العالم، يعني مش راح نحكي اخبار محليه. فراح تشتغلوا معي ولا مش راح تشتغلوا معي في كاس العالم ابو اسامه ابو حاتم؟ اعطينا ابو اسامه.
0: احنا راح نشتغل معك كاس العالم، بس برضه في كانت مهمة.
1: والله أعتقد أنه راح يكون كاس عالم فقط لا غير، يعني هاي التعليمات اللي وصلتني، خصوصا أنه الراعي الجديد للبرنامج راح يكون معنا في كاس العالم، فيعني راح يعني أستفيد منك في كاس العالم يا أبو حاتم.
0: يا سيدي احنا جاهزين، بس برضو انا الرياضه المحليه بتعز علي يعني،
1: وانا بتعز علي، ما انا زيك بتعز علي برضو. ابو اسامه بدك تشغل كاس عالم معي ولا لا؟
2: في كاس العالم يا ابو حاتم الرياضات المحليه كلها بتوقف.
1: انا بدي اشتغل كاس عالم في 11/6، فاذا انتم بتشتغلوا معي انا بكون سعيد كتير.
2: حياك الله يا عمار.
1: حبيبي ابو اسامه، شكرا جزيلا لك. ابو حاتم شكرا جزيلا لك كمان، ونحكي تحت الهواء نختفش انا وياك كثير. شو الموضوع رفي، يعطيك الف عافيه. بركات كمان يعطيها الف عافيه، غلبني اليوم في الاستوديو، جنني في الاستوديو اليوم، صح؟ كم مره طلعت صوت وكم مره تحركت في الاستوديو، يعطيك ألف عافية. انتهى وقت البرنامج، تحياتي للجميع. عمار بدر ولا لقاء.
3: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
4: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 4

0: 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM. الشركات المعتمدة على الاستهلاك الكثيف للطاقة كشركات الطيران والتصنيع والشحن غير النفطي.
2: التغطية مستمرة مع سونيا الوافي.
3: شكرا لك انتصار. مستمرون في هذه التغطية من التلفزيون العربي للحرب في الشرق الأوسط. وفي آخر التطورات، مقر خاتم الأنبياء يعلن وقف العمليات العسكرية ويقول إنها كانت ردا على استهداف ضحية بيروت. أضاف أن إيران ستتخذ إجراءات أكثر حزما في حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بما في ذلك في جنوب لبنان. هذا التطور جاء بعد تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن الجانبين الإسرائيلي والإيراني يسعيان إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإن المفاوضات بشأن السلام مستمرة، وإن الحصار سيظل قائما لحين التوصل إلى اتفاق. وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أكدت أن إيران أطلقت منذ أمس 24 صاروخا على إسرائيل، وأن الولايات المتحدة ساعدت في اعتراض بعضها، في حين أفادت وكالة مهرة الإيرانية بتدمير مسيرة معادية في سماء طهران ودوي انفجار في محافظة أصفهان. ونقل التلفزيون الإيراني أن الدفاعات الجوية الإيرانية تصدت لمسيرات معادية في أجواء العاصمة طهران. وأعلن الحرس الثوري الإيراني قصف مصنع في حيفا ردا على هجوم إسرائيلي على مجمع للبتروكيماويات في خوزستان، وقال إن تل أبيب بدأت لعبة خطيرة باستهدافه صناعة النفط والمواقع المدنية في إيران. ونحن نتابع الآن الصور عبر فلايت رادار، صور للطيران الذي عاد في عدد من البلدان، نذكر منها العراق والأردن وكذلك إسرائيل بشكل طبيعي، بعد ليلة كانت قد شهدت هجمات متبادلة بين تل أبيب وطهران. ونتابع أيضا في صورة أخرى مباشرة من البحر الأحمر، وكذلك صور مباشرة من الضاحية الجنوبية لبيروت ومن طهران أيضا. وللمزيد حول هذه التطورات الميدانية وهذه التصريحات السياسية ينضم إلينا الآن من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. عبد القادر أهلا بك معنا. إسرائيل أيضا أعلنت أنها أوقفت هجماتها على إيران، وتقول أن ذلك كان بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نتابع معك تفاصيل هذا المشهد المتطور بشكل متسارع. ماذا تقول إسرائيل عن وقف الهجمات؟
4: صحيح سونيا، الجانب الإيراني أعلن بصورة رسمية عن وقف هجماته تجاه إسرائيل، والجانب الإسرائيلي يعلن حتى اللحظة عبر تصريحات مسؤول إسرائيلي لوسائل إعلام إسرائيلية مختلفة دون بيانات رسمية صادرة حتى هذه اللحظة، لكنه أشار إلى أن المرحلة الحالية من التصعيد باتت من خلف ظهورنا، وفق ما تحدث به المسؤول الإسرائيلي للقناة 12 الإسرائيلية، متحدثا عن أن إسرائيل أوقفت هجماتها على إيران بناء على طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومشددا في ذات السياق بما أن السياق الأساسي هو سياق لبنان والتصعيد الأساسي جاء بعد قصف الضاحية الجنوبية لبيروت. بالتالي شدد هذا المسؤول مجددا على أن العمليات الإسرائيلية جنوبية لبنان ستستمر بقوة وفق حديثه، وأن معادلة قصف الضاحية الجنوبية لبيروت إن قصفت إسرائيل لا تزال مستمرة وفق ما تحدث به. بالتالي عدة رسائل إسرائيلية، أولها أنها توقف هجماتها على إيران ما لم تشن هجمات إيرانية جديدة، وأنها تعود عمليا إلى ما قبل هذا الهجوم لا أكثر من ذلك، هذا ما تستعد لتقديمها على الأقل، وبالتالي تطالب بأن لا يشن حزب الله أي عمليات عابرة للحدود كشرط لعدم قصف الضاحية الجنوبية لبيروت، ولا تتراجع عن استمرار عملياتها جنوبية لبنان. هذا بطبيعة الحال يأتي بعد يوم كامل من التصعيد، شهد إطلاق ما يصل إلى 24 صاروخا على ثلاث موجات صاروخية مختلفة. في كل موجة كانت هناك عدة رشقات صاروخية استهدفت شمالية إسرائيل وأخرى وسط إسرائيل، وكذلك منطقة بئر السبع ومحيطها كانت أيضا دوت فيها صفارات الإنذار. في المقابل إسرائيل تحدثت فقط عن موجتين من الغارات صباحا، واحدة قالت إنها استهدفت منظومات دفاع استراتيجية وفق وصف بيان الجيش أشار البيان إلى أنها رممت من قبل إيران خلال الشهرين الماضيين، والأخرى قالت فيها أنها استهدفت منشأة للبتروكيماويات مدعية أن ما استهدفته في تلك المنشأة يستخدم في برنامج الصناعات الصاروخية. الجانب الإيراني تحدث عن استهداف قواعد جوية إسرائيلية، تال نوف وسط إسرائيل، نيفاتيم في النقب، إضافة إلى باراك دافيد في إلى رماد دافيد عذرا في مرج ابن عامر. كان أيضا الحرس الثوري الإيراني قد أعلن عن استهدافها مساء أمس في الرشقة الصاروخية الأولى أو في الموجة الصاروخية الأولى. بالتالي بالمجمل نتحدث عن تصعيد يرى الجانب الإسرائيلي أنه بات من ورائه، ويحاول أن يتحدث عن أن ذات المعادلة التي سبقت هذا التصعيد لا تزال قائمة، بمعنى أن إسرائيل إن قصفت تهدد مجددا بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت. وأشير أيضا سونيا إلى أن صفارات الإنذار كانت دوت في محيط كريات شمونة قبل نحو ساعة من الآن، واتضح في بيان الجيش الإسرائيلي على الأقل أن الرشقة الصاروخية كانت موجهة نحو القوات الإسرائيلية جنوبية لبنان، قوات جيش الاحتلال، ولم تكن نحو البلدات الإسرائيلية.
3: إسرائيل وضعت معادلتها، ولكن في المقابل معادلة أخرى تضعها طهران. شكرا لك عبد القادر عبد الحليم من القدس. نتابع تفاصيل هذه المعادلة التي تضعها طهران الآن كشرط لوقف الحرب. معك حازم كلاس من طهران. تقول طهران إن ضرب إسرائيل أو العودة للعمليات العسكرية مرتبط حتى بضرب جنوب لبنان. قبل أن تجيب عن هذا السؤال اسمح لي أن أرحب أيضا برامز القاضي من بيروت، مراسلة التلفزيون العربي، ومراسلنا أيضا من واشنطن محمد بالدين لمتابعة تفاصيل كل هذه التطورات إن كانت على مستوى التصريحات السياسية أو أيضا على مستوى التطورات الميدانية. أهلا بكم جميعا معنا، وواصل معك حازم حول المعادلة التي تتحدث عنها طهران حول وقف العمليات العسكرية المرتبط بوقف أي عمليات أو ضربات تجاه لبنان بأكمله.
5: يعني ليس هناك كلام واضح صدر في بيانات الحرس الثوري الإيراني أو مقر خاتم الأنبياء، لم تورد هكذا تفاصيل، ولكن بالعموم هناك تأكيد إيراني بضرورة احترام وقف إطلاق النار الذي كان شرطا أساسيا ونقطة تفاهم بني عليها وقف إطلاق النار في 10 أبريل/نيسان الماضي برعاية باكستان. لبنان ورد في التصريحات الباكستانية، ورد في التصريحات الإيرانية، كتب أشار إليه بشكل واضح في منشوره رئيس وزراء باكستان في ذلك الوقت، وإيران تؤكد بضرورة احترام وقف إطلاق النار على جميع الجبهات. إيران حتى تقرأ مواصلة الحصار البحري الأمريكي على موانئها بأنه انتهاك لوقف إطلاق النار ويجب أن ينتهي.
3: طيب حازم اسمح لي يعني حتى تكون المعلومة دقيقة أكثر. مقر خاتم الأنبياء في بيانه صباح هذا اليوم لم يذكر جنوب لبنان، يعني أنه ربط وقف العمليات العسكرية، وقلنا حينها أنه هذا يعتبر تعليق للعمليات العسكرية، ألم يربط ذلك بوقف الضربات أيضا على جنوب لبنان حتى نتأكد وتكون المعلومة أدق بطبيعة الحال؟
5: هو ربط ذلك بشكل أساسي سونيا بمهاجمة لبنان، ولكن لم يشر إلى تفاصيل مهاجمة الضاحية، مهاجمة جنوب لبنان، لم يذكر كلمة جنوب لبنان، أشار إلى الضاحية بطبيعة الحال عندما تحدث بأن إيران تحركت عسكريا عندما تم استهداف الضاحية، ولكن وقف العمليات العسكرية من قبل إيران جاء مع شرط أن يكون هناك احترام لوقف إطلاق النار، وأن لا يكون هناك أي مهاجمة مرة أخرى لبنان. إذا أردت أن أعيد قراءة البيان بدقة، يقول مقر خاتم الأنبياء، وهذا يعني أحاول أن أترجم كلمة بكلمة، يتم وقف العمليات، عمليات قوات مسلحة الإيرانية، مع تأكيد أنه في حال استمرار الاعتداءات والأعمال العدوانية بما في ذلك جنوب لبنان. إذن جنوب لبنان جزء من هذه المعادلة، وإذا ما استمر ذلك فإن إجراءات أشد وأقصى وأكثر حسما مما سبق ستكون قادمة. إذن البيان الدقيق هو أن جنوب لبنان والضاحية جزء من المعادلة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. إذا استمرت إسرائيل بمهاجمة جنوب لبنان سيدفع ذلك القوات المسلحة الإيرانية للتحرك من جديد وبشكل أشد وأكثر قوة بحسب بيان مقر خاتم الأنبياء.
3: شكرا لك حازم كلاس. إذن يعني اتضحت الصورة الآن، نتحدث عن معادلة إيرانية يقابلها يعني تقابلها معادلة إسرائيلية فيما يتعلق بربط الهجمات بالردود. واشنطن، من هناك معنا محمد بالدين، ونتابع التصريحات الأمريكية الأخيرة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، خاصة محمد أن إسرائيل قالت أن قرار وقف إطلاق النار جاء بطلب من ترامب.
6: في مكالمة له مع نتنياهو، ذلك ما تداولته بعض المصادر الأمريكية، ولكنها في الأغلب تنقل عن مصادر إسرائيلية بالدرجة الأولى. حتى الآن لا تصريح من الجانب الأمريكي ولا حتى تسريب من الإدارة الأمريكية. هنالك فيما يبدو جهد قام به ترامب لمحاولة لجم هذا التصعيد الذي كان متصاعدا. ترامب يوم أمس أجرى مكالمة هاتفية مع نتنياهو، قالت أكسيوس بأن نتنياهو رفض فيها طلب ترامب الذي طلب أن لا تقوم إسرائيل بالرد على الصواريخ الإيرانية. ترامب عمليا وإدارته أمام اختبار صعب فيما يتعلق بالملفين، ملف الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران، والملف اللبناني الذي حاول ترامب أن يعزله تماما أو يأخذ به مسارا موازيا عن مسار المفاوضات مع إيران، رغم أنه حاضر فيها وهو السبب أصلا في أن لا يكون مضيق هرمز متاحا أو مفتوحا، هو السبب أيضا لاحقا في أن تكون الولايات المتحدة أمام خيار أن تطبق حصارا بحريا على السفن والموانئ الإيرانية. وترامب أكد اليوم أن السفن أن ذلك الحصار مستمر حتى الوصول إلى اتفاق، وبأن مسار المفاوضات للوصول إلى اتفاق ما يزال جاريا بين الولايات المتحدة وإيران. وهذا يتطابق حتى مع تصريحات الإيرانية التي تقول بأن الرسائل أو تبادل الرسائل ما يزال مستمرا مع الجانب الأمريكي. هنالك أيضا تأكيدات من مسؤولين أمريكيين خلال الساعات الماضية قبل إعلان وقف الأعمال العسكرية من قبل كلا الطرفين الإسرائيلي والإيراني خلال الساعات الماضية. هنالك تصريحات عن مسؤولين أمريكيين تؤكد أن واشنطن غير منخرطة في أي أعمال عسكرية أو في الهجمات على وجه الدقة في الهجمات على إيران خلال الساعات الماضية. صحيح أنها ساعدت إسرائيل في التصدي لبعض الصواريخ والمقذوفات، لكنها لم تنخرط بأي شكل في الأعمال الهجومية ضد إيران. ترامب قال في منشورين فقط، أولهما يجب أن يتوقف الجانبان الإسرائيلي والإيراني أن يوقفا إطلاق النار فورا، ثم في منشور له آخر قال بأن البلدين يسعيان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ما لم تهدد ذلك الاتفاق أو ما لم يهدد وقف إطلاق النار، كما قال الجهالة وأيضا الحماقة من قبل أطراف لم يسمها، هو قال الجهالة والحماقة هكذا. ثم أضاف بأن المسار ما يزال مستمرا فيما يتعلق بهذه المفاوضات. عموما ترامب أمام اختبار صعب، اختبار يريد أن يثبت فيه بأنه هو من يتخذ القرار. كان يقول هذه العبارة يوم أمس في جوابه للفاينانشال تايمز، لكن ما هي إلا ساعات حتى كان واضحا أنه ليس صاحب القرار فيما يتعلق بخفض التصعيد إلا بعد أن ضغط على الجانب الإسرائيلي. اليوم واشنطن ما تزال متمسكة بذلك الخيط الرفيع الذي من المحتمل من وجهة نظرها أن يؤدي إلى اتفاق مع الجانب الإيراني، خاصة وأن العائق الآن هو تفاصيل صغيرة نهائية يجب أن يصل إليها الطرفان أو يجب أن يصل إلى اتفاق حولها. لم يصل بعد إلى اتفاق، ما زال يقول خلال يوم أو يومين، حتى الآن امتدت المدة أكثر من شهرين ولم يتم الوصول إلى اتفاق. الجانب الإسرائيلي عبر صراحة وعبر لترامب أيضا في المكالمات الهاتفية خاصة نتنياهو بأنه غير راض لا عن فكرة الاتفاق مع إيران لأنه لا يثق في الجانب الإيراني، ولا عن مسألة لبنان أن تكون جزءا من أي تفاهم أو اتفاق. عمليا ما نراه الآن هو تقريبا إعادة وضع وتثبيت لقواعد اشتباك من نوع استثنائي في هذه المرحلة، خاصة مع التأكيد الإسرائيلي بأن إسرائيل سوف تستمر في استهداف البلدات في جنوبي لبنان، ما يعني أن استثناء بيروت بناء على تلك القاعدة والخط الأحمر الذي كان قد وضعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق بات رهنا أيضا باتفاق وقف إطلاق النار الموازي، أي اتفاق وقف إطلاق النار مع الجانب الإيراني. وإيران أيضا سجلت بهذه
0: راديو الحرية الساعة الآن 4:15 بتوقيت بنز حيمان.
7: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
0: راديو الحرية
3: المعادلات أو معادلة طهران وتل أبيب، هل بدأ يظهر له انعكاس على الميدان؟
8: لا شك سونيا أن تقاطع هذه المعادلات سواء بين إيران وإسرائيل وكذلك أيضا الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفيرها في لبنان، من هنا يمكن قراءة بعض المؤشرات والتوقف عندها ردا على سؤالك من خلال دخول السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى على هذا الخط سريعا بجولة على الرؤساء الثلاثة في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لتثبيت المسار التفاوضي في واشنطن. ومنذ اللحظة الأولى كان الرغبة الأمريكية بفصل هذه المسارات، وأيضا هذا يتقاطع مع الرغبة الإسرائيلية وما عملت عليه إسرائيل منذ اللحظة الأولى على فصل مسار لبنان عن المسار التفاوضي في إسلام أباد بين طهران وواشنطن. ويمكن أن نستشف أيضا هذا من كلام عيسى من جولته الرئاسية التي بدأها في القصر الجمهوري بعد لقائه الرئيس اللبناني، من هناك أكد على هذا المسار وقال أن هذا طريق طويل قد يتعثر وقد يأخذ وقتا وأن الأمور لا تحل في اجتماع واحد. وشكلت هذه الزيارة كذلك الأمر جرعة معنوية خلال كلام عيسى بدعم الرئيس اللبناني من خلال مقابلته الأخيرة الذي كان وجه رسائل قاسية إلى طهران داعيا إليها إلى الكف عن استخدام لبنان وساحة الجنوب كورقة لتحسين شروطها التفاوضية. كلام عيسى أيضا الأهم جاء من عين التيني بعيد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهناك ألمح إلى رد تسلمه من رئيس البرلمان نبيه بري، لم يفصح عن فحوى هذا الرد، ولكن بالعودة إلى خلفيات والأيام الماضية من خلال ما الرسائل التي تبادلها رئيس البرلمان نبيه بري مع الأمريكيين سواء مباشرة أو غير مباشرة بتأكيده على ضمانته بالتزام حزب الله بوقف إطلاق النار في حال التزمت إسرائيل، وكان أكد بري بتعليقه على المفاوضات وما خرج عنها في بداية هذا الشهر بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي بواشنطن، قال أنه إذا كان هناك وقف إطلاق.
9: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الحيوية في مدينة صور هي دوار العلم، هي واحدة من غارتين نفذها الاحتلال الإسرائيلي بعد الإنذار لمدينة صور، الإنذار المتكرر. الغارة الثانية كانت على مبنى على بعد كيلومتر من هذه النقطة. من مدينة صور، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
3: نشير لهذا الخبر العاجل. رئيس الوزراء الباكستاني يقول: نحث جميع الأطراف على ضبط النفس ومنح السلام فرصة أكبر. نحث جميع الأطراف على ضبط النفس ومنح السلام فرصة أكبر، تصريح لرئيس الوزراء الباكستاني. والآن سأقبل ضيفي من الناصرة الأستاذ جاكي خوري، الباحث في الشأن الإسرائيلي. أستاذ جاكي، أهلا بك معنا. يعني فعليا نحن نتحدث عن إعلان وقف العمليات العسكرية من الجانبين، من إيران وكذلك من إسرائيل، ولكن إيران تحدثت عمليا عن معادلة إسرائيل مقابل جنوب لبنان. إسرائيل كرست معادلة أخرى تتحدث عن الضاحية الجنوبية مقابل إسرائيل. كيف نفهم هذا الاختلاف في المعادلتين؟
4: يعني أعتقد أن المشهد فعلا مركب، ولكن السؤال ما هي معادلة الردع التي يريد كل طرف أن يفرضها في ظل المعطيات، وكذلك ما نشهد من تحركات سياسية ودبلوماسية في 24 ساعة الأخيرة. أولا، هنالك الموقف الأمريكي، تحديدا الرئيس ترامب، الذي يريد إنهاء هذه الحرب بكل الأشكال، تحديدا أمام إيران بفعل انعكاسها الاقتصادي والسياسي والإقليمي، وخاصة أن الرجل ينتظر أحداث مهمة على مستوى الولايات المتحدة بدءا من المونديال بعد أيام قليلة، ووصولا إلى صحيح احتفالات ذكرى الاستقلال في أمريكا وغير ذلك من العوامل، بما في ذلك الأبعاد الاقتصادية كما ذكرت، خاصة وأن كل معطيات الحرب في إيران تنعكس بشكل سلبي جدا على ترامب وعلى شعبيته وعلى حزبه الجمهوري، ونحن على بعد أشهر معدودة من الانتخابات، انتخابات نصف المدة. بالنسبة لنتنياهو، واضح أن المعادلة هي أيضا معادلة ليست سهلة. إذا خضع بشكل كامل لإرادة الرئيس الأمريكي، بمعنى أنه فقد السيطرة على القرار السياسي والعسكري في كل ما يرتبط بالمواجهة مع إيران وكذلك مع حزب الله، وبالتالي لا يستطيع أن يتخذ أي قرار، فهو في مأزق حقيقي حتى أمام قاعدته الشعبية الانتخابية.
3: ما الذي يمكن أن يشير إلى ذلك أستاذ جاكي؟ هل من دليل على هذا؟ يعني واتخذ قرار بالرد بضرب إيران، الآن أوقف الضربات أو العمليات بطلب من ترامب. ما الذي يدل على أن الأمور أصبحت أو القرارات أصبحت ليست بيد نتنياهو؟
4: أعتقد أن هنالك حلبتين أساسيتين نتنياهو لا يريد أن يفقد السيطرة عليهما أمنيا، وأنه لديه حرية عمل بالبعد العسكري الميداني، الجنوب اللبناني وكل ما هو قريب عمليا فيما يرتبط بالأحداث المتعلقة بلبنان وإعادة تسليح حزب الله، وهنالك أيضا ما يرتبط بجبهة قطاع غزة، إذا كان بالإمكان نسميها قطاع غزة، خاصة وأن هنالك استهدافات وقصف يومي في القطاع وقتل، أعتقد حتى العالم لا يلتفت إليه في هذه المرحلة،
3: وأوقف حتى إدخال المساعدات بالأمس.
4: صحيح، وبالتالي نتنياهو باعتبار أن هذه الجبهات قريبة جدا من حدوده وهو لديه تواصل جغرافي مباشر، هو لا يريد أن يفقد السيطرة هناك. بالنسبة للجبهة مع إيران، واضح أنه إذا ضمن في مرحلة ما عدم إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل على الأقل في المرحلة الآنية، هو لا يريد هذه المواجهة. السؤال الكبير الذي لا نملك إجابة عليه في هذه المرحلة عن أي اتفاق، وما الذي يتبلور الآن في الاتصالات الجارية أمام طهران وبين طهران وواشنطن، إذا كانت بوساطة باكستانية وغير باكستانية أم هنالك اتصال مباشر، وإلى أي مدى هذا الاتفاق سيضمن قضية أساسية جوهرية بالنسبة لنتنياهو ولقراءته، خاصة ما يرتبط بتخصيب اليورانيوم والتهديد النووي بالإضافة إلى الصواريخ الباليستية. ما حصل في 24 ساعة الأخيرة أثبت أن لإيران ما زالت هناك قدرات لإطلاق الصواريخ، وبالتالي هذا الموضوع واضح أنه سيكون محور أساسي في النقاشات في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى موضوع اليورانيوم المخصب وأن يتحول هذا اليورانيوم في مرحلة ما إلى تهديد استراتيجي قد يكون وجودي بالرؤية الإسرائيلية، وبالتالي لابد من حسم هذا الموضوع. وعليه نتنياهو نعم لا يستطيع أن يواجه لوحده الذهاب إلى مغامرة أمام إيران إذا طبعا التزمت إيران برؤيته بوقف إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، لكنه يريد حرية النشاط العسكري في لبنان وفي قطاع غزة كما ذكرت. وإذا كان الحديث عن جنوب لبنان بما معنى من صور جنوبا، فهذا بالنسبة لنتنياهو كافي في هذه المرحلة أن يستمر في استهداف عناصر حزب الله، أن يستمر في استهداف منشآت تابعة للحزب وكوادره، أن يستمر في تدمير ما بقي من القرى التي مسح.
3: قلت أن نتنياهو غير قادر على الاستمرار في المواجهة بمفرده، في مواجهة إيران بمفرده، ولكن إلى أي مدى ما زال قادر على التأثير في القرار الأمريكي، في قرار دونالد ترامب؟
4: هذا سؤال كبير ومهم. يعني إذا كانت التقارير التي رشحت في الأيام الأخيرة، وده طبعا لا نعلم مدى مصداقية هذه التقارير، أن هنالك محاولات إسرائيلية حتى للتجسس على شخصيات أمريكية كبيرة لمعرفة ما يدور في فلك المفاوضات وفي الغرف المغلقة، فهذا إشارة إلى أن هنالك أزمة حتى في المعلومات التي تصل وإمكانية التنسيق بين تل أبيب وبين واشنطن، وهذه قضية بدون شك لها أبعاد جوهرية واستراتيجية في العلاقة بين البلدين. ولكن حتى لا أبالغ، لأنه في بعض الأحيان هنالك من يذهب إلى المبالغة في موضوع أن العلاقات الآن متأزمة إلى حد كبير. نعم هنالك قد تتبلور الآن أفكار حتى داخل إسرائيل، وتحديدا ونحن عشية الانتخابات، وأن هنالك من يطرح نفسه كبديل على ضرورة إعادة النظر في كل العلاقة بجوهرها، وكيف يجب إعادة الثقة بين الطرفين، خاصة ونحن مع رئيس غير تقليدي مثل ترامب. وهذا جانب مهم لا نستطيع أن ننكره، خاصة وأن هنالك الكثير من التقارير والأبحاث والاستطلاعات التي تنشر بما في ذلك في إسرائيل في الفترة الأخيرة التي تتحدث عن عمق الأزمة في حتى في علاقة إسرائيل مع الجالية اليهودية هناك، وأمور كثيرة لا أستطيع الدخول فيها الآن. ولكن من ناحية أخرى هنالك من يطرح وجهة نظر فيها نوع من نظرية المؤامرة، بأن كل ما يحدث الآن هو نوع من تبادل أدوار بين ترامب وبين نتنياهو، هنالك الشرطي السيء وهنالك الشرطي الطيب، وبالتالي هي محاولة لعب أدوار. أنا لا أتبنى هذه النظرية.
3: هل هذا أستاذ جاكي ربما يعني في حال ثبتت هذه النظرية، هل هذا ما يفسر هذا التعنت الإسرائيلي، تعنت بنيامين نتنياهو، وهددته إيران في حال ضربت ضاحية الجنوبية بأنها ستضرب إسرائيل وفعلها، ضربت ضاحية، طلب منه ترامب عدم الرد على إيران ثم رد، يعني ما الذي يفسر حقيقة هذه العنجهية وهذا التعنت من بنيامين نتنياهو تحديدا؟
4: ذكرتها عن جهية وتعنت، أنا أقول هي حسابات سياسية، وحسابات سياسية آنية وضيقة، لأنه نتنياهو ينظر الآن إلى حاجز كبير ينتظره، هو حاجز الانتخابات، بما معناه نتنياهو يريد أن ينجح في هذه الانتخابات طبعا إذا بقي على موقعه وموقفه بالتنافس، لأنه هنالك أفكار أنه في حال شعر بأن الأمور لا تذهب بالاتجاه الذي يريد قد ينسحب، هذه نظرية موجودة. ولكن لنأخذ بعين الاعتبار السيناريو الآتي، أن نتنياهو يريد أن ينجح في الانتخابات القريبة. حتى ينجح في الانتخابات القريبة عليه أن يظهر في مظهر رجل الأمن الصارم، رجل الأمن الذي يستطيع أن يفرض القرارات ويستطيع أن يفرض.
1: راديو الحرية
5: 97.7 FM. الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: طوال النهار كنا قد رصدنا تصريحات المسؤولين الإيرانيين في تبريز، في إصفهان، في طهران، في همدان، في خوزستان، في مناطق مختلفة، في جميع المناطق تقريبا باستثناء خوزستان سمعنا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث أو إصابات أو ضحايا أو حتى حرائق، يعني منظمة جهاز الإطفاء في طهران. ولكن الاستهداف الذي وقع في خوزستان طاول بشكل أساسي منطقة ماهشهر للبتروكيماويات، ولاحقا في بيان المنطقة الخاصة الاقتصادية للبتروكيماويات في ماهشهر أعلنت بأنه تم القيام بعملية إجلاء طارئة للعاملين في المنشآت هناك حفاظا على السلامة. وهنا يمكن فهم هذا العدد 14 مصابا في خوزستان، لأن الاستهداف طاول منشآت بتروكيميائية كان العاملون متواجدون فيها أثناء الاستهداف بطبيعة الحال. أما إذا أردنا أن نعلق بشكل عام على التصريحات التي تصدر تباعا الآن عن قائد الجيش الباكستاني بيان مقر خاتم الأنبياء حول وقف إطلاق النار حاليا، وربط ذلك بوقف العمليات الإسرائيلية تجاه جنوب لبنان، وأيضا كان واضحا في مضيق هرمز، وكان واضحا من خلال أنصار الله الحوثيين في باب المندب. النقطة الثالثة وهي نقطة مهمة أن هذا لا يعني وقف المسار الدبلوماسي، وهذا واضح من خلال كلام الرئيس الإيراني، يقول في منشور له بعد إعلان وقف إطلاق النار أن أولويات إيران هي الأمن القومي والطمأنينة والسلامة للشعب الإيراني، سندافع عن حقوق الأمة الإيرانية بكل حزم ولن نتراجع أمام أي تهديد. الدبلوماسية والدفاع العسكري هما ركيزتا القوة الوطنية، لم نتخلى عن ساحة المعركة ولا عن طاولة المفاوضات. بالوحدة والعقلانية ستجتاز إيران هذه المرحلة وهذا الاختبار بنجاح. إذن ما يحصل من مناوشات عسكرية وكان يحصل طوال فترة وقف إطلاق النار وصل إلى نقطة طاف فيها الكيل بالنسبة لإيران، ضاقت ذرعا، فكان من الضروري وضع حد وتثبيت معادلة أمنية سعت إليها خلال الفترة الماضية. إذا قرأنا حزيران في الصيف الماضي في حرب 12 يوما بأنها فاجأت إيران وكان هناك يعني وضع غير مألوف بمهاجمة إسرائيل لإيران بشكل غير مسبوق، وكذلك دخول أمريكا على الخط، فإن إيران دخلت في حرب 40 يوما في تغيير المعادلة، والآن دخلت في مرحلة تثبيت المعادلة الإقليمية لصالحها وكما تريد بوحدة ساحات محور المقاومة كما تسمي.
4: واضح. حازم كلاس، شكرا جزيلا لك، مراسل التلفزيون العربي من طهران. وأعود لضيفي من الناصرة أستاذ جاكي خوري. أستاذ جاكي، يعني تحذيرات إيرانية مستمرة، في حال عادت الضربات الإسرائيلية فإن الرد سيكون أقوى وأعنف. كيف أصبحت إسرائيل أو نتنياهو بشكل خاص يقرأ إيران الآن بعد 24 ساعة الماضية؟
5: يعني واضح أنه الموضوع الآن هو في قيد الدراسة والبحث. إذا أخذنا بهنالك عدة قراءات، يعني إذا تابعت التقرير في الساعات الأخيرة هنالك من يعتبر أن نتنياهو عمليا فقد السيطرة تماما على القرار في كل ما يرتبط بالمواجهة مع إيران، إمكانياته محدودة، من يصدر الأوامر والتعليمات للمستوى السياسي هو ترامب، ومن ترامب إلى المستوى العسكري في إسرائيل هنالك آليات يحددها الرئيس الأمريكي، وحتى يعني تصريح ترامب هذه الليلة لفاينانشال تايمز أن نتنياهو سيقبل بأي اتفاق يصل إليه هو ترامب شخصيا ولا يستطيع أن يناور في هذا الموضوع. تم إبراز هذه القضية. هذا في الجانب المرتبط بالرؤية السياسية، وكما ذكرت في مداخلتي قبل قليل الحسابات الآن بالنسبة لنتنياهو هي حسابات سياسية انتخابية بامتياز. إلى أي مدى يستطيع أن يستخدم ما حصل في الأيام الأخيرة كورقة يعني استحقاق بالنسبة له وتحقيق نتائج طيبة على الساحة السياسية، أم سيحاول إيجاد بدائل، إيجاد بدائل من خلال تصعيد في لبنان واستمرار استهداف عناصر حزب الله. يوم أمس تحدث عن مئات القتلى في صفوف حزب الله خلال الفترة القريبة، وطبعا العودة إلى مسار قطاع غزة من خلال الاستهدافات هناك، وإن كان ملف غزة أقل حرقة الآن بالنسبة لنتنياهو، لأنه حتى هنالك إدراك داخل المجتمع الإسرائيلي أن غزة لا تشكل أي تهديد في هذه المرحلة. طبعا طالما هنالك ملف انتهى منذ أشهر هو إعادة الرهائن الإسرائيليين، لا أحد يلتفت إلى أي بعد إنساني في غزة. صحيح. وبالتالي القضية الآن تعيدنا إلى مربع واحد وواضح، هل سيستمر حزب الله في إطلاق المسيرات واستهداف التجمعات السكانية في شمالي إسرائيل وبعد ذلك القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان، وكل يوم هنالك قتلى وجرحى وعمليا استنزاف للقوات الإسرائيلية المتواجدة في الجنوب، وواضح أن هذا سينعكس سلبا أيضا على شعبية نتنياهو، أم هو سيحاول الوصول إلى اتفاق ما يضمن وقف إطلاق النار بشكل كامل، خريطة عدم الانسحاب من جنوب لبنان، بمعنى أن يكون خط الحدود برؤية نتنياهو والخط الأصفر في عمق الجنوب اللبناني. طيب. تبقى الأمور على حالها بين لا حرب ولا طبعا تسوية سياسية، وأن ننتظر في هذا الموقف لأشهر حتى موعد الانتخابات، بعد ذلك كل حادث حديث. طبعا النقطة التي لا نستطيع الإجابة عليها الآن، ولكن أعتقد أن الإجابة ستكون في الميدان، إلى أي مدى في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتثبيت هذا الاتفاق، هل سيقبل حزب الله بتواجد عسكري إسرائيلي في أراضي الجنوب اللبناني وفي مواقع كانت الحاضنة الشعبية له، ولا يحرك ساكنا في هذه المرحلة ويعتبر أن هذا موقف الآن لابد وأن يتم حله دبلوماسيا من خلال الحكومة اللبنانية، أم سيواصل في استهداف القوات الإسرائيلية؟ عندها إسرائيل تقول أنا سأواصل في الدفاع عن قواتي العاملة في الجنوب، ونعود إلى نفس المربع لفترة قد تستمر لأشهر ربما لسنوات.
4: من يتحكم الآن أستاذ جاكي برأيك، من يحدد العودة للضربات من عدمه؟ إيران، حزب الله، أم إسرائيل؟ عندما وضعت هذه المعادلات أين هو الجنوب اللبناني من معادلة إسرائيل؟
5: الجنوب اللبناني في المعادلة الإسرائيلية هو جزء الآن من المنطقة الآمنة التي تسيطر عليها إسرائيل. الآن إلى أي مدى الرئيس الأمريكي كما شكل ضغط هائل على ترامب على نتنياهو عفوا وتدخل بشكل مباشر لمنع التصعيد مع إيران، لديه الإرادة أقول من أجل فرض أمر ما بالنسبة للجبهة اللبنانية، على هذا علامة استفهام. يعني إلى أي مدى ترامب الآن على اطلاع بتفاصيل الملف اللبناني؟ دعيني أقول بحذر، وهل يعرف أين لبنان على الخارطة؟ هذا سؤال يعني لابد من طرحه في هذه الحالة. هل هنالك من يهمس على أذن الرئيس الأمريكي بالنسبة للأبعاد الإنسانية والسياسية في لبنان وكل تداعيات هذا الملف؟ أم هو يريد هدوء مقابل هدوء مع بقاء القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، احتلال عمليا مساحة كبيرة من الجنوب؟ كل موضوع إعادة النازحين، كل موضوع إعادة الإعمار، كل موضوع المشروع السياسي القادم للبنان سيبقى على الرف لفترة قد تستمر يعني لأشهر كما ذكرت، لأن هنالك الآن حكومة في إسرائيل لن تتقدم في هذا المسار. بعد الانتخابات الإسرائيلية ولربما قد نصل إلى نوفمبر بعد الانتخابات الأمريكية، هنالك من سيحرك هذه العجلة، خاصة وأننا في هذه المرحلة الحساسة لا نسمع مثلا عن أي مبادرة عربية حقيقية تستطيع أن تفرض ضغوط معينة على قرار الرئيس الأمريكي ومن خلاله على رئيس الحكومة الإسرائيلية، كما حصل في قطاع غزة. نحن نذهب إلى هذا الملف في لبنان مع متغير أساسي وجوهري، أن هنالك من ما زال يواجه القوات الإسرائيلية، هنالك نوع من حرب الاستنزاف. أنا أعلم أن هنالك عدم تكافؤ وهذا واضح، هنالك أيضا مئات آلاف النازحين اللبنانيين الذين لا أحد يعني يلتفت إليهم في هذه المرحلة، ولكن الميدان سيلعب دور، بالإضافة إلى الاتصالات اللبنانية. اللبنانية هل ستفضي إلى مشروع ما، إلى معادلة ما يتم تقديمها للبيت الأبيض على أنها تسوية لبنانية لبنانية لتصل أيضا إلى معادلة ترتبط بالعلاقة بين الجيش وحزب الله وبين الجيش وكذلك الحزب والحكومة اللبنانية، وعندها يقولون لترامب وصلنا إلى معادلة الآن يجب إقناع الطرف الإسرائيلي بالانسحاب إلى حدوده الدولية وانتشار الجيش اللبناني. ولكن كما تعلمين هذا بحاجة إلى أمور كثيرة، لوجستية، مالية، غطاء سياسي، خطة عربية دولية أيضا داعمة للبنان، وحتى الآن هذا الأمر لم يتبلور.
4: شكرا جزيلا لك الأستاذ جاكي خوري الباحث في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من الناصرة. قال وزير الخارجية التركي إنه من المهم الوصول إلى نهاية للحرب بين إيران والولايات المتحدة ومواصلة المفاوضات لتجاوز الانسداد الدبلوماسي. حول هذا الموقف
0: راديو الحرية
1: 92.7 FM FM FM.
2: الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: راديو الحرية
1: 92.7 FM FM FM.
7: قصف أو الاشتباكات بين ربما في تهدئة الوضع بين الإيرانيين وكذلك الأمريكان من جهة، وكذلك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان كان لديه مقترحات خلال الفترة السابقة تحدث بها بأنهم خلال تواصلهم مع جميع الأطراف المنطقة لا سيما الباكستان التي تستضيف هذه المفاوضات بين الطرفين أو المباحثات، كان لدى أنقرة ربما رؤية أخرى مختلفة عن كثير من دول المنطقة بطرح مقترحات جديدة على طاولة الحوار من أجل تقريب وجهات النظر بين كل من إيران وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. والخطاب التركي كان واضح منذ بداية الحرب على إيران بأن تركيا تقف بعيدة عن هذه التداعيات العسكرية، وأنها تحاول النأي بنفسها عن أي التدخل مباشر في هذه الحرب، لا سيما لأن هذه الحرب لها تداعيات اقتصادية كبيرة على تركيا وكذلك لها تداعيات جيوسياسية على تركيا. فبالتالي الموقف التركي واضح كان منذ البداية، واليوم يتجدد على لسان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن لدى أنقرة تواصل مباشر مع جميع الأطراف بما فيهم إيران وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الدول الجوار والدول الفاعلة في تقريب وجهات النظر وتهدئة الوضع، ومن الضروري إنهاء هذه الأزمة وكذلك فتح طرق إمداد الطاقة لا سيما مضيق هرمز. فبالتالي هذه هي الرؤية التركية وهذا هو الموقف التركي تعليقا على ما حدث مؤخرا من تجدد الاشتباكات بين إيران وإسرائيل.
4: شكرا جزيلا لك أحمد غنام مراسل التلفزيون العربي من إسطنبول. قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي استعرض فيه جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران وآخر التطورات في لبنان. وأضافت الوزارة في بيان أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد دعم دولة قطر لجميع مساعي احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام في المنطقة. كما قال بيان الوزارة أن رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى أيضا اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أعرب خلاله عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن حظر الملاحة البحرية على إسرائيل في البحر الأحمر، محذرة من أن أي تحرك إسرائيلي سيعتبر هدفاً عسكرياً. وتعتبر الجماعة أحد أذرع إيران القوية في منطقة البحر الأحمر، حيث تلوح طهران بإمكانية دفع الحوثيين إلى إغلاق مضيق باب المندب بشكل كامل.
8: بعد ساعات قليلة من تصعيد جديد بين إيران وإسرائيل، دخل الحوثيون في اليمن على خط النار. الجماعة استهدفت مدينة يافا داخل الخط الأخضر إسنادا لطهران، بعد أن كانت قد لوحت إيران سابقا بورقة الحوثيين وباب المندب. وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية تصف أنصار الله الحوثيين بالورقة الأخيرة في يد إيران، والجماعة لا تتأخر وتعلن فرض حظر ملاحة بحرية على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.
9: نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة.
8: إمكانية تنفيذ إيران تهديدها بدفع الحوثيين إلى إغلاق مضيق باب المندب بشكل كامل تثير قلق المجتمع الدولي. المضيق الواقع عند البحر الأحمر تمر عبره حركة الملاحة البحرية القادمة من المحيط الهندي وخليج عدن باتجاه قناة السويس، يبلغ طوله 115 كيلومترا، ويعد من أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم، حيث يمر عبره ما يقارب ربع حركة الملاحة العالمية. وبينما يعطل إغلاق مضيق هرمز 20% من حركة نقل النفط العالمي، سيؤدي إغلاق باب المندب إلى تعطل 12% إضافية من عمليات نقل النفط العالمي، أي ما يقارب 5 ملايين برميل نفط من دول الشرق الأوسط وآسيا باتجاه الغرب بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. يذكر أن الحوثيين قد نفذوا هجمات سابقة استهدفت أكثر من 100 سفينة شحن عام 2023 إسنادا للمقاومة في قطاع غزة في ظل حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع. وإلى جانب التهديدات بإغلاق المضيق، يشكل الحوثيون ذراع قوة لدى إيران. استهدافاتهم المتكررة لإسرائيل تسهم في استنزاف ذخيرتها الدفاعية وفتح فجوات في القبة الحديدية، تسهل عبور الصواريخ الإيرانية نحو أهدافها.
4: أظهرت مقاطع متداولة مشاهد لسقوط شظايا صاروخية في بلدة جباجم بريف درعا جنوبية سوريا، يعتقد أنها بقايا اعتراضات إسرائيلية لصواريخ إيرانية. وأظهرت مشاهد أخرى محاولة أردنيين إطفاء حريق اندلع جراء سقوط شظايا صاروخية في منطقة إرحاب بمحافظة المفرق شمالية المملكة. تتوالى التقديرات الاستخبارية والإعلامية حول الحجم الحقيقي لترسانة إيران الصاروخية المتبقية مع هجماتها على إسرائيل.
10: صواريخ إيران تعود مجددا إلى إسرائيل، ويعود معها سؤال حجم الترسانة الصاروخية المتبقية لدى طهران بعد 100 يوم من بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على منشأتها العسكرية. تقارير استخبارية مدعومة بصور أقمار صناعية كشفت مؤخرا عن إعادة تشغيل منشآت صاروخية إيرانية تحت الأرض، وقدرت بأن طهران استعادت الوصول إلى كمية مهمة من صواريخها البالستية. التقييمات الاستخبارية الأمريكية أشارت إلى أن طهران نجحت في الاحتفاظ بما لا يقل عن

0: لا تزال تمتلك أكثر من 1000 صاروخ قادر على الوصول إليها بعدما أطلقت أكثر من 500 صاروخ على إسرائيل في الفترة السابقة، وفق تأكيد مسؤولين إسرائيليين لوكالة بلومبرغ. من أبرز الصواريخ الباليستية وفرط الصوتية التي لا تزال تهران.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: الكسراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 5:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM. أفراد وقد هدمه الاحتلال بعد إخطاره بحجة
2: قال إن الاحتلال هدم 3 منازل كان يقطنها نحو 20 فلسطينيا بذريعة البناء غير المرخص وفي منطقة مصنفة جيم، ولفت إلى أن المنازل المهدومة جزء من قرارات هدم طاولت نحو 20 منزلا في المنطقة يتهددها الهدم للذريعة ذاتها.

0: استمرنا في هذه التغطية، تبدأ معكم ساعة جديدة. زميلة رولا حيدر، إليك رولا.
1: شكرا لك سونيا. إذا مستمرون في هذه التغطية من التلفزيون العربي للحرب في الشرق الأوسط. وبعد ساعات من الهجمات المتبادلة، إيران تعلن وقف العمليات العسكرية، ومقر خاتم الأنبياء يقول إن القصف الإيراني جاء ردا على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. أضاف أن إيران ستتخذ إجراءات أكثر حزما في حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بما في ذلك على جنوب لبنان. جاء هذا التطور بعد تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن الجانبين الإسرائيلي والإيراني يسعيان إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإن المفاوضات بشأن السلام مستمرة، وأن الحصار سيظل قائما إلى حين التوصل لاتفاق. وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أكدت أن إيران أطلقت منذ أمس 24 صاروخا على إسرائيل، وأن الولايات المتحدة ساعدت في اعتراض بعضها، في حين أفادت وكالة مهر الإيرانية بتدمير مسيرة معادية في سماء طهران ودوي انفجار في محافظة أصفهان. ونقل التلفزيون الإيراني أن الدفاعات الجوية الإيرانية تصدت لمسيرات معادية في أجواء العاصمة طهران، وأعلن الحرس الثوري الإيراني قصف مصنع في حيفا ردا على هجوم إسرائيلي على مجمع أو مجمع للبتروكيماويات في خستان. وقال إن تل أبيب بدأت لعبة خطيرة باستهدافها صناعة النفط والمواقع المدنية في إيران. سياسيا، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي استمرار تبادل الرسائل مع أمريكا، مؤكدا أن زيارة وزير الداخلية الباكستاني جاءت لدفع التفاوض قدما. وقبل قليل حث رئيس الوزراء الباكستاني جميع الأطراف على ضبط النفس ومنح فرصة أكبر للسلام. وتنضم إلينا شبكة مراسلي التلفزيون العربي من طهران حسام دياب، وكذلك من القدس أحمد دراوشة، وأيضا من واشنطن محمد بالدين. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك من طهران حسام دياب، لنقف معك على آخر تطورات المشهد. على الرغم من الإعلان الإيراني بإيقاف الهجمات، ولكن التحذيرات موجودة مستمرة، معادلة جديدة تربط لبنان، جبهة لبنان، بأي تطور وأي يعني أي شيء يحصل مع إسرائيل.
2: بالتأكيد رولا، هذا هو التحول الجديد الذي طرأ على المشهد، انتقال إيران بحسب الكثير من الرؤى والتقارير منذ يوم أمس من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم، وتضمين ليس فقط الجبهة اللبنانية وإنما جبهات ما تسميه إيران بمحور المقاومة خلال أي تصعيد مقبل من قبل الجانب الإسرائيلي. وربما هذه هي النقطة التي دفعت الجانب الأمريكي إلى قراءة المشهد من الخارج والمسارعة ربما للضغط أكثر على إسرائيل لوقف هذه حملة التصعيد أو مرحلة التصعيد هذه التي وصفها الجانبان بأنها مرحلة أو جولة ربما قد تلحقها أو تستتبع جولات أخرى في مراحل لاحقة، لا أحد يعلم ذلك حتى الآن. لكن إيران تتحدث عن أن ما مضى أو ما وضعناه خلف ظهرنا خلال الساعات القليلة الماضية هو مجرد جولة لا أكثر ولا أقل. لكن دعيني أبدأ بالأرقام التي بدأت تظهر تدريجيا. قبل أقل من ساعة من الآن رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية تحدث عن إصابة 14 شخصا في محافظة خوزستان بجروح، وآخر في طهران جراء الاعتداءات الإسرائيلية على البلاد. هذا ما أضاف أو ما تحدث عنه رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية. من ليست واضحة حتى الآن بشكل كامل طبيعة الاستهدافات وطبيعة أو عدد الإصابات التي وقعت خلال هذه الاستهدافات، لكن نعلم بأن أولى المحافظات التي تم استهدافها خلال ليلة أمس كانت محافظة خوزستان، تحديدا المنطقة منطقة كارون أو منشأة كارون للبتروكيماويات، إحدى المنشآت المهمة التي تدعم القوات المسلحة الإيرانية على مستوى تأمين الوقود للصواريخ البالستية الإيرانية. كانت أيضا إدارة تلك المنشأة قد أعلنت بأنها قامت بإخراج جميع الموظفين وتوقف العمل على ما يبدو بحسب بعض التقارير في هذه المنشأة حتى إشعار آخر. أيضا كان هناك هناك مؤشرات على أن الأجواء ما تزال سلبية حتى الآن، ما تزال حذرة، يحيط بها الحذر على ما يبدو، ولن تتكشف هذه النقطة بالتحديد إن كانت الأمور تذهب نحو انفراجة أم أن التوتر سيعود مرة أخرى بين طهران وبين تل أبيب. إحدى هذه المؤشرات هو توقف الرحلات من وإلى إيران عبر مختلف المطارات بحسب هيئة الطيران المدني الإيرانية أيضا خلال الساعات القليلة الماضية، وهذا أيضا ما نقلته وكالة تسنيم للأنباء المقربة من الحرس الثوري الإيراني، قالت بأنه تم إلغاء الرحلات الجوية الإيرانية من وإلى مطارات طهران حتى إشعار آخر. هذا الخبر كان متزامن أيضا مع نفي من قبل هيئة الطيران المدنية وأيضا قادة في القوات المسلحة الإيرانية عن وجود أي استهداف لمطار تبريز، نفيا ربما لبعض التقارير التي قالت بأنه جرى استهداف هذا المطار الذي أعيد افتتاحه خلال الأسابيع القليلة الماضية وكان قد استهدف خلال الحرب الماضية رولا حرب 40 يوما. لكن على مستوى قائمة الأهداف أيضا وهذا كان لافت، بدأت إيران تتحدث عن طبيعة الأهداف التي استهدفتها في العمق الإسرائيلي وأطراف إسرائيل منذ ليلة أمس، 5 أو 6 أهداف على ما يبدو مشابهة لطبيعة الأهداف التي طالتها الصواريخ الإسرائيلية خلال الساعات القليلة الماضية، منها ما تحدثت عنه إيران خلال أو قبل قليل، قالت بأنها قامت باستهداف كل من الطبرية على بعد 30 كيلومترا من الحدود اللبنانية، وقامت باستهداف مركز على ما يبدو لدعم الكتائب المدرعة التابعة لإسرائيل، أيضا استهدفت منطقة في نهاريا على بعد 10 كيلومترات من الحدود اللبنانية، وأيضا استهدفت مركزا لدعم الكتائب المدرعة أيضا للجيش الإسرائيلي، إضافة لاستهدافها مجمع بازان الصناعي وهو أكبر مصفات نفط وغاز تابعة لإسرائيل في حيفا، إضافة لاستهداف 3 قاعدات قواعد جوية مهمة هي قاعدة رامات دافيد الجوية وقاعدة تل نوف وأيضا قاعدة نافاتيم. كل هذا كان متزامن مع عدد من التصريحات العسكرية والسياسية التي من ناحية تضع اللوم على الجانب الأمريكي وأنه هو من أعطى الضوء الأخضر للجانب الإسرائيلي للاعتداء على إيران مرة أخرى، ومن ناحية أخرى تصريحات تؤكد جهوزية إيران للرد على أي اعتداء إسرائيلي مرة أخرى بشكل موسع هذه المرة.
1: ومن ناحية أخرى المسار الدبلوماسي ما زال موجود حسام، ماذا نعرف عن آخر تحركاته؟
2: لم تعطي إشارة إيران حتى هذه اللحظة حول طبيعة المسار الدبلوماسي. نعلم بأنه بعد كل تصعيد غالبا ما تحجم إيران عن تقديم أي تصريحات حول المسار الدبلوماسي، تكون منزعجة للغاية. هي كما قلنا وعلى لسان أيضا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية خلال مؤتمره الصحفي اليوم في وزارة الخارجية، لام الجانب الأمريكي كثيرا وقال بأنه كان هو من غض الطرف ربما عن قيام إسرائيل بمثل هذا الاعتداء، وكأن أمريكا تحاول الحصول على ورقة أو أوراق أخرى على طاولة المفاوضات انطلاقا من الجبهة اللبنانية، على اعتبار أن إيران كانت قد حاولت تضمين الجبهة اللبنانية منذ بداية المفاوضات مع الجانب الأمريكي. كانت إيران تطالب وما تزال بأن وقف الحرب كخطوة أولى قبل توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين الإيراني والأمريكي يجب أن تشمل كل الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية، لكن أن تقوم إيران بالتفاعل بإيجابية نسبية مع المطلب الأمريكي بوقف إطلاق النار من الطرفين، هذا يضع من ناحية ضغطا على الجانب الإسرائيلي ويعطي أيضا إشارة إيجابية للجانب الأمريكي بأن إيران ما تزال تفتح باب الدبلوماسية ولو جزئيا، وتحاول القول بأنها لا تريد التصعيد عسكريا وإنما قامت برد فعل فقط لا غير على تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأنه قام بالفعل بتجاهل التهديدات الإيرانية وقام بالتصعيد على الجبهة اللبنانية. الساعات القليلة المقبلة قد تحمل معها الكثير، فإما العودة إلى المواجهة العسكرية أو قد يكون بالفعل كما ذكرت رولا ما يزال باب الدبلوماسية مفتوحا انطلاقا من استماع الطرفين الإسرائيلي والإيراني هذه المرة إلى كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: على الأقل ما يظهر إلى الآن هي رغبة أمريكية جادة بأن يبقى المسار الدبلوماسي هو الأساس، ولنرى كيف تنظر تل أبيب وخاصة نتنياهو معك من القدس أحمد دراوشة إلى كل ما جرى، صورة الردع التي تحاول إعادة رسمها إسرائيل لنفسها، الاختراق الأول يعني أول مرة إيران تقوم بهكذا عملية ردا على جبهة أخرى وتستهدف إسرائيل تنفيذا لتهديداتها. اتصالان من دونالد ترامب للضغط على نتنياهو، كل ذلك كيف يتفاعل؟
3: كل هذا ونتنياهو صامت حتى الآن، لم يتحدث، لم يخرج بأي تصريح للإسرائيليين، هو ووزير أمنه إسرائيل كاتس. لا توجد تصريحات رسمية إسرائيلية، والإسرائيليون يعرفون تطورات هذه الحرب إما من وسائل الإعلام وإما من تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا واحد من الاتهامات التي توجه لبنيامين نتنياهو خلال الساعات الماضية بكثافة كبيرة جدا. انتقادات لهذه الحرب، كيف وجدت إسرائيل نفسها في ضربات متبادلة مع إيران، ذهبت بالأمس إلى قصف الضاحية الجنوبية لبيروت من أجل كسر معادلة الضاحية مقابل قصف شمالي إسرائيل من قبل إيران، وإذ بها تثبت هذه المعادلة الجديدة اليوم مع القصف الإيراني لتل أبيب لمناطق واسعة شمالي إسرائيل، وبعد ذلك لتل أبيب والقدس وقواعد عسكرية إسرائيلية أخرى بحسب البيانات الإيرانية وبحسب المناطق التي دوت فيها صافرات الإنذار. زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد هو الأكثر انتقادا لبنيامين نتنياهو، قال إن هذه الحرب لم تدفع الأهداف الاستراتيجية لإسرائيل، لا القضاء على البرنامج النووي ولا القضاء على البرنامج الصاروخي ولا دفع النظام في إيران للسقوط ولا غيرها من الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها إسرائيل، وليس القضاء على حزب الله داخل لبنان كما كانت تتوعد إسرائيل خلال الفترة الماضية. ماذا الآن؟ اجتماع لكابينة الأمن والسياسة الإسرائيلي مساء هذا اليوم. إسرائيل أوقفت عملياتها في إيران منذ ساعات الصباح، لكن حتى الآن لم يصدر أي إعلان رسمي إسرائيلي يعلن عن انتهاء الحرب أو عن انتهاء الغارات الإسرائيلية في إيران، وتقديرات إسرائيلية بأن نتنياهو سيتخذ القرار النهائي في وقت لاحق من اليوم. حتى الآن أيضا لم تعلن الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن رفع تقييداتها، ما يعني لو على الورق لو نظريا أن حالة الاستنفار الإسرائيلية لا تزال متواصلة حتى الآن على الرغم من وقف الغارات الإسرائيلية داخل إيران خلال الساعات الماضية أو بالأحرى منذ ساعات الصباح. تطرح أيضا بكثافة خلال الساعات الماضية مسألة العلاقة بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة ومدى تدخل الإدارة الأمريكية في القرار العسكري الإسرائيلي، خصوصا على ضوء تغريدة الرئيس الأمريكي ترامب التي أنهت العمليات العسكرية اليوم. الليلة الماضية كان هذا النقاش كبيرا مع تسريبات أمريكية وإسرائيلية بأن الاتصال الهاتفي بين ترامب ونتنياهو لم يكن سهلا، واتضح في نهاية المطاف
1: سأسألك عن هذه النقطة وأتركك تأخذ أنفاسك أحمد. نعم أحمد، اتصالان بين نتنياهو وترامب خلال أقل من 24 ساعة، وأيضا هذان الاتصالان يعني إذا ما أردنا المقارنة بما تسرب منه وما خرج عنهما حتى الآن إن كان هناك أي شيء خرج أو الاتصال السابق الذي جرى، ولكن اسمح لي أشير إلى العاجل الذي كنت سأشير إليه بكل الأحوال. مراسل التلفزيون العربي يتحدث عن صفارات الإنذار التي تدوي في زرعيت عند الحدود اللبنانية تحسبا لقصف صاروخي. سأسألك عن هذه النقطة أيضا، ولكن أود أن أعرف منك إن كان تسرب شيء، وهل الاتصال الذي جرى بين ترامب ونتنياهو هذه المرة على أي طريقة كان؟ على طريقة بيبي نتنياهو كما يحب ترامب أن ينادي نتنياهو، أم على طريقة الشتائم كما كان في الاتصال السابق؟
3: أبدأ من الحديث عن صافرات الإنذار على الجبهة اللبنانية. الجبهة الداخلية الإسرائيلية تقول الآن على تطبيقها إن الحدث انتهى، لم يتم الإبلاغ عن دوي انفجارات في تلك المنطقة، فبالتالي هذا الأمر دوي صافرات الإنذار ربما يكون ناجما عن رصد الصواريخ أطلقها حزب الله باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. وهذه أيضا المسألة تتعرض لانتقادات داخل إسرائيل. كان الاعتقاد أن بعد تعرض إسرائيل لعشرين صاروخا إيرانيا خلال الساعات الماضية أن يتم التوصل إلى اتفاق يوقف العمليات نهائيا في الجنوب اللبناني، لكن يبدو أن إيران تريد استمرار عمليات حزب الله، وأيضا الاحتلال الإسرائيلي يريد استمرار عملياته في الجنوب اللبناني، ولم يتم التوصل إلى تفاهمات نهائية في هذا السياق بعد. فبالتالي عمليات حزب الله متواصلة في الجنوب، وكذلك الاعتداءات الإسرائيلية بحسب ما تؤكد مختلف المصادر الإسرائيلية، وكذلك بحسب التطورات على الأرض وصافرات الإنذار هذه التي دوت للمرة الثانية خلال ساعتين في مناطق حدودية إسرائيلية. فيما يتعلق بالاتصال الهاتفي المعلومات متضاربة بشكل كبير جدا رولا. بالأمس من استمع إلى التسريبات الإسرائيلية حول هذا الاتصال اعتقد أن إسرائيل لن تقصف إيران وأن ترامب كان حادا مع بنيامين نتنياهو وأبلغه بضرورة ألا ينفذ هجوما داخل إيران، لكن في نهاية المطاف عقد أو تم هذا الهجوم الإسرائيلي داخل الأراضي الإيرانية، ثم بأثر رجعي بدأ الصحفيون العسكريون الإسرائيليون والسياسيون يتحدثون عن أن الاتصال الهاتفي بين ترامب ونتنياهو كان وديا. صحيح أن نتنياهو عبر عن رفضه لطلب ترامب عدم استهداف إيران، لكن في نهاية المطاف جاء هذا الاتصال الهاتفي بصورة ودية. في كل مرة يتم الحديث فيها عن نعي العلاقة بين نتنياهو وبين ترامب، عن انقلاب ترامب على بنيامين نتنياهو، عن شتمه كما كان في الأسبوع الماضي بكلمات بذيئة أقر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كل هذه الأمور جرى الحديث عنها مرارا خلال الأسبوع الأخير وخلال الأسابيع الماضية، وعن توريط إسرائيل للولايات المتحدة، وعن خطط وهمية وخيالية دفع بها الموساد وورط بها الإدارة الأمريكية. كل هذه التسريبات كانت تأتي من وسائل الإعلام الأمريكي، لكن في كل مرة يتضح أنه من المبكر نعي على الأقل العلاقة الشخصية بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب التي تتضح في كل مرة أنها أقوى من جميع التسريبات، على الرغم من أن الأطراف لا تنفي صحة هذه التسريبات. بمعنى لا ينفي ترامب أنه شتم نتنياهو الأسبوع الماضي، ولا ينفي نتنياهو أنه تعرض للشتم من دونالد ترامب، ومع ذلك تبقى هذه العلاقة السامة مستمرة ومتواصلة، وهي علاقة دموية أيضا وليست سامة.
1: صحيح، شكرا لك من القدس أحمد دروش على كل هذه التفاصيل. ونذهب إلى واشنطن معك محمد بالدين لنقف معك على شكل الموقف الأمريكي الآن في هذه المرحلة. الموضوع قد لا يقتصر فقط على محاولة استيعاب التصعيد ومنعه من قبل واشنطن، ولكن إيران فرضت معادلتها الآن بعدما كنا نستمع في الفترة الماضية كلها من الولايات المتحدة ورئيسها ترامب لبنان منفصل عن التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، ولكن المعادلة الإيرانية الآن على ما يبدو فرضت.
4: نوعا ما نعم رولا، وما أكثر الاختبارات التي تقف الآن أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما فيها اختبار العلاقة بنتنياهو التي كان يشير إليها الزميل أحمد دراوشة قبل قليل. ذلك أن ترامب يوم أمس كان يقول إنه هو صاحب الحل والعقد فيما يتعلق بهذه الحرب، وهو صاحب الكلمة النهائية. أجرى اتصالا مع نتنياهو وقال إنه سيطلب من نتنياهو ألا يقوم بالرد على الضربات أو الصواريخ الإيرانية. وفق أكسيوس قال نتنياهو إنه يرفض ذلك الطلب وبأنه سيرد. اليوم يقول ترامب مقتضبا حديثه إن إسرائيل وإيران ترغبان في الوصول إلى وقف لإطلاق النار ما لم تكن الجهالة والحماقة كما يقول عائقا دون ذلك أو تخرب ذلك الوقف لإطلاق النار. ثم يشدد على أن مسار الدبلوماسية ومحاولة الوصول إلى اتفاق والمفاوضات مع الجانب الإيراني مستمر وبسرعة، وبأن الحصار مطبق على السفن والموانئ الإيرانية إلى حين الوصول إلى اتفاق. كلها اختبارات ليس فقط للوضع الراهن، وإنما للمفهوم والمبدأ الذي تريد إدارة ترامب التأسيس له في لبنان على وجه التحديد، لأن لبنان هي محور هذا التصعيد في الساعات القليلة الماضية. ترامب كان وضع خطا أحمر لنتنياهو في بيروت وتجاوزه نتنياهو مرات عديدة. الاتفاق الذي أشرفت عليه الولايات المتحدة بين كل من لبنان وإسرائيل، كانت إسرائيل أول من واصلت عملياتها العسكرية في خرق لذلك الاتفاق قبل حتى أن يعلن حزب الله رفضه لذلك الاتفاق. وقف إطلاق النار الاتفاق المؤقت كما يفترض أن يكون منذ 7 أبريل الماضي، ومضيق هرمز ما يزال مغلقا لغاية الآن، ووقف إطلاق النار تحت محك الاختبار تلو الاختبار من قبل إسرائيل وكذلك إيران من وجهة نظر الولايات المتحدة، كلها اختبارات بالنسبة لإدارة ترامب في السيطرة على حلفائها على إسرائيل بالدرجة الأولى، ثانيا السيطرة على مسار التفاوض مستمرا. التعقيدات تضاف كل ساعة من التأخر في الوصول إلى اتفاق يضاف أو تشكل تعقيدا على مسار التفاوض الذي يبدو حتى الآن متعثرا في الوصول إلى خلاصة نهائية، إلى مذكرة تفاهم حتى يمكن البدء من خلالها. منصات إطلاق الصواريخ والقدرات الصاروخية الإيرانية التي كان يقول ترامب بأنه لم يبقى منها إلا نحو 20%، وبأن القدرات البحرية دمرت بالكامل، وبأن قدرات المسيرات تم تقليصها. ذلك ما يقوله ليس فقط ترامب، وإنما أيضا كبار مسؤولي إدارته بمن فيهم المهنيون، أي القادة العسكريون الذين يفترض أنهم يدلون بالمعلومات الفنية الدقيقة والمهنية العسكرية دون الدخول أو الخوض في الجوانب السياسية. كل ذلك وضع على محك الاختبار من خلال هذا التصعيد خلال الساعات القليلة الماضية. وترامب أيضا أمامه اختبار آخر، وهو إثبات أن ما قاله يوم أمس وما بات يتهم به على نطاق واسع حتى من قبل المشرعين والسياسيين من أنه لم يكن صاحب القرار وإنما نتنياهو هو صاحب القرار، بدليل حتى تصريحات مسؤولي الإدارات الأمريكية السابقة الذين تحدثوا إلى وسائل الإعلام من أن نتنياهو كان يأتي لكل إدارة ويقول عليكم أن تشنوا الحرب ضد إيران، وكانت هذه الإدارات ترفض إلى أن أتى ترامب فقبل له ذلك. كل ذلك يجعل ترامب أمام مهمة صعبة عمليا في محاولة إمساك ذلك الخيط والاستمرار فيه حتى الوصول إلى اتفاق سياسي.
1: في ظل كل ذلك محمد، وقبل أن أسألك اسمح لي أن أشير إلى الخبر العاجل الظاهر على الشاشة، ومراسل التلفزيون العربي الذي يتحدث عن غارة إسرائيلية تستهدف مركبة في مدينة صور جنوبية لبنان. إذن غارة إسرائيلية تستهدف مركبة في مدينة صور جنوبية لبنان. سنحاول التواصل مع الجنوب هناك ومراسلينا لمعرفة تفاصيل هذا الاستهداف في سياق هذه النشرة. ولكن محمد، أود أن أسألك الآن عن نقطة، في ظل كل المعطيات التي ذكرتها والمحيطة الآن بالرئيس الأمريكي والتي تعتبر عوامل ضاغطة، ولكن بناء على ماذا يعني يستند الآن ترامب لاتخاذ قراراته؟ لأن هناك من يقرأ وكأنه يعطي إيحاء بأنه مرتاح لهذه المرحلة، يعول كثيرا على فكرة مضيق هرمز والحصار الاقتصادي على إيران، تعويل يبدو وكأنه تعويل على الزمن بأنه سيعطي نتيجة. دائما ما يتحدث عن فكرة بأن الولايات المتحدة ليست المتضرر الأكبر من مضيق هرمز، وبأنه جميع الأسعار، أسعار الوقود وغيره، وكل هذه الأزمة الاقتصادية ستعود إلى وضعها الطبيعي لحظة التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بمضيق هرمز.
4: هل نبدأ في الاحتساب أو في حساب رياضي لعدد الأشياء التي قالها ترامب منذ بداية هذه الحرب؟ لكن عمليا أثبتت الأيام عكسها. كان يقول أصلا بأن هذه الحرب لن تدوم أكثر من 4 إلى 6 أسابيع، نحن الآن أبعد من ذلك بكثير زمانيا، ولا أحد يدري على وجه الدقة متى ستنتهي هذه الحرب وتنتهي هذه الأعمال العدائية والتوتر. حتى العلاقة التي يشار إلى أنها تتوتر أحيانا مع نتنياهو، وترامب كان بعد نهاية ولايته الأولى قد شتم نتنياهو، هنالك تسجيل صوتي مشهور له في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وجزء منه حتى مراسل أكسيوس المراسل السياسي في واشنطن باراك رافيد كان قد نشر جزءا من ذلك التسجيل يتحدث فيه بشتيمة عن نتنياهو، وكان ذلك في سياق الحديث عن أن نتنياهو هو أول المهنئين والمباركين وقت فوز الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. كل هذه العوامل إضافة إلى بعض المعطيات الداخلية بما في ذلك الضاغط على ترامب تشريعيا، أولئك الذين كانوا يسعرون الحرب ويشجعونه على المضي قدما في اتجاهها ثم الآن لا يجدون له مخرجا منها، كل هذه العوامل إضافة إلى الانتخابات التي تظل الولايات المتحدة في غضون أشهر قليلة، يفترض في 3 نوفمبر ستكون انتخابات تجديد نصفي، واحدة من أهم الانتخابات عمليا في تاريخ الولايات المتحدة المعاصر على الأقل في آخر قرن من الزمان، حتى مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية في أوقات أكثر شدة. كل هذه العوامل تجعل ترامب أمام خيارات ضيقة زمانيا. ما الذي ينطلق منه؟ ربما هو التفاهمات التي حققت أو تم وضعها جانبا، أي أنها تم الاتفاق حولها فيما يتعلق بمذكرة التفاهم الأساسية، لكن بقيت تلك العالقة من بينها الأموال الإيرانية أو الأصول الإيرانية المجمدة، تلك من النقاط الصعبة والصعب تسويقها بالنسبة للرئيس الأمريكي الذي عرف عنه شدة وغلظة انتقاده للأموال التي أفرج عنها باراك أوباما بعد الاتفاق الدولي في 2015، وكانت أقل بكثير مما يجري الحديث عنه الآن.
1: شكرا لك من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. واستكمالا للخبر العاجل الذي أشرنا إليه قبل قليل وتعرض مركبة في صور لاستهداف إسرائيلي، نتابع هذه الصور التي واردتنا من هناك لهذا الاستهداف، حيث تظهر فيها المركبة وهي محترقة ومحاولات رجال الإطفاء لإطفاء الحريق المشتعل بعد هذا الاستهداف الإسرائيلي. إذن
5: الغرب على دوار الساعة
1: كما نستمع لشاهد العيان، غارة على دوار الساعة في صور، غارة إسرائيلية تستهدف مركبة في صور جنوبية لبنان، وهذه الصور التي تظهر
5: الهيئة الصحية عم بيعمل على إخماد الحريق،
1: عملية إخماد الحرائق.
5: كان الغارة على دوار الساعة.
1: للمزيد ينضم إلينا من صور جنوب لبنان مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين، تفضل إدمون.
6: نعم، كما نشاهد هناك سيارات أطفاء وسيارات عائدة للدفاع المدني في هذه النقطة التي تقع خلفنا، خلف النقطة التي يتجمع فيها الصحفيون من أجل إعطاء رسائلهم والتغطية في القطاع الغربي. كانت هناك غارة قبل ربع ساعة تقريبا من مسيرة استهدفت بصاروخين سيارة كانت تمر على هذا الطريق المعروف بطريق دوار الساعة في مدينة صور، والذي يقع في جنوب مدينة صور كما تشاهد دون مع الزميل بشير أبي راشد. حركة بعض الآليات العائدة للدفاع المدني ولسيارات الإسعاف تتواجد في المكان، وطبعا السيارة استهدفت مباشرة، وهناك معلومات عن سقوط إصابات. هي ليست المرة الأولى التي يجري فيها استهداف آلية أو دراجة نارية في تلك النقطة. قبل أسابيع في الحرب السابقة كان هناك استهداف لدراجة نارية لحقتها مسيرة، وعندما دخل إلى داخل مركز الصليب الأحمر الذي يقع تماما في وجه هذه الساعة البادية أمامنا هنا في مدينة صور، أيضا تم استهدافه داخل الباحة. الآن هناك سيارة تم استهدافها قبل ربع ساعة، وهذه الصور هي صور يعني مباشرة لحركة ووجود سيارات الإسعاف في تلك النقطة. المعلومات الأولية تتحدث عن إصابة على الأقل، وطبعا يعني سيارات الدفاع المدني وسيارات الإطفاء كانت قد هرعت إلى المكان من أجل العمل على إطفاء الحريق وانتشال الإصابة أو أكثر من إصابة من داخل السيارة. وطبعا القطاع الغربي اليوم ومنطقة صور شهدت غارات متكررة سواء على البرج الشمالي على المعشوق، وأيضا وصولا إلى ياطر والمنصوري، وآخر الغارات يعني كنا قد سمعنا وشهدنا المسيرات التي كانت تطلق الصواريخ باتجاه تلك السيارة هنا على بعد تقريبا كيلومتر من المكان الذي نقف فيه. إذن آخر التطورات الميدانية كانت من مدينة صور، حيث تم استهداف سيارة بصاروخين من مسيرة إسرائيلية، وطبعا وجود إصابات في المكان وبالتحديد في دوار الساعة المقابل لمركز الصليب الأحمر اللبناني في المدينة.
1: نعم إدمون، إذن ونحن نتابع معك هذه الصور الواردة قبل قليل من موقع الاستهداف كما ذكرت لمركبة في صور بمسيرة إسرائيلية. وهنا أود أن أسألك عن عادة يعني تحدثت عن استهداف لدراجة نارية أيضا سابقا، ولكن في صور عادة يعني هل هي حوادث متكررة؟ طبيعة ونوع هذا الاستهداف هل هو أمر متكرر أن تقوم به إسرائيل باستهداف المركبات بهذه الطريقة؟
6: على الأقل عند تغطيتنا لهذه الحرب وبالتحديد عند توسع الحرب غطينا أكثر من مرة عمليات استهداف لسيارات أو لدراجات نارية، ولكنها ليست بالوتيرة نفسها التي نشاهدها بين القرى أو حتى في قضاء النبطي. مثلا أذكر حادثة وقعت كانت للمرة الأولى تقع عند دوار العلم في مدينة صور، هذا الدوار الذي يجمع الكثير من المواطنين، تم استهداف دراجة وعندما تجمع عليها المواطنون تم الاستهداف مرة ثانية، وأدى ذلك إلى حصيلة كبيرة بين شهيد على الأقل وعدد كبير من الجرحى. كما ذكرت أيضا دراجة نارية لاحقتها المسيرة عند توسع الحرب إلى داخل مركز الصليب الأحمر، وتم استهداف الشخص الذي دخل مصابا بعد استهدافه المرة الأولى. واليوم نتحدث أيضا عن سيارة تم استهدافها على هذا الطريق. صحيح أنها ليست بالوتيرة نفسها التي نشاهدها بين قرى قضاء النبطي أو بين أو في القرى في الداخل، يعني كلما اقتربنا من الخط الأصفر المحتل، ولكن هذه مسألة حصلت في صور سابقا وحصلت داخل مدينة صور. اليوم هي تحصل على أطراف المدينة، جنوب مدينة صور، على الطريق المؤدي إلى الحدود وإلى منطقة الحوش ومنطقة البرج الشمالي.
1: سأعود لك إدمون للمتابعة، ولكن أذهب إلى القدس معك أحمد دروشة لنرى معك إن كان صدر أي بيان من الجيش، أي معلومات حول هذا الاستهداف.
3: حول هذا الاستهداف تحديدا لم يصدر أي بيان من الجيش الإسرائيلي، صدر بيان آخر يتعلق بدوي صافرات الإنذار في منطقة زرعيت غير البعيدة عن منطقة صور، هي في القطاع الغربي من الحدود. وبحسب ما يقول الجيش الإسرائيلي فإن صافرات الإنذار في زرعيت منذ قليل كانت ناجمة عن رصد صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه القوات الإسرائيلية، قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، دون أن يؤدي ذلك إلى إصابات في صفوف الإسرائيليين بحسب ما يزعم بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. ربما يكون الهدف من الغارات التي تشن الآن في الجنوب اللبناني ليس طبيعة الهدف نفسه، بمعنى ليس الشخص الموجود على هذه الدراجة والذي كان في قلب السيارة الذي اغتيل، إنما تريد إسرائيل إرسال رسائل للداخل الإسرائيلي، لحزب الله، لإيران، للولايات المتحدة، أن طبيعة عملياتها في الجنوب اللبناني لا تزال متواصلة حتى الآن. شيء يشبه ما حدث بالأمس في الضاحية الجنوبية لبيروت، عندما استهدفت إسرائيل غرفة ثم سارعت بعد ذلك للقول للإسرائيليين لا تتوقعوا أن تكون عملية اغتيال كبيرة. الهدف
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM. الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك، فاطمئن. مع تحيات الحرية FM،
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: لم تتضح بعد يعني معطيات واضحة من هو الشخص المستهدف داخل هذه السيارة أو لماذا استهدفت إسرائيل هذه السيارة، ولكن بالتأكيد كانت المسيرات تحلق في سماء مدينة صور منذ الصباح، وقبل حصول العملية كانت المسيرات وبعض الزملاء هنا، ونحن أيضا يعني كنا قد شاهدنا تلك المسيرات تطارد وتحلق بشكل يعني استخباراتي إذا صح التعبير. بعدها انطلق الصاروخان باتجاه السيارة وما أدى إلى سقوط إصابات، وعندما نتحدث عن إصابة مباشرة للسيارة إذا كان الأشخاص في داخلها فهذا يعني أن الاستهداف مباشر. أما بالنسبة للرسائل، نعم كنا قد شاهدنا قبل ظهر اليوم بعض الهدوء على الجبهة الجنوبية وفي الميدان الجنوبي، ولكن بعد صدور البيان عن إيران بربط موضوع الجنوب اللبناني أيضا وبالتحديد بموضوع الجنوب اللبناني وبالرد على أي استهداف على الجنوب اللبناني، تكثفت الغارات الإسرائيلية، حصلت غارات من الطائرات الحربية على منطقة البرج، على منطقة المعشوق، سلسلة غارات شهدناها، علما أن الوتيرة قبل الظهر كانت منخفضة جدا على مستوى عدد الغارات مقارنة بالأيام السابقة، لكن بعد صدور البيان الإماراتي ربما صدور البيان الإيراني ربما كانت الرسالة بالغارات وبالنار من قبل الاحتلال الإسرائيلي بغارات عنيفة شنت بشكل متزامن، أولا هنا في منطقة صور وبعدها تكثفت في منطقة الزهراني وصولا إلى النبطية. كان بعض الغارات قد أدت إلى سقوط إصابات بين شهداء وجرحى، وهذه آخر استهداف هنا لسيارة داخل مدينة صور. وطبعا هذا الاتجاه هو يؤدي، كلما اقتربنا من هذا الاتجاه جنوب مدينة صور فنحن نقترب من الخط الأصفر المحتل، أو نقترب حتى من البلدات التي تتعرض مرارا.
6: الأجواء صباحا نوعا ما أهدأ من الآن، ولكن بعد البيان الإيراني وتضمين الجنوب أيضا ضمن دائرة المناطق التي تحذر إيران إسرائيل من خلالها باستهدافها طيب يبدو أنه قبل أن تجيب سأذهب إلى أحمد دراوشة في القدس، يبدو أن هناك أيضا تطورات وتصريحات إسرائيلية.
7: بالفعل تصريح عاجل لوزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الأول خلال اليومين الماضيين، يقول إن مصير الضاحية الجنوبية لبيروت مثل مصير بلدات الشمال في إسرائيل، وأن أي هجوم على بلدات الشمال في إسرائيل سيؤدي إلى استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. يقول إسرائيل كاتس إن الجيش مستمر في العمل في لبنان ضد منظمة حزب الله الإرهابية، وكذلك يقول إن إسرائيل ترفض تماما تهديدات إيران وكل محاولة إيرانية للربط بين لبنان وبين إيران، ومهاجمة إسرائيل ستقابل هذه المحاولة برد قوي جدا كما حدث الليلة الماضية، ويقصد فجر هذا اليوم واستهداف إسرائيل لإيران. إذن إسرائيل كاتس يقول إن لا تغير في المعادلات بعد الحرب الأخيرة، بعد تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران، يصر على المعادلة نفسها بأن أي إطلاق للصواريخ على شمالي إسرائيل سيقابل باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، ويقول إن إسرائيل ترفض أي ربط تقوم به إيران بين استهداف الضاحية وبين استهدافها لشمالي إسرائيل، وفي حال قامت إيران بهذا الأمر فستقابل برد شديد كما حدث الليلة الماضية، على حد تعبير وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس في بيان مقتضب صدر خلال الدقائق القليلة الماضية. كاتس يقول للإسرائيليين بأن لا تغيير في قواعد الاشتباك، وإن الهجمات الإسرائيلية على إيران لم تؤدي إلى تغيير المعادلة التي تقول إسرائيل إنها فرضتها خلال الأيام الماضية، وهي استهداف الضاحية مقابل أي استهداف للمدن الإسرائيلية والمستوطنات الإسرائيلية. بطبيعة الحال هذا الأمر سيكون محل اختبار خلال الأيام المقبلة، إن استهدف حزب الله المستوطنات الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة، وبعد ذلك أيضا ستكون المعادلة الإيرانية هي الأخرى محل اختبار. إن قصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت، فهل ستعاود إيران قصف شمالي إسرائيل مرة أخرى، علما طبعا حتى الآن بأن إيران نفذت هذه التهديدات. موقف تصعيدي من كاتس، بمعنى أو بآخر يقول أوقفنا تبادل العمليات الآن لكن لم نوقف المعادلات التي قادت إلى التصعيد خلال الفترة الماضية.
6: إذن موقف جديد، وننتظر تداعياته وما يمكن أن يحمله من مواقف، وحتى إن كان سيؤدي إلى تصعيد. إدمون، ويعني ونحن نتابع هذا المشهد في ظل التحذيرات والتهديدات المتبادلة الآن، كان هناك موقف للسفير الأمريكي في بيروت؟
5: قبل الحديث عن الموقف الأمريكي وموقف السفير الأمريكي، لابد من الإشارة إلى أن الوكالة الوطنية للإعلام أوردت قبل لحظات بأن استهداف السيارة في عند دوار الساعة في منطقة صور قد أدى إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى. إذن هناك شهيد وعدد من الجرحى، والحصيلة هنا طبعا للوكالة الوطنية للإعلام. لا زالت فرق الإسعاف متواجدة في المكان، ولازالت فرق الدفاع المدني موجودة في المكان. وهنا أذكر بشيء مهم، بأن السيارة صحيح أنها هي المستهدفة، ولكن تلك النقطة هي نقطة على الرغم من الحرب وعلى الرغم من الإخلاءات، هي منطقة حيوية على المستوى المدني والإنساني. لماذا؟ لأن هناك آلاف النازحين ينتشرون بين هذه الحديقة التي تبدو هنا قبل يعني دوار الساعة، وصولا إلى المدارس ومركز اتحاد الموجود في الداخل، وبالتالي هناك عدد كبير من النازحين، وهناك أيضا عدد كبير من المؤسسات الإنسانية وطبعا البلدية هنا، وكل الفاعلين في عملية مساعدة هؤلاء النازحين يتحركون على هذا الخط. وهناك أيضا مركز للصليب الأحمر اللبناني على بعد أمتار قليلة من النقطة المستهدفة، وبالتالي يعني الحديث عن شهيد وعدد من الجرحى، ربما يعني الشهيد قد يكون داخل السيارة، ولكن الجرحى ربما يكون البعض منهم قريب من نقطة الاستهداف، وهذه خطورة الاستهدافات التي تطاول يعني السيارات المتحركة. بأي لحظة قد يكون الشخص بسيارته أو على سيرا على الأقدام قد يكون قريبا أو في نقطة عمله، وهذا ما يشكل خطرا كبيرا في هذا المجال.
6: إذن هذا بالنسبة لآخر التطورات ونتيجة هذا الاستهداف حتى اللحظة، كما ذكرت شهيد وعدد من الجرحى. وهنا أسألك إدمون عن المواقف يعني اللبنانية وأيضا السفير الأمريكي الذي أطلق عدة تصريحات. إدمون، طيب يبدو أنه فقدنا الاتصال مع إدمون. أعود إليك أحمد الآن، ومتابعة لهذا التطور والوقوف على السيناريوهات المحتملة الآن والتصريحات التي أدلى بها وزير الأمن الإسرائيلي الذي عاد وأكد مرة أخرى على المعادلة التي تريد إسرائيل ترسيخها، الشمال مقابل الضاحية الجنوبية، ولما يبدو وكأنه من خلال يعني ما ذكرت وكأنه تصعيد جديد رد على إيران التي يعني أضافت معادلة أخرى الآن بالحديث عن الجنوب عندما يتم الحديث إيرانيا بأنها ستتخذ إجراءات أكثر حزما في حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بما في ذلك جنوب لبنان. وبالتالي إسرائيل يعني هل إلى أي درجة مستعدة وما السيناريوهات التي يتم تداولها؟
7: فعليا كل أسباب التصعيد المقبل قادمة حتى الآن. هناك معادلات تصر عليها إسرائيل وهي استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل أي استهداف للمناطق الحدودية، والقصد داخل إسرائيل وليس في الجنوب اللبناني. في المقابل هناك معادلة إيرانية وهي أن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت سيقابل باستهداف شمالي إسرائيل، وخلال الساعات الماضية وسعت إيران هذه المعادلة لتشمل الجنوب اللبناني والمطالبة بوقف عمليات الاحتلال الإسرائيلي هناك. أثبتت إسرائيل خلال اليومين الماضيين أنها تنفذ هذه المعادلة. بالأمس ما أن أطلق حزب الله صاروخين باتجاه منطقة كريات شموني حتى استهدفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي المقابل أثبتت إيران أيضا أنها تنفذ هذه المعادلات وهذه التهديدات، فاستهدفت شمالي إسرائيل ردا على استهداف الاحتلال الإسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت. ثم الجميع يعرف ما الذي حدث، استهدفت إسرائيل مواقع في إيران منها العاصمة طهران، ثم ردت إيران باستهداف قواعد عسكرية إسرائيلية وبعدد من المنشآت داخل إسرائيل. هذا هو الوضع، لا يوجد حاليا اتفاق ينهي هذا التصعيد. هناك وقف للأعمال الإدائية، وقف للحرب أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن لم يتم نزع فتيل التصعيد للمرة المقبلة. كافة أسباب التصعيد الحالي لا تزال متوفرة حتى الآن، وربما تشتد للفترة المقبلة، بمعنى أن التصعيد المقبل هو مسألة وقت، مسألة ربما خروج قذيفة عن مسارها في الجنوب اللبناني وسقوطها داخل إسرائيل، ثم تعاود إسرائيل استهداف الضاحية فترد إيران باستهداف شمالي.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
0: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
8: أصل القهوة مذاق،
4: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
0: راديو الحرية
6: 92.7 FM. سأعود لك أحمد، أشكرك حتى اللحظة من القدس. أحمد دراوشة مراسل تلفزيون العربي، وأعود مرة أخرى إلى صور معك إدمون ساسيم لنقف معك إن كان هناك أي معلومات جديدة رشحت حول هذا الاستهداف، وإن كان بإمكانك أن تضعنا في صورة عن أبرز المواقف اللبنانية منذ الأمس، يعني منذ ما بدأ هذا التصعيد حتى اليوم، وأيضا كان هناك مواقف من السفير الأمريكي في لبنان.
5: نعم، بالنسبة للحصيلة التي يعني ذكرتها الوكالة الوطنية للإعلام، نتحدث عن شهيد وعدد من الجرحى نتيجة استهداف سيارة بصاروخين من مسيرة إسرائيلية هنا عند الدوار الساعة في جنوب سور. أما على المستوى السياسي فقد كان لافتا اليوم بالتحديد حركة السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، إذ التقى الرؤساء الثلاثة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والرئيس نواف سلام رئيس الحكومة ورئيس المجلس نبيه بري. وطبعا من أبرز ما قاله السفير ميشيل عيسى، قال بأن ما حصل بالأمس في إشارة واضحة إلى الاستهداف الذي جرى في الضاحية الجنوبية لبيروت. قال بأن ما حصل في الأمس هو رسالة سياسية، ونحن في الولايات المتحدة الأمريكية قررنا ألا تتوسع المواجهة أكثر. هنا طبعا في الإشارة إلى ما انطلق من الضاحية الجنوبية لبيروت، وطبعا كل المواقف السابقة بالنسبة لحزب الله. وطبعا هو أكد على أنه من المقرر أن تستأنف في واشنطن، ويعني أكد على التنويه بالفريق اللبناني المفاوض ضربها الاحتلال الإسرائيلي ولا دخل له بها، ولن تكون فارغة من الناس، بل سيعودون إليها ويبدأ العمار والكهرباء والمياه. طبعا هذه كانت أبرز المواقف نتيجة هذه اللقاءات المتتالية مع الرؤساء الثلاثة في لبنان.
6: كيف تفاعل الرد الإيراني على استهداف الضاحية اللبنانية لبنانيا؟
5: لم أسمع السؤال جيدا.
6: أسألك عن التفاعل اللبناني وخاصة الرسمي مع الرد الإيراني على إسرائيل نتيجة للاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية.
5: طبعا في لبنان هناك يعني انقسام واضح في هذا المجال، انقسام سياسي حاد في لبنان على المستوى السياسي، وحتى ايضا يصل احيانا على المستوى الاجتماعي وتتخلله اشكالات تترجم على الارض تماما. حزب الله هو كان قد اعلن رفضه للاتفاق الذي تم في واشنطن، وهذا ما ادى الى ايضا مزيد من الانقسام مع السلطة السياسية اللبنانية وبالتحديد رئاسة الجمهورية التي كانت قد وجهت يعني مواقف حادة لإيران. واتهمها طبعا رئيس الجمهورية بأنها تستخدم لبنان كورقة، أما يعني حزب الله كان قد رفض هذا الاتفاق. وعندما نسأل لماذا ترفضون الاتفاق، لماذا تستمرون في عملية ضرب المستوطنات الشمالية، فهم يقولون بأن كل قرية في لبنان يعني هي مثل الضاحية الجنوبية، وهم يرفضون الاتفاق للقائم ضاحية مستوطنات شمالية. هم يريدون كل قرية في لبنان أن تكون كالضاحية الجنوبية، ولن يكون هناك أمان لأي مستوطنة شمالية إذا لم يكن هناك أمان لأي قرية في الجنوب اللبناني. هناك انقسام حاد بين حزب الله بالتحديد وبين يعني رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة التي كانت لديها مواقف حادة تجاه التدخل الإيراني، وتأكيد رئيس الحكومة يعني في اليومين السابقين على حق لبنان بتقرير مصيره، وأن الطائف أصر على اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب اللبنانية أصر على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وكانت هناك مواقف من إيران نتيجة هذا الانقسام السياسي بين من
6: شكرا لك من صور جنوب لبنان مراسل التلفزيون العربي أدمون ساسين على كل هذه التفاصيل. وينضم إلينا من بيروت علي سبيتي مدير المركز العربي للحوار، أهلا بك سيد علي. كيف ينظر إلى هذه التطورات الأخيرة ما بعد التصعيد المحسوب على ما يبدو حتى الآن، ولكن لا شيء مضمون؟
9: أولا تحية طيبة لك الزميلة العزيزة والمشاهدين الكرام. يعني بالتأكيد ما حصل يعكس بشكل مباشر المستوى الذي السلبي الذي وصلت إليه المفاوضات سواء على الخطين الإيراني الأمريكي أو الإسرائيلي اللبناني. عمليا تبين بأن وقف إطلاق النار هو وقف هش أصلا لم ينجح منذ بدايته وحتى الآن، وبالتالي يعكس كما ذكرت المستوى السياسي المتدني بين أمريكا وبين إيران بشكل أساسي وكبير، باعتبار أن المفاوضات تترنح مكانها ولم تتقدم أي خطوة. بالعكس كلما مضى يوم تتراجع أكثر عملية التوصل إلى اتفاق ممكن مع بين الإيرانيين والأمريكيين. كذلك الأمر على المستوى اللبناني، هناك شرخ كبير بين اللبنانيين على ضوء المفاوضات التي حصلت في واشنطن. إذا هناك فريق سياسي يرفض ذلك، وبالتالي هناك فريق سياسي يؤيد ذلك، وتبين من خلال ما تم التفاهم عليه في واشنطن أنه لا يمكن أن يمشي أو أن يجري أو أن يتحقق في لبنان لاعتبارات عديدة. وأول معضلة سوف تواجه السلطة التي لم تستطع في السابق أن تنفذ البيان الوزاري ولا خطاب القسم، فكيف يمكن لها أن تنفذ ما تم التفاهم عليه في واشنطن؟ والمعضلة الأساسية نزع سلاح حزب الله، كيف يمكن للسلطة أن تنزع سلاح حزب الله في ظل موقف واضح أن السلطة لا يمكن أن تنزع سلاح حزب الله إذا لا يريد حزب الله

0: الضاحية بشكل مباشر. لذلك نحن نرى بأن ما يحصل هو أن هناك رغبة إسرائيلية دائمة بالحرب، لا تريد التوجه نحو السلام، أو أنها تسعى باتجاه السلام لأن هذه ليست رغبتها، وخاصة أن هناك انتخابات إسرائيلية، وهذه الانتخابات الإسرائيلية يحسن شروطه نتنياهو من خلال الجنوب، وبالتالي تحسين وضع الأمن بالنسبة للمستوطنين في الشمال باعتبار أنهم صوت راجح ورابح لليمين الإسرائيلي. فإذا هناك رغبة إسرائيلية بالحرب في ظل رغبة سلام في لبنان، لكن رغبة السلام في لبنان يختلف عليها بين اللبنانيين، بين فريقين سياسيين يريدان التوصل إلى تفاهم لكن بواسطة الأمريكية لا بالمباشرة مع إسرائيل. إضافة أن إيران الآن بدأت تحسن من معادلتها، وبالتالي أن تحسن من شروطها، ونحن رأينا كيف أنها عندما قالت بأنني سأرد على أي استهداف للضحية ردت، وهذا كان مستعجلا لأن كان الكثيرون يستبعدون أن تكون إيران قادرة على الرد، وبالتالي في خاصة في هذه الظروف، أو أن لبنان يعني لها شيئا، كما كان هناك الكثيرون من اللبنانيين ينظرون أن لبنان بالنسبة لإيران ورقة ليس أكثر.
1: هل تغير الحال؟ يعني هل تغير الموضوع أن لبنان ليست ورقة بالنسبة لإيران؟ لأن السؤال نفسه يطرح بالنسبة لقطاع غزة، هي لم تتصرف، يعني صحيح الآن تصرفت بشكل استثنائي غير مسبوق، ولكن هل يغير من فكرة بأن لبنان هو ورقة بالنسبة لإيران؟ وأيضا بعد هذا التصرف الآن، وهي تلوح الآن ليس فقط بالضاحية، تلوح بالرد على استهداف الجنوب، المواطن الإيراني يعني الآن يأخذ صحيح. بشكل مختلف، كيف تراه؟
0: صحيح، هي تعكس الآن كما ذكرت تريد أن تحسن من شروطها، وبالتالي أن تملك أوراق قوة نافذة بعد أن سقطت الكثير من أوراقها. الآن تحسن من ورقة الجنوب، وبالتالي تفعل من ورقة الحوثيين في البحر الأحمر، وبالتالي هي تذهب باتجاه الحرب، إنه إذا أنتم عم تخوفوني بالحرب فأنا لا أخاف هذه الحرب وسأذهب إليها. يعني كل الكلام الأمريكي على أن إيران واهنة ضعيفة لم يعد بمقدورها أن تفعل شيئا، لقد خسرت ما خسرت من إمكانيات ومن قدرات لم تعد تؤهلها لكي تكون قادرة على استئناف الحرب. الآن الإيرانيون يعكسون كلاما وموقفا عمليا مختلفا تماما عن النظرة الأمريكية، وبالتالي حتى عن التصريحات الإسرائيلية. فإذا ويبدو أن إيران ارتاحت كثيرا لموقف الكونغرس الذي وضع حاجزا أمام ترامب، فبالتالي هذه ورقة قوة كانت بيد إيران، وهي تستغل هذه الورقة بشكل كبير، وتعلم جيدا أن ترامب لا يريد استئناف الحرب، ولو كان يريد حربا لما توقف.
1: طيب هذه الخطوة، خطوة إيران تحديدا تجاه لبنان، ونحن كنا نتابع شكل الانقسام اللبناني في الفترة الماضية.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
2: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة، زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: إن استهداف الضاحية وجنوب لبنان يقود إلى رد مباشر من إيران على إسرائيل. ومنذ اللحظات الأولى للهجوم الإيراني دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الخط، حيث دعا إلى وقف إطلاق النار فورا، وتمسك بخيار التفاوض مع طهران، واتصل بنتنياهو لمنع التصعيد. رغم ذلك ردت إسرائيل المحرجة داخليا، ردت بضرب أهداف داخل إيران منها مجمع للبتروكيماويات، قالت إنه يستخدم في إنتاج الصواريخ الباليستية، في حين أعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة رماد دافيد الجوية قرب الناصرة. مقر خاتم الأنبياء أعلن أن طهران نفذت ردا مؤلما على إسرائيل، وتقرر على إثره وقف العمليات العسكرية. ثم تحدثت وسائل أعلام إسرائيلية عن وقف الهجمات بناء على طلب من ترامب. لكن بيان خاتم الأنبياء لم يكتفي بإعلان وقف الهجمات، بل تضمن تحذيرا مباشرا بأن أي عدوان جديد بما في ذلك على جنوب لبنان سيقابل بإجراءات أشد وأقوى من السابق، في إشارة واضحة إلى أن لبنان بات جزءا من معادلة الردع التي تريد إيران تثبيتها. في حين قال مسؤول إسرائيلي للقناة 12 الإسرائيلية إن الهجمات على جنوب لبنان ستتواصل خلال الأيام المقبلة بكامل القوى. لذلك قد لا تكون النتيجة الأهم لهذه الجولة عسكرية بقدر ما هي سياسية. فبعد 100 يوم على الحرب تكرس إيران معادلة جديدة، الضاحية وجنوب لبنان مقابل إسرائيل، كما كرست واقعا آخر يتمثل في أن لبنان لم يعد ملفا منفصلا عن التفاوض مع طهران، بل أصبح جزءا من معادلة الصراع والتفاوض معاً.

0: الآن لي نقاش ما سبق عرضه. ينضم إلي في الأستوديو الدكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران، وأيضا ينضم إلينا من واشنطن ضيفي الأستاذ توم واريك، المستشار السابق في الخارجية الأمريكية وكبير المستشارين من مجلس الأطلسي. أرحب أيضا بضيفي من بيروت الأستاذ منير الربيع، رئيس تحرير جريدة المدن، ومعنا من حيفا أستاذ طانس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل. أهلا بكم جميعا ضيوفي لمناقشة هذه التطورات المتسارعة على المستوى الميداني والسياسي أيضا. وأبدأ معك أستاذ هاشمي، معادلة إسرائيل لبنان بجنوبه، طبعا تريد إيران فرضها، ولكن هل هي قادرة على ذلك في ظل التعنت الإسرائيلي والذي بدأ ظاهرا الآن من خلال الاستهدافات في جنوب لبنان بعد التهديدات الإيرانية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيوف الأكارم. الواقع أن إيران بعملياتها التي بدأتها بالأمس أرادت أن يعني تعتمد هذه المعادلة الجديدة من أن الكيان الصهيوني بهجومه على بيروت والجنوب سيكون تحت الضربات الإيرانية في شمال إسرائيل، و يعني حسمت موقفها وهجمت بالأمس إسرائيل، ولم يكن فقط الشمال بل شمل الجغرافيا الفلسطيني المحتلة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. الواقع أن هذا الهجوم الكاسح والذي بادرت به إيران أرادت أن تثبت أن هناك وحدة في الساحات بين إيران وحلفائها في المنطقة بما فيهم حزب الله في لبنان، وفي المرحلة الثانية أن تفرض هذه المعادلة لكي تحفظ لبنان بجنوبه وعاصمتها بيروت والضاحية. الواقع بعد الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني، في الواقع أيضا إيران ردت بقوة رغم التعتيم الإعلامي ورغم كل يعني الحذر في إسرائيل من أن يعلن عما قصفته إيران من مواقع عسكرية مهمة داخل إسرائيل، ولكن الضربة كانت باعتقاد قال خاتم الأنبياء ضربة قوية و ساحقة لبعض المواقع العسكرية والمعسكرات لذلك باعتقادي أن إيران مصرة على هذا الأمر الذي تفضلت فيه، أنه تريد أن تفرض هذه المعادلة ولا يعني تراجع عن هذا الأمر.
0: سيد مطانس، يعني في المقابل معادلة إسرائيل مغايرة، كاتس منذ قليل في تصريح له قال لا تغيير في المعادلات ما قبل هذه الجولة وما قبل يوم أمس. هل إسرائيل الآن مع الموقف الأمريكي المتطور قادرة فعلا على فرض هذه المعادلة التي في جانب منها لا يتوقف إطلاق النار؟ طيب سنعود لك أستاذ مطانس شحادة للحديث عن الموقف الإسرائيلي في ظل هذا الإصرار على الاستمرار في المعادلة التي يتحدث عنها كاتس، المعادلة السابقة. هل تسمعني الآن أستاذ مطانس؟
2: نعم.
0: يعني سؤالي كان، يعني ضيفي من طهران تحدث عن المعادلة الإيرانية التي تحدث عنها طهران، إسرائيل مقابلة جغرافية لبنان بأكملها بما فيها الجنوب اللبناني، إسرائيل تتحدث عن إسرائيل الضاحية الجنوبية، إلى أي مدى فعلا هي قادرة على فرض هذه المعادلة كما قال كاتس في ظل تغير الموقف الأمريكي الداعي لوقف إطلاق النار؟
2: يعني أعتقد تصريحات كاتس لها شقين، أو يعني الرسائل إلى عنوانين. أولا الاستهلاك الداخلي الإسرائيلي للحكومة الإسرائيلية، وكانت شخصيا ونتنياهو شخصيا يعني محرجان بعد تدخل الرئيس ترامب ومنع استمرار الحرب على إيران، لأنه إسرائيل كانت معنية. أنا أعتقد أن إسرائيل يعني أرادت جر المنطقة لاستئناف الحرب، ولذلك هم محرجان من تدخل ترامب ووقف هذه الحرب. هذا أولا. ثانيا، إسرائيل لا أعتقد أنها ستحاول مرة أخرى قصف الضاحية الجنوبية أو بيروت. هذه المعادلة على ما يبدو تم تطبيق المعادلة الضاحية وبيروت مقابل إسرائيل من قبل إيران، ولكن إسرائيل ترفض أن تشمل هذه المعادلة الجنوب، وإسرائيل تريد تثبيت عمليا أن الجنوب اللبناني خارج هذه المعادلات، وقامت فعلا وتقوم حاليا بشن ضربات وهجمات على جنوب لبنان والمنطقة بأحوالها لمنع هذا التدخل أو تكسر هذه المعادلة التي تحاول إيران فرضها على إسرائيل، لأن هذا سيكون بالنسبة لإسرائيل انتكاسة كبيرة جدا. نجحت إيران في إدخال معادلة جنوب لبنان أمام يعني أي قصف على جنوب لبنان سيؤدي إلى رد فعل إيراني. هذه المعادلة كارثية بالنسبة لإسرائيل، لأن إيران مقتنعة وعلى ما يبدو صحيح أن الرئيس الأمريكي لا يريد استئناف الحرب، وهذه ورقة ضغط جدية على إسرائيل، وسنسمع هذا الكلام بعد قليل كما أعتقد من رئيس الوزراء نتنياهو في التصريح.
0: يبدو أن إسرائيل تأبه للتهديدات الإيرانية. الآن غارة جديدة على سور كما نتابع على الشاشة، غارة على سور جنوب لبنان، رغم التهديدات الإيرانية بأن أي استهداف للبنان بجنوبه سيكون له رد أقوى، كما ذكر مقر خاتم الأنبياء في تهديداته في بيان أصدره صباح هذا اليوم، تحدث فيه عن وقف العمليات العسكرية ولكن بشرط أن توقف كذلك إسرائيل استهدافاتها للبنان وتوقف ردودها على إيران. الآن الاستمرار في الاستهدافات الإسرائيلية، كان هناك حديث أيضا في الساعات الماضية عن استهدافات وإصابات في جنوب لبنان، الآن غارة إسرائيلية جديدة وإسرائيل لا تأبه لهذه التهديدات. يعني من هذا المنطلق أذهب إلى ضيفي في واشنطن السيد توم وورك. سيد وورك، يعني ترامب طلب من الطرفين صباح هذا اليوم وقف العمليات العسكرية، وقف إطلاق النار. الآن وإسرائيل تستمر في استهداف جنوب لبنان على عكس ما تريده إيران وما تريد فرضه إيران، فرضه من يعني عدم فصل الجبهات، أليس هذا كذلك تجاوزا لما يريده ترامب؟
3: مساء الخير لك ولضيفيك أو لضيوفك ومشاهديك. يبدو أن الرئيس ترامب يحاول فصل المفاوضات الأمريكية الإيرانية عن الملف اللبناني، وتم إقناعه لضم الملف ليس فقط من قبل إيران ولكن الباكستانيين، ولمح أنه يريد أن يفصل بينهما في مقابلة أجراها الجمعة وبثت نهار السبت. لذلك أعتقد أن ما سنراه هو وقف لإطلاق الصواريخ والضربات الجوية بين إسرائيل وإيران، ومن ثم من المرجح أن نرى بسبب رفض حزب الله للتماهي مع حكومة لبنان واتفاق إسرائيل معها في واشنطن الأسبوع الماضي، أعتقد أننا سوف نرى استمرارا للعمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.
0: سيد منير الربيع، هذه التطورات في الساعات 24 الماضية هل غيرت
4: راديو الحرية
5: 97.7
4: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
7: الضاحية الجنوبية لبيروت، واليوم حاولت فرض معادلة الجنوب مقابل استهداف إسرائيل، بمعنى إذا ما تواصلت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب فإن إيران تعهدت بتوجيه ضربات لإسرائيل. تنطلق إيران من هنا من فكرة أن ترامب لا يريد تجديد الحرب، وهو يجبر نتنياهو على ضبط ردوده وعلى وقف العمليات العسكرية ضد إيران. أيضا هناك خطوة أمريكية أخرى اليوم برزت على خط السفير الأمريكي الذي التقى برئيس مجلس النواب، سمع منه ملاحظاته على الإعلان الثلاثي الذي صدر، تراجع السفير الأمريكي خطوة بسيطة إلى الوراء عندما قال نحن كنا قد اتفقنا على وقف شامل لإطلاق النار في إعلان الأربعاء، الإعلان الثلاثي يوم الأربعاء الماضي، وهذا يعني أن أو قدم وعدا لرئيس مجلس النواب بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على إرساء وقف شامل لإطلاق النار خلال الأيام القليلة المقبلة. ذلك لا ينفصل عن طلب أمريكي من الإيرانيين بضرورة وقف أي رد على العمليات الإسرائيلية في الجنوب لمدة 48 ساعة لعل واشنطن تنجح بفرض وقف شامل لإطلاق النار. لابد من انتظار ردة الفعل الإسرائيلية، وإذا ما كان نتنياهو سيرضخ لذلك. من الواضح أن نتنياهو رضخ لمطلب ترامب في إيران، هل سيرضخ لمطلب ترامب في جنوب لبنان؟ هناك معادلة يتم البحث بها في الكواليس، أن إيران تشترط على الإسرائيليين بحال لم يستجب نتنياهو لوقف إطلاق نار شامل، هي تشترط منع استهداف مدينة صور ومنع استهداف مدينة النبطية ومنع التقدم الإسرائيلي باتجاههما، ما يعني عودة العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى داخل الخط الأصفر. هل ستلتزم إسرائيل بذلك؟ في حال التزمت بذلك تكون إيران قد فرضت معادلة جديدة في الجنوب.
0: هذه أستاذ منير معلومات في الكواليس،
7: تكون قواعد الاشتباك في جنوب لبنان. نعم نعم طبعا.
0: طيب دكتور حسين، سكوب من منير الربيع. طيب سنتابع يعني هذه التصريحات، إن كانت هناك هذه الشروط فعلا ستعتمدها إيران، ما رأيك أستاذ هاشمي؟ يعني في حال لم تقبل إسرائيل بوقف إطلاق نار كامل في لبنان، هل ستشترط إيران مناطق محددة كما ذكر أستاذ منير؟
1: الواقع أن هناك ورقة جديدة تحاول إيران الاستفادة منها، وهي المفاوضات الجارية بين إيران والإدارة الأمريكية وترامب. يعني ترامب الآن مصر على أن يصل إلى اتفاق مع إيران حول ورقة التفاهم بين الجانبين عبر الوسيط الباكستاني، وهو يعني إيران أدركت أن ترامب لا يريد العودة إلى الحرب ويسعى جاهدا إلى توقيع هذه المذكرة. هناك إصرار من الجانب الأمريكي رغم أن هناك يعني إعراض من الجانب الإيراني، لأن هناك خطوط حمراء ينبغي التوقف عندها وتطالب بها طهران بشكل دقيق. أحد هذه الشروط هي موضوع لبنان وموضوع الجبهة اللبنانية بكل تفاصيلها، وقف إطلاق النار الشامل والانسحاب الإسرائيلي من لبنان.
0: في حال كما ذكر منير الربيع، في حال لم تستجب إسرائيل لهذا الشرط الإيراني، وهي كذلك حاليا هي تستهدف صور، تستهدف جنوب لبنان، في حال تم ذلك هل لإيران يعني شروط ربما تنازلية أقل من الشرط الإنهاء الكامل للحرب؟ هل ستتحدث إيران حينها عن كما ذكر منير في سكوب، قال أنه سكوب للتلفزيون العربي، هل ستتحدث عن مناطق بعينها وتسمح بالاستمرار في المناطق الأخرى؟
1: باعتقادي إيران لا تتنازل. إيران يعني حسب معلوماتي وحسب تحليلي للموقف، إيران لا تتنازل حول موضوع الجنوب اللبناني، وستصر
0: بأكمله
1: وستصر على الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وهذا مما تصر عليه إيران. وبالمناسبة الكثير من في يعني لدى الأوساط العربية يقولون أن إيران تستفيد من لبنان ومن قضية المقاومة كورقة للمساومة. أثبت أنه ليس هناك أي مساومة، وبالعكس إيران تتحمل الكثير من أجل لبنان ومن أجل القضية اللبنانية، لأنه موضوع استراتيجي، هذا ليس ورقة للتعامل أو للمساومة أبدا. ولذلك هي الآن تتحمل، يعني بالأمس عندما هاجمت كانت تعرف تماما أن الإسرائيليين سيردون وأن هناك ثمنا ستدفعه إيران في هذا المجال.
0: إيران لا تستفيد من لبنان؟
1: لا تستفيد من بهذا المعنى، ليست ورقة مساومة كما يقولون لتحسين موقعها التفاوضي مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا بالعكس، هو موقف استراتيجي اتجاه، يعني لأول مرة إيران تهاجم مبادرة، تهاجم الكيان الصهيوني. صحيح. دفاعا عن بلد عربي هو لبنان، وهي تعرف تماما، وهي على أتم الجهوزية.
0: وهذا البلد بالمناسبة تحمل كذلك يعني آثار الرد على اغتيال علي خامنئي، البلد بأكمله يعني شعبا وأرضا وكل هذه التداعيات. سنعود لهذه النقطة. نتنياهو الآن يقول مهمتنا مع حزب الله لم تنتهي بعد، مهمتنا مهمة إسرائيل مع حزب الله لم تنتهي بعد، هذا ما قاله بنيامين نتنياهو. معنا من القدس أحمد دراوش مراسل التلفزيون العربي. أحمد أهلا بك، نتابع تصريحات نتنياهو الذي يتكلم الآن.
8: تصريحات مقتضبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتهت قبل ثوان من الآن. قال نتنياهو إن الحرب على الجبهة الإيرانية توقفت لأن النظام في إيران توقف عن استهداف إسرائيل بعدما شنت إسرائيل ضربة عليه فجر هذا اليوم. طبعا هذه المعلومات ليست دقيقة، آخر غارة إسرائيلية كانت عند 7 صباحا، وبعد ذلك قصفت إيران إسرائيل على الأقل مرة واحدة، على الأقل على مستوى السردية. يقدم بنيامين نتنياهو أخطاء عندما تحدث عن الجبهة الإيرانية. قال نتنياهو إنه لولا الحرب التي بدأتها إسرائيل العام الماضي في مثل هذه الأيام، والتي وصفها بالتاريخية على إيران والقضاء على طموحات إيران أو على قدرات إيران العسكرية النووية وسعيها للحصول على قنبلة نووية، لما كانت إسرائيل وصلت إلى ما وصلت عليه اليوم على حد تعبيره. كذلك تحدث عن تأثير اغتيال من سماه بالمستبد علي خامنئي في الحرب الأخيرة على إيران على حد تعبيره بطبيعة الحال. تطرق كذلك إلى الجبهة اللبنانية، قال إن حزب الله وإيران كانا يحاولان فرض معادلات جديدة على إسرائيل، لم ينجحا في هذا الأمر ولن ينجحا على حد تعبيره. قال إن إسرائيل مستمرة في توجيه ضربات قاسية على حد تعبيره لحزب الله، خصوصا بعد العمليات خلال العامين الماضيين واغتيال الأمين العام الراحل لحزب الله في العام 2024 في 27 من سبتمبر العام 2024. تحدث عن الأنفاق الضخمة التي بناها حزب الله على حد تعبيره تحت قلعة شقيف، وقال إنه لم يرى في حياته أنفاقا بهذه الضخامة. على العموم انتهت كلمة بنيامين نتنياهو، ختمها بالحديث عن العلاقة بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قال إنه يحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها، وأنه أوضح هذا الأمر ليس فقط للإسرائيليين إنما للرئيس ترامب، وهذه قد يكون إقرارا من نتنياهو بأن ترامب طلب منه عدم استهداف إيران، لكن ترامب في نهاية المطاف فعل ما أراد، لكن نتنياهو في نهاية المطاف فعل ما أراد فعله.
0: شكرا لك أحمد دراوشة من القدس. بهذه النقطة التي ختمت بها أحمد أنتقل إلى ضيفي من حيفا أستاذ طانس شحادة. من يتخذ القرار الآن؟ هل القرارات ما زالت بيد بنيامين نتنياهو، أم كما يقال أو تذهب بعض التحليلات إلى أن القرار الإسرائيلي في حربه أو في هذه العمليات المتبادلة مع إيران أصبح بيد دونالد ترامب؟
2: يعني اولا قبل كل شيء بملاحظه على ما جاء على نتنياهو، يعني في كلمه نتنياهو هذا الشخص يكذب، يعني يكذب على المجتمع الاسرائيلي، يحاول امتصاص الغضب الاسرائيلي الان والازمه في المجتمع الاسرائيلي ازاء وقف الحرب على ايران. بالمناسبه اي معادله تفرض الان على اسرائيل في لبنان اذا كانت جزئيه حول صور او نبطيه، يعني أي حتى لو بشكل جزئي، هي انتكاسة لإسرائيل. أي معادلة تربط بين لبنان وإيران هي انتكاسة لإسرائيل. الآن أنا يعني لا أريد المبالغة والإدعاء أنه ترامب يستطيع أن يفرض على نتنياهو ما يشاء، هذا طبعا غير واقع، ولكنه يؤثر بشكل كبير على خطوات إسرائيل وعلى تصرف إسرائيل، خاصة في كل ما يتعلق مع إيران. أنه ترامب الآن، يعني ترامب جرب نصائح نتنياهو، ويعتقد أن نتنياهو جر الولايات المتحدة إلى حرب، وقد كذب أو أعطى الولايات المتحدة معلومات غير دقيقة أو بالغ بقدرات إسرائيل والولايات المتحدة بإسقاط النظام، وترامب تعلم الدرس. فلذلك ترامب لا ينجر الآن وراء كل ما يقوله نتنياهو أو يوعد به نتنياهو، وهذا لا يعني أن إسرائيل يعني فقدت استقلاليتها أو حرية التصرف، ولكنها محدود إلى حد كبير، لأن إسرائيل من جهة تريد استئناف الحرب واستمرار الحرب.
0: لماذا قبلت إذن بطلب مطلب ترامب وقف إطلاق النار؟ لماذا قبلت به اليوم؟
2: لأن إسرائيل لا تستطيع الاستمرار بالحرب بدون دعم فعلي وعملي من الولايات المتحدة وقوات الولايات المتحدة المتواجدة في المنطقة. يعني إسرائيل قالت، صرحت أن الجيش الأمريكي لم يشارك في الهجوم على إيران، لكنه ساهم في الدفاع ما تسميه عن إسرائيل وعمليا إسقاط تصدي للصواريخ التي أطلقتها إيران. في الحرب السابقة كما نشر في الولايات المتحدة، إسرائيل تصدت لصواريخ آسف الولايات المتحدة، جيش الولايات المتحدة تصدى لعدد أكبر من الصواريخ المتوجهة على إسرائيل أكثر من الجيش الإسرائيلي، واستنزف مخزون الصواريخ المضادة الأمريكية. إسرائيل لا تستطيع الاستمرار في الحرب بدون دعم الولايات المتحدة، الدعم العسكري، المعدات، الذخائر، الطائرات، طائرات التزود بالوقود، الدفاع الجوي، الغطاء الدبلوماسي والاقتصادي لإسرائيل. لذلك إسرائيل نعم هي مقيدة، مقيدة جدا الآن بمصالح الولايات المتحدة، لأن الرئيس ترامب يريد التوجه إلى اتفاق. إسرائيل حاولت تعطيل هذا الاتفاق، والآن حاولت عبر هذا الاستفزاز. أنا أعتقد أنه كان استفزاز مقصود، محاولة لاستفزاز إيران، ولكن إيران نجحت بفرض معادلة جديدة. لا نعلم يعني مدى كم من الوقت ستصمد هذه المعادلات، أو هل إيران ستراكم على هذه المعادلة ما قامت به في الأيام الأخيرة. أنا أميل إلى قبول ما قاله الزميل منير من بيروت، أنه إيران تنتظر 48 ساعة، ولكن أعتقد أنها تنتظر أيضا ربما للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. الآن وقف إطلاق النار في جنوب لبنان مرتبط أكثر باتفاق بين إيران والولايات المتحدة، ولكن الأهم أنه دخل الآن في بشكل رسمي وباعتراف الولايات المتحدة بمعادلات الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة.
0: سيد وارك، في حال تم التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن، وطهران تصر على أن يشمل أي اتفاق جبهة لبنان، هل سيجبر ترامب بنيامين نتنياهو على وقف إطلاق النار على لبنان كاملا والانسحاب من الجنوب؟
3: أعتقد أنه من المرجح كنتيجة أن إسرائيل سوف تتوقف عن القتال لبرها، ولكن في أي لحظة حزب الله يقوم بأي أمر استفزازي، سواء مهاجمة أو أن يأخذ أراضي جنوب الليطاني أو يضع مطلقات صواريخ في بعض المنازل. سوف نرى إسرائيل تقوم بهجمات منخفضة الوتيرة أولا، وإذا ما ردت حزب الله سوف ترد بوتيرة أكبر. وجدنا هذا النمط يتردد 4 مرات، وهذا ما نتوقع أن يحصل. لذلك نعم، نتنياهو قد يجاري لفترة قصيرة الخفض في وتيرة الهجمات الإسرائيلية، ولكننا نعرف أن حزب الله سوف يتجاوز أي وقف إطلاق نار، ومن المرجح أن يكون ثمة تصعيد إلى ما وصلنا إليه الآن.
0: سيد هاشمي، الجنوب اللبناني يضرب الآن، يستهدف من قبل إسرائيل، هل ستصر إيران على موقفها؟
1: الواقع أن إيران وصلت إلى قناعة بعد هذا الهجوم وبعد الحرب المفروضة عليها من قبل الأمريكان والصهاينة، إن كان حرب 12 يوم أو 40 يوم، وصلت إلى قناعة أن القوة هي التي ستفرض على، ليس على إسرائيل فحسب، بل على الإدارة الأمريكية القبول بشروط إيران. ولذلك القوة بهذا المعنى أن إيران لديها أوراق تستفيد من هذه الأوراق لفرض إرادتها وفرض. الآن يمضي على وقف إطلاق النار أكثر من 80 يوم مع الإدارة الأمريكية، يعني محاولات جادة من الإدارة الأمريكية وضغوط من قبل الوسطاء الباكستانيين والإخوة العرب وغيرهم، ولكن إيران لم تتراجع عن أصولها وعن شروطها التي أعلنتها والخطوط الحمراء. لماذا؟ لأن لديها أوراق تستفيد منها للضغط على الإدارة الأمريكية. أنا باعتقادي أن نتنياهو سيخضع للقوة إن كان من إيران أو عبر الرئيس الأمريكي، لأنه لا يستطيع أن يتحمل كل هذه الضغوط لا سيما من الإدارة الأمريكية. اليوم باعتقادي أن ما قام به ويقوم به نتنياهو في لبنان هو لأجل أن يظهر للداخل الإسرائيلي أنه يستطيع أن يعمل خلافاً لرأي الرئيس ترامب.
0: عموماً لم تجبني عن سؤالي، ولكن سأعود للسؤال مرة أخرى. أستاذ هاشم، يسمح لي أن أشير لهذا الخبر العاجل في ذات السياق. الجيش الإسرائيلي ينظر بإخلاء منطقة زقوق المفدي في قضاء صور جنوبي لبنان. أتمنى أن أكون قد نطقت اسم المنطقة صحيحاً، وننتظر التصحيح من الزملاء المراسلين. طبعاً الجيش الإسرائيلي ينظر بإخلاء منطقة الآن في قضاء صور جنوبية لبنان في استمرار لعدم ربما الانصياع للقرارات الإيرانية أو للمعادلة الإيرانية التي يرفضها الجيش الإسرائيلي، ترفضها إسرائيل. ويقول كاتس أن لا معادلات جديدة تتعلق بجبهة لبنان. هل سترد إيران كما هدد مقر خاتم الأنبياء على هذه الاستهدافات جنوب لبنان؟
1: عفوا برأيك؟ أنا أجبت على السؤال، قلت بالقوة.
4: راديو الحرية 92.7 FM. الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: عزيز المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية أف أم.
5: راديو الحرية
6: من 97.10 FM.

0: في موقفها وضغطا كبيرا على إسرائيل لقبول هذا الشرط.
1: أستاذ منير، كيف تستفيد أو يستفيد لبنان من التدخل العسكري الإيراني وهذه الضربة التي وجهتها إلى إسرائيل وإصرارها على أن يكون إصرارها على فرض هذه المعادلة إسرائيل مقابل لبنان كاملا؟
2: نعم، بحكم الوقائع ستكون إيران قد فرضت نفسها لاعبا أساسيا على الساحة اللبنانية على الرغم من السعي الأمريكي وبعض الدول الإقليمية بالإضافة إلى إسرائيل لإبعاد إيران عن لبنان. العبرة ستبقى بالنتائج، كيف سيتصرف الإسرائيليون وكيف سيتصرف الأمريكيون. هناك مواقف متناقضة يطلقها ترامب، تارة يقول إنه يعمل على فصل ملف لبنان عن إيران، ولكن قبل أمس كان له تصريح بأن الملفين قد يكونان مرتبطان ببعضهما البعض. هذا أولا. ثانيا، اليوم أيضا السفير الأمريكي مرر عبارة بأنه حتى لو كان هناك أثر للمفاوضات الإيرانية الأمريكية على الوضع اللبناني واستفاد لبنان فهذا من مصلحة لبنان، بالتالي الوقائع هنا تكون بعيدة عن ما يريد فرضه الأمريكيون أو غير الأمريكيين. ولذلك في حال نجحت إيران بتكريس هذه المعادلة، يعني أنها حفظت موقعها على الساحة اللبنانية، حفظت نفوذها وضمنت حلفائها ولا سيما حزب الله، وهي كانت قد أبلغت حزب الله بأنها هي التي ستبقى تسانده مهما كان أثر الحرب كبيرا، وحتى لو لم تتوفر أموال من أي مكان لإعادة الإعمار فهي التي ستتكفل بذلك. وأنا أتحدث هنا عن رسالة رسمية أبلغها الإيرانيون للحزب بغض النظر عن النتائج فيما بعد أو عن ما الذي سيحصل، لا سيما في ضوء الإجراءات المشددة من قبل الأمريكيين لمنع إدخال الأموال الإيرانية إلى لبنان.
1: وكيف ممكن أن تستفيد يستفيد لبنان الرسمي أو يبني على ما جرى بالأمس وحتى اليوم للاستفادة في المفاوضات؟ هل سيستغل هذا أم أن إصرار رئيس الحكومة في تصريحاته على أن لا أحد يفاوض بدلا عن الحكومة اللبنانية سيجعل لبنان تغض طرف عما يجري عسكريا؟
2: يعني لا أعتقد أن الوقت الآن للتنظير، ولكن كان يجب على لبنان بما أنه يريد أن يفاوض عن نفسه أن يرسل وفدا وزاريا أو ممثلا رسميا إلى باكستان منذ الأيام الأولى للاتفاق الذي حصل، ويعقد اجتماعات ويكون لبنان شريكا على الطاولة وبذلك يفاوض عن نفسه. بغض النظر عن ذلك، الآن أصبحنا في مكان آخر. بكل الأحوال لبنان اختار طريقا معاكسا، لبنان الرسمي معاكسا كليا للمسار الإيراني، من طرد السفير وسحب أوراق اعتماده وصولا إلى التصريحات المنسقة التي صدرت على لسان رئيسي الجمهورية والحكومة قبل أيام. وهذا مؤشر واضح بأنهما يتبنان سياسة معاكسة للمنهج الإيراني، ما يعني أن السياسة اللبنانية بعيدة كليا عن ما تريده إيران. كيف سيترجم ذلك في حال فرضت إيران نفسها؟ قد ينعكس ذلك على تغيير في موازين القوى على الساحة الداخلية، وقد يتجه المسؤولون إلى إجراء اتصالات للحصول على ضمانات بإبقاء الوضع على ترتيبه القائم لعدم السماح بأي تغيير في موازين القوى لاحقا. لماذا؟ لأنه إذا نجحت إيران بفرض ما تريده وفق المعيار الإقليمي والدولي، حتما حزب الله أو يتوقع البعض أن يقدم حزب الله على تغيير موازين القوى على المستوى السياسي، سواء بتحركات شعبية أو بطروحات سياسية.
3: راديو الحرية
4: 97.10 FM.
5: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
3: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
7: أصل القهوة مذاق،
3: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
8: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
1: التي هي نتيجة للعمليات العسكرية، ولكن في حين الرئيس ترامب لديه تأثير على ما يقوم به نتنياهو في لبنان، إنه لا يسيطر على قراره. ولقد رأينا عدة مرات في الأيام الماضية والأشهر الماضية والسنوات الماضية أن الرئيس لديه تأثير على قرارات إسرائيل ونتنياهو على لبنان، ولكن لا يسيطر عليها.
9: طيب أستاذ مطانس شحادة، ماذا تريد إسرائيل الآن في لبنان؟ وهل في حال تلقت ردا إيرانيا كما وصفه مقر خاتم الأنبياء بالقوي والأشد قوة، كيف سيكون الموقف الإسرائيلي حينها؟
10: يعني من ناحية استراتيجية غير واضح ماذا تريد إسرائيل من لبنان. يعني إسرائيل سوى الحل العسكري والهروب إلى الأمام والمزيد من القتل والدمار والاحتلال لا تعرض أي شيء ولا تقول ماذا تريد. يعني إسرائيل صرحت منذ بداية أو قالت منذ بداية الحرب أنه أحد أهدافها كان أول منع اجتياح لحزب الله للحدود الشمالية كما حصل في 7 أكتوبر. بعد ذلك قالت أنها تريد إقالة نقاط عسكرية ثابتة في لبنان، بعد ذلك توسع نحو الخط الأصفر كحماية النقاط العسكرية. فسوى الحلول يعني لا تملك أي بديل أو لا تريد أن تطرح أي شيء سوى الحلول العسكرية. الآن إسرائيل معزولة من جهة ثانية، يعني أنا لم أسمع أي تصريحات أوروبية حادة تدين هجوم الإيران على إسرائيل ليلة أمس، وهذا يعني فيه تجديد ما. إسرائيل معزولة أيضا داخل الولايات المتحدة، يعني الاستطلاع الرأي الأخير لمعهد بيو أظهر تراجع حاد، حتى أن غالبية المجتمع الأمريكي تعارض السياسات الإسرائيلية ولا تتعاطف مع إسرائيل ولا تتعاطف مع الرواية الإسرائيلية. والآن هناك تصدع ما بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الإسرائيلي، لذلك لا أعتقد أن إسرائيل يمكن أن يعني تذهب أكثر، تهرب إلى الأمام بالحلول العسكرية وأن تتحدى مرة أخرى رغبة الرئيس الأمريكي، وأن يعني يكون في استفزاز جد لإيران لكي تعود من جديد بالهجوم على إسرائيل. لذلك أنا أميل إلى يعني قبول الرأي الأستاذ منير أنه فلننتظر 48 ساعة لنرى كيف ستتطور الأمور. هل سيكون معادلات جديدة في الجنوب اللبناني؟ هل سيكون تقدم الاتفاق مع الولايات بين إيران والمتحدة الولايات المتحدة؟ وإذا يعني كل هذا لم يحصل، أنا أعتقد أننا سنتجه في صدد تصعيد جديد، لأن هذا عملية نتنياهو لا يملك أي حلول أخرى، ويعتقد أن التصعيد العسكري مفهومه إيديولوجيا وعقائديا وأمنيا استراتيجيا كل هذا صحيح من وجهة نظر إسرائيلية طبعا نتنياهو، ولكن نعم. أيضا يقتنع أنه يمكن أن يفيد سياسيا ومفيد في الانتخابات القادمة في إسرائيل.
9: أستاذ هاشمي، إلى أي مدى ستتمسك إيران بلبنان؟
0: ستتمسك إيران بلبنان إلى أن يحرر الجنوب، وتستطيع المقاومة أن تصل إلى أهدافها بتحرير جنوبها وأن يتحرر القرار اللبناني من إسرائيل. الواقع في هناك في إيران الآن يعني نوع من العجب، أنه إيران التي نزلت بكل ثقلها إلى جانب لبنان، إن كان عبر دعم المقاومة أو عبر المسار أو الطريق الدبلوماسي والعلاقات والمفاوضة، ينبغي على لبنان الرسمي أن يستفيد من هذا. يعني الإنسان العاقل ينبغي أن يستفيد من كل الإمكانيات الممكنة للوصول للأهداف التي تصبو إليها الدولة. كيف ذلك؟
1: ما هو تصور إيران إلى لما يجب على لبنان الرسمي فعله حتى يستفيد من هذا؟
0: لبنان الرسمي قبل كل شيء كان المفروض أن يكون هناك توافق داخلي قبل التوجه إلى المفاوضات. يعني هناك مجتمع لبناني في انقسام حاد داخل لبنان، كان بأي دولة وأي حكومة كان المفروض عندما يريد أن يتوجه إلى المفاوضات قبل كل شيء أن يتفق مع شعبه، أن يكون هناك موقف موحد شعبي. عندما يكون هذا على هذا أقل ما يمكن أن يملكه من ورقة.
1: هذا أصبح من الماضي، يعني كما قال أستاذ منير ليس الوقت للتنظير، ولكن الآن إيران ما الذي ينتظره من الحكومة اللبنانية، من لبنان الرسمي، في ظل هذا التصعيد وفي ظل تمسك إيران بجبهة لبنان؟
0: يعني على لبنان الرسمي أن يستفيد من هذا المسار التفاوضي الذي الآن تسير فيه إيران. طيب. باعتقادي هذا يمكن أن يساعدها كثيرا في أن تصل، يعني ذئاب أو السفر قائد الجيش اللبناني إلى إسلام آباد ولقائه بقائد الجيش الباكستاني هو جانب بسيط من كل هذا، لأجل أن يكون في الصورة على الأقل لبنان مما يجري هناك. باعتقادي أن إيران بسياستها التي الآن تنتهجها اتجاه المفاوضات مع الإدارة الأمريكية، هذه السياسة ينبغي أن تأخذ بها كل الدول، مش فقط لبنان بل الدول العربية. إيران الآن تتحدث مع الإدارة الأمريكية من منطق القوة وتفرض مصالحها الوطنية. الآن إيران تقول أننا إن لم تؤمن مصالحنا الوطنية نحن لا نأتي إلى أي توافق ولا نمضي أي موافقة. طيب. أو مذكرة تفاهم مع أمريكا.
1: سيد واريك، حاجة ترامب الآن إلى التوصل إلى اتفاق مع إيران، هل ممكن أن تجعله يفرض على إسرائيل تطبيق المعادلة الإيرانية، أم أنه سيترك الأولوية في المصالح لإسرائيل؟
11: لن يكون من قدرة للرئيس ترامب أن يأمر

0: حاولت فصل الملف اللبناني عن المفاوضات مع إيران وأن يقول لإيران إنني لا أسيطر على نتنياهو، بإمكاني أن أثر عليه، ولكن ما تطلبينه أي إيران أمر لن يحصل. لذلك سوف يحث إيران على التركيز على مشاغلها الخاصة وعلى أن لا يظنوا أن ترامب سوف يستطيع إنهاء الحرب في لبنان بشكل دائم.
1: أستاذ منير، ما المطلوب الآن من الحكومة اللبنانية؟
2: المطلوب من الحكومة اللبنانية العمل على الاستفادة من أي مسار يمكن أن يؤدي إلى وقف الحرب أولا، ثانيا العمل على الدخول في حوار جدي مع حزب الله واتخاذ قرارات واضحة مع حزب الله لدفع حزب الله إلى تقديم التنازلات، مقابل أن تقدم الدولة الرعاية الكاملة للحزب وللبيئة الحاضنة في سبيل إخراج لبنان من هذه الحرب. ما دون ذلك لبنان سيبقى يتنقل إما بين حرب وأخرى، وإما من الحرب الإسرائيلية إلى الصراع الداخلي والانقسام الداخلي الذي ستنتج عنه أزمات كثيرة. ما دون الذهاب إلى تكوين رؤية سياسية موحدة شاملة تتضمن حلا للأزمة اللبنانية فيها توافق بين مختلف الأفرقاء ولا سيما بين الحزب والدولة اللبنانية على قاعدة تقديم تنازلات قاسية من الطرفين ولا سيما من حزب الله، فإن ذلك سيبقي لبنان في أزمة بعيدة المدى.
1: أستاذ مطانس، الآن وقد تغيرت النبرة الإيرانية باتجاه التصعيد، هل يحسب إسرائيليا لها حساب؟
3: أعتقد نعم، خاصة بعد ليس تغيير النبرة، بعد أن قامت بترجمة التهديد على أرض الواقع وأثبتت أنه مستعدة أن تذهب إلى أبعد حد أو مستعدة أن تستأنف الحرب في سبيل تحقيق مطالبها في لبنان، وقف الحرب لبنان والتوصل إلى اتفاق مع الإدارة الأمريكية. أعتقد أن إسرائيل يعني منذ الأمس بدأنا نسمع لغة مختلفة في إسرائيل، لدى غالبية المحللين يشخصون أن إسرائيل في ورطة جدية، ورطة لأنها لا تستطيع الهروب إلى الأمام، لا تملك كل حرية التصرف، وفقدت من استقلاليتها يعني قرارها الأمني والعسكري إلى الرئيس الأمريكي ترامب، خاصة بعد أن شارك الرئيس ترامب في الحرب على إيران. لذلك إسرائيل ستعيد الآن حساباتها، يعني أنا أتوقع ذلك، على الأقل المؤسسة الأمنية والعسكرية وربما المؤسسة السياسية تتجاهل ذلك، ولكن المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية ستعيد تقييم الحالة. يعني هاي لغة استخدمها إسرائيل كثير، وتدخل إلى المعادلات احتمال أي لحظة استئناف الحرب من قبل إيران أو أن يكون تصرف إسرائيل مختلف في المشهد الإقليمي.
1: سيد وارك، هل يمكن القول أن طهران تمكنت من إسقاط الفصل بين جبهة إيران وجبهة لبنان في على طاولة المفاوضات؟ سيد وارك، لا أعلم إن كنت تسمعني، يعني نعم تفضل.
4: Yes.
0: إذا ما إيران توافق على فصل الملفات فالرئيس ترامب سوف يحاول أولا المفاوضة على فتح مضيق هرمز، ومن ثم في خلال 60 يوما أن يناقش وقف برنامج إيران النووي ورفع الاقتصاد أو العقوبات الاقتصادية والإفراج عن الأصول المجمدة. وبالنسبة للرئيس ترامب كل هذه الملفات هي متصلة، البرنامج النووي والأموال، لذلك سوف يكون من الأبسط إذا كانت هذه المسائل التي تتم معالجتها. وإيران هي من أرادت أن تدخل مسألة لبنان، وبالنسبة لترامب هذا يعقد أصلا مشهدية ومفاوضات معقدة جدا، لذلك ترامب سوف يحب
5: راديو الحرية 97.10
6: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
0: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
2: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو، رونالدو،
5: لك أيوة، يلا شوت. لا، شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية 92.7
2: FM. مهددا بمواصلة العمل ضد حزب الله.
3: ستة وهي بتطال أماكن متعددة والتوغلات البرية الإسرائيلية المعادية ستة.
2: وينضم إلينا من بيروت مراسل تلفزيون العربي أحمد حسين، وكذلك من القدس أحمد دراوشة. أهلا بكما. أبدأ من بيروت معك أحمد حسين لنقف معك على آخر تطورات المشهد بعدما يعني اعتبر كتصعيد إسرائيلي جديد، خاصة بعد استهدافات في صور، استهداف لمركبة أدت لوقوع شهداء وجرحى، وأيضا نظر على آخر المواقف السياسية بعد تطورات الأمس حتى اليوم.
4: نعم رولا، التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني مستمر على حالته التي بدأ بها الجيش الإسرائيلي منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على لبنان وكثفها بداية من إعلان وقف إطلاق النار في إبريل الماضي وحتى اليوم. مدينة صور وقضائها الذي أنذر وتجدد الإنذار لأهاليهم بالأمس، وصل الطيران الحربي الإسرائيلي والمسيرات الإسرائيلية استهدافاتها وغاراتها في صور وقضائها، استهداف سيارة أسفر عن سقوط 5 شهداء وعدد من الجرحى، منهم 4 جرحى من الصليب الأحمر اللبناني الذين كانوا متواجدين بالقرب من مقر الاستهداف. كانت هنالك أيضا غارتان في مخيم برج الشمالي وعدد آخر من الغارات على صور منذ ساعات الصباح الأولى، بالإضافة إلى تكثيف الغارات في محيط مدينة النبطية وعلى المدينة وقضائها سواء بالطيران الحربي أو باستخدام المدفعية. الغارات أيضا طالت عددا من المدن والبلدات الأخرى، الطيري وصفد البطيخ وغيرها من المدن والبلدات ويحمر الشقيف وغيرها، ممن يكثف الجيش الإسرائيلي غاراته على مدار ساعات اليوم فيها مع استمرار محاولات التوغل واستخدام المدفعية الثقيلة في منطقة وادي الحجير، والتي يسعى الجيش الإسرائيلي إلى إحراز توغل في هذه المناطق أو في هذه المنطقة على وجه التحديد، وأيضا بالقرب ومحيط مدينة النبطية منذ يومين تقريبا. على الناحية الأخرى، ما يزال حزب الله يكثف من عملياته النوعية ضد قوات الجيش الإسرائيلي. حتى اللحظة أصدر 10 بيانات بالعمليات التي نفذها منذ منتصف الليلة الماضية وحتى اليوم، وتتركز هذه العمليات على الآليات العسكرية الإسرائيلية وتجمعات الجيش الإسرائيلي خاصة في يحمر الشقيف، وكانت هنالك استهدافات لآليات دعم وآليات تحمل ذخائر للجيش الإسرائيلي ودبابات مركافة في عمليتين في يحمر الشقيف، بالإضافة إلى استهدافات أخرى في بلدتي العديسة وأيضا في الناقورة. لكن لم يعلن حزب الله عن أي عمليات تتجاوز الحدود اللبنانية منذ منتصف الليلة وحتى هذه اللحظة. يتواصل أيضا التحليق المكثف للطيران المسير في أجواء العاصمة اللبنانية والضاحية الجنوبية التي استهدفت بالأمس. على المستوى السياسي، كانت هنالك أو يبرز اليوم في اللقاءات السياسية والدبلوماسية الجولة التي جالها السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى، والتي التقى فيها رئيس الجمهورية جوزيف عون، والتقى أيضا نواف سلام وأيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري. لكن نقف عند بعض التصريحات التي صدرت من ميشيل عيسى، خاصة عقب انتهاء لقائه برئيس مجلس النواب نبيه بري، والتي أفاد فيها بأنه قام بتوضيح بعض النقاط الهامة في مسودة اتفاق وقف إطلاق النار التي أعلنتها الخارجية الأمريكية في أعقاب جولة المفاوضات الرابعة في العاصمة الأمريكية واشنطن، ووضح بأن المناطق التجريبية المقصودة في مسودة الاتفاق لا تعني بأنها ستكون خالية من السكان، وإنما مناطق سيسيطر عليها الجيش اللبناني بعد تسلمها، وسيسمح بعودة السكان إليها والسماح للسكان بعودة الإعمار وشق الطرقات وإعادة المياه والكهرباء، وأنه لا معنى للمناطق التجريبية إذا لم يعد السكان إليها. وقال أيضا بأن إسرائيل سوف تنسحب من الأراضي اللبنانية وسوف تعيد الأسرى الذين أسرتهم خلال تجدد العدوان، لكن يجب على حزب الله أن يوقف عملياته ضد إسرائيل وضد القوات الإسرائيلية، وأن يوافق على مسودة الاتفاق، ورفض الإشارة إذا ما كان قد حصل على رد من رئيس مجلس النواب نبيه بري حول مسودة الاتفاق، لكنه أشار بأن سنرى ما سيحدث خلال الأيام المقبلة، وأن لبنان جاد في اتخاذ مسار المفاوضات كحل وحيد لإنهاء الأزمة الحالية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وهو ما أشار إليه أيضا رئيس الحكومة نواف سلام عقب لقائه بالسفير الأمريكي، حيث جدد تأكيده على أن لبنان يفاوض باسمه ولا أحد يفاوض عن لبنان. وأيضا كانت هنالك إشادة من السفير الأمريكي عقب لقائه برئيس جوزيف عون بموقف لبنان باتخاذ الخيار الدبلوماسي. نعم رولا،
2: شكرا لك من بيروت مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين على كل هذه التفاصيل. وأذهب إليك في القدس أحمد جرادات، بيان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بين أحمد دروشة، من بين ما يقول فيه: نمتنع حاليا عن ضرب إيران لكن سنرد بقوة على أي هجوم. ماذا يعني ذلك؟
5: بالفعل وأبدأ من تحريفات الجبهة الداخلية الإسرائيلية التي تعلن رفع تقييداتها بدءا من الساعة 6 صباح يوم الغد. هذه أحدث إشارة إسرائيلية إلى أن إسرائيل لا تتوقع مزيدا من التصعيد على الجبهة الإيرانية. جاء رفع التقييدات بالأحرى بعد دقائق من إعلان بنيامين نتنياهو في كلمته عن أن النار قد توقفت على الجبهة الإيرانية. نتنياهو تحدث على 3 مستويات. المستوى الأول إيراني، ادعى أن إيران أوقفت قصفها لإسرائيل بعدما قصفت إسرائيل إيران. على أرض الواقع هذا الأمر غير صحيح، لأن إسرائيل قصفت إيران في ساعات الصباح الأولى، وقصفت إيران إسرائيل بعد ذلك تحديدا منطقة الجليل ومرج ابن عامر وحيفا. فبالتالي على الأقل على مستوى هذا الادعاء فالأمر غير صحيح. فيما يتعلق بحزب الله، ركز نتنياهو على الملف اللبناني، ركز على حزب الله، قال إن عمليات إسرائيل في لبنان مستمرة وستبقى مستمرة خلال الفترة المقبلة، وقال كذلك إن إيران وحزب الله حاولا فرض معادلة جديدة على إسرائيل ترفضها إسرائيل ولن تقبل بها، وهي استهداف لبنان أو استهداف إسرائيل من لبنان ومن إيران دون أن ترد إسرائيل على هذه الاستهدافات. لعل النقطة الأبرز هي حديثه عن أن لإسرائيل الحق الكامل على حد تعبيره في الدفاع عن نفسها بنفسها. قال إنه يقول هذا الأمر للإسرائيليين، للمواطنين الإسرائيليين، لكنه أيضا يقوله للرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحترام على حد تعبيره في محادثاتهما التي وصفها بأنها إيجابية. هذا التطور يشير إلى إقرار من بنيامين نتنياهو بأن هناك خلافات بينه وبين دونالد ترامب، وبأنه عبر لترامب عن رفضه لطلبه بوقف استهداف إيران أو عدم استهداف إيران. للتذكير، الليلة الماضية ترامب في مقابلة مع عدد مقابلات مع عدد من الصحفيين قبل الاتصال الهاتفي مع نتنياهو، قال إنه سيبلغ نتنياهو بألا يقصف إيران. بعد ذلك إسرائيل قصفت إيران، فبالتالي نتنياهو عبر عن رفضه لهذا المطلب الأمريكي، وقال إن إسرائيل تدافع عن نفسها بنفسها وهذا الحق تحتفظ به إسرائيل. توعد نتنياهو حزب الله، قال إن جنود الاحتلال الإسرائيلي، إن الجنود الإسرائيليين يوجهون ضربات قاسية لحزب الله، قال يمزعون وجهه على حد تعبيره، وتوعد كذلك إيران بالرد على أي هجوم إن شنته على إسرائيل.
2: شكرا لك من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة. تعيش مدينة صور التي أنذر جيش الاحتلال بإخلائها شللا كبيرا في أحيائها، كما ألحقت الغارات الإسرائيلية دمرا كبيرا في محيط الأماكن المستهدفة. كاميرا التلفزيون العربي وثقت جانبا من آثار هذه الغارات.
6: عندما نشاهد هذه التشققات هنا في الطريق نشعر وكأن زلزالا أو هزة حصلت وضربت هذا المكان، لكن إذا سرنا أمتارا إضافية نعرف أن هذه التشققات داخل طريق معبدة هي نتيجة الغارة الإسرائيلية على مقهى قرب دوار العلم في مدينة صور في هذا المكان. المقهى لم يعد له وجود نتيجة الغارة، حفرة كبيرة أحدثتها الغارة الإسرائيلية في هذا المكان، وبعض الأغراض فقط تبدو موجودة داخل هذه الحفرة الكبيرة التي أحدثتها الغارة. إذن الغارة دمرت المقهى نهائيا، وهو كان يتواجد في وسط الطريق، أي أن المسلكين من يسلك الطريقين في مدينة صور يستطيع أن يشاهد هذا المقهى الذي انتهى وجوده في المكان. ما تبقى عبارة عن تشققات في الأرض في الطريق المعبدة وفي الأرصفة القريبة التي يستخدمها المواطنون. هذه النقطة قريبة من نقطة حيوية في مدينة صور هي دوار العلم، هي واحدة من غارتين نفذها الاحتلال الإسرائيلي بعد الإنذار لمدينة صور، الإنذار المتكرر. الغارة الثانية كانت على مبنى على بعد كيلومتر من هذه النقطة. من مدينة صور، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
2: قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام للسفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى إن لا أحد يفاوض عن لبنان غير الدولة اللبنانية. من جانبه قال السفير الأمريكي لدى بيروت إنه بحث مع الرئيس اللبناني جوزيف عون مسار المفاوضات المباشرة. وأضاف عيسى في تصريح صحفي أنه من المقرر استئناف المفاوضات في واشنطن لإنهاء الوضع المؤلم الذي يعيشه لبنان، مشيرا إلى أن الاجتماع الأخير حقق تقدما وأن المفاوضات قد تستغرق وقتا لكنها تسير على الطريق الصحيح. وتابع عيسى أن الرئيس دونالد ترامب يوري أهمية للملف اللبناني ويؤيد اختيار عون مسار المفاوضات لإنهاء معاناة اللبنانيين. وللمزيد من القراءة في آخر التطورات ينضم إلينا من بيروت جوني منير الكاتب الصحفي والباحث السياسي. أهلا بك سيد جوني. بعد تطورات الأمس والرد الإيراني على استهداف الضاحية الجنوبية وردها باستهداف إسرائيل، هل يمكن القول الآن بأن إيران وليس المفاوضات وليس الحكومة اللبنانية ولا حتى الجيش اللبناني هي من تمسك بزمام الأمور وهي القادرة على تحييد العاصمة؟
7: تحياتي لك. في الواقع إيران يعني شئنا ما بينا هي الطرف الفعلي الذي يقاتل في بيروت من خلال حزب الله. وإذا كنت تقصدين هنا بإمكانية إجراء وقف إطلاق النار، فإن وقف إطلاق النار لابد أن يحصل مع الطرف
0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
0: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.
8: وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
1: ولكل الحكومات أن تكون هي من تقوم بالتفاوض عن الواقع اللبناني. صحيح أن لبنان خلال العقود خلال السنوات الماضية كان هنالك من يفاوض عنه، مرة طهران، مرة دمشق، مرة أخرى قوى أخرى، لكن من المفترض ومن المفروض بعد المشروع الذي قام على أساس أن يكون أن تكون الدولة اللبنانية هي صاحب قرارها، اتخذت هذا القرار ومن أجل الذهاب للتفاوض باسمها. لكن ولذلك يجب أن نجمع ما بين هاتين التناقضين، التناقض الميداني لأن الطرف الفعلي الذي يخاطب في الجنوب هو حزب الله والمرتبط بإيران، وبالتالي هو الأكثر تأثيرا في هذا الموضوع في قرار كيفية التوجه، ولكن الطرف الفعلي الشرعي والرسمي للبنان هو الدولة اللبنانية، وهي التي تقوم بمفاوضاتها من خلال المفاوضات الجارية في واشنطن، وبالتالي عليك أن تحل هذه المعضلة.
3: وبالتالي ما المعطى الجديد الذي أضافته هذه المعادلة الآن التي على ما يبدو نجحت؟ هل نجحت إيران باعتقادك بتثبيت هذه المعادلة؟
1: لا، هناك قرار كبير بأن يبقى لبنان بعيدا، يعني أن يخرج من موضوع الاستفافات الإقليمية، وبالتالي أن يكون التأثير الإيراني فيه كبيرا. في الماضي عندما حصل التفاوض حول الحدود البحرية كانت إيران هي التي حسمت في هذا الموضوع، وعلى حساب لبنان. يعني دعينا نقول الخط الفعلي الحقيقي للبنان كان خط 28، يعني للذي يتذكر هذه الأمور، ولكن عاد ولبنان قبل بالخط 23 لأن إيران في الواقع الأمر هي التي مهدت لهذا الطريق من خلال حزب الله، وبالتالي كان هنالك صفقات جانبية. في الواقع إذا كان هنالك طرف غير لبناني سيفاوض عن لبنان، هذا يعني أن المكاسب والنظرة ستكون لهذا الطرف، وهذا منطق الأمور. لذلك يجب على السلطة اللبنانية هي اللي تتولى هذا المسار. اليوم بعد الذي حصل، طبعا إحدى الأهداف إيران من التصعيد الذي حصل، وبالمناسبة إيران هنا للمرة الأولى تقوم بالرد عسكريا على مسألة لا تتعلق فيها، يعني لأول مرة كانت الاستهدافات التي تحصل لا تتدخل فيها إيران أو تبقى جانبا. اليوم حصل اعتداء على الضاحية الجنوبية وقامت إيران بالرد، والهدف أحد أهداف الرئيسية مما قامت به هو التأكيد على الربط ما بين المسارين اللبناني والإيراني. لكن القرار القائم في لبنان والقرار على المستوى الدولي لا أعتقد أنه سيسمح بإعادة الأمور أو إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. في الولايات المتحدة الأمريكية هنالك مسارين، مسار تفاوضي دبلوماسي ومسار تفاوضي عسكري، وهذا التفاوض المسار التفاوضي العسكري أعتقد أنه سيأخذ طريقه أكثر فأكثر من أجل تثبيت استقلالية أو أن تكون الساحة اللبنانية أو الجبهة اللبنانية مستقلة عن الساحة الإيرانية، رغم الإدراك كما قلت وأكرر لك أن الطرف الفعلي الذي يقاتل في جنوب لبنان هو حزب الله، لكن لابد من الدولة اللبنانية أن تذهب باتجاه تثبيت هذا الموقع، يعني هذه الاستقلالية وهذا الانفصال، يعني وفصل لبنان عن الورقة الإيرانية.
3: وهنا السؤال، إلى أي درجة لبنان الرسمي قادر على المضي في هكذا خطوة في ظل وجود لاعب أساسي وهو حزب الله داخليا، وأيضا إيران متحكم بالطرف الآخر من الحبل؟ لنتحدث فقط عن لبنان الرسمي كما ذكرت. هنا أسألك عن نقطة، هذا المعطى الجديد الذي يعني أجبني على فكرتي الأولى وأضيف إليها فكرة، هذا المعطى الجديد بتثبيت معادلة جديدة تقوم بها إيران الآن، إضافة إلى استخدامه كورقة قوة بالنسبة لها وفي تفاوضها مع الولايات المتحدة وإسرائيل وإلى آخره، باعتقادك كيف سينعكس على الداخل؟ هل سيزيد الانقسام أم سيقلل منه؟ خاصة بأنه الحزب الآن يعني بعد هذه الخطوة يمكن له أن يرد على السؤال الذي كان يسأل، ماذا فعلت إيران؟ ماذا قدمت إيران؟ سيقول انظروا حمت العاصمة.
1: لكن بعد ماذا؟ هلا في كل الأحوال ردا على كلامك أو توضيحا لما تفضلت به، هذا هو يشكل لب الصراع أو جوهر الصراع الحاصل الآن في لبنان، وبالتالي حزب الله ما يزال متمسكا بالذهاب هناك، رغم أنه يشكل جزء من هذه السلطة التي تحكمه وجزء من هذه الحكومة، ورغم ذلك هو متمسك بتثبيت موقع إيران في الداخل. وكما قلت لك هذا هو لب الصراع الحاصل الآن، ولكن هذا الصراع لا أعتقد أنه سيذهب باتجاه يعني القبول بإبقاء لبنان ورقة بيد سوريا أو بيد إيران. في الأمس سمعنا تصريحا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان غريبا بعض الشيء، يعني عندما تحدث عن أنني أنا متفق مع إسرائيل على أن تقوم بعمليات جراحية تجاه حزب الله في لبنان، وإذا أردنا أكثر ممكن أن أطلب من سوريا أن تقوم يعني بخطوات من هذا النوع. المقصود هنا يقول أنه في حال استمر الضغط داخليا من أجل تعطيل إمكانية ذهاب الجيش أو السلطات من أجل تثبيت هذا الوضع، يعني إنهاء التركيبة العسكرية لحزب الله من أجل إنهاء التأثير الإيراني في الداخل اللبناني، من الممكن أن أطلب من سوريا. وهو ما يعني فعليا ماذا؟ ويعني قرار نهائي على المستوى الدولي من أجل أخذ لبنان من الحضن الإيراني. أنا لا أقول أن المسألة بسيطة أو يمكن حلها أو يمكن أن تنتهي، على العكس أنا أعتقد وانسجاما مع ما حصل بالأمس أن إيران ستستميت من أجل عدم إخراجها أو من أجل منع الآخرين من إخراج نفوذها من لبنان. لكن علينا أيضا الإقرار أن في لبنان هنالك اليوم سلطة شرعية، هذه السلطة الشرعية تحظى بأغلبية مكونات الجسم في لبنان، هنالك كارثة عسكرية وهنالك كارثة أكبر اقتصادية و يعني نكبة على المستوى الشعبي والديموغرافي في جنوب لبنان، وبالتالي كل هذه المسائل لابد من وضعها في إطار يعني في واقع الأمر وحول يعني تأثير ذلك على الصراع القائم وعلى كيفية ذهاب الأمور مستقبلا. في السابق مثلا هنالك من يطرح الآن أن سلاح حزب الله مقابل معادلة سلاح حزب الله مقابل العودة مقابل الأرض، يعني عودة السكان إلى الأرض، هذه من ضمن الصيغ المطروحة. لكن من دون أدنى شك أن هنالك قرار كبير بأخذ لبنان من الحضن الإيراني، إذا أردت يعني بالتوصيف المعروف.
3: وبالتالي كيف نتوقع سلوك حزب الله التالي الآن بعد ما جرى؟
1: هذا سؤال. حزب الله يحاول أولا إنهاء الموضوع الذهاب إلى وقف إطلاق نار مع إسرائيل، من دون أدنى شك أنه خسر مواقع جغرافية أساسية، والأهم من ذلك أن هذه البيئة التي كانت تشكل حاضنة له لم يعد جرى تدمير أو تسوية القرى في الأرض، وهذه إحدى المجازر. هنا إسرائيل تريد الذهاب باتجاه تحقيق أهداف أبعد من ذلك، تهجير الواقع الشيعي في جنوب لبنان. لكن بكل الأحوال حزب الله ينتظر حصول وقف إطلاق النار كما كان يلوح من أجل الذهاب إلى تحركات شعبية تهدف إلى إسقاط هذه الحكومة. هذه الحكومة التي من خلال يعني بالتاريخ اللبناني الحديث سنة 2008 أعطي حزب الله في هذه الحكومة ما عرف بمصطلح الثلث المعطل، يعني كانت لديه وضعية الثلث المعطل وإمكانية كما كان يقال هو يعني الميثاقية، بمعنى الميثاقية كانت معروفة مسيحية إسلامية، لكن هو أعطاها البعد المذهبي، يعني إذا انسحب النواب الوزراء الشيعة يعني هذه تعتبر الحكومة غير ميثاقية. جرى تجاوز هذين المسألتين خلال تشكيل هذه السلطة من جديد، وبالتالي هنا نقول ربما يريد حزب الله استعادة موضوع الثلث المعطل أو المعايير التي كانت قائمة قبل حصول الانقلاب الكبير الذي حصل في لبنان. لكن للذهاب إلى ذلك ربما هو يحضر لاعتراض شعبي، لحركات شعبية، لتحركات كبرى، وربما يلوح أيضا في هذا الإطار بأنه يريد حصول تغيير على مستوى التركيبة الدستورية الموجودة في لبنان أو ما يعرف باتفاق الطائف. لكن هذه مرحلة لاحقة، الآن الصراع الموجود هو الصراع العسكري وكيفية انتهائه، وحتى الآن لا تبدو الصورة واضحة حول كيف يمكن أن تنتهي هذه الحرب، والأهم وفق أي شروط والتي ستكون عبر قرار وقف إطلاق النار.
3: شكرا لك من بيروت جوني منير الكاتب الصحفي والباحث السياسي على هذه المشاركة معنا. نشير إلى هذا البيان والقيادة الوسطى الأمريكية التي تقول قواتنا عطلت ناقلة نفط فارغة في خليج عمان أثناء محاولتها التوجه نحو أحد موانئ إيران. إذن القيادة الوسطى الأمريكية تتحدث عن تعطيلها لناقلة نفط فارغة في خليج عمان أثناء محاولتها التوجه نحو أحد موانئ إيران. نستكمل حيث أعلن مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني وقف العمليات العسكرية، وشدد المقر على أن هجماته كانت رداً على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، وأضاف أن إيران ستتخذ إجراءات أكثر حزماً في حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بما في ذلك في جنوب لبنان. استهدفت إسرائيل في هجوم صاروخي منشأة كارون البتروكيماوية في مدينة مهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران. ما أهمية هذه المنشأة ولماذا أدرجت ضمن قائمة الاستهدافات الإسرائيلية؟

0: إذن في أقل من 24 ساعة أشعلت إيران شرارة الحرب مع إسرائيل ثم أعلنت نهايتها أحاديا بطلب من واشنطن. وخلال هذه الجولة التي تسميها إيران عملية النصر وتعتبرها تل أبيب استكمالا لزئير الأسد، توالت الضربات المكثفة بين الطرفين. نستعرض أبرزها. نبدأ مشاهدينا بالاستهدافات الإيرانية التي تركزت في وسط وشمال إسرائيل، هناك حيث طاولت صواريخ طهران مدينتي نهارية وطبرية على بعد عشرات الكيلومترات فقط من الحدود اللبنانية. هاتان المدينتان تقعان ضمن العمق اللوجستي للجبهة الشمالية وضمن مسارات تحريك القوات نحو لبنان والجولان السوري المحتل. في الشمال أيضا أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف نقطة اقتصادية واستراتيجية عبر ضربه مجمع بازان الصناعي أكبر مصفات نفط وغاز في حيفا، بينما أشار موقع والا الإسرائيلي إلى سقوط صواريخ في المدينة نفسها وفي مستوطنة كريوت. في السياق ذاته نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية سماع عدوي انفجارات في منطقة المركز وتل أبيب الكبرى، بينما تحدثت عن سقوط صواريخ وشظايا في منطقة بيت شمش غربية القدس وفقا للقناة 12 الإسرائيلية. وضمن ساعة التصعيد الأخيرة استهدفت مدينة بئر السبع في النقب جنوبا، كما سقط صاروخ بالقرب من مستوطنة إتمار شمالي الضفة الغربية المحتلة بحسب الإذاعة الإسرائيلية الرسمية. إلى جانب كل ما سبق للطهران، إن صواريخها استهدفت قواعد جوية إسرائيلية أساسية وهي قاعدة رامات دافيد شمالا، نيفاتيم أيضا الجوية جنوبا، إضافة إلى تل نوف في الوسط. وعلى أثر الضربات الإيرانية تعطل مطار بن غوريون وأجبرت الطائرة التابعة لشركة أركيا على تغيير مسارها والانعطاف وفقا لما كشفته القناة 12 ونفته صحيفة إسرائيل هيوم. على الطرف الآخر أعلن الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام إيرانية استهداف مواقع عسكرية تشمل منصات إطلاق صواريخ، بطاريات الدفاع الجوي في غرب وشمال ووسط إيران ومنها العاصمة طهران ويزد. إسرائيل استهدفت أيضا مدينة نجف أباد التابعة لمحافظة أصفهان في وقت أفاد فيه التلفزيون الرسمي بسماع دوي انفجارات في مدينة تبريز بإقليم أذربيجان الشرقية. أما مشاهدين أهم الضربات الإسرائيلية فكانت على مجمع كارون للبتروكيماوي.
1: راديو الحرية
2: 97.10 FM. الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. غرور عند المضيق، وهذه علامة استفهام كبيرة لم يوضحها محسن رضائي حتى الآن، لكنه من ناحية أخرى شدد على ضرورة وقف الحرب حاليا، أو هذه الجولة من الحرب كما تصفها إيران وإسرائيل على حد سواء، يصفونها بأنها جولة من جولات الحرب وأنها قد تتجدد المواجهة خلال مراحل مقبلة. لا أحد يعلم أين ومتى سيتم ذلك بطبيعة الحال. محسن رضائي قال بأن وقف الجولة هذه المرة يجب أن يتضمن وبشدة جميع الجبهات التابعة لما تسميه إيران بمحور المقاومة، وعلى رأس هذه الجبهات الجبهة اللبنانية. أيضا كان هناك تصريحات رولا لجلال دهقاني فيروز أبادي، وهو أمين المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية التابع للخارجية الإيرانية. كان له كلام عن أن إيران كانت وما كانت لسنوات طويلة توقف حركة أو تقوم بتسيير حركة الملاحة عند المضيق لوجه الله بحسب تعبيره، أما الوضع فبات مختلفا الآن، وأنه لا يحق للغرب توجيه الاتهامات للجانب الإيراني فيما يتعلق بحركة الملاحة. وقال بأن الحرب التي فرضت مؤخرا وأيضا الجولة التي جرت خلال 24 ساعة الماضية كانت ستعقد المشهد أكثر، وقد كان من الممكن لإيران أن تتجه بالفعل نحو إغلاق مضيق باب المندب. هذا التحذير الذي وجهته إيران خلال يوم أمس، وكانت تقول بأن هذه الجبهة أو مضيق باب المندب إن صح التعبير أو ممر باب المندب كان من الممكن أن يتم إغلاقه بالتعاون مع الحوثيين المتواجدين في اليمن ليجري الضغط أكثر هذه المرة على الاقتصاد العالمي وعلى حركة إمدادات الطاقة والغذاء العالمي المتجهة نحو كل من القارة الأوروبية من ناحية، وأيضا نحو الولايات المتحدة الأمريكية. ما وصف البعض وصف هذه الخطوة بأنها محاولة من إيران ربما لقلب أو تحريك أحجار الدومينو، تباعا على اعتبار أن إيران تدرك بأن إحدى أوراق القوة المتواجدة لديها هي ورقة التحكم بالمضائق أو قدرتها على خلق حركة إزعاج أو حالة من الإزعاج عند المضائق والممرات المائية المهمة في الداخل الإيراني. كان هناك حديث عن بعض المناطق التي استهدفت إسرائيليا خلال 24 ساعة الماضية. تركزت هذه الاستهدافات بحسب عدة تقارير عند الجبهة الغربية والشمالية الغربية من الجغرافيا الإيرانية، تحديدا مدينة تبريز، تلك المدينة التي تحوي مطارا مهما ومطارات عسكرية أيضا تابعة للجيش والحرس الثوري الإيراني ولقواعد ومنصات إطلاق صواريخ. تدرك إسرائيل أهميتها جيدا، وهذا ما يدفعها دائما عند كل جولة منذ الحرب، حرب العام الماضي، حرب حزيران يونيو من العام الماضي، حرب 12 يوما للتركيز على تلك المدينة على محافظة أذربيجان الشرقية بشكل عام، نظرا لوجود مرتفعات جبلية مهمة تشرف جغرافيا على مناطق أقرب جغرافيا نحو الجغرافيا الإسرائيلية، وتعطي أفضلية على ما يبدو لمنصات إطلاق الصواريخ الإيرانية لاستهداف العمق الإسرائيلي في أكثر من مناسبة. أيضا ما جرى عند محافظة هرمزغان أو محافظة خوزستان واستهداف المنشأة، منشأة البتروكيماويات، منشأة كارون، إحدى الضربات التي تعرضت لها إيران والتي قد تؤثر ربما على مسألة إنتاج الصواريخ الباليستية نظرا لجودة الوقود الذي تنتجه هذه المنشأة ولوجود أعداد كبيرة من الكوادر الإيرانية التي تعمل في تلك المنشأة.
4: شكرا لك من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أذهب إلى واشنطن ومحمد بدين، سأبدأ معك بما كان يرد على شاشتنا قبل قليل، والقيادة المركزية الأمريكية سنكوم والتي تتحدث عن تعطيلها لسفن، كان يتم الحديث عن سفينة نفط فارغة، وأيضا بيانات أخرى تتحدث عن تعطيلها لسبعة سفن خالفت التعليمات وقاموا بإعادة توجيه 134 وسمحنا بمرور 43 تنقل مساعدات إنسانية. على ما يبدو بأن هناك حركة عند مضيق هرمز، ولكن السؤال أيضا عن إن كان صدر أي موقف خاصة بعد التموضع الجديد أو الحديث الجديد ودخول الحوثيين مرة أخرى على الخط والحديث عن البحر الأحمر وشروط جديدة الآن.
6: أخذت تهديدات الحوثيين على مستوى عال من الانتباه في الولايات المتحدة على الأقل في وسائل الإعلام الأمريكية، باعتبار أنها قد تشكل تحديا آخر ويتحول بها المضيق أو أزمة مضيق واحد إلى مضيقين أو مضائق في الواقع لاحقا. لكن فيما يتعلق بالبيان الذي أشرت إليه من السنتكوم، القيادة الوسطى تحدث عن ما مجموعه سبعة سفن. هذه السفينة التي عطلت اليوم وهي ناقلة نفط فارغة كان على متنها طاقم أغلبه من الجنسية الهندية، تم التواصل معهم وفق عدة بيانات وردت، آخر ما ورد في ذلك كان عن شبكة CBS نيوز قبل قليل. هذه الناقلة هي السابعة في المجموع من الناقلات التي إذا لم تمتثل تقوم البحرية الأمريكية بتعطيلها. أكثر من 132 سفينة تمت إعادة توجيه مسارها الملاحي إذا استجابت للحصار البحري المفروض على السفن الموانئ الإيرانية، والذي أكد ترامب اليوم في منشوره الذي يتحدث فيه عن رغبة كل من إيران وإسرائيل في وقف لإطلاق النار ما لم تؤثر عليه أو تعكر صفه الحماقة والجهالة كما يقول ترامب دون أن يحدد ما الذي عناه بذلك. هذا الحصار البحري باستمراره حتى الآن هو إحدى الأوراق الرابحة بالنسبة لإدارة ترامب ووفق تصريحاته هو نفسه. لكن اللافت في هذا البيان من سنتكوم هو نحو 40 أو أكثر من 40 سفينة للأغراض الإنسانية تم السماح بأن تعبر نحو الموانئ الإيرانية، وهذه نقطة مهمة لأنه في السابق لم يكن هنالك إعلانات كبرى أو إعلانات متتالية تتعلق بهذه السفن أو بأرقامها، كانت هنالك إشارات وتلك الإشارات مبنية على ما سرب عن ورقة التفاهم المبدئية التي حتى الآن لم تقر بعد بين الجانبين الأمريكي والإيراني، بأن الولايات المتحدة تتعهد بأنها سوف تسهل الحركة الملاحية خاصة ما يتعلق بالأغراض الإنسانية، أي حركة السلع المواد الغذائية الأساسية التي قد تكون هنالك حاجة ملحة وفورية لوصولها إلى الموانئ الإيرانية. ولا ننسى أنه وقت ذاك لم تكن البحرية الأمريكية تعلق، تحديدا قبل أسبوعين البحرية أو الخارجية أو البيت الأبيض يعلقون على أي نوع من أنواع التسهيلات التي تمنح لعبور تلك السفن إلى الموانئ الإيرانية، بينما كان هنالك تصريحات وقت ذاك من الحرس الثوري الإيراني بالسماح تدريجيا بمرور بعض الناقلات أو السفن عبر مضيق هرمز قبل أن ينتكس مسار الوصول إلى اتفاق مبدئي بين إيران والولايات المتحدة، إلى حين أي إلى التأجيل الذي عقبه تأجيل وتأجيلات أخرى، وحتى الساعة ما يزال ترامب في حدود توقعه أنه يمكن الوصول إلى اتفاق في غضون يومين أو ثلاثة، لكن عمليا لا شيء في الأفق حتى الآن يمكن البناء عليه للقول بأن الاتفاق أصبح في غضون ساعات أو أصبح في غضون يومين أو ثلاثة. ما كان يخشى هنا في واشنطن هو أن يحدث ما حدث خلال الساعات 24 الماضية، تصعيد بين إيران وإسرائيل، وخشية أيضا من أن تكون تلك الاستدارة أو عدم الرغبة من الجانب الإسرائيلي في أن يبرم اتفاق أمريكي إيراني أو أن يتم إدراج لبنان في ذلك الاتفاق الأمريكي الإيراني، كلها جعلت الأمور أكثر تعقيدا. وترامب الآن أمام عدة اختبارات بما فيها اختبار مسار عزل لبنان عن أي اتفاق أو تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.
4: شكرا لك من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. إذن تتوالى التقديرات الاستخباراتية والإعلامية حول الحجم الحقيقي لترسانة إيران الصاروخية المتبقية بعد هجماتها الأخيرة على إسرائيل.
7: صواريخ إيران تعود مجددا إلى إسرائيل، ويعود معها سؤال حجم الترسانة الصاروخية المتبقية لدى طهران بعد 100 يوم من بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على منشأتها العسكرية. تقارير استخبارية مدعومة بصور أقمار صناعية كشفت مؤخرا عن إعادة تشغيل منشآت صاروخية إيرانية تحت الأرض، وقدرت بأن طهران استعادت الوصول إلى كمية مهمة من صواريخها البالستية. التقييمات الاستخبارية الأمريكية أشارت إلى أن طهران نجحت في الاحتفاظ بما لا يقل عن 70% من ترسانتها الصاروخية المجهزة للعمل عبر منصات الإطلاق المتنقلة، بينما تمكنت القوات الإيرانية من استعادة القدرة التشغيلية الكاملة في 30 من أصل 33 موقعا صاروخيا يطل على مضيق هرمز. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقد أكد في تصريح لشبكة NBC إن إيران لا تزال تمتلك قرابة 22% من ترسانتها الصاروخية، بينما تقدر تل أبيب أن طهران لا تزال تمتلك أكثر من 1000 صاروخ قادر على الوصول إليها بعدما أطلقت أكثر من 500 صاروخ على إسرائيل في الفترة السابقة، وفق تأكيد مسؤولين إسرائيليين لوكالة بلومبرغ. من أبرز الصواريخ البالستية وفرط الصوتية التي لا تزال طهران تعلن عن جاهزيتها صاروخ سجيل وخرمشهر.
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
10: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
11: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
12: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
13: أصل القهوة مذاق،
12: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
4: أخ مراسل تلفزيون العربي عبد الله مقداد، أهلا بك عبد الله. كل يوم نسمع عن استهدافات جديدة، عن شهداء جدد، عن جرحى جدد.
14: هذا واضح رولا من خلال ما يجري على الأرض. اليوم كانت وتيرة الاستهدافات مرتفعة بشكل نسبي في عموم مناطق قطاع غزة. حتى هذه الساعة نحن نتحدث عن 7 شهداء وأكثر من 20 مصابا وصلوا إلى مشافي قطاع غزة. الجزء الأكبر من هؤلاء المصابين وصفت جراحهم بالمتوسطة والخطرة ولا زالوا يتلقون العلاج، ولكن وتيرة هذه الاستهدافات ازدادت في الآونة الأخيرة. وفقا للمصادر الحكومية هنا في غزة فإن هذه الخروقات أسفرت عن استشهاد أكثر من 970 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2000 فلسطيني في قطاع غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي. وبالتالي نحن نتحدث عن وتيرة مستمرة وخروقات تتصاعد وتيرتها يوما بعد يوم، تتركز بشكل أساس على تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي لما يدعيه استهداف مطلوبين أمنيين أو عناصر في المقاومة الفلسطينية. ولكن ما نشاهده من حجم الإصابات والشهداء الذي يصل جزء كبير منهم هم من النساء والأطفال الذين يسقطون نتيجة هذه الغارات وهذه الاستهدافات الإسرائيلية. بالتزامن مع هذه الاستهدافات المشهد الإنساني رولا لازال يراوح مكانه داخل قطاع غزة. نحن لازلنا نتحدث عن أزمة وكارثة إنسانية، لازال الفلسطينيون يعيشون فصولا متنوعة وكارثية فيها، خاصة ونحن نتحدث عن مساعدات بالكاد تصل إليهم، عن واقع في المنظومة الطبية منهار تماما، عن أزمة اقتصادية خانقة، ونحن نتحدث أيضا عن فصل الصيف والواقع الإنساني والحياتي بالنسبة للفلسطينيين لم يتغير، لازالوا في الخيام، الجزء الأكبر خيامهم انهارت واحترأت ولم يتغير في واقعهم المعيشي شيء، وبالتالي لازالت الأزمة الإنسانية تضرب بجذورها العميقة في حياة الفلسطينيين. وحتى هذه اللحظة لا حديث ولا حراك عن آمال أو أفاق جديدة يمكن أن تحدث على الواقع المعيشي والإنساني بالنسبة للفلسطينيين الذين عانوا على مدار أكثر من عامين من الحرب المدمرة الإسرائيلية على غزة.
4: شكرا لك من دير البلح مراسل تلفزيون عربي محمد عبد الله مقداد. وصل إلى قطاع غزة نحو 100 عين صناعية بالكاد تكفي لعدد قليل جدا من المصابين الذين فقدوا عيونهم بسبب الحرب الإسرائيلية. ورغم إعادة تشغيل عيادة العيون الصناعية بغزة فإن الإمكانيات المتوفرة لا تكفي سوى جزء يسير من الاحتياجات المتزايدة، خاصة مع تسجيل مئات الحالات الجديدة من بينها عدد كبير من الأطفال.
15: جاءت شيماء إلى مستشفى العيون بغزة حاملة أملا كبيرا بالحصول على عين صناعية بدلا من عينها التي فقدتها خلال الحرب، وبعد إتمام الفحوصات جاءت النتيجة الصادمة.
16: كنت جاية كان عندي أمل أنه أنا أركب عدسة، بس الأمل راح كله لأنه ما فيش شيء عدسة مناسبة للحجم عيني، فحكولي مش موجود واستني يعني.
15: هذا ما تبقى من مجموع 100 عين صناعية فقط سمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخالها إلى قطاع غزة. ورغم التحديات بادر الأطباء إلى إعادة تفعيل عيادة العيون الصناعية بعد إيقافها اضطراريا بسبب الحرب.
17: في عنا المراكز اللي كانت شغالة ما قبل الحرب لتصنيع هذه العيون الصناعية اللي تلائم لكل شخص بناء على ظروفه وشكل عينه الثانية، للأسف كلها خرجت عن العمل بسبب تدميرها من قبل جيش الاحتلال. العيون اللي احنا بنتعامل معها فقط العيون اللي احنا بتوصلنا من خلال الوفود أو عن طريق المعبر، وللأسف الأعداد اللي بتوصلنا ما بتغطي 10% من احتياجات المرضى اللي موجودين عندنا.
15: خلال أسبوعين من إعادة افتتاح العيادة تم تسجيل أكثر من 850 طلبا للحصول على عيون صناعية، 5 الحالات تقريبا من الأطفال واليافعين، ونحو 10% من المسجلين فقدوا كلتا عينيهم.
18: خلال الحرب إصابات العيون كانت أعدادها هائلة متنوعة، لكن اللافت كان الإصابات الشديدة اللي أدت إلى فقد العين بشكل كامل، مش فقد الإبصار فقط، لكن فقد الإبصار والعين نفسها دخلت في ضمور أو فقدت من الإصابة الأولية حتى.
15: وتشير التقديرات الطبية الأولية إلى أن 3000 فلسطيني فقدوا بصرهم خلال الحرب، يعاني معظمهم من عدم توفر العلاج ومن آثار نفسية صعبة متفاقمة.
19: رغم منع الاحتلال الإسرائيلي كثيرا من المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج مصابي العيون في قطاع غزة، يبادر الأطباء إلى تركيب عيون صناعية لجرحى أصيبوا على يد من يحاصرهم ويحرمهم من العلاج أيضا. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
4: هذا ما جرفته الاحتلال منزلا في قرية قلقس جنوبي الخليل جنوب الضفة الغربية. وقال نجل صاحب المنزل للتلفزيون العربي إن المنزل تقطنه عائلة نايف أبو سنينة المكونة من 5 أفراد، وقد هدمه الاحتلال بعد إخطاره بحجة البناء غير المرخص في منطقة مصنفة جيم وفق اتفاق أوسلو. وأشار إلى أن الهدم طاول منجرة للعائلة هي مصدر رزقهم، إضافة إلى خسائر مالية باهظة جراء هدم المنزل وغرامات مالية تم دفعها سابقا في محاولة لتأجيله دون جدوى.

0: كانت مجموعة حقوقية سودانية مقتل 33 مدني وإصابة العشرات خلال أسبوع جراء هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت المدنيين في شمال كردفان. وقالت مجموعة محامو الطوارئ
1: راديو الحرية
2: من 2017 FM
3: وأول أوردر

0: بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 97.7 بالعشرة FM.
2: قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي أطلق اليوم ما يقرب من 2.8 مليار يورو لتمويل أوكرانيا في إطار الجهود المستمرة لمساعدة كييف في حربها في مواجهة حربها مع روسيا. ميدانيا قال إيفان فيدوروف حاكم منطقة زابوروتشيا إن هجوما بطائرة مسيرة روسية على المدينة الواقعة جنوب شرق أوكرانيا تسبب في مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين.

إذن ونتابع معكم مشاهدين هذه الصور المباشرة من الضاحية الجنوبية لبيروت. هذه الضاحية التي استهدفت في الأمس من قبل إسرائيل، وأدى هذا الاستهداف إلى تصعيد قامت على

0: بحثره إيران باستهداف إسرائيل أيضا. هذه تغطية مستمرة معكم وساعة جديدة مع نضال حمدي. إليك نضال.
1: شكرا جزيلا لك رولا. مستمرون في هذه التغطية من التلفزيون العربي للحرب في الشرق الأوسط. نبدأ من التطورات في لبنان، حيث أنذر الجيش الإسرائيلي قبل قليل بإخلاء منطقة زقوق المفدي في قضاء صور جنوبي لبنان، وأعلن الدفاع المدني اللبناني سقوط شهيدين وعدد من الجرحى جراء استهداف إسرائيلي لمركبة في مدينة صور جنوبي لبنان.

0: مركز وحوش بالهيئة الصحية عم بيعمل على
1: وهذه مشاهد من موقع الغارة الإسرائيلية على مركبة وسط مدينة سور.
0: دوار الساعة سيارة وفي شهداء.
1: كما نشاهد أيضا هذه صور للغارات الإسرائيلية التي استهدفت في وقت سابق مدينة صور جنوب لبنان. وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان سقوط 4 شهداء في سلسلة غارات إسرائيلية على زفتة وقصف مدفعي لمدينة النبطية جنوب البلاد. وهذه المشاهد لأثار غارة إسرائيلية استهدفت بلدة تبنين في محافظة النبطية جنوب لبنان. كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء غارة إسرائيلية على بلدة الخرايب في قضاء صيدا جنوب لبنان. وأظهرت مشاهد تدخل فريق الدفاع المدني في برج الشمال للبحث عن ضحايا في منزل استهدفه الاحتلال الإسرائيلي. قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد سقوط صاروخ قرب قواته في جنوب لبنان دون تسجيل إصابات. وكان حزب الله اللبناني قد نشر مشاهد من عملية استهداف دبابة ميركافا تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط قلعة شقيفة التاريخية جنوب لبنان.

قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن أي استهداف لمنطقة الشمال سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. وشدد كاتس على رفض التهديدات الإيرانية بربط جبهتي لبنان وإيران، مهددا بمواصلة العمل ضد حزب الله.

0: في هذا الخبر العاجل الذي نشاهده الآن أسفل شاشة ترامب للقناة الثانية عشر الإسرائيلية، يقول: أخبرت نتنياهو بأنني سأتركه وحده إن شن حربا شاملة على إيران. إذن ترامب يقول للقناة الثانية عشر الإسرائيلية إنه أخبر نتنياهو أنه سيتركه وحده إن شن حربا شاملة على إيران. هذا وقال السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى إنه بحث مع الرئيس اللبناني جوزيف عون مسار المفاوضات المباشرة، مضيفا أنه من المقرر استئناف المفاوضات في واشنطن لإنهاء الوضع المؤلم الذي يعيشه لبنان، مشددا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يولي أهمية للملف اللبناني ويؤيد اختيار عون مسار المفاوضات لإنهاء معاناة اللبنانيين.
1: أهم شيء هي إنه لازم تعرفوا إنه نحن عم نجرب بقد ما فينا إنه نجرب وقف إطلاق النار، ورئيس ترامب أنتوا بتسمعوا كل يوم عم يحكي عن لبنان، أكتر عم يحكي كل يوم عم يحكي عن لبنان، معناتها شو؟ معناتها إنه نحن بهمنا أمر لبنان وبهمنا إنه لبنان يرجع مستقل وكل شيء، بس أنتوا بتعرفوا حزب الله مين عم يعطيه الأوامر؟
0: أعلنت إيران وقف ضرباتها على إسرائيل بعد أول هجوم من نوعه لإيران منذ إعلان الهدنة، لكنها حذرت من رد أشد في حال تواصل العدوان وفق تعبير مقر خاتم الأنبياء على الضاحية وجنوب لبنان. وسط تساؤلات كثيرة عن مسار وسيناريوهات هذه الجولة القتالية التي انتهت بضغط ترامب على نتنياهو.
2: بعد 100 يوم على الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، كادت ضربة واحدة في الضاحية الجنوبية لبيروت أن تعيد المنطقة إلى نقطة الصفر. إسرائيل قصفت الضاحية الجنوبية بعد ساعات من اتهام حزب الله بإطلاق مقذوفات نحو شمالها. إيران نفذت تهديدها، وللمرة الأولى منذ بدء الحرب أطلقت صواريخ مباشرة على شمال إسرائيل رداً على هجوم استهدف لبنان لا إيران. أهمية ما جرى لم تكن فقط في تبادل الضربات، بل في الرسائل التي حملتها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من بنيامين نتنياهو عدم الرد، معتبراً أن الضربة الإيرانية لم توقع خسائر بشرية، وأن أي تصعيد إضافي قد يهدد المسار التفاوضي الذي تعمل عليه واشنطن مع طهران. لكن تجاهل الهجوم الإيراني كان سيفسر داخل إسرائيل على أنه تراجع في الردع، فاختارت الردة مكبلة بقيود ترامب. انتهت الهجمات سريعاً، لكن هذه الجولة كشفت تحولاً أعمق من الصواريخ والغارات نفسها. فبعد 100 يوم على الحرب، بدأ أن طهران نجحت في فرض معادلة جديدة تربط مصير التفاوض على طاولة إسلامباد بالجبهة اللبنانية. مع أن هذه الجولة توقفت، فإن أسبابها ما زالت قائمة: عدوان إسرائيلي يستمر على لبنان، فيما يؤكد نتنياهو أن مهمة إسرائيل ضد حزب الله لم تنتهي بعد.
3: إيران وحزب الله خلاشين أي بام؟
4: معركتنا مع حزب الله وإيران لم تنتهي بعد. في اليوم الأخير حاولت إيران وحزب الله فرض معادلة جديدة غير مقبولة بالنسبة لي. هم اعتقدوا أن بإمكانهم إطلاق النار علينا من لبنان وإيران وأننا لن نرد. هذا لم يحدث ولن يحدث.
2: تصريح يحمل دلالاته بعدما هدد مقر خاتم الأنبياء برد أشد إذا توسعت الهجمات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني أو الضاحية الجنوبية. لذلك قد لا تكون النتيجة الأهم لهذه الجولة عسكرية بقدر ما هي سياسية. فبعد 100 يوم تكرس إيران معادلتها الجديدة: الضاحية وجنوب لبنان مقابل إسرائيل. وبينما يتمسك ترامب بخيار التفاوض مع طهران ومنع الانزلاق إلى مواجهة أوسع، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت الجولة انتهت فعلاً أم أنها رسمت فقط قواعد الاشتباك لجولات قادمة.
0: انضم إلينا من صور جنوب لبنان مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين، وأرحب من بيروت بمراسل التلفزيون العربي أحمد حسين، ومن القدس بمراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة، ومن طهران بمراسل التلفزيون العربي حسام دياب. سأبدأ مع وأيضا من واشنطن طبعا بمراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، وسأبدأ مع أحمد دراوشة من القدس. أحمد، ترامب صرح للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية كما أعلن في هذا الخبر العاجل منذ قليل بأنه أخبر نتنياهو أنه سيتركه وحده إن شن حربا شاملة على إيران. ما أصداء هذا التصريح في إسرائيل؟
5: نتنياهو أو ترامب بالأحرى يكشف في اتصال هاتفي مع القناة 12 الإسرائيلية كواليس ما حدث الليلة الماضية. يقول إنه أجرى اتصالا هاتفيا ببنيامين نتنياهو، قال فيه إن إشعال حرب شاملة مع إيران سيؤدي إلى ترك نتنياهو وحيدا في مواجهة إيران، بمعنى تهديد أمريكي بعدم مساعدة إسرائيل في أي حرب مقبلة شاملة مع إيران. والجميع يعلم أن الدعم الأمريكي هو دعم مركزي ومهم وحيوي لأي هجوم إسرائيلي على إيران. بعد ذلك يقول مستشارون مقربون من ترامب لنفس القناة إنهم اعتقدوا بأن نتنياهو قرر التراجع عن شن الهجوم لأن الاتصال الهاتفي لم ينتهي بتفاهمات، بمعنى لم يتفق نتنياهو وترامب على عدم شن هجوم على إيران، لكن ترامب على ما يبدو كان مقتنعا بأن نتنياهو لن يفعل هذا الأمر. وربما هذا يفسر تصريحات أمريكية خلال الليلة الماضية قللت من إمكانية شن هجوم إسرائيلي على إيران. بعد ذلك يقول ترامب إن نتنياهو عاود الاتصال به وأبلغه أنه قرر شن هجوم داخل إيران، ويزعم ترامب أنه عرف بهذا الأمر فقط بعد أن أقلعت الطائرات الإسرائيلية وأصبحت بالجو، ومع ذلك يقول إنه عمل على تقليص الهجمات الإسرائيلية داخل إيران. أيضا يقول ترامب إنه اتصل بنتنياهو وألزمه بوقف إطلاق النار، وهنا تتقاطع عدة وسائل إعلام مع بعضها البعض، نيويورك تايمز في الولايات المتحدة، القناة 12 في إسرائيل وغيرها من وسائل الإعلام يتحدثون جميعا عن أن ترامب منع هجوما إسرائيليا أكبر داخل إيران خلال الفترة الماضية. هل هذا صحيح؟ لا أحد يعرف. هل هناك تنسيق بين ترامب ونتنياهو في هذا السياق، بمعنى أن يوافق ترامب على هذه الهجمات ثم بعد ذلك أن ينكر أي دور له؟ لا أحد يعرف، قد يكون هذا الأمر. لكن نتنياهو ألمح في كلمته عصر هذا اليوم أو مساء هذا اليوم إلى وجود خلافات مع الإدارة الأمريكية، قال إنه أبلغ الرئيس ترامب بود وباحترام على حد تعبيره أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بنفسها وستنفذ هذا الأمر، وهو ما حدث في نهاية المطاف. مسألة علاقة بنيامين نتنياهو بترامب هي مسألة مهمة، دائما يتم الحديث عن خلافات بينهما، لا ينفي لا ترامب ولا نتنياهو هذه الخلافات، ومع ذلك تتضح دائما أن العلاقة بينهما على الأقل على المستوى الشخصي أكبر بكثير أو أكثر توطيدا بكثير مما يتم تسريبه من خلافات إلى وسائل الإعلام. وهناك اتهامات حتى بأن هناك تواطؤا بين ترامب وبين نتنياهو، أنه يبلغه بتطورات وبعد ذلك ينفي ترامب هذا الأمر. على العموم هذه التصريحات تثير انتقادات داخل إسرائيل، القناة 15 الإسرائيلية وغيرها من وسائل الإعلام ينقلون خلال الدقائق الماضية عن مسؤولين إسرائيليين خشيتهم من أن يحدد ترامب الإيقاع الإسرائيلي العسكري خلال الفترة المقبلة، أن يقلل من الاندفاع الإسرائيلية العسكرية في المنطقة في لبنان، ليس فقط في الضاحية الجنوبية لبيروت أو إنما كذلك في مناطق أخرى، من أجل الضغط على إيران أو حتى من أجل إرضاء إيران للتوصل إلى اتفاق نووي. على العموم التصريحات الإسرائيلية لا تزال هي نفس النبرة التصعيدية. نتنياهو تحدث عن مهاجمة إيران إذا هاجمته، نتنياهو يتحدث أيضا عن رفض المعادلة التي حاولت إيران تثبيتها وهي استهداف شمالي إسرائيل في مقابل أي استهداف للضاحية، وإسرائيل كاتس وزير الأمن الإسرائيلي يتحدث عن الحفاظ على نفس المعادلة، إن هجمت بلدات الشمال فستهاجم إسرائيل إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت، بمعنى أن عوامل وعناصر التصعيد المقبل لا تزال قائمة حتى الآن، فقط أوقفت الهجمات المتبادلة ولم ينزع فطيل التصعيد بالكامل.
0: أشرت أحمد إلى هذا الغموض في إمكانية وجود تنسيق بين ترامب ونتنياهو، ولكنه يعني غير محسوم هذا الأمر، على اعتبار أن تصريحات نتنياهو وكاتس أيضا تصب في خانة أنه تقريبا لا استجابة على الأقل على المستوى اللفظي لما قال ترامب إنها تهديداته. مرة أخرى، كيف يفهم هذا إسرائيليا؟ هل يعني أن إسرائيل ترفع السقف على المستوى اللفظي وربما تلحقه بالفعل، أم ما زالت مستجيبة لتهديدات ترامب؟
5: يبدو الأمر بين، يبدو وكأن إسرائيل ترفع من سقف التهديدات لكن يقيدها ترامب في نهاية المطاف، وهناك حديث إسرائيلي في هذا السياق، بمعنى لم يعد محصورا هذا الأمر فقط عند معارضي بنيامين نتنياهو كما كان خلال الفترة الماضية، إنما كذلك مؤيدون نتنياهو يتحدثون عن تقييدات تفرضها الإدارة الأمريكية، وليس فقط مؤيدون نتنياهو، وزراء داخل حكومة نتنياهو يتحدثون صراحة عن تقييدات تفرضها الإدارة الأمريكية، لكنهم يتحدثون أيضا عن علاقة وطيدة بين نتنياهو وبين ترامب، علاقة شخصية وطيدة وتأثير لنتنياهو متزايد على الإدارة الأمريكية. دائما ما يتم رسم صراع قوى، من جهة بنيامين نتنياهو، من جهة أخرى جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، ودائما ما يرسم صحفيون مقربون من بنيامين نتنياهو، خصوصا من يوصف بأنه بوكه في وسائل الإعلام الإسرائيلية، يعقوب بردوغو في القناة 14 الإسرائيلية، وكأن من يضغط على ترامب للضغط على إسرائيل هما ويتكوف وكوشنر، ثم بعد ذلك يتصل نتنياهو بترامب ويتمكن من التأثير عليه، وكأن هناك حربا بين هذين الطرفين من يؤثر أكثر على دونالد ترامب. لكن أيضا هناك اتهامات توجه لترامب بالتواطؤ مع بنيامين نتنياهو، بمعنى يوافق في الاتصالات الهاتفية التي تكون خاصة بينهما على أمور ترفضها عادة المؤسسة الأمريكية، ثم بإمكانه التنصل من هذا الأمر، أن يدعي كما ادعى اليوم بأنه لم يكن يعرف.
6: راديو الحرية 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
7: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
6: راديو الحرية
5: 97.10 FM. يكون هناك تواطؤ بين ترامب وبين بنيامين نتنياهو، لا شيء مستبعدا هذه المرة كما في مرات كثيرة سابقة.
0: بالتأكيد أحمد إدمو، في صور العدوان الإسرائيلي مستمر في جنوب لبنان رغم كل شيء، ضعنا في صورة الوضع الميداني وما رصدته إدمو.
8: نعم، أبدأ من التطورات الميدانية في مدينة صور تحديدا، إذا شاهدنا الآن شوارع صور وأحياء صور نستطيع أن نقول أن الصمت يطبق على هذه المدينة في هذه الأثناء لعدة أسباب. أولا لأن الاحتلال الإسرائيلي جدد إنذاره لنقطة معينة داخل مدينة صور، هي زقوق المفدي، وهي نقطة كبيرة جدا فيها الكثير من النقاط وبعض المستشفيات. يعني هذه هي المدينة، هي صمت مطبق داخل المدينة داخل الشوارع، على الرغم من أنها لا تزال تضم الآلاف من أبنائها بين نازحين وبين سكان من هذه المدينة، إلا أننا لا نستطيع أن نرى أي سيارة على الطريق، الجميع يترقب الإنذار الإسرائيلي المتجدد. بالأمس أطلق الاحتلال الإسرائيلي إنذارا، نفذ غارتين، اليوم جدد إنذاره لنقطة كان قد أبلغ الدفاع المدني بضرورة إخلائها، والجميع اليوم بحال ترقب. وربما هذا الصمت الكبير، هذا الشلل الكبير داخل هذه المدينة الكبيرة التي نشاهدها، يعود أيضا إلى الغارة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي قبل ساعتين من مسيرة على سيارة
9: قرب دوار الساعة جنوب مدينة صور. أدى ذلك بحسب مصادر في الإسعاف إلى 5 شهداء وعدد من الجرحى، حتى أن مركز الصليب الأحمر القريب من الضربة ومن الاستهداف على الطريق أعلن عن سقوط 4 جرحى في صفوفه، بينها حالة متوسطة. وبالتالي التطورات تتسارع في مدينة صور وأيضا في محيطها. اليوم كان هناك عدة غارات في محيط المدينة باتجاه البرج الشمالي باتجاه المعشوق، وأيضا قبل قليل كان هناك غارة على منطقة المنصورة. ولكن ليست هذه هي التطورات الوحيدة في منطقة الجنوب اللبناني. نتحدث أيضا عن مجزرة حصلت اليوم صباحا، وقد أعلنت وزارة الصحة الحصيلة يعني الرسمية في هذا المجال. نتحدث عن 7 شهداء فقط في زفت نتيجة 3 غارات استهدفت واحدة منها مركزا للإيواء، إضافة إلى نقاط أخرى أيضا تشهد وجود بعض المواطنين في تلك البلدة تعرض لغارات أسوة بكل قضاء النبطية التي هي من ضمنها. اليوم كانت هناك أيضا وقبل ساعة سلسلة غارات على جبل الريحان، تلك النقطة استراتيجية في إقليم التفاح وفي قضاء جزين. هناك كان هناك حزام ناري على تلك النقطة في جبل الريحان، وبالأمس كان هناك الكثير من الغارات على النقطة نفسها. وقد لا أنسى ما الذي حصل بالأمس هنا في مدينة صور على بعد 1 كيلومتر تقريبا، طبعا الآن حل المساء هنا في المدينة. الغارة التي الأولى على مدينة صور استهدفت مدخل مبنى له علاقة بالأثار وقرب الأثار الموجودة في صور، الأثار التاريخية. وقبل قليل كان هناك بيان عن وزارة الثقافة، مديرية الأثار تتحدث عن ضرر ببعض الأثارات الموجودة بداخل المدينة نتيجة قرب الغارة الإسرائيلية من آثار مدينة صور. والمبنى أصلا هو مدرج على لائحة الأثار وبقربه بعض المولدات، وهو مدخل الأثار وعائد لوزارة الثقافة. نتحدث عن حصيلة اليوم أعلن عنها 3637 شهيدا وأكثر من 11,000 جريح، وبالتالي حصيلة كبيرة. طبعا هذه الحصيلة لا تضم ما حصل مؤخرا خلال الساعة الماضية، هي حتى الساعة 5 مساء، وبالتالي الحصيلة مرجحة للارتفاع. نتحدث عن أكثر من 50 غارة في كل لبنان اليوم نفذها الاحتلال الإسرائيلي بين المسير وبين الطائرات الحربية، على الرغم من أن يعني العدد هو أقل من الأيام السابقة، إلا أن الوتيرة بقيت كبيرة خصوصا في ساعات ما بعد الظهر. على مستوى عمليات حزب الله، كان لافتا أن حزب الله أعلن في بيان من أصل البيانات 10 التي أعلن فيها عن عمليات استهداف لتجمعات للجنود داخل الأراضي اللبنانية. هناك عملية يتحدث فيها عن محاولة تقدم للاحتلال الإسرائيلي عند أطراف بلدة بيت يحون في قضاء بنت جبيل. هذه البلدة لم تكن مع الاحتلال الإسرائيلي عندما توقف أطلاق النار في 16 و17 نيسان، ولم تكن من ضمن القرى المحتلة من قبل الجيش الإسرائيلي. يبدو من بيانات حزب الله ومن هذا البيان الذي قال بأنه تصدى فيها لقوة إسرائيلية هناك، بأن الاحتلال يحاول أن يسيطر على هذه البلدة من أجل أن يعيد رسم الحزام الأمني الذي كان يشكله عام 2000 قبل التحرير، عند قبل 25 عاما تقريبا من الآن. إذن نتحدث عن وتيرة غارات مستمرة على الجنوب اللبناني وترقب في مدينة صور للغارة المرتقبة على نقطة محددة في هذه المدينة.
0: نعم إدمو، يذهب الآن إلى بيروت مع أحمد حسين. أحمد، تحدث ميشيل عيسى سفير الأمريكي بشيء من الإيجابية عن مسار المفاوضات رغم كل شيء، ماذا في تفاصيل هذا الحديث وردود الفعل عليه خصوصا في لبنان؟
10: نعم نضال، السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى يعني نفذ جولة شملت الرئاسات الثلاث في لبنان، بداية برئيس الجمهورية جوزيف عون الذي التقاه وصرح بعد هذا اللقاء بالتزام الدولة أو أشاد بالتزام الدولة اللبنانية بمسار المفاوضات الذي يظهر تقدما إيجابيا، ووضح بأن ليست جميع النقاط الخلافية يمكن أن تحل في جلسة مفاوضات واحدة، ولذلك فإن المفاوضات مستمرة وستعقد في موعدها الذي أعلنته الخارجية الأمريكية في الأيام العشر الأخيرة من الشهر الجاري. وقال بأن لبنان اتخذ خيارا وتمسك به وهو الخيار الدبلوماسي. التقى بعدها أيضا برئيس الحكومة نواف سلام، لكن البارز في هذا اللقاء هو تأكيد سلام على أن الدولة اللبنانية تفاوض بنفسها ولا أحد يفاوض بالنيابة عنها، في الإشارة إلى التطورات التي حدثت يوم الأمس عندما استهدفت إسرائيل الضاحية الجنوبية وردت إيران برشقات صاروخية على إسرائيل كنتيجة لانتهاك وقف إطلاق النار المعلن بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن. وأيضا نضال تجدر الإشارة هنا إلى أن قائد الجيش اللبناني أجرى زيارة إلى باكستان في الأول من أمس بدعوة من قائد الجيش الباكستاني، وباكستان كما نعلم هي الوسيط الرئيسي في جولة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي قرأت هذه الزيارة بشكل واضح على أنها اتصال بالمسار اللبناني مع مسار المفاوضات الإيرانية والولايات المتحدة، في ظل أيضا التصريحات الرسمية الإيرانية عبر أكثر من مسؤول إيراني يوضح بشكل لا لبس فيه أن المسارين مرتبطين ببعضهما. لكن الدولة اللبنانية سواء رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة تصران على فصل المسارين والمضي قدما في المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. التقى أيضا ميشيل عيسى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وربما هو اللقاء الأبرز نظرا للتصريحات التي أعقبت هذا اللقاء. وسبب هذه الزيارة كما قال عيسى هو توضيح بعض النقاط التي وردت في مسودة الاتفاق الذي أعلنته الخارجية الأمريكية عقب الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة في واشنطن لرئيس مجلس النواب، وذكر منها ما قصد بالمناطق التجريبية التي وردت في مسودة الاتفاق، وأنها ستكون مناطق يسيطر عليها الجيش اللبناني بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وأن سيسمح للسكان بالعودة إليها والبدء في إعادة الإعمار وشق الطرقات وإعادة المياه والكهرباء، وأنه لا معنى لهذه المناطق التجريبية وفق تعبير السفير ميشيل عيسى إذا لم يعد إليها السكان. وقال بشكل واضح إن الأجواء الإيجابية هي ما تسيطر على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وأن هناك تقدما يتم إحرازه، وأن إسرائيل ستنسحب من الأراضي اللبنانية المحتلة وستقوم بتسليم الأسرى، ولكن ذلك يستوجب أيضا أن يتوقف حزب الله عن شن عملياته على إسرائيل والموافقة على مسودة وقف إطلاق النار، ورفض التصريح إذا ما كان قد حصل على أي إجابات واضحة على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولكن أشار إلى أن الأيام المقبلة سوف توضح المزيد من الموقف اللبناني خاصة موقف الثنائي الشيعي.
0: إلى طهران حسام دياب، إيران تعلن وقف الهجمات ولكن أيضا الأصبع على الزناد كما يقال، ماذا في آخر تصريحات من بعد توقف الضرب الأخير؟
11: يعني يمكن القول نضال بأن اليد على الزناد بالفعل، لغياب الثقة من ناحية بالجانب الأمريكي ولغيابها كليا بالجانب الإسرائيلي. الطرفان يصفان ما جرى بأنه جولة من حرب أكبر، وكأن فكرة الحرب الكبرى موجودة على قائمة أو ضمن أجندة الطرفين. متى سيكون موعد هذه الحرب أو الجولة الأكبر لا أحد يعلم، لكن استطاعت إيران بالنظر إلى تفاعلها مع المطلب الأمريكي من ضبط بأعصابها في الساعات الأخيرة، لكنها انتقلت ربما من مرحلة الدفاع إلى تنفيذ التكتيك أو الاستراتيجية الهجومية التي كانت تتحدث عنها منذ انتهاء الحرب الماضية، نضال حرب الأربعين يوما. حينها كانت تتحدث إيران عن أن ما سبق تلك الحرب كان يتعلق بردود أفعال إيرانية تتعلق بأي عمل عسكري يكون ضدها مباشرة. انتقلت هذه المرة للدفاع أو للعمل ضمن شبكة أو ضمن ما تسميه بعودة وحدة الساحات مرة أخرى، لضمان أن كل ما يتعلق بالجبهة ما تسميه إيران بجبهة المقاومة يمس طهران بالدرجة الأولى. إسرائيل قامت بالتهديد خلال الأيام القليلة الماضية من أنها ستصعد عند الضاحية الجنوبية للبنان وستستهدف العاصمة اللبنانية بيروت. ردت إيران بالمثل خلال الأيام الماضية أيضا، وقالت بأن على مستوطني الشمال الإسرائيلي التحرك والإخلاء فورا في حال جرى استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. ربما لم تتفاعل إسرائيل مع التهديدات الإيرانية واعتبرتها مجرد مزحة بحسب بعض نواب البرلمان الإيراني الذين أكدوا بأن إيران أثبتت العكس خلال 24 ساعة ووضعت معادلة جديدة أخذتها الولايات المتحدة الأمريكية بعين الاعتبار، وهذا ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتواصل مرتين خلال عدد قليل من الساعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. على مستوى التصريحات كان هناك الكثير من التصريحات المتلاحقة على لسان العسكر، على لسان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الذي قال بأننا قمنا بتحطيم المعادلة التي حاول الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي فرضها على مستوى الجبهات التي فرضت عليها الحرب وعلى رأسها الجبهة اللبنانية، بمعنى أن إيران استطاعت كعادة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية خطوات إلى الوراء، واستطاعت أيضا تضمين ربما الجبهة اللبنانية ضمن أي محاولة لوقف الحرب قبل العودة إلى طاولة المفاوضات، على اعتبار أن هذا هو المطلب الأول وعلى رأس مطالب الإيرانيين قبل العودة إلى طاولة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقف الحرب على إيران وعلى مختلف الجبهات وعلى رأسها الجبهة اللبنانية. هذا المطلب أو هذه النقطة لم تتفاعل معها إسرائيل حتى الآن. هناك استهدافات كثيرة طالت الجنوب اللبناني خلال الساعات القليلة الماضية، وكأنها محاولة إسرائيلية للرد مباشرة على الإيرانيين والقول بأن الأمور لن تسير كما تريد طهران وأن إسرائيل ستستمر وستذهب بعيدا باستهداف معاقل حزب الله في لبنان أينما كانت. على مستوى التصريحات العسكرية كان هناك كلام مهم لمقر خاتم الأنبياء منذ ظهر اليوم. مقر خاتم الأنبياء أعلى غرفة عملياتية في القوات المسلحة الإيرانية والمشرفة على عملية إطلاق الصواريخ والمواجهات العسكرية مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. قال المقر في بيان مطول: لقد نفذنا ما وعدنا به وأثبتنا أن القوات المسلحة الإيرانية في ذروة استعدادها الدفاعي والهجومي أيضا للدفاع عن مصالح البلاد. وأضاف البيان بأن القوات المسلحة تعمل بسرعة ودقة فائقتين، مما جعل الأمريكيين والصهاينة يندمان على ما فعلاه ضد الجانب الإيراني. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر أيضا كان له منشور قصير خلال الساعات القليلة الماضية، قال من خلاله بأن التحالف الشرير أو ما وصفه بالتحالف الشرير بأنه إذا ارتكب هذا التحالف خطأ ما ضد الإيرانيين أو ضد
12: راديو الحرية من 97.10 FM.
13: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: سيحبس أنفسنا رونالدو رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت لا شو صار علق النت ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل شو بتستنى عيش المونديال معنا مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM
5: توقف الضرب فعلا ولكن أيضا التصريحات والتهديدات الإسرائيلية على ضوء تصريح ترامب لقناة 12 الإسرائيلية بأنه هدد نتنياهو أيضا.
6: إهانة ترامب وإذلاله هذا هو العنوان الأبرز اليوم لدى وسائل الإعلام الأمريكية غير الجمهورية ولدى السياسيين الديمقراطيين نضال وعلى رأسهم كريس ميرفي عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي ردا على تصريحات ترامب يوم أمس للفاينانشال تايمز عندما قال أنا سيد القرار وأنا صاحب القرار وسأجعل نتنياهو لا يضرب ضربات انتقامية على إيران. بعدها ببضع ساعات وجهت إسرائيل كما نعلم هذه الضربات على إيران ولذلك هناك حالة سخط كبيرة جدا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تم إذلاله بالفعل من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأن الجانب الإسرائيلي لا يستمع على الإطلاق للإرشادات والنصائح الأمريكية. على الجانب الآخر ما حدث اليوم وبعد مداولات وجولات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحث إسرائيل لوقف إطلاق النار مع إيران وحث الجانب الإيراني هذا إن دل على شيء نضال يدل على قلة الصواريخ الدفاعية لدى إسرائيل ولدى الولايات المتحدة الأمريكية. CSIS مركز الدراسات الاستراتيجية يقدر عدد الصواريخ الدفاعية من منظومة ثاد وبيتريت لدى إسرائيل بالمئات بعدما كانت تقدر بالألاف وهناك خلل كبير جدا في هذه المنظومة أيضا في الداخل الأمريكي ولمصلحة إسرائيل أمنيا كان عليها أن توقف هذه الضربات ويعلم ذلك جيدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولذلك هرول سريعا وشرح لنتنياهو بأنه لن يساعده ولن يقف بجانبه إن استمر في حرب شاملة على إيران بكل بساطة لأنه لن يستطيع حماية إسرائيل كعادة أي رئيس أمريكي لابد أن يحمي إسرائيل وكعادة أي إدارة أمريكية جمهورية أو ديمقراطية هذه فلسفة الإدارة الأمريكية وعقيدة داخل البيت الأبيض ولكنه باختصار شديد لا يستطيع أمام هذه الضربات الصاروخية التي أطلقتها إيران ولدى الاستخبارات الوطنية الأمريكية معلومات بأن إيران ما زال لديها القدرة على توجيه ضربات موجعة على الجانب الإسرائيلي وأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع الاستمرار في الدفاع عن إسرائيل ولذلك حث ترامب نتنياهو بأن الأمر سينفلت من يد واشنطن ولن تستطيع الاستمرار في حمايتها. هناك انتقادات لاذعة من الداخل الأمريكي نضال في الحقيقة إذا نظرت إلى جل وسائل الإعلام الأمريكية المسموعة والمرئية والمكتوبة الجميع يؤكد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يوجد لديه أي خلافات كما تحدثت تسريبات سابقة بينه وبين نتنياهو الخلافات فقط مجرد خلافات في الرأي ونتنياهو والإدارة هناك في إسرائيل تتصرف بالطريقة التي تريدها وهذا هو ديدا التعامل مع إسرائيل في كل الإدارات الأمريكية بصرف النظر عن التسريبات المقصودة من أن هناك سباب وجه من ترامب إلى نتنياهو كل هذه التسريبات مقصودة بشيء أو بآخر الآخر بطريقة أو بأخرى. ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلم جيدا أن استمرار هذه الحرب سيكلف الخزانة الأمريكية أعباء طائلة، وسيكلف الاقتصاد الأمريكي الكثير من المشاكل، فضلا عن كأس العالم وهو على الأبواب كما تعلم نضال بعد عدة أيام. ولابد من وجود استقرار ولو كان حتى مؤقتا حتى تستمر هذه البطولة بسلام، خاصة أن هناك انتقادات كبيرة جدا في الداخل الأمريكي هنا بسوء وفقر التنظيم لهذه البطولة العالمية. ولذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول الآن لملمة الأمور والضغط على إسرائيل فقط لمصلحة إسرائيل نفسها وليس لمصلحة إيران أو لمصلحة الشرق الأوسط كما تقول بعض من الأوساط الصهيونية هنا في قناة فوكس نيوز وغيرها من القنوات الأمريكية، إنما الرجل لديه كل المعطيات التي تؤكد بأنه لن يستطيع الاستمرار في الدفاع عنها. ولذلك هو بعد أن باتت كل محاولاته بالفشل لإقناع إسرائيل بعدم الرد هرول مرة أخرى وأكد أن الخلاص الوحيد هو الاتفاق، ويسعى الآن عبر الدبلوماسية وعبر وسطاء دوليين بأن يتم الاتفاق سريعا بأي شكل من الأشكال، حتى وإن تنازلت واشنطن بعض الشيء لتكون هدنة مدتها 60 يوما، ومن بعدها ربما أو من خلال 60 يوما تناقش الكثير من الأمور العالقة وعلى رأسها الملف النووي الإيراني.
5: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل عبد الرحمن البرديسي مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من واشنطن. الشكر أيضا لشبكة مراسلينا. في هذا الخبر العاجل مراسل التلفزيون العربي يقول غارة إسرائيلية جديدة على مدينة صور جنوبي لبنان. إذن ينقل مراسل التلفزيون العربي عن قيام الطيران الإسرائيلي بالغارة على صور جنوبي لبنان. هذه الصور إذن التي نشاهدها الآن وصلتنا منذ قليل لتلك الغارة أو لتصاعد أعمدة الدخان من المكان الذي استهدفته إسرائيل في صور جنوبي لبنان. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن أمريكا وإسرائيل تنقضان اتفاق وقف إطلاق النار بشكل متكرر وإن طهران مستعدة للرد، مشيرا إلى أن المفاوض الباكستاني أكد أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء من الاتفاق مع واشنطن.
3: مسؤولية كل ما يحدث تقع على الولايات المتحدة، هي انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار من خلال مهاجمة السفن الإيرانية، كما استمر الكيان الإسرائيلي بالقصف على لبنان بشكل متكرر. أمام هذا بالتأكيد ستتأثر مسيرة الدبلوماسية. الوسيط الباكستاني أكد أيضا أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء من الاتفاق مع واشنطن.
5: قال محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الإيراني إن بلاده وسلطنة عمان من يحق لهما إدارة مضيق هرمز وحركة المرور فيه، وأضاف رضائي أن تدخل الولايات المتحدة بهذا الشكل عند مضيق هرمز يزعج كثيرين وعلى رأسهم الأوروبيين. وشدد رضائي على ضرورة تطبيق وقف إطلاق النار في جميع أنحاء لبنان، مؤكدا أن بلاده لن تتسامح مع الحصار إذا فشلت المفاوضات. بدوره قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الهدف النهائي في مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة على وشك التحقق، داعيا جميع أطراف الصراع إلى ضبط النفس. كما دعا شريف في منشور على منصة إكس إلى إعطاء السلام والدبلوماسية فرصة أكبر، إذ أنهما يحملان أفاقا واعدة للنجاح بدلا من العنف والدمار على حد تعبيره. قال أمين المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية جلال دهقاني فيروز أبادي إن طهران لن تفتح مضيق هرمز إلا عبر اتفاقيات رسمية. وشدد أبادي على ضرورة تحصيل رسوم من السفن العابرة للمضيق لقاء خدمات ملاحية وبيئية ستقدمها كل من إيران وسلطنة عمان.
7: عندما نقول إن الحالة عند المضيق لن تعود كما كانت عليه لا يعني أننا سنأخذ الإذن من أحد لفرض سيادتنا عليه، وإنما الحصول على رسوم طبيعية وقانونية كنا نتغاضى عنها في السابق، كنا نؤمن حركة الملاحة لسنوات لوجه الله. على سبيل المثال، هناك بقعة كبيرة من النفط المتسرب في منطقة من مناطق الخليج، من سيتحمل تكلفة إزالتها إذن؟ الرسوم هي لقاء مثل هذه الخدمات. الغرب يتهمنا بإغلاق المضيق بينما هي رد فعل إيراني طبيعي جراء العدوان على بلادنا.
5: فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على إيران ردا على الحصار شبه الكامل المفروض على مضيق هرمز، وذكر بيان صحفي أن الإجراءات تستهدف قيادة منطقة هرمزجان التابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى نائب القائد والمتحدث باسم بحرية الحرس الثوري محمد أكبر زادة. كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ممثل اتحاد مصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية في إيران حميد حسيني. انضم إلينا من بروكسل مراسل التلفزيون العربي عبد الله إيماسي. عبد الله، دعنا أكثر في صورة هذه العقوبات، وما هي السياسة التي تنتهجها أوروبا تجاه إيران في هذا الوقت؟
8: الاتحاد الأوروبي نضال كان واضحا، فلأول مرة يستخدم هذه الصلاحية الجديدة في إطار العقوبات الجديد والمستهدف لمعرقلي الملاحة البحرية. هذا الإطار الجديد كان قد تم التفاهم بشأنه سياسيا قبل أسبوعين من طرف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. اليوم من قبرص كايا كالاس رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كانت واضحة، قالت إن الاتحاد الأوروبي وهو يفعل هذه الحزمة الجديدة من العقوبات ضد عرقلة الملاحة البحرية في هرمز تحديدا، فهو يرسل رسالة مفادها أنه لا ينبغي أبدا السماح لإيران أو لغيرها بإنشاء سابقة وهي الدفع مقابل مرور السفن على مستوى المعابر والبحرية وعلى مستوى المضائق البحرية. الاتحاد الأوروبي يقول إن ما تقوم به إيران والسياسة التي اختارت أن تنتهجها منذ أواخر فبراير الماضي هي سياسة لا سابقة لها، تخالف مواثيق الأمم المتحدة وتخالف أيضا قانون الأمم المتحدة للبحار، وبالتالي الاتحاد الأوروبي يرسل رسالة إلى إيران بضرورة التراجع عن مسعاها لفرض الإتاوات على السفن المارة من مضيق هرمز. وهناك شيء لافت نضال، هو أنه قبل أسبوعين وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد فرضت عقوبات نفسها على هيئة مضيق هرمز للخليج الفارسي التي تدير حركة الملاحة البحرية على مستوى هذا المضيق. واليوم نجد أن هناك بالإضافة إلى شخصين هناك كيان وهيئة، هيئة هرمز التابعة للملاحة أو للبحرية الإيرانية على مستوى قيادة هرمزجان يتم استهدافها بعقوبات أوروبية، ولو أنه حتى الآن لم يظهر أن هناك تنسيق بين الأمريكيين والأوروبيين بخصوص استخدام
9: راديو الحرية.
10: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
11: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
12: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
13: أصل القهوة مذاق،
12: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
14: راديو الحرية
4: 92.7 FM FM FM.
8: كان قد أطلقها خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بأنه يمنع تأسيس لسابقة هي عرقلة الملاحة البحرية وفرض إتاوات ورسوم عليها، وأيضا الأهمية الاستراتيجية للمضائق البحرية ليس في هرمز وحدها ولكن أيضا على مستوى المضائق والممرات البحرية البارزة في العالم.
5: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. عبد الله إماسي مراسل التلفزيون العربي كنت معنا من بروكسل. استهدفت إسرائيل في هجوم صاروخي منشأة كارونا البتروكيماوية في مدينة مهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران. فما أهمية هذه المنشأة ولماذا أدرجت ضمن قائمة الاستهدافات الإسرائيلية؟

0: تتوالى التقديرات الاستخبارية والإعلامية حول الحجم الحقيقي لترسانة إيران الصاروخية المتبقية مع عودة هجماتها بعيدة المدى على إسرائيل.
1: صواريخ إيران تعود مجددا إلى إسرائيل، ويعود معها سؤال حجم الترسانة الصاروخية المتبقية لدى طهران بعد 100 يوم من بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على منشأتها العسكرية. تقارير استخبارية مدعومة بصور أقمار صناعية كشفت مؤخرا عن إعادة تشغيل منشآت صاروخية إيرانية تحت الأرض، وقدرت بأن طهران استعادت الوصول إلى كمية مهمة من صواريخها البالستية. التقييمات الاستخبارية الأمريكية أشارت إلى أن طهران نجحت في الاحتفاظ بما لا يقل عن 70% من ترسانتها الصاروخية المجهزة للعمل عبر منصات الإطلاق المتنقلة، بينما تمكنت القوات الإيرانية من استعادة القدرة التشغيلية الكاملة في 30 من أصل 33 موقعا صاروخيا يطل على مضيق هرمز. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقد أكد في تصريح لشبكة NBC إن إيران لا تزال تمتلك قرابة 22% من ترسانتها الصاروخية، بينما تقدر تل أبيب أن طهران لا تزال تمتلك أكثر من 1000 صاروخ قادر على الوصول إليها، بعدما أطلقت أكثر من 500 صاروخ على إسرائيل في الفترة السابقة، وفق تأكيد مسؤولين إسرائيليين لوكالة بلومبرغ. من أبرز الصواريخ البالستية وفرط الصوتية التي لا تزال طهران تعلن عن جاهزيتها صاروخ سجيل وخرمشهر بمدى يتجاوز 2000 كيلومتر، وصاروخ فتاح وخيبر شكن بمدى يتجاوز 1400 كيلومتر، وصاروخ عماد وقدر اللذان يتجاوز مداهما 1000 كيلومتر، بالإضافة إلى صواريخ أخرى متوسطة المدى.
0: أفادت مصادر طبية باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة أكثر من 20 آخرين في غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، واستهدفت الغارات خياما للنازحين جنوبي القطاع، فيما استهدفت مسيرة مواطنين في دير البلح، بينما شنت طائرة مروحية غارة على شقة سكنية في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة. وتظهر هذه المشاهد اللحظات الأولى عقب قصف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في منطقة تل الهوى جنوبي غزة، فيما قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن شهيدين سقطا، أحدهما طفل، في غارة على محيط مدرسة اليمن السعيد في جباليا شمالي قطاع غزة. اعتبر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن ارتقاء 1000 شهيد في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار يؤكد أن حرب الإبادة الجماعية ما زالت مستمرة، ودعا قاسم مجلس السلام أن يثبت ولو لمرة واحدة أنه يسعى إلى تحقيق السلام أو يثبت ذلك.
2: ارتقاء 1000 شهيد في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ما يعني أن حرب الإبادة الجماعية ما زالت مستمرة على قطاع غزة، وأهالي القطاع يعيشون مذبحة متواصلة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن الاحتلال يتعمد خرق هذا الاتفاق بشكل مستمر ومتواصل بطريقة منهجية. هذا يضع الجميع خاصة الدول الوسيطة والضامنة أمام مسؤولية سياسية وأخلاقية وقانونية للضغط على الاحتلال وإلزام وقف هذه الخروقات.
0: من دير البلح ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. عبد الله، إذا أرقام الشهداء ما زالت في ارتفاع رغم وقف إطلاق النار المعلن وتصريحات من حماس مباشرة إلى مجلس السلام ليقوم بدوره، ضعنا في تفاصيل الوضع اليوم.
3: بلا شك نضال وتيرة هذه الخروقات مستمرة ومتواصلة، و منذ اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار لم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي إلا بعدد قليل من بنود وقف إطلاق النار. في المرحلة الأولى كان ينص على اتفاق على إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة من جانب، وإطلاق أيضا سراح أسرى فلسطينيين، لكن هناك أيضا أمور أخرى على الأرض لم ينفذها الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بالانسحاب وإعادة التموضع والانتشار للقوات الإسرائيلية في قطاع غزة، فيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني، فيما يتعلق بتأهيل القطاع الطبي، فيما يتعلق بالسماح للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة بالدخول إلى القطاع. كل هذه الأمور والمعطيات لم يلتزم بها الجانب الإسرائيلي، على العكس من ذلك ما كان يجري هو تعزيز وتوسيع لهذه الخروقات، زيادة السيطرة والمساحة المسيطر عليها إسرائيليا في قطاع غزة وصلت إلى 65% حتى هذا اليوم، وبالتالي تعزيز تهجير الفلسطينيين من مناطق سكناهم، وأيضا استمرار
4: راديو الحرية
5: من 97.10 FM
6: وأول أوردر

0: هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: هذا هائلة متنوعة، لكن اللافت كان الإصابات الشديدة اللي أدت إلى فقد العين بشكل كامل، مش فقد الإبصار فقط، لكن فقد الإبصار والعين نفسها دخلت في ضمور أو فقدت من الإصابة الأولية حتى.
3: وتشير التقديرات الطبية الأولية إلى أن 3000 فلسطيني فقدوا بصرهم خلال الحرب، يعاني معظمهم من عدم توفر العلاج ومن آثار نفسية صعبة متفاقمة. رغم منع الاحتلال الإسرائيلي كثيرا من المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج مصابي العيون في قطاع غزة، يبادر الأطباء إلى تركيب عيون صناعية لجرحى أصيبوا على يد من يحاصرهم ويحرمهم من العلاج أيضا. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
4: هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في قرية قلقس جنوبي الخليل جنوب الضفة الغربية، وقال نجل صاحب المنزل للتلفزيون العربي إن المنزل تقطنه عائلة نايف أبو سنينة المكونة من 5 أفراد، وقد هدمه الاحتلال بعد إخطاره بحجة البناء غير المرخص في منطقة مصنفة جيم وفق اتفاق أوسلو. وأشار إلى أن الهدم طاول منجرة العائلة وهي مصدر رزقهم، إضافة إلى خسائر مالية باهظة جراء هدم المنزل وغرامات مالية تم دفعها سابقا في محاولة لتأجيل الهدم دون جدوى. رأس الساعة تستكمل معكم هذه التغطية، زميلة سهام بابا.
5: شكرا لك نضال. مستمرون مشاهدين في هذه التغطية من التلفزيون العربي لتطورات والحرب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس ليلا عدم الرد على الهجمات الإيرانية. قال ترامب للقناة 12 الإسرائيلية إنه أخبر نتنياهو بأنه سيتركه وحده إن شن حربا شاملة على إيران. كما ذكر ترامب أنه حاول تقليص حجم الرد الإسرائيلي على إيران وأن 5

0: دول طالبته بالضغط على نتنياهو. أعلنت إيران وقف ضرباتها على إسرائيل، لكنها حذرت من رد أشد في حال تواصل العدوان، وفق تعبير مقر خاتم الأنبياء على الضاحية وجنوب لبنان. كذلك أعلنت إسرائيل وقف قصف إسرائيل بطلب من الرئيس ترامب. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن النظام الإيراني إذا قرر العودة إلى القصف فإن إسرائيل سترد بقوة، وفق تعبيره.
1: بعد 100 يوم على الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، كادت ضربة واحدة في الضاحية الجنوبية لبيروت أن تعيد المنطقة إلى نقطة الصفر. إسرائيل قصفت الضاحية الجنوبية بعد ساعات من اتهام حزب الله بإطلاق مقذوفات نحو شمالها. إيران نفذت تهديدها، وللمرة الأولى منذ بدء الحرب أطلقت صواريخ مباشرة على شمال إسرائيل رداً على هجوم استهدف لبنان لا إيران. أهمية ما جرى لم تكن فقط في تبادل الضربات، بل في الرسائل التي حملتها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من بنيامين نتنياهو عدم الرد، معتبراً أن الضربة الإيرانية لم توقع خسائر بشرية، وأن أي تصعيد إضافي قد يهدد المسار التفاوضي الذي تعمل عليه واشنطن مع طهران. لكن تجاهل الهجوم الإيراني كان سيفسر داخل إسرائيل على أنه تراجع في الردع، فاختارت الردة مكبلة بقيود ترامب. انتهت الهجمات سريعاً، لكن هذه الجولة كشفت تحولاً أعمق من الصواريخ والغارات نفسها. فبعد 100 يوم على الحرب، بدأ أن طهران نجحت في فرض معادلة جديدة تربط مصير التفاوض على طاولة إسلاماباد بالجبهة اللبنانية. مع أن هذه الجولة توقفت، فإن أسبابها ما زالت قائمة. عدوان إسرائيلي يستمر على لبنان، فيما يؤكد نتنياهو أن مهمة إسرائيل ضد حزب الله لم تنتهي بعد.
2: إيران وحزب الله خلاشين أي بام؟
3: معركتنا مع حزب الله وإيران لم تنتهي بعد. في اليوم الأخير حاولت إيران وحزب الله فرض معادلة جديدة غير مقبولة بالنسبة لي. هم اعتقدوا أن بإمكانهم إطلاق النار علينا من لبنان وإيران وأننا لن نرد. هذا لم يحدث ولن يحدث.
1: تصريح يحمل دلالاته بعدما هدد مقر خاتم الأنبياء برد أشد إذا توسعت الهجمات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني أو الضاحية الجنوبية. لذلك قد لا تكون النتيجة الأهم لهذه الجولة عسكرية بقدر ما هي سياسية. فبعد 100 يوم تكرس إيران معادلتها الجديدة، الضاحية وجنوب لبنان مقابل إسرائيل. وبينما يتمسك ترامب بخيار التفاوض مع طهران ومنع الانزلاق إلى مواجهة أوسع، يبقى السؤال مفتوحا حول ما إذا كانت الجولة انتهت فعلا، أم أنها رسمت فقط قواعد الاشتباك لجولات قادمة.
0: قال رئيس البرلمان وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف إن بلاده ستحول الحصار البحري إلى هزيمة أخرى للعدو. وأضاف أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مذكرة التفاهم خالفت أجزاء متفقا عليها من الاتفاق. علق قليباف على ذلك بأنها خطوة تظهر أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى وقف إطلاق النار ولا إلى الحوار. وأوضح أن هدف إيران هو إنهاء الحرب واستتباب الأمن، وأنه لا ثقة لديها بطرف المقابل. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن أمريكا وإسرائيل تنقضان اتفاق وقف إطلاق النار بشكل متكرر، وإن طهران مستعدة للرد، مشيرا إلى أن المفاوض الباكستاني أكد أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء من الاتفاق مع واشنطن.
4: مسؤولية كل ما يحدث تقع على الولايات المتحدة. هي انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار من خلال مهاجمة السفن الإيرانية، كما استمر الكيان الإسرائيلي بالقصف على لبنان بشكل متكرر. أمام هذا بالتأكيد ستتأثر مسيرة الدبلوماسية. الوسيط الباكستاني أكد أيضا أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء من الاتفاق مع واشنطن.
0: بدوره قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الهدف النهائي من مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة على وشك التحقق، داعيا جميع أطراف الصراع إلى ضبط النفس. كما دعا شريف في مشهور على منصة إكس إلى إعطاء السلام والدبلوماسية فرصة أكبر، إذ إنهما يحملان آفاقا واعدة للنجاح بدلا من العنف والدمار على حد تعبيره. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون استعداده للاستمرار في المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية، لأنه لا يملك خيارا آخر بحسب وصفه، مشيرا إلى أنه يحاول الاستفادة من الرغبة الشخصية للرئيس ترامب لإنهاء هذا الصراع. أوضح عون في الجزء الثاني من مقابلته مع CNN أن العمل في الوقت الحالي هو على اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني، أما فيما يخص اتفاق السلام فلبنان جزء من المبادرة العربية التي تم طرحها في العام 2002 وهو ملتزم بها. أكد الرئيس اللبناني أن عناصر حزب الله لبنانيون ولهم الحق في العيش بكرامة إنما تحت حماية الدولة، لافتا إلى أن حزب الله وقع في أخطاء استراتيجية رئيسية بعد العام 2000. كما شدد عون على ضرورة أن تظهر إسرائيل بعض الالتزام والرغبة بإنهاء الحرب، مؤكدا أنه لا يمكن أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الوقت الحالي. وفي رسالة إلى الإيرانيين أكد الرئيس اللبناني أنه يسعى إلى علاقة جيدة مع إيران ترتكز على الاحترام المتبادل وعدم التدخل، داعيا طهران لأن تتذكر أن لبنان بلد سيادي، مشيرا إلى أن شعب لبنان يدفع الثمن من أجل خدمة مصالح إيران وليس مصلحة البلد. قال السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى إنه بحث مع الرئيس اللبناني جوزيف عون مسار المفاوضات المباشرة، مضيفا أنه من المقرر استئناف المفاوضات في واشنطن لإنهاء الوضع المؤلم الذي يعيشه لبنان، ومشددا على أن الرئيس دونالد ترامب يولي أهمية للملف اللبناني ويؤيد اختيار عون مسار المفاوضات لإنهاء معاناة لبنان.
5: أهم شيء هي أنه لازم تعرفوا أنه نحن عم نجرب بقد ما فينا أنه نجرب وقف إطلاق النار، ورئيس ترامب أنتوا بتسمعوا كل يوم عم يحكي عن لبنان، أكتر عم يحكي كل يوم عم يحكي عن لبنان، معناتها شو؟ معناتها أنه نحن بهمنا أمر لبنان وبهمنا أنه لبنان يرجع مستقل وكل شيء، بس أنتوا بتعرفوا حزب الله مين عم يعطيه الأوامر؟
0: معنا الآن من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. أهلا بك عبد الرحمن. الآن يعني يتضح أن هناك أكثر من مكالمة جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن ترامب أوقف هجوما أوسع على إيران، فنطلع عن كل هذه التفاصيل المتعلقة بكواليس الاتصالات التي جرت بين الجانبين والأصداء في واشنطن لديكم.
6: نعم سهام، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يستطع على الإطلاق وقف الضربات الإسرائيلية على إيران يوم أمس بعد اتصال هاتفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بصرف النظر عن التقارير المسبقة والتصريحات المسبقة التي صرح بها لفاينانشال تايمز وبعض من وسائل الإعلام الأمريكية الأخرى، وأكد فيها أنه صاحب القرار وسيتحدث مع نتنياهو لعدم ضرب إيران بعدما هاجمت إيران إسرائيل بالصواريخ البالستية. ولكن بعد بضع ساعات من هذه التصريحات وبعد المكالمة بعدة ساعات رأينا أن إسرائيل هاجمت إيران بطلقات جوية أو صاروخية، وفي نفس الوقت الإعلام الأمريكي والداخل الأمريكي تعامل مع هذه الأحداث وسلسلة الأحداث على أنها إهانة مباشرة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إشارة إلى أن الرجل يؤكد أنه صاحب القرار، وبعد بضع ساعات يتم ضرب إيران بهذه الطريقة. وبعد ذلك كانت هناك محاولات حثيثة أخرى من قبل ترامب مع نتنياهو لإيقاف نزيف الحرب الحرب الشاملة، وربما نجح ترامب في هذا الأمر لسبب بسيط جدا، لأنه بحسب بعض من التقارير الإخبارية أكد لإسرائيل، وهذه التقارير غير رسمية بطبيعة الحال، ولكن هي عبارة عن استنتاجات، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع حماية إسرائيل بالشكل المطلوب والشكل المعهود على أي إدارة أمريكية ديمقراطية أو جمهورية، بسبب قلة صواريخ الباتريوت وقلة الصواريخ الدفاعية الأخرى من منظمة ثاد، منظومة ثاد وغيرها من المنظومات الدفاعية الأخرى، استنادا إلى تقارير CSIS أو مركز الدراسات الاستراتيجية، الذي يؤكد أن الصواريخ الدفاعية من منظمة ثاد وباتريوت باتت بالمئات وليس بالألاف، ولن يكون بوسع واشنطن المساعدة الكافية المفروضة عليها بطريقة أو بأخرى من قبل الكونغرس ومن قبل الدستور الأمريكي بأن تساعد إسرائيل في كل الحالات، أبرز حليف للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. ولذلك يتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى للحديث على وقف إطلاق النار، وأن الآن نستكمل المشاورات فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، والوسطاء ربما يتدخلون بشكل كبير جدا في هذه الأثناء، وما زالت المشاكل العالقة هي لم تتغير، مشكلة مضيق هرمز ومشكلة الأخرى الملف النووي الإيراني، ولكن يسعى جاهدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحصول على موافقة مبدئية على هذه المسودة بين واشنطن وبين طهران. طيب. يكون هناك هدنة مدتها 60 يوما، ومن بعدها وربما
0: يعني قبل الحديث في التفاصيل الأخرى، الطرف الإيراني يشترط أن تكون الساحة اللبنانية مرتبطة بسياق المفاوضات الإيرانية الأمريكية، بالتالي هذا الموقف الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما يبدو بأن أنه ردع لإسرائيل عن القيام بالمزيد في إيران، هل يعني ضمنيا بأنه قبل بالشرط الإيراني بربط المسارين اللبناني بالمسار الأمريكي الإيراني؟
6: لا أستطيع أو لا نستطيع سهام أن نقول أنه ردع للجانب الإسرائيلي، لنكون فقط موضوعيين، بمعنى أن هناك بعض من الخلافات السياسية، خلافات في الرأي، خلافات في كيفية إدارة الأزمة. الرئيس الأمريكي له رأي ورئيس الوزراء الإسرائيلي له رأي آخر، ولذلك حتى في هذه الخلافات لا يمكن القول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تجبر إسرائيل على بعض من التصرفات، وخير دليل على ذلك ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يتغنى باتفاق لبنان، وأن هناك اتفاق بين إسرائيل وبين لبنان والحكومة اللبنانية بألا تهاجم إسرائيل مواقع لحزب الله، ولا صحيح. يهاجم حزب الله اللبناني مواقع
0: لإسرائيل، لكن كانت هناك مساعي واضحة أمريكية
6: الأمور بعد بضع
0: لفصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني. كانت هناك مساعي ضمن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، كانت هناك مساعي أمريكية لفصل المسار الإيراني عن المسار اللبناني، لكن الآن هل يختلف الموقف بعد ما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني بعد تدخله في هذه الأزمة الأخيرة؟
6: بطبيعة الحال سيختلف الأمر سهام بشكل كبير جدا، خاصة بعد توجيه إيران ضربات، بعد تهديدات بأن إن ضربت إسرائيل هذه المواقع في بيروت أو في لبنان سيتم توجيه ضربات إيرانية إلى إسرائيل، وكان التهديد فعال بشكل كبير جدا، ولذلك الإدارة الأمريكية الآن تسعى جاهدة لإقناع الجانب الإسرائيلي عن طريق المفاوضات بينها وبين الجانب الإسرائيلي، بأن لا يكون ولا توجه أي نوع من الضربات على لبنان حتى يتم هذا الاتفاق السوري، حتى وإن كان هناك خفض للتصعيد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سهام لا يؤمن في منطقة الشرق الأوسط في هذه الأزمة بمفهوم الهدنة المعروف دوليا، هو قالها بالحرف، إن عندما يكون هناك ضربات ومناوشات وضربات لإطلاق النار حتى بين القيادة الوسطى والحرس الثوري الإيراني أو بين حزب الله وبين إسرائيل ضربات بسيطة كما وصفها، فهذا يعتبر نجاح لوقف إطلاق النار في منطقة مشتعلة مثل منطقة الشرق الأوسط. هذا تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان واضحا فيه بأن الرجل يعلم أن مفهوم الهدنة ووقف إطلاق النار لابد أن يتخلله بعض من الضربات هنا وهناك، ولذلك هو يسعى على الأقل ليس للهدنة، لأنه يعلم أنه لن ينالها بسبب وجود إسرائيل في هذه المعادلة، ولكن على الأقل خفض التصعيد للوصول لمسودة الاتفاق المرجوة سريعا من قبل ترامب.
0: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن البرديسي، حدثنا من واشنطن. الآن نستكمل باقي المواقف من إيران. في طهران معنا حسام دياب، أهلا بك حسام. تصريحات قاليباف تتوافق مع تصريحات الرئيس الإيراني التي صدرت اليوم، والحديث عن المزج بين ما يوصف بردود عسكرية أو نشاط عسكري تقوم به إيران، وأيضا مساعي دبلوماسية مستمرة في سياق المفاوضات مع الطرف الأمريكي. كيف يمكن أن نفهم هذه المعادلة؟
7: لا يمكن لإيران أن تتحدث إلا بهذه الطريقة، فكل ما يجري تحاول إيران من خلاله أن تبدو بأنها قادرة على اتخاذ القرار، سواء على المستوى الدبلوماسي وأيضا على المستوى العسكري، وهذا نابع من قدرة أو الفكرة التي تحرك الدبلوماسية الإيرانية والاستراتيجية الإيرانية على المستوى العسكري والسياسي والدبلوماسي، وهي أن إيران ليست لوحدها وإنما مسؤولة بشكل أو بآخر عن تحالف قديم منذ الثورة الإيرانية في سبعينيات القرن الماضي، ما تسميه إيران بخط أو محور المقاومة. يمتد هذا الخط على ضمن العديد من الدول في جغرافيا المنطقة، وهذا ما يدفع إيران دائما للتريث قبل إطلاق التصريحات، وأن تكون التصريحات مرنة إلى حد بعيد، ما يترك دائما الباب مفتوحا لإيران للتحرك على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي والدبلوماسي. وهذا ما يبرر ربما توافق الخطابات والتصريحات للسياسيين والدبلوماسيين الإيرانيين في مثل هذه المراحل الحساسة. نتحدث عن 24 ساعة كان من الممكن أن تنزلق فيها البلاد والمنطقة ربما إلى حرب أوسع نظرا للتهديدات الإسرائيلية والإيرانية، لكن تحرك إيران سريعا للتماشي مع المطلب الأمريكي من ناحية، ورغبة إيران بالتوصل إلى توافق مع الولايات المتحدة الأمريكية وإن كان مسار هذا التوافق يسير ببطء حتى هذه اللحظة، وأيضا انطلاقا مما يصفه البعض بأنها الربع ساعة الأخيرة على مسار المفاوضات ويجب اتخاذ قرار من الجانبين الإيراني والأمريكي، هذا ما يدفع ربما إيران لاتخاذ قرارات اعتبرت سريعة منذ صباح يوم أمس، سواء على مستوى الاستهداف المباشر للجانب الإسرائيلي والتحرك من أو التغيير من الاستراتيجية الدفاعية التي كانت تتغنى بها إيران لسنوات طويلة نحو التحرك لاستراتيجية هجومية، ووضع هذه الاستراتيجية في أمام أعين الطرف الآخر الطرف الإسرائيلي وحتى الطرف الأمريكي للقول بأن أي تصعيد من الآن وصاعدا ضد حلفاء إيران في المنطقة سيجابه بذات الطريقة، وأن إيران بدأت من الآن تتعامل مع حلفائها في المنطقة كنسيج واحد في محاولة ربما لاستعادة أو إعادة الحياة لهذا المحور أو هذا الخط الذي تلقى ضربات كثيرة خلال عامين ونصف على مختلف المستويات. قاليباف كان لديه تصريحات هامة خلال الساعة الماضية، كان يقول بأن لدى إيران 4 ميادين نضال ضد أعدائها: ميدان الكفاح العسكري والكفاح الدبلوماسي، ميدان الحضور الشعبي في الشارع الإيراني، وميدان الخدمة. وأضاف بأن الميادين الثلاثة الأولى تدعم الميدان الرابع وهو ميدان الخدمة، ميدان الخدمة لإيران من ناحية، إيران السياسة، إيران الدولة، ومن ناحية أخرى إيران كخط أو كراعي لما تسميه بمحور المقاومة. أيضا نقاط أخرى أشار لها قاليباف تتعلق بأن الدبلوماسية لا تمنع العمليات العسكرية، والعمليات العسكرية من ناحية لا تمنع المسار الدبلوماسي. أضاف فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية بأن ما حدث في لبنان يؤكد أن المجالين الدبلوماسي والعسكري قادران على دفع عجلة التقدم لهزيمة الأعداء على مختلف المستويات. ليس فقط قاليباف هو من تحدث عن الجبهة اللبنانية اليوم، محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد مجتبى خامنئي شدد كثيرا على أن أي توافق لوقف أطلاق النار يجب أن يشمل التوقف الحرب على الجبهة اللبنانية بالدرجة الأولى. هذه النقطة التي لم تتماشى معها إسرائيل حتى الآن منذ الإعلان الإيراني ظهرا عن أنها تم وقف العمليات العسكرية من قبل الجانب الإيراني. شاهدنا خلال الساعات القليلة الماضية تصعيدا واضحا من قبل الجانب الإسرائيلي في المناطق الجنوبية للبنان، تحديدا في المناطق التابعة لحزب الله التي تعتبر معاقل لحزب الله في الجنوب اللبناني. كلام أيضا مهم لجلال دهقاني فيروز أبادي على سبيل المثال، وهو رئيس أو أمين المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، وهو مركز تابع للخارجية الإيرانية، كان يتحدث عن مضيق هرمز وعن التحول الذي طرأ بعد الحرب وبعد التصعيد الذي جرى خلال 24 ساعة الماضية. قال بأنه لا ينبغي لأحد أن يعتقد بأن مضيق هرمز سيعود إلى الوضع الذي كان عليه قبل هذا التصعيد وقبل الحرب الأخيرة، حرب 40 يوما. قال بأن إيران تغاضت وتعاملت لوجه الله لسنوات طويلة مع حركة المرور مجانيا لحركة الملاحة وللسفن والناقلات البحرية، لكن من الآن وصاعدا هناك الكثير من المشاكل التي تقتضي من الجانب الإيراني.
8: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
9: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
10: الله أكبر الله أكبر.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين. وأول أرض

يوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: لاننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي
2: نويا لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
8: أصل القهوة مذاق،
7: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
9: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
10: راديو الحرية
11: 97.7 FM.
12: احتل أكثر من 20% من لبنان، وتدفع بمليون ومئتي ألف نازح، وتقوم يوميا بعمليات القتل والاغتيال والتجريف والتدمير. أنا أعتقد حتى يعني بالمعنى السياسي هذا الأمر الغير ملائم على الإطلاق، لا بحق المدنيين اللبنانيين الذين يعانون الأمرين، ولا بحق المناطق المستهدفة، ولا بحق شريعة وشريحة ومكون أساسي في لبنان. يعني أيضا بالمعنى الدبلوماسي والسياسي وبهدوء تام أقول يجب أن لا تسلق المراحل وأن لا نقدم مرحلة على مرحلة. نحن اليوم في مربع مطلب لبنان، يجب أن يكون منحصرا اليوم بوقف شامل لإطلاق النار، انسحاب العدو الإسرائيلي من المناطق المحتلة، عودة النازحين، وبالتالي الانسحابات المتوازية من منطقة جنوب الليطاني. أما الكلام عن مراحل جد متأخرة وليست الآن مطلوبة وليست مستحقة بالواقع الآن، أنا بتقديري لا يصطب في مصلحة المفاوض اللبناني بالحد الأدنى، كي لا أتكلم عن مصلحة لبنان عموما.
13: لماذا في تقديرك ترى الدولة اللبنانية بأن هناك فرصة لدفع إسرائيل لتوقيع اتفاق من هذا النوع، ولماذا تبدو بأنها حرقت المراحل كما قلت، يعني عوض الحديث عن أساسيات، عن الأمور ذات الأولوية، الانسحاب، وقف إطلاق النار، تثبيت وقف إطلاق النار، الآن يتم الحديث عن مسائل أخرى.
12: بصراحة نحن يعني في لبنان يوجد عندنا خلط مفاهيمي وخلط دبلوماسي، أنه بلد يوجد لديه بينه وبين إسرائيل اتفاقية الهدنة المعقودة عام 1949، ويوجد بينه وبين إسرائيل قرار 1701، وهناك ترتيبات متعلقة بما يسمى لجنة الميكانيزم التي تجتمع في الناقورة برعاية الأمم المتحدة وفرنسا وأمريكا، بوجود ممثلين عن الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي. نقفز قفزات جد استثنائية ونقفز فوق كل هذه المعطيات ونتكلم عن اتفاقيات سلام وعدم اعتداء وما شابه. يعني على فرض التسليم بهذا الأمر، هذا يجب أن يأتي على فرض القبول به الآن، يجب أن يأتي بآخر مراحل الانسحاب الإسرائيلي وأطلاق الأسرى وإعادة النازحين وإيقاف الحرب بشكل كامل، هذا إذا توافقنا على أصل الفكرة. أما هكذا يعني نحن نخلط المسائل الدبلوماسية ونفرط بالكثير من أوراقنا، يعني ونحن يعني كالدبلوماسية اللبنانية فرطت منذ أن بدأ هذا التفاوض المباشر، فرطت بصورة السفيرة اللبنانية مع السفير الإسرائيلي دون أن تستلم أو تقبض أي مقابل من قبيل انسحاب إسرائيلي أو إطلاق أسرى وما شابه. يعني حتى بالمعنى الدبلوماسي لدينا الكثير من الأوراق التي لا نعمل على الاستفادة منها، ونقفز بعملية حرق مراحل واضحة من خلال ما ذكرته.
13: طيب، كان هناك أيضا كلام للرئيس عن حزب الله يقول بأنه وقع في أخطاء استراتيجية رئيسية بعد العام 2000، من حيث التوقيت يعني كيف تقرأ هذه التصريحات؟
12: لنقل اليوم أن الرأي أن فخامة الرئيس له تصريح متعلق بحزب الله، وأشار إلى أن حزب الله هم شباب لبنانيون، وكأنه أرسل من جديد رسالة إيجابية ورسالة تطمين. وأود أن أشير، على الرغم من التصعيد العالي النبرة في مقابلته مع CNN كما أعتقد، إلا أنه أيضا قنوات التواصل غير منقطعة، وهناك كلام عن تنشيط أكثر من قناة تواصل بين رئيس الجمهورية وحزب الله.
13: من يقوم بذلك؟
12: أنا هل أفترض أن البلد يعني اليوم هو في مرحلة الرئيس بري والحزب مباشرة وشخصيات وازنة ومعتبرة أيضا في الحزب على تواصل مع القصر ومع رئيس الجمهورية على الطريقة اللبنانية التقليدية. لا يوجد في لبنان قطيعة سياسية بين أي طرفين مهما استمعت إلى الخطاب العالي السقف. هناك أكثر من 3 قنوات تواصل بين حزب الله وفخامة رئيس الجمهورية. لكن بكل الأحوال وضع البلد اليوم في ظل هذا الاستشراس الإسرائيلي لا يتحمل الآن إلقاء المسؤوليات والتبعات. تعالي نتفق جميعا على الوقوف وراء المواقف التي كان أعلنها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة واليوم يؤكد عليها دولة رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري، ضرورة إلزام إسرائيل بوقف شامل لإطلاق النار. وكأنه الآن يأتي كلام بهذا المعنى يعني من بعض المصادر الأمريكية، وانسحاب شامل بالتوازي أيضا وعودة النازحين عند ذاك لكل حادث حديث، والأروقة اللبنانية والصالونات السياسية والمقر السياسية اللبنانية كفيلة بنقاش كل القضايا وكل العناوين التي هي محل إشكال.
13: طيب، أنت من موقعك كيف تقيم فرص حدوث توافق لبناني في ظل إصرار إسرائيل على البقاء في جنوب لبنان واستمرار حربها ضد حزب الله أقله في الجنوب؟
12: الجنوب اللبناني نعم هناك مكون لبناني، نحن بنحكي بالقضية بالمعنى اللبناني المباشر، صحيح غالبية سكانه ينتمون إلى الطائفة الشيعية، لكن الجنوب ليس حكمه على الطائفة الشيعية، هو فيه تنوع مسلمون شيعة وسنة ودروز ومسيحيون، وبالتالي قضية الجنوب ليست قضية شيعية، هي قضية وطنية عامة. يجب على اللبنانيين بمختلف فئاتهم السياسية أن يقفوا وراء فكرة تحرير الجنوب وإخراج العدو من الجنوب. وأنا لا أجد طرفا سياسيا في لبنان يؤيد بقاء إسرائيل على أي سنتيمتر من لبنان. عندما ننتهي من هذه المرحلة ونفرض وقفا لإطلاق النار وعودة النازحين وإعادة الأعمار، أنا أعتقد كل العناوين السياسية المثارة الآن كما قلت هي مادة مطروحة للنقاش. إمكانيات التوافق الآن هي إمكانيات عملية معقولة إذا لاحظنا حجم التناقض الخلافات، بلد أيضا كان يعيش دائما في الصراعات الداخلية والأهلية والمحاور وما شابه. لكن إذا أخذنا كل هذه العوامل وشاهدنا اليوم حجم الاحتضان الشعبي للنازحين واحتضان المكونات الأخرى للنازحين، نرى أن البلد بشكل أو بآخر عند كل المحطات يستطيع أن يقفز فوق أزماته الصعبة والمريرة.
13: طيب، نحن نتحدث عن توافق لبناني يعني بمعنى أن يكون هناك توافق بين حزب الله والدولة اللبنانية على يعني ضرورة الاستمرار أو دعم مسار لبناني موحد سواء على الصعيد السياسي أو العسكري في المراحل المقبلة. لكن تعلم بأن الشريك في هذه العملية الآن على الأقل تفاوضيا هي الولايات المتحدة الأمريكية، والشرط الإسرائيلي الأمريكي هو أن يختفي حزب الله من المشهد على كل المستويات. إلى أي مدى يمكن للبنان حماية مصالحه بمعزل عن الدور الأمريكي هذا الذي كنا نتحدث عنه أو التدخل الأمريكي؟
12: شوفي، هذا شرط يعني ليس صعبا فقط وليس مستحيلا فقط. هذا شرط لا يوجد في لبنان أي عاقل مهما كان موقعه السياسي أو الحزب المعارض لحزب الله يريد أو يستطيع أن يستمع إلى هذا المنطق. حزب الله مكون لبناني، نعم ممكن أن نناقش موضوع السلاح، ممكن أن نناقش بعد التحرير موضوع المقاومة، هذا أمر مطروح، لكن أنه أن يختفي حزب الله من المشهد، لا يوجد حزب في لبنان خرج من المشهد حتى الأحزاب التي وجدت عام 1940. حزب النجادي حتى الآن ما زال له مكتب وهو حزب نشأ أبان فترة الاستقلال. فبالتالي هذا كلام يعني انتبهي، حزب الله ليس مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية الذين أخرجوا من لبنان عام 82. هؤلاء لبنانيون أبا عن 100 أو 1000 جد إلى الوراء. وبالتالي إذا أردنا أن نبحث عن حلول يجب أن تكون الحلول عقلانية. هلا ليس مطروحة هذه الأمور كلها، المطروح الآن هو انسحاب العدو، عودة النازحين، إعادة الإعمار، إطلاق الأسرى، يسبق كل ذلك وقف شامل لإطلاق النار، وبالتالي نعمل على ترتيب البيت اللبناني بكل أزماته، وإلا يجب أن لا نحل أي قضية بناء على المطلب الإسرائيلي. كل العناوين الداخلية اللبنانية يجب أن تحال بناء على المصلحة الوطنية اللبنانية وليس تحت ضغط الإملاءات الإسرائيلية.
13: لم نسمع كثيرا سيد حسن من المواقف اللبنانية بعد ما حدث بين إسرائيل وإيران بالأمس، وما تقول إيران بأنه هجوم ردا على الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في لبنان، لكن عون اليوم يقول بأنه يسعى لعلاقة جيدة مع إيران لكن عليها ألا تتدخل في شؤون بلاده من أجل مصالحها الخاصة. يعني مزيد من الانتقادات للطرف الإيراني. هل من مصلحة لبنان الرسمي اليوم تحييد هذا الدور الإيراني الذي تقوم به إيران في سياق ربما الضغط على إسرائيل أكثر؟
12: شوف، موقف رئيس الجمهورية اليوم هو خطوة تراجعية عن الموقف التصعيدي أول من أمس. يعني هو يؤكد على العلاقات الإيجابية مع إيران، وهذا أمر بصراحة يصب في مصلحة الدولة اللبنانية يعني والشعب اللبناني. إيران آخر شيء بلد كان وسيبقى موجودا في المنطقة، بلد عمره 7000 عام، يعني ليس أمرا طارئا على واقع المنطقة إيران كي نقول بالقطيعة مع إيران. يحق للبنان أن يبدي رأيه تماما بكل المسارات السياسية والمسالك السياسية لإيران عبر الأطر الدبلوماسية. فهذه الخطوة اليوم يعني أيضا يجب أن يبنى عليها إيجابا. اثنين، يعني كمان أيضا المفاوض اللبناني في واشنطن اكتشف إذا بدك عقم كل الوعود التي صدرت تحت عنوان إعلان واشنطن، من حيث أن إسرائيل لم تلتزم بشيء على الإطلاق. اليوم مسار باكستان أو إسلام أباد يؤكد أن هذا مسار الصراع بين الأقوياء، ومن مصلحة لبنان الاستفادة من هذا الأمر، وزيارة قائد الجيش يعني تصب بهذا الاتجاه. دعك من كل الأسباب التي قيل عنها لها طابع لوجستي أو علائق بين الجيشين الباكستاني واللبناني، أنا بتقديري أنه هذا المسار ممكن أن ينتج شيئا، وهذا ليس بمعنى تبعية لبنان لإيران على الإطلاق، لكن ممكن أن يشكل الواقع الإيراني الأمريكي حاملا ودافعا من أجل فرض وقف لإطلاق النار في لبنان.
13: شكرا لضيفنا من بيروت حسن قبلان، عضو المكتب السياسي في حركة أمل، شكرا جزيلا لك. ميدانيا، أنذر الجيش الإسرائيلي قبل قليل بإخلاء منطقة سقوق المفتي في قضاء صورة جنوبي لبنان، وأعلن الدفاع المدني اللبناني سقوط شهيدين وعدد من الجرحى جراء استهداف إسرائيلي لمركبة في مدينة صور جنوبي لبنان. وهذه مشاهد من موقع الغارة الإسرائيلية على مركبة وسط مدينة صور.
1: مكان الغارة على دوار الساعة، سيارة.
13: أعلن الصليب الأحمر اللبناني إصابة 4 مسعفين جراء قصف إسرائيلي أمام أحد مقاره في مدينة صور جنوبي لبنان. أضاف الصليب الأحمر أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى جبل عامل لتلقي العلاج.
1: مكان الغارة على دوار الساعة.
13: وأفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 7 أشخاص وجرحي 8 آخرين جراء غارة إسرائيلية على بلدة زفتة في قضاء النبطية جنوبي لبنان. كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء غارة إسرائيلية على بلدة الخرايب في قضاء صيدا جنوبي لبنان. وأثرت مشاهد تدخل فريق الدفاع المدني في برج الشمالي للبحث عن ضحايا في منزل استهدفه الاحتلال الإسرائيلي. قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد سقوط صاروخ قرب قواته في جنوب لبنان دون تسجيل إصابة. وكان حزب الله اللبناني قد نشر مشاهد من عملية استهداف دبابة ميركافا تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط قلعة شقيفة التاريخية جنوبي لبنان. تعيش مدينة صور التي أنذر جيش الاحتلال بإخلائها شللا كبيرا في أحيائها، كما ألحقت الغارات الإسرائيلية دمارا كبيرا في محيط الأماكن المستهدفة. كاميرا العربي وثقت جانبا من آثار هذه الغارات.
14: عندما نشاهد هذه التشققات هنا في الطريق نشعر وكأن زلزالا أو هزة حصلت وضربت هذا المكان، لكن إذا سرنا أمتارا إضافية نعرف أن هذه التشققات داخل طريق معبدة هي نتيجة الغارة الإسرائيلية على مقهى قرب دوار العلم في مدينة صور في هذا المكان. المقهى لم يعد له وجود نتيجة الغارة، حفرة كبيرة أحدثتها الغارة الإسرائيلية في هذا المكان، وبعض الأغراض فقط تبدو موجودة داخل هذه الحفرة الكبيرة التي أحدثتها الغارة. إذن الغارة دمرت المقهى نهائيا، وهو كان يتواجد في وسط الطريق، أي أن المسلكين من يسلك الطريقين في مدينة صور يستطيع أن يشاهد هذا المقهى الذي انتهى وجوده في المكان. ما تبقى عبارة عن تشققات في الأرض في الطريق المعبدة وفي الأرصفة القريبة التي يستخدمها المواطنون. هذه النقطة قريبة من نقطة حيوية في مدينة صور هي دوار العلم، هي واحدة من غارتين نفذها الاحتلال الإسرائيلي بعد الإنذار لمدينة صور، الإنذار المتكرر. الغارة الثانية كانت على مبنى على بعد كيلومتر من هذه النقطة. من مدينة صور، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
13: قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، استعرض فيه جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران وآخر التطورات في لبنان. وأضافت الوزارة في بيان أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد دعم دولة قطر لجميع مساعي احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام في المنطقة. كما قال بيان الوزارة إن رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى أيضا اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أعرب خلاله عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية. فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على إيران ردا على الحصار شبه الكامل المفروض على مضيق هرمز. وذكر بيان صحفي نشر اليوم أن الإجراءات تستهدف قيادة منطقة هرمزغان التابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى نائب القائد والمتحدث باسم بحرية الحرس الثوري. كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ممثل اتحاد مصادري النفط والغاز والمنتجات البتروكيميائية في إيران حميد حسيني. أفادت مصادر طبية باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة أكثر من 20 آخرين في غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة. واستهدفت الغارات خياما لنازحين جنوب القطاع، فيما استهدفت مسيرة مواطنين في دير البلح، بينما شنت طائرة مروحية غارة على شقة سكنية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة. تظهر هذه المشاهد اللحظات الأولى عقب قصف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في منطقة تل الهوى جنوبي غزة، فيما قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن شهيدين سقطا، أحدهما طفل، في غارة على محيط مدرسة اليمن السعيد في جباليا شمالي القطاع. أكد مصدر فلسطيني من القاهرة للتلفزيون العربي تمديد الاجتماعات التي كان من المقرر أن تنتهي يوم أمس الأحد. ولفت المصدر الفلسطيني إلى أن هناك اجتماعات جرت وتجري اليوم. ذكر المصدر أن هناك توافقا على 14 بندا من أصل 15 في ورقة الإطار، وأن موقف الفصائل الفلسطينية الموحد هو ضرورة التزام الاحتلال ببنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. إذن معنا الآن من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد لمتابعة آخر التطورات الميدانية والإنسانية لديك. تفضل عبد الله.
15: مساء الخير سهام. بلا شك يوم دام عاشه الفلسطينيون في قطاع غزة جراء سلسلة الاستهدافات الإسرائيلية التي شهدها القطاع هذا اليوم. بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي وتيرة هذه الاستهدافات منذ ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم بغارة من مسيرة إسرائيلية على مدرسة اليمن السعيد في منطقة جباليا شمال قطاع غزة. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين. بعدها بساعات قليلة أغارت مسيرة مرة ثانية على منطقة المواصي في غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وكانت الغارة الثالثة على منطقة تل الهوى في مدينة غزة، وكانت أيضا هناك غارة رابعة على مجموعة من المواطنين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. 7 شهداء هي الحصيلة حتى هذه الساعة، وأكثر من 20 مصابا وصلوا اليوم إلى مشافي قطاع غزة في ظل استمرار هذه الاعتداءات. جزء من المصابين لا زال يتلقى العلاج حتى هذه اللحظة، والجزء الآخر لا زال غادر المستشفى، ولكن يعني يعيشون في ظروف إنسانية صعبة جدا. الواقع الإنساني اليوم في غزة هو واقع صعب جدا، معقد للغاية. لا زالت الأزمة الإنسانية تتصاعد وتتفاقم بصورة كبيرة. أغلقت معابر قطاع غزة اليوم، ولكن أعلنت مساء اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي عن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم المخصص لإدخال المساعدات والبضائع يوم غد، وأيضا سيفتح معبر رفح مجددا لإخراج أعداد محدودة من المرضى والمصابين مع مرافقيهم في قطاع غزة. ولكن بلا شك هذه الإجراءات لم تنجح حتى الساعة في تغيير المشهد الإنساني الذي كما ذكرنا يشهد مزيدا من التعقيد والتفاقم في ظل إصرار الاحتلال الإسرائيلي على التهرب والتنصل من استحقاقات البروتوكول الإنساني الذي ينص على تحسين الواقع الإنساني، تمكين المنظمات والهيئات الدولية من العمل بحرية، السماح بإعادة تأهيل القطاع الطبي والقطاعات الحيوية، ورفع الكثير من القيود الإسرائيلية. ولكن على الأرض ما يجري هو مغاير تماما. الإجراءات الإسرائيلية مشددة خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية والموارد الإنسانية داخل القطاع، وهو ما يعني استمرارا لمعاناة الفلسطينيين في غزة.
13: شكرا لك عبد الله مقداد من دير البلح. وصل إلى قطاع غزة نحو 100 عين صناعية بالكاد تكفي لعدد قليل جدا من المصابين الذين فقدوا عيونهم بسبب الحرب الإسرائيلية. ورغم إعادة تشغيل عيادة العيون الصناعية بغزة، فإن الإمكانيات المتوفرة لا تلبي سوى جزء يسير من الاحتياجات المتزايدة، خاصة مع تسجيل 100 الحالات الجديدة من بينها عدد كبير من الأطفال.
16: جاءت شيماء إلى مستشفى العيون بغزة حاملة أملا كبيرا بالحصول على عين صناعية بدلا من عينها التي فقدتها خلال الحرب. وبعد إتمام الفحوصات جاءت النتيجة الصادمة.
17: كنت جاية كان عندي أمل أنه أنا أركب عدسة، بس الأمل راح كله لأنه ما فيش شيء عدسة مناسبة لحجم عيني، فحكوا لي مش موجود واستني يعني.
16: هذا ما تبقى من مجموع 100 عين صناعية فقط سمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخالها إلى قطاع غزة. ورغم التحديات بادر الأطباء إلى إعادة تفعيل عيادة العيون الصناعية بعد إيقافها اضطراريا بسبب الحرب.
18: في عنا المراكز اللي كانت شغالة ما قبل الحرب لتصنيع هذه العيون الصناعية اللي تلائم لكل شخص بناء على ظروفه وشكل عينه الثانية، للأسف كلها خرجت عن العمل بسبب تدميرها من قبل جيش الاحتلال. العيون احنا بنتعامل معها فقط العيون اللي احنا بتوصلنا من خلال الوفود او عن طريق المعبر، وللاسف الاعداد اللي بتوصلنا ما بتغطي 10% من احتياجات المرضى اللي موجودين عندنا.
16: خلال أسبوعين من إعادة افتتاح العيادة تم تسجيل أكثر من 850 طلبا للحصول على عيون صناعية، خمس الحالات تقريبا من الأطفال واليافعين، ونحو 10% من المسجلين فقدوا كلتا عينيهم.
19: خلال الحرب إصابات العيون كانت أعدادها هائلة متنوعة، لكن اللافت كان الإصابات الشديدة اللي أدت إلى فقد العين بشكل كامل، مش فقد الإبصار فقط، لكن فقد الإبصار والعين نفسها دخلت في ضمور أو فقدت من الإصابة الأولية حتى.
16: وتشير التقديرات الطبية الأولية إلى أن 3000 فلسطيني فقدوا بصرهم خلال الحرب، يعاني معظمهم من عدم توفر العلاج ومن آثار نفسية صعبة متفاقمة.
20: رغم منع الاحتلال الإسرائيلي كثيرا من المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج مصابي العيون في قطاع غزة، يبادر الأطباء إلى تركيب عيون صناعية لجرحى أصيبوا على يد من يحاصرهم ويحرمهم من العلاج أيضا. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
13: أعلنت مجموعة حقوقية سودانية مقتل 33 مدنيا وإصابة العشرات خلال أسبوع جراء هجمات بطائرات مسيرة استهدفت المدنيين في شمال كردفان. وقالت مجموعة محامو الطوارئ إن مسيرة استهدفت مساء أمس مركبتين مدنيتين في منطقة عديد راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان، وكانت المركبتان تقلان مدنيين قادمين من منطقة أم بادر في طريقهم إلى الولاية الشمالية لتلقي العلاج.
21: الحدث كله حوالي الساعة 7:30 مساء البارح.
13: بعد التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران، أشارت صحف أجنبية إلى أن الهجمات أظهرت تحولا في عقيدة الردع الإيرانية، إذ باتت طهران ترى نفسها في موقع يسمح لها بفرض قواعد جديدة على خصومها، كما رأت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زال يكافح لإنهاء حرب لم يكن ينبغي أن يبدأها، بينما تبدو جميع الخيارات سيئة أمامه. تتابعون هذا التقرير، ويلقاكم بعد قليل نضال حمدي. إلى اللقاء.
22: صحيفة لوموند الفرنسية تناولت المخاوف من تجدد الهجمات بين إسرائيل وإيران، مشيرة إلى أن الهجمات الصاروخية تمثل أول تبادل مباشر لإطلاق النار منذ الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها في أبريل الماضي. ونقلت عن محللين أن الهجوم يشير إلى تحول في عقيدة الردع الإيرانية، إذ باتت طهران ترى نفسها في موقع يسمح لها بفرض قواعد جديدة على خصومها، وأنها لم تعد تقتصر على العمل ضمن إطار القواعد المفروضة عليها، في حين رأى أحد هؤلاء أن قدرة إيران الحالية تقتصر على التهديد وشن هجمات محدودة، لكنها لا تملك القدرة على تغيير موازين القوى العسكرية. في صحيفة واشنطن بوست، اعتبر ماكس بوت أن ترامب يكافح لإنهاء حربه على إيران والتي ما كان ينبغي له أن يشنها، فبعد أشهر من الضغوط العسكرية والعقوبات والحصار لم تحقق واشنطن أهدافها الأساسية، بينما ما زالت إيران قادرة على الصمود ولا يزال مضيق هرمز مغلقا باستثناء حركة مرور محدودة للغاية. وأضاف أن ترامب يحاول الآن الهروب من الحقيقة المرة، وهي أنه لا يوجد مخرج سهل من صراع ما كان ينبغي له الدخول فيه أصلا، فجميع الخيارات سيئة، وهو وحده الملوم على هذه الحرب التي لم يكن ينبغي أن يبدأها. لافتا إلى أن ترامب يتعلم الدروس القاسية نفسها التي تعلمها رؤساء سابقون في فيتنام والعراق وأفغانستان، والتي يتعلمها فلاديمير بوتين الآن في أوكرانيا. فالقوة الجوية وحدها عاجزة عن تغيير الأنظمة، ومع ذلك حاول ترامب بتهور فعل ذلك في إيران، متجاهلا الخطر الواضح المتمثل في رد طهران بإغلاق مضيق هرمز. والآن كل ما يمكن

0: الذين اكتسبوا نفوذا في ائتلاف نتنياهو عن مشروع إسرائيل الكبرى الذي يقوم على فكرة الاستيلاء على مزيد من الأراضي. وأضافت أن افتراض الإفلات من العقاب والاستعداد لاستخدام العنف أداة سياسية يحولان إسرائيل إلى دولة منبوذة، كما أن العدوان الإسرائيلي يهدد بتقويض علاقاتها بالولايات المتحدة، لسيما أنه بعد مجازر إسرائيل في غزة والاعتقاد السائد بأن ترامب أشعل حربا على إيران بتحريض من نتنياهو، انقلب الرأي العام الأمريكي جذريا وربما بشكل لا رجعة فيه ضد إسرائيل، وخلصت إلى أنه من خلال توفير المال والحماية ساهمت الولايات المتحدة في خلق إسرائيل العدوانية، وربما نتجه نحو وضع تنزلق فيه أكثر فأكثر إلى فوضى من شأنها أن ترتد بطريقة أو بأخرى على الولايات المتحدة. في صحيفة لو فيغارو الفرنسية رأت إيزابيل لاسير أن الحربين في أوكرانيا وإيران تقدمان درسا مشتركا، وهو أن التفوق العسكري لا يضمن تحقيق النصر السياسي. واعتبرت أنه كما أخطأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما توقع سقوط أوكرانيا خلال أيام، أخطأت إدارة ترامب عندما اعتقدت أن الضربات العسكرية المكثفة على إيران ستؤدي سريعا إلى انهيار النظام في إيران واستسلامه. وأضافت أن أوكرانيا وإيران رغم ضعف مواردهما مقارنة بموارد خصومهما تمكنتا من الصمود بفضل استخدام الطائرات المسيرة والقدرة على التكيف والإرادة السياسية والشعبية لمواصلة القتال. وبحسب لاسير فإن الولايات المتحدة وروسيا وقعتا في خطأ استراتيجي مماثل، وهو التقليل من شأن الخصم وسوء تقدير قدرته على المقاومة. وخلصت إلى أن القوة الجوية والتفوق التكنولوجي يمكن أن يحقق نجاحات عسكرية مهمة، لكنهما غير كافيين لإسقاط الأنظمة أو فرض نتائج سياسية دائمة. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية ناقش ريكاردو زونيغا حدود ما يمكن للقوة العسكرية الأمريكية أن تحققه في كوبا في ظل تصعيد إدارة ترامب سياسات الضغط والعقوبات وطرح احتمال استخدام القوة، ورأى أن هذا النهج لم ينتج إصلاحات سياسية داخل هافانا، بل عزز قناعة القيادة الكوبية بأن الهدف النهائي هو الإطاحة بالنظام، ما دفعها إلى مزيد من الانغلاق وتثبيت السلطة بدل التنازل التدريجي. واعتبر أن أي تدخل عسكري مباشر رغم تفوق واشنطن لن يؤدي بالضرورة إلى انتقال سريع للسلطة، بل قد يفتح مسارا لحرب عصابات طويلة أو انهيار اجتماعي. وخلص إلى أن الصراع في كوبا احتمال وارد، ولكنه سيكون غير ضروري، ومن المرجح أن يلحق ضررا دائما بكوبا والولايات المتحدة على حد سواء، بدلا من أن يسهم في ضمان الديمقراطية والازدهار. لكن لا يزال هناك متسع من الوقت تهدئة التوترات بين البلدين باستخدام الضغط الأمريكي كأداة دبلوماسية.
1: مستمرون معكم في هذه التغطية من التلفزيون العربي للحرب في الشرق الأوسط والعالم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس ليلا عدم الرد على الهجمات الإيرانية. وقال ترامب للقناة الثانية عشر الإسرائيلية إنه أخبر نتنياهو أنه سيتركه وحده إن شن حربا شاملة على إيران. كما ذكر ترامب أنه حاول تقليص حجم الرد الإسرائيلي على إيران، وأن 5 دول طالبته بالضغط على نتنياهو. في الأثناء أعلنت إيران وقف ضرباتها على إسرائيل، لكنها حذرت من رد أشد في حال تواصل العدوان، وفق تعبير مقر خاتم الأنبياء على الضاحية وجنوب لبنان. وكذلك أعلنت إسرائيل وقف قصف إيران بطلب من الرئيس ترامب. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن النظام الإيراني إذا قرر العودة إلى القصف فإن إسرائيل سترد بقوة، وفق تعبيره.
2: بعد 100 يوم على الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، كادت ضربة واحدة في الضاحية الجنوبية لبيروت أن تعيد المنطقة إلى نقطة الصفر. إسرائيل قصفت الضاحية الجنوبية بعد ساعات من اتهام حزب الله بإطلاق مقذوفات نحو شمالها. إيران نفذت تهديدها، وللمرة الأولى منذ بدء الحرب أطلقت صواريخ مباشرة على شمال إسرائيل رداً على هجوم استهدف لبنان لا إيران. أهمية ما جرى لم تكن فقط في تبادل الضربات، بل في الرسائل التي حملتها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من بنيامين نتنياهو عدم الرد، معتبراً أن الضربة الإيرانية لم

0: بوقع خسائر بشرية، وأن أي تصعيد إضافي قد يهدد المسار التفاوضي الذي تعمل عليه واشنطن مع طهران. لكن تجاهل الهجوم الإيراني كان سيفسر داخل إسرائيل على أنه تراجع في الردع، فاختارت الردة مكبلة بقيود ترامب. انتهت الهجمات سريعا، لكن هذه الجولة كشفت تحولا أعمق من الصواريخ والغارات نفسها. فبعد 100 يوم على الحرب، بدأ أن طهران نجحت في فرض معادلة جديدة تربط مصير التفاوض على طاولة إسلام آباد بالجبهة اللبنانية. مع أن هذه الجولة توقفت، فإن أسبابها ما زالت قائمة: عدوان إسرائيلي يستمر على لبنان، فيما يؤكد نتنياهو أن مهمة إسرائيل ضد حزب الله لم تنتهي بعد.
1: إيران وحزب الله خلاشين أي بام؟
2: معركتنا مع حزب الله وإيران لم تنتهي بعد. في اليوم الأخير حاولت إيران وحزب الله فرض معادلة جديدة غير مقبولة بالنسبة لي. هم اعتقدوا أن بإمكانهم إطلاق النار علينا من لبنان وإيران وأننا لن نرد. هذا لم يحدث ولن يحدث.
0: تصريح يحمل دلالاته بعدما هدد مقر خاتم الأنبياء برد أشد إذا توسعت الهجمات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني أو الضاحية الجنوبية. لذلك قد لا تكون النتيجة الأهم لهذه الجولة عسكرية بقدر ما هي سياسية. فبعد 100 يوم تكرس إيران معادلتها الجديدة: الضاحية وجنوب لبنان مقابل إسرائيل. وبينما يتمسك ترامب بخيار التفاوض مع طهران ومنع الانزلاق إلى مواجهة أوسع، يبقى السؤال مفتوحا حول ما إذا كانت الجولة انتهت فعلا، أم أنها رسمت فقط قواعد الاشتباك لجولات قادمة.
3: جولة تصعيد إيرانية إسرائيلية لم تستمر أكثر من 24 ساعة. زميلة رولا حيدر تستعرض لنا أبرز محطاتها.
4: إذن في أقل من 24 ساعة أشعلت إيران شرارة الحرب مع إسرائيل، ثم أعلنت نهايتها أحاديا بطلب من واشنطن. وخلال هذه الجولة التي تسميها إيران عملية النصر وتعتبرها تل أبيب استكمالا لزئير الأسد، توالت الضربات المكثفة بين الطرفين. نستعرض أبرزها. نبدأ مشاهدينا بالاستهدافات الإيرانية التي تركزت في وسط وشمال إسرائيل. هناك حيث طاولت صواريخ طهران مدينتي نهارية وطبرية على بعد عشرات الكيلومترات فقط من الحدود اللبنانية. هاتان المدينتان تقعان ضمن العمق اللوجستي للجبهة الشمالية وضمن مسارات تحريك القوات نحو لبنان والجولان السوري المحتل. في الشمال أيضا أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف نقطة اقتصادية واستراتيجية عبر ضربه مجمع بازان الصناعي، أكبر مصفات نفط وغاز في حيفا. بينما أشار موقع والا الإسرائيلي إلى سقوط صواريخ في المدينة نفسها وفي مستوطنة كريوت. في السياق ذاته نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية سماع عدوي انفجارات في منطقة المركز وتل أبيب الكبرى، بينما تحدثت عن سقوط صواريخ وشظايا في منطقة بيت شمش غربية القدس وفقا للقناة 12 الإسرائيلية. وضمن ساعة التصعيد الأخيرة استهدفت مدينة بئر السبع في النقب جنوبا، كما سقط صاروخ بالقرب من مستوطنة إتمار شمالية الضفة الغربية المحتلة بحسب الإذاعة الإسرائيلية الرسمية. إلى جانب كل ما سبق للطهران، إن صواريخها استهدفت قواعد جوية إسرائيلية أساسية، وهي قاعدة رامات دافيد شمالا، نيفاتيم أيضا الجوية جنوبا، إضافة إلى تل نوف في الوسط. وعلى أثر الضربات الإيرانية تعطل مطار بن غوريون، وأجبرت الطائرات تابعة لشركة أركيا على تغيير مسارها والانعطاف وفقا لما كشفته القناة 12 ونفته صحيفة إسرائيل هيوم. على الطرف الآخر أعلن الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام إيرانية استهداف مواقع عسكرية تشمل منصات إطلاق صواريخ، بطاريات الدفاع الجوي في غرب وشمال ووسط إيران ومنها العاصمة طهران ويزد. إسرائيل استهدفت أيضا مدينة نجف أباد التابعة لمحافظة أصفهان في وقت أفاد فيه التلفزيون الرسمي بسماع عدوي انفجارات في مدينة تبريز بإقليم أذربيجان الشرقية. أما مشاهدين أهم الضربات الإسرائيلية فكانت على مجمع كارون للبتروكيماويات في مدينة مهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، الذي تعتبره إسرائيل ضمن البنية الداعمة للبرنامج الصاروخي الإيراني، وقصفه يأتي كرد على ما ذكرنا سابقا من استهداف مجمع بازان في حيفا.
3: قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن أمريكا وإسرائيل تنقضان اتفاق وقف إطلاق النار بشكل متكرر وإن طهران مستعدة للرد، مشيرا إلى أن المفاوض الباكستاني أكد أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء من الاتفاق مع واشنطن.
5: مسؤولية كل ما يحدث تقع على الولايات المتحدة، هي انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار من خلال مهاجمة السفن الإيرانية، كما استمر الكيان الإسرائيلي بالقصف على لبنان بشكل متكرر. أمام هذا بالتأكيد ستتأثر مسيرة الدبلوماسية. الوسيط الباكستاني أكد أيضا أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء من الاتفاق مع واشنطن.
3: بدوره قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الهدف النهائي في مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة على وشك التحقق، داعيا جميع أطراف الصراع إلى ضبط النفس. كما دعا شريف في منشور على منصة إكس إلى إعطاء السلام والدبلوماسية فرصة أكبر، إذ أنهما يحملان آفاقا واعدة للنجاح بدلا من العنف والدمار على حد تعبيره. قال رئيس البرلمان وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إن بلاده ستحول الحصار البحري إلى هزيمة أخرى للعدو، وأضاف أن تصريحات رئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مذكرة التفاهم خالفت أجزاء متفقا عليها من الاتفاق. وعلق قاليباف على ذلك بأنها خطوة تظهر أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى وقف إطلاق النار ولا إلى الحوار، وأوضح أن هدف إيران هو إنهاء الحرب واستتباب الأمن وأنه لا ثقة لديها بالطرف المقابل. من واشنطن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، ومن طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، وينضم إلينا في الاستوديو طارق نعيمات سكرتير التحرير بصحيفة العربي الجديد. سأبدأ مع مراسلينا عفوا من واشنطن وطهران. سأبدأ معك عبد الرحمن، إذا آخر تصريحات ترامب كانت إعلانه للإسرائيليين أنه هدد نتنياهو بتركه وحيدا في حال شن حربا شاملة على إيران، ما تداعيات هذا التصريح في واشنطن؟
6: هذا خلاف العقيدة الأمريكية الراسخة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية نضال أن تترك واشنطن الجانب الإسرائيلي يدافع عن نفسه، بل إنه موجود في عقيدة الكونغرس والبيت الأبيض بصرف النظر عن الإدارة إن كانت جمهورية أم ديمقراطية، وربما التسويق لهذه الرسالة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للداخل الإسرائيلي والداخل الأمريكي أيضا، ولربما يكون هناك خلل في منظومات الدفاعية الأمريكية التي تساعد بها إسرائيل، وأعني هنا قلة الصواريخ، صواريخ ثاد وصواريخ باتريوت التي تساعد بها الولايات المتحدة الأمريكية دائما في الدفاع عن إسرائيل من هذه الضربات. التقارير من CSIS أو مركز الدراسات الاستراتيجية أكد خلال الفترة الماضية أن الصواريخ الدفاعية لدى إسرائيل تقدر بالمئات الآن، وكل صاروخ إيراني يضرب ربما يتم التقاطه بالصواريخ الدفاعية ما بين صاروخ إلى 3 صواريخ، وهذا يكلف الكثير من الأعباء العسكرية على واشنطن وليس على الجانب الإسرائيلي. ولذلك هرول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه المحادثات تلو الأخرى مع الجانب الإسرائيلي لكي يكون هناك خفض للتصعيد ووقف لهذه الحرب الشاملة التي تريدها إسرائيل دوما. رئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى في آخر تغريدة له أكد على أنه يريد الاتفاق، ولكن إرضاء لإسرائيل أيضا ذكر بأن الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية سيستمر، وتعتقد واشنطن أن باستمرار هذا الحصار ربما يرضخ الجانب الإيراني للكثير من الضغوطات وربما يوافق على بعض من الشروط الأمريكية الصارمة المتمثلة لإتمام الاتفاق المتمثلة في فتح مضيق هرمز بلا قيود وبلا رسوم، وأيضا أن تتخلى إيران بشكل أو بآخر عن اليورانيوم عالي التخصيب. العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إسرائيل علاقة وطيدة تاريخية، بمعنى أن عقيدة البيت الأبيض لا يمكن بعقيدة البيت الأبيض لا يمكن التخلي عن الحليف الأبرز لهم في الشرق الأوسط، ولذلك كل هذه التصريحات ربما فقط المقصود بها الداخل الأمريكي الداخل الإسرائيلي، وفي نفس الوقت حماية لأمن إسرائيل. ولذلك يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن من مصلحة إسرائيل قبل مصلحة دول الشرق الأوسط ومصلحة المنطقة بشكل عام، من مصلحة إسرائيل أن توقف هذه الحرب الشاملة. ولذلك يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاهدا للتوصل إلى أي نوع من التوافق مع الجانب الإيراني قبل بضعة أيام من بدء بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا هذا خير دليل نضال بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحث عن انتصار سياسي بعيدا عن أي مغامرة عسكرية ربما يخوضها ضد الجانب الإيراني فيما يتعلق بكيفية الاستيلاء على اليورانيوم المخصب. إسرائيل دائما هي الحلقة الأصعب في الاتفاق الذي تريده واشنطن مع طهران بسبب الخروقات المتكررة على الجبهة اللبنانية وعلى استهداف الضاحية الجنوبية في لبنان، ولطالما كان ذلك شرطا أساسيا لدى الإيرانيين لإتمام هذا الاتفاق، وتلعب على هذا الوتر بشكل كبير جدا إسرائيل لعدم وجود لكي لا يكون هناك توافق بين واشنطن وبين طهران، وتعلم واشنطن ذلك جيدا، ولذلك تريد تقريب وجهات النظر. بل إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلل من وجود ضربات من الجانب الإسرائيلي على لبنان، إن كانت ضربات بسيطة من وجهة نظره كما ذكر من قبل، وقال إن مجرد وجود خفض للتصعيد فهذا يعتبر هدنة في مفهوم منطقة الشرق الأوسط، إن كان هناك ضربات من هنا ومن هناك فهذا جائز في قانون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويضعه تحت طائلة وقف إطلاق النار.
3: ربما هذا هو نوع من إعادة تعريف وقف إطلاق النار على حسب وجهة نظر دونالد ترامب، لا حرب شاملة ولكن خفض التصعيد في حد ذاته قريب من وقف إطلاق النار ربما وفق منطقي ترامب. إلى حسام في طهران. حسام دياب، هذا المنطق كيف تراه إيران، خصوصا وأن إسرائيل ما زالت تهدد من ناحيتها؟
7: يعني لولا مسألة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، إن إيران ترى بأن واشنطن وتل أبيب هما على خط واحد وتمتلكان استراتيجية واحدة تجاه إيران، لكن هناك تضارب في المصالح يدفع كل من الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي للتعامل حاليا مع إيران بشكل مختلف. الضغوط المطبقة على بنيامين نتنياهو تختلف بشكل كبير عن تلك المطبقة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الرئيس الأمريكي يبحث منذ مدة عن شعار صانع السلام في العالم تحديدا في الشرق الأوسط، بينما الضغوط المطبقة على بنيامين نتنياهو تتعلق بالملفات المفتوحة ضده في الداخل وبسعيه باستمرار لجعل الجبهات العسكرية مفتوحة في كل الأماكن لإشغال الرأي العام الإسرائيلي من ناحية، ولمحاولة الفرار من القضايا التي تلاحقه في الداخل الإسرائيلي من وجهة نظر إيرانية أتحدث. لكن إيران حاليا تتحدث عن أنها تحاول إدارة هذا المشهد من الناحية العسكرية والدبلوماسية، ترى بأن الدبلوماسية تدعم الجهود العسكرية والعكس صحيح، وترى بأنه من الأفضل حاليا التوصل إلى توافق مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن التصعيد الذي حصل على الجبهة اللبنانية خلال الأيام القليلة الماضية لم يكن من المناسب للجانب الإيراني التعامل معه إلا بمثل هذه الطريقة، التحرك من الاستراتيجية الدفاعية نحو الاستراتيجية الهجومية والحديث عن بناء نسيج جديد بين دول خط المقاومة أو ما تسميه إيران بمحور المقاومة، وإعطاء إشارة بأن أي تصعيد ضد أي طرف من حلفاء أو أي حليف من حلفاء إيران في المنطقة سيستدعي بالضرورة أن يتحرك الحرس الثوري الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية بشكل عام للرد عليه. وضع حجر الأساس لهذه المعادلة الجديدة ربما يفرض سياسة جديدة على الولايات المتحدة الأمريكية التي حاولت قراءة المشهد من بعيد منذ أن بدأ التصعيد بين الطرفين. خلال ساعات قليلة تحرك الرئيس الأمريكي للتواصل مرتين مع بنيامين نتنياهو، وأفضى هذا التحرك في نهاية المطاف إلى إعلان تهدئة مبدئيا من طرف واحد وهو الطرف الإيراني، رغم حالة التصعيد المستمرة من قبل الجانب الإسرائيلي حاليا على الجبهة اللبنانية في المناطق الجنوبية للبنان، رغم ابتعاده جزئيا عن الضاحية الجنوبية لبيروت مقارنة بما حصل يوم أمس وأول أمس تتحدث. لكن على مستوى التصريحات تتحدث إيران عن أنها كما قلنا نضال دخلت مرحلة جديدة، تحاول في المقابل جعل باب الدبلوماسية أو ترك باب الدبلوماسية مفتوحا للعودة إلى طاولة المفاوضات. لكن كان هناك جملة من التصريحات اللافتة خلال الساعتين الماضيتين، منها ما أتى على لسان علي خضريان وهو عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، الذي قال بأن إيران استهدفت خلال الساعات الماضية أهدافا في العمق الإسرائيلي حساسة للغاية ستفيد حزب الله في حربه. إيران تعطي من ناحية بأن التصعيد ربما ضد حزب الله في لبنان سيستمر خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن التحرك العسكري الإيراني ربما سيفيد الجانب اللبناني تحديدا هنا حزب الله في عملية الردود العسكرية ربما، وردع الجانب الإسرائيلي ولجم بنيامين نتنياهو وفريقه عن الاستمرار في الضغط على حزب الله ومحاولة تجريف المناطق الموجودة في الجنوب اللبناني لإخراج كما تقول إيران منذ مدة محاولة إخراج الشيعة والبيئة الحاضنة لحزب الله من مناطقها في الجنوب اللبناني وإبعادها بعيدا عن الحدود الإسرائيلية.
3: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل حسام دياب مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من طهران. شكرا أيضا لعبد الرحمن البرديسي كان معنا من واشنطن. أرحب من جديد في الاستوديو بضيفي طارق النعيمات سكرتير التحرير بصحيفة العربي الجديدة، أهلا بك معنا أستاذ طارق. في الـ 24 ساعة الأخيرة كيف شاهدت أو كيف قرأت الصواريخ التي انطلقت من إيران هذه المرة ليس العكس، وذلك في إطار دفاع عن الحليف اللبناني؟
8: يعني أعتقد أن 24 ساعة الأخيرة هي جولة أخرى في إعادة رسم معالب معادلة الردع الجديدة. إيران تريد ترميم معادلة الردع وإيجاد واحدة جديدة، وإسرائيل تريد تثبيت معادلة الردع. شو معنى الكلام هذا؟ من ناحية إيران، إيران رأت من نفسها أن نجاة النظام جيدة ما بعد الحرب لكن غير كافية، ولا تريد أن تنتظر حربا أخرى، لذلك تريد أن تثبت هذه المكاسب وتخلق وضع جيوسياس جديد مع نجاحها في السيطرة على مضيق هرمز. وتتحدث الآن عن حزام أمني، قبل قليل قبل نصف ساعة خرج تصريح من قائد الحرس الثوري يتحدث أنه في حزام أمني إيران تفرضه من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب، ولذلك الإيرانيون يتحدثون عن هذه المعادلة ولبنان جزء منها. ما المقصود في أنه لبنان جزء منها؟ تريد إيران أن تضع قيودا على السلوك الإسرائيلي، تشعر إسرائيل أنها مقيدة وليست مطلقة اليد
3: بهذا الاتصال من ترامب وما قيل عن إهانة حتى لنتنياهو. يعني طبعا تخرج هذه القصص على أنه ترامب البطل بشكل من الأشكال، ولكن هل فعلا إيران نجحت في إيصال هذا الصوت وإن عن طريق ترامب؟
8: واضح أنه لبنان أصبحت ليست تفصيلا هامشيا، واضح أنه أي تفاهم لا يشمل لبنان هو سيكون تفاهم هش وستكون اتفاق غير كامل.
3: إذن هو تحالف عضوي،
8: التحالف عضوي، وأيضا إذا قرأنا الصورة الأكبر هي جزء من معادلة الردع التي يريد كل طرف أن يثبتها. إسرائيل بعد 7 أكتوبر تحدثنا عن الجانب الإيراني، إسرائيل بعد 7 أكتوبر تعتقد أنه هذا يعني أفضل طريقة للدفاع هي تعتقد تزعم ذلك هي الهجوم، وتريد أن تقيم مناطق خط أصفر، ما نسميه الخط أصفر، خارج حدودها، تريد أن تقيم مناطق عازلة خارج حدودها، وتريد أن تكون مطلقة اليد بقصف لبنان وسوريا وإيران واليمن، أي بذلك تريد أن تنتهج العمل العسكري كأسلوب لتحقيق الأهداف السياسية، ولا تريد قيود. هي مشكلتها مع موضوع لبنان أنه إذا اتفقت، إذا يعني أقرت ما تريده إيران بأن يكون لبنان جزء من الاتفاق، إذن هي قبلت أن يكون هناك قيود صحيح على عملها. لذلك تقرأ إسرائيل هذا الموضوع بنوع من عدم الارتياح، وتريد أن تفرض معادلتها الخاصة.
3: هناك يبدو إسرائيلي لما فرضه عليهم ترامب بوقف النار أو بعدم الرد والدخول في حرب شاملة، يعني قالوا إننا مستعدون للضرب من جديد رغم أنهم أوقفوا. صحيح. حالة إنكار يبدو يعيشها نتنياهو وزير أمنه.
8: هذا الأمر محرج شخصيا لنتنياهو، لأنه هو أصلا يعني روج بعد 7 أكتوبر في الداخل الإسرائيلي إنه الرجل الذي سيعمل الانبعاث القادم لإسرائيل، لبنزراوم، اللي هذا المجال الحيوي في المنطقة سيتحول إلى طيع، يكون أرضا طيعة لإسرائيل. ويعتقد أيضا إنه مشروع الشخصي اللي هو إيران أنه سيقوم بتحقيق مكاسب استراتيجية لإسرائيل، وأنه اعتقد بنفسه لفترة أنه هو المؤسس الثاني لدولة إسرائيل بعد بن غوريون.
3: صحيح.
8: لكن هذا الأهداف شوية الغير واقعية، رغم أنه إسرائيل تمتلك قوة عسكرية هائلة مدعومة بالولايات المتحدة، لكن ليس القوة العسكرية حدود. حتى لو كنت أقوى دولة في العالم ما تستطيع أن تنتصر في كل حرب. يعني الولايات المتحدة خير مثال على ذلك، في فيتنام أفغانستان والعراق والأخيرة، ولا بالاتحاد السوفيتي، كل دول عظمى لا تستطيع أن تحقق، تستطيع أن تحقق بعض أهدافك بقوة عسكرية ولكن ليس كل أهدافك. بالأخير هي الحرب هي شكل من أشكال السياسة لكن بطريقة أخرى. فهي المشكلة أنه نتنياهو رفع السقف عاليا أمام الجمهور الإسرائيلي، والآن الحرب على إيران لم تحقق أهدافها المعلنة، لا سقط النظام
3: صحيح،
8: ولا تم الآن يعني تحقيق تقدم حاسم موضوع الملف النووي،
3: لم يحدث الردع، إيران ضربت كما أرادت بالأمس.
8: بالضبط. والإيران بالعكس الآن في وضع جيوسياسي، إيران ترى نفسها في وضع جيوسياسي أفضل رغم خسائر الحرب، يعني ترى نفسها أن الآن فرضت نفسها كقوة حامية لمضيق هرمز، بل مسيطرة على مضيق هرمز، لا والآن أن تقول أنه أنا سأحمي أيضا أو أضع لبنان جزء من هذه المعادلة. لذلك أعتقد أنه هنا عقدة الأمور التي كل فترة والثانية نرى. بعدين في نقطة ثانية معلش بس لو سمحت لي، هو من مصلحة نتنياهو أن لا يكون اتفاق
3: بالتأكيد
8: بالشروط بالوضع الحالي. لا يريد اتفاق تكون فيه إيران لا يتم حل موضوع مثلا الصواريخ البالستية وما يسمى الوكلاء. وعلى فكرة هذه الأمور في المفاوضات تعتقد إسرائيل أن الولايات المتحدة لا تصر عليها وليست أولوية لها. الولايات المتحدة تعتقد إسرائيل أن الولايات المتحدة نعم تركز على الموضوع النووي، لكن إذا تركت إيران مع صواريخ البالستية، وإذا تركت إيران مطلقة اليد أو لها القدرة عادة السيطرة على مضيق هرمز، تعتقد أن إسرائيل لم تحقق شيء من الحرب. وهي لأول مرة يعني قراءة صحيحة لإسرائيل، وهذا دليل على أنه قراءة الساذجة للحرب السريعة بالقصف الجوي التي ستقضي على النظام التي روجها نتنياهو من خلفه طبعا رئيس يعني الموساد
3: 40 سنة تقريبا من التنظير لها، ثم في الأخير يعني أثبت الواقع أنه لا يمكن أن يحققها. لكن هل اليوم في هذا الظرف بالذات وفي هذه اللحظات، نحن على أبواب كأس عالم شأنها ما بين، هناك متغير في الولايات المتحدة، انتخابات ربما تجديد نصف، يقول ترامب إنها لا تخيفه لكن بالتأكيد يحسب لها حسابا، انتخابات في إسرائيل لا ندري كيف ستكون، هل تقدر إيران أن عامل الوقت أصبح في صالحها خصوصا مع تجدد النظام وحفاظه على ذاته، بل ربما حتى بشباب وحيوية على اعتبار الخامنئي الصغير؟
8: بالحقيقة نقاط ممتازة التي ذكرتها، يعني كل اللي ذكرته على فكرة مقيد لمن الولايات المتحدة بشكل رئيسي، كأس العالم، انتخابات الكونغرس بشكل أو بآخر بدرجة مختلفة أو بأخرى، حتى انتخابات إسرائيلية. يعني الموضوع الحرب أيضا لنتنياهو لم يبقى مجرد هدف للدولة بل هدف شخصي.
3: صحيح.
8: استمرار الحرب يعني بقاء سياسي، عدم استمرار الحرب انتخابات وتنافس سياسي والمعارضة ستزاود عليه وستقول إن واليوم رأينا تصريحات نبيلة
3: عمليات الاغتيال أثناء المحاكمة حتى يخرج من المحكمة ويتصل بالهاتف لمتابعة العمل ويقول بأنكم تزعجون عملي في قتل الأعداء.
8: نعم، هو يلوم أصلا، هو يلوم الإسرائيليين ويلوم القضاء ويلوم الكذا، إنه أنا يعني هو يروج نفسه أنا الرجل اللي حققت لكم ما لم تحلموا به والآخر. وكما قلت هو فعلا يعتقد بنفسه أنه سيكون بن غوريون الثاني، يعني هو الذي يعني سيثبت إسرائيل كقوة مهيمنة في المنطقة، مش فقط دولة قوية، لا مسيطرة ومؤثرة ويمتد نفوذها إلى آلاف الكيلومترات. حقيقة هذا أهداف، يعني أهداف كما قلت لك القوة العسكرية لوحدها لا تستطيع أن تحقق كل الأهداف. وبالطريقة هذه التي يعني خيضت بها الحرب، قصف جوي وحصار، يعني الشواهد التاريخية لا تؤيد هذه صحيح. الاستراتيجية يعني لو
3: خصوصا حتى مع فشل الفكرة الكردية والورقة التي حاول أن يلعب بها. لكن أريد أن أعود هنا إلى تصريح جديد، أو هو يعني إعادة تعريف كما سميته عند حديثي مع زميل عبد الرحمن البرديسي، إعادة تعريف ترامب لمنطق الهدنة أو وقف إطلاق النار، وهو أن يكون إطلاق نار أخف، وقال إن هذا مناسب لمنطقة الشرق الأوسط. يعني كيف تقرأ هذا التعريف الجديد ومع الحدود التي وضعها لنتنياهو على الأقل في آخر ساعات؟
8: يعني هو اختصارا لكلامه يعني هي استمرار الحرب لكن بوتيرة منخفضة. شو معنى خفض التصعيد؟ يعني عمل عسكري وقصف، وهذا الذي تريد إسرائيل. يعني إسرائيل لا تحب الاتفاقات السياسية لأنها تقيدها، ولا تحب أن تلتزم بها، تريد معادلة فرض الأمر الواقع، القوة الواقع، وتريد أن تضرب في كل مكان من دون محاسبة ومن دون أي رادع. ولذلك هي ليست مرتاحة للاتفاق كما قلت لك وشرحت لك، ورأينا بعض التسريبات. طبعا احنا لا نريد أن نتحمس كثيرا للكلام الذي يتحدث عن خلافات كبيرة بين ترامب ونتنياهو، وبالأخير هم شركاء في الحرب، لكن علينا أيضا لا نتجاهلها. مثلا
3: هذا كان سؤالي بالفعل، يعني إلى أي مدى يمكن القول أن ترامب ونتنياهو يعني رأسان في قبعة واحدة كما يقال؟
8: يعني في الكلام هذا له وجهة بلا شك. الحرب أصبحت بشكل أو بآخر،
3: هذه الجولة الأخيرة ماذا تكشف؟ هل تكشف أنهما بالفعل ما زال رأسين في قبعة واحدة، أم هي خلافات تكتيكية لا تخرجهما من اللقاء السابق؟
8: نعم هي خلافات لكنها تتسع، ولا أعتقد أنه في حل لها قريب. يعني إسرائيل متشددة، لا تريد أن تنتهي الحرب، هي تريد إن لم يسقط النظام الإيراني تريد أن تتحول إيران دولة فاشلة ضعيفة تأكلها الخلافات الداخلية، متشددة أكثر من الولايات المتحدة. ترامب كدولة هي أقوى دولة اقتصاديا ومنخرطة في الاقتصاد العالمي، رأت نفسها أن استمرار الحرب يؤثر على الاقتصاد العالمي ويضغط على الولايات المتحدة. كثير من رؤساء دول العالم يتصلون بالإدارة الأمريكية كل يوم، هناك دول كانت على حافة الإفلاس وعندها مشاكل في الطاقة، وهذا الورق التي لعبت فيها إيران. إسرائيل أقل تأثرا من ذلك، يعني أقل تأثرا وأقل انخراطا في الاقتصاد العالمي، ليست هي قوة مهيمنة في الاقتصاد العالمي كما الولايات المتحدة، هي عصب الاقتصاد العالمي. ولذلك هذا الأمر يقيد ترامب أكثر مما يقيد نتنياهو، وهذا الذي يغير أهداف ترامب. ترامب يريد مخرجا، يريد مخرج، لا يحب الحروب الطويلة، وهو روج نفسه أصلا أنه لا يحب الحروب الخارجية، وعندما تراجع طبعا عن هذا الكلام وقال الحرب الإيرانية روجها أنها ستكون كجولة سريعة كما حصل في فنزويلا، واتضح أنها لها جولة سريعة ولم يحزنون.
3: كانت السبب في خطأ التقدير. ولكن مجددا يطرح سؤال عن تأثير الداخل الأمريكي. أحيانا يبدو ترامب وكأنه يتحدى الجميع، ولكن هل يمكن أن يغفل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وإن كان دونالد ترامب أن هناك ضغوطا داخلية؟
8: يعني شوف ترامب يزعم كثيرا أنه لا يهتم وأنه قاعدته، وصحيح عنده تأييد شعبي، قاعدته على الأقل الجمهوريين التقليديين والإنجيلين ولا آخره، لكن لا أي سياسي سيحسب حساب الانتخابات خصوصا في الولايات المتحدة. نعم هو لن يخوض انتخابات أخرى، لكن كونغرس موالي له سيجعل رئاسته أسهل مما يكون كونغرس معارض له.
3: وكونغرس معارض له قد يذهب نحو عزله،
8: ليس فقط عزله، تدقيق في الصفقات المالية المشبوهة لأولاده، شركات عائلته، ملف أبستين على سبيل المثال،
3: عقود وزارة الحرب.
8: هناك الكثير مما يمكن أن يفعله الديمقراطيون لإزعاجه في القضايا الداخلية. لذلك لا يريد ترامب، يريد أن يعني يفضل أن تكون فترة رئاسته ما تبقى منها بكونغرس موالي له كما الآن.
3: هل نوفمبر بعيد أم قريب بهذا المنطق؟
8: شوف الرأي العام يتغير بسرعة، يعني عمليا ترامب صح يحسب حساب لانتخابات التجديد النفسي، لكن يقول أنه ممكن أن نغير اصطلاعات الرأي. لكن يعني قواعد الجمهوريين تبدي قلق متزايد يوم بعد يوم، يعني رأينا أكثر من يعني الزعماء التقليديين للجمهوريين يتحدثون بصراحة أن على ترامب أن يجد مخرج سريع من الحرب على إيران. عندما تتضاعف أسعار الوقود إلى الضعف وفي ولايات أخرى لأكثر من الضعف زي كاليفورنيا يضغط على قواعد الحزب التي تعاني أصلا من وضع اقتصادي خانق بعد كورونا وبعد الحرب الأوكرانية تعاني معدلات تضخم كبيرة. ودائما عندما يرتفع سعر النفط 10% يرتفع تضخم من 0.5% إلى 1% وهي نسبة كبيرة صحيح. قياسا. لذلك هذه الأمور لا يمكن أن تجاهلها أي سياسي حتى لو كان لا يريد أن يخوض الانتخابات القادمة، على الأقل يضمن مصلحة حزبه، مصلحة خليفته الذي سيخلفه في الانتخابات الرئاسية القادمة. كل تلك عوامل ضغط على ترامب.
3: هي عوامل مختلفة، وأيضا لا ننسى إسرائيل هنا مجددا. مرة أخرى نعود إلى نتنياهو وإلى ضغطه وحساباته. قال له سأتركك وحيدا لو ذهبت إلى حرب شاملة، لكنه يقبل خفضا للتصعيد بمعنى إطلاق نار محدود. هنا هل يغامر نتنياهو بحرب جديدة أم تعتقد بأن الأمر بالضرورة متوقف لأن ترامب لم يعد يستطيع أن يواصل؟
8: يعني أنا عندي شكوك أنه ترامب قادر على تقييد نتنياهو مطلقا، على تقييد إسرائيل مطلقا. نعم الولايات المتحدة لها نفوذ هائل على إسرائيل بلا شك، لا يوجد دولة في العالم لها نفوذ هائل على إسرائيل كالولايات المتحدة، لكن هل يستطيع تقييد تماما إسرائيل؟ عندي شك في ذلك. كما قلت تريد إسرائيل تخريب الاتفاق ولا تريد أن يكون الاتفاق بالصيغة التي تنشر في الإعلام، على الأقل تريد اتفاق يفضل مصالح إسرائيل القومية كما تراها هي. إيران ضعيفة مقيدة، لكن هذه الأماني لا تؤيدها حقائق الواقع، وربما تحمل الأيام القادمة ما لا يحبه نتنياهو، لا نعلم، لا يمكننا أن نحسم تماما. لكن إذا بقي الوضع على الأرض بهذا الجمود ولم يكن هناك اختراق، بمعنى اختراق أنه يعني الحصار لم يؤتي أكله، وهو بالتاريخ الحصار البحري أو الحصار بكل أنواعه لكي يؤتي أكله يحتاج إلى وقت طويل،
3: صحيح،
8: شهور. والاقتصاد العالمي،
3: وإيران الآن ربطت مع محيطها البري مع بحر قزوين،
8: يعني نعم صحيح. أنا بلا شك على فكرة إيران متأثرة، لكن إيران ما عندها خيار آخر، هذه حرب وجودية بالنسبة لإيران وليست حرب وجودية للولايات المتحدة. إذن هي ضرورية لإيران وليست ضرورية للولايات المتحدة.
3: يعني فرق بين الدولة تتنفس على العالم وإن كان محيطها، أقصد إسرائيل محيطها معادن ولكنها منفتحة لباقي العالم، وبين الدولة اعتادت على الحصار مدة عشرات السنين.
8: نعم، ولذا وغير أنها اعتادت على الحصار أنه هذه لا خيار عندهم، لأنه يعني رقبتك على المقصلة، يعني إما الصمود أو تنهار. ولذلك إيران قامت بكل استخدام كل أوراقها، بل حتى خالفت يعني أعرافة
3: التوقعات،
8: يعني أعرافة خطوط لم يبقى لها خطوط حرم، ضربت يعني لما رأينا ضربت حتى أصدقائها في دول الخليج يعني. لذلك يعني الوقت ليس بصالح الولايات المتحدة، ليس بصالح الاقتصاد العالمي.
3: لا حاولنا أن نختصر أستاذ طارق لأن الوقت دهمنا، هل تعتقد بأنه وفق كل هذه الظروف والضربة الأخيرة التي بادرت فيها إيران بشكل يعني فاجأ الجميع سنذهب إلى هذا الاتفاق الشامل المنتظر الذي يصادق عليه في مجلس الأمن وتنتهي الحرب، مذكرة تفاهم وعدم اعتداء ما بين الدولتين الولايات المتحدة وإيران وبالتالي إسرائيل في التسلل، أم سيخرب نتنياهو بالضرورة أي اتفاق؟
8: بكل صراحة يصعب توقع ذلك. الحروب أحيانا تتجه إلى تصعيد بحدث صغير وسلسلة تتبعه سلسلة كاملة، لكن على ما يبدو من الحقائق الضاغطة المقيدة لاستمرار حرب تؤثر اقتصاد العالم لمدة طويلة، سيبحث ترامب عن مخرج سواء أعجب ذلك نتنياهو أم لا.
3: شكرا جزيلا لك طارق نعمات، سكرتير التحرير بصحيفة العربي الجديد. قال محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الإيراني إن بلاده وسلطنة عمان من يحق لهما إدارة مضيق هرمز وحركة المرور فيه. وأضاف رضائي أن تدخل الولايات المتحدة بهذا الشكل عند مضيق هرمز يزعج كثيرين وعلى رأسهم الأوروبيين. وشدد رضائي على ضرورة تطبيق وقف إطلاق النار في جميع أنحاء لبنان، مؤكدا أن بلاده لن تتسامح مع الحصار إذا فشلت المفاوضات. قال جلال دهقاني فيروز أبادي أمين المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية إن طهران لن تفتح مضيق هرمز إلا عبر اتفاقيات رسمية. وشدد أبادي على ضرورة تحصيل رسوم من السفن العابرة للمضيق لقاء خدمات ملاحية وبيئية ستقدمها كل من إيران وسلطنة عمان.
9: عندما نقول إن الحالة عند المضيق لن تعود كما كانت عليه لا يعني أننا سنأخذ الإذن من أحد لفرض سيادتنا عليه، وإنما الحصول على رسوم طبيعية وقانونية كنا نتغاضى عنها في السابق، كنا نؤمن حركة الملاحة لسنوات لوجه الله. على سبيل المثال، هناك بقعة كبيرة من النفط المتسرب في منطقة من مناطق الخليج، من سيتحمل تكلفة إزالتها إذن؟ الرسوم هي لقاء مثل هذه الخدمات. الغرب يتهمنا بإغلاق المضيق بينما هي رد فعل إيراني طبيعي جراء العدوان على بلادنا.
3: استهدفت إسرائيل في هجوم صاروخي منشأة كارونا البتروكيماوية في مدينة مهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران، فما أهمية هذه المنشأة ولماذا أدرجت ضمن قائمة الاستهدافات الإسرائيلية؟

0: تتوالى التقديرات الاستخبارية والإعلامية حول الحجم الحقيقي لترسانة إيران الصاروخية المتبقية مع عودة هجماتها بعيدة المدى على إسرائيل.
1: صواريخ إيران تعود مجددا إلى إسرائيل، ويعود معها سؤال حجم الترسانة الصاروخية المتبقية لدى طهران بعد 100 يوم من بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على منشأتها العسكرية. تقارير استخبارية مدعومة بصور أقمار صناعية كشفت مؤخرا عن إعادة تشغيل منشآت صاروخية إيرانية تحت الأرض، وقدرت بأن طهران استعادت الوصول إلى كمية مهمة من صواريخها البالستية. التقييمات الاستخبارية الأمريكية أشارت إلى أن طهران نجحت في الاحتفاظ بما لا يقل عن 70% من ترسانتها الصاروخية المجهزة للعمل عبر منصات الإطلاق المتنقلة، بينما تمكنت القوات الإيرانية من استعادة القدرة التشغيلية الكاملة في 30 من أصل 33 موقعا صاروخيا يطل على مضيق هرمز. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقد أكد في تصريح لشبكة NBC إن إيران لا تزال تمتلك قرابة 22% من ترسانتها الصاروخية، بينما تقدر تل أبيب أن طهران لا تزال تمتلك أكثر من 1000 صاروخ قادر على الوصول إليها، بعدما أطلقت أكثر من 500 صاروخ على إسرائيل في الفترة السابقة، وفق تأكيد مسؤولين إسرائيليين لوكالة بلومبرغ. من أبرز الصواريخ البالستية وفرط الصوتية التي لا تزال طهران تعلن عن جاهزيتها صاروخ سجيل وخرمشهر بمدى يتجاوز 2000 كيلومتر، وصاروخ فتاح وخيبر شكن بمدى يتجاوز 1400 كيلومتر، وصاروخ عماد وقدر اللذان يتجاوز مداهما 1000 كيلومتر، بالإضافة إلى صواريخ أخرى متوسطة المدى.
0: أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن حظر الملاحة البحرية على إسرائيل في البحر الأحمر، محذرة من أن أي تحرك إسرائيلي سيعتبر هدفا عسكريا. وتعتبر الجماعة أحد أذرع إيران القوية في منطقة البحر الأحمر، حيث تلوح طهران بإمكانية دفع الحوثيين إلى إغلاق مضيق باب المندب بشكل كامل.
2: بعد ساعات قليلة من تصعيد جديد بين إيران وإسرائيل، دخل الحوثيون في اليمن على خط النار. الجماعة استهدفت مدينة يافا داخل الخط الأخضر إسنادا لطهران، بعد أن كانت قد لوحت إيران سابقا بورقة الحوثيين وباب المندب. وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية تصف أنصار الله الحوثيين بالورقة الأخيرة في يد إيران. والجماعة لا تتأخر وتعلن فرض حظر ملاحة بحرية على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.
3: نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة.
2: إمكانية تنفيذ إيران تهديدها بدفع الحوثيين إلى إغلاق مضيق باب المندب بشكل كامل تثير قلق المجتمع الدولي. المضيق الواقع عند البحر الأحمر تمر عبره حركة الملاحة البحرية القادمة من المحيط الهندي وخليج عدن باتجاه قناة السويس، يبلغ طوله 115 كيلومترا، ويعد من أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم، حيث يمر عبره ما يقارب ربع حركة الملاحة العالمية. وبينما يعطل إغلاق مضيق هرمز 20% من حركة نقل النفط العالمي، سيؤدي إغلاق باب المندب إلى تعطل 12% إضافية من عمليات نقل النفط العالمي، أي ما يقارب 5 ملايين برميل نفط من دول الشرق الأوسط وآسيا باتجاه الغرب بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. يذكر أن الحوثيين قد نفذوا هجمات سابقة استهدفت أكثر من 100 سفينة شحن عام 2023 إسنادا للمقاومة في قطاع غزة في ظل حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع. وإلى جانب التهديدات بإغلاق المضيق، يشكل الحوثيون ذراع قوة لدى إيران، استهدافاتهم المتكررة لإسرائيل تسهم في استنزاف ذخيرتها الدفاعية وفتح فجوات في القبة الحديدية تسهل عبور الصواريخ الإيرانية نحو أهدافها.
0: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون استعداده للاستمرار في المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية لأنه لا يملك خيارا آخر حسب وصفه، مشيرا إلى أنه يحاول الاستفادة من الرغبة الشخصية للرئيس ترامب لإنهاء هذا الصراع. وأوضح عون في الجزء الثاني من مقابلته مع CNN أن العمل في الوقت الحالي هو على اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني، أما فيما يخص اتفاق السلام فلبنان جزء من المبادرة العربية التي تم طرحها عام 2002 وهو ملتزم بها. وأكد الرئيس اللبناني أن عناصر حزب الله لبنانيون ولهم الحق في العيش بكرامة إنما تحت حماية الدولة، لافتا إلى أن حزب الله وقع في أخطاء استراتيجية رئيسية بعد العام 2000. وشدد عون على ضرورة أن تظهر إسرائيل بعض الالتزام والرغبة بإنهاء الحرب، مؤكدا أنه لا يمكن أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الوقت الحالي. وفي رسالة إلى الإيرانيين أكد الرئيس اللبناني أنه يسعى إلى علاقة جيدة مع إيران ترتكز على الاحترام المتبادل وعدم التدخل، داعيا طهران لأن تتذكر أن لبنان بلد سيادي، مشيرا إلى أن شعب لبنان يدفع الثمن من أجل خدمة مصالح إيران وليس مصلحة البلد. قال السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى إنه بحث مع الرئيس اللبناني جوزيف عون مسار المفاوضات المباشرة، مضيفا أنه من المقرر استئناف المفاوضات في واشنطن لإنهاء الوضع المؤلم الذي يعيشه لبنان، مشددا على أن الرئيس دونالد ترامب يولي أهمية للملف اللبناني ويؤيد اختيار عون مسار المفاوضات لإنهاء معاناة اللبنانيين.
4: أهم شيء هي أنه لازم تعرفوا أنه نحن عم نجرب بقد ما فينا أنه نجرب وقف إطلاق النار، ورئيس ترامب أنتوا بتسمعوا كل يوم عم يحكي عن لبنان، أكتر عم يحكي كل يوم عم يحكي عن لبنان، معناتها شو؟ معناتها أنه نحن بهمنا أمر لبنان وبهمنا أنه لبنان يرجع مستقل وكل شيء، بس أنتوا بتعرفوا حزب الله مين عم يعطيه الأوامر؟
0: أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 3491 خرقا جويا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 17 من أبريل الماضي. جاء ذلك في تصريح لمرقص عقب اجتماع حكومي ترأسه رئيس الوزراء نواف سلام، وعرض خلاله وزير الدفاع ميشيل منسي أمام الوزراء حصيلة الخروقات الإسرائيلية.
5: أما مجموع الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار من 17 نيسان لغاية 7 حزيران 2026 فبلغت 3491 غارة جوية. عم نحكي فقط خلال مدة وقف إطلاق النار اللي عم بيسعى له لبنان. أيضا عمليات تفجير بعدد 407، عمليات جرف بعدد 6 وهي بتطال أماكن متعددة، والتوغلات البرية الإسرائيلية المعادية 6.
0: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن أي استهداف لمنطقة الشمال سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. وشدد كاتس على رفض التهديدات الإيرانية بربط جبهتي لبنان وإيران، مهددا بمواصلة العمل ضد حزب الله. ميدانيا أنذر الجيش الإسرائيلي بإخلاء منطقة زقوق المفدي في قضاء صور جنوبي لبنان، وأعلن الدفاع المدني اللبناني سقوط شهيدين وعدد من الجرحى جراء استهداف إسرائيلي لمركبة في مدينة صور جنوبي لبنان. وهذه مشاهد التقطت من موقع الغارة الإسرائيلية على مركبة وسط مدينة صور. أعلن الصليب الأحمر اللبناني إصابة 4 مسعفين جراء قصف إسرائيلي أمام أحد مقاره في مدينة صور جنوبي لبنان. وأضاف الصليب الأحمر أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى جبل عامل لتلقي العلاج.
6: مكان الغارة على دوار الساعة، سيارة وفي شهداء.
0: وتعرض موقع أثري مدرج في قائمة التراث العالمي بمدينة صور جنوبي لبنان لأضرار نتيجة قصف إسرائيلي وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الثقافة اللبنانية. ودعا وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة من جهته في تصريحات صحفية إلى حماية المعالم الأثرية في مدينة صور. أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 7 أشخاص وجرح 8 آخرين جراء غارة إسرائيلية على بلدة زفتة في قضاء النبطية جنوب لبنان. كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء غارة إسرائيلية على بلدة الخرايب في قضاء صيدا جنوب لبنان، وأظهرت مشاهد تدخل فريق الدفاع المدني في برج الشمال للبحث عن ضحايا في منزل استهدفه الاحتلال الإسرائيلي. قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد سقوط صاروخ قرب قواته في جنوب لبنان دون تسجيل إصابات، وكان حزب الله اللبناني قد نشر مشاهد من عملية استهداف دبابة ميركافا تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط قلعة شقيفة التاريخية جنوب لبنان. تعيش مدينة صور التي أنذر جيش الاحتلال بإخلائها شللا كبيرا في أحيائها، كما ألحقت الغارات الإسرائيلية دمارا كبيرا في محيط الأماكن المستهدفة. كاميرا التلفزيون العربي وثقت جانبا من آثار هذه الغارات.
7: عندما نشاهد هذه التشققات هنا في الطريق نشعر وكأن زلزالا أو هزة حصلت وضربت هذا المكان، لكن إذا سرنا أمتارا إضافية نعرف أن هذه التشققات داخل طريق معبدة هي نتيجة الغارة الإسرائيلية على مقهى قرب دوار العلم في مدينة صور في هذا المكان. المقهى لم يعد له وجود نتيجة الغارة، حفرة كبيرة أحدثتها الغارة الإسرائيلية في هذا المكان، وبعض الأغراض فقط تبدو موجودة داخل هذه الحفرة الكبيرة التي أحدثتها الغارة. إذن الغارة دمرت المقهى نهائيا، وهو كان يتواجد في وسط الطريق، أي أن المسلكين من يسلك الطريقين في مدينة صور يستطيع أن يشاهد هذا المقهى الذي انتهى وجوده في المكان. ما تبقى عبارة عن تشققات في الأرض في الطريق المعبدة وفي الأرصفة القريبة التي يستخدمها المواطنون. هذه النقطة قريبة من نقطة حيوية في مدينة صور هي دوار العلم، هي واحدة من غارتين نفذها الاحتلال الإسرائيلي بعد الإنذار لمدينة صور، الإنذار المتكرر. الغارة الثانية كانت على مبنى على بعد كيلومتر من هذه النقطة. من مدينة صور، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين في مواصي خان يونس، واستهدف الاحتلال بطائرة مسيرة مواطنين قرب خيام النازحين في مواصي خان يونس، ونقلت طواقم الإسعاف الشهيدين والجرحى إلى مجمع نصر الطبي بمدينة خان يونس. وصل إلى قطاع غزة نحو 100 عين صناعية بالكاد تكفي لعدد قليل جدا من المصابين الذين فقدوا عيونهم بسبب الحرب الإسرائيلية. رغم إعادة تشغيل عيادة العيون الصناعية بغزة، إلا أن الإمكانيات المتوفرة لا تلبي سوى جزء يسير من الاحتياجات المتزايدة، خاصة مع تسجيل مئات الحالات الجديدة من بينها عدد كبير من الأطفال.
8: جاءت شيماء إلى مستشفى العيون بغزة حاملة أملا كبيرا بالحصول على عين صناعية بدلا من عينها التي فقدتها خلال الحرب، وبعد إتمام الفحوصات جاءت النتيجة الصادمة.
9: كنت جاية كان عندي أمل أنه أنا أركب عدسة، بس الأمل راح كله لأنه ما فيش شيء عدسة مناسبة لحجم عيني، فحكولي مش موجود واستني يعني.
8: هذا ما تبقى من مجموع 100 عين صناعية فقط، سمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخالها إلى قطاع غزة، ورغم التحديات بادر الأطباء إلى إعادة تفعيل عيادة العيون الصناعية بعد إيقافها اضطراريا بسبب الحرب.
10: في عنا المراكز اللي كانت شغالة ما قبل الحرب لتصنيع هذه العيون الصناعية اللي تلائم لكل شخص بناء على ظروفه وشكل عينه الثانية، للأسف كلها خرجت عن العمل بسبب تدميرها من قبل الجيش الاحتلال. العيون احنا بنتعامل معها فقط العيون اللي احنا بتوصلنا من خلال الوفود او عن طريق المعبر، وللاسف الاعداد اللي بتوصلنا ما بتغطي 10% من احتياجات المرضى اللي موجودين عندنا.
8: خلال اسبوعين من اعادة افتتاح العيادة تم تسجيل اكثر من 850 طلبا للحصول على عيون صناعية، خمس الحالات تقريبا من الأطفال واليافعين، ونحو 10% من المسجلين فقدوا كلتا عينيهم.
11: خلال الحرب إصابات العيون كانت أعدادها هائلة متنوعة، لكن اللافت كان الإصابات الشديدة اللي أدت إلى فقد العين بشكل كامل، مش فقد الإبصار فقط، لكن فقد الإبصار والعين نفسها دخلت في ضمور أو فقدت من الإصابة الأولية حتى.
8: وتشير التقديرات الطبية الأولية إلى أن 3000 فلسطيني فقدوا بصرهم خلال الحرب، يعاني معظمهم من عدم توفر العلاج ومن آثار نفسية صعبة متفاقمة. رغم منع الاحتلال الإسرائيلي كثيرا من المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج مصابي العيون في قطاع غزة، يبادر الأطباء إلى تركيب عيون صناعية لجرحى أصيبوا على يد من يحاصرهم ويحرمهم من العلاج أيضا. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: اعتبر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن ارتقاء 1000 شهيد في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار يؤكد أن حرب الإبادة الجماعية ما زالت مستمرة، ودعا قاسم مجلس السلام أن يثبت ولو لمرة واحدة أنه يسعى لتحقيق السلام.
12: ارتقاء 1000 شهيد في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ما يعني أن حرب الإبادة الجماعية ما زالت مستمرة على قطاع غزة، وأهالي القطاع يعيشون مذبحة متواصلة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن الاحتلال يتعمد خرق هذا الاتفاق بشكل مستمر ومتواصل بطريقة منهجية. هذا يضع الجميع خاصة الدول الوسيطة والضامنة أمام مسؤولية سياسية وأخلاقية وقانونية للضغط على الاحتلال وإلزام وقف هذه الخروقات.
0: أكد مصدر فلسطيني من القاهرة للتلفزيون العربي تمديد الاجتماعات التي كان من المقرر أن تنتهي يوم أمس الأحد، ولفت المصدر الفلسطيني إلى أن هناك اجتماعات جرت وتجري اليوم، وذكر المصدر أن هناك توافقا على 14 بندا من أصل 15 في ورقة الإطار، وأن موقف الفصائل الفلسطينية الموحد هو ضرورة التزام الاحتلال ببنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل إلى إعادة فتح معبري كرم أبو سالم ورفح، مشددا على أن الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة لا تزال ضخمة وتتطلب إمدادات مستقرة. وأكد الأمين العام في بيان تلاه نائب المتحدث باسمه فرحان حق على ضرورة رفع كل العراقيل أمام المساعدات والإمدادات إلى قطاع غزة بأسرع وقت.
13: الأمين العام قلق للغاية من قرار إغلاق معبري كرم أبو سالم ورفح وتعليق دخول المواد الإنسانية إلى غزة، ويدعو إلى الاستئناف الفوري للتحركات الإنسانية بالكميات الكافية إلى غزة وعلى امتدادها، ويحث كافة الأطراف على تسهيل إيصال المساعدات بسرعة وأمان ودون معوقات، عملا بالواجب الذي يفرضه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. ويؤكد الأمين العام أن المساعدات الإنسانية لا يمكن الاستعاضة عنها لأجل بقاء وسلامة السكان في غزة.
0: أعلنت مجموعة حقوقية سودانية مقتل 33 مدنيا وإصابة العشرات خلال أسبوع جراء هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت المدنيين في شمال كردوفان. وقالت مجموعة محامو الطوارئ إن مسيرة استهدفت مساء أمس مركبتين مدنيتين في منطقة عديد راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردوفان، وكانت المركبتان تقلان مدنيين قادمين من منطقة أمبادر في طريقهم إلى الولاية الشمالية لتلقي العلاج. أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق على موضوع حصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة كل من يخل بالأمن والاستقرار، وشدد المجلس خلال اجتماع برئاسة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي على موقف العراق الثابت برفض الاستقرار.

تسبب في مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين. تظاهر الآلاف أمام براندنبورغ في العاصمة الألمانية برلين مطالبين باستقالة فورية للحكومة الاتحادية الحالية، وطالب المتظاهرون بتطبيق ديمقراطية مباشرة ووقف سياسة الهجرة وإلغاء رسوم هيئة البث العام وفرض مساءلة صارمة على السياسيين. أصدرت الولايات المتحدة قائمة محدثة بالشركات الصينية التي تعتقد أنها تساعد الجيش الصيني، ومن بينها مجموعة التجارة الإلكترونية علي بابا ومحرك البحث على الإنترنت بايدو وشركة صناعة السيارات بي واي دي. وعلى الرغم من أن القائمة التي أصدرها البنتاغون لا تفرض عقوبات رسمية على الشركات الصينية، إلا أن قانونا جديدا سيمنع وزارة الحرب في السنوات المقبلة من التعاقد مع الشركات المدرجة في القائمة أو الشراء منها. والإدراج في القائمة يبعث كذلك رسالة إلى موردي البنتاغون والوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى بخصوص رأي الجيش الأمريكي في هذه الشركات التي رفع بعضها دعاوى قضائية على الولايات المتحدة بسبب إدراجها في القائمة. أعلن قاض اتحادي أن الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقيمة 100,000 دولار على تأشيرات H1B الجديدة المخصصة للعمال الأجانب ذوي المهارات العالية غير قانونية ويجب إلغاؤها. وأصدر القاضي ليو سوروكين في بوسطن هذا الحكم في دعوى قضائية رفعها 20 مدعيا عاما ديمقراطيا على مستوى الولايات للطعن في الرسوم التي أعلن عنها ترامب في سبتمبر الماضي، والتي رفعت بشدة كلفة الحصول على تأشيرات H1B. فاز حزب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في الانتخابات التشريعية حسب ما أظهرت نتائج أولية. وأفادت اللجنة المركزية للانتخابات بأن حزب العقد المدني الذي يتزعمه باشينيان حصل على نحو 50% من الأصوات، متقدما بفارق كبير على تحالف أرمينيا القوية بزعامة الملياردير الروسي الأرميني سامفيل كارابيتان، وذلك بأكثر من 23%. نهاية هذه الساعة الإخبارية، تلقاكم بعد لحظات سهام بابا في الأخيرة.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل معي أنا سهام بابا، وهذه ملفاتنا الليلة. إيران وإسرائيل تعلنان وقف موجة هجمات متبادلة. ترامب يقول إنه منع نتنياهو من شن حرب شاملة. فهل تؤسس مواقف الرئيس الأمريكي الأخيرة لفصل مسارات بين واشنطن وتل أبيب بمواجهة طهران؟ بعد المواجهة الإيرانية الإسرائيلية، الوسيط والباكستاني يدعو لضبط النفس والعودة للحوار. قاليباف يقول إن طهران لا تثق بالطرف الآخر. نبحث في انعكاسات التصعيد الأخير على مفاوضات إنهاء الحرب. في ملفنا الثالث، لبنان في مضمار التصعيد. اعتداءات إسرائيلية مستمرة يقابلها تمسك إيراني بربط الساحات. وعون يشدد على استقلالية مسار بيروت في التفاوض مع تل أبيب. فأي المسارات ينجح بإخراج لبنان من المعادلة الصعبة؟

مع وقف الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، يبدو مسار التصعيد العسكري بين الطرفين رهن أي تجاوز لما يسميه كل طرف خطوطا حمراء. لكن القصف الإيراني الأخير على إسرائيل انبنى على توسع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ووصولها مرة أخرى إلى الضاحية الجنوبية. فكيف تسلسلت الأحداث حتى وصلنا إلى مشهد حربي جديد في المنطقة؟ إذن متحديا خريطة الطريق التي رسمها مسار المفاوضات عبر الوساطة الباكستانية، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة هجمات جوية وغارات مكثفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، أوقعت شهداء ومصابين. الغارات التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي جرت في منطقة تحويط الغدير بالضاحية. زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي حينها أنه استهدف من خلالها ما وصفه بالهدف الثمين وبنية تحتية تابعة لحزب الله بناء على معطيات استخباراتية. لكن القناة 14 الإسرائيلية نقلت تصريحات

صفحات مسؤول أمني إسرائيلي تأكيده على أن الهجوم الجوي على الضاحية الجنوبية مرتبط بالموقع وليس بطبيعة الهدف مثلما ادعى الجيش في بيانه. الغارة الإسرائيلية العنيفة جاءت بعد تصعيد إسرائيلي غير مسبوق في بلدات وقرى الجنوب كما نتابع في هذه الخريطة، إذ واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافه للمنازل والبنية التحتية فيما أعلن حزب الله تنفيذ هجمات على قوات الاحتلال وتمركزاته هناك. بيد أن المشهد الدموي الذي رسمته طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية رافقته تساؤلات كثيرة عن موثوقية التعهدات التي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه خلص لها قبل أيام مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن حظر قصف العاصمة بيروت وضحيتها الجنوبية. إذن مع مضي حكومة نتنياهو في قصف الضاحية وتكشف الصور الفظيعة القادمة من هناك لجثث مدنيين، خرج الرئيس الأمريكي بسلسلة تصريحات دعا فيها حكومة نتنياهو إلى ما سماه تنفيذ عمليات عسكرية جراحية في الضاحية. لكن إيران التي داومت على ربط ملف لبنان بأي صفقة تتوج مسار المفاوضات لم تنتظر كثيرا، إذ أعلن مقر خاتم الأنبياء عن شن قصف صاروخي على عدد من المواقع الإسرائيلية كما توعد بالمزيد في حال مضي حكومة نتنياهو في حربها على لبنان. في العاصمة الإيرانية طهران أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن إيران أثبتت مرة أخرى أن أجواء الأراضي المحتلة تخضع لإرادتها وتحت سيطرة صواريخها المدمرة وفق ما نقلته وكالة تسنيم. في الجانب المقابل كشف جيش الاحتلال عن شن غارات ليلية على عدد من المواقع في غرب ووسط إيران في الوقت الذي أفادت السلطات الإيرانية بسماع دوى انفجارات بالعاصمة الإيرانية طهران وتبريز وأصفهان بعد أكثر من 24 ساعة من المواجهات العسكرية الجوية الإيرانية الإسرائيلية. أعلنت إسرائيل وقف هجماتها على إيران بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفق ما نقلته رويترز، ثم تبع ذلك إعلان من الجيش الإيراني. بعدها بساعات خرج رئيسه الأمريكي مجددا ليقول للقناة 12 الإسرائيلية بأنه كان سيترك نتنياهو وحده لو شن الأخير حربا شاملة على إيران.

0: النقاش معي في الاستوديو الدكتور محمد حسين هاشمي، استاذ العلاقات الدوليه في جامعه طهران. معنا من واشنطن ريتشارد شمايرر الدبلوماسي السابق. اهلا بضيفي، ونبدا من هنا في الاستوديو معك دكتور محمد. يعني الجميع يقول بان ما حدث بالامس لم يكن مجرد رسائل عسكريه، وبان المنطقه تجاوزت مرحله الرسائل السياسيه والعسكريه الى مرحله اعاده اختبار خطوط الردع الحمراء بين الجانب الاسرائيلي والايراني. ما رايك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع ما حصل بالأمس هو نوع من صراع الإرادات. يعني إيران تقرر أن أولا تفي بوعدها أو بما قطعت عليه، أنه إذا هاجمت إسرائيل أرض بيروت أو الضاحية سنهاجم إسرائيل. أما هو في واقع الأمر في الاستراتيجية يعتبر يعني تصرف مهم جدا، لأنه لأول مرة أولا إيران تبدأ هذا الهجوم، يعني هي البادئة، وثانيا تدافع عن بلد عربي تعرض لهجوم إسرائيلي. باعتقادي الإرادة الإيرانية يعني تبلورت في هذا الهجوم وفي الحيلولة دون أن تستطيع إسرائيل أن تفرض المعادلة. إيران تريد أن تثبت هذه المعادلة.
0: نجحت في ذلك؟
1: أتصور إلى حد كبير نجحت، لأنه بس هي بدأت الهجوم هذا يعني أنها مصممة وجادة في أن تفرض معادلتها، ولكن في نفس الوقت الرد الإسرائيلي هذا لا يعني أن الهجوم الإيراني أو أن ما أقدمت عليه إيران لم يفي بالغرض. بالعكس، أكثر المحللين في عالم السياسة قالوا أن إيران استطاعت أن تفرض إرادتها وأن تفهم الجانب الإسرائيلي أنه لم يكن هو لوحده في الساحة، وإيران استطاعت من خلال هذا الهجوم أن تحيي مشروع وحدة الساحات وموضوع دعم الحلفاء في المنطقة.
0: طيب، ضيفي في واشنطن سيد ريتشارد، يعني ترامب يقول لنتنياهو سأتركك وحيدا إن أكملت باتجاه حرب شاملة، هل كان يعني ذلك؟ وهل ساعد من حيث يدري أو لا يدري إيران على ترسيخ معادلة اشتباك جديدة أو قواعد اشتباك جديدة مع إسرائيل؟
2: أولا تحياتي لك ولضيفك. أعتقد أن الرئيس ترامب محبط للغاية مع ما كان يجري، لا سيما في 24 إلى 36 ساعة ماضية. وقد أراد الرئيس ترامب من إسرائيل عدم قيام بأي هجمات ضد بيروت وضواحيها، وحينما قامت إسرائيل بهذا الهجوم فذلك تطلب أو استفز ردا من إيران، وهذان الفعلان قودا قدرة الرئيس على إيجاد حل للنزاع. ولكن أعتقد أن إيران تريد أيضا إنهاء النزاع، والطرف الذي يريد أن يستمر في هذا النزاع هو إسرائيل. لذلك سوف نرى ربما انقساما متزايدا بين ترامب ونتنياهو حول كيفية المضي قدما بالحرب، ولكن الولايات المتحدة لم تساعد إسرائيل في أفعالها، ووضح الرئيس ترامب ذلك.
0: أي أنه كان يقصد ما يقول.
2: لقد أراد للشروط أن تمضي قدما لحل هذا النزاع والوصول إلى المرحلة النهائية من مذكرة التفاهم، ولهذا الغرض لن يدعم عملا هجوميا من قبل إسرائيل ما يقود هذا الهدف النهائي. بالطبع إسرائيل تستمر وبإمكانها أن تستمر في الدفاع عن نفسها، ولكن أعتقد أنه يضغط بشكل كبير ويوتر العلاقة بين الرئيس الرئيس ترامب وإسرائيل، لأن الرئيس ترامب يريد نهاية لهذا النزاع مع إيران، والشعب الأمريكي يريد منه ذلك. لذلك حينما إسرائيل تقوم بأفعال يقود أو تقود هذا الهدف، ذلك يزيد الصدع والانقسام بين القيادة الأمريكية والقيادة الإسرائيلية. لذلك نعم، أعتقد أن الرئيس ترامب مستعد ليبتعد وليخفف انخراطه أو دعمه للقادة الإسرائيليين إذا ما استمروا في هذا النوع من الأفعال.
0: وهل هذا يعني تماما بأن الخيار العسكري لم يعد مطروحا على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما يعني أنه بدأ يستجيب لمجموعة من الشروط الإيرانية؟
2: أعتقد أنه مصمم على الوصول أو إبرام مذكرة التفاهم مع إيران التي من شأنها أن تنهي النزاع من دون العودة إلى العمل العسكري. إن الشعب الأمريكي لا يريد أن يرى تدابير عسكرية جديدة، وأعتقد أن الرئيس ترامب يوافق على ذلك. لذلك نعم، سوف يقوم ببعض التسويات مع إيران بغية إبرام مذكرة التفاهم، وأعتقد أن هذه التنازلات سوف تكون متفهمة ومقبولة للشعب الأمريكي. كفتح مضيق هرمز، أعتقد أنه يجب أن نرفع الحصار عن الموانئ البحرية الإيرانية، ويجب أن نجد طريقا للتفاوض حول البرنامج النووي الإيراني، وذلك يحصل حينما ننهي النزاع. لذلك ثمة مسائل بإمكاننا أن نتفق عليها لوقف النزاع والمضي نحو المفاوضات حول المسائل التي تزال تفصلنا.
0: طيب دكتور محمد، يعني ما الإشارات التي تصل لإيران عندما يقول الرئيس الأمريكي بأنه أبلغ نتنياهو بأنه سيتركه وحيدا إن استمر في حرب شاملة ضد إيران؟ ما الإشارات التي تقرأها طهران، وهل بضرورة تعني ليونة أو مرونة في الموقف الأمريكي تجاه إيران، ميل أكثر نحو المفاوضات؟
1: الواقع إيران تشعر أن هناك بعض المناكفات بين الرئيس ونتنياهو، بين الرئيس ترامب ونتنياهو، ولكن لا تكترث إيران كثيرا بهذا الجانب. يعلن أن الرئيس كان له اتصال تليفوني وكان جدا يعني عصبي من نتنياهو، أو ما يقال من أنه قال لنتنياهو أنه سأتركك وحيدا إذا ما. هذا الكلام المهم قد يتكرر في الجانب الأمريكي،
0: لكنه أوقف ضربة إسرائيلية كانت وشيكة، ضربة يقال بأنها كانت أقوى على إيران، هذا ما يقال.
1: نعم، يعني الرد الإسرائيلي على إيران القصد
0: صحيح،
1: الرد الإسرائيلي لم يكن قويا على إيران. يعني إيران ضربت قواعد عسكرية مهمة، وهناك تعتيم كبير في الداخل الإسرائيلي على أن لا يعلن أو لا يأتي في الإعلام الإسرائيلي القواعد العسكرية التي ضربتها إيران. أما في إيران الجو مفتوح، وهو التلفزيون الإيراني قبل الآخرين يصور المواقع التي ضربت وينقلها الإعلام الداخلي والخارجي. بشكل عام بدء الهجوم بحد ذاته شكل نوع من التحدي لإيران اتجاه أمريكا واتجاه إسرائيل.
0: لكن كان هناك حرص إيراني على أن تكون هذه الضربة محدودة، لا تدخل في مواجهة مفتوحة مع الجانب
1: الإسرائيلي.
0: نعم،
1: لأن كانت هناك ضغوط من بعض الأصدقاء ومن بعض الوسطاء الذين ينشطون في المجال بين إيران وأمريكا، لا سيما دول عربية كقطر، وهناك الجانب الباكستاني الذي كان يحضر يوم الهجوم في طهران، وزير الداخلية الباكستاني. المهم أنه إيران هي من بدأت وهي من أنهت هذا المشوار، وهذا بحد ذاته يشكل قوة لإيران في التعامل مع هذا الموضوع. باعتقادي أن إيران استطاعت أن تفرض رأيها وأن تقف إلى جانب حليفها اللبناني، وإسرائيل تعيش أزمة في هذا المجال.
0: دكتور ريتشارد، بات واضح أن الملف اللبناني إما أن يكون العقدة أو الحل، وهناك معادلة أمن الضاحية مقابل أمن إسرائيل، وهنا ما فرص احتواء واشنطن للجانب الإسرائيلي مستقبلا؟
2: أعتقد أن واشنطن أي الرئيس ترامب أوضح بوضوح لإسرائيل أنها تريد أو أنه يريد أن يكون أي عمل لها في لبنان معتدلا وألا تهاجم أي مناطق في بيروت أو حولها. وبالطبع إسرائيل سوف ترد على أي هجوم من حزب الله على الرغم من أن الرد قد يكون محدودا. لذلك أعتقد أن هذا سوف تكون أو هذه سوف تكون رسالة الرئيس ترامب لنتنياهو. وأعتقد أن إسرائيل وإيران يحاولان أن يبعثا برسائل وكان ذلك اليوم تمظهرا لذلك عبر هذه الهجمات. لذلك بلغنا مرحلة حيث إسرائيل وإيران بعثتا بالرسائل بينهما وربما يبتعدان عن هجمات عسكرية مجددا وقد يفتح ذلك مذكرة أو الباب للتفاهم حول مذكرة التفاهم وبالتالي تستمر المحادثات ووقف إطلاق النار في لبنان ونمضي على مذكرة التفاهم.
0: دكتورة محمد، ماذا لو عاودت إسرائيل مهاجمات العطاحية الجنوبية لبيروت وهل ربما تتجاهل إيران مستقبلا ما يحدث من اعتداءات في جنوب لبنان أم أنها
1: نعم بتقديري أن إيران ستتدخل من جديد وستضرب من جديد. يعني
0: اليوم فقط كان هناك اعتداءات.
1: نعم الواقع أن هناك فرصة 48 ساعة قيل أنه ينبغي التريث لحتى الجانب الإسرائيلي يأخذ بنظر الاعتبار أو أن الإدارة الأمريكية تفرض عليه ما تفرض. المهم أنه خلال هالأيام القليلة القادمة سنشهد من جديد الصور إذا استمر نتنياهو في التغول وفي القتل وفي الدمار في لبنان. قد نشهد من جديد هجوم إيراني على إسرائيل وهذا ما أعلنه مقر خاتم الأنبياء والمسؤولين في إيران أكدوا هذا الأمر. إلى بالمناسبة موضوع المفاوضات وما ستصير إليه الأمور أيضا هذا مؤثر في هذا الجانب. يعني إيران من خلال المفاوضات تريد أن تصل إلى هذه النتيجة أن تلجم نتنياهو عن أن يتواصل في هذا التغول وفي هذا
0: كيف ذلك؟ اشرح لنا هذه النقطة أكثر دكتور.
1: موضوع الملف اللبناني يأتي الآن يتصدر الشروط الإيرانية لموضوع إمضاء هذه المذكرة ومذكرة التفاهم. وهناك شرح في هذا الصدد في موضوع وقف الحملات أو وقف الحرب بشكل عام، مش وقف إطلاق النار، إنهاء الحرب في المنطقة بما فيها لبنان. وهذا أيضا تطالب به إيران، مش بس وقف إطلاق نار بل انسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني. هذا ما تصر عليه إيران. وإذا أراد ترامب أن يصل إلى موضوع إمضاء هذه المذكرة إيران مصر على أن يكون هذا البند ضمن البنود التي تأتي في مقدمة البنود. الآن وقف الحرب وإنهاء الحرب على في لبنان وعلى الجبهة اللبنانية وانسحاب الجيش الإسرائيلي يأتي في مقدمة الشروط التي وضعتها إيران. ولذلك نحن على خلاف ترامب الذي يعلن بين الفينة والأخرى أننا سننهي الموضوع وأننا سنوقع هذا الاتفاق، إيران تراه بعيدا لأنها تصر على قضية الملف اللبناني والانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.
0: دكتور أستاذ شمايرر، يعني أن يكون هذا شرط إيراني مسبق للبدء في أي مفاوضات بين الجانب الإيراني والأمريكي موضوع لبنان، يقول ضيفنا المطلوب الانسحاب الإسرائيلي ووقف الحرب على لبنان بشكل كامل، هل يمكن أن يقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشيء كهذا؟
2: لا أعتقد أنه بإمكاننا أن نصل إلى هذا الهدف قبل أن ننهي من إبرام مذكرة التفاهم، ولكن مذكرة التفاهم قد تضع كهدف في نهاية المطاف أمرين في لبنان: أولا نزع سلاح حزب الله، وثانيا سحب كل القوات الإسرائيلية من لبنان. وهذا انخراط دبلوماسي تم الشروع به من قبل إسرائيل والولايات المتحدة المتحدة ولبنان، لذلك من شأن ذلك أن يستمر حتى بعد توقيع مذكرة التفاهم. لن يتم إنهاؤه قبل إنهاء الحرب، ولكن ربما يكون إجراء تفاوضيا مسلط الضوء عليه في مذكرة التفاهم، وقد يستمر بعد انتهاء النزاع.
0: دكتور محمد، مع اختلاف واضح في الأولويات فيما يتعلق بمسار المفاوضات، كيف يمكن لإيران أن تحمي ما تصفه هي بالمكاسب التي تحققت في الحرب الماضية؟ يعني موضوع السيطرة على مضيق هرمز، بالإضافة لورقة حزب الله، الحوثيين التي تم تلويح بها اليوم باب المندب، كيف يمكن لإيران أن تحافظ على هذه المكاسب التي حصلتها ضمن المواجهة الأولى، مواجهة الأربعين يوما؟
1: الواقع الكثير من هذه الأوراق إيران حصلت عليها بعد العدوان.
0: صحيح.
1: بعد العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران، استطاعت إيران أن تطرح موضوع مضيق هرمز. الملف النووي والمنظومة الصاروخية هذه كانت من ذي قبل، ولكن ما يتعلق بموضوع مضيق هرمز واليوم موضوع مضيق باب المندب ودخول الإخوة في أنصار الله، هذا من تداعيات الحرب التي فرضت على إيران. باعتقادي أن هذه الأوراق لا يمكن بهذه البساطة أن تنتزعها أو ينتزعها أحد من يد إيران. يعني لا الإدارة الأمريكية ولا الإسرائيليين. الرئيس الأمريكي سعى جاهدا أن يدخل على الخط في موضوع مضيق هرمز وأن يوجد ثغرة في هذا المضيق لمرور السفن الأمريكية، ولكن لم يستطع. مشروع الحرية كان أحد أوجه هذا النشاط، والمناوشات الأخيرة التي شهدتها المنطقة أيضا تأتي في هذا السياق. يعني إيران ردت بقوة على هذا الموضوع، وهي لا زالت تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز. مضيق باب المندب أيضا المضيق تحت تصرف أنصار الله في اليمن، وهم جادون، أعلنوا والظاهر من اليوم المضيق مغلق على السفن التي تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية.
0: سيد شمايلر، ما الدرس الذي خرجت به واشنطن من هذه المواجهة الأخيرة بين الجانب الإسرائيلي والإيراني؟ وإلى أي درجة يعتقد في واشنطن بأن إيران تمكنت من إظهار جديتها في الدفاع عن ما يسمى بحلفائها في المنطقة والحفاظ على نوع من التوازن الإقليمي للقوة؟
2: من الواضح أننا قد رأينا أن محاولة إنهاء مذكرة التفاهم هذه كان عملا صعبا، وكما قال ضيفك ثمة مسائل جديدة برزت بعد بدء الحرب، لا سيما مضيق هرمز والآن مضيق باب المندب. لذلك أعتقد أنه ثمة مسائل يجب معالجتها لم تكن قائمة قبل بدء الحرب، ولكني أعتقد أن هذه ممكن معالجتها، لأن أيضا الولايات المتحدة مستعدة لتقوم بتسويات. مثلا سوف نرفع حصارنا والعقوبات عن النفط الإيراني بغية إعادة فتح مضيق هرمز. لذلك أعتقد أنه ثمة إجراء وثمة مسائل يمكن الاتفاق عليها، ونهاية أن نصل إلى طريق للتفاوض حول المسألة الأساسية وهي المسألة النووية. لذلك أنا لا أتخلى عن فكرة أنه بإمكاني أن نتفق مع إيران حول إنهاء النزاع والمضي قدما حول باقي المسائل.
0: شكرا جزيلا لضيفي من واشنطن ريتشارد شمايلر الدبلوماسي السابق، ودكتور محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران. شكرا لكم.

أصل كل ما حدث خلال الساعات الماضية من تصعيد عسكري في المنطقة ثم إعلان متبادل لوقف الهجمات بين إيران وإسرائيل، تطرح أسئلة كثيرة عن موقع مفاوضات تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار المعلن عنه في 8 أبريل الماضي. ورغم خوض باكستان في الوساطة الجارية ودعم إدارة ترامب لها، فإن مناخ عدم الثقة الذي يطبع تصريحات المسؤولين في طهران إضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية له تضع المسار السياسي على محك الاختبار. إذن مشاهدينا، هذا التصعيد يأتي بعد ساعات فقط من إعلان باكستان عن زيارة وزير داخليتها إلى العاصمة الإيرانية طهران وحديثه عن تقدم إيجابي وكشفه عن رسالة من رئيس الوزراء وقائد الجيش في باكستان إلى المرشد الإيراني. وعلى الرغم من التحذيرات الإيرانية بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان التزاما بما اتفق عليه خلال المفاوضات أو ما اتفق عليه، مضت حكومة نتنياهو في توسيع حربها وقصفت الضاحية الجنوبية في هجوم دموي أوقع شهداء وجرحى من المدنيين. الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي ثم القصف الإسرائيلي على إيران وضع المفاوضات والوسيط الباكستاني وحتى الرئيس الأمريكي أمام امتحان عسير، بما أن ذلك يهدد بنسف كل جهود التسوية ووقف إطلاق النار والمضي في حل هذه الأزمة. وأظل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طيلة ساعات القصف المتبادل يدافع عن خيار التفاوض ويدعو الطرفين إلى ضبط النفس ووقف الهجمات المتبادلة، ويتحدث في الآن نفسه عن قرب الإعلان عن اتفاق شامل ينهي الأزمة. إذن مشاهدينا، يبدو أن إسرائيل لا تعير اهتماما للمسار السياسي أو على الأقل تسيره على مضض، مثلما يظهر ذلك بوضوح في تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة، حين كرر عبارات الدفاع عن النفس التي طالما استند عليها في شن الهجمات على أكثر من دولة عربية. كما أن هناك أسئلة كثيرة طرحتها الصحف الأمريكية طيلة الأسابيع الماضية ولم تجد لها أجوبة كافية بشأن حقيقة العلاقة الجدلية بين ترامب ونتنياهو، إذ تتردد قصص متناقضة تارة عن خلافات عميقة بين الرجلين تتمثل في عدم انصياع نتنياهو لتوافقات مع رئيس الجمهوري بشأن تغليب الحل العسكري بدل الحل السياسي. لكن صحف إيرانية وحتى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ردوا على هذه المعطيات بالتشكيك والتأكيد أن ما يحدث بين الولايات المتحدة وإسرائيل من خلافات هو مجرد حملة تضليل لا يمكن أن تخفي انخراط إدارة ترامب في تقويض مسار التفاوض وشن ضربات مفاجئة. هذا التوجس الإيراني بدا واضحا من خلال إشهار إيران لورقة باب المندب عبر حركة أنصار الله الحوثيين، فقد قررت الحركة غلق المضيق أمام السفن الإسرائيلية. وبعد ذلك شدد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن بلاده ستحول الحصار البحري إلى هزيمة.

0: الآن معي في الاستوديو الدكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. دكتور مروان، أهلا بك معنا. أي تأثير أو انعكاسات تراها الآن على المسار التفاوضي بعد ما جرى بالأمس؟
1: هلا أنا بعتقد أنه كل طرف من أطراف الصراع له رؤية مختلفة للمسار التفاوضي. الإيرانيون يريدون بشكل أساسي الحصول على مكاسب يعني من خلال ما جرى عمليا، خاصة يعني المطلب الأساسي الذي يمنع يبدو التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية هو موضوع المرتبط بالأموال الإيرانية المجمدة. إيران تصر على الحصول على 24 مليار دولار يعني في المرحلة الأولى من الاتفاق.
0: كل المبلغ وليس النصف،
1: لا يعني موضوع أنه 12 ربما 12 مليار صحيح. في بداية تنفيذ الاتفاق ثم 12 مليار في مرحلة لاحقة. الرئيس ترامب يبدو أنه لا يريد أن يفعل ذلك، لأنه ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية هو أن هناك مقارنات تجري بين هذا الاتفاق وبين اتفاق 2015. هو كان ينتقد باراك أوباما لأنه يقول أنه أعطى إيران في ذلك الوقت 1.7 مليار دولار، هو الآن يعطي إيران 24 مليار دولار. لذلك هذا موضوع أنا أعتقد يعني أحد العقبات الأساسية التي تمنع الوصول إلى اتفاق. هلأ بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد أنه ما يعنيها بهي المرحلة بطبيعة الحال هو فتح مضيق هرمز، لأنه هذا يعني هو يعني الضغط كرت يعني ورقة الضغط الأساسية التي تستخدمها إيران لخنق الاقتصاد العالمي ورفع أسعار الطاقة، بيهمه بشكل أساسي. لكن قبل أن يرفع الحصار، لأنه إيران لن تفتح المضيق إلا إذا رفعت الولايات المتحدة الأمريكية الحصار، هو يدرك أيضا بأنه إذا رفع الحصار يفقد ورقة ضغط أساسية على إيران، لأنه أيضا هو لديه حسابات يعتقد بأنه الحصار يعني يفعل فعله بالاقتصاد الإيراني، وأن هذا يمكن أن يؤدي بإيران في نهاية المطاف إلى الموافقة على يعني الشروط والمطالب الأمريكية، وأن تخفف إيران من مطالبها من الولايات المتحدة الأمريكية. لكن إذا وافق على رفع الحصار في المرحلة الأولى، هذا سيؤدي بدون الحصول على تعهدات إيرانية واضحة فيما يتعلق بالبرنامج النووي، يعني يريد خطوط عريضة، اتفاق على خطوط عريضة مرتبطة بالبرنامج النووي في هذه المرحلة. إيران لا تريد الحديث عن هذا.
0: أفهم من كلامك دكتور بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقدر بأن موضوع الحصار وحده كافٍ للضغط على إيران دون أي خيارات عسكرية أخرى، لهذا لم يدعم إسرائيل في الضربات بالأمس؟
1: هلا أنا أعتقد هو لا يريد الاستمرار يعني بالضغط العسكري على إيران. هو يعتقد بأنه إذا هذا الحصار يعني أخذ مدى، وهو تقريبا يذكرنا يوميا يعني بالأمس فقد ذكرنا بأن الاقتصاد الإيراني يخسر 400 ل500 مليون دولار يوميا بالمقابلة يعني التلفزيونية، فهو يعتقد أنه هذا الحصار، لكن الحصار يحتاج إلى وقت. هو يعتقد بأنه أيضا لا يملك كثير من الوقت، لأنه بتعرفي هناك انتخابات نصفية ويريد أن يفتح مضيق هرمز بأسرع وقت ممكن. واضح أنه لا يريد العودة إلى الخيار العسكري، بالدليل بالفعل ما حصل بالأمس، يعني هو الذي كبح جماح نتنياهو، لأنه بتعرفي إذا ذهبنا إلى نتنياهو الآن، نحن تحدثنا عن موقف الإيراني والموقف الأمريكي، الآن الموقف الإسرائيلي، الموقف الإسرائيلي يريد أن يستغل أي فرصة لتقويض كل المسار الدبلوماسي، لأنه نتنياهو لا يريد اتفاق جديد بين الولايات
0: المتحدة. فشلت المساعي الإسرائيلية في هذا الجانب في تقديرك أم سيحاول نتنياهو مرة أخرى؟
1: أنا بعتقد سيحاول من جديد. هلأ أنا اللي جرى بالأمس واضح أنه إيران أرادت أن يعني تعطي دعما حقيقيا هذه المرة لحلفائها، أتحدث هنا تحديدا عن حزب الله، لأنه كمان في شعور لدى حزب الله وجمهور حزب الله بحالة من الخذلان فيما يتعلق بإيران، بمعنى أنه إيران وكأنها يعني وافقت على وقف إطلاق النار، خرجت من الحرب وتركت لبنان فيه. فلذلك كان في انتقادات واضحة يعني بدأنا نسمعها بالأسابيع الأخيرة اتجاه إيران، في ضغوط يعني تمارس من حلفاء إيران على إيران لفعل شيء لأجل أن يعني طالما أن المفاوضات لم تسفر عن نتيجة، لأن تعرفي إيران يفترض أنها وافقت على وقف إطلاق النار في 8 أبريل، وكان شرطها هو أن يتم وقف إطلاق النار على كل الجبهات، وهذا ما أعلن عنه رئيس وزراء باكستان في ذلك الوقت شهباز الشريف يعني في تغريدته الشهيرة. لكن إسرائيل يبدو أنها يعني أرادت أن تفصل مسار لبنان عن مسار
0: من نجح في هذه المعادلة؟ من نجح في هذه المعادلة؟ بما أنه نحن أمام معادلة أمن إسرائيل مقابل أمن لبنان أو أمن الضاحية، يعني هل من الممكن أن نرى إيران ترد على استهدافات إسرائيلية أو ممارسات إسرائيلية واعتداءات في جنوب لبنان؟ هل من الممكن يحدث ذلك؟
1: أنا بعتقد أنه إيران كان واضح اليوم أنها لا تريد تصعيد، لذلك هي
0: تصعيد محدود.
1: هي تلقفت الكلام عن وقف إطلاق النار بسرعة وقالت أنه أنهينا هجماتنا، بمعنى أن لن نرد على الهجوم الإسرائيلي. تعرفي حصل هجوم إيراني وحصل رد صحيح. إسرائيلي، قالت إيران بأنها أنهت هجماتها هنا حتى لا تقوم بالرد، وبالتالي إسرائيل تقوم برد آخر وندخل في يعني هذا سيناريو التصعيد بين البلدين. هلأ أنا بعتقد أنه إيران أرادت هدفين أساسيين. الهدف الأول كما ذكرت لك هو تقديم دعم لحلفائها، القول أنتم لستم وحدكم، نحن ربما فشلنا بالمفاوضات في وقف الحرب في لبنان، وبالتالي إسرائيل استمرت بالاستفراد بلبنان عمليا. هذه المرة أرادت إيران أن تقول أنه نحن معكم ودخلنا الحرب من أجل أو ضربنا إسرائيل من أجلكم نتيجة ما حصل في الضاحية أول أمس. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنا بعتقد أنه إيران حاولت أن تفرض قواعد جديدة للاشتباك إذا شئت في لبنان، أنه الضاحية مقابل أن تقوم هي بالرد، يعني إذا قامت إسرائيل بضرب الضاحية ستقوم هي بالرد. ثم صعد أكثر الحرس الثوري عندما قال بأنه استمرار الحرب في لبنان سوف يستوجب رد.
0: تماماً.
1: هلا أنا حذر هنا في يعني في الحكم على هذا الكلام، لأنه تقديري الشخصي إنه إسرائيل عادتنا إلى النقطة الأولى اللي هي تريد أن تحصر المواجهة عملياً، كل المواجهة مع حزب الله في لبنان، بمعنى إنه الضاحية مقابل مستوطنات الشمال. هلا اللي حصل بالأمس كان محاولة لكسر ذلك، لكنها أعادتنا من خلال الرد على إيران واستمرارها، لأنه هي استمرت بالعدوان على لبنان رغم كل التحذيرات الإيرانية. هلأ الحرس الثوري لم يفعل شيء حتى الآن على الأقل، فهذا بيعني أنه عمليا كأننا عدنا إلى النقطة التي كنا عليها قبل هذه الضربات الأخيرة، بمعنى أنه إسرائيل ما زالت تستفرد في لبنان وإيران لا تفعل شيء. فتقديري الشخصي أنه محاولة، يعني أنا بعتقد حتى إسرائيل في مرات قادمة ستقوم بضرب الضاحية من جديد، يعني إذا وجدوا هدفا. أنا تقديري الشخصي
0: تمينة هذا كما يقال،
1: لأنه هذا الأسلوب الإسرائيلي طيب. معتدين عليه، يعني الحزب مستمر في غزة رغم كل ما حصل، رغم وقف إطلاق النار إلى آخره. أنا بعتقد سوف يستمر في لبنان، وأعتقد أنها سوف تختبر مرة أخرى رد الفعل الإيراني الإسرائيلي.
0: طيب. يعني نعود لموضوع المفاوضات دكتور. الضربات المتبادلة بين الطرفين حدثت في توقيت مهم، كان هناك وزير الداخلية الباكستاني في طهران حمل رسالة وجهها للمرشد، كان البعض يتحدث عن موضوع الأصول الإيرانية كما ذكرت، لكن الرئيس الأمريكي في كل مرة يعود للحديث خاصة في الأيام الماضية عن أن الاتفاق قريب، الاتفاق قريب. هل هناك مؤشرات ومعطيات ربما لا نعلمها نحن تجري في الكواليس يعني تقرب وجهات نظر أكثر خلال هذه المرحلة فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية كنت ذكرتها من ضمنها الأموال الإيرانية والأصول الإيرانية المجمدة، أم أنه يحاول بكل الطرق تفادي العودة لتصعيد العسكري؟
1: يعني هذه التكتيكات يستخدمها بتقديري الشخصي، يعني حقيقة لا أعرف، يعني ولا أحد يعرف إذا كان فعلا الاتفاق قريب، لكن أنا لاحظت وأعتقد كلنا لاحظنا أنه هذه التكتيكات يستخدمها الرئيس ترامب عمليا لتهدئة الأسواق، لتخفيض أسعار النفط. يعني هو يقول الاتفاق قريب تقريبا منذ أكثر من شهرين الآن، والاتفاق يعني لا يبدو
0: أنه حتى قريب. وزير دفاعه قال الاتفاق قريب،
1: هو بيردد ما يقول ترامب يعني. أنا ما بهم وزير الدفاع شو، أنا بتقديري الشخصي يعني هو يقول ما يقول الرئيس في نهاية المطاف. لكن كما قلت يعني أنا بعتقد هذه التكتيكات يستخدمها هو لغايات مرتبطة بالأسواق، يعني بأسواق النفط، أسواق الأسهم، أسواق سندات الخزينة. فأنا بعتقد موضوع الاقتصادي يعني هو هاجس بشكل لدى ترامب، خاصة أنه هو اللي عم يضغط في نهاية المطاف على الناخب الأمريكي اللي حيواجه يعني حيواجهه ترامب بعد والحزب الجمهوري بعد بضعة أشهر. لذلك أنا لا أعرف حقيقة، لا أستطيع أن أجزم إذا كان هذا الاتفاق فعلا قريب، لأنه طالما يعني واضح أن الإيرانيين يبدو أنهم لن يسلموا بفتح مضيق هرمز دون الحصول على المال الذي يحتاجون إليه حاجة ماسة، يعني هم يريدون هذا المال بأي طريقة.
0: وهنا تظهر عقدة ترتيب الأولويات بين الجانبين في موضوع التفاوض. يعني في النهاية الدولة تتعامل بهذه الندية وتحرج إسرائيل بهجوم استباقي لم يكن ربما متوقع أو لم يتوقعه الكثيرون، هل من الممكن أن تجعل واشنطن تعيد التفكير في ترتيب أولويات التفاوض أو أوراق التفاوض لناحية أنه فعلا إيران يعني أثبتت صمودها في هذه المواجهة، لكن أيضا أثبتت أنها قادرة على مهاجمة إسرائيل؟ وحتى الحديث عن القضاء على كل القدرات العسكرية ليس دقيقا يبدو.
1: شوفي أنا بعتقد يعني طالما سعر برميل النفط أقل من 100 دولار، يعني في شيء مدهش يحصل الآن في أسواق الطاقة العالمية. مضيق هرمز مغلق منذ حوالي 100 يوم الآن، وأسعار الطاقة أسعار النفط تحديدا لم تصل في أي مرحلة إلى أكثر من 121 دولار. يعني أنا أقارن بما حصل في أوكرانيا مثلا في مطلع العام 2022 عندما قامت روسيا بغزو أوكرانيا، ارتفع سعر برميل النفط إلى حوالي 140، بعتقد 147 دولار، وصل إلى حوالي 147 دولار في بداية الحرب. نحن فقدنا ما لا يقل عن 13 مليون برميل يوميا من النفط نتيجة إغلاق المضيق والحصار الأمريكي على إيران، لأنه مو فقط دول الخليج غير قادرة على تصدير نفطها، أيضا إيران غير قادرة على تصدير نفط نتيجة الحصار الأمريكي. فنحن في حوالي 13 مليون برميل خارج السوق حاليا. مع ذلك سعر برميل النفط بذروة الأزمة وصل إلى 121 دولار الآن.
0: لديك تفسير لذلك؟ لأنه ترامب قال بأن هناك بعض السفن تمر عبر مضيق هرمز.
1: لا، الملفت بالنسبة إلي أنه حتى بالأمس عندما حصل هذا التصعيد ارتفع سعر برميل النفط إلى 97 دولار، يعني ما تجاوز 100. فواضح أنه عمليا أنه إما فعلا في
0: مضبوط
1: لا تقلص بالطلب العالمي على النفط من جهة، أو فعلا في ناقلات نفط، لأن الحرس الثوري يقول أنه في ناقلات نفط تمر ويبدو أنه بعض البعض يدفع رسوم التي تفرضها إيران. وبالتالي طالما يعني أنا ما أريد أن أقول بغض النظر عن تفسيري لسبب انخفاض أسعار النفط، أنه طالما سعر برميل النفط منخفض نسبيا بهذه الطريقة لا يوجد ضغط حقيقي على ترامب لإنهاء هذه الحرب. لذلك إذا أرادت
0: لماذا يستعجل الاتفاق إذن؟
1: أنا برأيي هو لا يستعجل اتفاق، هو فقط يوحي لنا بأنه يستعجل اتفاق. أما هو لاحظي أنه مثلا
0: لكنه في النهاية يحتاج الاتفاق.
1: أكيد هو يريد اتفاق، لكن يريد الاتفاق الذي يعني يستطيع أن يقول بأنه هذا اتفاق المختلف عن اتفاق باراك أوباما، هذا اتفاق دونالد ترامب وليس اتفاق باراك أوباما. لذلك أنا بعتقد هذه النقطة مهمة أنه دائما ننتبه لها فيما يتعلق بسلوك الرئيس ترامب.
0: شكرا جزيلا لك دكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات.

0: في خضم التصعيد الإيراني الإسرائيلي، بيروت تتصدر قلب المواجهة، والضاحية الجنوبية تتحول إلى ساحة رسائل متبادلة. وبينما تواصل إسرائيل ضغوطها العسكرية، تتمسك الدولة اللبنانية بخيار التفاوض، وتأكيدات أمريكية باستمرار المفاوضات. أما إيران فتسعى إلى تثبيت قواعد ردع جديدة. فهل ينجح مسار التفاوض في الصمود أمام عواصف المنطقة؟ أم أن المواجهة الإيرانية الإسرائيلية ستفرض وقائع جديدة على الساحة اللبنانية؟ وهل يتحول لبنان إلى ورقة تفاوض إقليمية أم إلى نموذج لتسوية محتملة؟ إذن هل تدفع المواجهة العسكرية المتجددة مسار المفاوضات في لبنان إلى التراجع؟ أم أنها قد تسرع الوصول إلى تفاهمات جديدة؟ المؤشرات المتوافرة حتى الآن توحي بأن التصعيد على خطورته لم ينجح في إسقاط المسار التفاوضي. فالموقف الرسمي اللبناني لا يزال متمسكا بالخيار التفاوضي باعتباره الطريق الأقل كلفة لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، في مقدمتها انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية بحسب رؤية لبنان الرسمي. نستمع الآن للرئيس اللبناني جوزيف عون.
1: ليس لدي خيار آخر، أحاول الاستفادة من اهتمام الرئيس ترامب لإنهاء هذا الصراع، وهذا صعب للغاية، ولكننا ملتزمون بذلك. يجب إنهاء حالة الحرب بين البلدين بشكل دائم، وأي اتفاق محتمل قد يشكل خطوة أولى في هذا المسار، والمطروح هو اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني أو صيغ أخرى.
0: لكن التطور الأبرز يتمثل في أن المواجهة الأخيرة أعادت ربط الساحة اللبنانية بشكل مباشر بالصراع الإقليمي. فبعد استهداف الضاحية الجنوبية جاء الرد الإيراني ليؤسس لما يشبه معادلة ردع جديدة، مفادها أن أي استهداف واسع للضاحية قد يستجلب ردا إيرانيا مباشر على إسرائيل بحسب بيانات إيرانية. في المقابل وعلى الناحية الأخرى، تلوح تل أبيب عبر شخصيات إسرائيلية نافذة بمعادلة مضادة تقوم على استهداف الضاحية كلما تعرضت إسرائيل لهجمات مرتبطة بإيران أو حلفائها، بل إن وزير الأمن الإسرائيلي هدد بالهجوم على الضاحية مجددا في حال استهداف الشمال. أما نتنياهو فدعونا نستمع لمقاله.
2: إيران وحزبالة خلاشين أي بام؟
3: معركتنا مع حزب الله وإيران لم تنتهي بعد. في اليوم الأخير حاولت إيران وحزب الله فرض معادلة جديدة غير مقبولة بالنسبة لي. هم اعتقدوا أن بإمكانهم إطلاق النار علينا من لبنان وإيران وأننا لن نرد. هذا لم يحدث ولن يحدث.
0: هذه المعادلة المتبادلة ترفع مستوى المخاطر على لبنان، ولذا تحركت واشنطن سريعاً إلى ما يمكن وصفه بحماية مسار التفاوض ومنع انهياره، وهي لا تخفي دعمها للمفاوضات الجارية، كما أن تصريحات السفير الأمريكي في بيروت تعكس قناعة بأن العملية التفاوضية تجاوزت مرحلة اختبار النيات ودخلت مرحلة يصعب التراجع عنها. نستمع الآن للسفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى.
4: أهم شيء هي أنه لازم تعرفوا أنه نحن عم نجرب بقد ما فينا انه نجرب وقف اطلاق النار. ورئيس ترامب انتو بتسمعوا كل يوم عم يحكي عن لبنان، اكتر عم يحكي كل يوم عم يحكي عن لبنان. معناتها شو؟ معناتها انه نحن بهمنا امر لبنان وبهمنا انه لبنان يرجع مستقل وكل شيء، بس انتو بتعرفوا حزب الله مين عم يعطيه الاوامر.
0: اما ايران فلا تزال تنظر الى الساحة اللبنانية باعتبارها ورقة مؤثرة ضمن توازناتها الاقليمية ومفاوضاتها الاوسع مع الولايات المتحدة بحسب ما صدر ويصدر عن الساسة في طهران. لذلك يصعب فصل ما يجري في لبنان عن الحسابات الإيرانية الأمريكية أو عن الصراع المفتوح بين طهران وتل أبيب. فوق كل ما ذكر اللافت في المشهد المعقد والمتشابك، كما رأينا أن الدولة اللبنانية تواجه أيضا تحديا مزدوجا. فمن جهة عليها مواصلة التفاوض لتحقيق مكاسب ميدانية وسياسية للبنان، ومن جهة أخرى عليها إثبات قدرتها على تعزيز دور المؤسسات الشرعية لا سيما الجيش اللبناني، في ظل الحديث المتزايد عن حصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ الترتيبات الأمنية المطلوبة جنوبا. أيضا فإن التصعيد جاء في وقت تتعرض فيه المؤسسة العسكرية اللبنانية لضغوط كبيرة، سواء نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة أو نتيجة الأعباء المرتبطة بتنفيذ أي تفاهمات مستقبلية على الأرض. لذلك فإن الدعم الدولي للجيش بات جزءا أساسيا من أي تصور للحل كما تطالب الحكومة. لبنان إذن يقف اليوم ما عند تقاطع مسارين، مسار التفاوض ومسار التصعيد. بينهما تتحدد ملامح المرحلة المقبلة ليس فقط على الساحة اللبنانية بل في المشهد الإقليمي بأسره. لكن هل تستطيع المفاوضات الصمود أمام اشتداد المواجهة الإيرانية الإسرائيلية؟ وهل نجح طهران فعلا في فرض معادلة ردع جديدة تربط أمن الضاحية بأمن إسرائيل؟ أم أن تل أبيب ستسعى إلى تكريس قواعد اشتباك مختلفة على الأرض اللبنانية؟

0: النقاش معنا من بيروت حسن الدر الكاتب السياسي، ومعنا أيضا من بيروت يوسف دياب الكاتب الصحفي. أهلا بكما. نبدأ معك سيد يوسف دياب، يعني لنسأل لماذا كل هذا الإصرار من الدولة اللبنانية على الاستمرار في التفاوض مع الجانب الإسرائيلي وهو يردد دائما نفس الكلام، يعني معادلة الضحية، سنستهدف الضحية، سنستمر في البقاء في جنوب لبنان، لن ننسحب. يعني ما الهدف من الاستمرار في المفاوضات؟ يعني ما المغزى؟
1: تحياتي لك والأستاذ حسن وللمشاهدين. الهدف هو وقف أطلاق النار وأنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان وعودة الناس إلى أراضيهم، وهذا الكلام ردده اليوم السفير الأمريكي في لبنان بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري. يعني كان هناك رمزية للكلام من عين التيني من مقر الرئاسة الثانية، وبالتالي الكلام يوحي بأن الإدارة الأمريكية هي عازمة على أن تفي بوعودها لجهة دعم الدولة اللبنانية وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه مع إسرائيل. السؤال ما هو البديل الآخر اليوم عن التفاوض؟
0: هل نركن اليوم إلى المواجهة العسكرية؟ كيف ستدعم واشنطن الدولة اللبنانية؟ يعني تابعنا سابقا تعهدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدخل مباشر للجم إسرائيل على استهداف الضاحية، لكن في النهاية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. لا يوجد التزام إسرائيلي حتى بما يتم الاتفاق عليه مع واشنطن، فكيف لواشنطن أن تدعم لبنان في ظل هذه الظروف؟
1: يعني أيضا كما أن واشنطن مطلوب منها أن تلجم الاندفاع الإسرائيلية، أيضا هناك مسؤولية أخرى على حزب الله بأن يقتنع بأن يكون هو تحت مظلة الدولة اللبنانية وأن يلتزم بما تقرره الدولة اللبنانية، بمعنى أن يخضع بالنتيجة حزب الله أو يقر بحتمية تسليم سلاحه للدولة وأن يستغني عن سردية أن هذا السلاح له وظيفة الحماية، حماية لبنان وتحريره من الاحتلال وإقامة توازن ردع مع العدو الإسرائيلي. أعتقد أن هذه السردية لم يعد بالإمكان إقناع لا أطراف داخلية ولا أطراف خارجية فيها باستثناء حزب الله وحلفائه في الداخل اللبناني، وأيضا إيران الذي طبعا هو حزب الله ينتمي إلى هذا المحور. لكن أيضا هناك رأي آخر لدى الدولة اللبنانية بأنها لا تريد المضي في مواجهة مفتوحة وبلا أفق مع الإسرائيلي. الرئيس جوزيف عون قال بالأمس ويقول اليوم أن لبنان يريد أن ينهي حالة العداء مع إسرائيل. هو لا يقول بأنه يريد أن يقيم السلام والتوطين مع إسرائيل، لكن أن يوقف حالة العداء وأن لا يكون لبنان مصدر تهديد لإسرائيل وأن لا تكون إسرائيل دولة معتدية بشكل دائم على لبنان. ما هي الضمانات؟ يجب أن تكون الولايات المتحدة هي ضمانة، ويجب أن تكون هناك قوات دولية في جنوب لبنان تخلف قوات اليونيفيل بعد انتهاء مهامها نهاية هذا العام، وتستطيع أن تمارس دورا حقيقيا في لجم أي عدوان إسرائيلي على لبنان وبمنع أي تحرك لحزب الله في جنوب لبنان وكل على كل الأراضي اللبنانية. مسألة بقاء أي سلاح خارج إطار الدولة اللبنانية بتقديري لم يعد مقبولا لا في الداخل اللبناني ولا من الأطراف المعنية اليوم بالأزمة اللبنانية.
0: سيد حسن، سلاح حزب الله لم يعد مقبولا داخل لبنان نفسه، لماذا لا يقتنع الحزب بأن أي انخراط عسكري في مواجهة إسرائيل سيضاعف الخسائر على لبنان وينسحب من جنوب لبنان، وفي ذلك تجاوب مع مطلب لبناني رسمي وربما حتى شعبي؟ يعني الكثير من اللبنانيين لا يرون فائدة من سلاح حزب الله الآن في ظل المواجهة، يعني الاختلاف في ربما ميزان القوى الكبير بين الطرفين.
2: مساء الخير بداية لك الأستاذ يوسف ولجميع المشاهدين. هلا الشعب اللبناني تحتاج الى نقاش، الدوله ايضا تحتاج، هذه السلطه تعبر عن الدوله كمان، هذا يحتاج الى نقاش.
0: ناقشني في الثانيه،
2: لماذا
0: ماذا تريد ان تقول؟ هل تشكك في سلطه الدوله اللبنانيه مثلا؟
2: اقول انه هذه السلطه استاذ يوسف يعرف انه مش عم بسمعك لجعل اسمع نفسي.
0: طيب
2: اقول انه هذه السلطه معلوم كيف انتخب رئيس الجمهوريه وكيف انتخب رئيس الحكومه بلسان نواب من طرفهم قالوا كيف فرض عليهم فرضا. يعني مش انا قلت، النائب سجاع طيب يعرف استاذ يوسف مثلا، هو تحدث لنا للبنانيين جميعا كيف فرض الاسمان عليهما فرضا. لا قوات لبنانية كانت تريد رئيس عون مثلا، ولا التيار الوطني الحر كان يريده، ولا حركة أمل، ولا حزب الله، ولا أحد. فهذا من أصل النقاش عن التمثيل الحقيقي السياسي والشعبي. ولو كان هناك نقاش حقيقي مع الحزب أو مع المقاومة عن جدوى السلاح، أداء هذه السلطة والمسار الدبلوماسي الذي أخذته، صار هناك إصرار أكثر لدى غالبية اللبنانيين ويروحوا على استفتاءات، يروحوا على انتخابات. هذا المسار الذي أخذته الدولة والبيان الثلاثي أعطى لإسرائيل كل شيء ولم يعطي للبنان شيء. بعد يومين الرئيس الأمريكي كتب بيان من 7 جمل، اليوم السفير الأمريكي جاء إليه ليفاوضه على هذين السطرين، أنه لا يجوز أن يكون هناك، نحن لم نهزم، نعم نتخطى في خسائر كبيرة، إسرائيل تقوم بجرائم حرب في لبنان.
0: إسرائيل وصلت للزهراني، كيف لم يهزم الحزب؟
2: شغالة يوميا. هذا الكلام الإسرائيليين،
0: كلام هذا الكلام من الواقع، هذا الواقع الميداني
2: عن إيه؟ ماذا يقول الواقع الميداني؟
0: الواقع يقول بأن إسرائيل قضمت
2: جيش العدالة
0: ربع مساحة لبنان وتستهدف الضاحية الجنوبية بكل أريحية، وقتلت الصف الأول والصف الثاني ربما الصف الثالث من قيادة حزب الله. يعني كل هذه خسائر مني بها الحزب، فلنكن أكثر واقعية يعني في تحليل الموقف.

0: نتحدث عن مكاسب، نحن نتحدث عن شعب يقاتل على أرضه دفاعا عن نفسه. يلحق تتحدثين عن ربع أو نصف، ما كيف اخترت المساحة؟ ما احتلته إسرائيل اليوم احتلت أضعافه في سوريا من دون ضربة كف. إسرائيل ب 82 في مثل هذه الأيام بحزيران وصلت إلى بيروت بثلاثة أيام. إسرائيل جيشها مأزوم باعترافهم اليوم. نعم قتلت سيد حسن نصر الله وقتلت قادة وقامت بالمجازر، وأنا قلت تستطيع أن تمسح لبنان عن خارطة كما مسحت غزة، ولكن هل هذا قتال الجيش؟ هل هذا يحقق إنجازات؟ رئيس الجمهورية الذي استشهدتم به قبل قليل قال أنه لو احتلت لبنان ودمرته لن تحقق أهدافها. اليوم هذه المقاومة الموجودة على الأرض التي تدافع عن أرضها، إيه نعم آلمت الإسرائيلي الذي نتنياهو باع للشعب الإسرائيلي انتصارا بأنه هزم المقاومة ب 2024 بناء على اللي تفضلت فيها قبل شوي، أنه قتل القادة. طيب قتل القادة ولم تستسلم الناس، لماذا ذهب إلى اتفاق 27/11/2024؟ هذا الاتفاق الذي كان البعض يعتقد، أستاذ يوسف كان بلقاش أنا وياه، كانوا يقولون أنه هذا استسلام. نحن نتحدث الدولة اللبنانية أن تأتي بهذا الاتفاق، لماذا تخلت عنه أساسا؟ لماذا تخلوا عن اتفاق متوازن؟ هذه أمريكا اللي عم بيحكي.
1: طيب خلي ضيفنا يجيبنا، يعني لماذا تقدم الدولة اللبنانية تنازلات مجانية لإسرائيل؟ وهذا يعني كان سؤال المدخل، لماذا تقدم الدولة؟ سؤالي للسيد يوسف لأنه لم يتبقى لنا الكثير من الوقت، لدينا دقيقة واحدة. أستاذ يوسف، لماذا تقدم الدولة اللبنانية كل هذه التنازلات مقابل لا شيء من الجانب الإسرائيلي؟ لا يوجد أدنى التزام حتى بوقف إطلاق نار، يعني بتثبيت وقف إطلاق النار، فما بالك بالانسحاب؟
2: أولا أنا أريد أن أسأل الأستاذ حسن وأسأل المشاهدين وحضرتك، اليوم حزب الله من أجل ماذا يقاوم العدو الإسرائيلي؟ من أجل ماذا يقول أنا لا أريد أن أسلم سلاحي؟ لثلاثة أهداف: وقف العدوان، انسحاب إسرائيل، وعودة الناس إلى أراضيها. هذا ما يريده. إذا كنا نستطيع أن نحقق ذلك في التفاوض، ألا يستأهل ذلك أن نوفر الكثير من الدماء ومن القتلى ومن الاحتلال ومن التجريف؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، تحدث الأستاذ حسن عن أن الدولة استغنت عن اتفاق 27 تشرين. على الإطلاق، ما نسف هذا الاتفاق هو عودة حزب الله إلى الحرب بحرب الإسناد مع إيران في الثاني من آذار 2026. هذا ما نسف الاتفاق. كان هذا الاتفاق يشوبه الكثير من العيوب، لكن كان له ناظم هو الإدارة الأمريكية أو الأمريكي. لا. من خلال لجنة الميكانيزم. دخول حزب الله مجددا في هذه الحرب هو الذي نسف هذا الاتفاق.
1: واضح.
2: وأنا أقول أن سريان الاتفاق لم يكن جيدا، وكانت إسرائيل تنتهك السيادة وكانت تقتل وكانت تضرب، لكن كانت مشكلتنا في خمس نقاط تحتل إسرائيل، اليوم تحتل 20% من الجغرافيا اللبنانية.
1: شكرا لضيفي من بيروت يوسف دياب الكاتب الصحفي وحسن الدور الكاتب السياسي، شكرا لكما. ختام والأخيرة إذن مشاهدينا، شكرا على المتابعة.

0: مستمرون في هذه التغطية من التلفزيون العربي للحرب في الشرق الأوسط وأخبار العالم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس ليلا عدم الرد على الهجمات الإيرانية. وقال ترامب للقناة الثانية عشر الإسرائيلية إنه أخبر نتنياهو أنه سيتركه وحده إن شن حربا شاملة على إيران. كما ذكر ترامب أنه حاول تقليص حجم الرد الإسرائيلي على إيران وأن 5 دول طالبته بالضغط على نتنياهو. في الأثناء أعلنت إيران وقف ضرباتها على إسرائيل، لكنها حذرت من رد أشد في حال تواصل العدوان وفق تعبير مقر خاتم الأنبياء على الضاحية وجنوب لبنان. كذلك أعلنت إسرائيل وقف قصف إيران بطلب من الرئيس ترامب. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن النظام الإيراني إذا قرر العودة إلى القصف فإن إسرائيل سترد بقوة وفق تعبيره.
1: بعد 100 يوم على الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، كادت ضربة واحدة في الضاحية الجنوبية لبيروت أن تعيد المنطقة إلى نقطة الصفر. إسرائيل قصفت الضاحية الجنوبية

0: بعد ساعات من اتهام حزب الله بإطلاق مقذوفات نحو شمالها. إيران نفذت تهديدها، وللمرة الأولى منذ بدء الحرب أطلقت صواريخ مباشرة على شمال إسرائيل رداً على هجوم استهدف لبنان لا إيران. أهمية ما جرى لم تكن فقط في تبادل الضربات، بل في الرسائل التي حملتها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من بنيامين نتنياهو عدم الرد، معتبراً أن الضربة الإيرانية لم توقع خسائر بشرية، وأن أي تصعيد إضافي قد يهدد المسار التفاوضي الذي تعمل عليه واشنطن مع طهران. لكن تجاهل الهجوم الإيراني كان سيفسر داخل إسرائيل على أنه تراجع في الردع، فاختارت الردة مكبلة بقيود ترامب. انتهت الهجمات سريعاً، لكن هذه الجولة كشفت تحولاً أعمق من الصواريخ والغارات نفسها. فبعد 100 يوم على الحرب بدأ أن طهران نجحت في فرض معادلة جديدة تربط مصير التفاوض على طاولة إسلامباد بالجبهة اللبنانية. مع أن هذه الجولة توقفت، فإن أسبابها ما زالت قائمة. عدوان إسرائيلي يستمر على لبنان، فيما يؤكد نتنياهو أن مهمة إسرائيل ضد حزب الله لم تنتهي بعد.
1: إيران وحزب الله خلاشين أي بام؟
2: معركتنا مع حزب الله وإيران لم تنتهي بعد. في اليوم الأخير حاولت إيران وحزب الله فرض معادلة جديدة غير مقبولة بالنسبة لي. هم اعتقدوا أن بإمكانهم إطلاق النار علينا من لبنان وإيران وأننا لن نرد. هذا لم يحدث ولن يحدث.
0: تصريح يحمل دلالاته بعدما هدد مقر خاتم الأنبياء برد أشد إذا توسعت الهجمات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني أو الضاحية الجنوبية. لذلك قد لا تكون النتيجة الأهم لهذه الجولة عسكرية بقدر ما هي سياسية. فبعد 100 يوم تكرس إيران معادلتها الجديدة، الضاحية وجنوب لبنان مقابل إسرائيل، وبينما يتمسك ترامب بخيار التفاوض مع طهران ومنع الانزلاق إلى مواجهة أوسع، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت الجولة انتهت فعلاً أم أنها رسمت فقط قواعد الاشتباك لجولات قادمة.
3: في هذا الخبر العاجل الذي نشاهده الآن أسفل الشاشة، مراسل التلفزيون العربي يقول تفعيل صفارات الإنذار في إيلات تحسباً لتسلل مسيرة. إذن مراسل التلفزيون العربي ينقل عن تفعيل صفارات الإنذار في إيلات تحسباً لتسلل مسيرة. إذن هي جولة تصعيد إيرانية إسرائيلية لم تستمر أكثر من 24 ساعة. الزميلة رولا حيدر تستعرض لنا أبرز محطاتها.
4: إذن في أقل من 24 ساعة أشعلت إيران شرارة الحرب مع إسرائيل، ثم أعلنت نهايتها أحاديا بطلب من واشنطن. وخلال هذه الجولة التي تسميها إيران عملية النصر وتعتبرها تل أبيب استكمالا لزئير الأسد، توالت الضربات المكثفة بين الطرفين. نستعرض أبرزها. نبدأ مشاهدينا بالاستهدافات الإيرانية التي تركزت في وسط وشمال إسرائيل، هناك حيث طاولت صواريخ طهران مدينتي نهارية وطبرية على بعد عشرات الكيلومترات فقط من الحدود اللبنانية. هاتان المدينتان تقعان ضمن العمق اللوجستي للجبهة الشمالية وضمن مسارات تحريك القوات نحو لبنان والجولان السوري المحتل. في الشمال أيضا أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف نقطة اقتصادية واستراتيجية عبر ضربه مجمع بازان الصناعي أكبر مصفات نفط وغاز في حيفا، بينما أشار موقع والا الإسرائيلي إلى سقوط صواريخ في المدينة نفسها وفي مستوطنة كريوت. في السياق ذاته نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية سماع عدوي انفجارات في منطقة المركز وتل أبيب الكبرى، بينما تحدثت عن سقوط صواريخ وشظايا في منطقة بيت شمش غربية القدس وفقا للقناة 12 الإسرائيلية. وضمن ساعة التصعيد الأخيرة استهدفت مدينة بئر السبع في النقب جنوبا، كما سقط صاروخ بالقرب من مستوطنة إتمار شمالية الضفة الغربية المحتلة بحسب الإذاعة الإسرائيلية الرسمية. إلى جانب كل ما سبق للطهران، إن صواريخها استهدفت قواعد جوية إسرائيلية أساسية، وهي قاعدة رماد دافيد شمالا، نيفاتيم أيضا الجوية جنوبا، إضافة إلى تل نوف في الوسط وعلى أثر الضربات الإيرانية تعطل مطار بن غوريون وأجبرت طائرة تابعة لشركة أركيا على تغيير مسارها والانعطاف وفقا لما كشفته القناة 12 ونفته صحيفة إسرائيل هيوم. على الطرف الآخر أعلن الجيش الإسرائيلي ووسائل الإعلام الإيرانية استهداف مواقع عسكرية تشمل منصات إطلاق صواريخ بطاريات الدفاع الجوي في غرب وشمال ووسط إيران ومنها العاصمة طهران ويزد. إسرائيل استهدفت أيضا مدينة نجف أباد التابعة لمحافظة أصفهان في وقت أفاد فيه التلفزيون الرسمي بسماع دوي انفجارات في مدينة تبريز بإقليم أذربيجان الشرقية. أما مشاهدين أهم الضربات الإسرائيلية فكانت على مجمع كارون للبتروكيماويات في مدينة مهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد الذي تعتبره إسرائيل ضمن البنية الداعمة للبرنامج الصاروخي الإيراني، وقصفه يأتي كرد على ما ذكرنا سابقا من استهداف مجمع بازان في حيفا.
3: قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن أمريكا وإسرائيل تنقضان اتفاق وقف إطلاق النار بشكل متكرر وإن طهران مستعدة للرد، مشيرا إلى أن المفاوض الباكستاني أكد أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء من الاتفاق مع واشنطن.
5: مسؤولية كل ما يحدث تقع على الولايات المتحدة، هي انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار من خلال مهاجمة السفن الإيرانية، كما استمر الكيان الإسرائيلي بالقصف على لبنان بشكل متكرر. أمام هذا بالتأكيد ستتأثر مسيرة الدبلوماسية. الوسيط الباكستاني أكد أيضا أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء من الاتفاق مع واشنطن.
3: بدوره قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الهدف النهائي في مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة على وشك التحقق، داعيا جميع أطراف الصراع إلى ضبط النفس. كما دعا شريف في منشور على منصة أكس إلى إعطاء السلام والدبلوماسية فرصة أكبر، إذ أنهما يحملان آفاقا واعدة للنجاح بدلا من العنف والدمار على حد تعبيره. قال رئيس البرلمان وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إن بلاده ستحول الحصار البحري إلى هزيمة أخرى للعدو، وأضاف أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مذكرة التفاهم خالفت أجزاء متفقا عليها من الاتفاق، وعلق قاليباف على ذلك بأنها خطوة تظهر أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى وقف إطلاق النار ولا إلى الحوار، وأوضح أن هدف إيران هو إنهاء الحرب واستتباب الأمن وأنه لا ثقة لديها بالطرف المقابل. قال محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الإيراني إن بلاده وسلطنة عمان من يحق لهما إدارة مضيق هرمز وحركة المرور فيه، وأضاف رضائي أن تدخل الولايات المتحدة بهذا الشكل عند مضيق هرمز يزعج كثيرين وعلى رأسهم الأوروبيين، وشدد رضائي على ضرورة تطبيق وقف إطلاق النار في جميع أنحاء لبنان، مؤكدا أن بلاده لن تتسامح مع الحصار إذا فشلت المفاوضات. قال أمين المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية جلال دهقاني فيروز أبادي إن طهران لن تفتح مضيق هرمز إلا عبر اتفاقيات رسمية، وشدد أبادي على ضرورة تحصيل رسوم من السفن العابرة للمضيق لقاء خدمات ملاحية وبيئية ستقدمها كل من إيران وسلطنة عمان.
6: عندما نقول إن الحالة عند المضيق لن تعود كما كانت عليه لا يعني أننا سنأخذ الإذن من أحد لفرض سيادتنا عليه، وإنما الحصول على رسوم طبيعية وقانونية كنا نتغاضى عنها في السابق، كنا نؤمن حركة الملاحة لسنوات لوجه الله. على سبيل المثال هناك بقعة كبيرة من النفط المتسرب في منطقة من مناطق الخليج، من سيتحمل تكلفة إزالتها إذن؟ الرسوم هي لقاء مثل هذه الخدمات. الغرب يتهمنا بإغلاق المضيق بينما هي رد فعل إيراني طبيعي جراء العدوان على بلادنا.
3: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تعطيل ناقلة نفط فارغة في خليج عمان بعد انتهاكها الحصار المفروض على إيران ومحاولة الإبحار إلى أحد الموانئ الإيرانية، وأفادت القيادة في بيان أنها عطلت ناقلة ترفع علم بلاو أثناء عبورها المياه الدولية في خليج عمان متجهة نحو إيران، حيث أطلقت مقاتلة ذخيرة دقيقة أصابت غرف المحركات وأنظمة التوجيه في السفينة. وأضاف البيان أن القوات الأمريكية عطلت 7 سفن وإعادة توجيه 134 وسمحت بمرور 42 سفينة تدعم عمليات المساعدة الإنسانية منذ بدء الحصار على إيران. قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي استعرضا فيه جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران وآخر التطورات في لبنان. وأضافت الوزارة في بيان أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد دعم دولة قطر لجميع مساعي احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام في المنطقة. كما قال بيان الوزارة إن رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى أيضا اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان أعرب خلاله عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية. فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على إيران ردا على الحصار شبه الكامل المفروض على مضيق هرمز. وذكر بيان صحفي نشر اليوم أن الإجراءات تستهدف قيادة منطقة هرمز جان التابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى نائب القائد والمتحدث باسم بحرية الحرس الثوري محمد أكبر زادة. كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ممثل اتحاد مصدرين النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية في إيران حميد حسيني. استهدفت إسرائيل في هجوم صاروخي منشأة كارونا البتروكيماوية في مدينة ماهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران. فما أهمية هذه المنشأة ولماذا أدرجت ضمن قائمة الاستهدافات الإسرائيلية؟

0: تتوالى تقديرات الاستخبارية والإعلامية حول الحجم الحقيقي لترسانة إيران الصاروخية المتبقية مع عودة هجماتها بعد بعيدة المدى على إسرائيل.
1: صواريخ إيران تعود مجددا إلى إسرائيل، ويعود معها سؤال حجم الترسانة الصاروخية المتبقية لدى طهران بعد 100 يوم من بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على منشأتها العسكرية. تقارير استخبارية مدعومة بصور أقمار صناعية كشفت مؤخرا عن إعادة تشغيل منشآت صاروخية إيرانية تحت الأرض، وقدرت بأن طهران استعادت الوصول إلى كمية مهمة من صواريخها البالستية. التقييمات الاستخبارية الأمريكية أشارت إلى أن طهران نجحت في الاحتفاظ بما لا يقل عن 70% من ترسانتها الصاروخية المجهزة للعمل عبر منصات الإطلاق المتنقلة، بينما تمكنت القوات الإيرانية من استعادة القدرة التشغيلية الكاملة في 30 من أصل 33 موقعا صاروخيا يطل على مضيق هرمز. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقد أكد في تصريح لشبكة NBC إن إيران لا تزال تمتلك قرابة 22% من ترسانتها الصاروخية، بينما تقدر تل أبيب أن طهران لا تزال تمتلك أكثر من 1000 صاروخ قادر على الوصول إليها، بعدما أطلقت أكثر من 500 صاروخ على إسرائيل في الفترة السابقة، وفق تأكيد مسؤولين إسرائيليين لوكالة بلومبرغ. من أبرز الصواريخ البالستية وفرط الصوتية التي لا تزال طهران تعلن عن جاهزيتها صاروخ سجيل وخرمشهر بمدى يتجاوز 2000 كيلومتر، وصاروخ فتاح وخيبر شكن بمدى يتجاوز 1400 كيلومتر، وصاروخ عماد وقدر اللذان يتجاوز مداهما 1000 كيلومتر، بالإضافة إلى صواريخ أخرى متوسطة المدى.
0: أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن حظر الملاحة البحرية على إسرائيل في البحر الأحمر، محذرة من أن أي تحرك إسرائيلي سيعتبر هدفا عسكريا. وتعتبر الجماعة أحد أذرع إيران القوية في منطقة البحر الأحمر، حيث تلوح طهران بإمكانية دفع الحوثيين إلى إغلاق مضيق باب المندب بشكل كامل.
2: بعد ساعات قليلة من تصعيد جديد بين إيران وإسرائيل، دخل الحوثيون في اليمن على خط النار. الجماعة استهدفت مدينة يافا داخل الخط الأخضر إسنادا لطهران، بعد أن كانت قد لوحت إيران سابقا بورقة الحوثيين وباب المندب. وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية تصف أنصار الله الحوثيين بالورقة الأخيرة في يد إيران. والجماعة لا تتأخر وتعلن فرض حظر ملاحة بحرية على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.
3: نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة.
2: إمكانية تنفيذ إيران تهديدها بدفع الحوثيين إلى إغلاق مضيق باب المندب بشكل كامل تثير قلق المجتمع الدولي. المضيق الواقع عند البحر الأحمر تمر عبره حركة الملاحة البحرية القادمة من المحيط الهندي وخليج عدن باتجاه قناة السويس، يبلغ طوله 115 كيلومترا، ويعد من أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم، حيث يمر عبره ما يقارب ربع حركة الملاحة العالمية. وبينما يعطل إغلاق مضيق هرمز 20% من حركة نقل النفط العالمي، سيؤدي إغلاق باب المندب إلى تعطل 12% إضافية من عمليات نقل النفط العالمي، أي ما يقارب 5 ملايين برميل نفط من دول الشرق الأوسط وآسيا باتجاه الغرب بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. يذكر أن الحوثيين قد نفذوا هجمات سابقة استهدفت أكثر من 100 سفينة شحن عام 2023 إسنادا للمقاومة في قطاع غزة في ظل حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع. وإلى جانب التهديدات بإغلاق المضيق، يشكل الحوثيون ذراع قوة لدى إيران، استهدافاتهم المتكررة لإسرائيل تسهم في استنزاف ذخيرتها الدفاعية وفتح فجوات في القبة الحديدية تسهل عبور الصواريخ الإيرانية نحو أهدافها.
0: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون لشبكة CNN الأمريكية إن بيروت تتفاوض حاليا على اتفاق عدم اعتداء مع إسرائيل، مشددا على أنه لن يلتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق. يتزامن هذا في وقت توالت تصريحات حكومية لبنانية تؤكد على تمسك الدولة اللبنانية بخيار التفاوض كخيار لإنهاء الاحتلال في ظل تصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب.
4: مركز وحوش بالهيئة الصحية عم بيعمل على إخماد الحريق.
5: في وقت تتسارع فيه وتيرة المواجهة بين إسرائيل وإيران، يجد لبنان نفسه في قلب المشهد، لا كمراقب للأحداث بل كساحة تتأثر مباشرة بتداعياتها. التصعيد الأخير أعاد الضاحية الجنوبية إلى واجهة الرسائل المتبادلة بين طهران وتل أبيب، وطرح تساؤلات جدية حول مصير المفاوضات الجارية بشأن الجنوب اللبناني. لكن وعلى الرغم من ارتفاع منسوب التوتر، لا تبدو المؤشرات حتى الآن وكأنها تدفع نحو إسقاط المسار التفاوضي. بعد تصريحات متتالية من مسؤولين لبنانيين، أكد الرئيس جوزيف عون أن بيروت تتفاوض حاليا على اتفاق عدم اعتداء مع إسرائيل، مشددا على أنه لن يلتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق.
6: ليس لدي خيار آخر، أحاول الاستفادة من اهتمام الرئيس ترامب لإنهاء هذا الصراع، وهذا صعب للغاية ولكننا ملتزمون بذلك. يجب إنهاء حالة الحرب بين البلدين بشكل دائم، وأي اتفاق محتمل قد يشكل خطوة أولى في هذا المسار، والمطروح هو اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني أو صيغ أخرى.
5: في المقابل، واشنطن سارعت لحماية مسار التفاوض بين بيروت وتل أبيب، وأكدت عبر لسان سفيرها لدى لبنان أنها حريصة على منع انهيار المباحثات.
7: أهم شيء هي أنه لازم تعرفوا أنه نحن عم نجرب قد ما فينا أنه نجرب وقف إطلاق النار، ورئيس ترامب أنتوا بتسمعوا كل يوم عم يحكي عن لبنان، أكتر عم يحكي كل يوم عم يحكي عن لبنان. معناتها شو؟ معناتها أنه نحن بهمنا أمر لبنان، وبهمنا أنه لبنان يرجع مستقل وكل شيء.
5: غير أن ما تبدل فعليا هو حجم الترابط بين الساحة اللبنانية والصراع الإيراني الإسرائيلي. فبعد الضربات الأخيرة تحاول طهران تكريس معادلة ردع جديدة، بينما تسعى إسرائيل إلى فرض قواعد اشتباك مقابلة، ما يجعل لبنان أكثر عرضة لتقلبات الصراع الدائر في المنطقة. المشهد لا يزال مفتوحا على الاحتمالات كافة، فلبنان يقف عند تقاطع مسارين متوازيين، مسار التفاوض ومسار التصعيد، وبينهما تتحدد ملامح المرحلة المقبلة. وحتى الآن تبدو الدبلوماسية قادرة على الصمود، لكن نجاحها سيبقى رهنا بقدرة الأطراف الدولية على احتواء التصعيد.
0: وفي مداخلة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي عن جولة السفير الأمريكي في بيروت للبحث في ملف المفاوضات مع إسرائيل.
8: السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى يعني نفذ جولة شملت الرئاسات الثلاث في لبنان، بداية برئيس الجمهورية جوزيف عون الذي التقاه وصرح بعد هذا اللقاء بالتزام الدولة، أو أشاد بالتزام الدولة اللبنانية بمسار المفاوضات الذي يظهر تقدما إيجابيا، ووضح بأن ليست جميع النقاط الخلافية يمكن أن تحل في جلسة مفاوضات واحدة، ولذلك فإن المفاوضات مستمرة وستعقد في موعدها الذي أعلنته الخارجية الأمريكية في الأيام العشر الأخيرة من الشهر الجاري. وقال بأن لبنان اتخذ خيارا وتمسك به، وهو الخيار الدبلوماسي. التقى بعدها أيضا برئيس الحكومة نواف سلام، لكن البارز في هذا اللقاء هو تأكيد سلام على أن الدولة اللبنانية تفاوض بنفسها ولا أحد يفاوض بالنيابة عنها، في الإشارة إلى التطورات التي حدثت يوم الأمس عندما استهدفت إسرائيل الضاحية الجنوبية وردت إيران برشقات صاروخية على إسرائيل كنتيجة لانتهاك وقف إطلاق النار المعلن بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن. وأيضا نضال تجدر الإشارة هنا إلى أن قائد الجيش اللبناني أجرى زيارة إلى باكستان في الأول من أمس بدعوة من قائد الجيش الباكستاني، وباكستان كما نعلم هي الوسيط الرئيسي في جولة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي قرأت هذه الزيارة بشكل واضح على أنها اتصال بالمسار اللبناني مع مسار المفاوضات الإيرانية والولايات المتحدة، في ظل أيضا التصريحات الرسمية الإيرانية عبر أكثر من مسؤول إيراني يوضح بشكل لا لبس فيه أن المسارين مرتبطين ببعضهما. لكن الدولة اللبنانية سواء رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة تصران على فصل المسارين والمضي قدما في المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. التقى أيضا ميشيل عيسى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وربما هو اللقاء الأبرز نظرا للتصريحات التي أعقبت هذا اللقاء. وسبب هذه الزيارة كما قال عيسى هو توضيح بعض النقاط التي وردت في مسودة الاتفاق الذي أعلنته الخارجية الأمريكية عقب الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة في واشنطن لرئيس مجلس النواب، وذكر منها ما قصد بالمناطق التجريبية التي وردت في مسودة الاتفاق، وأنها ستكون مناطق يسيطر عليها الجيش اللبناني بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وأن سيسمح للسكان بالعودة إليها والبدء في إعادة الإعمار وشق الطرقات وإعادة المياه والكهرباء، وأنه لا معنى لهذه المناطق التجريبية وفق تعبير السفير ميشيل عيسى إذا لم يعد إليها السكان. وقال بشكل واضح إن الأجواء الإيجابية هي ما تسيطر على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وأن هناك تقدما يتم إحرازه، وأن إسرائيل ستنسحب من الأراضي اللبنانية المحتلة وستقوم بتسليم الأسرى، ولكن ذلك يستوجب أيضا أن يتوقف حزب الله عن شن عملياته على إسرائيل والموافقة على مسودة وقف إطلاق النار، ورفض التصريح إذا ما كان قد حصل على أي إجابات واضحة على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولكن أشار إلى أن الأيام المقبلة سوف توضح المزيد من الموقف اللبناني خاصة موقف الثنائي الشيعي.
0: أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 3491 خرقا جويا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 17 من أبريل الماضي. جاء ذلك في تصريح لمرقص عقب اجتماع حكومي ترأسه رئيس الوزراء نواف سلام، وعرض خلاله وزير الدفاع ميشيل منسا أمام الوزراء حصيلة الخروقات الإسرائيلية.
9: أما مجموع الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار من 17 نيسان لغاية 7 حزيران 2026 فبلغت 3491 غارة جوية. عم نحكي فقط خلال مدة وقف إطلاق النار اللي عم بيسعى له لبنان. أيضا عمليات تفجير بعدد 407، عمليات جرف بعدد 6 وهي بتطال أماكن متعددة، والتوغلات البرية الإسرائيلية المعادية 6.
0: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن أي استهداف لمنطقة الشمال سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. وشدد كاتس على رفض التهديدات الإيرانية بربط جبهتي لبنان وإيران، مهددا بمواصلة العمل ضد حزب الله. ميدانيا، أنذر الجيش الإسرائيلي بإخلاء منطقة زقوق المفدي في قضاء صور جنوبي لبنان، وأعلن الدفاع المدني اللبناني سقوط شهيدين وعدد من الجرحى جراء استهداف إسرائيلي لمركبة في مدينة صور جنوبي لبنان.

0: وهذه مشاهد مصورة من موقع الغارة الإسرائيلية على مركبة وسط مدينة سور.
1: الغارة على دوار الساعة.
0: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين منهم 4 مسعفين في غارة إسرائيلية قرب مركز الصليب الأحمر في مدينة سور جنوب لبنان. وأضاف الصليب الأحمر أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى جبل عامل لتلقي العلاج. وتعرض موقع أثري مدرج في قائمة التراث العالمي بمدينة سور جنوب لبنان لأضرار نتيجة قصف إسرائيلي وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الثقافة اللبنانية. ودعا وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة من جهته في تصريحات صحفية إلى حماية المعالم الأثرية في مدينة سور.

0: تعيش مدينة صور التي أنذر جيش الاحتلال بإخلائها شللا كبيرا في أحيائها، كما ألحقت الغارات الإسرائيلية دمارا كبيرا في محيط الأماكن المستهدفة. كاميرا التلفزيون العربي وثقت جانبا من آثار هذه الغارات.
1: عندما نشاهد هذه التشققات هنا في الطريق نشعر وكأن زلزالا أو هزة حصلت وضربت هذا المكان، لكن إذا صرنا أمتارا إضافية نعرف أن هذه التشققات داخل طريق معبدة هي نتيجة الغارة الإسرائيلية على مقهى قرب دوار العلم في مدينة صور في هذا المكان. المقهى لم يعد له وجود نتيجة الغارة، حفرة كبيرة أحدثتها الغارة الإسرائيلية في هذا المكان، وبعض الأغراض فقط تبدو موجودة داخل هذه الحفرة الكبيرة التي أحدثتها الغارة. إذن الغارة دمرت المقهى نهائيا، وهو كان يتواجد في وسط الطريق، أي أن المسلكين من يسلك الطريقين في مدينة صور يستطيع أن يشاهد هذا المقهى الذي انتهى وجوده في المكان. ما تبقى عبارة عن تشققات في الأرض في الطريق المعبدة وفي الأرصفة القريبة التي يستخدمها المواطنون. هذه النقطة قريبة من نقطة حيوية في مدينة صور هي دوار العلم، هي واحدة من غارتين نفذها الاحتلال الإسرائيلي بعد الإنذار لمدينة صور، الإنذار المتكرر. الغارة الثانية كانت على مبنى على بعد كيلومتر من هذه النقطة. من مدينة صور، إدموس سين، التلفزيون العربي.
0: انضم إلينا من بيروت الكاتب والباحث السياسي أمين قموريا، وسنتناقش معه بشأن المناطق التجريبية كما سميت وكما طبعا تحدث عنها أيضا السفير الأمريكي. سيد قموريا، دبين مثلا اعتبرت ربما إحدى المناطق التجريبية، ولكن هل تعتقد أن ما يطرح حول هذا الموضوع سيكون هو الآلية التنفيذية لاتفاق مرتقب، أم هو يعني تبشير سياسي إذا صحت العبارة بنوع من الحلول المقترحة أمريكيا؟
2: أولا الأمر مرتبط جدا، صيغة البيان كما وردت في بعد اجتماع واشنطن لا تطمئن كثيرا، يعني وهي تتناقض إلى حد كبير مع ما كان يقوله السفير الأمريكي اليوم. السفير الأمريكي اليوم كان يتحدث عن انسحاب إسرائيلي، في البيان أو الإعلان لم يكن هناك أي حديث عن انسحاب إسرائيلي لا مجدول ولا غير مجدول، لم يكن هناك حديث عن أي وقف لإطلاق النار. حقيقة كل الكلام عن المناطق التجريبية هو كلام تجريبي إذا صح التعبير، إذا لم يرفق بوقف إطلاق النار. كيف يمكن للجيش اللبناني أن ينتشر في مناطق تماس على قرب ما تسميه إسرائيل الخط الأصفر أو من مناطق كانت الخط الأصفر، والطيران والمسيرات والقصف لا يزال مستمر؟ لذلك البداية تكون فعلا بوقف إطلاق النار شامل، هذا ما لم ينص عليه البيان، وهذا ما ترفضه إسرائيل حتى هذه اللحظة. حتى هذه اللحظة تقول أنها متمسكة بكل ما الرقعة التي تراها كمنطقة صفراء لا يوجد فيها سكان، خالية من كل أهلها ومسيطر عليها بالنار، ومن ضمن هذه المنطقة منطقة الشقيف، قلعة الشقيف نون، التي يقترح اليوم رئيس الجمهورية أن تكون قريتي زوطر الغربية وزوطر الشرقية هما النقطة الأولى التي يمكن أن تختبر فيها المنطقة التجريبية، أي أن هذه المنطقة هي المنطقة التجريبية الأولى. كيف يمكن أن تكون هي المنطقة التجريبية الأولى والجانب الإسرائيلي لا يزال ينص حتى هذه اللحظة على أنه يريد أن يظل متمسكا بقلعة شقيف أرنون؟ ما معنى زوطر الغربية وزوطر الشرقية إذا كانت شقيف أرنون القلعة لا تزال مع الإسرائيليين، والإسرائيليين لا يمكن لهم أن يبقوا في القلعة إلا أن وأن يكون المحيط هذه القلعة معهم، ومن ضمن هذا المحيط هم القريتين زوطر وأرنون وزوطر الغربية. فبالتالي اليوم حتى هذا الموضوع يعني لم نعرف آلياته، لم نعرف كيف يمكن أن يجدول، ما هي الضمانات بالنسبة للجيش اللبناني، بالنسبة للدولة اللبنانية، هي أن لا يكون إشراف لأحد على هذه المنطقة. الجيش يدخل هذه المناطق، يعود السكان إليها، ويتولى الجيش كل الترتيبات الأمنية وحماية السكان، ومن ثم يعني توفير الأمن وحدود هذه المنطقة، وأن لا يكون فيها مسلحين.
0: نعم. على ذكر المسلحين، اسمح لي هنا فقط سأعود إلى هذه النقطة، ولكن أود أن أشير إلى هذا الخبر العاجل. الجيش الإسرائيلي يقول اعتراض هدف جوي مشبوه من اليمن بعد دوي صفارات الإنذار في منطقة إيلات. إذن الجيش الإسرائيلي يقول اعتراض هدف جوي مشبوه من اليمن بعد دوي صفارات الإنذار في مدينة إيلات، وسنشاهد إذن هذه الصور التي توثق هذا الاعتراض.

0: بالعودة إلى السيد أمين قموريه الكاتب والباحث السياسي معي من بيروت. سيد قموريه، أشرت إلى عدم تواجد عناصر مسلحة في هذه المناطق التي يفترض أنها ستكون لدخول الجيش اللبناني، ولكن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يرفض كل هذه الترتيبات.
1: طبعا حتى هذه اللحظة بالنسبة لحزب الله الأمر مرتبط أولا بوقف شامل لإطلاق النار وجدولة للانسحاب. إذا ما كان هناك كل ما يكون هناك انسحاب يقابله انسحاب لحزب الله والاستدعاء في المنطقة المقابلة في منطقة جنوب الليطاني. هذا الأمر أيضا كان موجود يعني قبل 2 أذار تاريخ بدء الحرب الجديدة أو جولة جديدة من الحرب. كانت حزب الله لم يعد موجودا في منطقة جنوب الليطاني، الجيش اللبناني انتشر في كل منطقة جنوب الليطاني ودخل مستودعات ودخل مخازن ودخل مواقع، وكانت الميكانيزم تشرف على هذا المكان، وكانت هناك قوات اليونيفيل التي كانت أيضا تدقق وتعاين ما يجري في هذه الأمكنة. ومع ذلك كانت إسرائيل لديها مطلق الحركة ليل نهار، تضرب ساعة تشاء، تقتحم ساعة ما تشاء. طبعا بالنسبة لحزب الله اليوم هو يقبل بالانسحاب إذا كان فعلا هناك وقف إطلاق نار، هناك فعلا انسحاب إسرائيلي، والأهم من ذلك كله ألا يكون للجيش الإسرائيلي حرية الحركة كما كان قبل 2 أذار. هذا هو جوهر الموضوع حتى هذه اللحظة. حتى الآن لا يوجد أي اتفاق على هذا النوع، كل ما يجري الحديث عنه هو أن ينسحب الجيش الإسرائيلي، وعد بأن ينسحب الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق على أن يتولى الجيش اللبناني المسؤولية عن تلك المناطق التي ينسحب منها. طبعا بالنسبة للإسرائيليين
0: على هذه النقطة تحديدا، لا ضمانات إذن أن تلتزم إسرائيل بالانسحاب أو وقف الغارات أو ربما حتى عدم التقدم إلى أعمق مما هي عليه الآن.
1: أصلا إسرائيل لا تريد الانسحاب أبدا، هي تصر على منطقة عازلة في لبنان تماما كما حصل في غزة وكما حصل في جنوب سوريا. اليوم المنطقة العازلة، المنطقة الصفراء في غزة تتوسع كل يوم، هي أيضا في سوريا كانت تتوسع كل فترة. يعني لا أحد يضمن أن المنطقة الخط الأصفر سيكون في مكانه بالنسبة للإسرائيليين، وإذا لم يكن في نفس المكان أو لم يتقدم إلى الأمام لا أحد يضمن بأن هناك يكون تراجع. الإسرائيليون يوعدون بأنهم يريدون الخروج أو الانسحاب، لكنه في الواقع سيجدون آلاف الذرائع للبقاء. المنطقة الأمنية باتت جزء من العقيدة الإسرائيلية لهذه الحكومة ولهذا الجيش ولهذه المؤسسة، وبالتالي لا يمكن لإسرائيل أن تتخلى بأي شكل من الأشكال عن هذه المناطق حتى ولو ضغطت عليها الولايات المتحدة. ونسمع من الأمريكيين،
0: هل نحن ذاهبون إلى احتلال جديد إذن رغم كل الحديث عن مناطق تجريبية وعن دخول الجيش في ظل حضور مسلحي حزب الله شئنا ما بين، يعني عمليا كيف تتوقع أن يكون فشل للمسار السياسي التفاوضي وبقاء حالة من الجمود المتعلقة بطبيعة العمل العسكري ونتائجه على الأرض فقط؟
1: كل التجارب مع الجانب الإسرائيلي تدل على ذلك. 82 واجهنا هذه المشكلة، قيل حينها أنه عندما ينسحب الجيش السوري ومنظمة التحرير سينسحب الإسرائيليون من لبنان. انسحبت منظمة التحرير، انسحب الجيش السوري، بقي الإسرائيليون حتى عام 2000 لم يخرجوا إلا بالقوة المسلحة في غزة في الضفة، يكررون التجربة هي نفسها. أنا باعتقادي بالنسبة لإسرائيل ستتعامل مع جنوب الليطاني كأنه غزة تماما، يعني هناك منطقة عازلة خالية من السكان، لا يوجد فيها أحد، سيكون فيها نقاط حاكمة، مواقع عسكرية، يمنع مرور أيا كان في هذه المناطق. أما شمال الليطاني سيتعاملون معها أشبه بتعاملهم بالضفة الغربية، بالتالي سيكون لهم حق التدخل، يفعلون ما شاءوا، ويريدون من الجيش اللبناني أن يكون أيضا سلطة أو شرطة أو حرس حدود مؤيد لهم، يريدون التنسيق الأمني. كل ما يهم إسرائيل من هذه المفاوضات أمران، الأمر الأول هو صورة تقول فيها أنها تسير بمسار السلام حتى يرفع نتنياهو عن نفسه تهمة أنه منبوذ ملاحق، هو يعقد اتفاقا مع دولة لا فيها حرب.
0: هل هي إضاعة وقت عمليا إذن في رأيك سيد قموريا؟
1: نعم.
0: هل هي إضاعة وقت من طرف نتنياهو عمليا؟
1: طبعا هكذا. هو لديه أيضا أكثر من ذلك نتنياهو الآن، لديه انتخابات حاسمة ومهمة جدا للغاية، وللأسف يعني أو ليس للأسف هذا هو الواقع في إسرائيل. في إسرائيل يتنافس اليمين المتطرف مع اليمين المتطرف، يعني حتى ما يدعون أنهم وسط أو شيء من هذا القبيل هم يزايدون على نتنياهو في المسألة الأمنية. بالنسبة في موسم الانتخابات تقتصر القضية الأمنية هي الشغل الشاغل للإسرائيليين، ونسمع من المعارضة الإسرائيلية أكثر بكثير مما يقوله بن غفير وما يقوله سموتريتش. يعني يتحدثون عن ضرورة الوصول إلى بيروت، ليبرمان وليبد وغيرهم. يعني بهذا الموضوع أعتقد أن الداخل الإسرائيلي، أن المؤسسة الإسرائيلية السياسية أو العسكرية بالنسبة لهم مسألة ما يسمونه أمن المستوطنات أهم من أي شيء آخر، ضرب حزب الله أهم من أي شيء آخر. وطبعا اليوم الحديث هو عن حزب الله، لكن باعتقادي الأمور تتجاوز حزب الله. نياتهم تجاه لبنان مبيتة والكل بات يعرفها، ليست بحاجة لدليل. هم يريدون أن يكون الجيش اللبناني أداة. طبعا الجيش اللبناني سيرفض هذا الموضوع رفضا مطلقا، يرفض اللواء الخاص، يرفض مسألة التنسيق الأمني على الأقل حتى هذه اللحظة، ويرفض حتى السير في موضوع هذا التنسيق. فبالتالي يعني الأمور ليست سهلة. كذلك الأمر حتى ولو كان هناك خطة للانسحاب سيماطل الإسرائيلي، كل يوم سيخترع موضوع، سيجد حجة ما للقول أن الجيش اللبناني لم ينفذ، أن الجيش اللبناني غير قادر. والوقت نفسه لم تفعل الولايات المتحدة الوسيط التي يفترض أنها نزيه بين متزوجين سوى الضغط على الجيش اللبناني، سوى الضغط على الدولة اللبنانية. لم نرى لحظة من اللحظات أنهم وفروا سلاح أو مساعدات للجيش اللبناني، مساعدات تعتد بها وتجعل من الجيش جيشا حقيقيا قادر على الدفاع عن حدوده. لا نسمع منهم إلا هذا الكلام. وفي الأمس يعني قبل يومين الجيش الإسرائيلي يعني اغتال قائد لواء لبناني وضابط آخر وجندي. فبالتالي هم يعرفون تماما ماذا يفعلون، لا يريدون جيش، لا يريدون دولة، يريدون أن تكون لهم القلمة الأمنية العليا أولا في الجنوب، وثانيا القدرة على التدخل بالبلد ساعة يشاءون.
0: شكرا جزيلا لك أمين قموري الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من بيروت. في هذه الأخبار العاجلة، مندوب إيران لدى الأمم المتحدة يقول تبادل وجهات النظر مع الولايات المتحدة مستمر للوصول إلى الصيغة النهائية للاتفاق. كما قال أيضا مندوب إيران لدى الأمم المتحدة إن وقف إطلاق النار يشمل المنطقة بأكملها بما فيها لبنان. إذن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة يقول تبادل وجهات النظر مع الولايات المتحدة مستمر للوصول إلى الصيغة النهائية للاتفاق. وقال أيضا مندوب إيران لدى الأمم المتحدة إن وقف إطلاق النار يشمل المنطقة بأكملها بما فيها لبنان. إلى غزة، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين في مواصي خان يونس. واستهدف الاحتلال بطائرة مسيرة مواطنين قرب خيام النازحين في مواصي خان يونس. ونقلت طواقم الإسعاف الشهيدين والجرحى إلى مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس. وصل إلى قطاع غزة نحو 100 عين صناعية بالكاد تكفي لعدد قليل جدا من المصابين الذين فقدوا عيونهم بسبب الحرب الإسرائيلية. ورغم إعادة تشغيل عيادة العيون الصناعية بغزة، إلا أن الإمكانيات المتوفرة لا تلبي سوى جزء يسير من الاحتياجات المتزايدة، خاصة مع تسجيل مئات الحالات الجديدة من بينها عدد كبير من الأطفال.
2: جاءت شيماء إلى مستشفى العيون بغزة حاملة أملا كبيرا بالحصول على عين صناعية بدلا من عينها التي فقدتها خلال الحرب. وبعد إتمام الفحوصات جاءت النتيجة الصادمة.
3: كنت جاية كان عندي أمل أنه أنا أركب عدسة، بس الأمل راح كله لأنه ما فيش شيء عدسة مناسبة للحجم عيني، فحكوا لي مش موجود واستني يعني.
2: هذا ما تبقى من مجموع 100 عين صناعية فقط، سمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخالها إلى قطاع غزة، ورغم التحديات بادر الأطباء إلى إعادة تفعيل عيادة العيون الصناعية بعد إيقافها اضطراريا بسبب الحرب.
4: في عنا المراكز اللي كانت شغالة ما قبل الحرب لتصنيع هذه العيون الصناعية اللي تلائم لكل شخص بناء على ظروفه وشكل عينه الثانية، للأسف كلها خرجت عن العمل بسبب تدميرها من قبل جيش الاحتلال. العيون اللي احنا بنتعامل معها فقط العيون اللي احنا بتوصلنا من خلال الوفود او عن طريق المعبر، وللاسف الاعداد اللي بتوصلنا ما بتغطي 10% من احتياجات المرضى اللي موجودين عندنا.
2: خلال اسبوعين من اعاده افتتاح العياده تم تسجيل اكثر من 850 طلبا للحصول على عيون صناعيه، خمس الحالات تقريبا من الاطفال واليافعين، ونحو 10% من المسجلين فقدوا كلتا عينيهم.
5: خلال الحرب إصابات العيون كانت أعدادها هائلة متنوعة، لكن اللافت كان الإصابات الشديدة اللي أدت إلى فقد العين بشكل كامل، مش فقد الإبصار فقط، لكن فقد الإبصار والعين نفسها دخلت في ضمور أو فقدت من الإصابة الأولية حتى.
2: وتشير التقديرات الطبية الأولية إلى أن 3000 فلسطيني فقدوا بصرهم خلال الحرب، يعاني معظمهم من عدم توفر العلاج ومن آثار نفسية صعبة متفاقمة. رغم منع الاحتلال الإسرائيلي كثيرا من المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج مصابي العيون في قطاع غزة، يبادر الأطباء إلى تركيب عيون صناعية لجرحى أصيبوا على يد من يحاصرهم ويحرمهم من العلاج أيضا. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: اعتبر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن ارتقاء 1000 شهيد في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار يؤكد أن حرب الإبادة الجماعية ما زالت مستمرة، ودعا قاسم مجلس السلام أن يثبت ولو لمرة واحدة أنه يسعى لتحقيق السلام.
6: ارتقاء 1000 شهيد في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ما يعني أن حرب الإبادة الجماعية ما زالت مستمرة على قطاع غزة، وأهالي القطاع يعيشون مذبحة متواصلة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن الاحتلال يتعمد خرق هذا الاتفاق بشكل مستمر ومتواصل بطريقة منهجية. هذا يضع الجميع خاصة الدول الوسيطة والضامنة أمام مسؤولية سياسية وأخلاقية وقانونية للضغط على الاحتلال وإلزام وقف هذه الخروقات.
0: أكد مصدر فلسطيني من القاهرة للتلفزيون العربي تمديد الاجتماعات التي كان من المقرر أن تنتهي يوم أمس الأحد، ولفت المصدر الفلسطيني إلى أن هناك اجتماعات جرت وتجري اليوم، وذكر المصدر أن هناك توافقا على 14 بندا من أصل 15 في ورقة الإطار، وأن موقف الفصائل الفلسطينية الموحد هو ضرورة التزام الاحتلال ببنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل إلى إعادة فتح معبري كرم أبو سالم ورفح، مشددا على أن الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة لا تزال ضخمة وتتطلب إمدادات مستقرة. وأكد الأمين العام في بيان تلاه نائب المتحدث باسمه فرحان حق على ضرورة رفع كل العراقيل أمام المساعدات والإمدادات إلى قطاع غزة بأسرع وقت.
7: الأمين العام قلق للغاية من قرار إغلاق معبري كرم أبو سالم ورفح وتعليق دخول المواد الإنسانية إلى غزة، ويدعو إلى الاستئناف الفوري للتحركات الإنسانية بالكميات الكافية إلى غزة وعلى امتدادها، ويحث كافة الأطراف على تسهيل إيصال المساعدات بسرعة وأمان ودون معوقات، عملا بالواجب الذي يفرضه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. ويؤكد الأمين العام أن المساعدات الإنسانية لا يمكن الاستعاضة عنها لأجل بقاء وسلامة السكان في غزة.
0: هدمت جرافات الاحتلال منزلا في قرية قلقس جنوبي الخليل جنوب الضفة الغربية، وقال نجل صاحب المنزل للتلفزيون العربي إن المنزل تقطنه عائلة نايف أبو سنينة المكونة من 5 أفراد، وقد هدمه الاحتلال بعد إخطاره بحجة البناء غير المرخص في منطقة مصنفة جيم وفق اتفاق أوسلو، وأشار إلى أن الهدم طاول منجرة للعائلة هي مصدر رزقهم، إضافة إلى خسائر مالية باهظة جراء هدم المنزل وغرامات مالية تم دفعها سابقا في محاولة لتأجيل الهدم دون جدوى. وهدم جرافات الاحتلال 3 منازل في بلدة برطاعة جنوب غربي مدينة جنين. وقال رئيس بلدية برطاعة غسان قبها للتلفزيون العربي إن الاحتلال هدم 3 منازل كان يقطنها نحو 20 فلسطينيا بذريعة البناء غير المرخص وفي منطقة مصنفة جيم. ولفت إلى أن المنازل المهدومة جزء من قرارات هدم طاولت نحو 20 منزلا في المنطقة يتهددها الهدم للذريعة ذاتها. أعلنت مجموعة حقوقية سودانية مقتل 33 مدنيا وإصابة العشرات خلال أسبوع جراء هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت المدنيين في شمال كردوفان. وقالت مجموعة محامو الطوارئ إن مسيرة استهدفت مساء أمس مركبتين مدنيتين في منطقة عديد راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردوفان. وكانت المركبتان تقلان مدنيين قادمين من منطقة أم بادر في طريقهم إلى الولاية الشمالية لتلقي العلاج.
8: موقع الحدث يا جماعة يعني دي العربات الاثنين ده محل الضربة.
0: بعد التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران أشارت صحف أجنبية إلى أن الهجمات أظهرت تحولا في عقيدة الردع الإيرانية، إذ باتت طهران ترى نفسها في موقع يسمح لها بفرض قواعد جديدة على خصومها، كما رأت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زال يكافح لإنهاء حرب لم يكن ينبغي أن يبدأها، بينما تبدو جميع الخيارات سيئة أمامه. تتابعون هذا التقرير الصحفي وتلقاكم سهام بابا على رأس الساعة.
9: صحيفة لوموند الفرنسية تناولت المخاوف من تجدد الهجمات بين إسرائيل وإيران مشيرة إلى أن الهجمات الصاروخية تمثل أول تبادل مباشر لإطلاق النار منذ الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها في أبريل الماضي. ونقلت عن محللين أن الهجوم يشير إلى تحول في عقيدة الردع الإيرانية، إذ باتت طهران ترى نفسها في موقع يسمح لها بفرض قواعد جديدة على خصومها، وأنها لم تعد تقتصر على العمل ضمن إطار القواعد المفروضة عليها، في حين رأى أحد هؤلاء أن قدرة إيران الحالية تقتصر على التهديد وشن هجمات محدودة، لكنها لا تملك القدرة على تغيير موازين القوى العسكرية. في صحيفة واشنطن بوست اعتبر ماكس بوت أن ترامب يكافح لإنهاء حربه على إيران والتي ما كان ينبغي له أن يشنها، فبعد أشهر من الضغوط العسكرية والعقوبات والحصار لم تحقق واشنطن أهدافها الأساسية، بينما ما زالت إيران قادرة على الصمود ولا يزال مضيق هرمز مغلقا باستثناء حركة مرور محدودة للغاية. وأضاف أن ترامب يحاول الآن الهروب من الحقيقة المرة، وهي أنه لا يوجد مخرج سهل من صراع ما كان ينبغي له الدخول فيه أصلا، فجميع الخيارات سيئة، وهو وحده الملوم على هذه الحرب التي لم يكن ينبغي أن يبدأها. لافتا إلى أن ترامب يتعلم الدروس القاسية نفسها التي تعلمها رؤساء سابقون في فيتنام والعراق وأفغانستان، والتي يتعلمها فلاديمير بوتين الآن في أوكرانيا. فالقوة الجوية وحدها عاجزة عن تغيير الأنظمة، ومع ذلك حاول ترامب بتهور فعل ذلك في إيران، متجاهلا الخطر الواضح المتمثل في رد طهران بإغلاق مضيق هرمز. والآن كل ما يمكن أن يأمله هو أن تعيد إيران فتح المضيق من دون رسوم، وأن تقبل بفرض قيود على برنامجها النووي مدعومة بعمليات تفتيش دولية. في صحيفة نيويورك تايمز توقفت ميغان ستاك عند مشروع إسرائيل التوسعي في المنطقة، مشيرة إلى أنه منذ هجوم 7 أكتوبر بات العدوان والتوسع هما الركيزتين الرئيسيتين للسياسة الخارجية الإسرائيلية، لافتة إلى أنه بدعم أمريكي متواصل دمرت إسرائيل غزة وهي تتحرك بسرعة مربكة على جبهات متعددة، بينما يتحدث المستوطنون وغيرهم من المتطرفين الذين اكتسبوا نفوذا في ائتلاف نتنياهو عن مشروع إسرائيل الكبرى الذي يقوم على فكرة الاستيلاء على مزيد من الأراضي. وأضافت أن افتراض الإفلات من العقاب والاستعداد لاستخدام العنف أداة سياسية يحولان إسرائيل إلى دولة منبوذة، كما أن العدوان الإسرائيلي يهدد بتقويض علاقتها بالولايات المتحدة، لسيما أنه بعد مجازر إسرائيل في غزة والاعتقاد السائد بأن ترامب أشعل حربا على إيران بتحريض من نتنياهو، انقلب الرأي العام الأمريكي جذريا وربما بشكل لا رجعة فيه ضد إسرائيل، وخلصت إلى أنه أنه من خلال توفير المال والحماية ساهمت الولايات المتحدة في خلق إسرائيل العدوانية، وربما نتجه نحو وضع تنزلق فيه أكثر فأكثر إلى فوضى من شأنها أن ترتد بطريقة أو بأخرى على الولايات المتحدة. في صحيفة لوفيغارو الفرنسية رأت إيزابيل لاسير أن الحربين في أوكرانيا وإيران تقدمان درسا مشتركا، وهو أن التفوق العسكري لا يضمن تحقيق النصر السياسي. واعتبرت أنه كما أخطأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما توقع سقوط أوكرانيا خلال أيام، أخطأت إدارة ترامب عندما اعتقدت أن الضربات العسكرية المكثفة على إيران ستؤدي سريعا إلى انهيار النظام في إيران واستسلامه. وأضافت أن أوكرانيا وإيران

0: دائمة. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية ناقش ريكاردو زونيغا حدود ما يمكن للقوة العسكرية الأمريكية أن تحققه في كوبا في ظل تصعيد إدارة ترامب سياسات الضغط والعقوبات وطرح احتمال استخدام القوة، ورأى أن هذا النهج لم ينتج إصلاحات سياسية داخل هافانا بل عزز قناعة القيادة الكوبية بأن الهدف النهائي هو الإطاحة بالنظام، ما دفعها إلى مزيد من الانغلاق وتثبيت السلطة بدل التنازل التدريجي. واعتبر أن أي تدخل عسكري مباشر رغم تفوق واشنطن لن يؤدي بالضرورة إلى انتقال سريع للسلطة، بل قد يفتح مسارا لحرب عصابات طويلة أو انهيار اجتماعي. وخلص إلى أن الصراع في كوبا احتمال وارد، ولكنه سيكون غير ضروري، ومن المرجح أن يلحق ضررا دائما بكوبا والولايات المتحدة على حد سواء، بدلا من أن يسهم في ضمان الديمقراطية والازدهار. لكن لا يزال هناك متسع من الوقت لتهدئة التوترات بين البلدين باستخدام الضغط الأمريكي كأداة دبلوماسية.
1: مستمرون في هذه التغطية من التلفزيون العربي للحرب في الشرق الأوسط. نبدأ إذن مشاهدينا بتصريحات صدرت عن الرئيس الأمريكي الذي أكد أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس ليلا عدم الرد على الهجمات الإيرانية. قال ترامب للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية إنه أخبر نتنياهو بأنه سيتركه وحده إن شن حربا شاملة على إيران. كما ذكر ترامب أنه حاول تقليص حجم الرد الإسرائيلي على إيران وأن 5 دول طلبته بالضغط على نتنياهو. في الأثناء أعلنت إيران وقف ضرباتها على إسرائيل، لكنها حذرت من رد أشد في حال تواصل العدوان، وفق تعبير مقر خاتم الأنبياء على الضاحية الجنوبية وجنوب لبنان. كذلك أعلنت إسرائيل وقف قصف إيران بطلب من رئيس ترامب، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن النظام الإيراني إذا قرر العودة إلى القصف فإن إسرائيل سترد بقوة.
2: بعد 100 يوم على الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، كادت ضربة واحدة في الضاحية الجنوبية لبيروت أن تعيد المنطقة إلى نقطة الصفر. إسرائيل قصفت الضاحية الجنوبية بعد ساعات من اتهام حزب الله بإطلاق مقذوفات نحو شمالها. إيران نفذت تهديدها، وللمرة الأولى منذ بدء الحرب أطلقت صواريخ مباشرة على شمال إسرائيل رداً على هجوم استهدف لبنان لا إيران. أهمية ما جرى لم تكن فقط في تبادل الضربات، بل في الرسائل التي حملتها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من بنيامين نتنياهو عدم الرد، معتبراً أن الضربة الإيرانية لم توقع خسائر بشرية، وأن أي تصعيد إضافي قد يهدد المسار التفاوضي الذي تعمل عليه واشنطن مع طهران. لكن تجاهل الهجوم الإيراني كان سيفسر داخل إسرائيل على أنه تراجع في الردع، فاختارت الردة مكبلة بقيود ترامب. انتهت الهجمات سريعاً، لكن هذه الجولة كشفت تحولاً أعمق من الصواريخ والغارات نفسها. فبعد 100 يوم على الحرب بدأ أن طهران نجحت في فرض معادلة جديدة تربط مصير التفاوض على طاولة إسلامباد بالجبهة اللبنانية، مع أن هذه الجولة توقفت فإن أسبابها ما زالت قائمة. عدوان إسرائيلي يستمر على لبنان، فيما يؤكد نتنياهو أن مهمة إسرائيل ضد حزب الله لم تنتهي بعد.
3: إيران وحزب الله خلاشين أي بام؟
4: معركتنا مع حزب الله وإيران لم تنتهي بعد. في اليوم الأخير حاولت إيران وحزب الله فرض معادلة جديدة غير مقبولة بالنسبة لي. هم اعتقدوا أن بإمكانهم إطلاق النار علينا من لبنان وإيران وأننا لن نرد. هذا لم يحدث ولن يحدث.
2: تصريح يحمل دلالاته بعدما هدد مقر خاتم الأنبياء برد أشد إذا توسعت الهجمات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني أو الضاحية الجنوبية. لذلك قد لا تكون النتيجة الأهم لهذه الجولة عسكرية بقدر ما هي سياسية. فبعد 100 يوم تكرس إيران معادلتها الجديدة، الضاحية وجنوب لبنان مقابل إسرائيل، وبينما يتمسك ترامب بخيار التفاوض مع طهران.

0: ومنع الانزلاق إلى مواجهة أوسع. يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت الجولة انتهت فعلاً أم أنها رسمت فقط قواعد الاشتباك لجولات قادمة.
1: قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن أمريكا وإسرائيل تنقضان اتفاق وقف إطلاق النار بشكل متكرر وإن طهران مستعدة للرد، مشيرا إلى أن المفاوض الباكستاني أكد أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء من الاتفاق مع واشنطن.
2: مسؤولية كل ما يحدث تقع على الولايات المتحدة. هي انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار من خلال مهاجمة السفن الإيرانية، كما استمر الكيان الإسرائيلي بالقصف على لبنان بشكل متكرر. أمام هذا بالتأكيد ستتأثر مسيرة الدبلوماسية. الوسيط الباكستاني أكد أيضا أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء من الاتفاق مع واشنطن.
1: بدوره قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الهدف النهائي من مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة على وشك التحقق، داعيا جميع أطراف الصراع إلى ضبط النفس. كما دعا شريف في منشور على منصة إكس إلى إعطاء السلام والدبلوماسية فرصة أكبر، إذ إنهما يحملان آفاقا واعدة للنجاح بدلا من العنف والدمار على حد تعبيره. قال رئيس البرلمان وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف إن بلاده ستحول الحصار البحري إلى هزيمة أخرى للعدو. أضاف أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مذكرة التفاهم خالفت أجزاء متفقا عليها من الاتفاق. وعلق قليباف على ذلك بأنها خطوة تظهر أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى وقف إطلاق النار ولا إلى الحوار. أوضح أن هدف إيران هو إنهاء الحرب واستتباب الأمن، وأنه لا ثقة لديها بالطرف المقابل. جولة تصعيد إيرانية إسرائيلية لم تستمر أكثر من 24 ساعة. الزميلة رولا حيدر تستعرض لنا أبرز محطاتها.
3: إذن في أقل من 24 ساعة أشعلت إيران شرارة الحرب مع إسرائيل، ثم أعلنت نهايتها أحاديا بطلب من واشنطن. وخلال هذه الجولة التي تسميها إيران عملية النصر وتعتبرها تل أبيب استكمالا لزئير الأسد، توالت الضربات المكثفة بين الطرفين. نستعرض أبرزها. نبدأ مشاهدينا بالاستهدافات الإيرانية التي تركزت في وسط وشمال إسرائيل، هناك حيث طاولت صواريخ طهران مدينتي نهارية وطبرية على بعد عشرات الكيلومترات فقط من الحدود اللبنانية. هاتان المدينتان تقعان ضمن العمق اللوجستي للجبهة الشمالية وضمن مسارات تحريك القوات نحو لبنان والجولان السوري المحتل. في الشمال أيضا أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف نقطة اقتصادية واستراتيجية عبر ضربه مجمع بازان الصناعي أكبر مصفات نفط وغاز في حيفا، بينما أشار موقع والا الإسرائيلي إلى سقوط صواريخ في المدينة نفسها وفي مستوطنة كريوت. في السياق ذاته نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية سماع عدوي انفجارات في منطقة المركز وتل أبيب الكبرى، بينما تحدثت عن سقوط صواريخ وشظايا في منطقة بيت شمش غربية القدس وفقا للقناة 12 الإسرائيلية. وضمن ساعة التصعيد الأخيرة استهدفت مدينة بئر السبع في النقب جنوبا، كما سقط صاروخ بالقرب من مستوطنة إتمار شمالية الضفة الغربية المحتلة بحسب الإذاعة الإسرائيلية الرسمية. إلى جانب كل ما سبق للطهران، إن صواريخها استهدفت قواعد جوية إسرائيلية أساسية وهي قاعدة رامات دافيد شمالا، نيفاتيم أيضا الجوية جنوبا، إضافة إلى تل نوف في الوسط. وعلى أثر الضربات الإيرانية تعطل مطار بن غوريون وأجبرت طائرة تابعة لشركة أركيا على تغيير مسارها والانعطاف وفقا لما كشفته القناة 12 ونفته صحيفة إسرائيل هيوم. على الطرف الآخر أعلن الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام إيرانية استهداف مواقع عسكرية تشمل منصات إطلاق صواريخ، بطاريات الدفاع الجوي في غرب وشمال ووسط إيران ومنها العاصمة طهران ويزد. إسرائيل استهدفت أيضا مدينة نجف أباد التابعة لمحافظة أصفهان في وقت أفاد فيه التلفزيون الرسمي بسماع عدوي انفجارات في مدينة تبريز بإقليم أذربيجان الشرقية. أما مشاهدين أهم الضربات الإسرائيلية فكانت على مجمع كارون للبتروكيماويات في مدينة مهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد الذي تعتبره إسرائيل ضمن البنية الداعمة للبرنامج الصاروخي الإيراني، وقصفه يأتي كرد على ما ذكرنا سابقا من استهداف مجمع بازان في حيفا.
1: قال محسن الرضائي المستشار العسكري للمرشد الإيراني إن بلاده وسلطنة عمان من يحق لهما إدارة مضيق هرمز وحركة المرور فيه. وأضاف رضائي أن تدخل الولايات المتحدة بهذا الشكل عند مضيق هرمز يزعج كثيرين على رأسهم الأوروبيين. وشدد رضائي على ضرورة تطبيق وقف إطلاق النار في جميع أنحاء لبنان، مؤكدا أن بلاده لن تتسامح مع الحصار إذا فشلت المفاوضات. قال أمين المجلس الاستشاري للعلاقات الخارجية الإيرانية جلال دهقاني إن طهران لن تفتح مضيق هرمز إلا عبر اتفاقيات رسمية، وشدد على ضرورة تحصيل رسوم من السفن العابرة للمضيق لقاء خدمات ملاحية وبيئية ستقدمها كل من إيران وسلطنة عمان.
4: عندما نقول إن الحالة عند المضيق لن تعود كما كانت عليه لا يعني أننا سنأخذ الإذن من أحد لفرض سيادتنا عليه، وإنما الحصول على رسوم طبيعية وقانونية كنا نتغاضى عنها في السابق. كنا نؤمن حركة الملاحة لسنوات لوجه الله. على سبيل المثال، هناك بقعة كبيرة من النفط المتسرب في منطقة من مناطق الخليج. من سيتحمل تكلفة إزالتها إذن؟ الرسوم هي لقاء مثل هذه الخدمات. الغرب يتهمنا بإغلاق المضيق بينما هي رد فعل إيراني طبيعي جراء العدوان على بلادنا.
1: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تعطيل ناقلة نفط فارغة في خليج عمان بعد انتهاكها الحصار المفروض على إيران ومحاولة الإبحار إلى أحد الموانئ الإيرانية. وأفادت القيادة في بيان أنها عطلت ناقلة ترفع علم بلاو أثناء عبورها المياه الدولية في خليج عمان متجهة نحو إيران، حيث أطلقت مقاتلة ذخيرة دقيقة أصابت غرف المحركات وأنظمة التوجيه في السفينة. أضاف البيان أن القوات الأمريكية عطلت 7 سفن وأعادت توجيه 134 وسمحت بمرور 42 سفينة تدعم عمليات المساعدة الإنسانية منذ بدء الحصار على إيران. قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، استعرض فيه جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران وآخر تطورات في لبنان. أضافت الوزارة في بيان أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد دعم دولة قطر لجميع مساعي احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام في المنطقة. كما قال بيان الوزارة إن رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى أيضا اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أعرب خلاله عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية. فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على إيران ردا على الحصار شبه الكامل المفروض على مضيق هرمز. وذكر بيان صحفي نشر اليوم أن الإجراءات تستهدف قيادة منطقة هرمزغان التابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى نائب القائد والمتحدث باسم بحرية الحرس الثوري. كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ممثل اتحاد مصادري النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية في إيران حميد حسيني. استهدفت إسرائيل في هجوم صاروخي منشأة كارون البتروكيماوية في مدينة ماهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران. فما أهمية هذه المنشأة؟ ولماذا أدرجت ضمن قائمة الاستهدافات الإسرائيلية؟

0: تتوالى التقديرات الاستخبارية والإعلامية حول الحجم الحقيقي لترسانة إيران الصاروخية المتبقية مع عودة هجماتها بعيدة المدى على إسرائيل.
1: صواريخ إيران تعود مجددا إلى إسرائيل، ويعود معها سؤال حجم الترسانة الصاروخية المتبقية لدى طهران بعد 100 يوم من بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على منشأتها العسكرية. تقارير استخبارية مدعومة بصور أقمار صناعية كشفت مؤخرا عن إعادة تشغيل منشآت صاروخية إيرانية تحت الأرض، وقدرت بأن طهران استعادت الوصول إلى كمية مهمة من صواريخها البالستية. التقييمات الاستخبارية الأمريكية أشارت إلى أن طهران نجحت في الاحتفاظ بما لا يقل عن 70% من ترسانتها الصاروخية المجهزة للعمل عبر منصات الإطلاق المتنقلة، بينما تمكنت القوات الإيرانية من استعادة القدرة التشغيلية الكاملة في 30 من أصل 33 موقعا صاروخيا يطل على مضيق هرمز. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقد أكد في تصريح لشبكة NBC إن إيران لا تزال تمتلك قرابة 22% من ترسانتها الصاروخية، بينما تقدر تل أبيب أن طهران لا تزال تمتلك أكثر من 1000 صاروخ قادر على الوصول إليها، بعدما أطلقت أكثر من 500 صاروخ على إسرائيل في الفترة السابقة، وفق تأكيد مسؤولين إسرائيليين لوكالة بلومبرغ. من أبرز الصواريخ البالستية وفرط الصوتية التي لا تزال طهران تعلن عن جاهزيتها صاروخ سجيل وخرمشهر بمدى يتجاوز 2000 كيلومتر، وصاروخ فتاح وخيبر شكن بمدى يتجاوز 1400 كيلومتر، وصاروخ عماد وقدر اللذان يتجاوز مداهما 1000 كيلومتر، بالإضافة إلى صواريخ أخرى متوسطة المدى.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض هدف جوي مشبوه من اليمن حسب وصفه، وأضاف أن عملية الاعتراض سبقها إطلاق صفارات الإنذار في منطقة إيلات. في وقت سابق أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن حظر الملاحة البحرية على إسرائيل في البحر الأحمر، محذرة من أن أي تحرك إسرائيلي سيعتبر هدفا عسكريا. تعتبر الجماعة أحد أدرع إيران القوية في منطقة البحر الأحمر، حيث تلوح طهران بإمكانية دفع الحوثيين إلى إغلاق مضيق باب المندب بشكل كامل.
2: بعد ساعات قليلة من تصعيد جديد بين إيران وإسرائيل، دخل الحوثيون في اليمن على خط النار. الجماعة استهدفت مدينة يافا داخل الخط الأخضر إسنادا لطهران، بعد أن كانت قد لوحت إيران سابقا بورقة الحوثيين وباب المندب. وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية تصف أنصار الله الحوثيين بالورقة الأخيرة في يد إيران، والجماعة لا تتأخر وتعلن فرض حظر ملاحة بحرية على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.
3: نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة.
2: إمكانية تنفيذ إيران تهديدها بدفع الحوثيين إلى إغلاق مضيق باب المندب بشكل كامل تثير قلق المجتمع الدولي. المضيق الواقع عند البحر الأحمر تمر عبره حركة الملاحة البحرية القادمة من المحيط الهندي وخليج عدن باتجاه قناة السويس، يبلغ طوله 115 كيلومترا، ويعد من أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم، حيث يمر عبره ما يقارب ربع حركة الملاحة العالمية. وبينما يعطل إغلاق مضيق هرمز 20% من حركة نقل النفط العالمي، سيؤدي إغلاق باب المندب إلى تعطل 12% إضافية من عمليات نقل النفط العالمي، أي ما يقارب 5 ملايين برميل نفط من دول الشرق الأوسط وآسيا باتجاه الغرب بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. يذكر أن الحوثيين قد نفذوا هجمات سابقة استهدفت أكثر من 100 سفينة شحن عام 2023 إسنادا للمقاومة في قطاع غزة في ظل حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع. وإلى جانب التهديدات بإغلاق المضيق، يشكل الحوثيون ذراع قوة لدى إيران. استهدافاتهم المتكررة لإسرائيل تسهم في استنزاف ذخيرتها الدفاعية وفتح فجوات في القبة الحديدية، تسهل عبور الصواريخ الإيرانية نحو أهدافها.
0: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن أي استهداف لمنطقة الشمال سيقابل بهجوم على ضحية الجنوبية لبيروت. وشدد كاتس على رفض التهديدات الإيرانية بربط جبهتي لبنان وإيران، مهددا بمواصلة العمل ضد حزب الله. هذا وأنذر الجيش الإسرائيلي بإخلاء منطقة سقوق المفتي في قضاء صورة جنوبي لبنان. وأعلن الدفاع المدني اللبناني سقوط شهيدين وعدد من الجرحى جراء استهداف الإسرائيلي لمركبة في مدينة صور جنوبي لبنان. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين، منهم 4 مسعفين في غارة إسرائيلية قرب مركز الصليب الأحمر في مدينة صور جنوبي لبنان. أضاف الصليب الأحمر أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى جبل عامل لتلقي العلاج. وتعرض موقع أثري مدرج في قائمة التراث العالمي بمدينة صور جنوبي لبنان لأضرار نتيجة قصف إسرائيلي، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الثقافة اللبنانية. دعا وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة من جهته في تصريحات صحفية إلى حماية المعالم الأثرية في مدينة صور. تعيش مدينة صور التي أنذر جيش الاحتلال بإخلائها شللا كبيرا في أحيائها، كما ألحقت الغارات الإسرائيلية دمارا كبيرا في محيط الأماكن المستهدفة. كاميرا العربي وثقت جانبا من آثار هذه الغارات.
4: عندما نشاهد هذه التشققات هنا في الطريق نشعر وكأن زلزالا أو هزة حصلت وضربت هذا المكان، لكن إذا سرنا أمتارا إضافية نعرف أن هذه التشققات داخل طريق معبدة هي نتيجة الغارة الإسرائيلية على مقهى قرب دوار العلم في مدينة صور في هذا المكان. المقهى لم يعد له وجود نتيجة الغارة، حفرة كبيرة أحدثتها الغارة الإسرائيلية في هذا المكان، وبعض الأغراض فقط تبدو موجودة داخل هذه الحفرة الكبيرة التي أحدثتها الغارة. إذن الغارة دمرت المقهى نهائيا، وهو كان يتواجد في وسط الطريق، أي أن المسلكين من يسلك الطريقين في مدينة صور يستطيع أن يشاهد هذا المقهى الذي انتهى وجوده في المكان. ما تبقى عبارة عن تشققات في الأرض في الطريق المعبدة وفي الأرصفة القريبة التي يستخدمها المواطنون. هذه النقطة قريبة من نقطة حيوية في مدينة صور هي دوار العلم، هي واحدة من غارتين نفذها الاحتلال الإسرائيلي بعد الإنذار لمدينة صور، الإنذار المتكرر. الغارة الثانية كانت على مبنى على بعد كيلومتر من هذه النقطة. من مدينة صور، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 7 أشخاص وجرح 8 آخرين جراء غارة إسرائيلية على بلدة زفتة في قضاء النبطية جنوبي البلاد. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء غارة إسرائيلية على بلدة الخرايب في قضاء صيدا جنوبي لبنان، كما أظهرت مشاهد تدخل فريق الدفاع المدني في برج الشمالي للبحث عن ضحايا في منزل استهدفه الاحتلال الإسرائيلي. قال الجيش الإسرائيلي أنه رصد سقوط صاروخ قرب قواته في جنوب لبنان دون تسجيل إصابات. وكان حزب الله قد نشر مشاهد من عملية استهداف دبابة ميركافا تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيفة التاريخية جنوبي لبنان. هذا وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقس أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 3491 خرقا جويا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 17 من إبريل الماضي. جاء ذلك في تصريح لمرقس عقب اجتماع حكومي ترأسه رئيس الوزراء نواف سلامة، وعرض خلاله وزير الدفاع أمام الوزراء حصيلة الخروقات الإسرائيلية.
5: أما مجموع الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار من 17 نيسان لغاية 7 حزيران 2026 فبلغت 3491 غارة جوية. عم نحكي فقط خلال مدة وقف إطلاق النار اللي عم بيسعى له لبنان. أيضا عمليات تفجير بعدد 407، عمليات جرف بعدد 6 وهي بتطال أماكن متعددة، والتوغلات البرية الإسرائيلية المعادية 6.
0: سياسيا، قال رئيس اللبناني جوزيف عون لشبكة سي إن إن الأمريكية إن بيروت تتفاوض حاليا على اتفاق عدم اعتداء مع إسرائيل، مشددا على أنه لن يلتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق. يتزامن هذا في وقت توالت تصريحات حكومية لبنانية تؤكد على تمسك الدولة اللبنانية بخيار التفاوض كخيار لإنهاء الاحتلال في ظل تصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب.
6: مركز وحوش بالهيئة الصحية عم بيعمل على إخماد الحريق.
7: في وقت تتسارع فيه وتيرة المواجهة بين إسرائيل وإيران، يجد لبنان نفسه في قلب المشهد، لا كمراقب للأحداث بل كساحة تتأثر مباشرة بتداعياتها. التصعيد الأخير أعاد الضاحية الجنوبية إلى واجهة الرسائل المتبادلة بين طهران وتل أبيب، وطرح تساؤلات جدية حول مصير المفاوضات الجارية بشأن الجنوب اللبناني. لكن وعلى الرغم من ارتفاع منسوب التوتر، لا تبدو المؤشرات حتى الآن وكأنها تدفع نحو إسقاط المسار التفاوضي. بعد تصريحات متتالية من مسؤولين لبنانيين، أكد الرئيس جوزيف عون أن بيروت تتفاوض حاليا على اتفاق عدم اعتداء مع إسرائيل، مشددا على أنه لن يلتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق.
8: ليس لدي خيار آخر، أحاول الاستفادة من اهتمام الرئيس ترامب لإنهاء هذا الصراع، وهذا صعب للغاية ولكننا ملتزمون بذلك. يجب إنهاء حالة الحرب بين البلدين بشكل دائم، وأي اتفاق محتمل قد يشكل خطوة أولى في هذا المسار، والمطروح هو اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني أو صيغ أخرى.
7: في المقابل، واشنطن سارعت لحماية مسار التفاوض بين بيروت وتل أبيب، وأكدت عبر لسان سفيرها لدى لبنان أنها حريصة على منع انهيار المباحثات.
9: أهم شيء هي أنه لازم تعرفوا أنه نحن عم نجرب بقد ما فينا أنه نجرب وقف إطلاق النار، ورئيس ترامب أنتوا بتسمعوا كل يوم عم يحكي عن لبنان، أكتر عم يحكي كل يوم عم يحكي عن لبنان. معناتها شو؟ معناتها أنه نحن بهمنا أمر لبنان، وبهمنا أنه لبنان يرجع مستقل وكل شيء.
7: غير أن ما تبدل فعليا هو حجم الترابط بين الساحة اللبنانية والصراع الإيراني الإسرائيلي. فبعد الضربات الأخيرة تحاول طهران تكريس معادلة ردع جديدة، بينما تسعى إسرائيل إلى فرض قواعد اشتباك مقابلة، ما يجعل لبنان أكثر عرضة لتقلبات الصراع الدائر في المنطقة. المشهد لا يزال مفتوحا على الاحتمالات كافة، فلبنان يقف عند تقاطع مسارين متوازيين، مسار التفاوض ومسار التصعيد، وبينهما تتحدد ملامح المرحلة المقبلة. وحتى الآن تبدو الدبلوماسية قادرة على الصمود، لكن نجاحها سيبقى رهنا بقدرة الأطراف الدولية على احتواء التصعيد.
0: في مداخلة سابقة، تحدث مراسل العربي عن جولة السفير الأمريكي في بيروت للبحث في ملف مفاوضاته مع إسرائيل.
10: السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى يعني نفذ جولة شملت الرئاسات الثلاث في لبنان، بداية برئيس الجمهورية جوزيف عون الذي التقاه وصرح بعد هذا اللقاء بالتزام الدولة، أو أشاد بالتزام الدولة اللبنانية بمسار المفاوضات الذي يظهر تقدما إيجابيا، ووضح بأن ليست جميع النقاط الخلافية يمكن أن تحل في جلسة مفاوضات واحدة، ولذلك فإن المفاوضات مستمرة وستعقد في موعدها الذي أعلنته الخارجية الأمريكية في الأيام العشر الأخيرة من الشهر الجاري، وقال بأن لبنان اتخذ خيارا وتمسك به وهو الخيار الدبلوماسي. التقى بعدها أيضا برئيس الحكومة نواف سلام، لكن البارز في هذا اللقاء هو تأكيد سلام على أن الدولة اللبنانية تفاوض بنفسها ولا أحد يفاوض بالنيابة عنها، في الإشارة إلى التطورات التي حدثت يوم الأمس عندما استهدفت إسرائيل الضاحية الجنوبية وردت إيران برشقات صاروخية على إسرائيل كنتيجة لانتهاك وقف إطلاق النار المعلن بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن. وأيضا نضال تجدر الإشارة هنا إلى أن قائد الجيش اللبناني أجرى زيارة إلى باكستان في الأول من أمس بدعوة من قائد الجيش الباكستاني، وباكستان كما نعلم هي الوسيط الرئيسي في جولة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي قرأت هذه الزيارة بشكل واضح على أنها اتصال بالمسار اللبناني مع مسار المفاوضات الإيرانية والولايات المتحدة، في ظل أيضا التصريحات الرسمية الإيرانية عبر أكثر من مسؤول إيراني يوضح بشكل لا لبس فيه أن المسارين مرتبطين ببعضهما. لكن الدولة اللبنانية سواء رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة تصران على فصل المسارين والمضي قدما في المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. التقى أيضا ميشيل عيسى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وربما هو اللقاء الأبرز نظرا للتصريحات التي أعقبت هذا اللقاء، وسبب هذه الزيارة كما قال عيسى هو توضيح بعض النقاط التي وردت في مسودة الاتفاق الذي أعلنته الخارجية الأمريكية عقب الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة في واشنطن لرئيس مجلس النواب، وذكر منها ما قصد بالمناطق التجريبية التي وردت في مسودة الاتفاق، وأنها ستكون مناطق يسيطر عليها الجيش اللبناني بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وأن سيسمح للسكان بالعودة إليها والبدء في إعادة الإعمار وشق الطرقات وإعادة المياه والكهرباء، وأنه لا معنى لهذه المناطق التجريبية وفق تعبير السفير ميشيل عيسى إذا لم يعد إليها السكان. وقال بشكل واضح إن الأجواء الإيجابية هي ما تسيطر على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وأن هناك تقدما يتم إحرازه، وأن إسرائيل ستنسحب من الأراضي اللبنانية المحتلة وستقوم بتسليم الأسرى، ولكن ذلك يستوجب أيضا أن يتوقف حزب الله عن شن عملياته على إسرائيل والموافقة على مسودة وقف إطلاق النار، ورفض التصريح إذا ما كان قد حصل على أي إجابات واضحة على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولكن أشار إلى أن الأيام المقبلة سوف توضح المزيد من الموقف اللبناني خاصة موقف الثنائي الشيعي.
0: برزت المناطق التجريبية أو النموذجية كأحد أبرز مخرجات جولة المفاوضات الأخيرة في واشنطن بشأن جنوب لبنان، في خطوة تطرح للمرة الأولى كآلية عملية لإعادة ترتيب الواقع الأمني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ضمن مسار يهدف إلى الانتقال من وقف إطلاق نار هش إلى ترتيبات أمنية أكثر استدامة. السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى وعقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري قال إن المنطقة التجريبية ستكون مفتوحة لأبنائها الذين سيعودون إليها، وستكون تحت حماية الجيش ولن تتعرض للقصف الإسرائيلي. الرئيس اللبناني جوزيف فاعون تحدث أيضا عن المناطق التجريبية في حوار مع CNN مقترحا البدء بمنطقة قلعة شقيف لكونها تاريخية وقريبة جدا من النبطية، واشترط لحصول ذلك تأمين وقف إطلاق النار لأنه لا يمكن إرسال الجنود اللبنانيين في ظل استمرار القتال ما يهدد حياتهم. لكن ما هي آلية عمل هذه المناطق؟ ووفق المنطق العسكري فإن أساس الفكرة يقوم على اختيار منطقة محددة في جنوب لبنان تنسحب منها إسرائيل مقابل دخول الجيش اللبناني وتنفيذ انتشار كامل فيها لمنع دخول أو عودة أي مظاهر مسلحة غير شرعية إليها، علما أن الجيش اللبناني موجود ومنتشر وله حواجز ثابتة ومتحركة في غالبية المناطق الجنوبية قبل التوغل والعدوان الإسرائيلي. هذا طرح ينضوي ويتوارى خلفه تنسيق أمني مشترك بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني، وهذا ما تريده إسرائيل وتسعى إليه عبر الدفع بفكرة تولي الجيش اللبناني نزع سلاح حزب الله وإمكانية مساعدته في ذلك. المقترح وصفه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالفخاخ، مؤكدا ضمانه التزام انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني تزامنا مع انسحاب الجيش الإسرائيلي. كما أن الاستهدافات الإسرائيلية المستمرة للجيش اللبناني في الجنوب خصوصا خلال الأيام الأخيرة وحديث قادة الاحتلال عن البقاء في أماكن سيطرتهم تثير مخاوف بشأن جدية هذا الطرح.

0: استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين في مواسي خان يونس. واستهدف الاحتلال بطائرة مسيرة مواطنين قرب خيام النازحين في مواسي خان يونس. ونقلت طواقم الإسعاف الشهيدين والجرحى إلى مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس. وهذه المشاهد تظهر اللحظات الأولى عقب قصف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في منطقة تل الهوى جنوبي غزة، فيما قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن شهيدين سقط أحدهما طفل في غارة على محيط مدرسة اليمن السعيد في جباليا شمالي القطاع. وصل إلى قطاع غزة نحو 100 عينة صناعية بالكاد تكون لعدد قليل جدا من المصابين الذين فقدوا عيونهم بسبب الحرب الإسرائيلية. ورغم إعادة تشغيل عيادة العيون الصناعية بغزة، فإن الإمكانيات المتوفرة لا تلبي سوى جزء يسير من الاحتياجات المتزايدة، خاصة مع تسجيل مئات الحالات الجديدة من بينها عدد كبير من الأطفال.
1: جاءت شيماء إلى مستشفى العيون بغزة حاملة أملا كبيرا بالحصول على عين صناعية بدلا من عينها التي فقدتها خلال الحرب. وبعد إتمام الفحوصات جاءت النتيجة الصادمة.
2: كنت جاية كان عندي أمل أنه أنا أركب عدسة، بس الأمل راح كله لأنه ما فيش شيء عدسة مناسبة لحجم عيني، فحكولي مش موجود واستني يعني.
1: هذا ما تبقى من مجموع 100 عين صناعية فقط سمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخالها إلى قطاع غزة. ورغم التحديات بادر الأطباء إلى إعادة تفعيل عيادة العيون الصناعية بعد إيقافها اضطراريا بسبب الحرب.
3: في عنا المراكز اللي كانت شغالة ما قبل الحرب لتصنيع هذه العيون الصناعية اللي تلائم لكل شخص بناء على ظروفه وشكل عينه الثانية، للأسف كلها خرجت عن العمل بسبب تدميرها من قبل جيش الاحتلال. العيون احنا بنتعامل معها فقط العيون اللي احنا بتوصلنا من خلال الوفود او عن طريق المعبر، وللاسف الاعداد اللي بتوصلنا ما بتغطي 10% من احتياجات المرضى اللي موجودين عندنا.
1: خلال اسبوعين من اعاده افتتاح العياده تم تسجيل اكثر من 850 طلبا للحصول على عيون صناعيه. خمس الحالات تقريبا من الاطفال واليافعين، ونحو 10% من المسجلين فقدوا كلتا عينيهم.
4: خلال الحرب إصابات العيون كانت أعدادها هائلة متنوعة، لكن اللافت كان الإصابات الشديدة اللي أدت إلى فقد العين بشكل كامل، مش فقد الإبصار فقط، لكن فقد الإبصار والعين نفسها دخلت في ضمور أو فقدت من الإصابة الأولية حتى.
1: وتشير التقديرات الطبية الأولية إلى أن 3000 فلسطيني فقدوا بصرهم خلال الحرب، يعاني معظمهم من عدم توفر العلاج ومن آثار نفسية صعبة متفاقمة. رغم منع الاحتلال الإسرائيلي كثيرا من المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج مصابي العيون في قطاع غزة، يبادر الأطباء إلى تركيب عيون صناعية لجرحى أصيبوا على يد من يحاصرهم ويحرمهم من العلاج أيضا. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: اعتبر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن ارتقاء 1000 شهيد في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار يؤكد أن حرب الإبادة الجماعية ما زالت مستمرة. ودعا قاسم مجلس السلام أن يثبت ولو لمرة واحدة أنه يسعى لتحقيق السلام.
5: ارتقاء 1000 شهيد في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ما يعني أن حرب الإبادة الجماعية ما زالت مستمرة على قطاع غزة، وأهالي القطاع يعيشون مذبحة متواصلة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن الاحتلال يتعمد خرق هذا الاتفاق بشكل مستمر ومتواصل بطريقة منهجية. هذا يضع الجميع خاصة الدول الوسيطة والضامنة أمام مسؤولية سياسية وأخلاقية وقانونية للضغط على الاحتلال وإلزام وقف هذه الخروقات.
0: في مقابلة سابقة لخص مراسل العربي في دير البلح للاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.
6: يوم دام عاشه الفلسطينيون في قطاع غزة جراء سلسلة الاستهدافات الإسرائيلية التي شهدها القطاع هذا اليوم. بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي وتيرة هذه الاستهدافات منذ ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم بغارة من مسيرة إسرائيلية على مدرسة اليمن السعيد في منطقة جباليا شمال قطاع غزة. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين. بعدها بساعات قليلة أغارت مسيرة مرة ثانية على منطقة المواصي في غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وكانت الغارة الثالثة على منطقة تل الهوى في مدينة غزة، وكانت أيضا هناك غارة رابعة على مجموعة من المواطنين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. 7 شهداء هي الحصيلة حتى هذه الساعة، وأكثر من 20 مصابا وصلوا اليوم إلى مشافي قطاع غزة في ظل استمرار هذه الاعتداءات. جزء من المصابين لا زال يتلقى العلاج حتى هذه اللحظة، والجزء الآخر لا زال غادر المستشفى، ولكن يعني يعيشون في ظروف إنسانية صعبة جدا. الواقع الإنساني اليوم في غزة هو واقع صعب جدا، معقد للغاية. لا زالت الأزمة الإنسانية تتصاعد وتتفاقم بصورة كبيرة. أغلقت معابر قطاع غزة اليوم، ولكن أعلنت مساء اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي عن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم المخصص لإدخال المساعدات والبضائع يوم غد، وأيضا سيفتح معبر رفح مجددا لإخراج أعداد محدودة من المرضى والمصابين مع مرافقيهم في قطاع غزة. ولكن بلا شك هذه الإجراءات لم تنجح حتى الساعة في تغيير المشهد الإنساني الذي كما ذكرنا يشهد مزيدا من التعقيد والتفاقم في ظل إصرار الاحتلال الإسرائيلي على التهرب والتنصل من استحقاقات البروتوكول الإنساني الذي ينص على تحسين الواقع الإنساني، تمكين المنظمات والهيئات الدولية من العمل بحرية، السماح بإعادة تأهيل القطاع الطبي والقطاعات الحيوية، ورفع الكثير من القيود الإسرائيلية. ولكن على الأرض ما يجري هو مغاير تماما. الإجراءات الإسرائيلية مشددة خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية والموارد الإنسانية داخل القطاع، وهو ما يعني استمرارا لمعاناة الفلسطينيين في غزة.
0: أكد مصدر فلسطيني من القاهرة للتلفزيون العربي تمديد الاجتماعات التي كان من المقرر أن تنتهي يوم الأحد الفائت. ولفت المصدر الفلسطيني إلى أن هناك اجتماعات جرت وتجري اليوم، كما ذكر أن هناك توافقا على 14 بندا من أصل 15 في ورقة الإطار، وأن موقف الفصائل الفلسطينية الموحد هو ضرورة التزام الاحتلال ببنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل إلى إعادة فتح معبري كرم أبو سالم ورفح، مشددا على أن الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة لا تزال ضخمة وتتطلب إمدادات مستقرة. أكد الأمين العام في بيان تلاه نائب المتحدث باسمه فرحان حق على ضرورة رفع كل العراقيل أمام المساعدة والإمدادات إلى قطاع غزة بأسرع وقت.
7: الأمين العام قلق للغاية من قرار إغلاق معبري كرم أبو سالم ورفح وتعليق دخول المواد الإنسانية إلى غزة، ويدعو إلى الاستئناف الفوري للتحركات الإنسانية بالكمية الكافية إلى غزة وعلى امتدادها، ويحث كافة الأطراف على تسهيل إيصال المساعدات بسرعة وأمان ودون معوقات، عملا بالواجب الذي يفرضه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. ويؤكد الأمين العام أن المساعدات الإنسانية لا يمكن الاستعاضة عنها لأجل بقاء وسلامة السكان في غزة.
0: هدمت جرافات الاحتلال منزلا في قرية قلقس جنوبي الخليل جنوب الضفة الغربية. وقال نجل صاحب المنزل للتلفزيون العربي إن المنزل تقطنه عائلة نايف أبو سنينة المكونة من 5 أفراد، وقد هدمه الاحتلال بعد إخطاره بحجة البناء غير المرخص في منطقة مصنفة جيم وفق اتفاق أوسلو. وهدمت جرافات الاحتلال 3 منازل في بلدة برطعة جنوب غربي مدينة جنين. قال رئيس بلدية برطعة غسان قبها للتلفزيون العربي إن الاحتلال هدم 3 منازل كان يقطنها نحو 20 فلسطينيا بذريعة البناء غير المرخص. ولفت إلى أن المنازل المهدومة جزء من قرارات هدم طاولت نحو 20 منزلا في المنطقة يتهددها الهدم للذريعة ذاتها. قال مصدر قضائي إن الإدعاء العام الإيطالي وضع وزير الأمن الإسرائيلي تامار بن غفير قيد التحقيق بسبب طريقة معاملة النشطاء المشاركين في أسطول غزة الشهر الماضي. وأكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته تقارير سابقة نشرتها وكالة أنباء إيطالية قائلا إن بن غفير وضع قيد التحقيق للاشتباه أو وضع قيد التحقيق للاشتباه في ضلوعه في خطف مواطنين إيطاليين كانوا ضمن الناشطين وتعذيبهم. أعلنت مجموعة حقوقية سودانية مقتل 33 مدنياً وإصابة العشرات خلال أسبوع جراء هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت المدنيين في شمال كردفان. وقالت مجموعة محامو الطوارئ إن مسيرة استهدفت مساء أمس مركبتين مدنيتين في منطقة عديد راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. وكانت المركبتان تقلان مدنيين قادمين من منطقة أمبادر في طريقهم إلى الولاية الشمالية لتلقي العلاج. أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق على موضوع حصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة كل من يخل بالأمن والاستقرار. وشدد المجلس خلال اجتماع برئاسة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي على موقف العراق الثابت برفض استخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار. وناقش المجلس التداعيات والتطورات الإقليمية الجارية في المنطقة وتأثيراتها المحتملة على الساحة المحلية. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا كلفت موسكو ما بين تريليون و200 مليار دولار وتريليون و500 مليار دولار. وأضافت عقب اجتماع لوزراء الدفاع الاتحاد الأوروبي أن أسس اقتصاد الحرب في روسيا تنهار حجرا بعد آخر. وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة على أكثر من 80 فردا وكيانا تستهدف المجمع الصناعي العسكري الروسي ومسؤولين متهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي قدم اليوم ما يقرب من 2.8 مليار يورو لتمويل أوكرانيا في إطار الجهود المستمرة لمساعدة كييف في مواجهة حربها مع روسيا. ميدانيا قال إيفان فيدوروف حاكم منطقة زاباروجيا إن هجوما بطائرات مسيرة روسية على المدينة الواقعة جنوب شرق أوكرانيا تسبب في مقتل شخص وإصابة 15 آخرين. قال مسؤولون بقطاع الطوارئ إن ما لا يقل عن 35 شخصا قتلوا وأصيب العشرات في الفلبين بعد الزلزال بلغت قوته درجة قبالة جزيرة مينداناو جنوبي البلاد.
8: عشرات القتلى والجرحى وتحذير من التسونامي في عدة دول، هذا ما أصبح عليه الساحل الجنوبي للفلبين وتحديدا جزيرة مينداناو بعد أن ضربه زلزال قوي تسبب أيضا بأضرار واسعة في مبان وبنى تحتية. الزلزال تزامن مع عودة الطلاب إلى المدارس بعد عطلة طويلة وشعر به بقوة سكان 12 إقليما وصولا إلى مدينة منادو في جزيرة سولاويسي الإندونيسية على بعد 420 كيلومترا. وأثار الزلزال حالة من الذعر بين الطلاب والمعلمين، إذ أظهرت مقاطع فيديو أطفالاً يصرخون فيما كانت الفصول الدراسية تهتز بينما يحاول معلمون تهدئتهم وإجلاءهم. كما تسبب الزلزال في حدوث أمواج تسونامي بلغ ارتفاعها نحو متر واحد على امتداد السواحل المجاورة. مدينة جنرال سانتوس التي يبلغ عدد سكانها نحو 700,000 نسمة كانت الأكثر تضرراً، وأكد بعض سكانها أنهم لم يشهدوا أبداً شيئاً بهذه الشدة. وفي السياق أمر الرئيس ماركوس بتعليق الدراسة في المناطق المتضررة مؤكداً أن مراكز الإيواء وإمدادات الإغاثة يجري تجهيزها. كما ذكرت السلطات الفلبينية أن الزلزال أعقبه أكثر من 200 هزة ارتدادية، 9 منها على الأقل كانت قوية وشعر بها سكان مينداناو، وبلغت أعنفها 6 درجات و7 أعشار الدرجة.
9: بدأت دموعي بالانهمار. كانت تلك المرة الأولى التي أختبر فيها شيئا بهذه القوة، لدرجة أنني لم أستطع منع نفسي من البكاء. فكرت في أطفالي وابنة أخي، ماذا لو حدث لهم مكروه؟ الحمد لله أنهم بخير، لكن منزل أخي انهار.
10: عندما عدت إلى المنزل لم أجد كهرباء ولا ماء، كما انقطع التيار الكهربائي جزئيا. نحن جميعا متضررون وليس لدينا ما نشربه.
8: وتتعرض الفلبين إحدى أكثر دول العالم عرضة للكوارث في كثير من الأحيان، للزلازل والثورانات البركانية بسبب موقعها على حزام النار في المحيط الهادئ.
0: أعلن قاضي الاتحادي أن الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقيمة 100,000 دولار على تأشيرات اتش بي الجديدة المخصصة للعمال الأجانب ذوي المهارات العالية غير قانونية ويجب إلغاؤها. وأصدر القاضي في بوسطن هذا الحكم في دعوى قضائية رفعها 20 مدعيا عاما ديمقراطيا على مستوى الولايات لطعن في الرسوم التي أعلن عنها ترامب في سبتمبر الماضي، والتي رفعت بشدة كلفة الحصول على هذه التأشيرات. أظهر استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز أن نسبة التأييد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقرت عند 35%، لتبقى قرب أدنى مستوياتها منذ توليه الرئاسة. أفاد الاستطلاع بأن 22% فقط يؤيدون أداء ترامب في ملف تكلفة المعيشة، مقابل 70% يعارضونه. كما بين الاستطلاع أن 36% يؤيدون الهجمات الأمريكية على إيران، بينما رأى 25% أن الحملة العسكرية تستحق تكلفتها. دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الولايات المتحدة إلى رفع فوري للعقوبات التي فرضت على كوبا منذ يناير. وقال تورك في بيان إن القيود المفروضة على الوقود منذ بداية العام 2026 والتشديد الأخير للعقوبات العابرة للحدود يضران مباشرة بالكوبيين، خصوصا الفئات الأكثر ضعفا. تظاهر الآلاف في العاصمة الألمانية برلين مطالبين باستقالة فورية للحكومة الاتحادية، وطالب المتظاهرون بتطبيق ديمقراطية مباشرة ووقف سياسة الهجرة وإلغاء رسوم هيئة البث العام وفرض مساءلة صارمة على السياسيين. فاز حزب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في الانتخابات التشريعية حسب ما أظهرت نتائج أولية. أفادت اللجنة المركزية للانتخابات بأن حزب العقد المدني الذي يتزعمه باشينيان حصل على نحو 50% من الأصوات، متقدما بفارق كبير على تحالف أرمينيا القوية بزعامة الملياردير الروسي الأرميني كارابيتيان أكثر من 23%. تقدم المرشح اليساري روبرتو سانشيز بفارق ضئيل على المرشحة المحافظة فوجيموري في السباق الرئاسي في بيرو مع استمرار عملية إحصاء الأصوات الرسمية لليوم الثاني تواليا. وأدى هذا التقدم إلى تراجع الأسواق وأسهم شركات التعدين، وكانت فوجي موري متقدمة في النتائج الأولية واستطلاعات الرأي قبل تحقيق سانشيز تقدما مفاجئا. بعد التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران، أشارت صحف أجنبية إلى أن الهجمات أظهرت تحولا في عقيدة الردع الإيرانية، إذ باتت طهران ترى نفسها في موقع يسمح لها بفرض قواعد جديدة على خصومها، كما رأت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زال يكافح لإنهاء حرب لم يكن ينبغي أن يبدأها، بينما تبدو جميع الخيارات سيئة أمامه. تتابعون هذا التقرير، ويلقاكم محمد غملوش على رأس الساعة. إلى اللقاء.
11: صحيفة لوموند الفرنسية تناولت المخاوف من تجدد الهجمات بين إسرائيل وإيران، مشيرة إلى أن الهجمات الصاروخية تمثل أول تبادل مباشر لإطلاق النار منذ الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها في أبريل الماضي. ونقلت عن محللين أن الهجوم يشير إلى تحول في عقيدة الردع الإيرانية، إذ باتت طهران ترى نفسها في موقع يسمح لها بفرض قواعد جديدة على خصومها، وأنها لم تعد تقتصر على العمل ضمن إطار القواعد المفروضة عليها، في حين رأى أحد هؤلاء أن قدرة إيران الحالية تقتصر على التهديد وشن هجمات محدودة، لكنها لا تملك القدرة على تغيير موازين القوى العسكرية. في صحيفة واشنطن بوست اعتبر ماكس بوت أن ترامب يكافح لإنهاء حربه على إيران والتي ما كان ينبغي له أن يشنها، فبعد أشهر من الضغوط العسكرية والعقوبات والحصار لم تحقق واشنطن أهدافها الأساسية، بينما ما زالت إيران قادرة على الصمود ولا يزال مضيق هرمز مغلقا باستثناء حركة مرور محدودة للغاية. وأضاف أن ترامب يحاول الآن الهروب من الحقيقة المرة، وهي أنه لا يوجد مخرج سهل من صراع ما كان ينبغي له الدخول فيه أصلا، فجميع الخيارات سيئة، وهو وحده الملوم على هذه الحرب التي لم يكن ينبغي أن يبدأها. لافتا إلى أن ترامب يتعلم الدروس القاسية نفسها التي تعلمها رؤساء سابقون في فيتنام والعراق وأفغانستان، والتي يتعلمها فلاديمير بوتين الآن في أوكرانيا. فالقوة الجوية وحدها عاجزة عن تغيير الأنظمة، ومع ذلك حاول ترامب بتهور فعل ذلك في إيران، متجاهلا الخطر الواضح المتمثل في رد طهران بإغلاق مضيق هرمز. والآن كل ما يمكن أن يأمله هو أن تعيد إيران فتح المضيق من دون رسوم، وأن تقبل بفرض قيود على برنامجها النووي مدعومة بعمليات تفتيش دولية. في صحيفة نيويورك تايمز توقفت ميغان ستاك عند مشروع إسرائيل التوسع في المنطقة، مشيرة إلى أنه منذ هجوم 7 أكتوبر بات العدوان والتوسع هما الركيزتين الرئيسيتين للسياسة الخارجية الإسرائيلية، لافتة إلى أنه بدعم أمريكي متواصل دمرت إسرائيل غزة وهي تتحرك بسرعة مربكة على جبهات متعددة، بينما يتحدث المستوطنون وغيرهم من المتطرفين الذين اكتسبوا نفوذا في ائتلاف نتنياهو عن مشروع إسرائيل الكبرى الذي يقوم على فكرة الاستيلاء على مزيد من الأراضي. وأضافت أن افتراض الإفلات من العقاب والاستعداد لاستخدام العنف أداة سياسية يحولان إسرائيل إلى دولة منبوذة، كما أن العدوان الإسرائيلي يهدد بتقويض علاقاتها بالولايات المتحدة، لسيما أنه بعد مجازر إسرائيل في غزة والاعتقاد السائد بأن ترامب أشعل حربا على إيران بتحريض من نتنياهو، انقلب الرأي العام الأمريكي جذريا وربما بشكل لا رجعة فيه ضد إسرائيل، وخلصت إلى أنه من خلال توفير المال والحماية ساهمت الولايات المتحدة في خلق إسرائيل العدوانية، وربما نتجه نحو وضع تنزلق فيه أكثر فأكثر إلى فوضى من شأنها أن ترتد بطريقة أو بأخرى على الولايات المتحدة. في صحيفة لو فيغارو الفرنسية رأت إيزابيل لاسير أن الحربين في أوكرانيا وإيران تقدمان درسا مشتركا، وهو أن التفوق العسكري لا يضمن تحقيق النصر السياسي. واعتبرت أنه كما أخطأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما توقع سقوط أوكرانيا خلال أيام، أخطأت إدارة ترامب عندما اعتقدت أن الضربات العسكرية المكثفة على إيران ستؤدي سريعا إلى انهيار النظام في إيران واستسلامه. وأضافت أن أوكرانيا وإيران رغم ضعف مواردهما مقارنة بموارد خصومهما تمكنتا من الصمود بفضل استخدام الطائرات المسيرة والقدرة على التكيف والإرادة السياسية والشعبية لمواصلة القتال. وبحسب لاسير فإن الولايات المتحدة وروسيا وقعتا في خطأ استراتيجي مماثل، وهو التقليل من شأن الخصم وسوء تقدير قدرته على المقاومة. وخلصت إلى أن القوة الجوية والتفوق التكنولوجي يمكن أن يحقق نجاحات عسكرية مهمة،

0: عزز قناعة القيادة الكوبية بأن الهدف النهائي هو الإطاحة بالنظام، ما دفعها إلى مزيد من الانغلاق وتثبيت السلطة بدل التنازل التدريجي. واعتبر أن أي تدخل عسكري مباشر رغم تفوق واشنطن لن يؤدي بالضرورة إلى انتقال سريع للسلطة، بل قد يفتح مسارا لحرب عصابات طويلة أو انهيار اجتماعي. وخلص إلى أن الصراع في كوبا احتمال وارد، ولكنه سيكون غير ضروري، ومن المرجح أن يلحق ضررا دائما بكوبا والولايات المتحدة على حد سواء، بدلا من أن يسهم في ضمان الديمقراطية والازدهار. لكن لا يزال هناك متسع من الوقت تهدئة التوترات بين البلدين باستخدام الضغط الأمريكي كأداة دبلوماسية.
1: مستمرون في هذه التغطية من التلفزيون العربي للحرب في الشرق الأوسط وأخبار العالم. نبدأ بما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليلة الأحد عدم الرد على الهجمات الإيرانية. وقال ترامب للقناة 12 الإسرائيلية أنه أخبر نتنياهو بأنه سيتركه وحده إن شن حربا شاملة على إيران. ذكر ترامب أنه حاول تقليص حجم الرد الإسرائيلي على إيران، وأن 5 دول طالبته بالضغط على نتنياهو. في الأثناء أعلنت إيران وقف ضرباتها على إسرائيل، لكنها حذرت من رد أشد في حال تواصل العدوان، وفق تعبير مقر خاتم الأنبياء على الضاحية وجنوب لبنان. كذلك أعلنت إسرائيل وقف قصف إيران بطلب من الرئيس ترامب. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن النظام الإيراني إذا قرر العودة إلى القصف فإن إسرائيل سترد بقوة، وفق تعبيره.
0: بعد 100 يوم على الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، كادت ضربة واحدة في الضاحية الجنوبية لبيروت أن تعيد المنطقة إلى نقطة الصفر. إسرائيل قصفت الضاحية الجنوبية بعد ساعات من اتهام حزب الله بإطلاق مقذوفات نحو شمالها. إيران نفذت تهديدها، وللمرة الأولى منذ بدء الحرب أطلقت صواريخ مباشرة على شمال إسرائيل رداً على هجوم استهدف لبنان لا إيران. أهمية ما جرى لم تكن فقط في تبادل الضربات، بل في الرسائل التي حملتها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من بنيامين نتنياهو عدم الرد، معتبراً أن الضربة الإيرانية لم توقع خسائر بشرية، وأن أي تصعيد إضافي قد يهدد المسار التفاوضي الذي تعمل عليه واشنطن مع طهران. لكن تجاهل الهجوم الإيراني كان سيفسر داخل إسرائيل على أنه تراجع في الردع، فاختارت الردة مكبلة بقيود ترامب. انتهت الهجمات سريعاً، لكن هذه الجولة كشفت تحولاً أعمق من الصواريخ والغارات نفسها. فبعد 100 يوم على الحرب بدأ أن طهران نجحت في فرض معادلة جديدة تربط مصير التفاوض على طاولة إسلامباد بالجبهة اللبنانية. مع أن هذه الجولة توقفت، فإن أسبابها ما زالت قائمة. عدوان إسرائيلي يستمر على لبنان، فيما يؤكد نتنياهو أن مهمة إسرائيل ضد حزب الله لم تنتهي بعد.
2: إيران وحزب الله خلاشين أي بام؟
3: معركتنا مع حزب الله وإيران لم تنتهي بعد. في اليوم الأخير حاولت إيران وحزب الله فرض معادلة جديدة غير مقبولة بالنسبة لي. هم اعتقدوا أن بإمكانهم إطلاق النار علينا من لبنان وإيران وأننا لن نرد. هذا لم يحدث ولن يحدث.
0: تصريح يحمل دلالاته بعدما هدد مقر خاتم الأنبياء برد أشد إذا توسعت الهجمات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني أو الضاحية الجنوبية. لذلك قد لا تكون النتيجة الأهم لهذه الجولة عسكرية بقدر ما هي سياسية. فبعد 100 يوم تكرس إيران معادلتها الجديدة، الضاحية وجنوب لبنان مقابل إسرائيل. وبينما يتمسك ترامب بخيار التفاوض مع طهران ومنع الانزلاق إلى مواجهة أوسع، يبقى السؤال مفتوحا حول ما إذا كانت الجولة انتهت فعلا، أم أنها رسمت فقط قواعد الاشتباك لجولات قادمة.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض هدف جوي مشبوه من اليمن بحسب وصفه، وأضاف أن عملية الاعتراض سبقها

0: إطلاق صفارات الإنذار في منطقة إيلات. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن أمريكا وإسرائيل تنتقدان اتفاق وقف إطلاق النار بشكل متكرر، أن طهران مستعدة للرد، مشيرا إلى أن المفاوض الباكستاني أكد إلى أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء من الاتفاق مع واشنطن.
1: مسؤولية كل ما يحدث تقع على الولايات المتحدة. هي انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار من خلال مهاجمة السفن الإيرانية، كما استمر الكيان الإسرائيلي بالقصف على لبنان بشكل متكرر. أمام هذا بالتأكيد ستتأثر مسيرة الدبلوماسية. الوسيط الباكستاني أكد أيضا أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء من الاتفاق مع واشنطن.
0: بدوره قال رئيس الوزراء الباكستاني جهباز شريف إن الهدف النهائي في مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة على وشك التحقق، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس. دعا شريف في منشور على منصة إكس إلى إعطاء السلام والدبلوماسية فرصة أكبر، إذ إنهما يحملان آفاقا واعدة للنجاح بدلا من العنف والدمار على حد تعبيره. وقال رئيس البرلمان وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالباف إن بلاده ستحول الحصار البحري إلى هزيمة أخرى للعدو، وأضاف أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مذكرة التفاهم خالفت أجزاء متفقا عليها من الاتفاق. وعلق قالباف على ذلك بأنها خطوة تظهر أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى وقف لإطلاق النار ولا إلى الحوار، وأوضح أن هدف إيران هو إنهاء الحرب واستذاب الأمن، وأنه لا ثقة لديها بالطرف المقابل. جولة تصعيد إيرانية إسرائيلية لم تستمر أكثر من 24 ساعة. الزميلة رولا حيدر تستعرض لنا أبرز محطاتها.
2: إذن في أقل من 24 ساعة أشعلت إيران شرارة الحرب مع إسرائيل، ثم أعلنت نهايتها أحاديا بطلب من واشنطن. وخلال هذه الجولة التي تسميها إيران عملية النصر وتعتبرها تل أبيب استكمالا لزئير الأسد، توالت الضربات المكثفة بين الطرفين. نستعرض أبرزها. نبدأ مشاهدينا بالاستهدافات الإيرانية التي تركزت في وسط وشمال إسرائيل، هناك حيث طاولت صواريخ طهران مدينتي نهارية وطبرية على بعد عشرات الكيلومترات فقط من الحدود اللبنانية. هاتان المدينتان تقعان ضمن العمق اللوجستي للجبهة الشمالية وضمن مسارات تحريك القوات نحو لبنان والجولان السوري المحتل. في الشمال أيضا أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف نقطة اقتصادية واستراتيجية عبر ضربه مجمع بازان الصناعي، أكبر مصفات نفط وغاز في حيفا. بينما أشار موقع والا الإسرائيلي إلى سقوط صواريخ في المدينة نفسها وفي مستوطنة كريوت. في السياق ذاته نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية سماع عدوي انفجارات في منطقة المركز وتل أبيب الكبرى، بينما تحدثت عن سقوط صواريخ وشظايا في منطقة بيت شمش غربية القدس وفقا للقناة 12 الإسرائيلية. وضمن ساعة التصعيد الأخيرة استهدفت مدينة بئر السبع في النقب جنوبا، كما سقط صاروخ بالقرب من مستوطنة إتمار شمالية الضفة الغربية المحتلة بحسب الإذاعة الإسرائيلية الرسمية. إلى جانب كل ما سبق للطهران، إن صواريخها استهدفت قواعد جوية إسرائيلية أساسية، وهي قاعدة رامات دافيد شمالا، نيفاتيم أيضا الجوية جنوبا، إضافة إلى تل نوف في الوسط. وعلى أثر الضربات الإيرانية تعطل مطار بن غوريون، وأجبرت الطائرة التابعة لشركة أركيا على تغيير مسارها والانعطاف وفقا لما كشفته القناة 12 ونفته صحيفة إسرائيل هيوم. على الطرف الآخر أعلن الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام إيرانية استهداف مواقع عسكرية تشمل منصات إطلاق صواريخ، بطاريات الدفاع الجوي في غرب وشمال ووسط إيران ومنها العاصمة طهران ويزد. إسرائيل استهدفت أيضا مدينة نجف أباد التابعة لمحافظة أصفهان في وقت أفاد فيه التلفزيون الرسمي بسماع عدوي انفجارات في مدينة تبريز بإقليم أذربيجان الشرقية. أما مشاهدين أهم الضربات الإسرائيلية فكانت على مجمع كارون للبتروكيماويات في مدينة مهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد الذي تعتبره إسرائيل ضمن البنية الداعمة للبرنامج الصاروخي الإيراني، وقصفه يأتي كرد على ما ذكرنا سابقا من استهداف مجمع بازان في حيفا.
0: تتوالى التقديرات الاستخبارية والإعلامية عن الحجم الحقيقي لترسانة إيران الصاروخية المتبقية مع عودة هجماتها بعيدة المدى على إسرائيل.
3: صواريخ إيران تعود مجددا إلى إسرائيل، ويعود معها سؤال حجم الترسانة الصاروخية المتبقية لدى طهران بعد 100 يوم من بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على منشأتها العسكرية. تقارير استخبارية مدعومة بصور أقمار صناعية كشفت مؤخرا عن إعادة تشغيل منشآت صاروخية إيرانية تحت الأرض، وقدرت بأن طهران استعادت الوصول إلى كمية مهمة من صواريخها البالستية. التقييمات الاستخبارية الأمريكية أشارت إلى أن طهران نجحت في الاحتفاظ بما لا يقل عن 70% من ترسانتها الصاروخية المجهزة للعمل عبر منصات الإطلاق المتنقلة، بينما تمكنت القوات الإيرانية من استعادة القدرة التشغيلية الكاملة في 30 من أصل 33 موقعا صاروخيا يطل على مضيق هرمز. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقد أكد في تصريح لشبكة NBC إن إيران لا تزال تمتلك قرابة 22% من ترسانتها الصاروخية، بينما تقدر تل أبيب أن طهران لا تزال تمتلك أكثر من 1000 صاروخ قادر على الوصول إليها، بعدما أطلقت أكثر من 500 صاروخ على إسرائيل في الفترة السابقة، وفق تأكيد مسؤولين إسرائيليين لوكالة بلومبرغ. من أبرز الصواريخ البالستية وفرط الصوتية التي لا تزال طهران تعلن عن جاهزيتها صاروخ سجيل وخرمشهر بمدى يتجاوز 2000 كيلومتر، وصاروخ فتاح وخيبر شكن بمدى يتجاوز 1400 كيلومتر، وصاروخ عماد وقدر اللذان يتجاوز مداهما 1000 كيلومتر، بالإضافة إلى صواريخ أخرى متوسطة المدى.
0: أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن حظر الملاحة البحرية على إسرائيل في البحر الأحمر، محذرة من أن أي تحرك إسرائيلي سيعتبر هدفا عسكريا. وتعد الجماعة أحد أذرع إيران القوية في منطقة البحر الأحمر، حيث تلوح طهران بإمكانية دفع الحوثيين إلى إغلاق مضيق باب المندب بشكل كامل.
4: بعد ساعات قليلة من تصعيد جديد بين إيران وإسرائيل، دخل الحوثيون في اليمن على خط النار. الجماعة استهدفت مدينة يافا داخل الخط الأخضر إسنادا لطهران، بعد أن كانت قد لوحت إيران سابقا بورقة الحوثيين وباب المندب. وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية تصف أنصار الله الحوثيين بالورقة الأخيرة في يد إيران. والجماعة لا تتأخر وتعلن فرض حظر ملاحة بحرية على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.
5: نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة.
4: إمكانية تنفيذ إيران تهديدها بدفع الحوثيين إلى إغلاق مضيق باب المندب بشكل كامل تثير قلق المجتمع الدولي. المضيق الواقع عند البحر الأحمر تمر عبره حركة الملاحة البحرية القادمة من المحيط الهندي وخليج عدن باتجاه قناة السويس، يبلغ طوله 115 كيلومترا، ويعد من أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم، حيث يمر عبره ما يقارب ربع حركة الملاحة العالمية. وبينما يعطل إغلاق مضيق هرمز 20% من حركة نقل النفط العالمي، سيؤدي إغلاق باب المندب إلى تعطل 12% إضافية من عمليات نقل النفط العالمي، أي ما يقارب 5 ملايين برميل نفط من دول الشرق الأوسط وآسيا باتجاه الغرب بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. يذكر أن الحوثيين قد نفذوا هجمات سابقة استهدفت أكثر من 100 سفينة شحن عام 2023 إسنادا للمقاومة في قطاع غزة في ظل حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع. وإلى جانب التهديدات بإغلاق المضيق، يشكل الحوثيون ذراع قوة لدى إيران. استهدافاتهم المتكررة لإسرائيل تسهم في استنزاف ذخيرتها الدفاعية وفتح فجوات في القبة الحديدية، تسهل عبور الصواريخ الإيرانية نحو أهدافها.
0: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن أي استهداف لمنطقة الشمال سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. وشدد كاتس على رفض التهديدات الإيرانية بربط جبهتي لبنان وإيران، مهددا بمواصلة العمل ضد حزب الله. ميدانيا، أنذر الجيش الإسرائيلي بإخلاء منطقة زو المفدي في قضاء صور جنوبي لبنان، وأعلن الدفاع المدني اللبناني سقوط شهيدين وعدد من الجرحى جراء استهداف إسرائيلي لمركبة في مدينة صور جنوب لبنان. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين منهم 4 مسعفين في غارة إسرائيلية قرب مركز الصليب الأحمر في مدينة صور جنوب لبنان. وأضاف الصليب الأحمر أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى جبل عامل لتلقي العلاج.
6: سيارة وفي شهداء.
0: وتعرض موقع أثري مدرج في قائمة التراث العالمي بمدينة صور جنوب لبنان لأضرار نتيجة قصف إسرائيلي، وفق ما أفاد به مسؤول في وزارة الثقافة اللبنانية. ودعا وزير الثقافة اللبناني غسان سلامي من جهته في تصريحات صحفية إلى حماية المعالم الأثرية في مدينة صور. تعيش مدينة صور التي أنذر جيش الاحتلال بإخلائها شللا كبيرا في أحيائها، كما ألحقت الغارات الإسرائيلية دمارا كبيرا في محيط الأماكن المستهدفة، كمل التلفزيون العربي وثقت جانبا من آثار هذه الغارات.
7: عندما نشاهد هذه التشققات هنا في الطريق نشعر وكأن زلزالا أو هزة حصلت وضربت هذا المكان، لكن إذا صرنا أمتارا إضافية نعرف أن هذه التشققات داخل طريق معبدة هي نتيجة الغارة الإسرائيلية على مقهى قرب دوار العلم في مدينة صور في هذا المكان. المقهى لم يعد له وجود نتيجة الغارة، حفرة كبيرة أحدثتها الغارة الإسرائيلية في هذا المكان، وبعض الأغراض فقط تبدو موجودة داخل هذه الحفرة الكبيرة التي أحدثتها الغارة. إذن الغارة دمرت المقهى نهائيا، وهو كان يتواجد في وسط الطريق، أي أن المسلكين من يسلك الطريقين في مدينة صور يستطيع أن يشاهد هذا المقهى الذي انتهى وجوده في المكان. ما تبقى عبارة عن تشققات في الأرض في الطريق المعبدة وفي الأرصفة القريبة التي يستخدمها المواطنون. هذه النقطة قريبة من نقطة حيوية في مدينة صور هي دوار العلم، هي واحدة من غارتين نفذها الاحتلال الإسرائيلي بعد الإنذار لمدينة صور، الإنذار المتكرر. الغارة الثانية كانت على مبنى على بعد كيلومتر من هذه النقطة. من مدينة صور، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: سياسيا، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون لشبكة CNN الأمريكية أن بيروت تتفاوض حاليا على اتفاق عدم اعتداء مع إسرائيل، مشددا على أنه لن يلتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق. يتزامن هذا في وقت توالت فيه تصريحات حكومية لبنانية تؤكد على تمسك الدولة اللبنانية بخيار التفاوض كخيار لإنهاء الاحتلال في ظل تصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب.
8: مركز وحوش بالهيئة الصحية عم بيعمل على إخماد الحريق.
9: في وقت تتسارع فيه وتيرة المواجهة بين إسرائيل وإيران، يجد لبنان نفسه في قلب المشهد، لا كمراقب للأحداث بل كساحة تتأثر مباشرة بتداعياتها. التصعيد الأخير أعاد الضاحية الجنوبية إلى واجهة الرسائل المتبادلة بين طهران وتل أبيب، وطرح تساؤلات جدية حول مصير المفاوضات الجارية بشأن الجنوب اللبناني. لكن وعلى الرغم من ارتفاع منسوب التوتر، لا تبدو المؤشرات حتى الآن وكأنها تدفع نحو إسقاط المسار التفاوضي. بعد تصريحات متتالية من مسؤولين لبنانيين، أكد الرئيس جوزيف عون أن بيروت تتفاوض حاليا على اتفاق عدم اعتداء مع إسرائيل، مشددا على أنه لن يلتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق. ليس لدي خيار آخر، أحاول الاستفادة من اهتمام الرئيس ترامب لإنهاء هذا الصراع، وهذا صعب للغاية، ولكننا ملتزمون بذلك. يجب إنهاء حالة الحرب بين البلدين بشكل دائم، وأي اتفاق محتمل قد يشكل خطوة أولى في هذا المسار، والمطروح هو اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني أو صيغ أخرى. في المقابل، واشنطن سارعت لحماية مسار التفاوض بين بيروت وتل أبيب، وأكدت عبر لسان سفيرها لدى لبنان أنها حريصة على منع انهيار المباحثات.
10: أهم شيء هي أنه لازم تعرفوا أنه نحن عم نجرب بقد ما فينا أنه نجرب وقف إطلاق النار، ورئيس ترامب أنتوا بتسمعوا كل يوم عم يحكي عن لبنان، أكتر عم يحكي كل يوم عم يحكي عن لبنان، معناتها شو؟ معناتها أنه نحن بهمنا أمر لبنان، وبهمنا أنه لبنان يرجع مستقل وكل شيء.
9: غير أن ما تبدل فعليا هو حجم الترابط بين الساحة اللبنانية والصراع الإيراني الإسرائيلي، فبعد الضربات الأخيرة تحاول طهران تكريس معادلة ردع جديدة، بينما تسعى إسرائيل إلى فرض قواعد اشتباك مقابلة، ما يجعل لبنان أكثر عرضة لتقلبات الصراع الدائري في المنطقة. المشهد لا يزال مفتوحا على الاحتمالات كافة، فلبنان يقف عند تقاطع مسارين متوازيين، مسار التفاوض ومسار التصعيد، وبينهما تتحدد ملامح المرحلة المقبلة. وحتى الآن تبدو الدبلوماسية قادرة على الصمود، لكن نجاحها سيبقى رهنا بقدرة الأطراف الدولية على احتواء التصعيد.
0: استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين في مواصي خان يونس. استهدف الاحتلال بطائرة مسيرة مواطنين قرب خيام النازحين في مواصي خان يونس. نقلت طواقم الإسعاف الشهيدين والجرحى إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس. وصل إلى قطاع غزة نحو 100 عين صناعية بالكاد تكفي لعدد قليل جدا من المصابين الذين فقدوا عيونهم بسبب الحرب الإسرائيلية. رغم إعادة تشغيل عيادة العيون الصناعية بغزة، فإن الإمكانات المتوفرة لا تلبي سوى جزء يسير من الاحتياجات المتزايدة، خصوصا مع تسجيل مئات الحالات الجديدة من بينها عدد كبير من الأطفال.
11: جاءت شيماء إلى مستشفى العيون بغزة حاملة أملا كبيرا بالحصول على عين صناعية بدلا من عينها التي فقدتها خلال الحرب، وبعد إتمام الفحوصات جاءت النتيجة الصادمة.
12: كنت جاية كان عندي أمل أنه أنا أركب عدسة، بس الأمل راح كله لأنه ما فيش شيء عدسة مناسبة لحجم عيني، فحكولي مش موجود واستني يعني.
11: هذا ما تبقى من مجموع 100 عين صناعية فقط، سمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخالها إلى قطاع غزة، ورغم التحديات بادر الأطباء إلى إعادة تفعيل عيادة العيون الصناعية بعد إيقافها اضطراريا بسبب الحرب.
13: في عنا المراكز اللي كانت شغالة ما قبل الحرب لتصنيع هذه العيون الصناعية اللي تلائم لكل شخص بناء على ظروفه وشكل عينه الثانية، للأسف كلها خرجت عن العمل بسبب تدميرها من قبل جيش الاحتلال. العيون احنا بنتعامل معها فقط العيون اللي احنا بتوصلنا من خلال الوفود او عن طريق المعبر، وللاسف الاعداد اللي بتوصلنا ما بتغطي 10% من احتياجات المرضى اللي موجودين عندنا.
11: خلال اسبوعين من اعاده افتتاح العياده تم تسجيل اكثر من 850 طلبا للحصول على عيون صناعيه، خمس الحالات تقريبا من الاطفال واليافعين، ونحو 10% من المسجلين فقدوا كلتا عينيهم.
14: خلال الحرب إصابات العيون كانت أعدادها هائلة متنوعة، لكن اللافت كان الإصابات الشديدة اللي أدت إلى فقد العين بشكل كامل، مش فقد الإبصار فقط، لكن فقد الإبصار والعين نفسها دخلت في ضمور أو فقدت من الإصابة الأولية حتى.
11: وتشير التقديرات الطبية الأولية إلى أن 3000 فلسطيني فقدوا بصرهم خلال الحرب، يعاني معظمهم من عدم توفر العلاج ومن آثار نفسية صعبة متفاقمة. رغم منع الاحتلال الإسرائيلي كثيرا من المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج مصابي العيون في قطاع غزة، يبادر الأطباء إلى تركيب عيون صناعية لجرحى أصيبوا على يد من يحاصرهم ويحرمهم من العلاج أيضا. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: خبر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن ارتقاء 1000 شهيدا في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار يؤكد أن حرب الإبادة الجماعية ما زالت مستمرة. أدعى قاسم مجلس السلام أن يثبت ولو لمرة واحدة أنه يسعى لتحقيق السلام.
15: ارتقاء 1000 شهيد في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ما يعني أن حرب الإبادة الجماعية ما زالت مستمرة على قطاع غزة، وأهالي القطاع يعيشون مذبحة متواصلة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن الاحتلال يتعمد خرق هذا الاتفاق بشكل مستمر ومتواصل بطريقة منهجية. هذا يضع الجميع خاصة الدول الوسيطة والضامنة أمام مسؤولية سياسية وأخلاقية وقانونية للضغط على الاحتلال وإلزام وقف هذه الخروقات.
0: أكد مصدر فلسطيني من القاهرة للتلفزيون العربي تمديد الاجتماعات التي كان من المقرر أن تنتهي يوم الأحد الفائت، ولفت المصدر الفلسطيني إلى أن هناك اجتماعات جرت وتجري اليوم. ذكر المصدر أن هناك توافقا على 14 بندا من أصل 15 في ورقة الإطار، وأن موقف الفصائل الفلسطينية الموحد هو ضرورة التزام الاحتلال ببنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل إلى إعادة فتح معبري كرم أبو سالم ورفح، مشددا على أن الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة لا تزال ضخمة وتتطلب إمدادات مستقرة. أكد الأمين العام في بيان تلاه نائب المتحدث باسمه فرحان حق على ضرورة رفع كل العراقيل أمام المساعدات والإمدادات إلى قطاع غزة بأسرع وقت.
16: الأمين العام قلق للغاية من قرار إغلاق معبري كرم أبو سالم ورفح وتعليق دخول المواد الإنسانية إلى غزة، ويدعو إلى الاستئناف الفوري للتحركات الإنسانية بالكميات الكافية إلى غزة وعلى امتدادها، ويحث كافة الأطراف على تسهيل إيصال المساعدات بسرعة وأمان ودون معوقات، عملا بالواجب الذي يفرضه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. ويؤكد الأمين العام أن المساعدات الإنسانية لا يمكن الاستعاضة عنها لأجل بقاء وسلامة السكان في غزة.
0: أعلن قاضي الاتحادي أن الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقيمة 100,000 دولار على تأشيرات H1B الجديدة المخصصة للعمل أو لعمل العمال الأجانب ذوي المهارات العالية غير قانونية ويجب إلغاؤها. وأصدر القاضي ليو سوركن في بوسطن هذا الحكم في دعوى قضائية رفعها 20 مدعيا عاما ديمقراطيا على مستوى الولايات للطعن في الرسوم التي أعلن عنها ترامب في سبتمبر الماضي، والتي رفعت بشدة كلفة الحصول على تأشيرات H1B. تظاهر الآلاف أمام برادنبورغ في العاصمة الألمانية برلين مطالبين باستقالة فورية للحكومة الاتحادية الحالية، وطالب المتظاهرون بتطبيق ديمقراطية مباشرة، وقف سياسة الهجرة، وإلغاء رسوم هيئة البث العام، وفرض مساءلة صارمة على السياسيين. قال مسؤولون بقطاع الطوارئ إن ما لا يقل عن 35 شخصا قتلوا وأصيب العشرات في الفلبين بعد زلزال بلغت قوته 6.7 درجات على مقياس ريختر قبلة جزيرة مانداناو جنوبي البلاد.
17: عشرات القتلى والجرحى وتحذير من التسونامي في عدة دول، هذا ما أصبح عليه الساحل الجنوبي للفلبين وتحديدا جزيرة مينداناو بعد أن ضربه زلزال قوي تسبب أيضا بأضرار واسعة في مبان وبنى تحتية. الزلزال تزامن مع عودة الطلاب إلى المدارس بعد عطلة طويلة، وشعر به بقوة سكان 12 إقليما وصولا إلى مدينة منادو في جزيرة سولاويسي الإندونيسية على بعد 420 كيلومترا. وأثار الزلزال حالة من الذعر بين الطلاب والمعلمين، إذ أظهرت مقاطع فيديو أطفالاً يصرخون فيما كانت الفصول الدراسية تهتز بينما يحاول معلمون تهدئتهم وإجلاءهم. كما تسبب الزلزال في حدوث أمواج تسونامي بلغ ارتفاعها نحو 1.1 متر على امتداد السواحل المجاورة. مدينة جنرال سانتوس التي يبلغ عدد سكانها نحو 700,000 نسمة كانت الأكثر تضرراً، وأكد بعض سكانها أنهم لم يشهدوا أبداً شيئاً بهذه الشدة. وفي السياق، أمر الرئيس ماركوس بتعليق الدراسة في المناطق المتضررة، مؤكداً أن مراكز الإيواء وإمدادات الإغاثة يجري تجهيزها. كما ذكرت السلطات الفلبينية أن الزلزال أعقبه أكثر من 200 هزة ارتدادية، 9 منها على الأقل كانت قوية وشعر بها سكان مينداناو، وبلغت أعنفها 6 درجات و7 أعشار الدرجة.
18: بدأت دموعي بالانهمار، كانت تلك المرة الأولى التي أختبر فيها شيئا بهذه القوة، لدرجة أنني لم أستطع منع نفسي من البكاء. فكرت في أطفالي وابنة أخي، ماذا لو حدث لهم مكروه؟ الحمد لله أنهم بخير، لكن منزل أخي انهار.
19: عندما عدت إلى المنزل لم أجد كهرباء ولا ماء، كما انقطع التيار الكهربائي جزئيا. نحن جميعا متضررون وليس لدينا ما نشربه.
17: وتتعرض الفلبين إحدى أكثر دول العالم عرضة للكوارث في كثير من الأحيان، للزلازل والثورانات البركانية بسبب موقعها على حزام النار في المحيط الهادئ.
0: تتابعون الآن عادة لبرنامج اقتصادكم.
20: لماذا يتعرض الذهب لمزيد من اللكمات؟ ولماذا تبخرت نصف قيمة العملات المشفرة؟ وما الخطط المالية لباريز بعد فوزه من جديد برئاسة ريال مدريد الإسبانية؟

البنوك العالمية أوصت باقتناء الذهب، فسلمنا بصحة توقعاتها، وحينما اشترينا عند مستويات مرتفعة تهاوت أسعار الذهب أمام ضربات السوق، فما نحن فاعلون؟ لسان حال شريحة لا يستهان بها من الأفراد وحتى المؤسسات. أونصة الذهب اليوم وصلت دون مستوى 4300 دولار، أي أقل من ذروتها بواقع 22%، وحين كانت الأسعار عند 5600 دولار تقاطر عشرات الألاف وربما مئات الألاف نحو المتاجر في نيودلهي واسطنبول والرياض والقاهرة طلبا للأنصات، بعدما أخبرتهم البنوك العالمية أن الذهب سيصل إلى مستويات غير مسبوقة. لكن الذهب أخذ يتلقى ضربات قوية منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة المخاوف من عودة التضخم للارتفاع مجددا بعد أن كان قد تراجع، فبدأت البنوك المركزية التخطيط لرفع معدلات الفائدة لا لخفضها كما كان مخططا له، فازدادت قوة الدولار على حساب الذهب وسائر المعادن. مختصون يرون أن التوقعات المستقبلية طويلة المدة تصب في صالح المعدن الأصفر إلى جانب الفضة، وينظر إليهما على أنهما من أفضل الوسائل المتاحة لحماية الأموال من المخاطر الاقتصادية المتزايدة في العالم. ومن هذه المخاطر زيادة الإنفاق الحكومي بشكل مستمر، ارتفاع عجز الموازنات، واستمرار الضغوط على البنوك المركزية لتسهيل اقتراض الحكومات وتوفير التمويل لها. يسأل الناس اليوم، هل نصدق توقعات البنوك العالمية ونمضي في شراء المعدن الأصفر أم نتريث لنشتري لاحقا أم نبيع؟ حالة من الارتباك والتردد طبعا يعاني منها عدد كبير جدا من الناس.

0: ننتقل من المعدن الأصفر إلى الأحمر، والحديث هنا عن النحاس الذي كان قد لامس أعلى مستوى بفعل الطلب الصناعي عليه. فهل سيصاحب الذهب في رحلته نحو الصعود والهبوط في ظل حالة عدم اليقين الراهنة؟ النحاس الذي ارتفعت أسعاره 14% منذ مطلع العام الحالي يجد نفسه مواكباً للنمو الصناعي وأمن الطاقة والتوسع التكنولوجي والتنافس الجيوسياسي، إذ أن تحول النحاس من مادة خام إلى مادة استراتيجية يعكس بشكل متزايد أمن الطاقة والسياسة الصناعية ومرونة البنية التحتية. جزء كبير من الطلب العالمي على المعدن الأحمر المرتبط بالذكاء الاصطناعي غير المباشر، إذ لا يأتي من الخوادم نفسها بل من الاستثمارات الضخمة المطلوبة في الشبكات والمحطات الفرعية وأنظمة توزيع الطاقة. دعونا نستمع لتوقعات ساكسو بانك الدنماركي، والذي يتوقع ميل أسعار النحاس إلى الصعود الناتج عن ضعف الإمدادات، لكن هذا الارتفاع سيكون محفوفاً بالمخاطر المتمثلة في عوامل كثيرة، أهمها حساسية الطلب الصيني عليه عند مستويات مرتفعة. طبعاً النحاس مكون أساسي في اقتصادات البلدان، سواء في كوابل الاتصالات أو حتى في صناعة السفن وأيضا السيارات. أفاق أسعار المعدنين الأصفر والأحمر نناقشها مع ضيفنا من مدينة المنصورة المصرية، محلل الأسواق العالمية السيد إسلام سلمان. أهلا بك أستاذ إسلام. طبعا دعنا نتحدث عن أسباب هذا التراجع الحاد لأسعار الذهب منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، ثم ألا يفترض أن يرتفع سعره مع تزايد المخاوف الجيوسياسية؟
1: أهلا وسهلا بك والسادة المشاهدين. الحقيقة أن الأسهم والسندات والمعادن مثل الذهب هي أسواق مترابطة، وينظر المستثمر إلى الفرصة الأفضل. فكانت الفرصة الأفضل في هذا الوقت بعد ارتفاع أسعار النفط أن، وطبعا مستثمر سوق السندات الأمريكية طلب عائد أعلى لأن التضخم ارتفع.
0: نعم.
1: فبالتالي ذهب المستثمر من سوق الذهب الذي لا يعطي عائد، خصوصا حصل جني أرباح بعد ارتفاعات طفرة 65% العام الماضي وارتفاعات قوية جدا، ففضل المستثمر أن يذهب من سوق الذهب إلى سوق السندات طلبا للعائد المرتفع. في الحقيقة أنه في السابق كانت الأزمات تذهب بالناس إلى الذهب كملاذ آمن، ولكن مؤخرا لأن الذهب كان مرتفعا جدا وأن الأزمة ليست في أمريكا مثل 1973 ولا 1979 ولكنها أزمة غلاء نفط، ففضلوا الذهاب إلى سوق السندات والتحوط بالسندات عن الذهب. لذلك شهدنا انخفاض في أسعار الذهب من مستويات 5600 إلى المستويات الحالية.
0: نعم. طيب في بلداننا العربية هناك كثير من الأفراد الذين أقدموا على شراء الذهب عند مستويات مرتفعة، أملا طبعا في مواصلة صعود المعدن الأصفر. ما النصيحة الأفضل لهؤلاء؟
1: الحقيقة الذهب على المدى البعيد كما تفضلتي مشكورة في التقرير السابق سوف يرتفع أعتقد إلى مستويات 6000 دولار ثم 8000 دولار قطعا إن شاء الله في المستقبل. والسبب الرئيسي في ذلك هو انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، لأن الدولار الأمريكي انخفض من مستويات من عام 1900 حتى الآن 97% من قيمته، وسوف ينخفض في العشرة أعوام القادمة بحوالي 25%، وبالتالي قطعاً قيمة الدولار نفسها التي نقيس بها الذهب سوف تنخفض، فالذهب سوف يرتفع على المدى البعيد. ثم كما تفضلتي ارتفاع الديون الأمريكية، الدين الأمريكي الآن عند 40 تريليون دولار بنهاية العام، بحلول سنة 2037 هذا الدين سوف يصل إلى مستويات 65 تريليون، وعجز الحكومة الأمريكية الذي حوالي 2 تريليون سيتخطى 3.2 وخدمة الدين التي هي 1 تريليون الآن سوف تصل إلى 1.5 إلى 2 تريليون بحلول 2037. ماذا يعني ذلك؟ أنه لا بد من تضخم مستمر وانخفاض في قيمة العملة مستمر حتى يرتفع دخل الحكومة الأمريكية كي تستطيع سد هذه خدمات الدين، وبالتالي الذهب سوف قطعا يرتفع على المدى البعيد. ولكن السؤال الآن، هل المستثمر الذي اشترى في بلادنا العربية الذهب على أسعار مرتفعة يبيع الآن بالخسارة؟ لا.
0: نعم.
1: هل يقوم بعمل متوسط الآن ويشتري من الأسعار الحالية؟ أرشح لا، أرشح الأفضل الانتظار التريث، لأنه ربما نشاهد أسعار في الذهب دون 4000 لو حصل هبوط في الأسهم الأمريكية.
0: نعم، طيب الملاحظ أن بنوك عالمية أصرت على الإبقاء على توصيتها بارتفاع أسعار الذهب نهاية العام وصولا إلى أكثر من 5,000 دولار للأونصة، إلى ماذا استندت هذه البنوك؟
1: هناك عوامل ترفع الذهب تاريخيا مثل طلبات البنوك المركزية، فربما يميلون إلى أن الطلب من البنوك المركزية هو طلب هيكلي مستدام، فهذا الطلب سوف يرفع الأسعار. ولكن هنا مفارقة لطيفة، أن كل 1 دولار يرتفع في سعر الذهب بسبب الطلب يقابله 7 دولارات بسبب قوة الدولار الأمريكي أو العائد على سندات الحكومة الأمريكية أو العائد الحقيقي عموما. يعني المؤثر الحقيقي والقوي في أسعار الذهب ليس الطلب، ولكنه قوة أو ضعف الدولار الأمريكي.
0: نعم.
1: لذلك أعتقد التوقعات بارتفاع فوق 5,000 دولار في ظل العوائد المرتفعة هذا العام هي توقعات ضعيفة نسبيا.
0: نعم، طيب لماذا يتراجع الذهب على الرغم من قيام بنوك مركزية في الصين وبولندا وغيرهما بتعزيز مشترياتها من المعدن؟
1: لأن الأصل الآن أن المستثمر يميل إلى شراء السندات الحكومة الأمريكية، لأنه يأخذ الآن حالاً 5% عائد مضمون على سندات 30 عام، فلماذا يذهب إلى شراء الذهب؟ ثانياً المعادن لها دورات، فبداية تخفيض الفائدة مثل عام 2020 تخفض الفائدة ويضخ الفدرالي سيولة عالية جداً، فيميل المستثمرين إلى شراء المعادن والاستثمار فيها في هذه الفترات لأنها تعطيهم يعني كابيتال جين جيد. لكن في نهاية الدورة الاقتصادية بعد ارتفاعات الأسهم بشكل قوي يميلون أكثر إلى سوق السندات وليس المعادن.
0: نعم، طب ننتقل إلى النحاس الذي لامس قبل فترة أعلى مستوياته التاريخية، ما مبررات هذا الارتفاع؟
1: هناك شيئان، يعني الشيء الأول أن الطلب على الذكاء الصناعي رفع مستويات النحاس لأنه كما تفضلت في التقرير مطلوب جدا. الثاني هو تكلفة الاستخراج في المايننج، نحن نستهلك طاقة كثيرة جدا لكي نخرج النحاس، فبالتالي مع ارتفاع أسعار النفط تزداد التكلفة، مع وجود طلب عالي فلا بد أن نمرر هذه التكلفة للعميل النهائي، فلذلك من الطبيعي أن ترتفع أسعار النحاس قادمة من الطلب القوي جدا وفي نفس الوقت من ارتفاع تكلفة استخراج النحاس.
0: نعم، طب ما علاقة هذا الارتفاع بثورة الذكاء الاصطناعي وحتى مراكز البيانات؟
1: النحاس مطلوب جدا هو والفضة في ثورات الذكاء الصناعي، ولكن المخاوف الحقيقية الآن عند المستثمرين أن هذا الإنفاق الكابكس العالي جدا على الذكاء الصناعي ربما لا يأتي بالعائد سريعا.
0: نعم.
1: فإذا قاموا ببيع أسهم الذكاء الصناعي فسوف ينهار المعدن الأصفر، أقصد النحاس هنا، بشكل قوي وشكل سريع. فأي انهيار في أسعار أسهم الذكاء الصناعي بسبب أن الإنفاق العالي الكابكس جدا لا يأتي بعوائد سريعة سوف ينهار معه النحاس.
0: طب ألا يخشى من تدمير الطلب على النحاس نتيجة أسعاره الراهنة؟
1: نعم، أعتقد أي تصحيح أو أي هبوط قوي قادم في البورصة الأمريكية خصوصا في الماك 7 أو الأسهم السبعة الكبيرة، خصوصا الشركات العاملة في الذكاء الصناعي، لو حصل فيها انهيار سوف تطيح بالنحاس بشكل قوي جدا. النحاس تخطى 6 دولارات للباوند، أعتقد لو حصل هبوط قوي جدا سوف نشهد تراجع قوي جدا في أسعار النحاس الفترة القادمة.
0: طيب هل تحركات الذهب والنحاس أصبحت مرتبطة أكثر بالسياسات النقدية أم بالأحداث الجيوسياسية؟
1: هذا سؤال ذكي. الحقيقة يجب أن نفرق بين الذهب والفضة والنحاس. النحاس يقولون عليه دكتور كبر، يعني الدكتور نحاس، لأنه مقياس الصناعة، فعندما يكون في نمو يكون النحاس في يعني زي مثل الصاروخ صعود قوي جدا.
0: نعم.
1: ولكن الذهب هو نقدي بالمقام الأول، لأن الذهب البنوك المركزية تشتريه والمستثمرين وكل هؤلاء للتخزين وللتحوط ضد التضخم أو للزينة، فلذلك هو نقدي، فهو يتأثر أكثر بقوة الدولار الأمريكي وعائد سندات الحكومة الأمريكية والتضخم الأمريكي والعائد الحقيقي، فبالتالي الذهب تأثره نقدي بالسياسات المالية، والنحاس تأثره صناعي بالثورة الصناعية.
0: نعم.
1: ولكن الفضة هي حساسة، لأن 30% من الفضة يدخل في الاستثمار مثل الذهب، و55% من الفضة هو صناعي والباقي زينة للنساء، وبالتالي الفضة هي تمسك بيد الذهب بيد وتمسك بيد النحاس بيد أخرى.
0: نعم. طب سؤال أخير، هل ما نشهده في الذهب والنحاس بداية دورة صعود طويلة أم موجة انخفاض مؤقتة؟
1: أعتقد هي دورة انخفاض ولكن ليست مؤقتة، ربما تستمر لمدة عام ثم بعد ذلك نأخذ دورة صعود لمدة 8 سنوات.
0: نعم. من مدينة المنصورة المصرية محلل الأسواق العالمية إسلام سلمان، شكرا لك على هذه المداخلة. بيتكوين في مهب الريح، فهل انتهت مغامرة العملات المشفرة أم أن التراجع الحالي يهيئ لها الطريق لتبدأ لاحقا مرحلة صعود أو نمو جديد؟ فقد خسرت العملة الرقمية جميع المكاسب التي حققتها منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، رافعا شعار تحويل بلاده إلى عاصمة للبيتكوين. عوامل لا حصر لها وراء تهاوي البيتكوين من 125 ألف دولار إلى نحو 60 ألفا، منها استمرار مبيعات صناديق البيتكوين المتداولة على مدار الأسبوعين الآخرين. موجة التشاؤم الأخيرة ترافقت مع قيام شركة استراتيجي الأمريكية التابعة للمستثمر مايكل سايلر ببيع جزء صغير من ممتلكاتها من البيتكوين، وهي خطوة أثرت سلبا على معنويات المستثمرين وأدت إلى تصفية محافظ بمئات ملايين الدولارات في أسواق العملات الرقمية. لا ننسى أيضا قيام شريحة من المستثمرين بتحويل رؤوس أموالهم بعيدا عن العملات الرقمية ونحو الاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. يوم الجمعة الماضي تلقت العملات الرقمية ضربة قوية، إذ جاء تقرير الوظائف الأمريكي ضعف توقعات الأسواق، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة. هذا الأداء الضعيف للبيتكوين يأتي قبل اجتماع البنك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في 16 و17 من يونيو الحالي، وهو الاجتماع الأول الذي يرأسه الرئيس الجديد كيفن وارش، الذي يضع مكافحة التضخم وتقليص ميزانية البنك الاحتياطي ضمن أعلى أولوياته. أين تتجه البيتكوين وما النصيحة الموجهة للأفراد الذين اشتروا العملات الرقمية عند مستويات مرتفعة؟ أسئلة نطرحها على ضيفنا الذي سينضم إلينا بعد قليل.

0: للحديث عن واقع سوق العملات الرقمية ينضم إلينا في الاستوديو محلل الأسواق المالية سليم المللولي. أهلا بك أستاذ سليم. دعنا بداية نتحدث عن سبب التخبط في أسواق العملات الرقمية مؤخرا.
1: هذا الأمر هو طبيعي جدا ما حدث أخيرا في مؤخرا هذه الأشهر في الأسواق المالية، وهذا النزول الحاد، وهذا طبيعي. عشان نعرف الموضوع هذا لازم ممكن نقسم الموضوع إلى قسمين. واحد، تحليل فني. فمنذ فترة ترامب والعهد الثاني إليه صار صعود كبير جدا في الأسواق المالية وإلى أرقام قياسية. فمثلا البيتكوين وصل إلى 125,000، الإيثيريوم نفس الشيء، حتى على الذهب والفضة صار على كامل تقريبا، وجل الأسواق المالية صار فيها صعود كبير. وهذا الصعود الكبير مش ممكن يكمل، لأن يعني السوق لا يروح في مكان تصاعدي أو على مدى واحد. فلازم يصير تصحيح سعري، وهذا ما نسميه بتصحيح سعري، إنه لازم السعر يعود ويرجع يختبر المناطق هذه، لأنه في فترة راح يكون فيها بعد هذا الصعود الكبير فترة جني الأرباح، وفترة جني الأرباح تخلي أن السيولة تقل من السوق، وهذا طبيعي جدا نشوف النزول الحاد هذا. ثانيا، إذا شفنا الأسباب الأساسية، فكان المستثمرين متفائلين بعهد ترامب أنه في بيئة مهيئة للأصول المالية والعملات الرقمية، إضافة إلى وعده أنه سينتهي النزاع في العالم وتنتهي الحروب، إضافة إلى ضغطه على جيروم باول على حسب الفايدة الأمريكية.
0: سأسألك عن موضوع الحروب، يعني هل برأيك الحرب الدائرة في الشرق الأوسط أو الحروب بشكل عام هل هي التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار العملات الرقمية؟
1: طبيعي جدا أنها تأثر بشكل مباشر، لأنه عدم الاستقرار أو النزاع في أي مكان في العالم، فهذا يخلي الشعور الخوف هو الشعور السائد لدى المستثمرين، فيأخذون أصولهم واستثماراتهم من الأصول ذات خاصة المخاطر الكبيرة مثل البيتكوين، ويأخذون إلى أماكن أخرى مثل السندات أكثر أمان.
0: طيب، هل هناك برأيك أي علاقة بين تراجع البيتكوين وقرارات أمريكا مثل يعني رفع الفائدة؟
1: طبيعي جدا هناك تأثير مباشر وترقب للفيدرال الأمريكي، لأنه حاليا الهدف هو 2% تضخم ولسه بعيد. فكل الترقب إذا صار تنويه أنه سيتم تثبيت الفائدة أو رفعها، فهذا سيزيد من الضغط على العملات الرقمية، وممكن يأثر أكثر في نزولها أكثر.
0: طيب، كيف تؤثر سياسات البنك المركزي الأمريكي على سوق العملات الرقمية؟
1: هذا مثلا كنا نحكي فيه، أنه إذا تم تثبيت الفائدة مثل ما كنا نحكي، أو مثل ما كنا، ليس هناك بيئة مهيئة لدعم الأصول أو العملات الرقمية، فهذا طبعا سيزيد من التخبط ويزيد من نزول أكثر وأكثر في العملات الرقمية.
0: ما مدى واقعية التوقعات التي تقول أن البيتكوين قد ينهار إلى الصفر؟
1: لا، هذا توقع مستحيل وبعيد كل البعد.
0: طب علينا، أنت شاري شيء بيتكوين ولا لا؟
1: لا، أنا ماشي ممنوع.
0: يعني وإذا نزل للصفر مظبوط؟
1: لا، هو مستحيل أنه ينزل إلى الصفر، لأنه هو أصل مالي وتتم تداوله تقريبا من جل المؤسسات والصناديق الاستثمارية، حتى الدول أخذته كاحتياط، فمستحيل أنه يرجع للصفر. كأنك تقول أنه الذهب يرجع للصفر، لا، هو يصير أنه في نزول حاد، يصير أنه في تصحيحات سعرية حادة، لكن مستحيل أنه يرجع للصفر، وهذا صار قبل حتى في 2017.
0: يعني من طمن الناس،
1: أي بإذن الله بخير. حتى 2017 أنه صار نزول كبير تقريبا، بيتكون خسر 80% أو 84% من أصله، لكن في الأخير عد وارتفع إلى قمة جديدة ووصل 125,000.
0: طيب، برأيك ماذا يجب أن يفعل المستثمر الصغير الذي اشترى العملات الرقمية عند أسعار مرتفعة؟
1: أولا وبصفة عامة، أنه المستثمر قبل أن يدخل في صفقته أو قبل أن يشتري أو قبل أن يخزن، فهذا لازم يكون مربوط باستراتيجية استثمارية هامة، إضافة إلى إدارة مخاطر قوية. فإذا اشترى مثلا من القمة 125,000 أو اشترى 120,000، لا يمكن أنه يصمد حتى الحين الريدي 60,000، يعني 50% راحت. فإذا كان المستثمر قبل أن يدخل في الصفقة لم يأخذ التدابير اللازمة عشان
0: شو هي أبرز التدابير اللازمة؟
1: أولا، خطة واضحة، وين الدخول، وين الأهداف المقبلة، إلى أي مدى ممكن يروح. ثانيا، إذا عكسك السوق وإذا صار أخبار مش مثل ما نريد ونزل السوق أكثر، إلى مدى أنك تعرف متى تخرج من الخسارة وتوقف، أو إلى مدى ممكن أن الحساب تبعك أنه يستحمل هذا.
0: طيب، سؤال آخر، برأيك هل تتحرك العملات الرقمية مع الذهب أو الأسهم بشكل مستقل؟
1: بصفة عامة الأسواق المالية تقريبا تتحرك على حسب اللي صاير بالأحداث. فعلى حسب الأوضاع. فإذا طبيعي جدا إذا هناك حروب أو إذا نزاع أو أي شيء، فهذا يخلي هو المستثمر أنه يسحب سيولته من السوق. فإذا سحب سيولته من السوق في أصول ذات مخاطر عالية مثل البيتكوين أو الذهب أو حتى المؤشرات الأمريكية مثل النسداك، فهذا يخلي سحب السيولة من تقريبا يخلي السوق أنه ينزل نزول حاد، فهذا عادي جدا.
0: نعم، محلل الأسواق المالية سليم الملولي، شكرا لك على هذه على كل هالمعلومات.
1: شكرا، شكرا لك.

ذهب تشي جين بينغ إلى بيونغ يانغ فتهاوت البورصات في اليابان وكوريا الجنوبية، فمع وصول الرئيس الصيني إلى العاصمة الكورية الشمالية تنامت مخاوف اليابانيين والكوريين الجنوبيين من أبعاد هذه الزيارة التي قد تهدد مصالح البلدين الصناعيين. تبعا لهذه الزيارة خسر مؤشر كوسبي للأسهم الكورية الجنوبية أكثر من 8% من قيمته اليوم الاثنين، بينما فقد نظيره الياباني نيكي قرابة 4%، الزيارة الأولى من نوعها منذ 7 سنوات، والتي يتلقى فيها الرئيس تشي نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، كان ثمنها باهظا إذ خسرت بورصات اليابان وكوريا الجنوبية مئات مليارات الدولارات. ذهبت من أرصدة أسهم شركات عملاقة لا تقتصر على سوني وتويوتا وهيونداي وحتى سامسونج.

نحن على أعتاب انطلاق منافسات كأس العالم الذي تحتضنه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبعيداً عن ترشيحنا لهذا المنتخب أو ذاك، يطرح تساؤل عن أكثر اللاعبين المشاركين في المونديال دخلاً. الأول لابد أنكم عرفتوه، إنه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي جمع خلال الأشهر الاثني عشر الماضية نحو 295 مليون دولار قبل خصم الضرائب ورسوم الوكلاء، لكن هذه القيمة لا تأتي من أجره في نادي النصر السعودي فقط، وإنما أيضا بفضل ما يقدمه له رعاته مثل نايكي للمستلزمات الرياضية وهيربالايف لمنتجات العناية، إلى جانب باينانس أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم. ثانيا، يحل نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي والساعي للحفاظ على الكأس التي رفعها في ملعب لوسيل قبل 4 سنوات، إذ بلغ دخله في آخر عام قرابة 140 مليون دولار من أجره في نادي إنتر ميامي الأمريكي وعمله مع رعاة مثل أديداس وغيرها. ثالثاً، يحل الفرنسي مبابي الذي يبدو أنه لم يستطع الوصول لرونالدو وميسي في مجال الرعاية الرياضية، حيث اكتفى في الأشهر الاثني عشر الأخيرة بجمع 100 مليون دولار يمثل معظمها أجره في نادي ريال مدريد الإسباني. أما رابعاً، فيأتي نجم منتخب النرويج ومانشستر سيتي الإنجليزي، حيث حصد إيرلينغ هالاند 80 مليون دولار في عام واحد بحسب قائمة سبورتيكو السنوية لأعلى الرياضيين أجراً في العالم. خامساً، جاء اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب نادي ريال مدريد الإسباني في المرتبة الخامسة بدخل سنوي قدره 60 مليون دولار. نشير هنا إلى أن النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي هما الوحيدان في عالم كرة القدم اللذين تجاوزت ثروتهما عتبة المليار دولار.

قطاع التشييد والبناء يتفوق على قطاع الطاقة المتجددة. هنا لا نتحدث عن منافسة للفوز بقيادة غرفة للتجارة أو الصناعة، بل عن رئاسة نادي ريال مدريد الإسباني. فقد تفوق الرئيس القديم الجديد للنادي الملكي فلورنتينو بيريز على منافسه بعد حصده 65% من أصوات 100,000 عضو في النادي ليضمن مؤقتاً أو موقعه القيادي لأربع سنوات جديدة. ما يهم عشاق المرينجي هو ما سيعلنه بيريز خلال الساعات المقبلة تنفيذا لوعده بإنفاق 173 مليون دولار على شراء لاعب لم يأتي على ذكره بالتزامن مع إعادته البرتغالي جوزيه مورينيو إلى رأس الإدارة الفنية للفريق الإسباني. تعهد بيريز بتنفيذ أموال خارجية للنادي بقيمة تتجاوز 11 مليار دولار لتعزيز مكانة أغنى ناد في العالم. لكن الأمر لم ينتهي هنا، إذ يريد الرجل البالغ 79 عاما إحداث ثورة تحول تقنية ابتداء من العام المقبل. فمن خلال تعاونه مع شركة أبل الأمريكية سيجري بث اللقاءات عبر نظرات الواقع الافتراضي بطريقة لا تجعل المشاهدين يشعرون وكأنهم في الملعب فحسب، بل سيكون بمقدورهم أيضا الوقوف إلى جانب اللاعب أثناء تسديده ركلة الجزاء. إذن مساعي لتعزيز قدرات النادي الملكي ليس سعيا وراء عودته إلى سكة الألقاب فحسب، بل ولجعله الأول بين أقرانه الذي يدخل عالمي الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي. وبهذا نصل معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج اقتصاديكم، على أمل تجدد اللقاء بكم غدا. إلى اللقاء.

0: النهار. هنا العناوين والصور الكبيرة والأغلفة، وهذه شاشة تفاعلية لمقالات أهم الكتاب. مساحة كبيرة للشرح والتعمق، وضيوفنا
1: أراد أن يقول مقالة حرب إسرائيل.